0: ونساء يكرهوه كرها مش نورمال. ودايور فما القضية الأولى متاعو تخاطى ب 450 ألف أورو من بعد طيحها بيان سور وتفاهم هو ومرته القديمة. دونك ماهوش محبوب برشا من ساب برحة فينال حلوة برشا والأمانة شخت كي تفرجت طرحة ياسر
1: 29 عام عمر وخسر كات معناها لعب كات فينال
0: ومنهم مرة في رولون جاروس خسر مع نادال وهو كان رابح من بعد شو القدر تضرب ونادال هز الغولون جاروس. ان شاء الله نهاركم مبروك ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نعديو ساعتين ونص ممتازين. الاجواء الصيف بدات يا غاب والبحورات والجو كذا ربي بقى علينا الستر
1: امين رب. امين امين ربي صحة اللي يعوم صحة اللي قاعد يتفرهد حسعيد اللي مازال يخدم للقرايه للي عديو في الباك للي عديو في الامتحانات كيف كيف في صغيرات يعديو لي كونكور او سيزيام والنوفيام دونك العام يمشي حتى الاخر وحتى ال 30 جوان في علاقه بزبريف قصه بعيد على مشاكل والقضايا وغيره كذا عكسته الكوره وتقريبا 29 سنه بدا يقرب لك العمر الكريتيك معناها دونك البارح كانت عنده بريسيون كبيره معناها وكانوا يستناو في قالوا لو يخسر مع شي حتى تيتر باش يكون رسميا من اكثر لاعبين المنح حسين في اللعبة. هذه تعليق الناس اللي حلت في فرنسا ولكن هز اللقب عن استحقاق. مبروك ليه مبروك رولون جاروس نجم التحاليل الرياضية باش تحكيوا معه بعد شوية على المنتخب والنتيجة وتداعياتها. لوغرو ناصر بدوي صباح الأنوار
2: مرحبا بك ومرحبا بالحضور. ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه ناس كل ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله ربي يحفظ ناس كل. اليوم تبدا الدوزيام ايتام تاع الباك تعرف اليوم الناس تعاود ترجع تعدي الباك وتعاود تكمل الجمعه الصعيبه على التوانسه كل لكن ما فما شيء صعيب ان شاء الله ربي معاكم الناس كل يا وليداتنا ان شاء الله ربي ينجحكم وربي يوصلكم الاعلى مراتب ان شاء الله نهاركم زين يا
1: ان شاء الله الفرحه في كل عائله تونسيه كل عائله عندها وليداتها تعدي البكالوريا بالتوفيق بالنجاح ان شاء الله وبالله حاجات الباهية لكل جهة نسليني جهة صباح الأنوار
3: مرحبا جماعة عسلامة الناس الكل مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل يشدين ثنية كما كان يقول ناصر اليوم يعودوا يرجع عدي وجماعة الباك بالتوفيق للناس الكل. القراية حاجة مهمة ومهم أنه الواحد يركز فيها ويركز على مستقبله. بنعرفش كنت تبعت وزيد حكاية البيع متاع البطاطا في علاقة بالفوسكوبي حاجة تبهت معنى أساليب غريبة من الحاجات اللي نشوفوها. من مين جلب انتباهي الويكاند هذية تصريح من عند مارين لوغفلان اللي هي كانت ميس فرانس عام 2013 عملت حوار في لو فيغارو قالت فيه تصريح مهم على الأخر على قيمة القراية تقول Je suis plus fière de mon diplôme de médecin que de ma couronne Miss France. الطفلة محليها ميس فرانس ما تقتل بزين ولكنها ما ضيعهاش النجاح هذيك والنجومية هذيك واللقب هذيك ترجع ديما لصحيح وتقول راني فخورة بشهادتي متاع الطب أكثر برشا من تاج متاع ملكة فرنسا وين يظهر لي تصريحها إيجابية على الأخر ومحليها وإن شاء الله هنركب زين.
1: منطقي منطقي أن تكون فخورة بديبلوم خدمة عليه تقريبا 30 سنة من عمرها كو على شهادة عملت مشي وجاية وتحصلت كيفاش
0: مشا جاي يتحضروا راهو باش تكون ميس وفما
1: سبيتش باش تربح لي منكام
0: معاك ديما للامانه عالم الموضه ديما نخص مشا وجاي باكي حمام ولا اوتيه ماشي اوتيه لا لازم يختاروا عزين وكيفاش تعرف تحكي وعلى اللغات وشنو باش تعمل مع الجمعيات انت عالم كبير
3: والمشي وجاي زيد
0: مش مشي وجاي باكي حنا هي فوق السطح
1: دونك ما بين دبلوم ميديسين وما بين شهاده في
0: كل حاجة مهمة في الحياة فهمتني ما حبيت نقول لك
1: قلتولو يروبين سكوتش
0: ما نختزلوش في مشي وجاي
1: شكرا لي
0: شكرا لي بابا
1: هبية الرأي والرأي الآخر تقنع لي نقل
0: خديش نقعد نقالي فيك
1: صح شكرا لي الجولدن بوي
4: بونجور ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه انا باش نطلب منك بكل معناها افيك تو جونتيز رفيق عشت احتفال بعيد ميلادي في التلفزة راني عديت ويكان نطل عند الخضار يحطوا لي هابي بيرثدي كل بلاصة نمشي وانا مقسمت الويكاند رفيق خاطر ما فما برشا ضغوط وديما خاطر عام كامل نخدم وتعرف اوقات ندق بالراحة قلت انا العشية نمشي تي تايم مع العائلة شوية كيك وبعد اسمع البنات فيزيو شوية
1: بناتك
4: بناتي
1: قول مع بناتي مع البنات خاطر
4: كلهم بنات وبعد عندي صحابي اللي نديدي نمشي نعمل لك العشاء الجيني كان يسمعوا فيا يعرفوا اللي خاطر قولة عرفتك اللي يحكيوا على أولادهم ويحكيوا على المشاريع ويحكيوا على الدار الثاني تو خلطنا نحن العمر نتاع كلهم لبس عليهم يخموا في الدار بتاع وبدت لنتريت
1: وراح في

0: مشينا لقيناهم من برشا بيك دونك قلت له نجم تمشيو بلاصه اخرى كي نمشيو يرقى خطيبته مع رجل اخر ايماجين انا شنو الجستيون يعني عيد ميلاد يا ولدي العاد لعيد ميلاد لا حد شيء كملت
1: هذاك الكل
0: معناها الموقف عشت عمري ما عشت عمري ما عشت استنى كملك ومن بعد هذاك الكل وهديت وكل شيء هزيني لبلاصه اخرى باش يركع خاطر هو يحب يعمل حاسيلو بريف دونك مشينا لبلاصه اخرى قعدوا نحن الاولاد معاه واحد كل شيء وانا جاي واحد سلم عليا عقب سهريه بارتيكولاريتي عنده غاغ برشا يبدا الجمله ما يكملهاش يا رفيق قول لي ودي هو يمشي بالحيط قول له زيد كستيل يقول لي تعرف انا زياد نتابعه نحبه خاطر فيه حاجه اما تعرف اللي رامي يا اخي فكت السوفرانس نتاعك وقت نعمل الدخله دونك هاي الدخله عندي ناري نحضر فيها سافاج غير
2: يصير يسكر الشيط حتى وسكر مالك اما تحيه لصديقك
0: ولا مسكين سخافني قعدت مع الاربعه
2: في الموضوع في الاوف حتى التوا هابي بيرثداي بالرخي رامي الفرادي صباح الانوار
1: صباح الانوار يا ربي ان شاء الله يفضلكم ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام كل التضامن مع الاستاذ وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل كاس العالم على الابواب سي بون ما فهمناش علاش باش يبداو بالخميس وسط الجمعه ولكن
2: ما فهمتش
1: علاش عندهم قضيه بالسبت يمكن امريكا مسكره ولكن البارح الاجواء والله تفرج شويه في النرويج والمغرب الراف الحق نتاع ربي هاللعب في القايله هذا ما عنده حتى معنى الضوء يمكن شيء فما برشا شمس اون فيت اللي تقلق ما حتى في
2: العينين النرويج نتاع النول ما يتراش
1: لا حتى المريول تاع النرويج حاجه ما شبهش فابي ذكيك نقول ما تغادروا هبطوا مريول خلع ولكن المنتخب المغربي الحق نتاع ربي المنتخب العربي الوحيد اللي فيه نيفو اخر في باليبا بعيد برش معناها نحكيو على من كبار المنتخبات بالضبط منتخبات كرة القدم معناها النرويج اللي لعبت الكل تستنى فيها فرحانة برشا بالأنا وكيف كيف تحبوا نتاك هبطوا بتتويلال الكل معناها مش كما السويد اللي ربحوها برشا برشا ماتشوات كبيره ان شاء الله نستناوها في الواحد ان شاء الله المنتخب تاعنا نحكيوا عليه ان شاء الله بالتوفيق وكا ان شاء الله ربي يحلها
2: امين يا ربي ان شاء الله ربي يحلها ديك الدعوه بالنسبه للمنتخب ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب يا ربي نسيو النتيجه بتاع المقابله الاخرانيه ونلتقوا كما يجب ان شاء الله في المونديال 2026 ذكروا 48 منتخب وحظوظنا ان شاء الله يا ربي باش نتعداو اكثر من اي دوره اخرى باعتبار الاعتماد على افضل 38 في المجموعات دونك نجم يكونوا من افضل 38 ونمروا ان شاء الله يا ربي للدوره الثانيه 27 دقيقه البدايه كالعاده بالزبيق ولكن قبل هذا فاصل ثم نواصل رفماك حتى للتسعه ونص ما تبعدوش
3: رفماك بوبليسيتي
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
6: عندك أورانج
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام
6: ديوان اف ام صوت كوم
7: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
2: البداية كي بجرات العادة بمسار في حلقة نهار الجمعة القناص رامي في الموعد حذر لكم الزابينج تتسويت الزابينج ونرجع للبلاتو
7: زابينج
1: الليلة متهذية فما مشكلة صغيرة ما بين زياد والرافع سكوبات اي لا قالك رفيق ملح ومصر يجيب لي سكوبات يا زياد بالصفة عليك اي ليه زياد يحب الصوت راه معروف
2: حتى سكوب حتى شيء
8: حتى ربي يعلم ليه ربي يعلم يودي ما نعطيكش من الاخر حتى كان نسمع سوى رفيق ندخل معناتها نمشي للبارك كل ونجينا عبارة انت ندخل دارك نعطي عليك سكوب
2: هذاك اش تعمل انت تدخل داري وتجي تحكي
8: لا فابر سكوبات تحكي توب تخسف المعود ما عطيتش عليك
2: برا يستر كما يستر
8: يعني نستر فيك
2: شكرا لي
1: اي قلت لك شي يستر الله بصل يعني بي لا خلوق هو هكا ما قالوش سكوب روعة روعة ويا حاج صلي يعني بي صلي يعني بي وسع بالك البحيرة واليابان عندها برشا ملي ربحت البرازيل. اي لا لا لا ما هوش البارح

0: هذاك لروحك مستوى تجي تشوف في النتيجه فهمتني
1: اصغر
2: هذيك هذيك اصغر البرازيل واليابان
0: ايوا هذيك اصغر ولات لا مش اصغر اللي تحت لك اللي تحت لك
2: بالحق
0: هاي هاي
2: اصغر مش كيب
0: تنثبتوا فيها مش
2: ثبتنا
0: على كل حال اي
2: قالت تعرف فينا عندك حاجه بركه كراوك انت تغلط مش مسؤوليتنا انا لازم نقول اصغر وشكرا للاب الاكرامي ما تنجمش تكون البرازيل نتاع انشيلوتي خسرت مع اليابان واحنا الكل ما شفناهاش
0: وان شولوت ياكل شكلين ويعاود ياكل يعاود
2: ياكل البطوله
3: ايوا هالحاجه على حساب وخطانا من هذا يذكرني شويه في غش المق الى المق كان يفيق بالعباد البار يا ودي يفيق بالذكاء الاصطناعي ما يعمل فيه اللي ما يتعملش
4: نسمع في غنيه عجبتني شازاميتها طلعت ان اكزيست با دونك الغنيه بالذكاء الاصطناعي قعدت نخمم في قانون الفنان كان يوليو الاذاعات يغني يحطوا في موسيقى بالذكاء الاصطناعي حتى كانها تونسيه شكون اللي باش يستفيد من بعد
5: لازم تسكر توا عادل امريكا باش يحكي مع جماعه مايكروسوفت وجوجل
2: النقيب يشد الرحال للولايات المتحده الامريكيه ويرفع قضيه على سيليكون فالي اي واحد في علاقه بالتكنولوجيا انجينير انفورماتيك اي انسان النقيب شاكي بي
3: اوه روعه انا نتصور في المق داخل بعد المنفذ قدام سيليكون فالي روعه منظر للتاريخ اما بربي يا جماعه على ذكر الغش نسيسوا شويه رفيق اي راهو زياد راهو يفيق على الرمش شبيه الراف متقلق
2: خميم يلا السؤال الموالي زيدونا
5: احلى نفهم وكان انا
6: رفقي
5: والله باش يقتلوه الرفقي يا رفقي انا معاك والله يا معاك والله باش طيحوه الراجل
0: تيز يا
2: على زياده
5: والله تجير ترو رفقي.
2: حر تجير ترو حر تجير ترو
5: الى انا
6: تعالي برشا
2: حاب يقول لي تعالي
5: والله ربي معاك
2: تجير ترو يلا
5: شبابك ضيعته في اللونتير
2: الحمد لله والشكر لله
3: فما تو بعيد على هذا بالله خلينا نحكي شويه على الصغر وكذا والطفوله ونرجعوا بالايام زيدو تضربت قبل
5: ليه تضرب والله يا رمان
2: انا امك وابوك ولا العائله الكل تضرب انت
6: الحومه كيف
5: بابا
2: امي ولا ليه ام وابوه ربيو كيما اي واحد وفما عمته
5: عندي بابا وعمتي عزه عمتي عزه عيطوا لها رنفور عزيزي تجي
2: تضربك
5: تجي عمتي عزه منهم جمعه دتهالي يا ودي كل وقت فتو خاطر هما معلقين لومبلوا في دار مماتي دارنا
2: لومبلوا نتاعك
5: ودار عمتي
2: كريمي هبطوا لك فرقه ثانيه
5: قسم بالله كل ثبت وقتاش نروح بالحق راني ركب الغزول انا راهو هاك ترى انت معاك رفيق انت الحمد لله تربحني بالريونيونات
3: ايش قولك انت لا قصه بالله الكريم تستحق الدراسه في اعتى المعاهد في العالم يا ودي هارفرد والدنيا لازم يقرأ على زياد من الاخر يا ودي نحكي معاك فهمتي لا روعة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
2: تحية برافو برافو برافو
0: يا معلم
2: رامي ألف وراتي قد ما نقول لك برافو ما نعطيكش حقك شكرا لك رامي ميرسي على زابيك على الزيكستري اللي تعديهم تعليقك الأنيق شكرا رامي
6: شكرا بفضلك كنت تقولوا لي قديش من مقطع تعدى تاخذوا اللي تحبوا
2: يلا نخرجوا فاست ورانت لك بعد شوية في ترادش على نهاركم أسعد الأيام
7: راف ماج باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام ديوان اف ام صوت كوم Publicité.
8: بابا كومون الفواياج ان باتو
9: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي
10: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
11: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملاعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
12: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
13: عندك أورانج

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام

0: ونفاق. تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 36 دقيقة بعد السابعة صباحا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. البداية بالأخبار والبداية بالترند.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريد طور عالمك.
1: 37 دقيقة البداية بالأخبار والحديث بشيكون على منتخبنا. استنينا المقابلة الأخيرة لمنتخبنا قبل التحول لكأس العالم، مقابلة جمعتنا بالمنتخب البلجيكي والهزيمة تبعناها ناس الكل نهار السبت. وتعدى ويكاند الحقيقة واحد تعدى الأمور مش ولا بد، حيرنا شوية إفكتيفمون لأنه حبينا مقابلة أفضل وما حبيناش سكور يكون هكاك، حتى لو كان نهزمه ضد منتخب بلجيكي عملاق للأمانة. 5-0 وفات النتيجة، ديسيبسيون كبيرة من كل النواحي. وتقريبا أكدوا هذا حتى صبري لموشي، ما فما حتى نقطة إيجابية في اللقاء. نسمع صبري لموشي شنو قال بعد المقابلة.
4: Les supporters qui sont venus nombreux, je suis peiné. C'est pas compliqué. Les Tunisiens qui se déplacent, il y a des Tunisiens qui sont pas de Belgique, qui sont venus pour voir leurs joueurs avant de partir. Ils n'ont pas imaginé, et moi le premier, que les choses allaient se passer comme ça. Il est clair qu'on ne peut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal. Il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer en Coupe du Monde. Il est clair que ça fait mal déjà à 11, on n'y a pas réussi. À 10, c'était mission impossible.
1: Je suis peiné. نحشم قالها بالتورسي صبري لموشي، نحشم الجمهور اللي قص التذكرة وجا في الطيارة واللي جاي من بلجيكا واللي جاي بالكهرباء من فرنسا والناس اللي جات للملعب باش تتفرج في مقابلة تونس وبلجيكا. قال نحشم معناش الحق نعملوا بيرفورمانس هذه، نتحمل لونتير ريسبونسابيليتي. قال المسؤولية كاملة في علاقة بالمردود والهزيمة والنتيجة، نتحمل المسؤولية. ديما نقولوا راي جملة تقريبا ما عندي معنى كبير جدا إذا كان التجربة ما زالت اليوم مكملة، ولكن على الأقل قال ما أنا نهز الماتش، مرميش المسؤولية على الملاعبية وإلا على الناس اللي معاه. ما نعرفش ناصر صعيب برشا الكلام، خاطر احنا نحبوا نقلبوا الصفحه هذه للامانه باش نكونوا صراحه مع الناس، نحبوا نقلبوها للصفحه ما نركزوش في الموضوع ونتعداو للكوب دي موند. منتخبنا ماشي للكوب دي موند، يلعب 3 ماتشات ونحبوا ندزوا معاه جوج كوبو ونحاولوا نختاروا الكلام ميسالش. نظرا لحساسية الأيامات هذوما معناه والأولاد يتبعوا يتفرجوا في السوشيال ميديا باش تحكيوا بعد على السوشيال ميديا وعلى الجماهير، لأنه فريمون حاجة ولات تحشم جماهير المنتخب كيف تتعامل مع المنتخب. نسبة خليني نقول جماهير جمعياتها فريمون تقدسها، تقدس جمعياتها ولا يهمهم في المنتخب، مهم حارسه هو يلعب والأكسيال نتاعو يلعب والأفونسونتر نتاعو يلعب. حاجة فريمون تحشم مقارنة بلدان أخرى كيف شجعوا في منتخباتهم. هالتقديس للجمعيات اللي ولا عنا موضة غريبة وخلطنا، ولا المنتخب يلوج على جمهوره الحق. خليني نحكي على المقابلة. 5 تداعياتها ما هي سهلة الناس الملاعبية ما يتقلقوا بعد ماتش كمان هذا، شو لجمو نقوله اليوم يا سيدي خلنا نستخلصوا العبر ميسير.
5: صحيح، هو بالنسبة لي أنا الحاجة اللي قالت على الأقل بعد خيبة الأمل الكبيرة اللي صارت للتوانسة الكل، على الأقل المدرب قال لك أنا نتحمس وليته، هو يتحمس وليته للواقع اللي شفناها الأحداش اللي بدأ بيه، معناتها ما نجم كان يتحمل مسؤوليته حقق الحق. وانت تشوف مباراة تلعب ضد بلجيكا وتغير أكثر من 6 ملاعبية في التشكيلة الأساسية وفما ملاعبية تلعب فيهم في الأماكن مش متاح، تو واحد كي معروس عادة يلعب أكسيال تجي تحطه على اليمين
1: مخذي أحسن نوت معروس
5: أحسن نوت، لكن سمحني للعب في شيرته هو من أحسن ملاعبية في بلجيكا.
1: أي هو خذي أحسن نوت،
5: لكن لقى برشا مشاكل، لقى برشا مشاكل كي تلعب ملاعبي ركونفيرتي رفيق راهو برشا مشاكل وسط التيران زاد كيف معناتها بالنسبة لي أنا، فما شومبار دومون صار في وسط التيران زاد القدام كيف معناتها وكأني بيه المدرب مش مباراة معناتها بالنسبة لي هو مهمة برشا اللي صار راه شانجمون في اللي في الإيكيب تبدل الأربعة ديفونسيرات تنحي منهم زوز وتخلي زوز معناتها راه برشا على الإيكيب معناتها مازالت قاعدة تتكون هي بيد الملاعبين مازالوا يعرفوا بعضهم مازالوا يعرفوا في رواحهم في وقت من الأوقات احنا نحكيوا على خذيرة معناتها تلعب ضد جمعية بالواقعية هذيك بالفالور متاع الملاعبية هذيك وتجي نحي ملاعبي معناتها كيما خذيرة اللي نجم يعطيك الإكيليبر مع الصخيري في وسط التيران اللي في مباراة ثقيلة كيما هكاكا زاد كيف كيف النونشالونس متاع الملاعبية وكأني بيها مش مباراة ودية انترناسيونال في المستوى العالي شفنا برشا الأتاكون سنتر كيما يحب لاك سنترال ما يطلعش ما يونتيسيبيش الكورة فما نايفتي فما مباراة كانت خارج الموضوع على جميع الأصعدة الملاعبية الانترنور الشيما تكتيك شنو اللي حذرنا كيفاش حذرناها الحق متاع ربي المباراة كانت كارثية بكل المقاييس والحاجة اللي أنا بتاتر نبني عليها وين الحاجة اللي هي بتاتر تمشي في التمشي اللي كنت تحكي فيه وأنا معاه في كرة قدم نقول على الأقل ومواجهتنا قبل كأس العالم خيبة الأمل هذه الكبيرة وموا باش نستخلصوا منها العبر على خاطر اليوم اللي عملناه في ضد بلجيكا ضد المقاييس نتاع كرة القدم الحق نتاع ربي معناتها بالنسبة لي أنا اليوم إن شاء الله نكونوا خذينا الدرس إن شاء الله نكونوا خذينا العبرة من اللي صار في مباراة بلجيكا وما عادش نعاودوا الأغلاط هذوما اللي قاعدة تتكرر كل مرة نلقاوها كل مرة نتكرر نمشيو للمغرب نعملوا كارثة ونقولوا درا شنو وغلطنا وسامحونا ونعتذروا هذا كله معناتها راهو الناس فدت منه اليوم ماذا بينا نشوفوا المنتخب في مستوى اللي يليق بالتوانسه واللي يحبوه التوانسه
1: وحتى حد ما باش يطلب من منتخبنا باش يربح بلجيكا راه ما مانيش مجانين معناها نعرفوا الملاعبيه ونعرفوا وين يلعبوا ونعرفوا الفالور انترانسيك نتاع المنتخب البلجيكي ولكن فما حاجات كما قلت ناصر معناها ملاعبي ثم بونتو يذر لي الثاني يذر لي ثاني راه ملاعبي عنده الكره والزوالات نتاعي انا بعد عليها 4 متر
6: معناها تسم لاعبيه واحد
1: اي لا لا نتاع سنترا هزها برا انا باش نعيط نقولوا بريسي هو سنتر وجاب الكرة ألور لا التصويرة معناها مالورزمو هذيك دخلت للتاريخ معناها 9 10 جوارات متاع تونس باستثناء شوات الكلهم في الديزويت بالجول مع 9 جوارات التسعة الكلهم يغزروا للملاعبي وراهم الفريق البلجيكي الكل عاتي معناها في ظهرهم معناها كيعتال باس حتى الكرة في الشبكة ما نعرفوش شو اللي صار نهارتها تحمل مسؤولية انه المدرب تحمل مسؤولية زيادة اللاعبين يتحملوا المسؤولية والناس اللي مع المنتخب زاد يتحملوا المسؤوليه للامان زياد الجزيري راه حبيناه وفرحنا بالمنتخب للاضافه في نوعيه الفازات هذوما معناها تقول لي انت مدرب وحر ويعمل شي يحب وكي حر انت زاد مسؤول انت جايب وانت تخلص فيه في وقت ما انا كنجي مدرب باش يهبط غارديا يحطوا افونسوتر قولوا ليه درابو بلاد هذا معناها فهمت نجم نسلط عليه ضغط يا سيدي انا نقول هذا مش عاجبني وسوري با نورمال ونخليه حتى كي يمشي في القرار يعرف انه باش يخسر الناس الكل وقتها ونسيبه ياخذ القرار اللي يحب عليه دونك نتمنى ان الامور تتصلح في الايامات القادمه خدمه كبيره على المستوى النفسي خلينا البوزيتيفي وشويه الامور نقولوا انه البرازيل خسر ذات يوم 7 في بلادها قدام جمهورها ضد المانيا يصير في الكوره معناها دي جورسون هكا يتعدى يصير خارج الموضوع البرسا 3-6 الريال 3-6 صار في العالم في العالم جمعيات كبيره ومنتخبات عملاقه ولكن نبنيو على هذا فما برشا لا منطق في الشوا نتاع صبري لاموشي كيفاش تلعب بدو سنتيني تلعب بسخيري وراني خذيره في ماتش كونتر النمسا اللي هو فريق متواضع مقارنه بهذا وتجي كونتر بلجيكا وهايتي وتخرج راني خذيره وتحط لهم السخيري واحد فما منطق في الكوره حتى في التجراب فما منطق زيد اليوم نتحاسبوا عليه نتمنى انه في المقابله القادمه تتصلح شويه الامور حبيت تقول حاجه
6: اي اللي هو فما نقطه مهمه انه خرجنا من المباراه هذه فهمنا احنا شنو على المستوى العالمي في وسط الكره الحديثه هذه احنا قديش قولوا احنا سومنا في وسط في العالم مهم برشا هذا زاد نفهموا روحنا نقطه ثانيه راهو مهمه زاد انه خذينا 5 توا باش نفهموا راهو كنا طامعين في نربح حتى السويد ونمشي في احسن الحالات وطمعين في احسن ثالث راهو النتائج هذوما راهو ما لازمناش ناخذهم خاطر بعد شنو ندخل في الجول افيراج وكذا واحد دونك مهم جدا ولكن فما نقطه مهمه تحبوا لا تكره في 2022 في قطر اكثر حصيله تاع نقاط جبناها وقتها 4 نقاط عملنا ماتش العمر كونتر الدنمارك انا 0-0 ضيعنا الربح ربحنا فرنسا بطل العالم في وقتها وكذا هذا، وقبلها بشوية خسرنا 5-1 كونتر البرازيل. هذا معناه مش ما نخوضوش زيادة راه وما تعرفش عليه، كاس عالم كذا ما تعرفش على الدنيا، نجم صحيح تروح أخرى كذا، نبداو فاهمين رواحنا. دونك نقعدوا ديما ورا المنتخب إلى آخر دقيقة، نقعدوا نتابعوا في المنتخب ما تعرفش عليها. كيما جاي الكوب دي موند ما فما حتى حد ينجم يكون كيما احنا جينا في نهار خايب، ينجموا المنتخبات الآخرين يجيو كونترنا. اليابان ربحناها 3-0 في بلادها فينا الغاديكا نتاع تورنوا يعتبروه هما مهم برشا، ب3-4 فرص جبناها وجبنا تيتر من قلب اليابان مع منتخب علمي، معناها نحكيو 1+1=2 غاديكا ان شاء الله بقدرة ربي اللي جاي خير نتفائلوا. الماتش خايب صحيح، خايب برشا ما في حتى نقطة إيجابية، ولكن بقدرة ربي الأولاد عندهم في سقيهم تحب ولا تكره، وان شاء الله اللي جاي خير
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي هذا ما نتمناه، نلقاو الفورمولا الصحيحة. تو انا هكا وانا نغزل المقابلات الوليد اسماعيل الغربي ظهر خارج الموضوع المره هذه، مش فيز مش اني با كومبيتيتيف
5: فوالا.
1: انا ملاعب يعجبني من عنده في سقيه، معناش برشا جوالات مهريين كيفه، ولكن يبدو في كل المقابلات تو خارج الموضوع. تحس عنده روتار في الفكين في الكور، في
6: مضيع
1: سقيه مش يجاوب، وتحس المونتاج اللي ريزيستو با قاعد يعمل في مقابلات مش ولا بد. اي اذا كان وراك في الماتش ميكون ومش هكا يلزم يفوتوا في سوليسيون. وقت اللي انا نحب نلعب ما نفهمش برشا كوره راه ما فما حاجات منطقيه، نلعب مع من اقوى لي ميليو في العالم بالنسبه لي دي بروين من احسن لي ميليو في تاريخ الكوره، انا يعجبني برشا. يلزمك تحط ميليو مسكلي، معناها تحط ناس في الميليو سيودة، ما ينجمش يكون اسماعيل الغربي فيهم في الماتش هذايا. يلزم جوارات بلوز وموا شويه تكنسه برشا جرحي باش تنجم تغطي شويه على كد دوميناسيون تكنيك نتاعهم هما. ما ينجمش يكون اسماعيل الغربي والعياري تطلب منه باش يرجع والاخر يمشى، معناها فريمون ان شوا اللي عملوا لموشي. اتمنى انه يكون واعي بالفوضى اللي حتى في المنتخب ويصلحها في المقابله الجايه، لانه فما امور علميه عندك من اقوى الميليو في العالم، لازمك تهبط اقوى سيوده عندك في الميليو، وان شاء الله نسلكوها برنس.
7: شوف انت كنت تقول الكره فيها منطق،
1: والله ريفليكسيو سامحني للمخرج، انا قلت لك برشا مرات في الاوفل تولني فاهم لماذا لم يتم استدعاء وليلي ونسينيه الكلنا وكاني حاجة مسلمة عيسى العيدوني. مش فاهم بالحق الوليد اعطى قلبه مع تونس في كل المقابلات، قل يلعب في قطر يلعب في كذا
5: مخذير شباله شوية مخذير
1: حتى
6: كان جابه مش مش يلعبوا الماتش هذا، يعني هو الشواء انه مش يلعب بسخيري واحد ولازم يفضها مع في وسط اقوى من
1: واحد كيما العيدوني يعطيك بلوس دو شواء معناها في وسط ماتش تكنيكمون فيزيكمون الوليد قارع. راني خذيره ماهوش فالور سور في المنتخب، معناها هو في في في فريقه فالور سور مع منتخب نستناو شو باش يعطي ويعمل الاخر عطاه. ما نلوحوش انا في ليستا نتاع 26 ما نلوحش عيسى العيدوني، هذا راي برنس
6: هذه الكلمه الحاجه اعطيتها له غير درج، وهذا راي
7: كرة فيها منطق. أنا مريت حتى منطق في المقابلة هذه، حتى منطق كنا، وهذا رو أنا نحب في المقابلات الودية نحب في ترى الأغلاط كنا خايبين من نجموش نكونوا خايبين أكثر من اللي إحنا من الخيابة اللي رينا، ولذا نقولوا إن شاء الله القادم أفضل. كيف يكون القادم أفضل؟ نصلح وراهم المقابلات الودية هذه يتعملوا. كم من مقابلة ودية ربحناها قبل الجد يا اخي مشينا حتى شيء وقت اللي جد الجد
1: صحيح.
7: تاريخ هذا ولا يمزمناش نعاودوا الغلط هذوم. تو كي تقول لي انت انا والله حشمت انت 12 مليون حشمنا وشعر ولا متنا سانافون صريان يا صبري، تقول انا بدي حشمت ليه؟ انت سامحني في الكلمه راه انت خلوضت، جيت قبل اللي تصلى له وخلوضت الدنيا، علاش اللي تعمل فيه ماهوش مقبول غير مقبول. ولذا الاولاد انتم يعني احتمال تو مازالوا في الطياره ما خلطوش تو يوصلوا لهم الكلمه بتاعنا ان شاء الله. اسمع راكم قادرين على كل شيء، ربي معنا قادرين. ناخذوا على سقينا نشوفوا الدراب وهذاك اي الدراب ويزكم تشعروا به، مش دراب كان ولا شيء كان شيء لم يكن، هذاك الحاجه الباهيه ما لها يا رب. مش مستحيل بسربه، مش مستحيل باش نترشحوا، ومش مستحيل باش نتعادوا.
1: انتو كالي مش مستحيل انه نعدي وجه خير من هذا مردود خير من هذا. مصر عديت فريمون معناها ماتش متواضع جدا جدا جدا ضد البرازيل، ولكن وفات النتيجه 2-1
6: على الخلطه من المدافع
1: غلطه صحيح، حبوا يلعبوا بلوك 10 التالي واضح اوكي سي ان شوا تلعب ضد فريق عملاق، ولكن ما نخسرش 5 وما نتحلش هكاك وما نهبطوش يدينا الناس الكل باش ما نخلطوش النتيجه ذي كما قال رامي. راه مهم تجب تلقى روحك خارج الموضوع مع هولندا، ما تخسرش بس سكور باش من بعد في الجول افيراج تلقى روحك
6: تسعه
1: جيت
6: تسعه تسعه في السيلفي
1: افكتيفمون. هذا اللي نتمناه صالح السعيد للمنتخب. قوس نحكيو فيه كلمه بربي حكايه الجمهور بالحق ولا شيء حشم انا ولا شيء حشم انه نسبه من جماهير كل فريق اللي همها هو لعبها هو حارسها هو الاكسيال نتاعها هو المسير نتاعها هو راهو حاجه تحشم الفيسبوك نتاعنا معناه الناس اللي تضرب في مهيب الشامخ على اساس عندنا بوفون ونوير وكل الحراس فرد مستوى. قلت لك انا كان صبري لاموشي نجم نلعبهم بالقرعه نعمل بيلو فاس ونولي تجي يلعب فماش جارديا بعيد على الاخرين ثلاثه فرد مستوى شوا نتاعو مهيب ندزو كل مع مهيب ناس نبر على شوات اي شوات شنو احسن بيتور في تونس معناها نقرا في التنبير معناها قالك شوات احسن هداف ماركا بينالتيات يبي يجيب شكون كيفو ماركا معناها ما احسن بيتور في تونس عادي باش ما يكونش في المنتخب ندزو مع شوات باللي كالي تيمتعوا باللي ديفو بن حميدة معناها حبوا يلبسوه المقابلة الكل زادة كيف كيف في حديقة بالماتش متاع بلجيكيا. بالحق حاجة أنا واحد من الناس قلقتني أكثر من النتيجة لأنه حسيت الملعبية معناها عندهم المنتخبات شي يلعبوا لهم عندهم لونجو تحدي ستريس كذا ولا يحل تليفونه يلقى جماهير بلاده تنبر عليه خاطر ذي يحب ترجي وذي يحب الفريق وذي يحب سياسيس وذي يحب الطوال وحملات على الباجيت واحد يوري لي في الليباراد متاع دحمان وليخ يوري لي في الليباراد متاع بن سعيد قبل وليخ يوري في الشيعة من الارير جوش وليخ يوري في الزعلوني شنو كان النجم يعمل قال لك انا قلت الزعلوني عنده بقعة في المنتخب اما سيبو انت هي ما عادش موجود تو نشجع عليه موجود غادي معناه انه يتعدى واحد البارح في المطار بربي عدي لي الاكستريم سيرج معناه واحد ماشي بالذمه ماشي بالذمه للمنتخب ويقتل يتعداو الملاعبين ويذور لي مع الباساج نتاع مهيب
6: يذور لي شيء مخ بالضبط.
1: اسمعوا شنو قال اكثر من 5000 جهرب تو هذا معناه هز روحه وماشي للمطار منتخب بلادك معناه شوش يعمل معناه وين ماشي كوب دي مون كنا مرضى معناه نحبوا ليكيب ناسيونال تفرحنا اكثر من 5000 جهرب انا حاله هذا كله الجماهير نسبه الجماهير اللي تقدس جمعياتها وما يهمش في المنتخب.
8: والله يا رفيق سامحني فما بركه في الكوره نطيروا فيها البركه في الدنيا هي ريت الامور كيما هذه معناتها انت جوار بروفيسيونيل طالع تقول له ما تاكلش اكثر من 5 دي انت ايش عامل كيفه ساعه انت انت انت شكونك ساعه دي انت حتى لين توصل في الطفر الجوار هذاك اللي ماشي يمثل درب وتونس وعدى عمره في البارك
1: اعطينا نجاحاتك في الحياه
8: اعطينا باش ترقاه انسان سامحني
1: لا مش
8: اي ايه. معناتها ما عمل شيء بارابول لعباد تاع فيه بالحق راه كيما قلت الجوارات اليوم يعيشوا معنا ويعيشوا بالفيسبوك تصور انت تمشي تمثل منتخب بلادك تحل الفيسبوك ترقى ولاد بلادك يسبوا فيك بين مورا وهذا هي صايرة في البطولة توا متاعنا وتو ترى العبيد باش تمشي من البطولة متاعنا علاش فدوا من السباء هاكا تلقاه يلعب في السعودية بقدره في قطر بقدره يلعب حتى في فريق صغير من أوروبا بقدره ربحين قدرهم راه يعني يقول لك حتى في بطولتنا الجمعيات الكل بدون استثناء فدت الملعبية من البطولة متاعنا من السبان والتنبير في الفيسبوك ولاو يلقاو في أقل كونترا باش يمشي يلعب بقدره ويشيخ بقدره هكا ترى الملعبية متاعنا كي تخرج من البطولة تمشي لأي بطولة أخرى هو يرى فيهم الناصر يماركي وشيخين لقين قدرهم لقين قيمتهم معاك يحبوا يلعبوا حتى أصلا في البطولة متاعنا.
1: أنا ما نجمش نفهم مش معناه تحب ترجي ولا فريق ولا سياسيس ولا طوال أكثر من كيف نسمع ما نجمش نفهمها معناه بالحق ذولي حاجة تقتل بالضحك معناه ضد العلم ضد المنطق ضد عندي جمعيتي ونشيخ عليك ونربحك وتربحني وربحت الجار ونضحكوا في الدربي ولا خسرت مع الجار ويضحك علي أوكي وأنت هامي تونس معناه بعيد على أي لغة راهو معناه زعما متاع ميكرو بلادك معناه كيفاش تضحك على جارديان ولا على فو سونتر ولا على أونترنور وعلى كذا ويا ورينا ويا وتساور وفوتوشوب وانتليجنس ارتيفيسيال وكذا حاجه تحشم. بعد الفاصل كنت حابوا تزيدوا في الموضوع نرجعوا مازلنا مكملين في الراف ماج.
9: راف ماج بوبليسيتي من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركه والربح يزيد كل ما تختار باش تعاود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدا العب وما تفلتش الفرصه باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
10: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
11: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
10: باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج، فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026. مشاريع سكنية من كل الجهات، عرض المساكن الاجتماعية والأستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة.
12: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
13: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
14: عندك أورانج.
15: إدلال ولا فريات، ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
16: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: السبعة وسبعة وخمسين دقيقة، نهاركم أسعد الأيام، السيف على الأبواب، وسؤالي ليكم لراف ماجور، شكون ناوي يبدل كرهبته في الصيف؟
8: يا رفيق مفماش مواطن تعرضه ما يحبش يبدل كرهبة، ما تبداش حتى عمرها عام يقول لك نحب نبدل، وكاك ترى تو كل دقيقة طابت كرهبة جديدة وتكنولوجيا جديدة وكل، أكيد أنا نحب نبدل الراب،
1: ولكن
8: ابكي على البحيم
1: الأموال
8: على باب.
1: أنا موجود هنا باش نحل لك مشاكل. أنت عندك مشكلة وأنا نحلها.
8: أيوة.
1: الناس اللي تسمع فينا العام الجاي الصيف جاي ومع ليزينك سيف في العرض اللي جينا به البنك التونسي الليبي بي تي ال، فيه برشة برشة تسهيلات في الدفع وليزافونتاج اللي لوجوا عليهم التونس الكل، سمعوني مليح، مع البي تي ال وعرض ليزينك سيفي هذا الكل نساو، حكاية الفريد دوسيي لافونس الكبيرة من الأول هذاك الكل تنساوه وما تخموش فيه، نجم تشتري كهرباء جديدة من الباك وتتمتع بزيرو أوتو فينونسمون، ما تحط حتى دينار من عندك من الأول، فريد دوسيي أوفير ما تخلص حتى فرنك، ومدة خلاص حتى 84 شهر، يعني تنجم تخلص كرهبتك على 7 سنين كاملين، وحتى اللي البيدجي نتاعو محدود ينجم يفكر جديا في كهرباء جديدة، اللي يحب كهرباء إبريد ولا إلكتريك عنده أفونتاج آخر، نسبة الفايدة أقل برشا، نمشي معكم المأبعد حتى اللي ميزانيته ما تسمح له كان باش يشري كهرباء أوكازيو ينجم يشتريها مع بي تي ال حتى كان عمرها 5 سنين مش عامين كهو، والخلاص هنا يولي على 36 شهر.
17: ذي أوفر معناها تساعد العائلات خاصة توجي سيف والعبيد تحب تسرح وبحورات وكل شيء. ايه اون بليس جو بونس حتى لي بروفيسيونيل زاد، معناها واحد باش ياخذ ان يوتيليتير ولا كرهبه باش يخدم بها ولا تخيب انا فيها
1: الحق. ايه سورتو اللي حكيناه الكل زيرو تو فينونسمون فري دوسي، ما فماش ما تخلصش، تخلص على 7 سنين، واذا كان تشري كرهبه اوكازيون مش عامين كما المعمول به 5 سنين معناها عمر الكرهبه وتخلص على 36 شهر، حاجه باهية للعائلات اللي يحبوا يبدلوا الجون، يحب يعيش حياته ياخذ كريهبة جديدة،
6: يفك
1: شوية تواش شوية اوبسيونات وفازات وسيافي، ويبدا حتى في الروبوان تاع المرسى يدور مخرج روحه من التوالي ومع صديقه العازب الجديد اللي
17: عازب جديد
1: فهمت بدو كذا. الكل يستنى فيكم مع بي تي ال، عرض ليزيك سيافي ما يتفلتش مع بي تي ال البنك التونسي الليبي. وكان تحبوا تعرفوا اكثر تفاصيل ما عليكم كان تمشيوا لاقرب اجونس بي تي ال، ولا تتصلوا ب 70 131 800 70 131 800، تختاروا العرض اللي ناسبكم وشل سيفكم. مبروك الناس الكل. الاخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعة ونص.
18: احلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة احلى بونوس، اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
19: اريد طور عالمك رفماك
20: بيبليسيتي.
21: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
22: لحظة ما تعلقت
21: تعليه هكا قهوتي الكل شربتها لي انت.
22: شكون يشرب لك في قهوتك؟
21: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
22: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
21: زي عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك
22: خرس فيك زيد
21: في وين هي اللونس.
22: الو
21: يا حبي خلت ولا علقت انت
22: هذه هي تنوريك فيها.
21: لا ما غير ما تجي سي بون قتلتها.
22: قتلتها
21: عملت لها بخه لونس ماتت بالوقت.
22: ترى تحكي على ناموسه
21: لونس تنسيك السوفرانس.
23: برودوي LTH.
24: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
25: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرهبتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي.
26: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
27: مع كل ايفيمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
28: مونديال السنه مع تيلي فانكن باش تسمع هيجه استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كوره اقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج اتش دي ار 10 بلس عالميه وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنه خبره المانيه وباعز السوم.
29: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5G أورانج العمد عليه جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
30: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
31: عندك أورانج.

قلت لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك.

وانا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

0: دلل
1: مع جيون دلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلل وجو هبال
0: تدلل
2: جيون أيام دللنا
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
5: عندك أورانج
6: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
7: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسة الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لك اللمة العزيزة ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
8: مونوبري ديما معك

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي ناصر البدوي حاتم الحاج هنا سليني ورامي الفوراتي. بعد شوية الأخبار بصوت جهنا سليني ولا بوكس نيوز، ولكن قبل هذا نرجع نحكيه على المنتخب، المنتخب اللي باش نتبعوه الكل، المنتخب اللي بشجعوه الكل، المنتخب اللي بروحنا وقلبنا وبدمنا باش نحاولوا نتبعوا مقابلته، وسعيد الحظ اللي باش ينجم ويكون متواجد غادي على عين المكان في أمريكا في المكسيك ويتبع المنتخب.

0: صباح الفل الناس الكل هكا شقولوا واسمه مليح خاطر اليوم جبت لكم حويجة مش عادية عرض مش نورمال عرض تويتكم به جاكتيس ترافل سبيسياليست في السفرات الولايات المتحدة الأمريكية. نفسر لكم أكثر مع جاكتيس ترافل المونديال ينادي أمريكا والمكسيك يستنوا فيكم. جاكتيس ترافل عملت لكم باك خيالي 10 أيام هبلة الكورة الجو العالمي غادي في أمريكا والمكسيك وقرأت حساب الكل شيء وتلاوين في يوستن التسكرة ديريكت القلب البلاسة وفي وسط البلاد ومشكن هذا كهو باش تدوروا وتعيشوا الأجواء في يوستن في مونتيري في سان أنطونيو في دالاس وفي كانساس سيتي. رحلات والخروج مع دليل يحكي بالفرنسي جيد فرانكوفون ويزيد يرافقكم ورافق تورسي خبير يعرف كلش بالرغادي ويزيد يعمل لكم بروغرام في أكبر وأقوى لزاوتلات لجميع المغرومين بالشوبينج والترانسبور بالبيوس كل شيء في الحسبة مضمون. والأهم من هذا الكل باش تحضروا وتعيشوا ماتشوات اليابان وهولندا الماتشوات الأهم اللي على أثرهم هما إن شاء الله يا ربي يتكتب لنا أول ترشح لدور ثاني لمنتخبنا ولنصور كارتاج باش تبعوا ماتشوات اليابان وهولندا غادي على عين المكان. وهنا يقول قايل هذا الكل بقداش اسمعوا المفاجأة مع جاكتيس ترافل تنجموا تسافروا توا وما تدفعوا حتى فرنك تسبقه أي نعم المونتون توتال التكلفة 14,990,000 ولكن لكن اللحظة هذه ما تدفعوا حتى فرنك تسبقه من غير افونس والشروط سهلة برشا. يكفي عندك تكون فيزا امريكا وباسبور فالابل في جيبك وتنجم تير للولايات المتحدة الامريكية. تش بسألني تقولي كيفاش زيت
1: هاي خليني انا عاد
0: اسألني
1: كيفاش خويا الراب
0: كيفاش كيفاش خلاص سهل برشا تخلص كان 699 دينار كل شهر. هذا هو المونتولي باش يخليك تمشي انت اليوم تسافر للولايات المتحدة تسافر للمكسيك 699 دينار كهو في الشهر وعلى 24 شهر وكما قلنا من غير حتى مليم تسبقه. معناها توا تلم 700 دينار تحضر شيك في 700 دينار 699 تهزو جاكتيس ترافل تحضر دبشك وتنطلق ان شاء الله لتشجيع المنتخب وباش تعيش سوفنير باش تعيش ذكريات ما يتنساوش باش تستناو اخرتو على المونديال توا واطلبوا 71 706 900 والا 98 538 070. نعود الارقام 71 706 900 والا 98 538 070. جاكتيس ترافل الاختصاصي رقم واحد في امريكا تير وشجع النسور وخلي الباقي عليهم وحس عيد ان شاء الله للمنتخب. نعود عندك باسبور فالابل فيه الفيزا 699 دينار تلقى روحك في الطياره وماشي الرحله مش كيما كل الرحلات وبلدان مش كيما كل البلدان وفرصة مش كيما كل الفرص باش تشجع منتخبنا في كأس العالم وتمشيت لأمريكا وتعرف
1: أمريكا ميمورابل حاجة لا فرنسا لا ألمانيا لا راهو تحكيه على جو معناتها ولا في الأحلام.
0: هذا كل جبتولك زيت 699 دينار
1: معناتها عمر شويك وتوق صدر
0: ربي شويك خاطر موتون صغير دوك شويك. يلا سيدي نمشيو للأخبار تتسويت مع جيانا سليني والبوكس نيوز.
2: بوكس نيوز في البوكس نيوز نتيروا للشرق الأوسط وفي أول تعليق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضربات اللي شنتها إيران البارح يقول إنه على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق وهذا بعد الهجمات الصاروخية على إسرائيل. وصرح زيادة ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه من المؤكد إنه هذا لن يساعد المفاوضات ونحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. يقول أتوقع توقيع اتفاق نهار الاثنين أو الثلاثة وإلى الأربعة من الأسبوع هذية ويقول يقول لقد أطلقتم صواريخكم هذا يكفي عودوا إلى طاولة المفاوضات. كما صرح زيادة الفوكس نيوز أنه غير راضي زيادة على الضربات الإسرائيلية على بيروت نهار الأحد اللي فات ولكن رغم هذه إسرائيل كانت اليوم الصباح في الفجر أطلقت زيادة ضربات صاروخية رغم التحذير متاع دونالد ترامب أطلقت صواريخ باتجاه إيران.
0: ما عادش عارفين جو صدقوا من الكلام اللي يتقال حاتم ولكن الثابت انه ايران رغم الخسائر ورغم تداعيات الحرب عليها الاقتصاديه وغيره الا انها الى حد اللحظه ما زالت في الواجهه ما زالت لم تخضع لرغبات دونالد ترامب ومن وراءه الكيان الصهيوني. كلمه حاتم
3: انا وليت شك لايران بيرفير نارسيسيك بمعنى هبطوا عليها وقالوا لها سيء وما عادش فيها كل شيء والعلاقه معني عرفتك ديفورس قاعدين هم يعمل هكا. إيران تقولش عليه البارح دعوة هاي يعني ضربت هضربوا معناها تقولش عليها هو أفيت الحكاية الكل كما قلت أنا من الأول وشكينا فيها. فما حسبة قديمة بين إيران والكيان دونك فينا اللي ما ترقى روحها أمريكا كمناصر للقضية قضية الكيان ومعناه والحليف التاريخي حتى اللي يوليه حتى شوية تهاكم في أمريكا وحتى في إسرائيل يقولوا ترامب اللعبة دمية في يد نتنياهو. كي سمعنا جمع اللي فات اللي ترامب تغشش وسمعوا الكلام كما يقولوا بلغتنا قلنا هاي قاعد يرجع في الكفة. دونك هما قاعدين توا يفضوا في الحكاية ما بين بعضهم عن هيك حلفاء ويدخل في المعادلة تدخل إيران بردة فعل قوية تحب الدوسي متاع لبنان يدخل في المفاوضات
0: شرط رئيسي في المفاوضات
3: شرط رئيسي وراه ما كانش الأوبجكتيف من الأول كان وتعرف راه نوع من الذكاء والمعناه الخبث بين الظفرين السياسي خاطر كي تركز على موضوع بعيد عليك ينسيه الموضوع اللي قريب عليك اللي هو النووي خاطر هو توا ترامب ما يعلن روحه وربح الحرب كان ما ينحي لها النوى هذيك هو الأوبجكتيف المعلن الأوبجكتيف تاع نتنياهو ليه معناه فينا المو ينجم يخلي النوى أما يحب الرجيم هذاك يتنحي يحب يجيه رجيم كيما اللي موجود من الأنظمة اللي هو قاعد توا يستدرج فيهم استدرج بالسياسة ما مشيت استدرج بالقوة مشيت توا استدرج بالمصالح خاطر توا العلاقة توا في الـ في الـ في الـ في المنطقة هذيك اللي من سيحميني شكون الباندي اللي باش يحميني الباندي اللي كان معايا توا طلع حكيته فارغ حاير في مضيق هرمز مع ما نجمش يحمي الدول اللي عمل مع اللي حط فيه دي باز كل اكثر يمكن من اللي باز اللي في تكساس مي فينا المون دونك العبيد رجعت البراغماتيه والحلفاء التقليديين نتاع امريكا قاعدين معناها يراجعوا في حساباتهم دونك ايران الضربه البارح اللي ضربت الكيان كانت نجم ما عندها حتى اوبجيكتيف ما عندها اوبجيكتيف خفي باش تظهر زاد للجيرانها اللي هما معنيين اللي فاسائل دولتر كوتي دو لامير كما يقول السيد اللي راهو حتى كان معاملين باش تتحالفوا مع اسرائيل حتى اسرائيل نخلطوا لها وحتى اسرائيل كي نضربوها النحر راهي تنساكم وراهي ما تدافع على حتى حد دونك قاعدين نعيشوا في مرحله مهمه جدا يمكن هاري اخر انتم كي تكبروا تحكيوها معناها باش تقولوا نحن عشنا تغيرات كيما عبيد عاشوا التغيرات في الحرب العالميه كيما العبيد اللي الجيل اللي قبلنا عاش الاستقلال دونك في الجيو بوليتيك
0: باش تكون مرحله مفصليه
3: باش تكون مرحله مفصليه واللي هي باش تحدد على مدى 50 ست تعرف راهو في التغييرات الكبرى الجيو بوليتيك راهو جينيرالمون زوز ثلاثه اجيال دونك على 50 70 سنه القدام الوجه الجديد للشرق الأوسط
0: الوجه الجديد للشرق الأوسط والعالم كما قلنا كل أسبوع تقريبا نقول وننتظر كيفاش باش توفى الحكاية هذه ولا واحد قادر يتكهن اللحظة هذه شنو تكون نقاط الاتفاق اللي باش توقف الحرب هذه. على فكرة دونالد ترامب البارح قال قد نثر إلى القيام بعملية كوموندوس داخل إيران التهديد واضح ومعالم التهديد
2: في صورة
0: عدم التوصل إلى اتفاق اليوم عملية كوموندوس يهدد بها ولكن لن تكون بالسهولة اللي صارت في فنزويلا. إذا كان هذا المعنى اللي يبحث عليه اليوم دونالد ترامب ما نسيوش بيصير كل التعاطف مع أخواتنا في الكويت على أثر القصف اللي صار معناه في الكويت مع كل البلدان العربية مع كل الجالية العربية المسلمة جاليتنا في كل بقاع العالم زيادة
3: ومش بالضرورة الكويت تكون من إيران رأه.
0: لا هذيك أنا قلت التعاطف مع الكويت
3: خاطر فهم سبيت عميق
0: تطلع ايران ولا واحد ضربش لا حكايه ايران هذا كله ما نجموش يكونوا فيه ترونشون
2: دايغ الموقف نتاع دونالد ترامب بعد الضربه على الكويت وكان وقال اللي فما اضرار جانبيه تنجم تصير في وسط العركه معناها دونك كلكو بار اي نا با كونداني
0: معناها
1: لا والله زاد رفيق زاد المشاهد اللي جينا من غزه راه ما عادش نحكيوا عليه شيء يوجع القلب معناتها اقسم بالله شيء يوجع القلب كل نهار يضرب وكل نهار موتة ولا تقول اخبار عادي ولهين بالحرب هذه
0: المعدل 10-12 ولو في غزة يوميا
1: ظهرت لنا خفت
0: ما بين فوالا هذيك المنطق نتاع الانسان كيف يخمم معناه لازم تحط فول ستوب ساعات وتعاود تخزر تقول نحكيو على 10 و12 و15 شهيد يومي احنا ذرنا خفت مقارنه بالحصيله اللي كانت نتاع الشهداء اليوميه في الحرب نتاع 7 اكتوبر ولبنان كذلك اللي يحصل في العالم الكل ماهوش مقبول بكل المقاييس. ربي يرحم كل شهداء الامه كل شهداء الشعب الفلسطيني واللبناني ربي يحفظ كل الامه العربيه المسلمه وان شاء الله توفى على خير الحرب هذه اللي توالت وضغوطاتها كبيره حرب اقتصاديا كل شيء على الناس الكل. نتمنى في قادم الاسابيع تنتهي المرحله هذه من الحرب. بعد الفاصل نرجو نحكيو مع جيان 9.5 كيلوغرام من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسي والرقم الصادم قالت عليه المكلفه بتسيير الاداره العامه للبيئه وجوده الحياه بوزاره البيئه عواطف العربي. 80% من النفايات اللي في البحر مصدرها اليابسة مش لفلاية كل بابورات اللي تخرج وتخدم وتسافر وكا 80% جاية منا احنا اللي مشيون عوم واللي عايشين على اليابسة. بعد الفاصل نحكيو في هذا وفي بقية الأخبار.
4: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la quatrième édition des Tunisia Retail Days, les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwana FM.
5: مع جيون الدليل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
6: تدلل جيون ايام دللنا
7: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام صوتكم.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراب ماك مثلين للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
1: 35 دقيقة نقاش الكل في الأوف على الفورمولي وش نترشحوا به اليابان شنو نعملوا السويد شنو نعملوا العركة غادي وكان في وسط الماتش وصلنا للبالاريتي أنا ورامي نتكشف بالاريتي عندنا شوية طول صحيح نجم ماركيو كورة ولا نرجو نحكيوا على الأخبار كما قلت 9.5 كيلو بلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية
2: هذا هو رقم اللي نحكيوا عليه اليوم واللي أكدته المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة عواطف العربي في تصريح الوكالة تونس إفريقيا الأنباء واللي تقول أنه قرابة 80% من النفايات اللي توصل للبحر مصدرها اليابسة واللي الدراسات اللي تم إنجازها على شريط الساحل التونسي ورات هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة في الشواطئ هذه وخاصة المنتوجات أحادية الاستعمال. الدراسة ورات زادة اللي 77% من التلوث المسجل في الشواطئ هذه هو تلوث بلاستيكي وتقول المكلفة بتسيير الإدارة أنه الدراسات سجلت وجود نحو 9.5 كيلوغرام من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية وورات زادة تسجيل نحو 317 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية بعد بعض التظاهرات الرياضية وهذا وقت اللي تكلمت على الدراسة اللي صارت في المستير ولكنها تحكي زادة على أنه ضرورة العمل على تنفيذ مبادرات تستهدف تقليص الظاهرة هذه والمحافظة أكثر على البيئة وعلى شواطئنا والسواحل متاعنا.
1: السيدة عوات في العربي مثلاً حكيت على أنه ثم دراسة أنجزت في المستير كما قالت جيهان أظهر التسجيل نحو 317 كيلو من النفايات البلاستيكية عقب بعض التظاهرات الرياضية من إيفن مو سبورتيف عند بيتش فولي بيتش باسكيت بيتش ما نعرفش حاجة من إيفن مو سبورتيف جيب 317 كيلو بلاستيك بعد إيفنمو سبورتيف وقت اللي رمو لعبيت تكون واعية من إيفنمو شباب لموا فيه جمهور جيبوا فيه توريست كذا ما نعملوش الحاجات هذه شو المطلوب اليوم باش تولي عنا حالة من الوعي الكلام هذا قاعد يتقال من 25 سنة التالي من الومضات الشهيرة وإحنا صغار متاع لبي ما نلوحوش البلاستيك كذا وزرة تحكي مسؤولين تحكي إعلام يحكي إذاعات تلافز وإحنا كمواطنين لا نستجيب وبعد نشكيو من البحر ونشكيو من الوسخ نتاع البحر ونشكيو من الحريقة اللي معاش ما فكر انت نجم تاكلها وتقتلها ويزيد
3: انا عمري لا نعمل على الوعي وخاصة الوعي متاعي اما كي تحط لي
1: خدير ما نعملوش عليه
3: وعي ايوا انا قداش زعما مني شانتيون في المجتمع ما نعرف دونك انت يا خويا كي تحط تخطية مالية كبيرة 500,000 600,000 واحد كي طيش في الشارع بصفة عامة ولا حتى الطيش بونتا متاع الدخان تو يقل خاطر انت باش تقعد تعمل على الوعي
1: راه في البحر لازم امكانيات رهيبه المراقبه معناها نبدا نتفرج ساعات في بعض البلدان في العالم معناها لي زيكيب المحطوطين اون بلاس اللي بداوا يدوروا بالبسكليتات ولا ساعات في السيفيل قاعده على السور نتاع على كورنيش كيما قلنا احنا قاعد يتفرج اوب هذا لو مسيو اموند بالوقت فهمت في وسط المواطنين هي ما يلزمها عدد
3: يا خويا نبداو فيها والله نحكي حتى على العقليه والله نحكي مع صديقي متر ناجور يقول لي تحت الباراسون نحط لهم قله على الدخان والله
1: صحيح نسكل يروح بعيد على القلة
3: يقول لي روح بعيد على القلة راهي بجنب وراهو يعمل هكا يحطها في القلة
1: باش ما يعملش خطوتين
3: مش خطوتين هو في الترونزات نتاعو معناتها هو جوست يعمل هكا بيده هكا لا يعمل هكا كالضربة هذيك الشهيرة الشهيرة معناتها معناتها اش تقول لي رفيق نعملوا على الوعي نعملوا على الوعي
1: باش نعملوا انا قلت شنو نعملوا
3: شنو نعملوا من الاول باش تصير شوية ديزيفور من نراقبوا كاميرا ما نعرفش دي فورمول نلقاهم خاطر للامانه مش معقول راهو ترقى ساعات يجيو ويقعدوا ويسهروا في البحر من بعد يخليوا الفضلات نتاعهم ويخرج ويعاود يجي جروب اخر كذا وباش تقول لي البلديه قداش منها البلديه في السيف يكثر عليها الشارج سباح قايله ليل ويهبطوا بالرنفور وكمين معناتها زاده للامانه رفيق صحيح نعملوا توعيه نعملوا نشوفوا المخاطر كيفاش البحر نتاعنا ولا ولكن الخطايا الماليه لا مفر منها ما كانش ما نجموش نقاوموا خاطر بالحق تشوف مشاهد يحزن
1: جيه.
2: أنا الحقيقة مع زياد في فكرة الردع بالخطايا، منها الدولة تربح تدخل الفلوس لميزانيتها، منها الناس هذوما يتعاقبوا حتى كان ما نوفروش كل الإمكانيات باش نعسوا على أي واحد طايش حاجة في البحر. أما ما نعرفش كنت تذكروا كي كنا صغار كي نمشيو للبحر نمشيو حفاية مش شط حتى لين نوصلوا للبلاصة. توا سي بلو بوسيبل باش نمشيو حفاية على الرمل، خاطر فيه الكزاز فيه التل فيه حاجات خطيرة اللي تنجم تهلك لك ساقك ولا المشية نتاعك ملي توصل. الحاجة الأخرى باش نفهموا مليح شنو قاعد يصير، البلاستيك يكلوه السلاح يمشي للبحر، يكلوه السلاح السلاحف مهمين على الاخر باش بحوراتنا ما يبداش فيها الحريقه.
1: على فينومين مقلق في البحر
2: ولا يا اخي تحبوا
3: نقولوا في شويه عباد ما نجمتش تحوم في الحريقه في سوسه
2: كان تخرج في سبتمبر.
1: عم ناول في حمامات خذيت 25 جور سويت ما نجمتش نعبت البحر
3: 25 جور.
2: نحبوا احنا نوليو
3: هذا الشوط لازم نختار مالي شوط بالرد لانه يهبلوا المواطن يلزمكم زاد اختاري. اما ذكرها في سوسه ما نجمش
1: تعوم قداش من البحر ما تمشيش تعوم فيه حتى مراو تمشي حمامات تجمش تعوم تمشي سوسه ما تجمش تعوم وعومه البحر لا هناك بعومه البيسين معناها فهمت اللي حكيت عليه جهين. دونك هذا احنا مسؤولين عليه. اي علاش احنا هكا الكلنا راهو مانيش نذر على العباد علاش شو المشكل راهي
4: انا راه انه بخلاف خاطر هي فما حاجه مهمه زاد احنا التوانسه ساعات تقهل البحر نظيف تزيد ثبت ما تقى حتى شيء. انا وعندي طفل صغير ماني عنده كالغرام تاع يحفر البحر وكذا والماتريال لو تبدا تراف الدنيا سفره هو يبدا يحفر والشيء يبدا خارج حاجه لا تصدق. معناتها دخلنا في مرحله نعرف روحي انا كمواطن غلط ولكن شنو نعمل ندفن على الستره وكذا.
3: اما يتعرف في علوش في سوسه اخر مره تو الفيديو هذه الجمعه هذه بحذا نزل بالضبط. علوش ميت يدفنوا فيه في البحر.
4: هو رو اسمعني احنا ما عندناش ليفكتيف مش نلجموا نتبعوا البحارات الكل ولكن عندنا مواطن كل 40 سنتي في البحر يودي لازم تولي عندنا شجاعه ووعي مواطني حتى كان عندنا واحد واعي يدور مثال شيء ينبذ اللي بجنبه يقول له اسمعني ظهر لي تحت كذيك ظهر لي الله غالب وانا فاهم شو قال لي الرف والله يفهم عبيد كيما الاستاذ حاتم بالحاج اللي هو ما يهموش ما يهموش
1: حتى نجم يعملها
4: وحقك خاطرنا البلاصه هذيك راهي ساق ولدي
1: انا عايشو في تونس معناها باش تجي تكلم واحد باش يدور لك واحد يقول لك عندك الحق وباش يدور لاخر باش يقول لك يبرا شهمك هذيك ملي يكون عنا مشكلة متاع بيئة ولي مشكلة متاع عنف في البحر وعارك وكذب يزم تتنظم. أنا نعاود في نفس السؤال علاش حاتم الكلنا طلعنا يهمنا في ديارنا أكثر من بحوراتنا مثل اللي هي بقعة نتفردوا فيها اللي هي تصويرتنا اللي نبيعوا فيها للتوريست اللي دخلنا في دوفيز اللي جيبنا اللي هي غدوة بلاد مش يعيشوا فيها صغارنا علاش
5: وفيت وفيت
1: الكلنا رواخت الكلنا في السيجار اللي حكي عليها زيت نعملوها ادي دوغري باش نكونوا واضحين باش نديروش ننظروا في ميكرو ادي دوغري ما نجمش انا معناها نقبل انه واحد يجيب ومقارن ويدفن قبليات وهذيك فريمون ولكن عندنا غلط بتتر اقل خطوره ولكن نعملوا ساعه ترمي سيجارو في نجي صحيت افكتيفمون هذا كله مربوط بالوعي. علاش
5: هو نحن كنا ظالمين اللي جاوا قبلنا قبل كنا نضحك عليهم كيفاش يجيبوا لصحنا وش قايل ويغسلوا الماعون في البحر وكل شيء يطلع هذاك ما يلوث بالكل تعرف شنو اللي يلوث يلوث الجتاب وفات
1: صحيح
5: وفيت توسكي كونفور هو اللي يلوث الكونفور تحب تمشي انت العطار 100 متر بكرهبتك تلوث تحب تركش في الدار وما تخرش ما تحلش شبابك تعمل كوروندير تخدم الكليماتيزور تلوث تحب انت نهار كل وانت تعمل في التسكرول تلوث. دونك فينا الماء البحر البحر اغزر فما دو فورم دابروبرياسيون فما نوع من الانتماء ريت اللي راوها نقولوا نحن بلادنا وبلادنا ونهبطوا في التصاور وكي راو تصاور الشيخ وكل شيء تبدا الجملة اللي يقول جسوي سير اللي فهم عبيد يبدأ منبهر بالويد بعد شعب لك تحيش البوت وقعد على الحرية دونك فينا الماء فما في الوعي فما ما يصير ان كونيكسيون ما بين انت شو تحب تخلي وانت الكونفورم تاعك يلزمك تضحي بالكونفورم تاعك يلزمك تمشي تحب معناه كي تمشي البحر وتحب تتفرهد انت وعائلتك يلزمك تقبل كونك بعد تهز شكارة فيها الدبابز الفارغة الشكاير قلوب الدلاع اللي تحب انت تهزهم وتمشي تشوف بينا حتى به ما تتسببش كونه ما فهمش بينا في البحر باش انت تطيش عليه ما رقيتش بينا ترميها يا ولدي اعمل فور حطها في الماء كيما تهز البيتش كيما تهز
1: كيما كي تقرس ساعات في دارك وما تلقاش وين تحط تبعد وتلوج وتمشي بالكهرباء حتى تلقى وين تحط باش ما تمسخش الريزيدونس نتاعك ما تمسخش قدام دارك. هذا يزمي يولي عنا في مخنا ريفليكس.
5: وحاجة أخرى أنا زاد اكتشفت أنت أطلع في كهرباء نتاع واحد من صحابك أي واحد انت من الكهرباء تفهم، تعرف الكهرباء، تعرف هو كيفاش ترقى. بعض ساعات راهو العباد تقول وليلي ما هوش نظيف وكرهبته كلها بتبيبز، بالعكس ذيك انسان نظيف خاطر ما يطيش بالبره ويخلي الواحد في الكهرباء.
1: انتوك اذا نخلتوا للدرجه متاع وعي انه العبد كي يعمل حاجه كيك يحشم طوكيو، احنا ذيك بالنسبه لينا نورمال سيكو مازلنا بعاد
3: لازم فريمو يحشم
1: تقرر في المكاتب. امانه ما نلومش على المكاتب اكثر العائلات، لانه العائلات اللي تشوف صغارها تلوح، هو اللي يشوف ولده يعمل، هو اللي يشوف خوه يعمل. ما عندناش ما نعطيوش اهميه كبيره برشا اللي حكيت هذوما في تربيتنا لصغارنا باش يكونوا امانه. هذا اللي لازم يتبدل اليوم، باش الصغير كي يعمل حاجه كيك يحس روحه عمل فريمو فضيحه معناه. دوك في سعي تدارك باش نبنيو على اجيال قادمه وتصويره بلادنا تكون خير. نجيك في موضوع الترجي ويوسف البلايلي، الميركاتو بدا بقوه في الترجي الذي تونسي، برشا اسماء فيها اللي امضى وفيها اللي قريب يمضي مع الترجي، منهم تجديد العقد مع يوسف البلايلي. جهاد
2: هذا الخبر اللي اعلنته صفحه الترجي الرياضي التونسي الرسميه على فيسبوك، من قالت الهيئه المديره للترجي الرياضي التونسي نهار الجمعه عبر صفحتها الرسميه انه تم التوصل الى اتفاق مبدئي بين رئيس النادي حمدي المدب والنائب نتاعو شكري الواعر ولاعب الفريق يوسف البلايلي اللي يقضي بتجديد عقده مع النادي لمدة 2 سنوات إضافية.
1: الاتفاق يبدو أنه يدخل حيز التنفيذ بصفة آلية ومباشرة إثر صدور القرار النهائي من التاس، واللي يتوقع صدوره مع موفى شهر أوت المقبل. الهيئة مديرة ترجي تأكد سعيها للحفاظ على ركائز الفريق، بالأساس نحكي على ملاعب اسمه يوسف البلايلي في الأثناء أقبله. يبدو أنه رسميا غادر الترجي، عرض مجنون تقدم له من الفريق الليبي، ما يمكن حتى حد يسير الجنون هذاك من 10 مليارات في العام. نحكي على بيفو يفك الكورة، ما وصلناش اللي مركي معنا فهمت. دونك جنون متاع كورة مفهوم انه ترجي ما يقدرش يسيره. فما حارس العمران منتصر السيد اللي امثل ثلاثة مواسم على ترجي، بن حميدة يبدو انه قريب جدا من المغادرة وباش يمشي للحزم السعودي. ما نعرفش الميركاتو بدي على بكري في الترجي، وهذا من اسباب قدوم شكري الواعر البلايلي ساعة ككونترا العمر. الاضافة اللي اعطاها علاقة جماهير الترجي بالبلايلي تفهم انه يزم يسير التجديد. ناصر
5: هو والله بالنسبة لي أنا موضوع البلايلي إنسانيا أكثر منه كرويا، خاطر العلاقة اللي تربط يوسف البلايلي بالترجي الرياضي التونسي كانت فيها برشة إنسانية، وشفنا اللقطة والفيديو اللي صار مع حمدي المدب وقت اللي يوسف البلايلي عمل الإصابة متاع كروازي وقالوا أنتي ولدي ومانيش باش نضيعك ومانيش باش نسيبك وباش نعطيك أحسن الظروف باش ترجع في أحسن وقت ممكن. هذا أكدته الترجي بتجديد العقد. اليوم وقت يوسف البلايلي تعدى من فترة صعيبة وعنده مشكل في التاس وعنده مشكل متاع كونترا سابق وعنده مشكل انه الترجي حطت يدها باش تسالح على خطر. يزم تفهم الناس يوسف البلايلي اليوم ولد الترجي الى حد الان حتى نهاية جوان، معناتها هو ابن الترجي. كي يعملوا افنو وتجديد العقد يقعد ديما مش مربوط بالقولوا احنا بتيمس، معناتها ماهوش ما نجمش الملاعبي وقت اللي باش يمشي بالسيرتيفيكا انترناسيونال ما نجمش يتحول. توا يوسف البلايلي كان ما يصحاش في الترجي ما يقدرش يمشي جمعيه اخرى، خاطر لازم يتحط في السيستم نتاع الفيفا باش ينجم يصير الترانسفير نتاعو. لكن الترجي شاف من اجل مصلحه الملاعبي ومصلحه يوسف البلايلي انه يواصلوا مع بعضهم، والعقد هذا يتم المواصله نتاعو بالثقه اللي كتبها يوسف البلايلي، خاطر مش غراتوي راهو اللي صار يوسف البلايلي. يوسف البلايلي كان لاعب مهم في الترجي الذي التونسي، كان ديسيزيف منذ اصابه يوسف البلايلي. شفنا التراجع اللي صار في الترجي الذي التونسي وهذا واقع، ويوسف البلايلي في وقت من الأوقات يعمل كل شيء.
1: فما علاقة تبنيت مع الجمهور، معناها يصعب جدا أنه تخلوا يوسف يخرج بمشكلة وبعد لقامون مشكلة في التاس وانتهت العلاقة. حتى على جمالية الحكاية اللي جمعت يوسف بالجمهور الترجي والترجي يلزم الترجي يخلي يوسف صحيح جيل اسبيرونس عمره 21
5: ومشاو وعاود رجعوا
1: وعاود رجعوا وفريسونس دومو.
5: وفما كلمة قالها شكري نعتبرها مهمة برشا مع عادل ونحيوه بالمناسبة
1: عادل
5: كلمة قالها مهمة برشا، قالك احنا يوسف نعاونوا فيه باش نحلوا له مشكلته كلكو سوا دي كونديسيون باش نحلوا له، وهذا نعتبره في حاجة في حد ذاته حاجة مهمة برشا.
6: دو فولي عنده دو فولي خاصين بيوسف البليك إنسانيا ورياضيا. إنسانيا يوسف البلايلي يمر بأزمة وحتى حد ما لازم ينكر هذا، مضروب ومعاقب وكذا، الإسبرانس لازم تقف معه كما قال زياد 21 سنة لتوا عدى 30 ولد الجمعية ولده نقف معه خاصة وقت اللي تيح. رياضيا لازم ردين البال يندرى باش نقص له في الفلوس العقد، يندرى تحب تجدد له أنت نظرا للعمر نتاعه. هنا هذا الإشكال، والإشكال هذا رمي نجم يحده كان لي كونيسور، نجم يأخذ فيه قرار كان لي كونيسور. شكون اللي كونيسور؟ شكر الواعر توجه ومعها الرئيس بتبع حمدي المدب. أنا يا أخويا في هذايا نترهوج رجعوا من رجعوش، فما ترهوج لهنا. أما إنسانيا نعم،
1: للأمانة كرة مش كل شيء خدمة وبزنس، فما جانب إنساني.
6: هاني خدك إنسانيا لابد من الوقوف معه،
1: كيما يعطاك يوسف البلالي حتى على ماش تاع الترجي مهم جدا انك تجدد له في الظروف هذه، باش تعرف الملاعبيه انه راك تجي للترجي وتعطي البلوس. راهو الترجي عمرها ما تخليك، هي صوره حتى الى جانب جماليه الحكايه اللي جمعت يوسف بالجماهير. الجمله اللي قلتها ناصر واللي قالها رئيس الترجي حمدي المد باليوسف البلايلي، ما احلاك يقولوا انت ولدي وعمري ما نخليك، والوقع نتاعها كان كبير على يوسف. على ذاك نحب نقولها لكم، انتم ولادي وعمري ما نخليك.
3: برافو مسكنا كيما حمدي المد بالضبط. دموع. انا نحن كي نمرض هكا تقص انا انا كي نسمع في الدان نقول لك رفيقي حب نرتاح تقص لي
1: علي. اما انتم ولادي عمري ما نخليك.
3: وين انت ياك خليتنا انت؟ لان العمر تو لحلح بيك تحب تبعث لي في اوس تمشي في البرود رفيق.
1: كل ما تتعب في العمر كل ما يكون اجل.
3: ايوه رفيق ما نمشي في
1: البرود. الشمس 70 ريت الشمس 70
3: علي بيبعثني في الشتاء يا رفيق.
1: خاطر سيزون ما نجمش.
3: شنو هي سيزون باز نوتيك نحن سيزون. بعثني جمعه هاو توا هاو على المباشر على الشتاء بعثني. ما نحبش في وسو يا رفيق.
1: سي خلينا القرار
3: سي
1: في اوت
3: في اوت
1: لو 20 اوت
3: لو 20 ان شاء الله ربي يشوف
1: 68 سخانه
3: مش تذوب
1: مش تذوب تبدا تطوف.
3: اما فما عبيد رفيق يمشي
1: يصير فما
3: خليك وحدك
1: في الجميع. وانتم كابعيد على هذا بالحق وسيريوزمون نحسبكم ولادي وعمري ما نخليكم. خذوها وعد
3: يا ربي معاك فما حتى مش دخيل.
1: فاصل ثم نواصل نرجو نحكيو في بقيه الاخبار ما تبعتوش.
7: رفماك Publicité. نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
9: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM. صوتكم

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيد ونكبروا أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم على ديوان اف ام. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام. وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: ديوان اف ام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 56 دقيقة بعد الثامنة صباحا نحكيه على رجل الأعمال الأمريكي آرثر ديمولاس. التفاصيل
3: اللي هو تمت إقالته من شركة ماركت باسكيت اللي هو في الإدارة متاعها في سلسلة المتاجر هذية، وولات الإقالة متاعه واحدة من أبرز القصص الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما قوبل القرار متاع الإقالة متاعه بموجة من الاحتجاجات الواسعة من الموظفين ومن العملاء، زادة على خطر سيد هذية عنده شعبية كبيرة في الشركة بسبب أسلوبه الإداري القائم على توفير رواتب جيدة، الاهتمام بالعاملين والحفاظ على علاقة مباشرة وقريبة مع الموظفين. بعد القرار متاع الإقالة متاعه الشركة شهدت تحركات غير مسبوقة وين دخلوا أكثر من 25 ألف موظف في إضرابات واحتجاجات تضامنا معه، وقاطعوا العديد من الزبائن المتاجر متاع السلسلة هذية، والشيء انعكس بشكل مباشر على المبيعات اللي تراجعت بصورة حادة وصل الانخفاض في بعض الفروع ل 90% خلال فترة الأزمة. توقفت زادة عمليات التوريد، ولكن قدام الضغوطات المتزايدة والخسائر المالية المتفاقمة اضطرت الإدارة في نهاية المطاف إلى إعادة آرثر ديمولاس إلى قيادة الشركة في خطوة أنهت الأزمة ورجعت الاستقرار إلى أعمال السلسلة.
2: يقولي ما جمش يحلم مدير بحكاية خير من هذي.
4: جربها انت يا رفيق، جرب
5: شوف رجل استاذ
4: بالله من ربحه من عنه
2: نوني نخدمه نهار كامل في الديوان.
4: لا ما نخدمه من عنا ونربحه من عنا. جرب عمل ما نجيبه الفريجيدارات من دار
5: الرقم قولي أربع سوية
4: أربع سوية مع رامي ونجيبه في رق عملها
2: في علي.
4: لا نلعب معك نقفوا معك نعملوها حلقة صامتة.
5: أسمع نقفوا معك ونبال شو
2: بالحق أنه مدير معناها تصير له حكاية كناكا ما نجمش يحلم بحكاية خير، وأنه الموظفين رد بالك يريسكيو بخدمتهم يريسكيو ببلايسهم. تعرف معناها في سوق متوحشة كيما أمريكا في الخدمة وتطيع 95% من الليفونت وكل تريسك تبلاس، وغدوة ما تعرفش اليوم متفاهمين، غدوة حاتم يجبد روح، وغدوة رامي جي في راس ثلاثة أخرين يتردوا وتطلع كيب أخرى وانتهى الموضوع. إبا إزون ريزيستي لدرجة أنه رجعوا في المنصب انتهى.
5: وهذا الدرس للمانجمنت الكل، خطر راهو عنا توا قديش 20-30 سنة من اللي تبدلت وليت الكونكورنس كبيرة وبينيت العبيد وان بلوس فرص العمل ماشي وتنقص، دونك توحش شوية لو مارشي دو ترافاي. برشا عباد يقول لك انا نبدا صعيب وكل باش يحمي روحه من الناس من الخدامه. مي هاكم تشوفوا هذه الاستوار ذي لازم تكون لو ميور اكزامبل اللي انسان كي يبدا انساني. اما جو بونس سي راهو سيفير في الخدمه. انا ما تجيش مش خاطر يضحك معاك ولا خاطر يتعاطف معاك ولا يعطيك نهار كونجي وكل شيء باش انت معناها من بعد تستغل تعتبره ضعف وتولي تخدم اقل. انا جو بونس اللي عاطي حق الشركه وعاطي حق الخدمه والزوز عاطيهم حقهم، دونك الزوز هو همزه توصل بين هذاك ويلزم العباد الكل تخمك هيك. راهو سانسيغ اغيان باش تبدا صعيب ولا توهين العامل، راهو نهار اللي تيح معناها انت مش حتى ما يقف معك حد ما
2: العباد ما يتذكرك حد يتذكرك حد ثم دي سوسيتي ولا يخرج منهم من البي دي جي وتقول انت مخدم 20 سنه غادي وكذا ما تسمع حتى موظف متاثر ويقول لك تيك هاو
5: باش نجيك من جانب اخر انسان مثلا يبدا مثلا صعيب ياسر ولا اوفر في الخدمه مسؤول هو الثمانية سوايع اللي عداهم في الخدمه ولا اكثر باش يعديهم تنغص باش يعديهم على اعصابه ما عنده ثقه في حتى حد اين بروفيت ميم با حتى كي يهبط عليه الدمار يزيد يغرق والخدام بيدو ثمانية سوايع عارفه غادي يبدا يغزل له يبدا يخدم فوق من قلبه معناه الامبيونس حتى حد مهوري
2: وهما لحظات راه تربح فيهم الجانب الانساني نتاع الموظفين ولا الناس اللي تخدم معاك معناها كي يجيك إنسان يحكي لك على مرض ولده ولا لموت في عائلته وإلا على أنه تخنق واستحق فلوس وشركة طلب منها قرض أنك تقول ليه شطبت موظف من بشو قعد يخدم معاك بالزز ولكن يستنى لك في عرض آخر باش يغادر ولا في أنت باش تيح باش يقول ملا راحة ومرحبا بك بدي جديد
4: وفرشة تحو عبادة زغر
2: مالورزمو فما ناس نحكيو على تجارب عشنا في وسطها في الخدمة يجي خدام يقول له راني يبدأ شوفور تبدأ فام دو ميناج يبدأ كذا يطلب قرض بمليون ما قرض بمليون معناه خاطره تخنق خاطر عنده باك ولده وخاطر ما نعرفش شركة لاباس رابحة كي تمد له مليون انت نمشي في احسن الحالات راه ثم اللي يقول ليه هكاك زعما صعيب لا توا مش وقته ودرا شنو ولا يمد له مليون ويقصه له على شهري 500 كي ذبحته ودي معناه
4: ولا كرونيكور يحب يغيب
2: نحكي على ديزيكزومبل بالحق عايشتهم في وقت ما دونك انت وقتها يتربح موظفك يا تخسر وراك تعمل معها الباهي منطقيا ابار كيلكوز اكسبسيون باش تربحوا افي وغدوه كي تقول له زيدني ساعه خدمه ما يقولكش لا يقول له على خاطري ما يقولكش
4: تحكي يا ربي هو ارجوك ارجوك تحكي اصمت قليل مش نحكي لك حاجه
2: في ساعه بعد نعطي للناس ما
4: في الجليز والله صدقني الراب فيها موظف يجي اليوم هذا يزور العرف نتاعو وينظف له القبر نتاعو يقرا عليه الفاتحه لسبب بسيط يقول لك عارفي هو اللي طلعني في الخدمة وهو اللي كان لي معنتها في حياتي قدوة وهو اللي كوني وهو كده والله اليوم
2: انت نهاية. تعرف الموظف ولا قريتها فيسبوك
4: ليه في الجلس بحذايا غادي
2: بعد اخبار
4: بعد اخبار
2: الوالد حكيت معاه
4: ومشيت قال لي هذاك عارفي وهذاك اللي كوني كل والله موجود. يا رفيق
6: قسم هو راه فما معادله يلزم القاها العرف
4: تفها حكي انسانيه طيح لها الطبل نتاعك
5: هي الحكي مش
4: طيح لك الحكايه
6: هو راهو العرف ولا الانسان اللي ساير فما معادله يلزم يلقاها يلزم يعرف كيفاش يعمل المعادله الانسانيه والشغليه معناتها يتحطوا اون باراليل باش الشركه ما تضيعش حقها وهو يعرف كيفاش يجبد من الخدام نتاعو فما ناس عرفات يعرفوا يعملوها فما برشا عرفات بالمنصب نتاعو ولا بالكرسي نتاعو ما يعرفش يعملها ما يعرفش معناتها عنده كالتعالي نتاع الاناء اللي يخلي يروحوا بعد ساعات الخدام وكأني بيه فماش علاقة شغلية تربطهم ما بيناتهم وهذيك علاش فما ناس تعرف تبني كل العلاقة هذيك وفما ناس ما تعرفش تبنيها
2: قلت لي كنهار آخر أنت باش نجيك قلت هالي ليلة قلت لي نهار آخر باش نجيك نقبر شو نعمل
4: يس يا ودي ندعي عليك
2: اللي تحكي في الأول ندعي عليك
4: لا لا ندعي لك ندعي لك ندعي لك ندعي لك ما نغلط يا رفيق خلي عني بيه يا
2: ودي علاش ما تتحملش مسؤولية الأوف اللي تقول
4: لا لا لا مش عليك يا رفيق نحكي على واحد ظلمني أما ديما ندعيو بالرحمة يا ودي
2: معناها تجيني نهار آخر
4: يا ودي يوم
2: الأخبار ثم نعود ما تبعدوش
0: راف ماج باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام ديوان فام

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لاختبار العادات وسويت الكويز. كويز. السؤال رقم واحد، عمليات إحمائية في علاقة بالأكتو. نحكي على نهار الجمعة 5 جوان. نهار الجمعة 5 جوان احتفل العالم باليوم العالمي لشنو زيادة؟
1: نأخذ نتبعوا كل عام للسلام.
0: للسلام.
2: يوم العالمي للبيئة.
0: للبيئة ناصر.
1: للصحة.
0: للصحة.
1: للحفاظ على الشواطئ.
0: حفاظ على الشواطئ. شواطئ.
2: شواطئ.
0: عندنا جواب صحيح وحيد. اليوم العالمي للبيئة برنس. جواب صحيح. نقطة للبرنس.
2: لا بكل تواضع عندك اليومية كل يوم هذيك هي تقيد كل شيء.
3: أول
0: صحيح. لول دسكول تتحدث. يلا السؤال الثاني في علاقة بكأس العالم.

0: لما أكبر لاعب كرة قدم سجل في تاريخ كأس العالم كان عمره 42 سنة و 39 يوم، نحكيه على روجي ميلا
1: في إيطاليا.
0: الثالث ماركا عمره 37 سنة و 292 يوم، اسمه كريستيانو رونالدو. الثاني شكون؟
1: ثاني
2: انت تغرمت بهالاسئله ذوما
0: زياده
2: صعب صعب لنا.
3: هاري كين هو تو 28
0: هو تو ما خلصش
3: يقول لي كبير انا المشتى نتاع الشعر.
0: يلا
4: اكبر لاعب بالنسا قديم هذا نعرفه بلاتيني ما قديم
0: بلاتيني ناصر
4: ميسي
0: مودريتش حاتم
2: راول
0: كلكم غالطين. الامل فيك جنزي
3: والله ريت هالليسته وفلتوا الاسم لو دروب ظالم الدنمارك
0: لا ما فما حتى دنمارك ثم واحد من المكسيك يقول لي اسمه بلانكو واحد من السويد اسمه جرين كريستيانو رونالدو لانديس
2: من الناسيوناليتي
0: لانديس سفاح
2: ليفاندوفسكي
1: باولو روسي
3: سفاح
0: الانديس الموالي كريستيانو رونالدو
3: اوزيبيو
0: سفاح
1: فيجو
3: سفاح
5: والله
3: ما سفاح
0: سفاح راهو صعيب يكون مهاجم
3: راموس بيبي
0: بيبي جواب صحيح رامي الفراتي المدافع البرتغالي ماركا في عمر 39 سنة و 283 يوم دونك عنا في التوب 3 روجي ميلا من الكاميرون ومن بعده بيبي ومن بعده كريستيانو رونالدو وزوز ماركيو في 2022 في كأس العالم الأخيرة بيبي اللي يبدو باش يكون متواجد في
2: موجود
0: في ستاف نتاع مورينو في ريال مدريد نقطة
2: ريتون غوتيان كلو نيميرو نيميرو 2 والله
0: بو وجدوا الدراوة ما تحكيش يوم برشا بعد فرص يتعاودوا يرسخوا في المخ. السؤال الموالي رامي
2: راموس
0: السؤال كم يوجد سرعة من رقم فردي بين الرقمين 7 و27 بيناتهم غير احتسابهم
3: 8
1: 10
2: 9
3: سبعة وسبعة وعشرين قدم رقم فردي
1: عشرة
3: عشرين ولا 19 واحد وعشرين
2: تسعة
0: فردي تسعة جواب سهل حاتم بالحاج تسعة الأولى قلت حظ الثانية قلت
2: سهل
0: بالحاكم تسعة حداش 13 15 17 19 21 23 و25 جواب صحيح. يلا السؤال الموالي كم عدد أسنان الحلزون؟
3: هذا سوير يحمل مرة كاكا وحييك على عشواء
0: انا عمري ما نقلل من احترامك في اونتيل شكرا لك على الملاحظه
3: لا معك
0: انا نحترمك كموظف تخدم
3: كموظف بابا
0: باهي كرجل اعمال
3: كموظف ايش
0: بك رافض حقيقه
3: لا مش عندك
0: انا قلت عندك كنت موظف
3: قلنا
0: نخدم في الديوان
3: شركه خاصه
0: يلا يا سيد كم عدد اسنان الحلزون
3: والله ما حليتش فم على زوج
6: شبليش عنده أسنان
3: على ما يبدو لا يملك فم
0: لا يملك
3: أسنان
0: يملك هو برنس
4: الحلزون عنده سنة برك وكزوز قرون أما مهم سنين
0: ناس
3: شبالي أربعة نتساوي ستة
0: ستة
2: إذا سألتنا
0: مجين
6: ينتصور برشا أنا باش تكون حاجة
0: ولا سنة
6: ولا ما فهميش ولا صفر باش نقول 22
2: ليه ما نجمش عنده السنة ديما السنين يمشوا بالبير
6: معناها
2: ما تنجمش وأموا أربع سنين باش يقضموا
0: إيكيليبر
2: أنا برا باش نلعبوها هكا نقولوا 100 100 سنة
6: 8
0: 100 سنة
2: أقرب واحد
6: 22
3: نقول
2: 22 عنده 40 تقول الركاع عنده 200
3: شيك الحلزون رفيق
0: عدد أسنان الحلزون هو عنده عضو في فمه يسمى الراديولا هكا
3: صحيح
0: يشبه اللسان
3: موجود
0: شريط صغير مغطى بالأسنان المجهرية الدقيقة يستخدمها لقطع الطعام سبحان ربي الخالق الحلزون يملك 14,000 سنة 14 وفما أنواع متاع حلزون تملك 25,000 سنة أجوبة خاطئة وسبحان الخالق
2: قالك أربعة تيوب دونتيفريز في النهار
0: 14,000 سنة.
2: أقرب واحد هنا، أقرب واحد.
6: هو صحيح أقرب واحد راه.
0: مين أقرب واحد؟ نقطة على نك 13,000 سنة. حتى من الفضيحة.
7: شو الحاج قال لي سير؟ قال لي تسمع يا بلال. الحاج جدوا له الديوان لازم جدلوا توا.
4: شكون بلال؟
7: والله يغزل له قال لي تسمع يا بلال يا بلال. توا لازم ديوان جدل. كل بلال الحاج.
0: ناس توا تجيب العقل. لا نبيعوه.
7: يهربش علينا.
0: السؤال الموالي 14,000 سنة.
6: 14,000
0: سنة. زيدون عربية ما هو جمع مم حات القوم؟
7: أمحية.
0: أمحية.
7: أمحية.
0: أمحية.
7: مماحي.
0: مماحي. مش وناحي.
7: وناحي.
0: يلا برنس.
4: مماحية.
0: مماحية. مماحية. مماحية. مش قلت رامي؟
7: مماحي.
0: مماحي. فما فرق.
6: مماحي اثنين.
0: يلا.
2: ممحيات.
0: ممحيات. الجواب الصحيح موجود وجمعوا ممحات هو مماح. جواب صحيح رامي جيهان والبرنس مش مماحية. وكعتيتك النقطة برنس. مماح جمعوا ممحات. سرعة بديها سؤال أسهل من الحاجات السهلة. جست السرعة ناس كل تعرفوا كلاسيكي جدا. تذبحوا تبكي عليه
7: علوش
2: سل
0: بصل رابي
7: فوري
0: طيب نبش نحكي على علوش والدجاجة ما تجب تبكي عليه. أما البصل لما كل ما تذبح وكل ما تقص عينيك تدمع. يلا دي مش بالي حاجات إيفيدونت وأنسى وجود زياد في البلاتو. نختار برو بصحية السؤال الموالي.
1: يصبر شوي خلينا نجاوبه معك
6: في السرعة ما يغلبك.
0: السؤال الموالي رمروم
3: هاي خوي شوف بلال حاضر ولا
0: بلال معنا
7: بلال هو موجود.
0: شوفوا شوية أسئلة بتاع كأس عالم
7: بلال موجود.
0: شو أكثر نهائي تكرر في تاريخ كأس العالم؟ كلم حد فينال تعاودت في تاريخ كأس العالم. زياد
7: برازيل وألمانيا.
0: برازيل وألمانيا. برنسا
4: إيطاليا والبرازيل.
0: إيطاليا والبرازيل.
7: برازيل وألمانيا.
0: برازيل والمانيا.
6: برازيل والمانيا نحس في روحي ريتها اكثر من مره ما نعرفش.
0: رامي
7: ارجنتين والمانيا.
0: حاتم
2: ايطاليا والمانيا.
0: ايطاليا والمانيا. لعب ايطاليا والمانيا في دوري الجمهور
7: ما نثبتش بالشيء. المانيا الغربيه ذوك ما نثبتش عليهم.
0: انتو كا 86
7: رحيت.
0: ارجنتين المانيا الغربيه. 90 المانيا الغربيه الارجنتين. 2014 المانيا الارجنتين. جواب صحيح رامي فراتي. واحد صفر الفينال الاخر المانيا الارجنتين بعد الوقت الاضافي. 2014 1990 المانيا الغربيه ربحت الارجنتين كيف كيف 1-0 و86 الارجنتين فازت 3-2 ضد المانيا الغربيه. برافو رامي نقطه مستحقه. السؤال الموالي سرعه يدور لي تريحته قبل السؤال واحنا في الكوب ديمون داك ساعات نستحضروا. اكثر منتخب بسرعة أكثر منتخب خاذ نهائية مونديال.
7: برازيل.
6: برازيل.
7: برازيل. ألمانيا.
4: برازيل بقوة
6: تطلع
0: منها. برافو. برافو.
7: كنا قلنا مع بعض
0: البرازيل أكثر منتخب خاذ نهائية. 6 نقاط للفريق. برافو.
7: حتى ما تكلمش يقول
6: أول
2: برازيل
7: كل كورال
0: برازيل. آخر أكثر منتخب لعب في كأس عالم ما غاب حتى النسخة. سؤالي توا أكثر منتخب
2: غاب
0: ما يتكلم حد خاذ دور نهائي. ناصر
1: البرازيل.
0: البرازيل زيادة.
7: برازيل.
0: برازيل لا. برنس
4: لعب أكثر هو البرازيل.
0: برازيل أكثر منتخب خذ دور نهائي.
1: أنا جيمش يكون البرازيل.
0: جيهن
6: أرجنتين.
0: الأرجنتين. حاتم
2: إيطاليا.
0: إيطاليا ورا عندك
7: في بالي ألمانيا.
0: فرنسا 4 ربحت 2 وخسرت 2. الأرجنتين 6 ربحت 3 وخسرت 3. إيطاليا 4
7: ربحت
0: 6 بلوتو ربحت 4 وخسرت 2. برازيل 7 ربحت 5 وخسرت 2. ربحت 4 وخسرت 4 لعبت 8 ألمانيا. الجواب صحيح رامي الفرات.
6: ورامي
7: خاطر البرازيل عندها أكثر واحدة تدري
0: يسيت إفكتيفمون. يلا نقطة. السؤال الموالي الزغلول الزغلول هو صغير أي حيوان؟
7: لورل.
0: صغير لورل برنس.
4: ساعة هو حيوان مائي، الزغلول اللي يبدأ في الماء.
0: زغلال هذاك.
4: إيه مو بالعربي زغلول.
0: باه.
4: هذاك هو حيوان مائي ولدك ال.
0: ولد الحوت.
4: حصان البحر.
7: صغير لحنش.
0: صغير لحنش موش مائي جهة.
6: برمائي. زفدع.
0: زفدع.
7: دودة.
6: يقول لي طائر.
2: الزغلول ذهلي يا ثعلب يا صيد
7: بعيد برشا.
0: لنديس
6: طائر.
0: لنديس بوستة.
6: حمامة.
0: رامي الأسرع جواب صحيح.
2: أنا بسقول الحق.
0: رامي الأسرع الجواب صحيح. برافو ربروم. أعطيونا النتائج خلينا نعرف قبل العشرة ثواني الأخيرة من الحلقة النتائج قداش.
6: رامي
7: رامي ربح حاتم.
0: الحاج ثلاثة، حاتم وجيهان اثنين، ناصر وزياد واحد، ورامي يفوز باكتساح سبعة نقاط. الفائز رامي
4: يا معلم يا
0: الفائز رامي الفراتي. شكرا لكم، هكا دخلتوا نهاية حلقتنا. شكرا حاتم جيهان، شكرا لبرين، شكرا زياد، شكرا الناس. رامي الفراتي عزيز في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، ريموخبي في الإعداد، جيهان في الإعداد. السلام عليكم الناس الكل، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. جعفور بعد شوية في ساعة سعيدة، نص نهار ابتسام في هنا تونس. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ملتقانا غدوة إن شاء الله في ماتينال جديدة ديما على الديوان بإذن الله. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.
8: رافماك غديف. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

0: ديو انا فهم صوت كوم.
1: جه الوقت اللي هحكي لكم عن حكاية جيسيكا.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جري زي أوراق الشجر وقت الخريف.

دقت قلوبنا عرفنا ايه الدواء وعشنا الحب.

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك، تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

ربنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 للسبعة متاع الصباح.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فهم. صباح الورد صباح الفل صباح الياسمين صباحكم دقلة وحليب صباحكم كل الحاجات المزيانة في الدنيا هذية. رب يرزقكم الحب رب يرزقكم الصحة رب يرزقكم العافية وإن شاء الله ربي يفضل لكم العزيز عليكم ويديمهم ضحكة في حياتكم. نسلم عليكم برشا تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس سويعة من زمان على ديوان فهم في برنامج صباح الخير تونس. ترافقكم فيه إيمان سكوحي كنت ميكرو عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي. انطلاقتنا تكون بدعيوة إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أسألك تمام النعمة وكمال الفضل والمنة. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وابنا بارا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم احفظنا من سوء الأقدار ومر الأيام. اللهم لا ترنا في أنفسنا ولا في أحبتنا ما نكره واصرف عنا كل بلاء وضر وشر ولا تأخذنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا. اللهم أمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات. ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:15 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل. نسيت في تصبيحتي جماعة الباك، يا إيمان راك نسيتنا والله لاني نسيتكم. إن شاء الله يا ربي نجحكم، إن شاء الله ربي يوفقكم اليوم وغدوة كهو، وتوفى الامتحانات ونعيشوا هكا التنفيسة بعد آخر امتحان نهير غدوة. إن شاء الله يا ربي يا ربي يكملوا بقية اللي قادوا من الامتحانات إن شاء الله على خير. وعزيز قالكم اللي يفهم في اللغة بالنسبة لي هو اللي زيكزامها وفيه ونهار اليوم ثقافة عامة عنا توين صحنا الانجلي عزيز مادة ما تتحضرش الناس الكل بالنسبة ليهم الانجلي، ولكن ديما تقعد كل نوت وكل نقطة مهمة في المعدل امتعنا. فان شاء الله يا ربي يفرحني بيكم اي نعم كما يفرحوا عائلتكم الكل. تقصد اليوم كيفاش؟ تود سويت ميتيو.

0: الشخص اليوم الثلاث 9 جوان 2026 يتميز بصحب عابرة تكون جزئيا كثيفة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط بالرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وين تثير دواوير رملية محلية في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. تسجل درجات الحرارة اليوم ارتفاع ملحوظ تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لأوقات الصلاة صلاة الصبح كانت مع مضي 3:08 دقائق، ظهر نص نهار و25 دقيقة، صلاة العصر مع 4:10 دقائق، صلاة المغرب مع 47 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:29 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعواتكم وكافة أعمالكم. بالميتيو نمشي للكتاب متاعنا لليوم، كتاب من عند صديقتنا ألفة الغانمي اللي تقول نقترح عليكم كتاب الندرة في العلاقات. الكتاب هذا يقول لك قد ما تصبح متاح طوال الوقت قد ما يقل تقدير بعض الناس لوجودك. الحكاية هذية ما هيش قسوة مش أنانية ولكن واحدة من مبادئ النفسية المعروفة. الإنسان يحس وإلا يميل لتقدير الحاجات اللي عندها قيمة، والقيمة ترتبط غالبا بالندرة لا بالكثرة. ولهنا يقول لك انتبه، قانون الندرة مش معناها انك تتكبر وإلا تتجاهل متعمد الأشخاص أو تتلاعب بمشاعر الآخرين، لكن انك تملك حياة، اهتمامات، أهداف تخلي وجودك إضافة في شخص في حياة كل شخص، مش مجرد محاولة دائمة للحصول على الاهتمام. برشا مبادئ في قانون الندرة في العلاقات، من بينها ما تخليش كل وقتك متاح لأي شخص. يقول لك أيضا أنه الشخص اللي يملك حياة خاصة يولي أكثر جاذبية واحترام. كثرة التبرير تقلل من قيمة كلامك. رابع حاجة، ما تبلغش في المبادرة إذا كنت الطرف الوحيد اللي بادر. الغموض البسيط أكثر تأثير من كشف كل التفاصيل. سادس القواعد لمبادئ الندرة تقولك حافظ على مساحة خاصة بيك ما يدخلولهاش الناس الكل، وما تخليش سعادتك مرتبطة باهتمام شخص واحد. تقريبا الكتاب هذي باش تلقاو فيه 20 قانون في علاقة بالندرة بالعلاقات. يقولك انه العبيد ما تفتقدش اللي طاردهم ديما ولا يجري وراهم ديما ولا متاحة ديما، ولكن يفتقدوا اللي حضور ومميز واللي وجوده عنده قيمة. هذاك علاش يلزمنا نتذكروا أنه فكرة أنه نكونوا نادرين مش أنه نهربوا من الناس ولا نتخبيوا منهم، ولكن نكونوا نادرين لأنه الوقت متاعنا الطاقة متاعنا واحترامنا لأنفسنا حاجات ثمينة ما نجموش نعطيهم للناس الكل. هذية كتابنا لليوم، الحقيقة فيه أفكار جميلة وأفكار اللي ممكن تخلينا نعدلوا ميزان بعض العلاقات اللي في حياتنا، وخاصة ممكن العلاقات العاطفية، لأنه بعض الناس ممكن يصير لها خلط حاجتها للاهتمام الدائم، حاجتها لوجود شخص في حياتها، ممكن بعض الفراغ اللي تعيشه تخليه ديما متاح في أي وقت، وين يكلموه، وين يبعثوا له مساج، وين في كل اللحظات تلقاه موجود غيانكو باش يملى هكا الفراغ وإلا الاحتياج اللي في نفسه. قد ما تعبي حياتك، قد ما تكون نادر الوجود، قد ما تكون مطلوب في مجال العلاقات. الندرة حتى في العلاقات المهنية، قد ما تكون الكمبيتونس متاعك نادرة، قد ما يكون حضورك مميز، قد ما تكون فرصتك باش أنك زيدة تفك الخدمة اللي تحلم بها. وقيس على كل الحاجات اللي في حياتنا. هذايا مقترحنا لليوم في صباح الخير تونس. وصلنا لستة وعشرين دقيقة، نكملوا معاكم بالموزيكا. لو تعرف من أحلى الأغاني اللي قاعدة نسمع فيها الأيامات اللي فاتوا، قاعدة كل مرة نجيب لكم هكا من الحاجات اللي قاعدة تعجبني، والحاجة اللي تعجبني نبدأ نسمع فيها أم بوكل. ولو كان مش عزيز راكم كل يوم تسمعوا فيها معايا سينوشد لي الفراعة ومن غادي عنده الحق، فمش علاش تعودوا تسمعوا في موزيكتي كل يوم. هذه موزيكتنا على ديوانا فاهم. نهاركم فلو ياسمين.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: شمع ضوي فيها كنا.
1: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
2: الصباح هو رفمك، ورفمك هو الصباح.
3: رفمك
4: رفمك من الجمعة من 7 ل 9:30.
2: خلي صباحك كول، خلي صباحك

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:35 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، مكملين معاكم المشوار في صباح الخير تونس. عنا بعض الإهداءات حبيت نسلم برشا على صديقنا محمد أديب بوفحجة اللي في الطريق من راس جبل لتونس، واللي كان بالمفروض يكون ضيفنا لليوم ولكن أجلنا اللقاء إن شاء الله لنهار الخميس. اكتشفوا جديد مع محمد أديب. سينو صديقتنا سماح معاوي تحب تقدم أداء لزوجها برهوم، عيد ميلاده اليوم، قالوا نحبك برشا يا برهوم، لي نحيك علينا وإن شاء الله يا ربي يديم الود بيناتنا، كل عام وانتي بخير وصحة وعافية. أيضا صديقنا عمر من ألمانيا يحب يسلم برشا على أمه سميرة زوجة طيب حمودة، يقلها توحشتك برشا يا سمورة، إن شاء الله ربي فضلك لينا، ربي يديمك تاج فوق روسنا وإن شاء الله يا ربي يرجعنا على قريب. أيضا حييو السيد صالح أولاد أحمد. أيضا الشيخ عمر غديفي حب يسلم برشا على والدته سيدة غديفي، قلها هاني جايك على قريب، ربي فضلك ليا يا سيدودة وإن شاء الله يا ربي يديمك تيج فوق رأسنا. ونختم بإهداء الإناس سكوحي اللي هي ديليجي ميديكال، نقولها إن شاء الله ربي يفتح عليك يا إناس، إن شاء الله ربي فضلك وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. شيما بركوس تقولك نحبك برشا ولي نحيك، هذوما في علاقة بالإهداءات متاعنا. سينو تو دسويت خلينا نمشيو الشات ماتان.
0: شات ماتان،
1: في شات ماتان باش نحكيو على الناس اللي دموعهم تهبط في ساعة. أي نعم، فما ناس اللي عينيهم تدمع في ساعة، سواء في لحظات الفرح أو الحزن، وفما ناس اللي عندهم أكثر قدرة على التحكم في الدموع متاعهم، وفما ناس اللي تقولك أنا دموعي ما تهبطش أو ما نبكيش في حتى في أقصى اللحظات. هل إنه سرعة نزول الدموع هذه تدل على ضعف شخصية كما يعتقد البعض، أو تحكي لنا حاجة أخرى؟ دراسات من النفس والأعصاب تشير إنه البكاء استجابة إنسانية طبيعية ومعقدة ترتبط بطريقة معالجة الدماغ للمشاعر. الأشخاص اللي يبكيوا بسهولة ما يعتبروش بالضرورة أكثر هشاشة أو ضعف، ممكن يكونوا أكثر حساسية تجاه المثيرات العاطفية وأكثر قدرة على التواصل مع المشاعر متاعهم والتعبير عليها. نشرت أبحاث في مجال علم النفس إنه البكاء العاطفي يساعد على تخفيف التوتر، لأنه الجسم يفرز أثناءه هرمونات مرتبطة بالضغط النفسي كما الكورتيزول، يعمل على استعادة التوازن الداخلي. كيف الدموع ممكن تكون وسيلة بيولوجية لطلب الدعم الاجتماعي وتعزيز التعاطف بين البشر. في المقابل سرعة البكاء ممكن تتأثر بعوامل متعددة كما التربية، الثقافة، التجارب الشخصية وحتى التغيرات الهرمونية. فما أشخاص تربيوا على فكرة أنه إظهار المشاعر دليل على ضعف، فيتعلموا أنهم يكبتوا دموعهم، بينما أشخاص آخرين نشأوا في بيئات تشجع على التعبير الصحي على الأحاسيس. من المهم أيضا نميزوا ما بين البكاء الطبيعي والبكاء المفرط أو المستمر من غير سبب واضح، خاصة إذا كان مصحوب بفقدان الاهتمام بالحياة أو اضطراب في النوم والشهية. ممكن هذا يكون مؤشر على ضغوط نفسية أو اكتئاب يستوجب استشارة مختص. في النهاية الدموع متاعنا ما هيش علامة ضعف، ولكن لغة إنسانية ممكن تعبر على التعاطف، على الحنين، على الامتنان، على الحزن وحتى الفرح الشديد. بعض الناس يعبروا بالكلمات، البعض الآخر بالصمت، فما ناس اللي تسبقهم دمعتهم في التعبير على الحاجات اللي ممكن يعجز اللسان على قولها. وكانت هذه شتمتا لليوم.
0: شتمتا،
1: نواصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية في على بكري ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس، صباح

0: سول جاسمان هذا جديد صبر رباعي وصلنا ل 46 دقيقة. مرحبا بكل الأصدقاء كل المتابعين وين ما كنتوا موصلين معكم بقية فقراتنا. نمشيو لفقرة على بكري. على بكري في على بكري باش نحكيو على موضوع اللي مازال اليوم قاعد يتحكي عليه في لي ريزو سوسيو. كنا اطرحناه مع اخصائيه تغذيه ولكن اليوم زاويه اخرى باش نطرحوها. نحكيو على نظام الطيبات الغذائي. النظام هذا اللي حكيو فيه عديد الخبراء عديد المختصين خرجوا زاد حتى بعض الشهادات في علاقه بخطوره النظام هذا. ولكن في المقابل العديد من الناس اللي مازالوا ملتزمين به وما زالوا متشبثين بالقواعد متاعه رغم ما سمعوا عليه من مخاطر. اليوم اخترنا باش نحكيوا على السبب متاع الاختيار متاع النظام هذايا ولا حتى بعض النظم الأخرى أو ممكن بعض الآليات اللي نعتمدوها في حياتنا رغم الخطورة متاعها. ولكن نقارو احنا نمشيوا فيها حاضر بحذية الطالب في الطب في كلية الطب بتونس أحمد القرنشي. صباح الخيرات.
1: صباح الخير ليك وكل المستمعين ديوان افي.
0: مرحبا بك احمد. موضوع مهم اليوم جست الميكرو هاكا حطه قدامك باش نسمع صوتك بالقدايه احمد. وبصدفه واحنا نحكيوا على الموضوع يقول لي احمد راني انا تقريبا انا وصديقي ثلاثه سوايع عديناهم واحنا نناقشوا في الموضوع هذايا. خلينا نبداو من الاول ونحكيوا على السبب الانتشار السريع للنظام هذايا. علاش الناس اقتنعوا فيه بسرعه عاده متعودين وخاصه التونسي انه يرفض كل حاجة جديدة وهكا ديما عنده تخوفات. النظام هذية تقريبا تخل في عديد العادات الغذائية عند التوانسة. كيفاش نجم نفسر المسألة هذية؟
1: هو الحقيقة أن نظام الطيبات كانت عنده برشا أسباب برشا باش أنه وصل معناها انتشر بهذا الانتشار. أول سبب نرجع للسيد نفسه الدكتور العوضي هذا اللي كان يحكي معناها بطريقة كاريزماتية ويحكي معناها بثقة بالنفس ويستدل برشا حاجات ومعلومات بطبيعة غلطة لأهل العلم يعرفوها لكن العبد معناها ما عندهش دراية ممكن تغلطهم. وخاصة كان ساعات يستدل بحاجات كمثال دينية يقولك مثال إيه قرآنية وحاجة كي بتبيع مش في محلها يخلي ساعات المتابع ولا المستمع يغلط ويصدق الحكاية سواء من جانب ديني سواء من جانب علمي. لكن بصراحة الأهم سبب هو يعني كلك زعزعة الثقة بين المريض والطبيب وبين خاصة أنه تو في مجتمعنا برشا عبد معناها ولت عندها مثال قلنا احنا نظرية المؤامرة الموجودة ياسر اللي خلت أي عبد معناها يوصل يشكك في كل حاجة أخذها قبل في الأدوية في الطب الحديث في كل شيء. دونك هو بالنسبة له إذا لقى إنسان في الدومين هذا طبيب منهم ممكن يهاجم بقية الأطباء ولا يهاجم بقية البروتوكولات العادية والصحيحة الطبيعية يقول لك أنا معاه. دونك يحس روحه شي يعمل انتفاضة على روتين موجود ويحس وزاد أمامتون أنه خرج على استغلال أنه يستغلوا فيه. تنس نحكيوا عليها هذيا.
0: ولهنا حبيت نسأل لهنا هل إنه معناها العبيد اللي تعتمد النظام هذيا مقتنعة بالنظام في حد ذاته أو بفكرة التخلص من الأدوية أو المدوات بكل ما هو طبيعي؟
1: بالضبط. هو النظام هذيا كان معناها مش في ذاته حد ذاته أنه العبيد اقتنعت به لكن الفكرة في أنه ترمي الأدوية الكل وترجع نقول نحن للماكلة الطبيعية والماكلة الصحية هو اللي برشا عبيد أقنعهم. الصراحة أذية معناها عنده برشا أسباب. أولا معناها نسبة من عدم الدراية معناها بمخاطر أنك متخوش الأدوية أذية جانب كبير. وجانب آخر كما نعود نرجع فيه اللي هي زعزعة الثقة بين المريض والطبيب اللي أصبح ساعات المريض يحس أنه وحده قادر على أنه يتحكم في المرض متاعه بدون أي دواء ولا بدون أي تدخل جانبي اللي هو ذي حاجة بطبيعة مش صحيحة. لكن الإنسان إذا لقى أي إنسان آخر معناه ممكن يشجعه ويقول لك مثل دكتور كما ذي مثل دكتور العوضي ذي يقول لك راهو دكتور وقال هكايا نحن نتبعه معناه نحن بطبيعة دي ما نقول هذا المريض كي يمشي الكابينة بتاع الطبيب يحب يسمع شنو هو يحب يسمع. دونك أنا هم يلوجوا على حاجة معينة مثل شو سمعوها أنه نحيو الدوايات لفت انا يلقاو ان فاكتور ديكلونشون، اي انسان باش يخليهم يبدروا في الحاجه هذيا راهم باش يبدروا فيه. دونك نظام طيبات مش في ذاته هما اللي معناه يقتنعوا به العباد، لكن الفكره كما قلت انت هي اللي خلتهم يقتنعوا بها اكثر.
0: وممكن كي يحكينا على الادويه زيدة احمد، نجم نقولوا انه اليوم فكره الطب او الادويه العباد ولات تشكك في المصداقيه هذه، خاصه ولات تعتبرها نوع من التجاره، انه اليوم الانواع الادويه الموجوده ساعات تمشي للطبيب يفرض عليك دواء معين او لابوراتوار معين، ممكن انه لهنا تخلي الناس الثقه ما فماش، يقول لك لا يحب يشربني الدواء هذاك باش يخدموا المخابر نتاع الادويه. ولهنا باش نعاودوا نرجعوا ممكن لنفس الكلمه اللي ديما تقول فيها واللي انطلقت بها، اللي هي ازمه الثقه ما بين الطبيب والمريض، واللي نتسائلوا علاش وصلنا للمرحله هذه.
1: صحيح. هو الحقيقة كي تشوف معناها في الكومنتريت تاع البابليكاسيون اللي تشوف مثال العبادة ذوما مثال شنية يناقشوا، قلك لا الأدوية هي مجرد تجارة يمارسوا فيها معناها الأطباء وشركات وليلابو فقط للربح، رأي ما عنده حتى دخل. هو ذا اللي قال زي دكتور العوضي كيف، لكن أذية التجارة هي مسد كل حاجة، معناها ما نجموش نقولوا مثال تجارة مسد الطب ومسد غيره. في الأخير معناها الأدوية مش يبيعوها بليش ولا حاجة كي منك، معناها مش تكون فيها تجارة، لكن أنك تشكك في الأدوية الكل راهو يهدد حياة الناس. هو حقيقة كن نرجع معناها بالضبط، هو أزمة الثقة ذي معناها مرور سنوات تراكمت، نجم نقولوا زد غذتها لذي الحكاية الكورونا. ممكن لفاكسام تاع الكورونا فيهم مثل كلكو فاكسام ما كانوش في مستوى التوقعات تاع العباد، لذلك اذي حاجة تغذتها. وتبيع الحملات الإعلامية الكبيرة ساعات لتسرى مثل ضد طبيب وإلا طبيب آخر وإلا ساعات، خاصة هنا نحكيه على الإعلام، ساعات تخرج مثل خطأ طبي صغير يكبر حجمه، وذي حاجة معناها هي مجرد أن يجب يكون خطأ طبي صغير وإلا حتى مش خطأ، ساعات ما عدم دراية بالموضوع يزيد يأجج هذه الأزمة بتاع الثقة، وراي تداعيات نتاعها كبيرة ياسر. هذا اللي خلينا نوصله معناها أنه العابد ساعات يشكك في كل كلمة يقولها الطبيب، خاصة تو بتشات جي بي تي كل معلومة يقولها الطبيب يتفقدها المريض.
0: واللي هو وليت رفليكس عند الناس الكل توا الموضوع هذا.
1: وبيان سور وأنا أقول لهم توا دور الطبيب ما عادش أنه يعطي الدواء، أنه يقنع المريض بالدواء ذاك. هذه حاجة معناها ولت تصعب في مهمة الطبيب من جهة، ومن جهة أخرى تخلي المريض ديما في حالة ارتباك، وهذه حاجة بتبيع إذا انعدمت الثقة بين الطبيب والمريض المعالجة باش تكون صعبة جدا إذا مش مستحيلة.
0: وممكن لهنا أحمد مسألة العلاقة هذه، لأنه زادة فما بعض التجارب احنا ما نعموش في علاقة بال بال بال بالأطباء والنزه وكل الناس اللي خاصة نعتبروا أنه مهنة الطب مهنة نبيلة، وأنه معناها ما نجموش نتخيلوا أنه طبيب بتاتر يدخل في المنظومة التجارية هذه أو ممكن يسوق الأشياء غيانكو باش يكون عنده دخل معين عين منها نزه كل الأطباء. ولكن بعض التجارب كما قلت انت اللي نشوفها سواء من من من من الزونتوراج نتاعنا، سواء في علاقاتنا، سواء كما قلت انت اللي نسمعوهم في الاعلام، ممكن خليت الريبه هذه وتغذيت اساسا كما قلت احمد من فتره الـ الكورونا اللي من غديك، ولا الخوف معناها والافكار المسبقه في علاقه باللي قاعد صاير في العالم ونظريه المؤامره. ولكن زيدة وقت اللي اليوم نسمع شهادات، وقت اللي نسمع أراء أطباء وخبراء اللي يقول لك راهو اليوم نحكيه على خطر على العباد، راهو ناس اليوم قاعدة تموت بسبب إنها قاعدة تتخلى على الأدوية متاحة، واللي في بالها إنه ممكن في النظام الغذائي تنجم تلقى الـ الـ الـ الدواء ولا تلقى العلاج للمرض متاحة. واللي هذه فكرة اليوم مهم جدا إنه نعرفه كيفاش نعاودوا نقنع الناس بأهمية إنه راهو النظام الغذائي هو رافد من روايات يفد العلاج، ولكن يقعد العلاج بالأدوية مهم جدا باش الإنسان يشفى.
1: بالضبط. هو الحق الحاجة اللي ممكن نستغربها أنا ديما أنه ساعات كطبيب يقول للمريض مثل عندك نظام غذائي مع الدواء، المريض ما يتبعش نظام غذائي، خاصة أمراض السمنة ولا حاجة كيمنكية تعطيه نظام غذائي صعيب يتبعه. معناه باغ كونتخ وقت اللي يجي مثل انسان جوست انا نقول عكس التيار ويقول له مثل بطل ادوية وعمل نظام، دقا حارس جدا مثل ذم الناس متاع نظام الطيبات حارسين جدا جدا على النظام تاعهم. مالجري ما فماش معناها دي بروف سيانتيفيك معناها اي حاجه مثل علميه تاكد هذا النظام. نرجع للبوان اللي حكينا فيه. هو حقيقه النظام الغذائي راهو يعاون ياسر على على الجانب معناها استشفاء وعلى جانب الوقايه، خاصه الوقايه معناها انت اصلا بريفونسيون توصلش تمرض كي تعمل نظام غذائي باهي. لكن الدواء راهو حاجه معناها كما قلنا احنا لا استغناء عنها. انا نعطي حق مثال صغير بركه باش المستمعين يفهمونا اكثر. الانسولين اللي حكي عليها وقال راهو اذيه سم يدخل البدن نتاعك. راهو الانسولين قبل ليزاني 1925 قبل التسعينات راهو بالحق كانوا الناس خاصه مرضى السكر النوع الاول يموتوا. راهو ميم با اذا شخصنا حاله مرض السكر الاول راهو يموت الانسان في غضون سنوات، تسمى حاله ما قبل الموت. وعملت عليها الفيديو اللي قبل في الصفحه نتاعي وحكيت انه راهو بالحق هو يقول مثل مرضى السكر كل يوم يتكاثر واكثر ويولي اكثر، لكن هذا مش صحيح. راهو قبل السكر معناها النوع الاول ما يعيشوش اصلا. الان راه فيهم معناها يوصل 40 45 سنه وحتى اكثر، وحتى الصنف الثاني المضاعفات نتاعو نقصناه ياسر بالانسولين اللي هو الهرمون الوحيد اللي نجم نقص لنا نسبه السكر في الدم. لذلك انك تمنع هرمون كي من كامل العباد الزيغجونس نتاعنا. ممكن الاطباء يسمعوا فيا، وانا اطباء زملائي برشا كل يوم يحكوا لي معناها في الاستعجالات معناها بالحق راهو يجيونا حالات معناها صاي. والمشكله الاصليه راهو الان اللي بالحق اللي نحب ننبه عليها بالله المستمعين الكل، راهو مش كل شيء بالتجربه. خاطر الناس كل شيء يقولك انا جربت النظام 10 ولا 15 يوم نحس روحي صحتي تحسنت. راهو انت ماكش داري معناها بالبدن من داخل
0: شقاعد يعني قاعد يصير فيه ماني.
1: وراهو مش الا ما نجربوا باش نعرفوا النتيجه. راهو ساعات كي تجرب راهو تكون سي تروتاغ انك معناها باش تعرف النتيجه.
0: وهذا هي اللي حبينا اليوم من خلال المساحه هذه انه ننبهوا عليه العباد، خاطر راهو مهم جدا انه المسائل هذه ما نلعبوش بها. راهي مساله مش مجرد تجربه وك وخطر موجة كبيرة. أحمد أنت قاعد تتابع فيها، واللي زادت خلينا نتسائل هل أنه الموجة هذية ممكن تكون سابقة الموجات أخرى تصير، والنجم نحكيه على تهديم لأسس الطب في أصوله ممكن الفترات الجاية بالوعي أو بالعقليات اللي قاعدين نشوفوا فيهم اليوم.
1: صحيح، هو رو أدي موجة صارت معناها تنم معنا عدم دراية مع بعض الحاجات اللي تغذي ذي الموجة، قلت لك معناها من عدم الثقة وغيره. لكن المشكلة أنه ذي الموجة تنجم تتعاود مرة أخرى وتنجم مع طبيب آخر كيف كيف، وإلا حتى إنسان آخر يعطي بعض المعطيات الغالطة ويعاود يأسس موجة أخرى اللي لعبت فيها مرة أخرى ينفيه كل أدوية وحاجتك منك. لهذا واجب كل طبيب واجب كل صاحب علم أنه معناها يوعي الناس ويعطيهم معناها المعلومات اللازمة. وبالطبيعة واجب العباد في حد ذاتها أنا تثق في الطبيب وتثق يعني خاصة في اللي عندهم العلم.
0: وممكن نعرف أنه برشا ناس بيش يهجمونا، خاصة الناس اللي دافعوا على النظام هذية، ولكن أنا نعتقد أنه من واجبي اليوم أني أنبهكم في علاقة بالنظام هذا، خاصة أنه ريت الأثر السلبي في الناس اللي دايرة بيا واللي الناس اللي حبت تجرب ولكن على المدى الطويل كان التأثير متاعه سلبي. وامشي واعملوا لي بيلون بعد 15 يوم او بعد شهر من اتباعكم للنظام هذايا، وشوفوا الخلل اللي قاعد يصير في الجسم متاعكم. بتقدر تو تقتنعوا بالعكس، وننبه اكثر الناس اللي تاخو في ادوية معينة رد بالك تتخلى على الدواء متاعك. راهو اذا كان يمر وقت وانت قاعد مش قاعد تاخو في الدواء متاعك، راهو بعد يصعب انك تعاود ترجع الاثنين. يسمن عليكم الكل، ربي يحفظكم.
1: أحمد خاصة الجماعة اللي يأخذوا في السنتروم بالله دويل أربع رد بكم توقفوا راي الجلطات. التجربة مش تعطيك تجربة تاع أنك توقف السنتروم، مش تعطيك فرصة أخرى. ردوا بالكم على رويحكم، سورتو على والديكم وعلى عائلتكم.
0: سورتو خاصة على اللي بارون والعبيد، خاطر فما ناس اللي ما يقولوش بعد بمدة تكتشف في عائلتك أنه فما ناس اللي قاعدة تعتمد في النظام هذي وما يحكيوش معناها وما يقولوش، وبعد هكا بالصدفة يقولك لا ولا أنا الدواء وقفت عليه وهاني نعتمد في النظام هذي والحمد لله هاني لباس، ولكن هاني لباس في اللحظة هذي ما تعرش عليه عليها بعد ساعات غدوة بعد غدوة. اسم الله عليكم شنية نجم تكون المخلفات. إن شاء الله ربي يحميكم، إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله لا يمرضكم باش نوصلوا للوضعيات هذية. هذاك علاش نتخيل أنه نظام حياة متوازن يكون الإنسان معناها معدل في تفاصيل حياته، في ماكلته، في الرياضة اللي يعملها. دونك ما نوصلوش، ديما الوقاية خير من العلاج. نخلي لك كلمة الختام أحمد.
1: نشكركم الناس الكل، نشكرك سيدة إيمان على الاستضافة. ديما نحب نأكد لكم رأي صحتكم أولوية ورأي أمانة بين يديكم، تستحفظوا عليها. وبالطبيعة العلم عمره حتى كان فما حاجة خارجة، رأي العلم هو أساس كل شيء.
0: أحمد القريشي طالب في الطب سنة رابعة سنة خامسة سيبون سيب ينتو غدوة الريزولتا. تحياتنا لكل الناس، هكا نوصل لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز، ميرسي حسين، ملتقانا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان ساكوحي.
2: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
3: بوبليسيتي.
4: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفيه اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
6: عندك أورانج.
7: ديوان فام فلاش نيوز.
8: موجز السابعة، ديوان فام صباح الخير. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة تقبل مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس فريق للأنباء. ويشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة قد أصدرت الجمعة الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية إثر ضبطهم بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا بأحد معاهد معتمدية بعرته. الديوان الوطني للأعلاف ينطلق بداية من اليوم في تزويد صغار ومتوسطي مربي المشية بالعلاف الخشنة لإصابة 2026، موضحا أنه تم تسعير جرت القصيبة ب 12 دينار للبالة، وتبن الشعير وتبن تريتيكال ب 5 دنانير للبالة الواحدة. وفي سياق متصل، ديوان الأعلاف يدعو الهياكل المعنية التي تضم شركات تعاونية وشركات أهلية ومجامع تنمية فلاحية إلى التنسيق المسبق مع مصالحه لتحديد الكميات المطلوبة وبرمجة مواعيد تسلمها بصفة منظمة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن انطلاق عملية اعتماد ممثل المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس. رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار في منظمة كونكت وهب الورتاني يفيد بأن 8.7% فقط من التونسيين يقومون بعمليات شراء عن بعد عبر الانترنت، لافتا خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة إلى أن هذه النسبة تعتبر ضعيفة مقارنة بالنسبة لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي تقدر ب 15%. وأرجع ذلك لعدة عوامل، من بينها عدم امتلاك العديد من التونسيين لحساب بنكي. وأن هذه الأحصائيات تفيد بأن 38% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا. إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي يقول أنه يعتقد أن تل أبيب لن تعود إلى الحرب مع طهران، بينما أكد سفير إسرائيل لدى واشنطن استجابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لدعوة ترامب إلى خفض التصعيد. نيويورك تايمز تنقل عن مصادر بأن مروحية حربية أمريكية من نوع أباتشي سقطت قرب مضيق هرمز، وتم إنقاذ طاقمها بأمان، ولم يتضح ما إن كانت المروحية أسقطت بنيران إيرانية أو تعرضت لعطلة. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام 8. المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق رفما. أجمل تحيات بهيرة عوجي، يومكم سعيد.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رف ماغي 3 9 جوان 2026، من توالى 9:30 نرجع على مسار في تونس والعالم، نحكيه على اخر اخبار منتخبنا، اخر اخبار المونديال. 48 ساعه قل شويه قبل انطلاق كاس العالم، امريكا المكسيك والكندا 2026، اخبار بالجمله في الانتظار وفقره العاده. كيف العاده يستنوا فيكم بعد شويه زعما شكون، بعد شويه ترند، على راس الساعه الاخبار، الكويز، البوكس نيوز بسوي جهان السليني. السلام عليكم وين ما كنتوا، شهر نهاركم اسعد الايام، شهر ربي يعطيكم تتمنى، وشهر نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. رسميا منتخبنا البارح وصل للمكسيك بعد رحله دامت تقريبا بين 18 و20 ساعه. شهر حسعيد يا ربي للنسور، شهر الفورمه تحذر، شهر الحظ يحذر، شهر كل حاجه باهيه تحذر، وشهر يا ربي يكون مونديال العبور بالنسبه للنسور. سوداسي يحذر معنا في حلقه اليوم، يقود الفريق الكابيتان برنس. صباح الانوار يا برنس،
1: صباح السعاده والهناء، نقعد معاك في كاس العالم في الاجواء هذيك الحلوه ياسر، ونقول لك سيكوريتي معناتها عمرها ما صارت. وانا نتذكر ايش قال بلاتير قبل ما يتنحى هو بيدو، قال راي باش تكون من اصعب نهائيات كاس العالم، وامريكا راي مش سهله في حكايه سيكوريتي. اخر ما طلوا علينا الحكم اللي تحبوه هو خاطره نتاعنا والفريق كذا، اسمه عمر عبد القادر أرتين، قال له لا ما تدخلش، هاي ما يدخلش برا برا، شوف شنو قال له الحل. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم.
0: امين يا ربي، ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. لوكرون نجم النجوم زياد المكي، صباح الانوار.
2: اهلا بك رفيق، انا حديك ورحت البارح نتفرج في فرنسا وايرلندا رفيق، وليت نغزل كيفك على مبابي، ولا انت يمكن عملت لاباس سيرفو، راه كل ما تجيه الكوره قول شو تعالي اللي ولا عنده، شو تعالي هو يجري راه بعد ما نقولش فين يعني، راه وليت نغزل عليه في غزول يا رفيق، شيء من وراء العجب. ولكن كيما قال رامي يظهر لي كوب دو موند السنة فرنسا هي المترشح رقم واحد يا رفيق، يا رفيق كيما الرومبلاسون كيما التيتولير، وساعة تلقى الرومبلاسون اقوى من التيتولير بالحق، ماكينه معناتها رعب، معناتها عملت طرح باهي برشا. وإيرلندا زادة كيف كيف لعبت بالكدا، إن شاء الله نحن الحظ يمشي يا رفيق، راه يكذب عليك في الكومبيتيسيون هذوما، مهم برشا الحظ يمشي، إن شاء الله مربوح، إن شاء الله الأولاد يوصلوا غادي ويرتاحوا ويتدربوا، إن شاء الله تكون الأجواء باهية والتوانسة بدأت تطلع بالشكل.

0: نجحهم وان شاء الله نهاركم كثير بجانبي.
1: امين يا رب، ان شاء الله كل الظروف تكون مواتيه للمنتخب، ان شاء الله الفورمه تحذر، وان شاء الله الحظ يحذر، وان شاء الله كل شيء يحذر في صالح منتخبنا. كما قلت منتخبنا وصل البارح للمكسيك، منافسنا البارح منتخب هولندا لعب مع اوزباكستان، يظهر لي هكا ما شفتش المقابله، لكن النتيجه 2-1. المقابلات الوديه ما وراتش حاجه كبيره الى حد الان بالنسبه لهولندا، ولكن بالطبيعه ما ناخذوهاش مقياس 100%. ان شاء الله يا ربي اهم حاجه افتتاح المونديال ومقابله السويد نهار الاحد، سهريه الاحد اللي تعدينا للاثنين ماضي 3 نتاع الصباح، المقابله الاولى واللي باش تكون مقابله مهمه جدا. ناصر البدوي، صباح الانوار.
2: مرحبا بك ومرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. نسلم على التوانسه في تونس، خارج تونس، ربي يحفظ الناس كل، وان شاء الله ربي معاكم، وليداتنا مازالهم منهيرين في الباك، ربي معاهم ان شاء الله، وربي ينجحهم وربي ان شاء الله يوفقهم. انا التو يا رفيق مانيش عارف كيفاش باش نعمل البلانينج نتاعي في القوان والنوم، وكيفاش نبدلوا وقتنا التو. والله انا الخوذه اللي عندي في مخي كيفاش نبدل وقتي، وقتاش بنرقد، وقتاش نقوم، وقتاش نتفرج في ماتشات.
1: ربي يعطينا القوه
2: ان شاء الله، ربي يعطينا القوه ان شاء الله. ربي معنا التوانسه كل راهو، التوانسه مغرومين بالكوره، حياتنا باش تتبدل، سورتو الناس اللي تبدا اونجاجي عندها خدمه، على الاقل احنا عندنا شويه وشويه اوقات حر شويه، فما ناس مسكنات يخدموا ويحبوا يتفرجوا في الكوره، باش نلقاو صعوبات الكل، لكن في نهايه الامر كره القدم تستاهل التضحيات هذه الكل.
1: 1-0 ضد السويد، احنا رابحين انت 4 ايام
2: يا ودي ما نرقدوش، بس يربحوا لنا 1-0
1: في ساعات النوم
2: الكل. نعملوا الجو
1: الجميله جيان السليلي، صباح الخير.
3: مرحبا ناس الكل، مرحبا شبيبة، مرحبا بلي يسمعوا فينا الكل. بربي في الدخلة باش نقول زوز حاجات إيجابية على غزة باش ما ننساوهمش، وعلى خاطر مش ديما يجيونا الحاجات الإيجابية. جمعة اللي فاتت عملوا سباق للناس اللي مبتورة يديها وإلا سقيها وإلا على كرسي متنقل، السباق هذا يعاود عطاهم أمل في الحياة في أنهم مازالوا ينجموا يكونوا موجودين ويعملوا حاجات يعملوهم الناس اللي ما صار لهم حتى شيء. والحاجة الأخرى هي أنه في شهر ماي اللي فات فما 1701 مولود جديد في الشهر اللي فات أكاها، وبش نعم زادة إشهار الفندق بربي رفيق، فندق في بريطانيا، علاش الفندق إذا بش نعمله إشهار، مش قولكم أي حد يمشي لندرة بربي امشي له، اسمه ترافل لودج، على خاطر وقت اللي استقبل سياح إسرائيليين في البيوت، في البيت اللي هما فيها، الموتباس باش يحلوا التلفزة فري باليستاين، دوك سيتي سامباتيك، امشي له نزل هذا يمتعنا
4: معنا الموتباس
1: دمروا لهم أحسابهم ويلي مشيو لازم يتلعوا لهم حكيت فلسطين الجولدن بوي حياته
5: بالحياته. نهاركم مبروك. انا فما حال، فما عباد نخمم فيهم، تعرف اللي مش العباد الكل عندها لابوسيبيليتي باش تفرج رايه في الماتشويت. برشا ناس تفرجوا في القاوي، برشا ناس جيسبر معناها نعملوا بصوره استثنائيه، خليوا القاوي تخدم في الليل، خاطر معناها سي با فاسيل دافواغ اكسي الماتش، تخلص ابونمون كل شيء، دونك القاوي يلموا برشا سيغتو في الحوام الشعبيه، دونك ما يصيرش نتسامحوا شويه مع القاوي، خليهم يخدموا.
1: هما يحبوا يحلوا ولا لا؟ علاش؟ فماش حاجه
5: ما في الليل ظهر لي فما بالترخيص ما ينجموش يخدموا في الليل.
3: كيما
1: المونديال يسبحوا يا ودي، كيما رمضان، كيما كذا اجواء.
2: كيما رمضان، كيما رمضان.
5: ولا خممت في الناس.
1: شكرا، كمل الجمله.
5: خممت في الناس اللي ما عندهاش
1: اي كي تقول خممت وتسكت جمله ناقصه، كيما صاحبك اللي وترك البارح. صحيح،
5: مش صاحبي انا، تعرف
1: خممت وسكت فاش خممت؟
5: قلت لك انا خممت فيهم،
1: فهمت
5: ما سمعتش فيهم.
1: لا شكرا لك حتى بالحاج اللي سال لك. راني فراتي بونجور،
2: يا صباح الخيرات، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. نهار الخميس ان شاء الله انطلاق كاس العالم، والمشاكل راهو مش كان في المطار يا راف، كان تشوف سويسرا انت صاير فيهم في اللوتيل، قال لك حلوشه وافعي كوبرا والدنيا ماكله بعضها. الجابون لا هزوا رواحهم الوتيل ونقلوا، كانوا في المكسيك مشاو هزوا رواحهم لسان دييغو،
1: قال بطحت
2: لا بطحت فضيحه
1: كره ما تبانبيش كي ترميها تقعد غادي
2: مع شكون معاش بابلا اللي هما يشدوا بربوع الديتاي ومستنسين. والانجلترا الارلاف اللي قال لك صوت كرتوش داير باللوتيل، معناها حاسيلو بليل كريم، وبعد يولي الكره في افريقيا والكره الافريقيه متاخره وكذا، وهو اللي صاير في امريكا فضيحه. العباد مش فاهمه دو كويس اجيه الارلاف، منتخب الارجنتين في امريكا ماتش ميكال عداو الاغنيه شعبيه غاديك، عاشي بني وسع تاع الارجنتين تخبط غاديك، حاسيلو فضائح بالجمله في امريكا. ان شاء الله يتفاداو هذا الكل، وبيان سور يتعادى كوب دي موند في قادم الايام ان شاء الله.
1: هذا ما نتمناه، حس سعيد لكل المنتخبات العربيه الافريقيه، وحس سعيد يا ربي لمنتخبنا ان شاء الله دوزيام تور، ان شاء الله اللي نحلموا به. ان شاء الله الخساره مع بلجيكا تخلي الاولاد يخموا مليح مليح مليح في في كاس العالم، يعملوا رده الفعل ويفهموا ويعرفوا ويعيوا الناس كل، لانه لو 12 مليون يستناو فيهم، وانه 12 مليون قادرين يخرجوا في الشارع بالفرحه على 4 و5 نتاع الصباح تونس اخرى باش تتشاف نهار نهار الاثنين الصباح واحنا ماشيين نخدموا. يكفي يكفي ماتش مزيان واحد بلاش و35 تالي ما عادش باش تالي. ان شاء الله ربي يجيبها في السواب يا ربي. قداش هذه سابعه تو احنا نحلموا من 78 واحنا نستناو في الدوزيام تور. ان شاء الله يا ربي تكون السنه في امريكا الكندا والمكسيك. السلام عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. البدايه تسويت مع صديقنا رامي الفراتي، شوفوا ايش حاضر لنا في الزابينغ.
4: زابينغ
2: الجمل اللي عجبت رفيقي عزيزي المستمع، عندك الجملة اللي قالها رئيس الترجي الرياضي التونسي للبليلي، اي قالوا انتي رولدي وانا ما نسيبش ولدي ملاوينك اي بابا.
1: والوقع عمتاحة كان كبير على يوسف، على ذاك نحب نقولها لكم، انتم أولادي وعمري ما نخليك.
6: اه برافو مسنة كيما حمد المدى بالضبط نفس انا نحن كي نمر ذاك تقص انا كي نسمع في الدان نقول لك رفيقي نحب نرتاح تقص
1: علي. اما انتم اولادي عمري ما نخليك.
6: وين انت ياك خليتنا انت؟ لان العمر تو لحلح بيك تحب تبعث لي في اوس نمشي في البرود رفيق.
1: كل ما تتعب في العمر كل ما يكون اجل
6: اي رفيق نمشي في
1: البرود. الشمس السبعيه نريد الشمس السبعيه
6: علي يبعثني في الشتاء يا رفيق.
1: خاطر سيزون ما نجمش
6: شنيا سيزون بس نوتيك نحن سيزون. ابعثني جمعه هاو تو هاو على المباشر على الشتاء
2: وبلي في وسط هالحكايات المؤثرة وكذا والواحد والتفاعل الإيجابي فهمت بين طرفين في المؤسسة. عندك يا سيدك يا بسيدك حكاية أخرى حكينا عليها، هذا يا مدير قالك طردوه يا أخي الخدامة هما اللي رجعوه بالسيف ملوينك هاي بابا.
1: يقولي ما جمش يحلم مدير بحكاية خير من هذي.
6: جربها انت يا رفيق جرب
2: شوف رجل استعب
6: بالله من ربحه من عنه
1: نوني نخدمه نهار كامل في الديوان.
6: لا ما نخدمه من عنا ونربحه من عنا.
1: علي
6: جرب عمل ما نجيبه الفريجيدارات من دار
2: الرف مقولي اربع سوية
6: اربع سوية مع رامي ونجيبه في رقوك عملها
2: دي لا براو شكون واضحين يا عزيزي المستمع الحكاية برشا. اي لا حتى زين عنده حكاية اخرى في جبانة ما جبانة ولا شنو
6: والله اليوم
1: نهاية. تعرف الموظف اللي قريتها فيسبوك؟
6: لا في الجلسة بحذايا غادي
1: بعد اخبار
6: بعد اخبار
1: الوالد حكيت معاه
6: ومشيت قال لي هذاك عارفي وهذاك اللي كوني كل والله
1: موجود.
6: يا رفيق
1: قسم
6: هو راه فم معادله يلزم يلقاها العارف يتفها حكايه انسانيه يطيح لها الطبله نتاعها
2: هي الحكايه مش
6: يطيح لك الحكايه
2: هو هاي خلينا من هذا خنبدلوا الموضوع وكذا ونحكيوا في حاجه مهمه. طلعوا شكون الحيوان اللي باش نحكيوا على الاسنان نتاعو قداش عنده من سنة
1: حالة زورنا
6: هذا سوير يحمل مرة كاكا وحييك على
2: عشواء
6: عشواء.
1: أنا عمري ما نقلل من احترامك في أنتي. شكرا لك على الملاحظة.
6: لا معك
1: أنا نحترمك كموظف تخدم
6: كموظف بابا
1: به كرجل أعمير قاعد كموظف
6: شبيه قدم
1: شبيه كرافذ حقيقتك.
6: لا مش عندك
1: أنا قلت عندك كنت موظف كنا نخدم في الديوان
6: شركة خاصة
1: شركة خاصة
2: ايوه هاي نوع صعوبتنا وكذا خاطر المعلومه المهمه جايه توا قديش من سن هاي عتين
1: 14000 سنه
6: شنو
1: 14 وفما انواع نتاع حلزون تملك 25000 سن
6: ما شاء الله
1: اجوبه خاطئه وسبحان الخالق
5: قالك اربعه تيوب دونتيفريز في النهار
6: شو الحاج قال لي سير قال لي تسمع يا بلال الحاج جدول الديوان لازم جدله توا
7: شكون بلال
6: والله قال لك هكا يغزل لي قال لي تسمع يا بلال توا لازم ديوان جدله كل بلال الحاج
1: ناس توا تجيب العقل لا
6: ضيعوه يهربش علينا
1: السؤال
2: ايوه ولا بلال لا الامور تعكت يا مونجي يزي عاد لا روعه ماكله بعضها لسامي لنا يا ولدي شو بقولك شيخة
6: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
4: زابينغ
1: تحية
6: للكرام
1: كل يوم خد تحريري كل يوم ستيل بتاعك شكرا لك نمشيو تول سويت نمشيو تول سويت للزعمة شكورنا
4: زعمة شكور
1: مواليد 12 نوفمبر 1959 لانديس الموالي الشاب خالد
5: عم بروموسيون في لانديس
1: ونص عندي
5: فاسد رجل
1: لا
8: جزائري
1: لا
5: مغني رافع
1: لا
6: رابر
1: لا رابر لا ما نجمش نقول رابر.
7: ممثل؟
1: لا ما مثلش.
2: مغني راي؟
1: نون بلو.
5: ممثل؟
1: ما مثلش.
6: ما مثلش.
3: مغربي؟
1: لا.
8: عمل سليما؟
1: سليما ما عمل
5: وردي
1: سليما
8: عمل شويه سليما
1: ما قول سينما
8: عمل شويه سليما احنا الكبار نقولوا سليما
1: حاول تعمل تزغير يا
6: دي جي رفيق
1: هويته ممكن اما ما نجمش نقول دي جي
5: في حفلة الباك
1: قعدته ولا كذا
7: رفايق جيل تونس
1: جيل تونس
2: رياضي
1: رياضي
5: عملنا دورة
2: دي جي خالد والله
1: دورة خالد موالي 59
5: عدي
1: الشيب خالد
5: عدي
1: لا مش عدي
3: تونسي
1: تونسي
3: هاي دينا نقر
8: طارق ذيب
1: اخش
6: كوارجي
1: لعب كورة
6: لعب في اوروبا
1: لعب مع الشيب خالد يعني علاش الكورة مع الشيب خالد
6: لعب في اوروبا
1: لا بلعب بالشروق
2: لعب في لعب في اوروبا لعب في كان في البطوله التونسيه
1: شو لعب في البطوله لعب في البطوله التونسيه
3: كاو
1: سؤال قلت لعب قلت لك
2: لا لعب كان في البطوله التونسيه
5: زال على قيد الحياه
1: على قيد الحياه
3: مش الاسئله لعب في الجزائر في فريق جزائري
1: لا
8: لا اسمك تغزل
1: يا خرجت انت حقزيت
6: لعب في فريق في العاصمه
1: لعب
6: حارس مرمى
1: فما سيزون في العاصمة
6: حارس مرمى حارس مرمى
1: لا
3: رامي عرفته
1: نسرح انا ماشي قلت خمم مشيت شي مره قول نعطي هنديس قبل ما تعرفه
6: انا عرفته
2: كيما تحب لي تراه صالح
8: شاب خالد
1: عنتر يحيى
2: خالد بن يحيى
1: جواب
6: صحيح
1: هو خالد بن يحيى أسطورة الترجي والمنتخب اللي يقولوا له مبروك حصوله على البطولة الجزائرية والثاني على التوالي واحد من أكثر المدافعين أناقة في تاريخ الكرة التونسية الإيطاليان خالد كيف دورك
7: فك ولا أنا لعبت مع خالد
1: لازم
7: تلعب مع خالد باش تعرف قيمة خالد الحق اللي ما لعبش مع خالد بن يحيى ما نجمش يحس قيمة لاعبي محوري في قيمة خالد خالد بن يحيى هو المدرب الفعلي في الفريق بصراحة باش تبدا واضح كاريزماتيك كورة تكتيك سور لو بلان تكتيك سور لو بلان معناتها فيجيلونس فايق خالد بالحق
1: فتك يا مدافع
7: لاعبي كبير لاعبي كبير سي بارمي لي رار جوار في الوقت هذاك وقت اللي تبدا عنده كورة في ساقه ما يطيشهاش وديما باس صحيحة وخروج الكورة صحيح من الملاعبية الكبار برشا
1: سلموني برشا المدرب والكوتش خالد بن يحيى اللي كما قلنا فاز بالبطولة للعام الثاني على التوالي مع مولودية الجزائر درب سي اس اس الترجي اكيد ملعب الجيبسي تتاوين باجا سي بي مستقبل مرسى قفص الاتحاد الليبي ثم الجزائر المولوديه ولا بطوله الثانيه خالد بن يحيى اللي عمل ارتحات في المسيره نتاعو ككوتش قعد اعوام معناها ما يلعبش ولكن ما يرانيش ولكن من اللاعبين الكبار ومن المدربين اللي خلى بصمه وين مشى واسمه تترح كل مره تصير مشكله في الترجي ولا حتى في المنتخب مره اخرى قولوا له مبروك بعد الفاصل نمشي للترانت ما تبعدوش
9: راف ماج ببليسيتي
10: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
11: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
12: عندك أورانج
9: المزيكا نون ستوب على ديوان فام

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديوانا فام تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 7:34 دقيقة، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. البداية وتسويت بالترند،
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريد طور عالمك. تراند دو جور
1: منطقيا باش يكون من اخر المرات اللي ترند فيهم مشكوره، ابتداء من غدوه بعد غدوه الامور كل باش تكون في علاقه بما يحدث في امريكا، المكسيك ولا كندا واخبار منتخبنا بالاساس. ولكن نحكيوا على ترند البارح، ترند الفنان محمد الجبال اللي هبت تدوينه واللي تكلم مغشش محمد الجبال، وقال لن اتعامل في المستقبل مع وزاره الثقافه الحاليه، وعاش من عرف قدره. واش قال محمد جبالي؟
4: من 2014 محمد جبالي ما غناش في حفلة خاصة به على مسرح قرطاج. العوام اللي فاتوا قدمت كما تعرفوا ملف للإدارة اللي سبقت ومن با جاوبوا، وتعرفوا اختي تكلمت، أنا تكلمت لأنه تكررت الحكاية عامين ورا بعضها. السنة الفارتة حكيت مع السيد الوزيرة الفنانة أمينة صرافي، قلت لها تعرف سيد الوزيرة اللي صار، وراني من 2014 ما غنيتش على مسرح قرطاج، فبودي نشارك في المهرجان هذا السنة الفارتة. قالت لي إن شاء الله. ما صار شيء. 2026 حضرت ملف فيه كونسيبت فيه فكرة، وعاود كلمت السيد الوزيرة، قلت له السيد الوزيرة سنة أنا نعمل 40 كارير بودي وأتمنى نحب نحتفل من حقي أنا فنان تونسي، لكن بعد ما راني أنه نفس الشيء اللجنة ما قبلتش الملف هذا. نعرف ديسيزيون اللي باش ناخذها مش بالسهل، لكن ما نسمحش لروحي وما نسمحش روحي باش نتعامل مع ناس ما قدروش مسيرتي وما عبرونيش، ولذا أعلنوا عن عدم تعاملي مع الوزارة الثقافة الحالية.
1: محمد جبالي يقول أنا تعامل في المستقبل مع وزارة الثقافة الحالية، وفي بقية الإكسريقة نهار تلي الموت ما تجيوش تحطوا على قبري ولا تخطبوا على قبري وتمجدوني وتقولوا كان وكان وكان وكان فنان متغشش. حاتم ديك الكلمة حاتمي
5: هي كل عام تتعاود، معناها الناس اللي تعمل مطالب وما تتقبلش في مهرجان يكون برشا يعتبروه مهرجان وطني وحق مفتوح للناس الكل، فما اللي زاد المهرجان يقول كان عندي معناها ديزيكيليبر فينانسي يلزمني نعمل حفلات جماهيرية ومبيعت ساكر غاليين، وفهم عبيد معناه الأخزر. كل واحد عنده سبته، كل واحد عنده الارجومون تاعه. هو أنا مثلا شخصيا نعتبر اللي إيه من حق الفنان يعرض في مهرجان، ولو أنه المهرجانات زاد من حقها هي تختار، معناه كما نقولوا ليني دوتوريال متاعنا، فهمت؟ هي عندها ليني تقول أنا باش نجيب 20% من برا 50% فولكلور إلى آخره. فهمك؟ وفهم اللي يحكم مسبقا يقول لك أنا هذية كي نجيبه مع معناه جارانتي باش يجيب لي تسكر كل بسبيع. دونك كل واحد عنده يحب يرقى معناها السبب متاعه. انا شخصيا نعتبر يا اخي كي مادام كثرت هذه مش كان هو برك راهو يتشكى، وهم بلس فما زاد اللجان اللي موجوده الكلهم فما ضرب في شفافيته، فما يقول لك شنو الكريتير اللي انت تختار بي، علاش انا كي ندفع دوسي انت ترفضني، اعطيني معناها فسر لي. فما اللي يطلب حتى التفسير.
1: ما هو اجابه على السؤال هذا عمرك ما باش تلقى اجابه كي تقول شنو الكريتير، خاطر هي مساله نسبيه ذوخية. نحكي عموما راهو لاني ندافع على حتى حد ولاني قاعد نتهم في حتى حد. كي تجي تقول لي انت مثلا علاش اخترت الفنان هذا وهما يبداو قراب لبعضهم، ساعات ذوق ساعات فهمت شنو ما تجمش تجاوبها ب ا ا بلس بي. ولكن محمد الجبالي كاريره 40 سنه يطلب زيادة، ولا كي يطلب أنه يحتفل بالأربعين سنة متاعه أبريتو ما عندناش 50 محمد جبالي باش نكون واضحين، معناه يطلب يحتفل بالأربعين سنة متاعه على مسرح كارتاج بوتيتر كنا نجمو ما نحرموهش من هذا. هذا رأي
5: أنا البرة فما مهرجانات يستغلوا 40 دو كارير يعمل كافيش والفستيفال يحتفل بأربعين معناها سي دونون دونون زوز الفستيفال يحارك يعمل سابو لا بيبليسيتي والفنان زاد معناها الفستيفال يخدمه. أنا يظهر لي تو به تو فستيفال كارتاج ما فما نهارات أو فما لندي مردي، أخوي أنت عندك أيامات تحب أنت ترجع مصاريفك ولا تو مانتيان أون في الفستيفال، يا أخوي ما عندك نهار اوف خليه محلول للفنان التونسي، خلي اللي هكا الناس اللي تتشكى يا خويا حطوا فاس او غيشي قالوا انا به هو الكاريه نتاع المسرح راهي طون تكريه والجيشي ده ودخل الناس اما اعطيه ست بوسيبيليتي باش يتنحالوا الشك.
6: هو كل عام رو قبل ما ينطلق المهرجان تصير نوعا ما البوليميك هذية عند فنانين توينسا. من أكثر الأسئلة اللي تعاود عليش الفنان الأجنبي هو اللي نمشي له وندقوا بيبه ونقول له يعيشك ألقى وقته إيجانا، والفنان التونسي يلزمه يصب بدوسي ويقعد يستنى في اللجنة تعمل فيه رأي. من التساؤلات اللي باش نتسألهم أبارابور البرمجة متاع السنة بعد قانون الفنان اللي مثلا فيه الكلوز اللي تجبر الإذاعات الخاص على أنها تحط كوتان اللي هو 60% من الموسيقى اللي تعديها هي بش يكون موسيقى تونسية، لأنه في البرمجة متاعها بش يكون هذا زادة موجود وإلا العكس. دوك خاطر ما نعرفش كن قاعدين
1: نوصل، ما عنديش فكرة في علاقة بالبرمجة،
6: ما نعرفوش أما زادة ما خرجتش، أما هل أنه بش يتم أخذ هذا بعين الاعتبار وإلا لي. من الحاجة الأخرى اللي مستنسين يعملوهم هي الحفلات المشتركة معناها بين زوز فنانين تونس بالضبط. دونك اما اللي يحكي عليه محمد الجبالي يتكلم على حفله خاصه بيه اللي كان
1: حقه بعد 40 عام يظهر لي تقريبا يكرم كاريره معناه فهمت.
6: خلينا نشوفوا البرمجه شكون باش يكون فيها وشنو اللي باش يتحكي من بعد.
7: يا رفيق الامان هو عمناه الفستيفال كارتاج ليناه معناتها لقى نجاح، العروض كانت متوازنه، كل واحد رقى الذوق نتاعه. مهم زادة اليوم يحكي حاتم يحكي منطق الكومبلي، مهم زادة ما رجان هو ينجم يكون حاتم ماهوش مقتنع بالناصر ولكن يجيب الناصر خاطر يعرف الناصر شنو باش يعطيه. ابريتو هو مش مسرح متاع حاتم، هو مسرح متاع العباد الكل، ماذا به يرضي جميع الأذواق. انا على محمد جبادي نتفهم وجيعته، فنان بالقيمه هذه يقول لك انا من 2014 نقدم الكارتاج. محمد جبالي عمل نجاحات في كارتاج وعمل لي كومبلي في كارتاج وغنى في اكبر المسارح العربيه. دونك هو كي باش نحكيه على قيمه ثابته، ارقامه تقول لي هو قيمه ثابته وغنياته تقول لي هو قيمه ثابته. دونك نفهموا الوجيعه. هو يقول لك علاش الفنان البراني ما يقدمش دوسي والفنان التونسي يقدم دوسي. انا معاك تو الفنانين كيما محمد جبالي ولا لطفي بوشناق ولا زياد غرسة بزاد ما مش حلو حتى من الذوق يقدم لك دوسي ويشرح لك عرضه مش حلو.
1: انا معاك اما انا نحط روحك انت في بقعه مسؤول في الوزاره تو انا هاو نجم نقولها في ميكرو لطفي بوشناق فنان تونسي يسور دي لو معناها صابر الرباعي كيف كيف، محمد الجبالي كيف كيف،
7: زياد غرسة
1: كيف كيف. اما اليوم كوزاره ما تنجمش تقول انا لطفي وزياد وصابر ومحمد الجبالي وامينه فاخت وهذوما ما يقدموش دوسيات وبقيه الفنانين تقدم دوسيات باش يخلق حساسيه. معناها انا نجم نعطي تقييم هذا بنجاحات بارقام بغنيات، ميكا وزاره تتعامل مع اسماء مع بطاقه اعتراف فنان قدم دوسيك نشوفوا الناس
7: الكل
1: في جماعتك سنو باش تولي تجيب جماعتك وتكبر في فنان على فنان. هذا اللي هذا باش نوضحوا شويه للصوره
5: من عاود ونوضح شويه
1: محمد سمحني. محمد تغشش وفما حاجه اخرى زاده يبدو انه قال اتصل بمسؤوله ولا بالعرش شكون قال طلب لا لا مش الوزيره طلب مدير المهرجان قال ابعث لي معناها علاش نحب نستفسر علاش معناها رفضت العرض. قالت له ابعث مطلب استفسار، بعث من نهار 26 ماي مطلب استفسار بعد الدوس اللي صبوا وما جاوبوش. هذا الكلام على عهدة محمد الجبالي باش يسكروا الموضوع. 40 سنه كارير فنان ما عندناش منه 20 يا سيدي اليوم بنجاحات محمد الجبالي التونسيه وحتى العربيه. محمد يحبوه برشا ويحبوا صوته زاد في العالم العربي. كنا النجم نعطيوه لأربعين سنة على مسرح كارتاج. أوكي
5: حولاس. كلمة واحدة أنا شو نقول إنه هو بيدو طلب مات هو طلب قال أخوي تعملوا مزيان أعطيني ما دام هو طلب بيدو ما فهمش عليش ما نجموش نلبي له الرغبة نتاعو. هو طلب من الوزيرة قال تعمل مزيان راني أنا 40 سنة كارير وماذا بيا نطلع على كارتاج.
1: ويجي كارتاج حتى غدوة كيجيك شكون يقول عليه أخويا محمد فنان يستحق كيما برشا فنانين أما السنة صادفت 40 سنة من المشوار حبيناه يحتفل بهم مع الجمهور وكرمناه وكيما نحاولوا كل مرة باش نكرموا أي فنان تونسي خدم ونجح. كانت على الأقل هذه تنجم تكون زادة إجابة لأي واحد خاتم فنانين من بعد علاش محمد جبالي علاش موشينا وعلاش كذا. هذه نجم يكون زادة جواب
5: آخر توضيح في علاقة بالموضوع. راهو في مهرجانات العالم الكل يتعاملوا دوسيه تما لي دوسيه راهو سيدي دوسيه تكنيك تحط فيها اون ابروش تكنيك تبعث السين نتاعك شنو لي زانترفونسيون لو سبيكتاكل لي دونسور قداش عمرهم ما يدخلوا في الذوق السوق معناه مش الدوسي راهو اللي يبعثوه لبرا
7: مش اسامي الاغنيات
5: صحيح ليه ليه مش تبعث انت سي دي فيه الاغنيات ولا هذه ولا هذه شكون لحنها والدوسي دو بريس ما عنده الذوق حكيت الذوق البرا حاجه يدخل كان في التكنيك نجم انا نوفر لك تكنيك ما هذايا ولا لي هذاك ساسغيت لا هنا نحن ما فماش شفافيه كان تولي فما شفافيه علاش تم الرفض ليش اعطيني انا اوريزون تكنيك تم يتكلم حب اما ما تعطينيش اوريزون تاع ذوق ولا تقولي ليه السبيكتاكل هذا ما يبيعش فهمت شنو نقصد خاطر راهو اللي جين بساعات عندها النظره بساعات اداريه بحته معناها سويون
1: تري نعاود نقول لك اي ارغيومون باش تعطى حد اخترت الفنان ا وناحيه الفنان بي بالنسبه ليك ماهوش باش يعجبك ما فماش ارغيومون باش يقنعك خاطر هنا نحكيو فن فهمت نحكيو فن معناها حتى كي نجيب انا من عرش انا ازنافور ونحي فنان مبتدئ باش تقول لي ليه هذا ينجم يكون صوته بي وهذا اليوم يحبوه اكثر الشباب وازنافور وفي وقته تكومبري حتى ما فما حتى ارغيومون باش يقنعك مي هنا احنا مشينا في الرمزيه الرقم 40 40 سنة كارير الفنان اعطى برشا لبلاده مثالش اليوم تونس ترجع له طلعوا على الروح كارتاج باش يحتفل بال40 سنة هذه الفكرة الأخبار الثانية في الاترال ثم نخرجوا فاصل مانيش نطولوا فيه ولكن يبدو أنه الأمور في أمريكا مشاكل كبيرة برشا برشا برشا البارح استبعد الحكم الصومالي عمر أرتان من كأس العالم 2026 بعد منعه من الدخول من الولايات المتحدة الأمريكية رغم حصوله في وقت سابق على تأشيرة صالحة للدخول واستعماله لجواز سفر دبلوماسي ولكن رغم هذا الحكم الصومالي اللي هو واحد من أفضل إن لم يكن أفضل حكم في القارة الإفريقية يمنع من الدخول ولا يدخل الولايات المتحدة الأمريكية الفيفا إلى حد الآن ما عملت حتى شيء والحكم خارج الأراضي متاع المونديال قرارات غريبة عجيبة في علاقة بالكوب دي موند عملية تفتيش للاعبين قبل الدخول للمقابلات الودية
5: قدام المطيرة
1: قدام المطيرة قدام الملعب
6: اللاعب العراقي اللي تم احتجازه سبع
1: ساعات اللاعب العراقي كيف كيف غادي تم احتجازه في المطار يعني أمريكا لا تأخذ بعين الاعتبار أنها كأس عالم والظروف غير الظروف تطبق في إجراءاتها بكل صرامة مهما كان اسم اللاعب اسم المنتخب ولا اسم المسؤول ما نعرفش شكون يحب يعلق ويزيد مشيت أمريكا
7: أنا مشيت يا رفيق كما ديما نقول لك راه لا عندهم كوب دو موند لا عندهم فيستيفال لا شيء راي صارت الحالة هذه مع فنانين فما فنان فرنساوي عنده سبيكتاكل وكومبلي غادي في أمريكا ورجعوا هو ورجعوا
6: جوليان دوغي
7: صحيح
6: الليكيب واحد من الليكيب نتاعو
7: واحد من الليكيب نتاعو راهو ما عندهم حتى معناتها ما تفهمش كيفاش هو وكيفاش يرى البروفيل نتاعك انا نذكر والله اخر مشي رفيق قدامي شكون ولي ومعاه ولده ام دافير رفيق ام دافير ذا عرفتك المريت اللي تعمل شطق هكا بين العينين رفيقك المذخمه لابس زوز لوناتيت وشطلق ولده يقرا في لندرا وانا عبد الفقير وراه قالوا له ولدك يزمو يتك مشيت عدى انترتيا وانا تعديت معناتها راه نورمالمون هذاك يتعدى يحكي انا ابار هاو ار يو ما عندي قلت هاو ار يو امريكا جود قال لي كمان والاخر التكي ما عندهم حتى مقياس
1: يحبوا العقول كيف يعملوا لها دراسيه
7: صحيح يمكن انا حكوا لي حاجه
1: الانسان الغازي هذا الكائن ما عندناش جيبوه نقراو
7: جيبوه
1: انا قلت معلومه غلطه ولا ناقصه الفيفا يعلن رسميا استبعاد عمر عبد القادر ارتان من إدارة مباريات كأس العالم نتيجة منعه من دخول أمريكا المتحدث باسم الفيفا قال أنه استبعدنا الحكم هذا بعد ما منع من الدخول أمريكا ولا يمكن للفيفا والاتحاد الدولي التأثير على القرار يقول هذا يعود حصرا للدول المضيفة للبطولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية يقول فيفا غير معني بإجراءات الهجرة في الدول المضيفة بما في ذلك البت في التأشيرات وقد أبلغ من طرف السلطات بأن وضع السيد عمر أرتان لن يتغير في الوقت الراهن دونك الفيفا نحاته من كوب دي موند والسيد هذا ماهوش باش يزفر برنس كلمة
8: قانون البلاد يودي يطبق في قانونها كاللي كانوا كل الحكاية اللي يحكيوا لنا فيها 200 ألف سنة الفيفا أقوى من العالم ولا مش أقوى فما بلدان تطبق قانونها ما تدخلش شد الصف عمل كذا هذا اش عملوا له طول الحكم ماذا احنا نحبه خاطره من القاره نتاعنا وجانا لتونس وريناه دون كومبيتونس
1: راه ما هو تنجم تربط تربط بخطاب ترامب في علاقه بالصومال يعني من البلدان اللي سماهم ترامب فما مره قال عباره في حق الشعب الصومالي لا يستقيم حتى نعاودوها اليوم واحنا هنا في تونس ماهوش يسمعوا فينا الصوماليين ولكن احتراما للذات البشريه دونك تربط هذا بحكم صومالي يتم رفضه حتى وهو حامل لجواز سفر دبلوماسي معناه العرف في العالم باسبور دبلوماتيك تعديه وانتهى معناه وما لا منطق في القرار ورغم هذا الفيفا تتخلى بعد الفاصل حبيت تقول حاجه
9: لا هو على الفوضى والمشكله الكبيره راها في علاقه بالفيفا توا هكا التظاهرات العالميه اللي جايين في المستقبل كيف باش نعمل عليك توا انا معناها كان جيت نظمها انت مره اخرى في جنوب افريقيا انا عندي ماتش الافتتاح كونتر السودان السودان ما ندخلهمش يحكم فيا معناها النجم نخرج المنتخبات هكا باش تولي فوضى ندخل فيها في الاجتهاد الشخصي وكذا
1: وانا متاكد وعندي مشكله لو ما كانتش امريكا كانت الفيفا مارست ضغوطات كبيره وتهدد بحلان البطولة غادي وبكل شيء ولكن لأنها أمريكا ولأنها ترامب الفيفا اللي اعطت لترامب جائزة السلام ستواصل الخضوع لدونالد ترامب ويروح السيد هذا ولا يحكم في المونديال بعد الفاصل نرجع مواصلين معاكم في الرف ماكس ولي ليك زين لو أنا نسافر هل يجرؤ العمال غادي في أمريكا
7: اللوك متاعك حتى تعمل بانانا هكا وشادة زبكوة الدخان وكل يرجعوك تول
1: كرتابتي زرقة ديبلوماتيك
7: هذيك كرتابة هذيك اللي لازمك توا حالا تطيشها معناتها ولات صنارة تصطاد بها
8: هذيك تشطب من أمريكا
7: تشطب نهائيا من أمريكا أما راهم مذيافين
1: لحظة الأمور واهرة ما تعديش
7: لا جملة زيرو بالعكس أنت تنجم تعدى كارتيست وهكا فيلسوف يعديوك لا لا تمشي
1: فما صفتة فيلسوف
8: البس كاسكيتك
7: لا نحن كلمة
1: اسمع إحساس رهيب تخلط يا رفيق يا رفيق وهما عندهم السلطة ذي يا
8: رفيق
1: ورد بالك راه ورد بالك احنا تو نقولوا عنده السلطه اما في في قلب الكلام اللي يقولوا فيه من عنده الحق يمارس ديليت فاسيس ما عجبتوش تروح معناها ايه
8: امريكا ما
7: نحن صديقنا خالد الجن كي مشينا
1: خالد الجن
7: شو هي خالد الجن
1: تعرف شخصيات
7: وجهه ولا ابيض وسي باش يتعد يا اخي عندنا صديقنا يحكي قالوا شو راهو ضربوا التراك ما يعرفش يحكي باش نروحوا بيه تهنى يا اخي قالوا يس يس قالوا كمان كمان تعال بعد ما تعرفش عليهم اما يطبق ريتو لاجون غادي اقوى من ترامب ريت هو قال ما يدخلش يجي ترامب يقول له يقول له ما تدخلش
8: بالحق ويثبتوا بحاجات بسيطه انا كي مشيت اول مره مشيت باش نعمل معرض باش نشارك في معرض ما ادوني ورقه وشفت لك اللي صور تصور جيراتي ولا ما عملتها خايب ولا من ربحه صور
1: الأخ الفاصل ثم نعود الأخبار ما تبعدوش
10: رافماغ ببليسيتي تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026 مشاريع سكنية من كل الجهات عرض المساكن الاجتماعية والأوستانديك والتمويل من 11-13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس
11: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
12: بابا يكون
13: مو الفواياج مع جي ام في منو صفر ومنو رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتين
14: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
15: مونديال السنة مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي يراوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
16: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
17: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل أحنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
18: الو
19: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
18: لحظه ما تعلق
19: تعالي هكا قهوتي الكل شربت هيلي.
18: شكون يشرب لك قهوه؟
19: اي وين ماشي يا داخله للكوجينه؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينه. عليها ببني الكل بالقرصان متاعك.
18: نقرص فيك زيد.
19: في وين هي اللونس؟
18: ألو
19: ألو يا حبي خلتها ولا علقت أنت؟
18: هاني فيها تنوريك فيها.
19: لا لا ما غير ما تجي سيبون قتلتها.
18: قتلتها
19: عملت لها بخة لونس ماتت بالوقت.
18: ترى تحكي على ناموسة
19: لونس تنسيك السوفرانس.
20: برودوي LTH.
15: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
20: ديوان فم صوت كوم.
15: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 57 دقيقة وقيت نسمعوا جديد. انتم اللي تحبوا تبدلوا الكرهبة تشريوا كرهبة جديدة جديدة يجيكم من عند بيتيل.
15: بيتيل بانك جيكم اوفر ما تترتاش ليزنج صيفي العرض اللي اقترحه عليك بيتيل بانك البنك التونسي الليبي بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل وليزنج يخليك تشري كرهبة جديدة من الباكو برشة تسهيلات أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى مليم إنعم زيرو أوتو فينانسمون وزيد فري دو دوسيي أوفير وحتى الخلاص ولا أرتاح يوصل حتى لسبع سنين كاملين. وكان تحب على كرهبة إبريد ولا إلكتريك عندك دو بريفيرونسيال معناها انتغي أقل. مازال كانك تخمم في كرهبة أوكازيون بيتيل بانك تمكنك من تمويل سيارة عمرها يوصل حتى لخمس سنين مش عامينا كهو ومدة الخلاص توصل حتى لستة وثلاثين شهر. العرض متواصل حتى لاخر جوان ما لا أخلط على فرصتك وما تفلتهاش. لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: كما كنتوا تسمعوا في السبوت انت اللي تسمع فينا معليك كان تختار الكرهبة واللون بتاع كرهبتك وخلي الباقي على BTL. التفاصيل تحب تعاود تكتشفهم تكتشفهم على btl.tn وإلا كلموا على 70 131 800 70 131 800. ليزينك سيفي كرهبة جديدة ومن غير ستريس لوتو فينانسمون. عاود نذكر 70 131 800 رقم الهاتف وإلا btl.tn الموقع متاع البنك التونسي الليبي btl اللي عليه تنجموا تلقاو كل التفاصيل في علاقة بالعرض ليزينك سيفي. وإن شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف ألف خير. نكتفي بهذا القدر نرجو بعد شوية للأخبار نحكيوا على أخبار منتخبنا. كما قلت منتخبنا وصل البارح للمكسيك بعد رحلة متعبة جدا 18-20 ساعة تقريبا. الأمانة اللوك كان أنيق جدا محليهم المنتخب اللبسة محليها وتحية لأصدقائنا في متزارو ميلان واللوك جميل والانسبيراسيون من الدينجري والكولور كانت حاجة شبابة برشا. منتخبنا توا في ساعاته الأخيرة قبل المواجهة الحاسمة نهار لحد في الليل إن شاء الله ضد منتخب السويد. تحكي ولا تصويرة عملت بوليميك هبطت على الموقع على الباج متاع الفيدراسيون فيها راني خذيرة تفاصيل الصورة نحكيه فيها وفي الأخبار الأخرى بعد الأخبار. هذه رفماك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش.
2: احلى بونوس لاحلى ناس
21: مع لوخه جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
22: اريد طور عالمك راف ماج
23: بوبليسيتي
24: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
25: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان
26: متفاهمين في نفس الحاجه الكالي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
5: ديوان فهم فلاش نيوز.
6: موجز الثامنة، ديوان فهم صباح الخير. رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية كمال بن حسين يؤكد في كلمة ألقاها بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربة الشكلية الضيقة. وبيّن بن حسين على أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة يعد من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي. البريد التونسي يحذر حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعملية تصيد وقرصنة، مذكرا بأنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، وقال إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها. فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة يحجز 14 طنا من الفرينة المدعمة بمخبزة مصنفة بمعتمدية البطان، وذلك من أجل الإخلال بترتيب الدعم وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة. مجموعة من المنظمات تعبر في بيان مشترك عن تضامنها الكامل مع الصحفي مراد الصغيدي الذي قالت إن ملاحقته ومحاكمته تتم على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، داعية إياه إلى تعليق إضرابه عن الطعام حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية. إلى الشأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يكشف أن بلاده تتفاوض في الوقت الحالي مع الاحتلال على اتفاق عدم اعتداء ويدعوه إلى وقف إطلاق النار. 136 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا أثناء أداء مهامهم خلال العام الماضي، بينهم 80 موظفا كانوا يعملون في قطاع غزة. إيطاليا تفتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير على خلفية إساءته معاملة ناشطي أسطول الصمود العالمي في مايو الماضي بسبب مشاركتهم في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على غزة. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دوير رملية محلية بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر قليل الاضطراب ثم يصبح محليا مضطربا بخليجي جابس والحمامات. فيما تشهد الحرارة ارتفاعا، حيث تتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و41 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي محليا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع كريم مقني. أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
0: دي
7: ديوان اف ام عسلامة
8: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
9: وديما احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
7: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
10: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
11: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
7: مالا كابتن موجة صفاقس
12: على 91.2
7: تونس
12: 93.5
7: نابل والوطن القبلي
12: على 106
7: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
13: Eni Hyacinth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
14: صباح النور، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. وفد المنتخب كان وصل البارح إلى مونتيري البارح بتوقيت تونس إلى مقر إقامته في المكسيك بعد رحلة دامت أكثر من 25 ساعة بين تونس إسطنبول مكسيكو ومونتيري. دونك حصة إزالة الإرهاق كانت أمس العشية بتوقيت مونتيري، اليوم الفجر توقيت تونس. نذكر ثم 7 سوايع فارق توقيت بين تونس ومونتيري المكسيك، كل اللاعبين على ذمة الناخب الوطني. نائب رئيس النادي الإفريقي مادي ميلاد عمل الحوار في الصفحة الرسمية البارح للنادي الإفريقي، برشا نقاط حكى فيها مادي ميلاد، أبرزها أنه فوزي بنزرتي يرغب في المواصلة مع الفريق ومساعي كبيرة أنه يواصل، والهيئة متمسكة بأنه يكمل على رأس النادي الإفريقي. دارة النادي الإفريقي تعمل زيادة على تجديد عقود ركائز الفريق، وباش تكون ثم على الأقل 4 انتدابات، وباش تكون انتدابات مدروسة حسب الاحتياجات اللي باش يطلبها المدرب فوزي البنزرتي. كيف كيف يقول أن الإفريقي لا يعتمد على سياسة الانتدابات العشوائية ويعتمد على سياسة العقلانية في التسيير، وخاصة عنصر التوازنات المالية، وما يكونش التفريط في هذا العنصر عنصر التوازنات المالية. وبخصوص حامد مبارك يقولون حامد مبارك اعتذر بلطف على الانضمام للهيئة المديرة في الوقت الحالي. الاتحاد الرياضي المونستيري أصدر بلاغ البارح لإعلام الأحبان وتم احداث لجنة مستقلة لفضل النزاعات بالاعتماد على عديد الوجوه المعروفة في الفريق. دونك اللجنة لقوا فيها سامي سليمان رئيس لجنة، ثامر محمود، حاتم حرز الله، وعلي البحورية. منافس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المنتخب الياباني غير مقر إقامته من المكسيك إلى ناشفيل في أمريكا بسبب سوء الملاعب في المكسيك، ملاعب التدريب. كيف كيف منافسنا الثاني في المجموعة المنتخب الهولندي كان فاز البارح 2-1 على أوزباكستان، فوز بصعوبة بزوز ركلات جزاء. جاكبو كان سجل زوز بونتو. إصابة الحارس الأساسي المنتخب الهولندي فير بورخن في دقيقة 65 يغادر الملعب وفي انتظار الإعلان عن طبيعة الإصابة إلى يوم. مشكل كبير في إصابة الحارس، خاصة أن هولندا ما عندهاش الحق تعوض أي لاعب بما أنه الجوكر تم استعماله بسبب غياب تيمبر دونك مدافع أرسنال واللي كان مصاب البارح وعدم الجاهزية متاعه، تعويضه بلوتشرايل لاعب ساندرلاند ومدافع ساندرلاند. ذكر القائمة كل منتخب فيها 26 وعندك حق تغير لاعب وحيد قبل 24 ساعة من أول مباراة في صورة ما تمت ثم إصابة، وبطبيعة رفيق الملف الطبي في طلب للفيفا. الأخبار المونديال كذلك، تعينات حكام ثلاثة مباريات الأولى، البرازيلي ويلتون سامدويا يدير مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا بعد غدوة الخميس 8 متاع الليل، المصري أمين عمر يدير مباراة كوريا الجنوبية والتشيك نهار الجمعة الفجر 3 متاع الصباح، والأرجنتيني فاكوندو يدير مباراة كندا البوسنة والهرسك نهار الجمعة انطلاقا من 8 متاع الليل. بعد منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة المباريات في كأس العالم، الصومال من بين عدة دول في القائمة المدرجة من إدارة الرئيس دونالد ترامب ممنوعين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. الحكم كان دخل بجواز سفر دبلوماسي جديد، أنه الفيفا أعلن رسميا استبعاد الحكم أرتان من إدارة مباراة كأس العالم. ومتحدث باسم الفيفا يقول يمكن للفيفا تأكيد أنه الحكم حكم المباراة عمر عبد الرحمن القادر أرتان لن يتمكن من التدرب أو إدارة مباريات في كأس العالم بعد منع دخوله من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول أنه إجراءات دخول الولايات المتحدة الأمريكية لا تشمل الفيفا وهي إجراءات سيادية تخص الدولة الأمريكية. أزمة كبيرة غضب الصومال في انتظار موقف كذلك الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف لانه حكم يمثل قارة افريقيا. خلينا نعطيكم المباريات الودية. ابرز المباريات البارح كما قلنا هولندا 2-1 فاز على اوزباكستان، وفرنسا تريبلي ليوليزي 3-1 على ايرلندا الشمالية، وكولومبيا تفوز على الاردن 2-0. ابرز المباريات كيف اسبانيا فازت على البيرو 3-1. اليوم جملة من المباريات الدولية الودية، الكونغو الديمقراطية يواجه التشيلي، المجر كازاخستان، واذربيجان سان مارينو. هذه ابرز المباريات تقريبا اللي تهم المنتخبات باش تشارك في كأس العالم. بلاس بروفيت اما سبور باقي متواصل على ديوان اف ام، اكثر تفاصيل ديوان اف ام بونت.
7: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور.
13: إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
15: 9.2

0: احنا اللي نساندوكم، وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنه واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
1: تدلل تدلل
2: مع جيون دليل المره هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال.
1: تدلل
3: جيون، ايام دللنا.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مايك حتى لتسعة ونص بقيادة البرنزي المكي، ناصر البدو، جيهان السليني، حاتم بالحاج، ورامي الفراتي. الأخبار بيساو جيهان السليني بعد شوية في البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نرجع نحكيه على كأس العالم 2026. الكلنا نحلم، الكلنا نراو رواحنا غادي في وسط الجمهور، الكلنا نراو رواحنا وراء النسور في المونديال بالأجواء اللي نجموا نعيشوها في المكسيك وفي أمريكا، أجواء عالمية في الانتظار. الحلم هذا ينجم يولي حقيقة أنتم اللي تسمعوا فينا، خاطر جيكتيس ترافل المختصة رقم واحد في رحلات أمريكا حذر تلكم فواياج استثنائي للمونديال. اي نعم، امريكا والمكسيك يستنوا فيكم مع جيكتيس ترافل باش تعيشوا 10 ايام متعه، اجواء كرويه عالميه وكل شيء محسوب بالتفصيل، من البيي حتى للخرجات والمحواس. الاقامه باش تكون في يوستن في بلاصه استراتيجيه مع بروجرام يخليكم تكتشفوا دالاس، سان انطونيو، مونتيري، يوستن وكانساس سيتي، وزيد باش تكون عندكم رحلات وخروجات منظمه مع جيد فرانكوفون ومرافق تونسي خبير يعرف البلاصه تركينا تركينا، وحتى جماعه الشوبينج باش تعيشوا لغرام نتاعكم. يستنى فيكم برنامج طياره في اكبر واشهر لزاوتلات الموجودين في الولايات المتحده الامريكيه، ترانسبور بالبيوس، كل شيء داخل في الحسبه ومضمون 100%. والاهم من هذا الكل باش تعيشوا الفرجه الحقيقيه وتحضروا ماتشوات للتاريخ، تونس اليابان وتونس هولندا، غادي على عين المكان. هذا الكل ما تخلص كان 699 دينار في الشهر ركهو على مدة 24 شهر، ومن غير ما تدفع حتى مليم تسبق الباك. سومو 14,990,000، وكما قلت الاخلاص بالفاسيليتي. تو تخلص 699 دينار وفي بعد البقية تخلصهم على 24 شهر من غير تسبق مع جيكتيس ترافل، تنجم تسافر تو، والشروط سهلة برشا. يكفي انه يكون عندك فيزا لأمريكا وباسبور بالطبيعة فالابل باش تستناو، اطلبوا توا 71 706 900 والا 98 538 070. نعاود 71 706 900 والا 98 538 070. لاجونس جيكتيس ترافل رقم واحد في رحلات امريكا تخليك تطير مع النسور وتعيش احلى مغامره. ما تتنساش وحس سعيد للنسور في المونديال. توت سويت جيهان السليني والبوكس نيوز. بوكس نيوز. مشروع قانون في علاقة بالتدخين، التفاصيل.
1: مشروع قانون للتحيين القانون المتعلق بمضار التدخين، يتكلم عليه المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة فيصل السمعلي في تصريح المزيك، ويقول إلي الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين باش يولي يشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة كما السجائر الإلكترونية. وقال إنه الوزارة أعدت مشروع قانون يتضمن التحيين هذايا واللي يتعلق بالتدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي، وكذلك بيع السجائر اللي هما أقل من 18 عام، كما يحضر زيدا كل أشكال الدعاية والإشهار المنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. نسمع تصريح فيصل السمعلي المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة في علاقة بمشروع القانون هذا.
2: سنة 2017 كان ثم نسبة نتاع التدخين كانت في حدود 14%. في سنة 2024 بالنسبة لجميع أنواع التبغ، معناها بصفة عامة السجائر العادية الكلاسيكية التقليدية والسجائر معناها هذوما المنتجات الجديدة، وصلنا حتى تقريبا 23%، تقريبا ثم زيادة كل سنة تقريبا 1%، وهذه الحقيقة رقم معناها مخيف. منظمة الصحة العالمية أثناء وضعت معناها الاحتفاء باليوم العالمي للامتناع عن استهلاك التبغ تحت شعار معناها حماية الأطفال والمراهقين من أساليب معناها انجذابهم للبرودوي هذوما، خاصة لنوفو برودوي. دونك هذاك علاش معناها يلزم إطار قانوني للكادراج معناها نتاع البرودوي هذوما باش موش معناها نبورتي
3: يستهلكهم.
2: دونك هذاك علاش احنا توا باش نخمو وماشيين في أنه باش يكون ثم معناها نصوص قانونية كيكسوا قانون ولا أوامر ولا قرارات العام، خاصة بالنسبة لمنع البيع بالتفصيل، المنع البيع اللي سنهم أقل من 18 سنة، منع التدخين منع في الأماكن ذات الاستعمال الجماعي.
1: ومنظمة الصحة العالمية كانت أكدت اللي في أواخر شهر مايو اللي فات أنه تعاطي الشباب للسجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين قاعد يتزايد على المستوى العالمي، ودعات الحكومات إلى حماية الجيل الجديد من براثن الإدمان. وفي تونس تتسبب الأمراض الناجمة على التدخين في وفاة نحو 13200 شخص سنويا، أي ما يعادل 20% من إجمالي الوفيات المسجلة كل عام حسب الأرقام تاع وزارة الصحة.
0: حاتم
4: بون مشكل هو يظهر لي اللي فاب هذوما والسهل وعاودوا رجعوا الواحد معناها اللفات اللي انت تكيف برونشي، خاطر اللي نراه برشا مراهقين دو بلوز اون بلوز جون بالماكينه، خاطر في البسيكولوجي يقول لك كان فيش مضر الدخان خاطر ما يشعلش وما فماش كومبيسيون مي جو بونس.
0: وكيما قلت المشكله انه ولات ليماج مالوروزمون تهزك زعما انت كبرونشي كافس بلغه الشارع.
4: قبل كنا نتكيفوا باش نظهروا كبار.
0: اي فوالا.
4: توا تكيف الفاب هذاك تظهر برونشي. حتى الفتيات راهو معناها قبل كنت بالعين بالفيزيو ترى اللي الاولاد يتكيفوا اكثر من البنات، خاطر البنات يستحفظوا على بدنهم ويعرفوا اللي مضار الدخان على الجلد وعلى برشا حاجات. توا وليت لافاب هذيك النوفو فليو جديد، العباد ايزون امبرسيون اللي ماهوش يخو في المضار
5: جوي جوي يشعل بثاوي
4: كل الواحد. دونك فينا اون بلوس لي ديزاين قاعدين يتطوروا، لي جو قاعدين يتطوروا،
0: مش قايد اليوم، مش قايد اليوم باش تولي معناها كيما كي تسافر لبرا ما تعمل سيجارو الا ما روحك تطلع. بعبارة أخرى كيفوا يا ربي بعضوا علينا إن شاء الله وقافوا حلنا فيها الناس كل، ولكن نوعيوا روحنا ونوعيوا العبيد أنه كي نلقينا في القهاوي ما نجمش، فما كوان واحد ساعات حتى الكوان ما تنجمش تدخل فيه كما بعض المطارات ما تحس روحك في بقعة كذلك متاع ناس فاقدين لعقلهم ولا كذا تدخلوا كله دخان
4: منبوذين
0: ولا منبوذين منعوتين بسبوع. وكي تتقلق تفد ولكن تو كنت فيه تلقى روحك في نهار في عود تتكيف مثلا 10 تكيفت 3 خاطرك محصور ما تنجمش السيجار ونجم يتكلف لك 500,000. وشو قيد هذا يتحطون بلاس؟ حاولنا في وقت ما ومانيش حدش الامور ممشيش خاطر شيء.
4: انا مثلا التجربه هذه كان اعطيك تجربه انا عشتها شخصيا، كان عندي صديقي اقنعته وانا باش نهار في الجمعه الريستوران بتاعه ما يعملوا بليش تدخين، بعت لي فيه ماشي يزالي التليفون عملها مرتين مرة ثلاثة ما جاي حد. دونك لي جون اون انفي، وخاصة في بعض المطاعم ولا ملاهي معناها في ملاهي كان تحط مالها بليش دخان يتسكر. لي جون سي ريفليكس مش بالضرورة معناها سي تان بزوان
0: يولي على الكل. صح يولي على الكل قانون بالملاهي بالمطاعم تولي العباد تخرج من البقعة ذيك تتكيف قدام وتعاود ترجع.
5: رفيق انت لمشيت الملهى ولا تعرف ملهى وتعرف القوانين وحدك في الملاهي تيات نبدأهم في القاوي ورستور. الملاهي ما تنجمش، هو الملاهي ساعة مذر واحد يصبح مذر هو ماشي للضرر بتبيعه اي مواطن في العالم ماشي الملهى ماشي بيش يضر روحه. دونك ما تنجمش، فما حتى ملها في العالم ما غير فما ملها بيو سمعتش ولا ملها هيلثي. هو يزمك تعرف اش تحكي يا رفيق، معناتها
4: تحسوا كبير برشا
5: في الجيو صارية تبدا دي جي وعباد تشتح هاي نخرج ونتكيف السيجار شنيا معناتها يقص الموسيقى كلها في الباركينغ
0: وهذا حط الدي جي في الباركينغ
5: اراه راو
0: قداش ممكن اجل هذا العالم
5: يا ودي كي تجل اسالني اسراو ملك السهره
0: ملك ملك معناه
5: ريستورونات والقهاوي نجموا نعملوا البرة نجم
4: اي ريستورون
5: غلي في الدخان رفيق هو غلي في الدخان غلي في الهدومة ليفاب وكل يا ودي انا ماذا بي بك الدخان 50 مش معاش كان زرور حتى انا نتكيف
0: انت مشيت لامريكا في استاد باش تكيف؟
4: لا
5: لا نعطيك حاجه
0: استاد جاوبني جاوبني
5: نعطيك
0: استاد
5: مطوره
0: يا ودي لحظه عاد
5: تعرف طلعش نعمل في استاد نهبط انا هكا ونتكيف
0: به انت على خاطرك هكا كنت نجم تتشد وتخلص 500 دولار به ولكن وانت في فواياج وتو تو بيرمي وتقول كان تشديت ونحي من المصروف اللي هازو اما ليلي ما في الملاعب راه اون بلاني ممنوع تتكيف تخرج لبرا تتكيف وتعاود ترجع. هذا اجابه على سؤالك انه نجموا نمنعوا ولا اليوم يلزم نحطوه هذا كي نسمع انا قداش يموتوا في العام كل جهات بين 13000 حاجه
4: 14000
0: اي معناها 13200 شخص سنويا 20% من اجمالي الوفيات في العام في حلقه مباشره معناها حاجه ظاهره 100% الى جانب ساعات اللي تبدا فما لغط ما بين جلطه دخان 20% من الموتى من الدخان اللي تو اليوم باش نتحركوا. هذه إيفا غالبتنا الكل، احنا المواطنين مسؤولين على الجرم اللي قاعدين نقترفوا فيه في صحتنا كلنا. احنا هي الدولة نجم سيدي تردعنا في الحكاية دي، غلي الدخان سكر ببين القهاوي والرستورانات بالسيف، يتعاملوا كي يعملوا واحد بركة هو يلفابي لا فاكتور باش يخسر وحده. مي كي تجبر الناس الكل نوليو اون سادابت كيما كي نسافروا لبرا ما ناجين.
1: ان نغزر للدخان على انه اكثر حاجه تنجم منها الدوله تعبي خزينتها بالحق. معني انا مع انه باكو الدخان يولي بخمسه، خليه صعاب، خلي الواحد كي يجيب شي تكيف تصعب عليه يطيبطلوا العبيد. حتى حد ما بشي تكيف الباكو بخمسين الف قديش شي قد يتكيف. في بلدان البرة في كندا في اوروبا في غيرها اللي بشي تكيف سيجارو يصير فيه بالحق، يصير فيه ينجم يهبط 8 إتاج. عندي صديق قاعد يحكي لي كيفاش يهبط 8 تيقان ويبعد على الباتيمون اللي هو فيه 10 متر ويقف غادي سينو يتخطى. تصور واحد كان يعني تصور سيجارو يتكلف لك المجهود هذا الكل، دونك قداش شقت كيف. ثاني حاجه الحاجات لي فاب اللي قاعدين يتباعوا توا في الحماس ولا في الريح اللي يشعلوا بالضوء، ألوان برفانات روايح، الناس تتعامل معها على إنها مهيش دخان. معناها اللي جن صحيت معناها يتكيفوها حتى قدام أوليائهم، تظهر حاجة متعلمة فيها شيء. ألوك الدراسات العلمية ما تعطينيش بالضبط قديش المخاطر متاعها، ما فماش أسي ديتود شانتيفيك
0: أنتو كثابت الضرر قديش كيفاش مازلنا ما سكرناش الموضوع.
1: الدراسات ما زلت مهيش متقدمة، ينجم تكون هذيك أخطر مثلا ما تبغ العادي، ولكن أنا مع أنه يغليو في الدخان.
0: غليو في الدخان وكي نشوفوا تو كي نقولوا 20,000 وفاة ولا 13,000 وفاة عفوا و 20% من الوفيات، شوف قديش المرضى اللي لطف تمرض ربي يحفظنا الناس الكل من المرض، وقديش الدولة تصرف على كل الناس المرضى ديكم اللي تاخذهم اون شارج بسبب الدخان. دونك تو كونت في نلقى انا اللي تربحوا الدولة من الدخان.
4: لا ماشي ربح
0: تخسروا بالغد اي فوالا. دونك اوتو انا نغلي باش العباد كلنا نتقلقوا ونجموا نقولوا ليه سي با نورمال. هذاك الموجود في علاقة بالدخان على خاطر باش تحمي روحك باش تحمي صحتك انت كمواطن، وغدوة حتى الدولة معناها ينقص عليها حجم المصاريف الكبيرة لمرض هذا البريزون شارج نتاعها. معناها دي سنتي دو مليار يتصرفوا كل عام باش في الاخر عموما اثنية واحدة. معناها
4: يا رفيق تفرج في دوكيومونتير على التدخين راهو الطب قبل كانوا يحطوه في العام في ليزونيفا يحطوه في الاردن.
0: هي تحكي قبيلة على كيفاش يشعل بالضوء والماركتينغ وكذا. راهو احنا جينا في وقت اللي ولا تو الدخان منبوذ وفيه كل تصاورك اللي فريمون تشوكي وكذا، اما راهو 40 و50 سنة
4: بيب وفي
0: سمبول نتاع عبد فيريل معناها كي يتكيف. رد بالك ليزانترفيو نتاع اقوى المشهورين كانوا يبدا يتكيف مع يبدا يتكيف احمد زكي في الانترفيو المراه تسال في دي بوليتيسيان في فرنسا
5: مدربين كوره
0: مدربين كوره. معناها كان الدخان حاجه واو.
4: ريت الامباكت نتاع الببليسيتي في امريكا فاقوا مخره، ما في فرنسا في الاوروب عملوا دي لوا لا لوا ايفان كل شيء خاطر لاتراكتيفيتي حتى في السينما يقلقوهم. اما تعرف باش تعرف قوة اللوبيين نتاع لي لوبي دو تابا وقت اللي كثروا لي زيتود والدول الكل تسكرت عليهم وغلاو في الدخان كل شيء، طلعوا بالكومبوسيون كيفاش قلبوا وردوا لاباري. معناها تو تقعد الدولة 20 سنة وتستنبط في القوانين وفي الدراسات باش يثبتوا هل هذاك عنده خطورة ولا
0: هما
4: ديجا ربحوا.
0: يلا بعد الفاصل نحكيوا على حفلة جورج واسوف في تونس، بوليميك في علاقة بأسوام التساكر. احنا نحكيوا على تواول دخلت 8 ملايين و200 تواول 6 عباد توب في اي بي بعد الفي اي بي معناها تقريبا مع الفرقة مع تاع جورج تبدا كاع
5: تضرب الدربوكة تضرب
4: إذا
5: موهوب نجم
0: توب الـ VIP 8,200,000 بوليميك نحكيو فيها بعد الفاصل.
6: راف ماغ ببليسيتي روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 إلى 18 جوان في أوتيل إبيس صفاقس. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
7: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96 402 0047 أو 25 505 340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.in. Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail pour présenter vos solutions et développer vos partenariats. Inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwan FM. Super Siesta, الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
10: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 38 دقيقة 20 دقيقة تقريبا نحكيه على التدخين ومذار والفاب والأجواء ذيك. صديقنا مستمع وفي عمر الدريدي الشهيرة زقا لمبو يبعث لي التصويرة قال لي والله يا راف بعد كلامكم انتو ما دخلت بعدي كنتش نتكيف الكحلة جبت له روجي معناه هم عنده أربع حطتهم على
3: السيق
2: أربع الوين أنا حطتهم على السيق وصورهم لي كل مرة يبدل دكتور بدل اللون مش بدل التدخين نخسروا في وقتنا زيد. يلا تحية لي وتحية لكل المستمعين. صديقتنا ميسة لوحيشي تحتفل بعيد ميلادها نقولوا لها كل عام وانت حية بألف خير يا ميسة. ميسة احتفلت البارح بعيد ميلادها واختها بعثت لنا المساج باش نحتفلوا بها وميسة اليوم تحب تحتفل بعيد ميلاد صاحبتها كيف كيف الغالية ليلى. نقولوا عيد ميلاد سعيد يا ليلى. عيد ميلاد سعيد ميسة وربي فضلكم وبعثكم وربي دوم العشرة.
3: يا رفيق وقت حكينا على خالد الجن اليوم عيد ميلاده تحية ليه بربي وصديقي ونحبه برشا إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يفضل لك شاهين
2: وجنون أصحابه
3: وجنون أصحابه.
2: تحية لخالد الجن وعيد ميلاد سعيد. جورج وسوف في تونس البوليميك في علاقة بالأسعار.
4: ليلة الخلود هذا اسم السهرية اللي باش يقدمها الفنان جورج وسوف سلطان الطرب نهار 20 جوان وكما نقولوا حفل عشاء فني فاخر مع الفنان هذايا اللي عامل بوليميك هو أسوام تساكر موجود موجودين على انترنت اللي حبي يمشي يثبت بيقول باش يقص تسكر اسمه تسكر للطاوله اللي فيها 6 اشخاص 8225 دينار للشخص الواحد الطاوله الفي اي بي ب 780 دينار من بعد نلقاو الزون ا 622 الزون بي 466 والزون سي 404. نحكيوا على الطاوله اللي فيها 6 اشخاص اللي عامله البوليميك اكثر حاجه بتاع 8 ليه
2: هما ال 404 كرسي معناها ولا
4: هذيك
3: الطاوله الفوقانيه بالكل
4: كان اللي ب 8
2: كيفاش معناها والطاوله هذه في اي بي 6780
4: لا ذيك
2: بار بيرسون
3: السوبر في اي بي ذيك تاخذها الطاوله حشيشه وريش انا بصوم ذكر روح بيت
4: يخرج نصيب الشخص الواحد 1,370,000 ما بين الستة اشخاص هذو
2: ما بين الستة اشخاص
3: توب توب في اي بي
2: توب ناخذ توب ان شاء الله. دونك هذوما الاسعار ما نعرفش انه تصير البوليميك الناس تقول لك كيفاش ولا سوام وكذا تفهم برنس ولا كل واحد حر أبردو سهرة خاصة ما تجيب جور تجيب مايكل اللي عنده يمشي قص بعشر ملايين اللي عنده يقص بدينار
5: حاجة حوية. أنا مش نكين كان تجربتي الخاصة جيت لهنا في بقعة في قهوة ما زلت كحالة جديدة بسيت عملت شيشة فرح بالحاجة هزيتها تحب تراها هكا
2: شو هدليل
5: عملت شيشة كي جابوا لي الورقة اي بيسي بروغرام تعرف ماني سنين مجنو كي جاب لي الواحد وخلصته صدقني رفيقة هزيت الشيشة معايا وخارج
2: خلط عليها القصور
5: قال لي عمل حاجة عمل حاجة قلت شبيك تفضل ولدي قال لي شاش بيك هز الشيشة قلت من السوم اللي خلصته شنو هز الشيشة معايا طب نتفرج في جورج وصوف ندفع كي ما برشا يس أما فما ناس
2: تقدر
5: هذيك شيختها صحيح تقدر. اللي يقدر صحة ليه ومبروك عليك
3: عرض وطلب
5: صحيح
3: عرض وطلب فما بريد خلص كيما نمشيو البحر فما واحد يهز جلاسير ويعمل جو وباراسول وفما 100 متر وترقى واحد عمل باراسول عمل طاولة بمليون كل واحد وإمكانيات فما عباد تقدر باش تخلص وفما عباد ما تقدر شو حفلة خاصة هذي كان اللي باش يخطر تو نحن باش ترقاب الصفوف الاماميه
2: بالاكيد
3: بالشيء
2: خمسه تو توب في اي
3: خمسه نحن
2: خمسه تو
3: توب في في في
2: كل واحد طول
3: كل واحد وحده
2: كل واحد طاوله وما
3: نحكيو باش نبه بعض
2: تليفونات
3: تليفونات
2: ما نحبش الضيق ولا
3: ادي على حسابك يا خويا يرحم والديك يا رفيق بالحق رفيق عاد وطلب والبرة هذا ترقاه ترقاه معناتها
2: صحيح انه نستغرب بوتيت انا نستغرب من انه عبد يحط في كرسي باش يسهر ليله بقعه تجي 1,300,000 ولا 400 للامانه استغرب ولكن لا استنكر انه عبد يعملها هو حر ما فلوسه تعب عليهم بحلاله ربي معاه وين
6: الفايق انا كيقولوا لي ب 100,000 100,000 نبدا نخمم نمشي ولا ما نمشيش باش تقول لي انت 1,300,000 اللي عنده امكانيات وينجم يمشي ربي معاه في نهايه الامر كما قال زياد عرض وطلب فما ناس اخويا يقول لك انا جورج وسوف نحب نتفرج فيه نحب نشوف في عوض نسافر وناخذ طياره او جايني لبلادي انا اخويا نمشي نتفرج فيه فرصه جات اللي عنده امكانيات صح فما برشا ناس ما عندهاش امكانيات كل واحد يعرف يجيبوا
2: فما اللي يقول لك نحب نحضر قريب للفنان مش كيما في كارتاج مش كيما في مسرح 7,000-8,000 نحب حاجه انت يغني قدامي على المسرح فوالا نفهم اكثر
4: وظاهر انه من اخر حفلات جورج وسوف راجل في فانت كارير
7: والله اعلم
4: اي هو الله اعلم مش نحكيو يموت ولا ما نحكيو على اداء الفني الاحتجاج كان ينجم يكون معقول لو كان هذايا مهرجان نتاع وزاره الثقافه اما هذايا حفل فني عشاء معناها كيما نقولوا حفل فني ساهر ما فيهش كان الحفله راهو فيه زيد العشاء معناها مش هذاك سوم الكرسي باش تتفرج
2: تاعو
4: فيه فيه العشاء دونك يظهر لي كل حد
2: لازم العشاء
6: هكا راه
7: فما كوتا
6: هو راهو فما بعض العقلانيه في بعض المواضيع خاطر انت شنو البرودوي اللي باش تاخذه راهو 8 ملايين اقل حاجه جورج وسوف يغني لي في وذني باش نبداو كنقطه اولى واضحه معناها ولكن هو موجود في العالم انا اللي عاجبني مكتوبه في اي بي معناها عندك الامكانيات
2: وتوب في اي بي
6: وتوب في اي بي معناها متميز في الفي اي بي ياسر
3: نجم حتى جورج بحذاك
6: في الام بي اي احنا نستغلوا الحاجات هذوما في الام بي اي كالكرسي اللي من قدام اللي نشوفوا فيهم هذاك الكرسي بركة الوحيد في ماتش عادي في وسط الريجولر سيزون
2: معناها مش في الفينال
6: نحكي على 15,000 هذاك كرسي بركة
4: بليش
6: شنو هو مش تعش غادي يا ودي برجر ما تراهوش غاديك معناها بخلاف الامكانيات دونك لهنا موجود هذا هو الحاجات كل واحد كيف ما يحب معناها فما اللي يحب غاديك اقرب يحب جورج وسوف يغني له وحده فما اللي يحب جورج وسوف كذا دونك مادام الحاجه فيها سومها تدفع سومها وتتحمل مسؤوليتها
2: فما الغالي وفما المتوسط وفما الرخيص فما بعض النزول حاتم ديوز معناها والله انطلبت مره مناوتي لعب نجرب نمشي نعدي نهار ونروح ما فما الفورمول تاع ديوز الدخله بير بيرسون 400 دينار وما عندكش حتى مشروب انا ساعات يعطيك مثلا 400 دينار مثلا يعطيك بورسنتاج 50% من اللي تدفع هذاك تفطر بيه تاكل بيه تشرب بيه مع صغارك كذا لا لا هذا زيرو معناها جازوزه لا دبوزه ما لا معناها فهمت تلقى بيت تمشي يا اخوي اللي يلقى عنده صحابين
7: وفات ريتهم الاسوام هذوما شكون جينيرالمون يا خطوه ولا ذاك اللي كليون اللي عنده كليونات اللي يحب لي زامبرسيون مكثرهم انا خدمت فيهم الحكايه هذوما مكثرهم الطويل الغاليين الكل تلقاهم في شركه كبيره ياخذوا هذاك يستدعوا الكليون صحاحة
2: ولا الكادر نتاعهم
7: انا نتفكر معناها ديرنيغمون في التظاهرات اللي خدمتهم الاخرانيين اللي فيهم حاجات كيما هكا الصفتين الاولانيين معناها او يتباعوا قبل الكريسي نورمال
2: ياخذوهم شركات
7: ياخذوهم شركات ما هو معناها ماهيش نتاع فيس ديما نتاع فيس بتاتر فما سهاري بليز اوموا اما مكثرها راهي بزنس معناها انت كي استدعاك واحد دافع تعرف اللي طاوله شاريها ب 8 ملايين سيت اون ايماج سيت ان بارتنير تتك عليه يقول لك هاي نخدموا مع بعضنا وكل شيء تي لو برون سيريو معناها يا انتو الفو فوار كل
2: انتو ان شاء الله حظ سعيد للسلطان الترب جورج وسوف اللي مش باش يكون في افضل حالات البدنيه ولكن باش يقعد ديما جورج حتى لو كان الصوت ما عادش صوت قبل والبدن ما عادش بدن قبل يقعد جورج وربي يعطيه الوقت ويعطيه العمر ويعطيه الصحه ان شاء الله جورج وسوف هذه الحفله وهذه البوليميك في علاقه بجورج وسوف من فنان عربي لفنان فرنسي ولكن الوضع غير الوضع جورج عنده مشاكل صحية والأخير في فرنسا عنده مشاكل قانونية كبيرة البارح يتم التحفظ عليه في تحقيقات بشأن اتهامات بالعنف الجنسي والابتزاز والاختساب نحكي على الفنان الفرنسي باتريك برويل بعد الفصل
8: رفماج ببليسيتي بالسيف على الابواب وجاونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك. الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

راديو نفا. كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان اف ام صوتكم

0: تسمعوا الرف ماك مثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة نحكيو على باتريك برويال في فرنسا. جيهان السليني،
2: البارح الصباح كانت أعلنت النيابة في نانتير اللي في الضاحية الباريسية على وضع المغني الفرنسي الشهير باتريك برويال رهن الاحتجاز الاحتياطي بتهمة ممارسة أعمال عنف جنسية ضد عدة نساء. نسمع أكثر تفاصيل في تقرير قناة TF1 حول موضوع الغارد افيو نتاع باتريك برويال.
3: Après 10 heures de garde à vue, Patrick Bruel est ce soir toujours entendu dans les locaux de la police judiciaire à Paris. Le chanteur est interrogé par les enquêteurs sur plus d'une dizaine de plaintes. Au même moment, Maître Herman, l'avocate de Flavie Flamand, nous annonce qu'elle a déposé ces derniers jours 2 nouvelles plaintes pour viol. 2 nouvelles femmes. Face aux enquêteurs, Patrick Bruel doit répondre à une série de questions concernant pour le moment 13 plaintes pour des faits d'agression sexuelle, tentative de viol et viol. Parmi les dossiers étudiés, celui de Karine Viseur. Elle nous dit ce soir être soulagée. Nous l'avions rencontré il y a 2 mois. L'attaché presse belge accuse la star française d'agression sexuelle en 2010. Le chanteur sera-t-il prochainement entendu sur d'autres plaintes, notamment celle de Flavie Flamand pour viol lorsqu'elle avait 16 ans. L'animatrice partage ce soir à notre micro son espoir. Sous pression, l'artiste a annulé ses concerts à venir, le temps de se défendre de ses accusations.
4: Il répondra à toutes les questions des enquêteurs. Transmettra tous les éléments nécessaires à démontrer son innocence.
3: De nouvelles plaintes devraient être déposées dans les prochains jours contre le chanteur.
2: الحكاية خرجتها موقع ميديا بارت من مارس اللي فات، وهذا كان أثار سلسلة من الاتهامات المتالية. اليوم الفنان الفرنسي اللي عمره 67 عام هو محل ما لا يقل على 4 تحقيقات في فرنسا اللي تتعلق بتهم الاغتصاب، إضافة إلى تحقيق قضائي في بلجيكيا بشأن اعتداء جنسي، وهذا يزيد خليهم يعودوا يرجعوا يحلوا ملف متاع شكوى كانت تسكرت سابقا وتتعلق بادعاء اغتصاب شابة عام 2015. في المقابل باتريك برويال قاعد في كل الاتهامات هذية ويقول اللي هذية كان في علاقة عاطفية قصيرة، دونك يقول اللي ما كانش فما حاجة، معنى الكل يتكلم على فكرة الكونسنتمون،
1: الرضا والموافقة، هذا اللي ركز عليه دفاع على روحه باتريك برويال. الناس مش فاهم علاش قعد الوقت هذية كله بعد صارت البارح عملية الإيقاف متاعه والإبقاء متاعه
5: ذمة التحقيق،
1: على ذمة التحقيق، خاطر فما قضية أخرى صارت الجمعة اللي فاتت توفيت فيها طفلة فرنسية صغيرة عمرها 9 سنوات بتقصير قضائي، لأنه اللي ارتكب الجريمة وقتل الطفلة تبين أنه ملاحق في عدة قضايا، ولكن حاطينه في حالة سراح ويحقوا معاه. قامت القيامة في فرنسا والانتقادات وصلت حتى لمانويل ماكرو بعد البوليميك وبعد اكتشفوا أنه السيد هذايا كان في حالة سراح وعمل جريمة جديدة. تقريبا ولت توندونس توا اللي عنده قضية في علاقة بالأمور هذه يتوقف، إذا كان بريء يخرج، إذا كان مش بريء يعاد
5: هو بالحق كي تربط بيناتهم، خاطر كان ما تشدش كما صارتش الجريمه راه ما معناها يكرم حقه معاه بحال صراحه. لكن الضغط ولا كبير ياسر على
1: نوعيه الجرائم،
5: على القضاء خاصه اللي فما معطاهم وزير الجستيس اعطاهم حتى ال 14 جوي باش يعاودوا يثبتوا في 70,000 قضيه من النوع هذا. باتريك برويال راهو كي كان انا خلطت عليه، كي كان في طمكو راهو العبيل الكل هبل عليه، راهو لو فينومين في فرنسا، معناها كلمه باتريك هذيك اللي بالصيح ونعرفه
1: وزن رفيق
5: هو اي علاش ليه ولا
6: احلى عاود
1: مر بها واقع
6: معروفه ديما الناس كون رفيق
5: ما لا تنعدوا نعيطوا بعد. دونك فينالمون وصل حس روحه فوق الجميع، ما يمسوا حد شيء، مستبيح كل شيء. راهو القضاء تعرف نحن فما 13 قضية تعددت للقضاء، فما 30 شكوى مينيموم مازالوا يحقوا فيها، فما في بلجيكا، فما في الكندا، لا ويلباس مسيو وين يمشي يعمل حاجة
1: بعيد على المسار القضائي، وين باش يمشي ديما يقعد قضاء وعنده معطيات
5: بيان سور.
1: انتهى باتريك برويال،
5: هو بدو قال انا انتهيت فنيا، خاطر راهو كل شيء مربوط ببعضه. هو طور ريت لي كونسير انولي
1: علاش رموها هبطوا من المسرحيه راهو
5: اي مشي وقفوا للمسرح. تعرف علاش الانتهاء؟ خاطر راهو ريت اللي توا اللي عملهم الكل باش يرجع الدوار رومبورسي، خاطر لو سول كا اللي ما يقعش رومبورسي كتأجل الوحدة لحاجة سبب قهر.
1: سبب قهر.
5: أما هو وبالحكاية هذية معناها حتى الأمبير متاعه في نونسي معناها ما في مشكلة كبيرة.
1: إذا كان قضية واحدة تثبت معش نحكيه على الأمبير في نونسي نحكيه على 20-30 سنة سجن نجمي يلقى روحه معاقب بهم. باتريك برويال نختم بالخبر الأخير في 3 دقائق. يوتيوبر اختار خليني يقول أقل شخص متابعة في كأس العالم أقل ملاعبي عنده فانس وقالوا إيجا نعيشك الشعبية تفاصيل.
2: هو الحكاية البطل متاعها مدافع منتخب نيوزيلندا اسمه تيم بين اللي هو انتقل من ظرف وجيز من لاعب شبه مجهول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أكثر اللاعبين متابعة بفضل مبادرة غير متوقعة من صانع محتوى أرجنتيني اسمه ساكارسو اللي قال لوج على شكون أقل لاعب ما بيش يشارك فيه.
1: عنده قداش برب يتابعوا فيه
2: أقل مني
1: 4000 واحد يتابعوا فيه
5: ولو مليون ونص
2: في ظرف 48 ساعة. في ظرف 48 ساعة ولو مليون ونص. اليوم نحكيه على قرابة 5 ملايين أكثر حتى من اليوتيوبر نفسه أو صانع المحتوى نفسه قداش عنده متابعين على انستغرام. الراجل قام القد قام في 48 ساعة ما فهم حتى شيء والعبيد الكل مشيت حطت له فولو فولو فولو على وسائل التواصل الاجتماعي وصنع منه نجم. حاجة تورينا قداش اليوم
1: قداش سهل تولي نجم واللحظة هذه عنده 5,500,000 فولورز يتبع فيه على مستوى العالم.
6: وجمع اللي فات افكتيفمون هو جمع اللي فات وصل الاربعه والشيء هرب وانت ماكش فاهم اللي هو اليوتيوبر من الاول
1: مش فاهم
6: معناتها انت ماكش هايتك
1: ماكش جديد خلينا نترجموها باش نفهم يعني انت غبي انت ماكش فاهم ولا شنو معناها مش فاهم
6: انت ماكش فاهم شنو صار بالضبط وكها شنو هو
7: مش مكشت انت قديم برشا رفيق مش اي برشا وخديك الانستغرام وسناب شات
6: هذا حتى على
7: الاخير يوتيوبر ارقام هذا تم باليوتيوب انت ولا انستغرام ستوريات
6: مش عارفش تفهمني تو خاطر الكونسيبت شنو هو
7: يا
6: اليوتيوبر هذيك
7: يا ولدي ما رخت ما ترخى
6: ما نرخى
7: وريت الحرف قلت شي معلن الحرف
6: تحب الرخي خش بك في يا اخوي تفضل
7: سرافي يا قديم اعطيني كلمه نحكي لك على الديجيتال
1: ولا هيك خلي يكملوا تنعطيك
6: اللي هو الكونسيبت عملوا اليوتيوبر الارجنتين هذا من الاول قال باش يختار من كل بلاد ملاعبي اللي هو اقل عنده فولورز وكذا ويطلعوا عمل هذي الدنيا هيج تقال لك شنو هذا باش نولي كل شهر نعمل واحد دونك ولا الحكايه خط خلى كان هذي لقى روحه في المرحله هذه 5 ملايين و500 فول بيدو تكلم تيم بين قال انا مانيش فاهم شنو نجم نعمل توا كي عندي 5 ملايين معناها ما شنو نجم
1: شنو ولا يبدأ يتبعوا فيه من بلدان ما يعرفهمش الفولورز بارتو
6: دونك شرق روحه في الكوب دي مود من اشهر الملاعبيه غاديك ما يعرفش علاش
1: ما يعرفوا حد
6: يكبر البطوله النيوزيلنديه راهو صفر موهبه فول مسيكر معناها احتراماتنا تيم بين امام لاعبي مبروك عليه ال 5 ملايين
1: وعندك فولورز على انستغرام
5: على انستغرام ولا
1: ما عندي شوف
5: يمكن
2: من 4,000
1: برنس ما عندكش ناس
7: في اللي ما عندكش دوا قداش 10 سنين عامل 15 سنه
8: بمال عندي اكثر من 2,600,000
1: سي سي حاجه قد عندك فولورز
8: يا ولدي والله ما عندك حتى واحد
1: 277,000
7: برامي 11,000
1: بالحق
7: انت بربي نحيه الكونت ندي
2: الماركت تستعملوش
7: حتى تصويرتك في البحر وتنسس على العباد بربي شنو منفعتك في الانستغرام صفر تصويره صفر
1: صفر ببليكاسيون
7: اي ايش حاط تنسس عليا على العباد وين ينسس هكا
1: شو حبيت تقولي في اخر ثقه
7: حبيت نقول لك الاخبار هذه نتاع ديجيتال وكل بالحق عود اعطيهم الرامي يقراهم هو ويحللهم خاطر الرفيق تضيع فيهم لاحظتك معناها تبدا الكوره كالتنس تك تك تك تك في البلاتو
1: اسم فماش متريز
7: ما فماش متريز دونك مش ما ظهرش روحك تو بحكم جاي سي
1: والسن والعمر
7: والسن وكل اعطينا نحن نحل ونحن نقولوا الاخبار عمر يا رفيق فرق السن هذاك هو نحن
1: فرق السن مع شكون
7: معينا ومع رامي وكل نحن اولادك نجيب
6: لا تو متريز ومرك مريقله والله مصلي على النبي عليك
5: امبارح قعدت نبهم درجين قلت له رامي متباست الويفي خاطر بدلت تليفوني اخي هو عمل هكنا قال لي هاوك بعثته لك نحسي بعث لي نعمل هكا بعث لي الويفي جمله قعدت نباها مالك نغزل ودرجي
1: هو راه باش الناس
5: الا خرجت البارا فهمني
1: رامي في جروبنا الكل عملوا فيه على اساس انجنيور انفورماتيك
6: يوصف موهبه
1: صحيح بيخدم في السيليكون فالي راه ساعات نطلبوا في الدار نحكي له حكايات يقول لي يا اخي طالبني لاباس التلفزه والبارابول ولعبه بنتي والمسيسيال ودرا شنو يقول لي رفيق راني منش البروفيل في مخك
6: جملة
1: ولكن جهلنا احنا خلي كدي في مرتبة اخرى يلا التسعة كيف زيد
7: احكي على روح كل واحد يحكي على روح
1: الاخبار ثم نعود رف ماك حتى التسعة ونص ما قديش فولورز عندك
5: انا على انا عندنا
1: على يلخص خديه على انستغرام
5: 40000 على فيسبوك انستغرام عندي
1: ما عندكش
5: عندي يمكن 11000 ما استعملوا الجمله انا عندي اسمع رفيق عندي برشا ما عملت كور جمله وحتى التليفون العادي في الويكاند نهار الاثنين نهار
1: عندك 18000 في الانستغرام
5: ليه قلت لك ما استعملوش
1: لا لا مش 18 معناها 7000 ساريات الاخرانيين يلا الاخبار ثم نعود
9: رافماغ ببليسيتي
10: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
11: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان
12: متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتا

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: تدلل تدلل
5: مع جيون بدلل المرة هذه صيفي، حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: ديوان افام فلاش نيوز.
8: وجزء التاسعة ديوان افام. صباح الخير. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد أن دولة تونسية تولي أهمية بالغة لتطوير مختلف أسلاك وزارة الداخلية، والتي تترجمها الجهود المتواصلة إلى الارتقاء بمنظومة التكوين والتأهيل، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية التكوينية وتحديث الوسائل البيداغوجية وتجهيز التعاون مع المؤسسات النظيرة والمنظمات الدولية المختصة. وذلك في كلمة ألقاها أمس بمناسبة إشرافي على حفل تخرج الدورة التطبيقية العاشرة للضباط والدورة السادسة لعرفاء الحماية المدنية للسنة الدراسية بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرفي تشدد على ضرورة التنسيق بين مختلف وحدات العمل لتسهيل الأعداد الجيد بين كل الأطراف المتدخلة لإعداد مشروع الميزانية وتنفيذها في الأجل المحددة، مؤكدة ضرورة احترام التوجهات العامة للمالية العمومية، وأن تكون التقديرات المتعلقة بالميزانية ذات توجه واقعي وقادر على تحقيق الأهداف المرجوة. مشروع الخط العالي 150 كيلو فولت يسجل تقدما كبيرا في الإنجاز، ومن المقرر قبوله في موفى الشهر الجاري والانطلاق عقب ذلك في تجربة معدات محطة التحويل التي يتم تركيزها بمعتمدية دوز الجنوبية بداية من شهر سبتمبر القادم، وفق ما صرح به رئيس قسم خدمات الحريف بإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونائب الإقليم فاضل بن محمد. إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي يفيد بأن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، ولم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة القادمة. وعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى صفقة وصفها بالرائعة مع إيران، أفضل من الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015، مضيفا أنه قد يمتلك فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. جيش الاحتلال يطلق انذارا عاجل باخلاء مدينه صور اللبنانيه والمخيمات والاحياء المحيطه بها. الرئيس الكوبي يقول ان الولايات المتحده الامريكيه تدرس ثلاثه سيناريوهات ضد كوبا، تشمل تهيئه ظروف لانفجار اجتماعي عبر ضغوط اقتصاديه او السيطره على الاقتصاد او اللجوء الى عدوان عسكري. الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية تعلق مهام المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال التصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وجهت إليها. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
9: تسمعونا في سفيقس على الفريكانس
10: 9.2.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم مباشرة نمشي لاختبار العادة ما بين ليراف ماغور توت سويت الكويز 3-2-1 نحكيه على لاعبي كأس العالم أغلى 10 لاعبين عرب في كأس العالم. يتصدر القائمة أشرف حكيمي. من هو اللاعب الثاني عرب؟ شو أبي مفاجأة؟
1: لا نخسيب نخسيب رياض محرز أكثر من خطر في السعودية.
2: رياض محرز الثاني
0: أغلى
3: أغلى أغلى أغلى ما قيمة تسويقية
0: مش عنده وطلة أغلى. أغلى قيمة تسويقية فالور مارشاند. ميرسي
1: ميرسي إيكونوميستي برافو. رياض محرز
0: ثاني. شكون رياض محرز؟ ماهوش موجود.

0: في العشر الاوائل برنس. يلا
1: لا ذاك اول
0: ما عندك جين.
2: محمد صلاح.
0: محمد صلاح موش موجود في العشر الاوائل.
3: انا في بالي ملاعب الريال اللي ضيع بينالتي المغربي
0: ابراهيم دياز.
2: صاحب رفيق
0: ابراهيم دياز في المركز
4: الخامس
0: عشر التاسع الثامن. حاتم.
4: لمين يامال.
0: لمين يامال ماهوش عربي.
5: علاش رفيق
3: مش عربي
0: مغربي انت سويسري اسباني
4: يلعب يلعب في منتخب
0: اولا نقرب الميكرو خاطر عباره قاعد في الساله تاع مامي ثانيا يلعب الباسبور
3: اسباني
0: اسباني
5: بالباسبور
4: مش ذاك المصري اللي يلعب دراويين في ارسنال ولا حاجه
3: مرموش
0: عمر مرموش
3: في بالي مروكي زاد ايوب بوعدي نتاع ليل 18 سنه
0: أمين الجويري العاشر عبد السمد الزلزولي مغربي
3: زلزولي
0: الثامن إبراهيم دياز بعد بلال الخنوس ريان آية نوري إسماعيل سيباري برشا من المغرب شوفهم
3: سيباري ماشي البير
0: إبراهيم مازا ومن بعد أشرف حكيمي الأول الثاني أيوب بوعدي لاعب المنتخب
3: من المغرب
0: والثاني في نفس الترتيب 50 مليون أورو عمر مرموش. حاتم رامي جواب صحيح عمر مرموش أيوب بوعدي الجواب صحيح. سوق تنقل الواقع اليوم أقوى فريق عربي هو المغرب في التوب 10 تلقاهم هما تقريبا 6 ولا 7 أسامي من المنتخب وتصدمت شوية في صلاح مش موجود في التوب 10
4: يمكن خاطر توا
3: العمر والقيمة التسويقية
0: العمر والقيمة التسويقية
3: معنى كريستيانو توا سمو 4 مليون يورو ورغم اللي كريستيانو 4 مليون يورو
4: معنى نجم تجيبه
3: خلص شهريته كيف
0: شنو سمو 4 مليون يورو
3: معنى القيمة التسويقية تنجم تشريه توا معنى كي تدخل ترانسفير ماركت تلقى بين 4 5 مليون يورو هي من المشكلة في الشهرية معنى يجيبه بياخذوا بليش
0: عملية حسابية حساب ذهني ريفليكسيون الأسرع عندنا أورديناتور سومو 2000 دينار الأسرع عملنا عليه تخفيض ونسأل على سومو قداش ولا تخفيض 20% قداش سومو
3: 1600
0: الأسرع رامي حاتم جواب صحيحة 1600 دينار
3: مازلت
0: في 2000 مازلت يحصل فوزير ولو
4: مازل يبيعوا يشري
0: صحيح يلا صحيح حاتم صحيح رامي السؤال الموالي ريفليكسيون
3: تاني
0: أسرع ما هو الحيوان الذي يتذوق طعامه بقدمه ما يتكلم حد ناصر ما عادش ريفليكسيون بطلت
3: العقرب
0: العقرب برنس
1: الضفدع
0: الضفدع زياد
6: يظل لي رفيق كان صدقني ربي العقرب
0: العقرب
3: ليه الفراشة الفراشة
0: رامي
3: الكلب
0: كلب يدوخ سقي عامل كلب شو الراتس نتاعو بربي
3: لونغوا
0: جيل
2: دودة
0: هات
4: النحلة
3: أنا فراشة قلت
0: الحيوان الذي يتذوق الطعام بقدميه هو حشرة وهي الفراشة جواب صحيح زياد المكي الجواب صحيح زياد المكي السؤال الموالي
3: ما بالكلب منين قال الكلب
4: تصور تمشي سوبر مارشي
0: ريفليكسيون الأسرع ما هي المدينة العراقية التي ذكرت في القرآن الكريم يتكلم حد
3: بابش
4: عمل دور
3: فمي
0: أنا قلت ريفليكسيون بعد حبيت نبدل جيان سبقت هي باب الجواب صحيح في البقرة آية رقم 102 وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت جواب صحيح نقطة جهان السليني السؤال الموالي تنهار نعملوا قاعدة تنقع نفسر
3: لا نهار فسد لي حاجة ولا قعدت معايا ولا تحب تفسد لي
0: وكل ما نسل كي نخرج من هنا انت تولي معاش تحترم تولي بعدني وسكوا ساعة
3: ليه والله دي ما نحب
0: نقرأ كتب أخرين وأديه أخرى
3: دي ما نهار تفسد
0: من هو النبي الذي كان
3: خرجتي ملحدة ها بابا برافو
0: دي ما تقولي نحب نكتشف لدين الأخرى من هو النبي الذي كان يعمل حد ويصنع الدروع ناصر
3: سيدنا إبراهيم
0: سيدنا إبراهيم برنسا
1: سليمان
0: سليمان زيادة
3: والله عندي
0: والله العظيم اللي بش نقوله صحيح هل عادي أنه من 9:17 لـ9:22 أنت تتثاوب 4 مرات هل عادي كان منفوس برا عمل رقية كان مريض برا داوي 4 مرات في 4 دقائق تتثاوب
3: أنهي انهيار.
5: ايش تعمل؟
2: يقصد
5: ما ننهارش انا مانيش بشر. والاخبار اللي سمعتها في الكواليس عن نرجس انهارت.
0: باهي شكونوا النبي يلا والله يخدم حديد.
5: والله نعرفه يا رفيق والله اللي عمل الفلوكه رفيق.
0: سيدنا نوح.
5: سيدنا نوح.
3: سيدنا اسماعيل.
5: نجار.
0: جين.
2: سيدنا هود.
4: موسى.
0: كان يعمل حدادا وكان يصنع الدروع.
5: أبراهيم.
0: قلت سيدنا هود وتي قلت موسى. أبراهيم. الأجوبة خاطئة. هو سيدنا داود عليه السلام. سفر من النقاط. سؤال الموالي كم ستكون أعمارنا في الجنة إن شاء الله زياد؟ ما تكلمش ناصر.
5: نعرف أيه.
0: ناصر
7: في بالي 40 سنة.
0: 40 برنس
1: 20 ألف سنة قالوا 40.
0: لا مش قداش نعيشوا. احنا ما سنبعث في عمر معين. ما ليش نقفوا ببيان
1: 60 60
0: 60
1: مو 32 اما انا قلت 60
0: 60 رامي
7: والله يسلطونا في رمضان 33
0: حاتم
4: 33
0: زياد
7: 33
0: جواب صحيح.
4: ثلث قرن.
0: الجواب صحيح 33 سنة هو العمر نتاعنا زياد اللي ان شاء الله نبعث فيه.
5: ان شاء الله نكونوا من اهل الفردوس بجاه محمد.
0: أمين يا ربي. رباعي يتحصل على نقطة. حاتم جهان زيادة ورامي الفرات. يا سؤال الموالي قالها أينشتاين ما يتكلم حتى حد
5: والله برح تفرشت.
0: فراغ هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة. بماذا عرف الجملة هذه أينشتاين؟ زياد
5: تعملها مرتين وتقعد تستنى.
0: هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة.
5: البرومو سبور هذا
3: صعيب تخسر هذا
0: صحيح
3: صعيب يس
0: كما تقول الدرشنو هو أن تفعل هذا درشنو
5: صعيب ماذا تريدون
0: ناصر؟
7: والله ما عرفت أنا دجاج
0: برنس
1: دوبل فونكسيون
7: كليوشي
0: رامي
7: الغباء
2: غباء أو حماقة.
4: أي هو قالها لانكونسيونس راه في المعنى أكثر منه غبي.
0: الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة. جواب صحيح جهال حاتم ورامي. معناها نجي أنا نحكي معك بالكلام مرة اثنين ثلاثة وانت عمرك ما تتبدى. إذا كان عودها المرة الرابعة تولي غباء. دو كزمني نمر لحاجات أخرى أفار الكلام.
5: وبكشي طريقة متاعك خايبة أنا لطفتها. بكشي طريقتك ما تعرفش توصل معلومة.
0: أنه اللي نبدل طريقة أخرى. ذيك تجم تكون فاهمك الطريق. وانا مر السؤال الموالي.
5: أتحافظ على الإجابة.
4: أتصور كونتر شو هبطو.
0: ما هو الحيوان الأعلى صوتا على وجه الأرض؟ صوته يزعزع. كين قيسوه بالديسيبال هو أقوى صوت. ما خامس مرة يتثاوب.
5: ومرهق.
0: زياد.
5: الديناصور.
0: الديناصور.
2: كيفاش قاسوك؟
1: الحوتة الكبيرة في البحر.
0: معناها الديناصور كي قرا فماش ديسيبال الأجواء.
4: صحيح. خلى كاسيت.
0: خلى كاسيت. السيدة.
1: قلت لك الحوتة الكبيرة اللي تطلع في البحر.
0: الحوتة الكبيرة.
2: البالين.
0: البالين.
7: النسر.
0: النسر.
4: الفيل.
0: الفيل. الحيوان الأعلى صوتا على وجه الأرض هو الحوت الأزرق. جهان برنس جواب صحيح.
4: بلين بلو.
0: الحوت الأزرق.
4: اي بلين بلو.
5: الحوت الأزرق نجم تقول لي السردينة. أعطيني النوع
2: الفصل. سردينة
0: الحوت الكبير. الحوت الضخم ذاك.
5: إشنية فما 20,000 حوت.
2: بلين
0: نزل.
5: نزل.
4: ما كنوا
5: الحوت الأزرق. أنا المعلومة كاملة.
0: السؤال الموالي
5: أصابه متي غالط راك بعيد برشا. قال لك بلين قالوا سردينة معناها
4: زرق.
0: السؤال الموالي زيادة. السؤال الموالي ما هو الحيوان الذي يمتلك أقوى عضة في العالم؟ واصل نقل الصورة كما هي. تثاوب للمرة السادسة. أقسم بالله ما أقوله صحيح. يلا أمر ننقل في الصورة ما تناقشني. شكون الحيوان اللي عنده أقوى عضة في العالم؟
5: بيتبول رفيق.
0: بيتبول
7: في بالي الحوتة الكبيرة القرش.
0: القرش
1: كل اللي تكلمنا عليه البارح قلت عنده 14,000 سنة.
0: حلزون.
1: حلزون.
0: برنس.
5: انت حلزون بربي بربي.
7: ظلي نعرف.
0: قول.
7: التمساح.
0: حد.
4: ظلي القرش الأبيض.
0: القرش الأبيض. الحيوان الذي يمتلك أقوى عضة في العالم هو التمساح. رامي جهاد. جواب صحيح. السؤال الموالي.
2: رفيقنا ورامي ظاهرين نترناو على كويز الصغار. فزت على الحيوان.
0: السؤال

0: الموالي انا فاسر يقول المخرج لا ما عندناش فاسر او فتح الحلقه به السؤال الموالي رامي
1: اي
0: قائمه اللاعبين الاعلى دخلا في العالم اليوم واحنا على ابواب الكوب دي موند يتصدرها كريستيانو رونالدو وبعده ليو ميسي وبعده كريم بنزيما
2: ثالث بنزيما
0: ومن بعده كيليان مبابي الخامس شكون زياد
2: ايش اسمه بتاع
0: الاند برنسا
3: محرز
0: رياض محرز ناصر
4: الاند
0: يا ناس انت في الكوره وتتبع في زياد جهاد
5: ديمبيلي
0: حاتم
3: ديمبيلي
0: عثمان ديمبيلي
2: تظهر لي في الخليج
0: رامي
4: والله ما نعرف في الخليج ونقول كونتي
0: السابع محمد صلاح
2: صح.
0: والسادس فينيسيوس جونيور الاول كما قلنا كريستيانو بعده ليو ميسي ثالث بنزيما الرابع كيليان امبابي والخامس إيرلينغ هالاند جواب صحيح زياد المكي ناصر بدوي جواب صحيح زياد المكي وناصر البدوي محمد صلاح معناها شفنا في جروب في العشرة متاع كيما قلت انت
3: القيمة
0: التسويقية ولكن اكثر الشهاري السنوية ب 55 مليون دولار كريستيانو 300 مليون دولار العام 300 مليون دولار العام
2: الوحيد اللي قعد في عمره هو وقعد ديما مع الفلوس
6: اخطر وثلا رفيق والبرفانات والشركات اللي
3: داخل فيها يتبع في
6: البرفان عنده شركة متاع برفان
0: هدي تحاليل المدرس أعطي لنا نتيجة كانوا فيه الحلقة بربي
1: كريستيانو كولوني
3: وعدوا حوية تبصوا بس
0: زياد اثنين الحاج والناصر واحد حاتم أربعة رامي وجيهان خمسة سؤال فاصل رامي جيهان السليني السؤال الفاصل في أي سنة كان العرض الأول لمسرحية الزعيم جيهان طول جيهان يلا
4: 84
0: أجوبة خاطئة 1993 الزعيم في أي عام كان العرض الأول لمسرحية الواد سيد الشغال اللي هي قبل الزعيم الزعيم لولا الأخرى بعد عمل بوديغارد اللي فشلت برشا
5: معاه الواد سيد الشغال
0: لا بعد تعديت وكي شفناه
3: فرش فيه انا الوحيد اللي دخلت
0: عليه خايبه
3: متراه الجمله
0: لو شوا نتاع رغده معاه هي رغده ابعد ما يكون على الضمار وخفه الروح والفيناس معناه مع احترامنا للزميله الفنانه العربيه دونك كان شوا غلط معناه تعطي روح رزينه للمسرحيه عكس رجال جداوي كي ديما سوريون وتضحكوا يلا في انا عامل الواد سيد الشغال
4: 87
0: أجوبة خاطئة 1985 السؤال الموالي
2: عندك تورناج اليوم يا
4: لحظة باش نخلطو
0: 3-2-1 ما يتكلم حد شوف لي حل شو اسم الشادلي العرفاوي ما يتكلم حد جهانة
5: علي
0: ما يتكلم حد رامي
4: جغالي
6: يا بابا
0: جغالي وأجوائك حفالي مبروك عليك الجواب صحيح ريت انت عيات ما سمعت من العباد ما سمعتش الجمله حتى انا استغليت عدت طاير قلت جغالي اجواءك حفالي فهمت سي نوفو سي
6: حط نعناع هكا في
0: ودك بابا الفائز رامي الفوراتي هكا ناخذ نهايه الحلقه شكرا حاتم جيهان برن زياد الناس الرامي بعد شوي عندنا كويس في التلفزه واحد اخر
6: كويس وكل
0: كل شيء
6: حلقه خفيفه اليوم
0: حلقه خفيفه يلا شكرا لكم اللي تابعتونا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الاعداد جيهان كذلك في الاعداد بعد شويه جعفور وكامل الفريق في ساعه سعيده نص نهار المساعتين ابتسام في هنا تونس مني ليكم احلى تحيه ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب موعدنا غدوه كالعاده ديما على الديوان باذن الله وماتينا الجديده من 7 لـ 9:30 وحلقه جديده من رفماق تحيه للجميع ان شاء الله نهاركم اسعد الايام باي باي تشاو تشاو

0: CAFMAG. Publicité. مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فانت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
1: Dis-moi la fin.
2: T'as pas la musique.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. Vous écoutez Diwana Femme.

0: سهل
1: عندك عيلة هنجينا
2: أصحالي نحب
0: الراو يا فتح يا رزق يا عليم يا ربي العمل أهليك توكلنا على الله 9:43 دقيقة صباح النور صباح النور صباح النور إن شاء الله لكم مبروك إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا اليوم زاد يعديوا البكالوريا فهمني الله يقول كيف شفقت الكونيكسيون وقتها فهمني الله اليوم زاد يعديوا البكالوريا صباح النور ريم
3: بونجور جعفور
0: صباح الخير
3: صباح الخير الناس كل إن شاء الله نهاركم زين مرحبا بزينوبة عسلامة ربيب عزيز شدلية حسام الناس كل بحذانا هوني والناس كل اللي تسمع فينا إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد يتعدى كيما تحبوا انتوما
0: امين جرب العالمين زين وبيت صباح النور صباح الخير
2: صباح النور جعفور صباح النور ريم ربيب ليك بالكل اللي في الغيجي الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا برافو على نهار الجمعة مره اخرى حتى لو كان
0: عايش زين وبيت
2: ليزيكو وصلوني دونك برافو ليزيكو ليزيكو جماعه ليكو تحيه لهم اللي باكل كل
0: يوم
2: حاسيلو يلا اخر نهار في البكالوريا اليوم
0: اخر نهار
2: اليوم في السيسيون برينسيبال دونك ان شاء الله يا ربي موافقين ان شاء الله بنجح ان شاء الله
0: بزوري يرجع كونيكسيون في جاتونس
2: ايه وي
3: غدوة
2: مش 3-2-3
3: ما يتويل قبيلة المدة سمحوني
2: انجلي وبسيون غدوة سمحوني بلي سمحوني
3: وعادي واربع خمس جمعة 2-3-4
0: اليوم شنو هو البنات
2: ثلاث غدوة خلو اربعة انا حسيلو يعني
0: غدوة غدوة اخر صباح الخير
3: غدوة اولي عمي جعفور صباح النور صباح الفل ياسمين بونجور ريم بونجور زين وبيت ان شاء الله تكونوا بخير حسب نتفكر في الليتر يعديو اسلاميه وفرنسيه وغدو اخنار وانجليزيه فهمتش علاش ما يعطيوش اهميه الكبيره يعني الانجليزيه يحسبوا حاجه عاديه بالعكس لي لونك نجموا تنطروا منهم برشا نقيت اخويا شر ربي معاكم ويوفقكم
0: امين جرب العالمين نذكروا اللي اخت ريم راهي باك سيونس
2: ماهيش باك مات
3: اي لابس لابس راني كوراج دوبلي جوك بي
0: باك سيونس
3: والله ما نعرف والله تشككني كل نهار تقول لي هكا تشكك
0: سيونتيفيك
3: جعفر
0: صحيح
3: سيونتيفيك وقرايه وربي يجيبها في الصوي
2: امين الحمد
0: لله طلعوا بنتي باك شنو
2: انفورماتيك ودايوغ انت باش تركز بالانفورماتيك
3: حق جعفر ربي على ذكر الانفو جاوني برشا مساجات على الانستغرام قالوا لي يقولوا جعفر نجمو قريو فاطمه اللي توا خاطر هما باك انفو واخذينه بمونسيون بالكدا ما شاء الله
2: انا عندي حاجه
3: ايوه تحيه لي
0: اي
3: جنيوره توا ما شاء الله على
2: شو جعفر شنو عندك مشكله انهم يقراو بنات واولاد
0: شنو معناتها يجيني واحد يقرا معاها في الدار
2: في الدار يا اخي باب حذاكم انتم
0: زميلها
2: زميلها شبي
0: في داري قراها
2: شبي
0: باباها يقراها
2: انت تعرف انفورماتيك خويا
0: قلنا جن بتاع انفورماتيك
3: جعفر باش
2: توا مثلا والله يسؤال الجدي وليد وتبارك الله عليه وينجح كل عام بمونسيون وكل شيء وباش يقرا مع فاطمه يجي بحذاكم للدار شنو فيها المشكله مش خير تقرا مع حد تبارك الله الى
3: كيما تشوف لي حل اللي قرات مع حمزه واماني صحيح
0: علاش تكتلت عليا كل
2: انا ما تكلمتش
3: انا الميساج جاني من ايه راهو
0: ايه مرحبا بها
3: ربي يفضلها وجنيوره قد الدنيا هوني ما شاء الله عليك جعفر علاش مش ايه تقريك انت باش انت تقري فاطمه
0: ويا بابا
3: مش اسهل
0: يعني قريها زميل اخي
3: اسهل والله
0: زين سؤالك شنو كوني واضح
2: والله سهل بسيط زميلها وليد وإلي تبارك الله عليه اكسلون معناتها هيك باش تقرا معاه باش تستفيد منه
3: قالت لي نسكن في فوشينا راهو ديجا كبح
2: باش تستفيد منه معناتها انت عندك اعتراض على هذا
0: زميلها يجي قريب انت فاطمه نديدها
2: يقرا معاه في الدار اما هي معناتها بيسكو مستواه باهي هي هذيك حاجه تنجم تفيدها
0: خويا بالنسبه للدار مرحبا بيه
2: اي طبعا
0: يجي يقريها مرحبا بيه ما عندي حتى مشكل خاطر انا وين الكمبيوتر بالضبط
2: انت ستيلو كيفاش يكتبوا
0: بيه ريتي رولونغاروس وين تتكلم فاطمه قريها شكون وباباها موجود
2: في قريها طبعا في حاجه انت
0: انا هاني قلت لك نبدا قاع والله يا زينب ورحمه امي لن احلف امي قاعد لا لا قاعد
3: ان شاء الله تكون تفادلك جعفر
0: ورحمة أمي لين ينفدل
2: ليه عنده
0: ليه فاطمة لا اسمعيني اسمعيني
3: تجيب ناية تقرأ مع آدم
0: تجيب ناية تقرأ مع آدم
2: حلو السؤال روفير حلو في التنس
0: والله لحظة
3: أيوة تقعد رولون جاروس في الوسط زادة
0: والله الساعة أول مش عندك حاجة
3: أعطيني
0: آدم موضوع مش متاهة يا أونتين نسمع نحكيو فيه ليه
3: مسكينه فاطمه
0: هي اللي تجي على راسها ادم يجي حد طبيعته
2: والله تبارك الله عليه ما شاء الله عليه عاقل على الاخر
0: على روحه فهمتني على روحه عنده مشكله واحده التليفون تو التليفون مركز مع التليفون عنده اصدقاء
2: جيمنج يلعب وكل ذاك شنو ادم
0: تو تخليه يلعب مع جماعه من المغرب ومصر
2: قوليني بربي ديما رد باله على
0: حكايه ديما نعمل في طله فهمتني
3: حسيلو انت شخصنت الموضوع وهربت بيا تجي طفله تقرا مع ادم
0: لا
3: باهي هكا
0: تحبي باش نقص نزاع؟ لا ربي بحسيت عندك سؤال. القضية هذيك بحول الله اليوم.
2: شنو القضية؟ نجم ناخذ فكرة
0: شخصية شوي.
2: شخصية
0: خيك راني
3: والله يرحم والديك جعفر.
0: دلي
3: حتى انا بفضلك.
2: انا وينك القضية سيبون جعفر
0: من قليل ان شاء الله ربي يجيب نفس السؤال بالناس الكل. حقا يا البنات حقا يا البنات بما ان وحدنا مش معنا رافع حقا يا البنات اليوم باش نطلب منكم طلب فضلا وليس امرا.
3: تفضل
0: فهمني ولا نعملوش غنايه لليكيب ناسيونال وحدنا مش معانا رافع بالانتيليجنس ارتيفيسيال فهمني ولا الكلمات كذا الكلمات بديت نظن في كلمات نكتبوهم خويا مع بعض والله فهمني ولا ونعملوا غنايه نتاع فيراس
2: حلو
0: يرحم والديكم وسامحوني بعد اذن
3: هوكي.
0: انا عندي شويه كلمات عندي مطلع بتاع
3: هذاك علاش
2: عندك حاجه قول لنا اعطينا فكره راه
0: والله
3: اني سلغولو نقولو له
0: شي لحظه برك
3: ربي يقول لنا تويكا ويحضروا ريحه
0: والله والله يعطيوني رايكم
2: عجبني هذا القلب ربي يقول له لحظه اني اسال
0: اني سلغول كل استني
2: على اساس اني داخل تو
0: هاي هاي كلمات
3: ايوا
0: يا تونيزيا مون امور في راجل كلنا ورا النسور
3: في راجل كلنا ورا النسور
0: يا تونيزيا مون امور في راجل كله ورا النسور موزونه موزونه
3: اوكي نايس نايس
0: يا تونيزيا مون امور ايا عالي الدوزيام تور
2: مش طموح مشروع طموح مشروع
0: طموح مشروع الدوزيام تور العب وكور وراك جمهور يا تونيزيا مون امور ضرب ويرفرف في العلالي ولي ولي بصوت الشوالي الى عاد
2: تيلاعات
0: تيلاع والله يتغرب
2: هو دجا هذي تجم تحطها تعمل لنا أغنية مش مطلع هذا
3: اي قال عندي كلمتين
2: اي ليه بالحق هم ليه في الموضوع سيء يا اخي باش نعمل اغنيه ب 30 دقيقه احنا
0: برص صميمتكم اصدقائنا على اليوتيوب خلينا نعمل اغنيه مع بعضنا والله العظيم الاغنيه اللي عملناها المره اللي فاتت هذيك
2: معناتها اللي عنده اقتراح على اليوتيوب ولا نجم يبعث لنا كلمات
0: فيها امريكا عندي المراول عندي المراول يا خويا نحب نخرجهم عندي مراول
2: عندي مراول هذوك وجدد
0: اي عندي المراول شاركوا خويا اعطيونا فيراج اعطيونا كلمات كذا شنو تحبي شنو تحبي
3: مريول مريول
2: يا
0: اليوم شنو
2: انا عندي مريول
3: اليوم يوم الثلاثاء 9
0: ثلاثاء يوم الجمعة
2: عندي مريول اخر في مخي تنقل لك عليه
0: في تونيزيا هكا انيس اعطيه اعطيه بزيد مريول انيس نقول انا جاي خويا تفضل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
5: أريد طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول لدي وانا فاما خبر يخص بلادنا والتكنولوجيا الحديثة فيها ويفرح ويوري مرة أخرى أن تونس عندها شباب واعد ومستقبل قدامه. لاكتواليتي تمثل اون بروميير هيستوريك لتونس في لانستيتو ناسيونال دي سيونس ابليكي دو لا تكنولوجي أعلنت أن ناديها إكسيلانس إي تريبل أو آر إس ستودنت تشابتر تم تكريمه بجائزة أفضل فصل طلابي إي تريبل أو آر إس ستودنت تشابتر إن ذا وورلد. ديسيرني بار لا برونش روبوتيك إي أوتوماتيزاسيون دو لي أو أو تم تقديم هذا الاعتراف الدولي في النسخة 42 من المؤتمر الدولي للإي تريبلو او حول الروبوتات والاوتوماتيزاسيون 2026 هو اكبر مؤتمر روبوتي في العالم عقد في فيينا وحضر اكثر من 8000 مشارك من جميع الدول. حسب الانسات الجائزه هذه هي الاولى لتونس في مجال الروبوتيك والابتكار التكنولوجي للطلاب وكانت نتيجه لعده سنوات من العمل الجاد والمتواصل وتطويرات والانجاجمون كوليكتيف لطلاب الكلوب اي تريبل او ار اس واللي يعتبر احد اكثر النوادي نشاطا في المؤسسه. تمييز يضع الانسات ما بين لي ريفيرونس مونديال اون ماتيير داكتيفيتي استي في علاقة بالروبوتيك والأوتوماتيزاسيون. 4 طلاب تحصلوا على الكؤوس في فيينا وهما تيسير طرابلسي ابن تغلت ومحمد أمين القاضي ورامي ترودي ومرة أخرى فريمو برافو. شركة اسكتلندية اسمها بيغ تركز تخصصها على التكنولوجيا قليل من يخدم عليها في وقتنا الحاضر وهي طريقة لربط دماغنا بالموند فيرتوال مباشرة. الشركة تخدم على اكسسوار سميته بيغ اكس ار بامكانه التقاط دي زوند سيريبرال وحركة الوجه اون طون ريال وسيستم باش يكون كومباتيبل مع لي كاسك دو رياليتي فيرتوال اكثر شهرة في العالم ومنهم لو ميتا كويست. اذا كشفت الشركة اسكتلندية عن احدث مشروع لها في واجهة الدماغ والآلة وما يعبر عنه بالبروجي انترفاس سيرفو ماشين هو جهاز يتشبه لقناع يركب على ناباري دو لا جاما ميتا كويست، ويمكن التحكم في البيرسوناج فيرتوال في اللعبة عن طريق العقل والتعبيرات فقط. الجهاز يعمل بفضل كابتور ميديكو انتغري اللي يقيس الاكتيفيتي الكتريك اللي ينتجها الدماغ بصفة طبيعية. وللتذكير فان هذه التكنولوجيا ما زالت ما تعرفش تقرا افكار المستعمل المخفية لحد الان، لكن النظام يعمل تحليل للتا جينيرال كيما التركيز والغلاكساسيون ويترجم لي دوني جلوبال اون كوموند انفورماتيك كوريكت، وهكا تصير النافيغاسيون من دون اللجوء لاستعمال اون مانيت فيزيك. تكنولوجيا باش تخلق ان نوفو جونغ دو جيم بلاي، وباش تحول فلسفة الالعاب نتاع الفيديو كاملة، واستعمالتها باش تتطور مع الوقت وتشمل كل الميادين. الشركة الصينية المختصة في التكنولوجيات الحديثة وتكنولوجيات الاتصال شاومي أطلقت في 28 مايو فارة لاسيرية دي شاومي 17 في أوروبا والمعتبرة كهواتف أودوغام. وفي 8 جوان الحالي أطلقت نفس الهواتف لكن في الصين، والإيفينمون كان مختلف على اللي صار في أوروبا لأن الشركة الصينية اختارت أنها تدخل على الخط رجالها الآليين التابعين لنوع سايبر وان. في العادة شاومي تطلق هواتفها في الصين قبل أي مكان في العالم، لكن المرة هذه قررت أنها تقلب المعتاد وتخلي مستعمليها الموجودين في عدد الدول اللي تمتعوا هما زادا قبل او في نفس الوقت باجهزتها المتقدمه. في ليفيرمون اللي صار في الصين، شاومي ادمجت سا ديرنيير جينيراسيون دو روبو هيومانويد سايبر وان، واللي اصبحوا اليوم ينجموا يستعملوا هاتف ذكي بفضل الليدين اللي ولات عندهم وديما بيونيك تقرب جدا لحجم يد البشريه، وفيهم حتى ان سيستيم دو ترانسبيراسيون مجعول لتبريدهم. اليد الروبوتيه الجديده بامكانها التقاط صور سيلفي بدقه كبيره، وكان رئيس المدير العام لشاومي لي جون زاد ذكر بمناسبه هذا الحدث عن طموحاته إطلاق لغوبو هيومانويد للعمل في مصانعه منذ سنة 2030 للرفع في المردودية. بلدين هذو ما الرجل الآلي يربح أن فلويديتي دو موفمون، ويمكن له زاد إنجاز دي تاش كومبلكس يصعب القيام بها على ماركت أخرى من لغوبو هيومانويد. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان اف ام. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: Digital Waves. Digital Waves. مع لوخ جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
5: أريد طور عالمك.

0: يا حسرة يا حسرة على الجابذ يا حسرة
1: والله ضربت الاغنيه
0: كتبينا تو
1: ربحت وضربت
0: والله
1: كيف غيت ولا ما
0: رفع لي صالح
1: بارك الله عليك
0: بلغيتي ولا بلغيتي
2: والله ما حلا قالك نحلم بروحي شاي عندي كوت شوفال ونتكيف
1: باللي
2: راح جات بحالنا الدكتوره بسيكياتر الحقيقه معناها ما فهمت شيء
1: ما تنجمش
2: كل الاحلام اللي نقول يقلب الضحك
0: على فكره محلاها
2: محلاها برشا الدكتوره
0: محلاها الدكتوره نتاع البارح محلاها محلاها اي سيدي تروزون تروزون فهمني ولا
2: تفضل مرحبا
0: بكوره كوره من ليكيب ناسيونال نقعدوا في التيم
1: هيا والله حلو
0: هذه عملها على كوب دافريك روحنا من الغنيه هذه

0: اغنيتنا نحن اتفسخت من الميوزيسيان الكل خلق يدي بنا اللي عملناها نحن مجهود جماعي هذيك قاعدة مش تفهمي فهمتني ولي صالح قاعدة كان اغنيته هو الاغنيت كل تفسخ تروازونا حاضرين
1: حاضرين
0: ان شاء الله تروازونا كورة تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا
1: تروازونا تروازونا تروازونا منتخب 78
0: لا
2: منتخب 98
0: نعم
2: بي جميل جمعية تو نمشي ولا بوست
1: هل هو جارديان
0: لا
1: مدافع
0: لا
2: وسط ميدان
0: نعم
1: جمعية تو
2: اتوال
1: ترجي
2: سمعني
0: شنية
1: لعب في ترجي رايز التونسي
0: لعب في ترجي لعب في الترجي لعب في الترجي
1: ولد الكلوب
0: لا
2: ولد حملنف
0: لا
1: لعب في الترجي هل
2: اسمه مركب اسمه مركب
1: صحيح
0: شنو معناتها
2: سراج الدين مثلا
0: لا
1: تا تا تا.
2: ها
1: بي
2: شكون عن شكون عندك انت
1: ولا مدرب
0: لا
2: محلل ساعات محلل
0: لا لا لا لا لا
1: عملت تجربة البرة احترف
0: يظهر لي لا
2: ما وليش مدرب
0: لا
2: خاطر انا مخي قايل لي ماهر الكنزاري
0: وصف.
2: كان يلعب بلغيتين بالكدا
0: عنده فراب مش نورمال
2: عماد بن يونس
0: لا لا
1: لعب في الترجي
2: في الترجي يا سامح
0: لا مشيت لعب قلت لعب في الترجي
1: اما هوش ولد الترجي
2: باك معناتها لعب في الترجي وجمعية اخرى
1: جاي من بلاصة اخرى جاي من قروين
2: جيسكا
1: جاي من قروين
2: لا.
1: هل تقلد منصب؟
0: لا
2: لعب في سيسيس؟
0: نعم
2: اسكندر سويح؟
0: نعم
2: دي ما ننسى ملا ماجيسيان ملا كورة وملا دنيا وملا اسكندر سويح أين أنت يا اسكندر سويح؟
0: ما خلتوش علي
2: والله خسارة ما روش
0: ما برشا جينيراسيون ما خلتش
2: فلتة اسكندر سويح فلتة تاع كوروي
0: والله
1: صانع ألعاب
2: رائع ثقيل
0: رباب حالة الشب لعب في الترجي وانت قلت لعب في الترجي معناتها راهو لعب
2: في حاجه اخرى طبعا
0: شكرا يعطيك الصحه زينو بيت هاي سيدي باش نمشيو للاخبار للي يحب يعاوننا في الكلمات مرحبا بكم نحبوا نعملوا اغنيه نتاع فيراج اللي كيب ناسيونال نعاود لكم بالليل نحضر بالاخبار لحظه
1: يا تونيزي يا مون امور فيراج بكنا وراك ورا النسور ورا النسور يا تونيزي يا مون امور يا عالي الدوزيام تور
0: الله
1: معاك العالي بالقلب وراك ومع البالي ضرب ويرفرف
0: في العلالي
2: ولي بصوت الشوالي
0: ترب ويرفرف في العلالي ولي ولي بصوت الشوالي
2: الله الله الله الله
0: ما خلطتش عليه الله الله اكتبها شختي
2: الله الله
0: هاي عاونونا هاي نمشي مباشره لزملائنا في قسم الاخبار تفضلوا
3: ساعه سعيده ساعه سعيده بوبليسيتي تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز والعشرة ديوان فام عسلمة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدي بالشيخ يؤكد ضرورة مواصلة بذل الجهود لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب خاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية وذلك خلال زيارته لإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان في إطار متابعة سير المرافق العمومية وشدد الوزير على أهمية تعزيز التدخلات الاستباقية في مجال الصيانة ومجابهة العطاب والحد من ضياع المياه بما يساهم في تحسين جودة الخدمات والمحافظة على الموارد المائية وترشيد استغلالها. الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في تونس تدرج اللغة الإسبانية ضمن برنامجها الدراسي والسفير الإسباني بتونس يرحب بهذه البتراء. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا يلتقي أعضاء المجلس المحلي بأريان المدينة الذين استعرضوا بعض الإشكاليات التي تعاني منها المدينة منها المتعلقة بالتطور الديمغرافي والعمراني الكبير لا سيما في منطقة النصر مطالبين بأهمية استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بأحداث بلدية النصر كما طلبوا بمراجعة وتحيين المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع النقل البري لمواكبة التحولات العمرانية والاقتصادية معتبرين أن بعض النصوص القانونية أصبحت تمثل عائقاً أمام الاستثمار في النقل الحضري وتطوير الأسطول وتيسير تنقل المواطنين داخل المدن إلى الشأن الدولي، الدفاع المدني في جنوب لبنان يقول أن 8 أشخاص استشهدوا أثر الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة سورة. وحزب الله اللبناني يعلن تنفيذ 16 هجوما ضد قوات الاحتلال جنوب لبنان. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: اسمعنا طول العشر و14 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا, تحية للسادة المستمعين اللي في الكياس, اللي في ديارهم, اللي في الخدمة خارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لوليداتنا اللي في البكالوريا, إن شاء الله ربي ينجحهم. نذكر كونه اليوم يعدي وغدوة يظهر لي آخر نهار في البكالوريا, إن شاء الله ربي يجيبهم في السويب. تتهاطل علينا الكلمات من عند الأصدقاء والصديقات, فهمني ولا زيتا أمين بعث لي كلمات بتاع أغنية,
1: بعث لك زيد أنت يا تونيزيا مون أمور, يعطيكم الصحة. Allez, allez, chantez, vibrez, virage et wallaha. Inch'Allah, Zina, aïe, l'oled, qu'il aada, on va gagner. Shawat, aïe, l'esprit, aïe, shawili, malawili.
0: Allez, allez, malanoussour, inch'Allah, Zina, deuxième tour. ان شاء الله اخويا بون كلمه
1: بي الجمله دي الاخرانيه عجبتني. لا الجمله الاخرى والله
0: بنبنيوا
1: على نبنيوا على الجمله الاخرى. علي علي من لنسور ان شاء الله زينه دوزيام تور.
0: الزمن عندي انا ديك الساعه
1: بالحق
0: امين زيت الساعه باش نبلوكي كتاب
2: جعفر. انت قلت عاونوني, هو تبنى كلماتك وبني عليه.
1: لا امين صحيت والله امين صحيت,
0: انت مش مشكل صحيت امين امين صحيت اخي صحيت صحيت يبارك فيك. الكلمات تعود لي اختي تو الكلمات اللي مش نركزوا فيهم, باش نعملوا اغنيه نتاع فيراج باش تكون المساند الرسمي, فهمني ولا لا, للمنتخب الوطني التونسي في امريكا ان شاء الله يا ربي.
3: يا تونيزي يا مونا مور,
0: لحد الان ما عندنا حتى مشكل.
3: فيراج بكلنا ورا النسور,
0: الفيراج يفبري ورا النسور قبل يفبري يفبري بلو فور بلو فور بلو فور
3: يفبري
0: فيراج يفبري ورا النسور. عاود لي من الاول.
3: يا تونيزي يا مونا مور فيراج يفبري ورا النسور.
0: يفبري
1: يفبري
3: يفبري
0: عاود لي من يفبري تراطب. يا تونيزي
3: يا تونيزي يا مونا مور فيراج يفبري ورا النسور.
0: نلقاو لها الحضرة
1: على
3: فكرة. فما مساجات ضد قالوا لكم بدافريك عملنا وكشفت الريزلتات.
0: لا لا لا لا بدلوا اللحن. يا تونيزي يا مون امور فيراجي فيبري يا ورا النسور.
1: هي بيها
0: لا تونيزي مون امور يزي اسماعيل تي لا اله الا الله.
2: ما نحبش نصبط لك عزيمك لما حال. اما احنا باش نخدموا غنيه وكلمات والدنيا وبعد شي يجي رافع
3: كلمتين.
1: مش بغيتي ولا انا بغيتي
0: الشرف المحاور
2: شي خلت بكلمتين وحده
1: يسمع فينا يا ودي. قالوا مش نقولوا
0: عندي الخطه. لا لا باش نقولوا هذه راهي ديوانه فاهم عملتها اوفيسيال تاع ديوانه فاهم.
2: اه مش احنا.
0: لا مانيش احنا
3: نتحايلوا عليك.
0: اي
3: اي فيراج
0: فيبري ورا النسور. اي
3: يا تونيزي يا مون امور
1: تونيزي.
3: اه يا علي الدوزيام تور
0: والله لحد الان
3: يا علي والدوزيام تور ولا ان شاء الله الدوزيام تور. لا ان شاء الله الدوزيام تور
4: كي بغيتي ولا ما بغيتي
3: هانم
4: تعدي وهذا الكوب في ذنيتي
3: كي بغيتي ولا ما بغيتي
4: في راجي ببري ولا
1: بنشور. اه خريجوا اللحن بتاعه ولاعة. لا لا لا لا لا لا
0: كان تم ملحن يسمع فينا اخويا نجم
3: نحن الاغنيه نتاع فيراج ننسقوا عليها
0: صحيح
3: نستلموا منها.
0: هي ذيك اللي عاملينها البرازيل, عاملينها البرازيل وعاملينها الارجنتين, عاملينها الدول الكل تي عاملينها الكل كل واحد
3: هذيك بالاي اه جعفر
2: اللي الكلمات اللي اسامي جوارات يقدموا في الجوارات.
1: اه ذيك حكيتوا عليك اللي قال سوزيه ولا شنو هي
3: سبيد هذيك
1: سبيد ولا رمال
3: حتى توينسا فرحوا بيه على التيك توك.
0: شنو فرحوا بيه
1: يستاهل شنو بليت كامله يرد لها باسمها سوزيه.
0: باين كملوا بقيه الكلمات كلمه بقيه الكلمات.
3: يا تونيزي يا مونا مور اه يا علي الدوزيام تور.
0: باهي
1: والله باهي الجمله ذي مش
0: باهي. اه يا علي الدوزيام تور اي هذيك طموحاتنا
3: معاك العالي بالقلب وراك وما على بالي. حسيتها ثقيله شويه.
0: عاود لي كلمات عاود لي
3: معاك العالي بالقلب وراك وما على البالي.
0: لا لا معاك العالي بقلبي معاك ما على
3: ركز ركز ركز
0: معاك العالي
3: اي
2: بقلبي
0: ديما وراك وما على بالي
2: ديما وراك
0: معاك العالي ديما وراك وما على بالي.
2: ما نسالش لحظه الجمله اللي قبلها فيها العالي زاد
3: ما على بالي
2: اللي قبلها رباب
0: اضربوا
3: لا لا
0: اضربوا غالي
2: اللي قبلها فيها العالي زاد
0: وديما وراكم على بالي اضربوا غالي ما نعملناها معاك العالي
3: خنعاودو خنعاودو. يا تونيزي يا مونا مور فيراجي فيبري ورا

0: سور هذه مسكرة.
1: يا تونسية مونا مور
2: ايه
1: يا عالي الدوزيام تور
2: يا عالي الدوزيام تور الدرب درب وغالي
1: ماك عندك درب ويرفرخ من بعد درب ودرب
2: نحاجة مش ممكن نحاجة هذه الجملة
0: حط درب وغالي شنية اللي تقول فيها تاو
2: درب وغالي
0: ايوه
2: وركم على بالي ما ماست
0: لا زعفر
2: ماستيس
3: نكلموا رافع
2: استعملني
3: سامحني كان هكا ذكرياتي ما خدنيش الجمله دي استعملني في اغنيه الكوب دافريكا
0: هذو ما الجمل اللي يحبهم جعفر
2: نحاها عشقتي
0: الدرب والعالي وال
3: العالي
0: هذوك متفاهمين فيهم والجو
2: درب يرفرف في العلالي وراكم على بالي هيا
3: ايوه
2: درب يرفرف في العلالي وراكم على بالي والله تجي ان شاء الله نترشح
3: اقتباس حلو باهي والله
2: بوز اختي عزيزه رحمك الله عزيزه
1: الحمد لله
2: هذه فيل بيها عطست العزيزه عزيزه هاي سيديها تويك باش نمشيو الاخبار سعيده اخبار مش سعيده تفضلوا البنات هيا
4: اخبار سعيده أخبار مش سعيدة
3: وقيت الأخبار هنا في ساعة سعيدة الأخبار السعيدة الأخبار المش سعيدة بشو بدأوا الأخبار السعيدة اليوم وعندي لكم سؤال قبل ما نمشي للأخبار تعرفوش شكون اللي كان يتلقب باسم أب الفلاح في تونس
0: ماغون
3: ماغون أب الفلاحة في تونس هو ماغون اللي يلقب بأب الفلاحة لميتود متاعو ياخذوا منها الهام في العالم الكل خاصة في شمال المتوسط نحكي على إيطاليا بالطبيعة لكن زيدا في تونس ديز اوبسيرفاسيون اللي خليوه يخرج من الملاحظات هذه القواعد هذه تتطبق في عالم الفلاح به تعرفوش ناس أخرين أو حضارات أخرين قدمت حاجات في الفلاحة في تونس في المياه في الصيد في غيره قولوا لنا
0: في تونس ولا في حضارة
3: في تونس مثلا في حضارة تعديت في تونس وكان عندهم أنابور من ناحية تاع هندسة المياه وإلا الهندسة الفلاحية أو غيره أعطيني من ترى اللي يعطيني معلومة مثلا
0: والله
3: ما غير ما يستعين بالهاتف
0: الحقيقة نحب نتذكر الحقيقة ليه
3: مثلا نجموا تلقاو الحاجات كيف ما لحنية اللي يوريه كيفاش نخدموا هندسة المياه في تونس فسقية الأغالبة إبراهيم بن الأغلب والحضارة الأغلبية وشنو عملت في هندسة المياه هندسة المياه متاع ابن شباط في توزر هذوما الكل يقولوا قديش في تونس احنا كان ديما عنا اهتمام بالفلاحة بالموارد البحرية طبعا الحضارة القرطاجية الموارد البحرية والحضارة اللي قامت زادة على الاستراتيجية ميليتير اللي قائمة على البحر اليوم انا فرحانة لخاطر الخبر السعيد هذية يورينا التونسي زادة يستعمل التكنولوجيات الحديثة باش يعاون في الاوبسيرفاسيون اللي تابعين الفلاحة والصيد البحري المرة هذية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي نحكي على الناشط البيئي محمد أديب بوفحجة أصيل مدينة راس الجبل طالب تكنولوجية الاتصال والمعلومات بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماتر اللي يعمل منصة مجانية اسمها agrimer-ai.com اللي طورها بوفحجة بالتعاون مع جمعية التضامن المدني تونس في إطار مشروع صرخة الأرض تجاه العطش شنو تعمل البلاتفورم هذية يعطينا عليها هو شوية آخر أكثر تفاصيل لكن الفكرة العامة أنه يعطي ديزانديكاتور للصيادة على تغير الماء الحرارة متاع الماء الكبر متاع الموجة وغيره دوك عملية استباقية ينجموا هما يتصرفوا أحسن في البحر لكن زادة يعطي ديزانديكاتور بالنسبة للفلاحة حول حرارة التربة نسبة الرطوبة الجفاف واحتمال نزول الأمطار دوك هذي الكل زادة المعلومات وغيرها يخليهم يتصرفوا بطريقة خير واستباقية في الاكتيفيتي متاعهم وإحنا معنا بالتليفون مباشرة صاحب هالفكرة هذي واللي عمل هالمنصة هذي الطلب محمد أديب بو فحشة معنا مباشرة
2: محمد صباح النور بابا
5: صباح النور ليك والكافة المستمعين
2: ملا محمد يا أخوي مبروك علينا الابليكاسيون ذي
5: عايشك وهي منصة حالي
2: مبروك سمعنا مش عاود هلك محمد صباح النور مش عاودوا من الأول كأنه ما كلمتكش محمد محمد صباح النور أخوي
5: صباح النور ليك والكافة المستمعين
2: وسي محمد مبروك علينا المنصة أخوي
5: عايشك ربي يبارك لك
2: عايشك محمد محمد إيجا نبدأ الساعة من الأول كيفاش تولدت الفكرة هذه
5: هي الحقيقة الفكرة تولدت على مرتي كانت عندي ليدي 5 شهور التالي وأنا نقرأ في الليتي وكل شيء عملت بروجي إنه قيس التمبيراتور والوميديتي وكل شيء افيك ديكابتور هذه تبع الفاك دونك ليدي كانت الحقيقة محدودة معناتها جوست انها كابتور محلي يقيس لوميديتي والسخانه وكل شيء.
2: نعم.
5: بعديك جاني بروجي اللي جا نخدم فيه هو ان دوكيمونتير على شح المياه اللي صار في السنوات الفارطه في تونس.
2: اي
5: بشراكه مع جمعيه التضامن المدني بتونس.
2: نعم.
5: ساعتها جت ليدي انه انا نشوف الفلاح نعطيوه معلومه علميه حينيه. قبل ما يمشي يخدم معنا. هذه ليدي كيفاش تبنيت وكيفاش جات.
2: حلو برشا. باهي نحن توا كي نحكيو على منصه مهمه برشا برشا برشا للفلاحه وللبحاره زاد هكا ولا؟
5: ايه.
2: انت المنصه هذه ناوي تمشي بها لبعيد. كيفاش نجم نعاونوك محمد؟
5: هو تاو كيف ما انت حكيت لازمنا نمشي بها لبعيد سيغتو في لي كابتور انا تكون فما دي كابتور سبيسيفيك في كل مدينه والا حتى كل فلاح والا بحار يكون عنده الكابتور الخاص به هو معناه. باش يجم يكون عنده ليزانفورماسيون بيرسونيل نتاعو هو كهو.
3: جستما انت جبتني للسؤال زيد محمد اديب اللي المهم في هالتقنيات هذوما بصفه عامه وانت صلح لي هو المعلومات هو الداتا اللي تخلينا احنا نجمو نعملو استباق على المعلومات هذيا اعتمادا على الداتا الموجوده باش نجمو نستبقوا اللي باش يصير في المستقبل. انت المعلومات هذيا الكلها على الفلاحه الكل في تونس كل منين نجيب؟
5: سوسون ديكابتور اوبن سورس ديجا موجودين في تونس. دونك نستعمل في لي دوني نتاعهم هما كيف ما انت سكرت زيادة اتخافيغ الاي اي يعمل تحليل سلون لي دوني اللي انستانتاني معناها حينية يعطيهم لهم الكابتور باش نجم معناتها ينجم الذكاء الاصطناعي اليوم يعطي نصيحة والا ارشاد للفلاح والا للصياد.
2: محمد بربي عندي سؤال المنصة هذه معناتها تنجم تعاوننا باش نستبقوا في مثلا بعيد الشر علينا في التغييرات المناخيه الصعيبه مثلا نجم نعرفه قبل؟
5: بالطبيعه هي تعطي ديزانديكاتور على كيف ما قلت السخانه الميديتي واترافيغ ليزاناليز اللي يعملهم الذكاء الاصطناعي نجموا مانيش باش نقولوا احنا حاجه اوفيسيال ولا باش كيف ما ديسكارت
2: اي بنسبه عاليه
5: كثير اما بروبابلومون
3: هذاك بروبابيليتي عاليه به. هذه المعلومات اللي موجوده في المنصه تهم تونس الكل اديب معناتها موجوده تهم الفلاحه الكل اللي يسمعوا فينا تو على ديوان فام وهما في الفلاحه ويخدموا في الفلاحه ويحبوا يستعملوا المنصه نتاعك يلقاو لي دوني على الجهه نتاعهم في اي بقعه في البلاد
5: اي بقعه في البلاد.
2: ممتاز. سؤال الاخراني بالنسبه لي انا المشروع نتاعك هذا هل لقى دعم من مؤسسات حكوميه دوليه جمعيات؟
5: لا الحق الى الان كيف ما قلت الايديه مزال بالشراكه مع جمعيه التضامن المدني بتونس.
2: نعم.
5: ومازال قيد التطوير كيف ما قلنا مازلنا باش نزيد الحق نديفلوبيها للماكسيما لبلادنا لفائده البيئه في تونس ان شاء الله.
3: انا عندي سؤال جوست اخير لك انت توا عندك بليزيور دوني قاعد عندك ان تابلو دبور واضح فيه برشا دي زانديكاتور اللي قاعدين يتبدلوا زاده بالمعلومات الموجوده والداتا الموجوده واستعانه بالذكاء الاصطناعي اللي قاعده ترى فيه شنو ينجم يخرج لنا كاكبر اورجانس بيئية تعيش فيها تونس اليوم السخانه الماء شنو هو اكبر اورجانس قاعدين نعيشوا فيها؟
5: السخانه في الوقت الحالي نعيشوا في
3: غشوف كليماتيك
2: ما واضح. محمد سؤال من اليوتيوب نساف قالت لك مش نساف لحظه فايزه قالت لك المنصه بالفلوس؟
5: لا هي مجانيه هو كان نجم نفسر اكثر شنو تعمل المنصه لو ممكن
2: فسر ميسيرش تفضل محمد.
5: هي فكرنا انه المنصه تعطي ارشادات للفلاح وللصياد كيف يكون فما اجون اي يحكي معه الفلاح والا الصياد اذا كنت عنده مشكله اكزامبل كان الفلاح عنده مشكله في نبته والا في المحاصيل نتاعو يجب يحكي معاه لاجون هذايا يعطيه دي سوليسيون يعطيه الاسباب الموجوده ومن طون زاد في الارشاد كان انت حاله او البلاتفورم مدام زينب تلقى يعطيك احذر من معناه يحذرك من حاجه في تو معناه كيف باش تكون فما خرائط تفاعليه كسوا للفلاح يجب يحدد رطوبة التربة الأمطار المتوقعة والحرارة في التربة بالطبيعة وخريطة تفاعلية للبحار تعطيه الأمواج والرياح ومناطق الصيد إسكو مناسبة وإلا لا.
2: هذه باهية، هذه باهية
3: سلامة طبعا،
2: هذه للسلامة فهمني، اللام متاع البحارة باهية، مع تعطيه نسبة ارتفاع الموجة والطقس والمد والجزر
5: صحيح
2: هكاكا.
5: اي
2: واضح محمد، الحقيقة شيء يعمل 66 كيف، هذه موجات إيجابية عنا الشبيبة بسم الله. قدش عمرك محمد؟
3: 20. ما شاء الله عليك
2: يا محمد.
5: يا محمد
2: اتبع في الكيب ناسيونال؟
5: ايش
2: اه
5: ايه ما
2: نتبع فيه، عملنا منصة اخويا غنفهمو باش نربحو هولندا والا لا، باش نربحو اليابان والا لا، باش نربحو السويد والا لا. برجولية توقعات، كنت عامل منصة للفلاح ولا البحارة؟ عمل لي توقعات توقعات فهمني ولا باش نسألك. تونس الماتش الاولاني تونس السويد قداش السكور؟ باش نقيدو راه هذايا
5: 1-0
2: شكون احمى
5: تونس
2: صحيت حمى بيه
3: ينزل في المرة الماضي برافو.
2: تونس اليابان
5: 2-1
2: شكون حمى؟
5: تونس
3: لا حمى
2: ديما تونس هولندا
3: والله ديما تونس
5: لهنا شايوة شوي
2: يتكلم حمى
1: بسير شوي شوي
2: صفر صفر باش نكونوا
3: متفائلين.
2: اسمع كي تعلق اسال لجون تاع تاع الاي اه هذاك فهمني ولا ان شاء الله مربوحه حمى ان شاء الله ربي يوفقك 20 سنه الحقيقه اون فيرتي عامل منصه كيما هذه بالوعي هذايا تنجم تعاون برشا الفلاحين تنجم تعاون برشا البحاره. امالنا الكل انه المنصه هذه مش يتبناوها يعيطوا له فهمني ولا يقعدوا معاه يطوروا معاه لانه ما ينجمش يطورها وحده. حمى الغول هذا اللي هو من
3: راس جبل،
2: من راس جبل الجميل،
3: راس جبل الجميل طبعا،
2: تحيه لاهالينا في راس جبل. كانت هذه اخبار سعيد عن اخبار موش،
3: عن اخبار موش. موش اخبار لازم الناس نسمعوا مع بعضنا، هل الاحصاء هذايا اللي صار وهاليتود هذايا اللي صارت. انا قبل نسالكم سؤال، انتم تضربتوا انتم صغار؟ نجم تجاوبوني بعد الفاصل. تضربتوا انتم صغار؟
2: بعد الفاصل تضربنا احنا صغار؟
3: اي بربي جاوبوني حتى مستمعينا، تضربتوا انتم صغار؟
2: بعد الفاصل طلع
3: يلا هيك خذوا فكرة.
4: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة بوبليسيتي.
6: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان، متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: رجعنا لكم 10:32 دقيقة. نص الأخبار السعيدة والمش سعيدة. بعد شوي باش نجيك زي نوبات. نذكر اللي كون اليوم نحبوا نعملوا أغنية نتاع فيراج. عاونونا يرحم والديكم بارك الله فيكم. عاونونا على أغنية الفيراج. ومبروك الفرح.
4: مبروك فرح.
3: مبروك الفرح.
4: مبروك الفيونساي فرح.
3: برجولي.
5: ميلا. ميلا.
4: إن شاء الله بدو بتمام.
5: يا فرح.
4: يا فرح.
3: مستمعين ما يعرفوش فرحة.
5: يعرفوا فرح. فرح المرويني.
3: فرح مرويني.
5: معدة أوستر اللي معنا نهار السبت.
3: يا
5: سيا فرحة.
4: مبروك يا فرح.
5: مبروك فرح.
3: إن شاء الله مبروك. شو اسمه مولا
4: مولا؟ لا تقول لك حاجه شخصيه. ما تقولش فرح
5: ومش شخصيه.
3: وسام قالت لي ما تقولش وسام.
5: مبروك يا وسام.
3: خير خير بخيتي من جربه.
5: فرح.
3: لحظه حط لي جربه. لا حط لي غنيه
5: حط لنا زهو.
3: انا جاي للاخبار مش ساك. هي خلينا نبدلوا شويه الجو. فهمتني ولا
5: هو فما كلمات قبل الاخبار؟
3: لا لا لا لا فرح نعملوا لك اكستري جربي. فهمتني ولا ومن بعد اعطيني الاي اي والاخبار وكذا. عرفت الاغنيه هذه جهل. امشي لي خويا. هذه هي ديديكاس الفرح. ان شاء الله ربي يعني العرس وقتاش بزاله
4: يا اخي. شبيك تدخل في الخصوصيه تاعك؟
3: 2029
5: 2029
3: اوكي. هاي
5: الطفل.
3: هاي بابا امشي لي بابا. هذه اغنيه فهمني ولا الكل من يحتفل بخطوبته ملاكو عرسو عنده حفله.
5: باك
6: شو اخترت؟
4: حلو جميل.
3: باك صحيت. باك سيونس.
5: باك انفو.
3: هاي نادي نبس سباه خاطر السؤال اللي سالته زين تضربته انتم صغار وانا لا
5: نحبوا نتلفوا الجره.
4: رجعت لكم انا رجعت. مانيش نسيتكم. مانيش نسيتكم. مانيش مسيبتكم. لا انتم من المستمعين.
3: باش نكونوا واضحين وصراحة ومش نحكي الحقيقه انا خويا.
4: هذاك شلون
3: الحقيقه؟ اعطيني بابا. هاي جمهور كل ما بعضنا.
5: الله هاي فرحة ما ينغاد.
7: عني عني في الهوى
3: يا بنتي. شي جيك عرس

انا الضربه بتاع الدربوكه دروس. هاي شكرا الدربوكه تو شاطرك حتى

0: هلا هلا يا حبس مالك جيبة صحتي اروى كل ما نحط الاغنيه تولي تشطح في السعوديه وحدها
1: اي لا لا هذه لا هذه ما
0: تحكيش
1: جهلا يا حب اسمعني زين باش تسمعني لحظه لانه الزميل رباب بعثوا لها كلمات تاع اغاني
2: والله هي صفحه شعبيه
0: اما والله لاني مسيبتكم على البر
2: كل الكلمات تقراهم خاطر انا تليفوني تبلانتا ريم
3: اي لحظات الصفحه اللي البارح حقت احلام رافع بالفوتشوفال شفتها والسيجار هي بيضة تبارك الله عليه ما نعرفش شكون اللي قايمه على الصفحه اما يسمع وينفذ بالوقت ما شاء الله عليه هكا عمل لكم افيشه هيك وفيها الكلمات رفران كوبلي 1 كوبلي 2
2: قالك ما قراهم
3: يا تونس يا مون امور فيراج الكل ورا النسور هذه جملتك انت رفران يا
1: تونس هاي تفضلي
3: تعاون فيك انت يا تونس يا مون امور فيراج الكل ورا النسور يا تونس يا مون امور ان شاء الله نوصلوا
1: الدوزيام
3: تور كوبلي 1 دحمان في الكاج ما يخليش دور طالبي وبرون سدوا السور علي العابدي يجيب النور ويان فاليري شعر الجمهور
0: انت جوز ارتيفيسيل على عجله اعطى اسامي جوارات
3: وقالوا عيش
1: عيش حياتك
3: كوبلي دو خيري كابيتان قلب نار حنا بعل فن واقتدار بن سليمان يلعب بشعور
1: شعور
0: شعور
1: شعور
3: سوا هكا فرزة تونس حصيل وجعفور
1: فرزة تونس جعفور خويا انا هاو انا
0: يبعدوا عن الذكاء الاصطناعي يبعدوا عن الذكاء الاصطناعي شباب
1: انا خويا الكلمات والله كتبتهم من راسي والله من راسي
0: الله يصحتك جعفور
1: اقسم بالله وان شاء الله بعد لحظات نسمعكم الاغنيه عندي وعد مع عند بعض الاصدقاء فهمني ولا قالوا لي نبعثوا لك الاغنيه
0: انت وعدتني نرجع للاخبار
1: تفضلي
0: السؤال يقول
1: تفضل
2: نعيد السؤال
0: هل تضربتوا وانتوما صغار
1: خليني
0: نحكي لكم على الخبر علاش نسال فيكم في السؤال هذا يا
1: خليني نخر
0: ريم
3: مش
0: او هل سمحني أو مش تضربتوا هل تعنفتوا وانتوما صغار خاطر نجم يكون عنف زاده بالكلام ومش بالضرب مش فيزيكمو هل تعنفتوا هو السؤال الاصح
3: شوف ما نعرفش يمكن 10 سنين التالي كنا نجاوبوك بكل سهوله على خاطر توا المايند سيت الكل تبدل ولا يترفض الشيء هذا وكل شيء ولكن اجيالنا احنا تضربنا كان فما العقاب معناها الجسدي كي تقول لي تعنيف معناها
0: عنف لفظي
3: بالكلام وكل شيء الحقيقه كان من اساليب التربيه المعتمده انا ما نتذكرش تضربت بقد ما نتذكر تقرست
0: ايوه
1: انا عارف خليني المجال باش تحكي عندي نص طبعا باش تشكي بدار
3: دونك
0: انت تعتبر لي انت تعنفت وتقول هذاك اللي كان السائد
3: هذاك اللي كان السائد كلنا عايشين هكا وتوا نعانيو في اننا نحاولوا نحيوه على خاطر وحده يل في سيرفاس انا الحقيقه نشد في روحي معناها ديما نحس روحي باش نعملهم على خاطر هذاك اللي تعودنا به
0: باه ربي تعتبر لي انت تعنفت وانت صغيره ولا لا معناتها لفظيا نفسيا ولا جسديا
2: بالمعنى الحرفي للكلمه فكنت فكر انا ما نفكرش كل حاجه كنت نجم تاثر فيك قرصان عينين ساعات شليكه تخت عليك في الكلوار عرفت
3: اي ولا
2: ما تفكرش حاجه كاثرت
3: وش تريحه معلمه
2: مش تاعنا باش لقبورك اللي لا لا ها.
0: لا في وفي الدار وفي المكتب خاطر فما مثلا شكون كاتب لهنا صبري قال مسعوده لا تبارك لها ما يحكي على العصا اللي كانوا يتربجوا به
3: الحقيقه جافور
2: اي والله انا في الحساب يا انا زايده اكترفيه
0: تعنيف به تم العلاقه نتاع الحساب ماهيش به جافور هل تعتبر اني انت تعنفت جسديا نفسيا ولا لفظيا وانت صغير
1: موسيقى حزينه قلت
2: لي وجوه اسمعني حطوا
1: موسيقى حزينه
2: تيمونياج
1: انا يا خويا ذقت جميع انواع ما يسمى بالترايح
0: حكيتو على العنف الفيزيك الجسدي
1: اي نبدا بالوالده الله يرحمها
0: الله يرحمها نعم
1: الوالده برسك يوميا شحطه صغيره شلاك برسك فهمت ولا شحطه صغيره شلاك
0: قوه
2: شحطه
1: نسب حسب المسافه الفاصله بين السائق وال فهمت ولا وسرعه الشلاكه بارابور للمضروب امي عندها قاعده القايله مقدسه تسب الكاوتشو والله أزرق اللون الذي يتماهى بعد قليل مع الألوان يعني الدورة جديد تبدأ مراحل الطريحة لو كان سمعت أمي قالت ثلاثة حاجات هذوما أهي ما خليت ونش نقايله والآخر ما يتقالش في الراديو تحل عينيها فهمني ولا وتنطلق المرحلة بشلاك الأولاني ثم لو كان ما جايلناش خاطر شدنا نضحك في الجيلة هذه المرحلة الأولانية نحكي لك على مستوى دارنا أنا باش نفضحهم الكل فهمني أما أمي جونتي بابا ما يضربش ما يضربش
0: ملك روحه معناتها
1: ما يضربش لا بابا كي الكوب دي مونت يبيت لك أربع سنين ما يضربش أما وقت اللي يقوم أنا نتذكر مرة سامحوني سيد المستمعين احنا عائلة واحدة حطني في ستل متاع بوبيل ما تقعد ركزني هكا بيدي ورحمتهم
0: الرمزية
1: ركزني وانا جايب معدل قوي
2: فمني
1: ركزني قعدت واحد الغادي كي القطوس وبابا أمي هي اللي زادت ضررتني قلت له سيبة بابا كي يسمع سيبة يزيد سيبة انت هوني خرطيها علينا هذا زاد شعل قلت له أمي بدي غادي خلي واحد بغير سيبة فهمتي زينب يعني ولكن ولكن
0: بهذه العنف الجسدي فمش عنف لفظي عنف نفسي
1: ثم عنف نظري
3: بصر
2: بصر
1: أهاي اسمها تفنص
0: تفنص
1: مع تبدا ضيف امي تبدا مقهوره في وسط الضيف مقهوره
0: آه
1: يا جعفور ادخل لي يا جعفور جعفور برا ما وخايك ادخل العيني تفنص العيني انا امي ما تقرصش عكس كل الامهات امي تليع
2: أقول
1: تصبي في القطوس
2: لازمك تسكت
1: والله ليه اللي عشناه نقولوه فهمني ولا ولكن انا واخواتي
2: نبداو بالترتيب شو نكون اكثر واحد كليت ريحه حاجه
1: انا
2: ظهر
1: انا راس الباف يا عيطولي
0: لا حول ولا قوه الا بالله
3: زين بنت متعصبه
0: لا ما انت بتوا
1: والله نحب نحكي والله
0: والله نحبك تحكي
1: بيهم دار
0: هل هذه يعطيك دروس باش انت ما تعملش نفس الحاجه مع الاولاد
1: عمري ما ضربتهم انا الاولاد مره مسوا بريز مع بعضهم صغار 3 سنين وخمسة سنين من خوف ضربت ادم وضربت فاطمه كانت ترى فاطمه انا كي ضربت ادم كيف انا بالضبط فاطمه عملت عطيتها شحطين هكا بتاع خايف انا عملت هيك خفت انا قلت بيه مسكونه نضج شبيك قلت لها عجبت بريح بيتك والله عملت هيك فيروز نعيد العالم
0: انفه
1: موضوع نحب نحكي فيه
0: والله انا زين اسم الله عليك اسم الله عنف روحه اسم الله عليك جعفر اي ضرب روحه على
1: الكرسي باش نشكي بيهم دار
0: اسم الله عليك
2: علاش
0: احنا نحكيوا على هذه
1: خلينا نزيد نحكي
0: والله قالوا لي قلبهم عبي جعفر شو الحاجه اللي تحب تكملها والله كما قلت ربي بتعتبر جروح الطفولة
1: ثم مشطة تاريخية عطيه لي رجل عمت
2: رجل عمت رجل عمت يضرب زيدة
1: هذا كان في
2: مجلس إيش علقتهم بيك
1: يا رب وعليش
2: وعليش
1: ما قيلنيش مشطة والله انت ليشي قال الله يرحمه كافون والفيل يطير ليشي فيل يطير يلا مشطة لا تقرأ لا تكتب
0: أي
1: الحمد لله الله يرحمه
0: الله يرحمه موضوع كبير موضوع العنف اللي يتعرضوا له الصغار
1: ومرة
0: قلبه ما بيس
1: أختي زينب مرة زادة وأنا هابط من شجرة التوت من اللين بالتوت
0: شجرة متاعكم ولا مش متاعكم
1: مش متاعنا
0: عرفت
1: متاع الجيران وأنا هابط استقبال كان حكيك استقبال النسور أمي من اللين بالتوت بلاش مش نعبر سرق تاكل سرق توت حاسين تفضلوا زين
0: علاش نسالكم في هذه
1: برشا يسر حزينه بالعكس
0: برشا النحي والحزن خلينا
3: معرش البنات وصلكم شهادات العباد قاعدين يبعثوا لكم
0: قاعدين يجاوبوا معانا وقاعدين زاد يقولوا فما شكون يقول ما فماش فينا ما شكون ماكلاش الا ظرف حسب رايكم شنو تتصوروها النسبه نتاع الصغار اللي يتعرضوا لاي انواع من انواع العنف
3: اذا اي نوع راهي النسبه مرتفعه
0: قديش
1: نسبه انا معاه
0: وانت مع حسب رايكم في تونس قديش نسبه الصغار اللي يتعرضوا للعنف
2: 70 90 50 50
0: أنا هذه 80 يقول عزيز وهذه النسبة اللي حابين نوصل لها اليوم اللي الأرقام شنو تقول يا جماعة اللي تقول 8 من كل 10 صغار في تونس يتعرضوا للعنف في وسط الدار معناتها هذه دراسة عملت على أطفال من كل 10 تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة تعرضوا لأساليب تربية عنيفة جدا داخل الأسرة العنف كيف ما قلنا ينجم يكون جسدي ينجم يكون نفسي دونك هذه كما قلنا دراسة خرجتها اليونيسيف واللي حذرت من مخاطر تواصل العنف ضد الأطفال برشا ناس تربيوا بالعنف كما قالت ريم ساعات واحد يولي النغماليز يقول لك احنا تربينا هكيكا وهنا لبس علينا مصرنا حتى شيء ويعاودوا يعملوا العنف هذا يقول لك فما زيدة قل لي التربية الإيجابية هذه باش تخرج دي زنفان تيران وإلا دي زنفان غوا كيف ما يسميوهم توا دونك لازم شوية حزم اللي يستعملوا فيه العنف النفسي وغيره لكن الحاجة الأكيدة واللي يقولوها الأخصائيين النفسيين الكل واللي بيدوبسيكياتر الكل, اللي العنف ما عنده وين يوصل وما عنده ما يربي وما عنده ما يعمل. اي بورتون في 2023 خطر دراسة هذه صايرة في 2023 حتى التوى 8 من كل 10 صغار في تونس يتعرضوا للعنف, وفي وسط المكان اللي نغمل ما يكون الأكثر أمانا اللي هو ديارهم.
3: الحقيقة فما معادلة توا في الديار هكا عطيتنا نسبة 8 من 10 صغار اللي هي برشا في الدار, وتزيدهم في المكتب. راهو ما نعرفش إذا عنا الحق نحلو كيف ما هكا ولا ليه, لكن المربين هما بيدهم سي دي زادولت توينسا كيما يتعاملوا زادا هما في ديارهم, فموجود هذا زادا في المكتب. لكن النتيجة تبدأ واضحة بطريقة سريعة برشا, على خاطر في المكتب لا رياكسيون تاع الصغير ديك يتعنف على غلطة على حاجة كيف ما هكا, فمعناها يرفض, معناها يلغوجيت الماتير ولا يلغوجيت البروف ولا المكتب الكل ولا اللي هو. أنا تو مازلت نخمم في الموضوع, فجيتني الشهادة هذية من غير ما نذكر الاسم. 20 سنة التالي نقرأ في الابتدائي وأنا قراي برشا ودي ملول, خرجت مرة للسبورة في حصة الرياضيات وما نجمتش نحل العملية. فالمعلم اللي علينا في اسمه زاد هو في القاعة عدد واحد بدأ يعيط عليا وعطاني كف لليوم ما ننساهش. من نهار هذاك أنا كرهت القراية وتراجعت جدا في المستوى متاعي, بطل كاريمو. يمكن العنف في المدرسة زاد أنت ما تستناش أنه يصير هذاك, يبدأ هو أنا كوالي يبدأ يعنف فيه في المكتب في الدار, لكن في المكتب ما يقبلهاش ألوخ قاعد يصير, بما أنه المجتمع قابل العملية هذه بطريقة أو بأخرى. نحكيه على الأجيال اللي احنا طوى ولينا أولياء معناه. في المدرسة النتيجة يظهر لي نتيجة جروح الطفولة كما قلت رباب, في الدار تعيشها تقعد معاك, في المكتب فما نتائج أنية وحينية وطول تعطيك وطول تأثر على المستقبل متاعك. الحقيقة في الحالتين يظهر لي العقليات كما نحكي كل مرة لازمها برشا خدمة وبرشا سنين باش تتبدل.
2: حكيت سامحني جعفر, حكيت عقلية وانت خاصة في القسم, خاطر انت مش تعيش معهم اصحابك هذوكم ثلاثة مثلا مكتب ست سنين على الاقل, دونك شو يقعدوا كل مره يعادوا يفكروك بها. ولكن مشاهيره نتاع الاولياء الجيل اللي قبل يقول لك هو اصلا يمشي المعلم ويقول لك حسبني بجلده, ما نتصورش واحد ما سمعهاش هذه في المدرسه. فتره الاخرانيه جماعتين ثلاثه جماعات نحكي مع اخصائيه على حكايه العنف وتربيه الاطفال وكل ما شيء, قالت لي معناها الحاجه باهي انه الجيل الجديد اللي ولا امهات واباء جعفور وعين برشا بالحكايه هذه, دونك قاعدين يتعاملوا بطريقه مخير مع صغارهم ويحبوا يدوجوا روح الطفوله من خلال الصغيره نتاعهم ويبعثوا على التربيه القديمه نتاع الضرب نتاع العنف نتاع العقاب زيد كيف والحرمان. دونك على الاقل فما جيل قاعد واعي بالحاجات هذية معناه, وعلى ضوء يا ربي في الصغار متاعو.
1: إيه حسين
0: عندك أقوال أخرى؟
1: عندي أقوال أخرى. أنا ثم مرة أكليت طريحة في بلاست صاحبي.
0: كيفاش؟
1: من عند بوه. شتي
0: خطا يا ولد.
1: روحت للمدينة عندي صاحبي عنده ريستوران فهمتني, معناتها لازم يقوم الصباح بكري للخمسة متاع الصباح يمشي للريستوران وينظم أموره وكذا. فهمني أنا خلطت بالكار وقتا نذكرها, فهمتني خلطت بالكار, استقبلني صاحبي قام فهمني ولا غسل وجهه أموره وكذا, قال لي جعفور البلاصة, رقيت في بلاصته هو أنا وإحنا بريسك نفس الحجم, تغطي أخويا ما في باليش راقد
0: على روحي
1: أخويا يجيب بيو الصباح فهمتني ولا تقعد خدمة الحانوت يا عمي قلت له اللي كليته يا عمي قلت له خاتين, وكنت مساهم زادة فهمني ولا باش كون كليت رايح في جرتي أنا. نعتذر منهم اليوم بكل صراحة, خاصة كريم الحرزي قرا معايا في المحمدية, كنا نعملوا جو اسمه القنبلة فهمتني اللي هي شنية جو ماستر شوية من الضحك, إن أنا شكون يبدأ القنبلة فهمتني, يبدأ مثلا البروف بتلفت للصبور ونعملك يلزم كريم يقول بوف, منطيته مع البروف بالضبط أنا فهمتني, قاعد يجي مع البروف يلوش شكون يعمل بوف ذي شكون جاب جنبه بالضبط ومتلك يقول بوف ما نحكيكم شعال بوف فهمني. كريم نعتذر على الملأ أخوي عيشته في إيطاليا عنده زي صغيرات شاء الله ربي هالي فهمني. العنف برجولية ما عنده وين يوصل, نحكي لك توا في تربية الأبناء كيما كنت تحكي رباب وزينب اخوي كان ثم كان ثم ثم كوسيركوي كان ثم ماس كان ثم
2: نجمش تلومهم خاطر ديجا ابائهم هما رباهم بنفس الطريقه
1: بنفس الطريقه
2: لازم نفهمهم شويه زيد
0: تعرف جعفور انا ديما عندي تصويره على العنف وخاصه العنف النفسي والعيات و...
1: يقعد
0: والاهانات ساعات فما التقزيم والاهانات وكل
1: كلمة
0: شيء
1: كلمة
0: طبعا
1: كلمه كلمه
0: تشكلوا
1: اشد عنفا بالضرب
0: طبعا تشكلوا كومبليتمون انا نقول لهم نحطها في تصويره قول لي واحد شادد صغيره قدامه وشادد سكينه بسم الله واللطف على الصغيرات الكل وقاعد يجرح فيها هكا وهذاك الكل باش يطبع مع حياته الكل
1: اي
0: معناتها العبد كي يقعد يغزر لها هكا التصويره يقول مستحيل ان نعمل في صغيري هكا راهو احيانا كلام يعمل هكا واكثر من هكا دوك العبد يعرف كيفاش يحسن بالحقه يحسن صغاره وقت اللي شخصيتهم تكون متوازنة وقت اللي يعرف قيمة روحه وقت اللي يبدأ عنده إنستيم لروحه كبيرة برشا وقت اللي يقدر بدنه على خاطر أنت كي تضربه أهنته ديجا في بدنه قلت له ما عندوش قيمة دوك هذاك زاد ينجم يجيب له برشا أخطار أخرى أنه هو ما يستحقش أنه يتحب أنه هو ما يراش أنه هو باهي أنه لازم يعمل مجهود باش الناس تغزر له بطريقة باهية وهو ما يستحقش الاهتمام هذاك هذا الكل يجيمك الكلمة الدونية يجيمك الدعاء الخايب هذاك اللي فما يستعملوه برشا ناس على أساسية على الله غالب من وراء قلبي ومش من لا من قدام قلبك لا من وراء قلبك يعيشك معاش نقوله كلام خايب للصغيرات راو يعيشوا معاهم أكثر من اللي احنا نعتقده ظهر بنتي قاعد تسمع في غنية جعفور
1: أي وصلت الغالية وصلت فهمتني ولا بعد شوية مش نسمعكم حصريا الكلمات بال AI
0: الذكاء الاصطناعي
1: الذكاء الاصطناعي
0: خرج منها
1: فهمتني شين سكر الغنية مش قاعدة تمشي الغنية مش تبني
0: لا مش قاعدة تمشي تقول
1: نعملوا فاصل فهمني ولا بعد شوية مش نحط لكم الغنية فهمني ولا اللي اخويا كتبناها احنا محاولة كتبنا محاولة
0: ان شاء الله ما يعتبرهاش محاولة عنفك
1: لا والله لا والله سمبتيك على فاصل ثم نواصل
4: ساعة سعيدة

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة على مستوى عدد من تقاطعات السكك الحديدية، وذلك إلى حين استكمال أشغال إصلاح الأعطاب المسجلة في تجهيزات حواجز العبور والتي نتجت عن عمليات سرقة متكررة. وضحت الشركة أن هذه التقاطعات تشمل كل من تقاطع جامع الشفاء ببن عروس وتقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة، إضافة إلى تقاطع سوق الجملة ببير القصعة. وأكدت الشركة أن الفرق الفنية التابعة لها تواصل أشغال الصيانة والإصلاح بهدف إعادة تجهيزات الحواجز إلى وضعها الطبيعي في أقرب الأجل. الوحدات المركزية التابعة للإدارة العامة للحرس الوطني بالتنسيق مع الوحدات الجهوية بالقصرين تتمكن من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه مصنف خطير جدا، تتعلق به 9 مناشير تفتيش وبطاقة جلب، وذلك من أجل قضايا تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والقتل العمد والفرار من السجن وحمل السلاح وتبييض الأموال. وبالتنسيق مع النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه وفق ما أفاد به مصدر أمني لديوان فهم. عدد رؤوس الأبقار التي تم تلقيحها ضد الأمراض المعدية في ولاية السليانة بلغ منذ بداية سنة 2026 حوالي 17,000 رأس، وذلك في إطار الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق المجري. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 8 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 72,988 شهيدا. يأتي ذلك بينما أعلن اتحاد لجان الصيادين أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 صيادين بعد مهاجمة مراكبهم قبالة ساحل قطاع غزة. زلزال جنوب الفلبين يخلف 41 قتيلا وأكثر من 450 مصابا وسط تواصل عملية الإنقاذ. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: جزبار اقعد باش نسمعك الاغنيه اللي عملناها بالاي او الانتليجنس ارتيفيسيال. كلماتنا نحن جزبار خويا كلماتنا نحن فهمني ولا اعطيناها لصديقنا حما في بروكسل فهمني ولا بعثنا فيرسيون ربي يسمعها جزبار فهمني خاطب حول الليل العشيه ان شاء الله باش تحطها بحول الليل راهو فهمني. شكرا لكم الصحه على الثقه فهمني ولا ان شاء الله نكونوا في مستوى الانتظارات. تفضل بعدين اسمح لنا مرحبا بك تخدم خويا ربي عينك خويا سامحنا بربي جزبار. اسمعوني بربي السادة المستمعين واحنا تويكا نحكيوا ونحكيوا على البكالوريا وكذا اما ديما يلزمنا نذكروا اللي زاد عنا وليدات في قرى اسواس فهمني ولا يعديوا في الباك ان شاء الله ربي ينجحهم ان شاء الله ربي يجيبهم في التصفيات فهمني ولا نذكر السادة المستمعين ما فيها باس لانه كي نذكروا بعضنا حاجه مهمه برشا برشا اللي في قرى اسواس حتى مساهمه صغيره تنجم تكون بدايه الحياه الجديده لطفل فاقد السند فهمني. اليوم مش نحكيوا على التغيير هذا الحكايه اسهل مما نتصوره. تنجم صديقي المستمع صديقتي المستمع تختار انك تتكفل بصغير عن طريق البي ا بي عن طريق السيت اللي هو 3wsvo.tn. نذكروا به لانه مهم جدا جدا جدا لانه ديما في الراديو تقول سبحان الله بالك ثم شكون يسمع فيه اول مره كيف صرت لنا نهار الجمعه واحنا نلموا في حق الكار مواطنه اول مره في حياتها تاع الراديو في وسط الكهرباء وما تعيش في تونس فهمني وتبرعت بالمبلغ نتاع 5000 دينار كان نذكروا نهار الجمعه. دونك نذكروا اللي السيت 3wsvo.tn فهمني ولا تعمر بياناتك تحدد المبلغ الشهري اللي تحب تساهم به وتنجم في اي وقت زاد تبدله حسب امكانياتك وقت ما تحب. ما نش نحكيو على طفل ولا زوز نحكيو على 10,000 طفل صغير يستنوا في دعمكم السادة المستمعين بخطوة بسيطة تنجم تكون السبب في تغيير مسير طفل. تتبرع عبر الموقع كما قلت www.svv.tn ولا على نمر التليفون 58-371-002 والله لا يضيع أجر المحسنين. أي سيدي مش نعطيكم بعد شوية الأغنية فهمني ولا اللي كتبناها لهنا فهمني ولا وبعثناها لصديقنا محمد هذه النسخة الأولانية فهمني حاضرين مش تسمعوا شباب
1: احنا حاضرين النسخة موجودة نستنيه يلا
0: نعملوا فاصل صغير ثم نسمعوا الأغنية.
2: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
3: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
0: رجعنا لكم 11:13 مرحبا بكم السادة المستمعين. نذكر اللي كون المنتخب الوطني التونسي نهار 30 يظهر يكون
1: نهار 15 جوان
0: 15 جوان ماضي 3 متاع الصباح
1: ما عنديش فكرة عنه.

0: هي بيتا؟
1: لا مش بيتا، مش بيتا. حمام عنده كان اللحن ذي طبعا. قعد له لحن آخر دمي موش بيخدمش. يا تونسي يا مون أمور في راجل كلنا ورنو صور. يا تونسي يا مون أمور آه يا علي دازي أمتور
0: مقهور ذي مش ورق جمهور.

0: هذه المحاولة الأولى.
1: هذه المحاولة الأولى.
0: كمحاولة أولى ب.
2: بهي. بهي ما صعبة على الأداء علينا.
0: معناها مش صعبة. ماشي لأنه نرد.
2: لازم أسهل. معناها دي الحطة صدرية.
1: طري فيها شوي الغنية.
0: ما تفنيا
2: على علينا. مش نغني وهالعبيد ما جاش تحفظها فاسيل ما فهمت فيها طلعات ودني.
1: هو. عملنا واحدة هاوس هاوس تعبواتا.
2: هكاك مش نغنيوها أسهل معناها كده هاوس.
1: إيه مش تقدر كلمات.
2: جعفور. هي باهية
1: اختانا المشاك مش لازم
2: ليه ليه هي باهية اما هي ماهيش ما تتغنيش بالسهل معنى تغنيش بالسهل
1: يصحى
2: محمد لما حال سير ما تحبوش نستنجدو برافع
1: لازم نستنجدو برافع لا لازم نستنجدو برافع باهي خوي ثانية روك بالله سمحهم الفيرسيون روك
0: نجم تمشي نجم تمشي
2: صوت مجروح
0: Ne bi bi, a ne isteđu.

0: الله يستر.
1: احلى ديما الانرجي
0: باهي. هاتي على الكابتن ماجد.
2: ماجد يتقدم يتقدم ماجد فتش له المرمى. هل سيسجل ماجد؟ هل سيسجل؟
3: يحيى فريق
2: الماجد يا ماجد. الكابتن وليد يتقدم. الكابتن وليد
1: تحقيق محلها الروك.
0: باهي
1: طبعا انرجي ديما باهي.
0: روك باهي هذه. خليها لي
1: هذه خلينا على الاجنب.
0: حطوا وين البنطوف في الروك. هاي طوب شنلعبوا عادي. هاي
1: شنو
0: قدش تنجم تزيد على الاخر ومشكش كماش كورة ماش كورة ماش كورة. والله يا عزيزي حبي يلعب مسكين. هاي حاضرين البنات شوية انرجي
1: على الباك.
0: لا مش على الباك.
1: ما يطلعت باك مات ومانيش غلط. انت تشك في فيرو
3: طلعت باك مات مش يوم
0: والله,
1: والله مات.
0: السؤال يقول ساسبنس
1: ماك 8000 كهو مات.
0: قديش تنجم تسمي من غناية للفنانة فيروز؟
1: يا ريم كان بتربحش يا ريم. فضيحة. ممشي خليوني انا نقول ظاهر. بهي عشرة. نبدأ بعشرة.
0: عشرة
3: ان شاء الله. حديش
1: ان
0: شاء الله 12
1: 13.
3: عندها بريسيون ريم توا.
1: اي سيدي
3: بريسيون.
1: ليه انا
3: ان شاء الله 14 15.
1: وكي نعطيهم لك انا توا 15.
3: ايه ما عليك
1: شنو هذيك اللعبه ولا
3: يلا يلا ريم.
1: يا رقم.
0: ها
1: يا ربي مبروك عليك.
3: يا عمري ما توقعت استراتيجيه ذي.
2: شو عملتهم شو؟
3: سهله سهله. يمشي يمشي
2: تجاوب باهي. لبنان هذيك غنيه على لبنان. نسمع علينا الهواء سهر الليالي. حنا سكران. على ولدها إلي الغنية هذيك
3: شايف بحر خمس
2: شكبير. شايف بحر شكبير. اي
3: يا انا
2: يا انا وياك. حبيتك بالصيف.
0: لحظة مش نعود.
3: لحظة
0: تلعبوا الزوز ضد ريم.
1: عليه
0: لا فيروز مين نجمو. لا
2: فيروز زوز غنية.
1: ما فماش حاجة اسمها غنية لبنان. شو اسمها الغنية؟
3: أربك يا لبنان.
0: لحظة زين مرابين ببعضكم. واحد اسم الغنية. واحد اثنين ثلاثة جو.
3: أمي يا ملاكي بحبك يا لبنان.
1: بحبك يا لبنان.
3: البوسطة. دار المخاتير.
1: حنا سكران.
3: شايف البحر شو كبير.
0: ستة

0: نسم علينا الهواء بذكر بالخريف صباح يذكر
1: بالصباح صباحك يا حلو
0: صباح ومساء
1: صباح ومساء
0: صبح الجيز
1: 11
0: يا قدس
1: حبيتك بالصيف 12
0: شو
1: سهر الليالي
0: يا انا
1: ضم 15
0: اعطي منايا وغني
1: 15
0: شو اخر ما زلنا في 12
2: بيه والله بس كيف ثم واحده بكيت
1: عملتها بس معاها بسكيت نسمي معاها
2: بسكيت طلع في البسكيت واحدة بوثلاثة
1: عودك رنين
3: صحيت
1: مسرحية
0: لولو سألوني الناس عنك يا حبيبي
2: انتهى التوقيت انتهى التوقيت
0: سألوني الناس
2: إذا سألتوا
1: ليه عدنا حمر سكران برنة سهر الليالي
0: بيعز علي ما
2: للأسف حطيتكم فرصة
0: بيعز علي
1: حطنا غني في الأغنية بالحق رنة وصلنا للـ 15
3: سألوني الناس
1: وصلنا للـ 15 مليون
0: مش خايب مش خايب
3: ليه به به
2: به والله به
0: وعملنا زي كل مختلفين ولدها
2: به بيه. السؤال الموالي
3: كيفك انت شايف البحر
2: الحمد لله شايف البحر كيفك انت
0: لا كيفك انت على حاجه اخرى
2: بيه. شايف قديش نجمو تسميه من غنايه تونسيه نواري بلون
0: مش الوان اوكي بدا عندها كليب الوان
2: لا نواري بلون
0: شو تقصد بنواري بلون
2: نواري بلون قديم معناتها عليا نعمل جاموسي الجويني علي الرياحي شبيله راشد صالح
3: قديم مش نواري
2: قديم
3: قديش كل شكنات تقول انت
2: شكنات
3: ضحكني كل ب 10
2: زينب
0: ان شاء الله 11
2: ان شاء الله 11
3: 12 13
2: تو مغير تسامح راه همشي
0: ان شاء الله
1: 14 ونص
2: 15
3: 16
0: ان شاء الله 17
2: عطيو
1: ما زلت مواصل
3: عطيها 17
1: ان شاء الله زينه وخيتي
2: وجه لخلخ
1: ان شاء الله زينه
2: اتونسيون
1: زلت تطلع
2: اتونسيون وحدك وبزربه زينب باش نعطيك 10 سكوند تركز قداش 17 نغنيه قديمه في دقيقه 3 2 1 جو
0: الليل يا ليل
2: واحد
0: يا مجواني مشي في بالك جد عليك ليمون اللي غاروا مني سمره يا سمره البارح نحلم بالغنجة تحت الياسمينة في الليل فريق غزالي زينة يا بنت الهنشي
2: تسعة
1: عرضوني
0: عرضوني زو السبايا
2: عشرة
0: مانا ماني الماني
2: قديش
0: يلي ظالمني ساحرة
2: 14
0: البارح نحلم بالغنجة قلت
2: شدي بالفنان شدي بالفنان
0: والله حبيت نذكرهم الكل
3: مكتوب مكتوب تكويت وما قلت تحيت
0: مازلت واحدة كهوة تحت الياسمينة
3: يا محسونة
0: يا محسونة قولي عليش
2: سيدي
0: علي مرسي ما يسباي بيدو
2: لا مش سيدي
0: اما حاولت نذكر
1: راو تنسيهم جعفورة راك
3: تي موصولة الضغط
2: خويا جربوني انا
0: قداش من غنية تونسية قديمة
2: شنو؟
0: قلت هكي قلتي تونسية قديمة.
2: جدي. ست.
0: إن شاء الله زين.
2: تي لا يعطيني أكثر.
0: امشي قول أنت أنا.
3: استنى بدلوا التيم.
1: اسمعني خلينا نعملوا دورة وأنت معانا.
3: قديش من غنية هو معانا
1: تونسية ولي يلعبك.
2: حاضرة. هذه من نجدنا.
3: قديش من غنية حاضرة نجم تقول؟
0: حاضرة
2: إيه. 10
0: إن شاء الله زين.
3: احنا انطلق.
0: زين.
2: أعطيني شوية ذبكي. مكي السلطان سيد علي العزوز ابن حسين الشادلي نغارة رئيس الأبحار ركب على الحمراء يا لطيف ويا لطيف يا لطيف ويا لطيف يا لطيف يا محمد يا جد الحسنين يا بغداد بنجاح يا بغدادي
1: ذكى بغداد على ريحه في فرس بغداد
2: ناجيت زير جيت زير فهمتني عام 10 نغارة يا سيدة يا نغارة زيدوني امشي امشي جرب يمشي
0: شوف
1: زيدوني
2: امشي جرب
0: 10 10 اي تيم واحد اخر
2: اي تيم واحد اخر
0: فن شعبي مزود
2: فن شعبي
3: 20 وقت
0: لا 10 به
2: لا
3: به
2: 25
0: لا 30 ثانية
3: 25 هاو ترى
0: 25
2: اغنية شعبية لحظة خليني اركز مع مخي
0: اعطيه دقيقة كرمو دقيقة
3: مخو سكر
2: عطيني دقيق عطيني دقيق عطيني دقيق
0: حاضر
2: شنو تعطوني كي نربح
0: والله تربح كدو ويا
2: 25
0: في دقيقة
2: في دقيقة
0: كرونو عند عزيز
2: يا حسين
1: برش حاجات عند عمار عزيز
2: هذه كابتور
0: يلا
1: برشا بس هناك حد بري
2: 25 طب يميمتي الغنية خلي يسمع كل العالم يقبر الليل نجيبك نجيبك بيت الحي ذم خمسة
0: أيوة
2: جواباتي خاينة ما عاد نصفيك فهمني ولا الغربة فهمني الوردة اللي نحكي عليها الفيزا
0: عشرة دمائي عشرة
2: الفيزا
1: يا
2: كل يوم حبك يزيد يميلك روحي فهمني ولا نحبك يا مجنون
0: 14
2: شريكي بيجي بيجي باو يا بيجي باو فهمني ولا يا يمي جعل الله يا حب اسمعني يميمتي الغالية بجابوك عرب يا مريم فهمني ولا ليلة والبز وتخدام يمشي ويجي فهمني يمشي ويجي وين امشي امشي ويلا يا ويلا برود عيني طاع نجوم الليل الضوايا فهمني ولا رولي يا ماما يرولي فهمني ولا بخنوق
0: ليه بخنوق
2: يا كرب كمان رني رني ويلا يا كرب كمان رني رني
0: ويلا
2: الربا هي الربا يا ناري على محبة
0: كهو بيه
2: بيه بيه بيه بيه بيه زغرت العروسة جات الليلة عرسي الليلة عرسي
0: مزود الليلة عرسي
2: ايش ايش هذيك بتاعها شو اسمها اللجمة
1: شرمنا
2: شرمنا لو حلوة هذيك نسيتها عايشين الكادو مش عربي زين
1: يا رسول
0: شنو تحب كادو انت
1: يا رسول الله
2: حاجة خفافي
0: كيما شنو
1: خفافي كاسكا
0: بالحق شنو كادو تحب شنو تحب
2: والله
1: بنت جديدة
2: لا لا
1: بطبوط
0: كعبيت بطبوطة في الخفيفة
2: أنا باش نعتبر
0: ما سمعتش مش
2: كيفكم الزوز بطبوط
1: اللي يدق
0: منين
2: ليه ليه صح
1: شوف لونيت تلبسها مع الماريو لك حل
0: بالحق شو تحب كادو شو تحب
2: ليه كاسكيت ممكن
0: كاسكيت
1: بيه خذ كاسكيت عزيز
0: إن شاء الله أنا
2: ترى اقلبها قلي اقلب اقلب
1: ماهيش كاسكيت
2: ليه ليه ما يوتونيش هذوك ما يوتونيش جملة نتبدل جملة كلمة واحد قلي قلي
1: لازم نجربه
2: والله ليه والله ليه هاي السؤال الأخراني هاي حاضرين قديش تنجموا تسميو من لاعب
1: ربي يزينا من لاعب
2: يلعب في المنتخب المصري
0: مصري
2: هاي
0: بستاف تكنيك وكل
2: مصري قديم جديد
0: قديم جديد
2: اي ما تم تقويوش على روحك
0: قديم جديد اوف
1: انت معانا راك باش تحسب
2: شنو باش تحسب
1: معانا في الدور
2: باهي برا
1: لا لا حقيقه شو برا ابدا بشوي بشوي ليه ما يلعبش معنا جعفر
2: 30 انا
1: ولا يزيو ما يلعبش معنا جعفر ليه
0: شو لازم
2: تفضل
1: برا اعطيني التليفون خلينا نصور الكواليس
0: لا ستوكر ساتوري
2: خليني امشي امشي امشي امشي دقيقه
0: امشي عندك دقيقه راه بالكورونا باش ما نكثروش على الناس يلا دقيقه عندك عزيز وقت اللي تحب حاضر جعفر ديما حاضر
1: ليه ليه لازم عزيز يحضر
2: لحظه
0: هاي حاضر عزيز شو بدي
2: ليه بالفرنسي
1: اي وحسام يحضر
0: حسام حاضر زيد جاوبي
1: حاضرين
0: اسمع مصر كل الاجيال
1: فاش تعمل
0: سامحني وما تبداش تعمل في كل كومبوزيسيون محسن احمد وكل تعطينا عبيد
2: شنو
0: تفضل هاي
4: برا اقرا
0: يلا تفضل يلا تفضل
2: اعطيني اعطيني
1: نجي نطلع على الاكرون رقبتك توجعك
2: الكرون في وجهي عمل الكرون في وجهي
1: عالشمس
2: عالشمس
0: ترونسفيرونس
2: يزي عاد جربي يزي يا ريب جربي
0: يزي هاي انت حاضر هاي عاد جعفور هاي
1: حاضر جعفور الفايدة الكونيكسيون حاضر هاي مش هاي
2: اعطيني اعطيني لا اله شكون قص
1: الباك
2: اي بر
0: يلا
2: احمد حسن مروان حسن علي حسن عبد القادر حسن خالد حسن
0: محسن حسن محسن عاد يزي عاد جعفور ليه معنا
2: مصطفى مصطفى شوبير مصطفى شوبير محمد علي فهمني ولا محمد شناوي سليمان احمد فهمني ولا عبد المؤمن طارق عبد المجيد محمد ربيعه ربيعه محمد هاني
1: تريزيجي
2: محمد هاني تريزيجي فتوح
1: زيكو
2: زيكو هاني علاء
0: عطية
2: شو اسمه محمد صلاح
1: إمام عاشور
2: إمام عاشور فتحي
0: مرموش
1: زيدان
2: فتحي
0: أبو تريكة
2: محمود صابر شيري هين
0: شناوي شوبير
2: شيري هين
0: الحضري
1: شيري هين
2: تريزيجي
0: حسن الكل مش موجودين
2: زيزو
1: زيكو
2: مرموش
1: زيكو مصطفى زيكو
2: عبد الكريم
0: مين ده عبد الكريم عطينا عبد الكريم وكافين يلعب وين يلعب جست وين يلعب عبد الكريم
2: شو جست وين يلعب
0: جست عطينا جمعيته
2: طيب سؤال
0: ما سوفيت
2: في برشلونة الصغار يلعبوا في برشلونة الصغير عبد الكريم مش من اللي تحت تاكل
0: تحت تاكل
2: والله العظيم شفته ضد البرازيل
0: صحيح صحيح صحيح والله صحيح.
2: هي مع برشلونة الصغار وتحتها كل
0: أما عائلة محسن اللي قلتم منو لشكونه
2: محسن صح والله يسلك
1: صحيح جعفور
2: هاي برجونيتون تحديكم انتم هاي هذه سهلة على الأخ هذه ربيب واحد ربيب قديش تجم تسمي لي من مدرب في العالم
1: في العالم
2: هاي
0: صعيبة
2: أبو كل مرة واحد سويل بجارب ربيب خليه وطرع
1: بيهي بني مخلط هيت
2: مخلط
1: ستة
2: تي ستة فوزي بزرتي واحد سنة تي ليه ليه سمي سمي عاد سايبين
1: عشرة
2: عشرة بيه تشريه وعشرة
0: شان لازين
1: هاي زيدوا شباب شبيكو
0: لا لا ربيب
2: لا لا ربيب لا لا ربيب بمشي
0: جوك بيه جوك بيه
2: تلوى دو طب
1: معين شعباني ريجي كامب غوارديولا كاردوزو سامي معايا
0: سامي
1: بنزارتي بنزارتي ارنو
0: شعبان موش كاسبر جاك لو مير
1: لا موش كاسبر جاك لو مير اوكي نجم كيكا هذوما ثمانيه ازيدوني زوج
3: مير كانزاري
1: مير كانزاري
3: يعقوبي
1: جعايدي
0: ايه
2: والله يسلكت
0: والله يسلكت
2: والله يسلكت
3: مشكوره باللي تعمل زي
2: لا لا مشكوره
1: باللي تحيه لسي معين شعباني
3: حكي بديتي بذاره التحيه
1: نحبوا على الخير
3: معين يسير سلموا عليه
1: سلموا عليه ان شاء الله مبروك
2: مشكوره قديش تنجم تسمي لي من غنيه فيها كواكب والنجوم
3: وحدي من غير ما قديش نسمي لك نحاول
2: وحدك وحدك اعطيني رقم
3: كواكب ولا نجوم
2: كواكب نجوم
1: مجرات
2: مجرات صرفي
3: درب التبانة
2: اكبر هلال
3: ثمانية
2: نجوم ثمانية
3: هم فهم برشة من بيه ثمانية عشرة ثمانية عشرة هاي
2: باش نعطيك لحظة تفكير خلي
3: لا لا زيد لازم شغل تاع هات باش برا
2: سامحني اختي تفضل
3: ها خاطر شغل يخمم نجوش لازم نكتب ليستا وقت باه نجوم يا نجوم الليل الضوايا
2: واحد
3: يا قمر جبالي يا أمر يا يا يا يا أمر الليالي شنو
2: أمر الليالي
3: يا سهر الليالي نبحتك
2: ستوب ستوب
3: غلط غلط أي سي غلط
2: عملت عملت عندك تا
3: غلط ما نواصلش
2: لا متوصلش شي ت
3: غلط هاني صار غلط بالحق غلط مش
2: قورين
1: عاودهم نجوم الليل ابدا
3: يا نجوم الليل الضوايا حبك عامل فيها يا قمر
0: يا قمر
3: الليل الليل الليل نحن والقمر جيران قمرين دول ولعني
2: خمسة
1: يا قمر لو اثنين منك
3: يا قمر لو في اثنين منك
2: اي
3: ذيك في والليل تحت تحت القمر يا ناس ما احلى السهر في الليل تحت القمر
0: وحالي كيف نجوم قلت يا حالي كيف نجوم قلترا ويومر
3: هذه شنو يزيدها حسب
0: هي ثمانية تو
3: هم ما هم زينا يا ليل
2: ريم ريم باش نعتبر مجهود كبير برشا اللي عملته اما انت ما انت ماش تتكلم جميع
3: ما عادش يتكلم عن الناس
2: كل ليه عطاه غنية
3: خالطة
2: ويعاود لي فيها
0: تحت الياسمينة في الليل
2: تحت الياسمينة في الليل
3: صحيح قدمت فيها عملت فورورد ما لقيتش فيها نجوم
0: في الليل استنى في القمر تجي
3: قدمت ما لقيتش نحن والأمر جيران قلت أمر يا أمر لا تطلعي على الشجرة نزلت واحدة
1: شو حلو حبيبي شو حلو هالأمر
3: هالأمر شوفوا ما أجمله مخسي
0: سايبة
3: مش سايبة
2: توا هذية لكم انتوما الكل قديش تنجم تسمي لي من غنية لراغب علامة
3: نسيش مجهود جماعي
2: جماعي جماعي
3: كنا مع بعض
2: تكتلوا اي اعطيني رقم
3: قديش راغب علامه عملوا كان عشرة
0: يزي فيه البركه
3: يزي
2: يزي
1: ان شاء الله زينه ان شاء الله زينه
0: ان شاء الله زينه
2: ان شاء الله زينه حاضرين 3 2 1 جو
3: قلبي عاشقها والعيون
0: يا يا يا يا
3: يا حبيبي
0: يا حبيبي
1: يا ريت فيني خبيها
2: اي
1: استماره ستة
3: اي
1: هذوما خمسة اللي بعنا خسر دلعنا
0: سبعة نسيني الدنيا
3: ثلاثة دخلنا فرد وقت ما شاء الله كلي بالخليجي كل محلة
0: صحيت مغرم يليل
3: مغرم يليل اللي بالخليج
1: لو في خفيني خبيها
0: آسف حبيبتي
3: قلناها آسف حبيبتي لأنك حبيبة صديقي هذيك هي جبتيش اسمها لي بالخليجي وحلت غادي يعني.
1: حبي ليكي
3: كان حبنا لي ما انكشف ان ان ان ان ان ان ان ان
2: ان ان ان ان عزيز تعمل مزية تحط لي غنية عندي غنية نحب نسمعها
3: سر حبي ليك واضح
2: سمعت عجبتني على النور دو معاك المصرية دي.
0: اه والله غنية حلوة برش
3: كنا صغيرين
2: برحمة الله عليك عزيز حط لي من يومين عجبتني
1: من يومين اسمها
2: من يومين محلى النور دو محلى صوته
0: وقاعد يعمل في خدمة كبيرة برشا ودي كولاب مهمين على الاخر في العالم العربي والله برافو عليه يعمل في ثنية على روحه وحده
1: ليش حبيت على الغنية
2: روح خليها لحظة

0: جي جينيريك تاع مسلسل
1: جي.
2: هي في فيلم
0: عام جد
1: اسمعوا هاي
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: سين جيم مع ريم.
2: عسلامتكم. بونجور زينب, عدنا عليك مدة.
3: مرحبا بيك.
2: سافا لاباس عليك؟
3: الحمد لله.
2: اي سيدي زينب, البارح لعبنا لعبة وهي ناخذوا ان تيم وما نتعداو من واحد لواحد الا ما هو ما عادش ينجم يجاوب اكثر اسئلة. مثلا البارح لعبنا عواصم, فقد ما تقعد رباب تجاوب بصحيح ما نتعداوش ليك انت. لا هي نعرف اللي هي تسمع لك عليه وصلت. اليوم قلت
3: ليه مش معناتها أهم, معناتها مش نسمع, معناتها نعمل في بونكتواسيون تاع المعلومات.
2: فوالا اليوم قلت خليني نسألكم على رؤساء دول.
3: جميل.
2: دونك انا باش نبدا.
4: وين
2: الجو؟
4: وين
2: قلت انا الجو؟ انا قلت جو ولا ما قلت؟ قلت الجو, اما فما جو ولا هنا تو نسالوا حاجات سهلين. فوقت اللي توح الرباب نتعداو لزينب وهكذا دواليك. نبداو رؤساء ولا زعماء تاريخيين للبلدان ولا رؤساء حاليين, المهم تعرفوا البلاد. رباب ونعرفش شكون يرشم غاديك هكا فما زمين. انا نقول الرئيس وانت تقول البلاد. نيلسون مانديلا
3: افريك دو سود.
2: رباب جو كي تكمل رباب تاع ديلك انت
3: تخيل بالغوره كالعاد.
2: ب ايمانويل ماكرون
3: فرنسا.
2: يا بنتي اسكتي. رباب انا نسال في رباب
3: نغيب نتمهمش.
2: تقعد رباب تجاوب تجاوب كي توحل رباب نتاع ديلك انت كل واحد قداش ينجم يلمني
3: قاعد.
2: شوش باش نعملوا احنا باش نحسب روحي بديت بزين باش ما تغورش عليك مره. باش نحسب روحي بديت بزين باش نعمل هكا.
5: خير خير رباب.
2: أي نيلسون مانديلا جابت وزينب. إيمانويل ماكرون نتعدى. واشنطن جورج واشنطن.
3: الولايات المتحدة.
2: عبد المجيد تبون
3: زير.
2: باراك أوباما
3: أمريكا الولايات المتحدة.
5: باش نقعدوا في زينب.
2: توماس جيفرسون.
3: توماس جيفرسون. توماس جيفرسون
2: بالسوغي لازم. توماس جيفرسون. أي
3: توماس جيفرسون. آه ربي يا ربي
2: ما عرفتش نتعدي.
3: ما عرفتش اما هو أما
2: جابتها رباب محاولة. امريكا نرجع رباب نلعب مع رباب. اي سيدي نقطه رباب
4: جيبو تندم بلي حسبي لي نتاع فرنسا نيستي.
2: انت البارح كي حسبت الروح قلت لك زايده الروح ثلاثه بونتو. اي سيدي الرشمه هيا هون. ليوبول سيدار سانغور. سانغور
4: اسبانيا.
2: لا جعفر سانغور
5: سنغال.
2: سنغال صحيت. نمشي لرافع. الرافع جعفر. بوتين فلاديمير بوتين
5: روسيا.
2: روسيا فرانكلين روزفلت.
5: روزفلت امريكا.
2: امريكا بوريس يلتسين
5: اتحاد السوفيتي.
2: روسيا روسيا زينب. لا مش هيبيد.
3: مش هيبيد بكل.
2: زينب انور السادات
3: مصر.
2: باتريك دو ماكماو. باتريس دو ماكماو. باتريس دو ماك ماو. يقولوا ماك ماو في العادة. ماك ماهون بالعربي.
3: باتريس دو ماك ماو في القارة دي.
2: باتريس دو
5: مالي.
3: باتريس دو
2: معناها كيف هو اسمه باتريس دو وين يهزك
3: في يهزني لفرنسا.
2: فرنسا شيك صعب في الحياة.
4: ما نعرفوش
2: هذا. التاريخ أختي التاريخ. شارل دو جول
3: فرنسا.
2: غسيب طيب إردوغان
3: تركيا. كيفاش بتجيبوا معايا شباب؟
2: عند زينب. دوايت دي ايزنهاور.
3: جيبوا معايا الولاد.
2: ايزنهاور
3: الماني. الماني
2: غلط.
3: هولندا.
5: ايزنهاور امريكا.
2: صحيت.
4: كل والله
2: امريكا. جعفور. جعفور حبيب بورقيبه.
3: خمم شويه.
2: خمم مليح.
5: تونس.
2: تونس صحيت. تونس. اه يا سيدي ريتشارد نيكسون
5: امريكا.
2: امريكا شرفت يا نيكسون بابا. فرانسوا ميتيران
5: فرنسا.
2: رونالد ريغان
5: امريكا.
2: امريكا
5: خلوني تو ماشي الكارت ماشي.
2: موبوتو سيسي سيكو. سيسي سيكو.
5: سيكو مالي.
2: لا غانا. هي البلاد تبدل اسمها. نحن في الافريك امبارح حكينا فيها اللي تبدل اسمها.
5: زامبيا.
2: الاخرى
5: زاير.
2: زاير اللي هي لابسه اكتويل. صحيت جافور. لولا دا سيلفا.
5: لولا دا سيلفا
2: برازيل.
3: برازيل
5: امان. انا
3: او جعفر.
2: هي ما هي فكرت
5: ولا نعرف ونعرف
2: ماشي وين
5: البرازيل. برازيل
2: زينب
5: كان عامل نظافه
2: البرازيل. صحيت. فولوديمير زيلينسكي وحده.
5: زيلينسكي هذايا
2: وحده. وحده
5: زيلينسكي هذايا اوروبا الشرقيه.
2: اي قول قول.
5: روسيا.
4: اوكرانيا.
2: اوكرانيا. نمشي ولزينب. الحرب بوتين وزيلينسكي جافو.
5: والله ما
2: ميسيلش زينب. توا تيودور روزفلت
3: امريكا.
2: أمريكا. أحمد بن بلة.
3: أحمد بن بلة زير.
2: زير بيانسور. بيانسور. نيلسون كاميسا.
3: نيلسون كاميسا.
2: شاميسا بالفرنسية تكتب.
3: نيلسون كاميسا. من أنا بلاد الجيران.
2: A-M-E-S-A.
3: من أنا بلاد الجيران.
2: أي دولة إفريقية.
3: نيلسون كاميسا.
4: غانا.
2: لا.
3: نيلسون كاميسا.
5: كاميسا
3: هذوما. تاني 10 ثواني.
5: لحظة.
2: هاني معك.
3: عائلة كاميسا منين هم أصلا؟
2: لحظة قالوا.
5: غانا.
2: يا جماعة الخير اسكتوا دور لهنا
3: زين. جاد؟
2: لا. زيمبابوي. نمشي والرباب بأنكم الزوز ضيعتوا. جو بايدن رباب.
3: أمريكا.
2: أمريكا.
5: نسالم جرب يسكت.
2: أبراهام لينكولن.
3: أمريكا.
2: أمريكا صحيت. فرانسوا ميتيران.
3: فرنسا.
2: فرنسا.
3: جاتنا لليسترا.
2: جمال عبد الناصر.
4: مصر.
2: مصر. أحمد سيكو توري.
3: لا لا لا لا لا.
4: نيجيريا.
2: لا زوز غالتين زينب.
3: بوركينا فاسو.
2: لا لا غيني. غينيا
4: معناها غينيا.
2: نمشي
5: سينيغال.
2: كينياتا. وفما زوز رؤساء فما جومو كينياتا وأهورو كينياتا.
3: نبدأ بالأول.
2: احنا عند زينب طبعا. زوز كينياتا ومن نفس البلاد.
5: كينيا.
2: صحيت.
3: كينيا. اه لا لا.
2: شو حليها الحياة.
3: شو نقول.
5: محمد علي التونسي.
3: والله
2: جعفور. جعفور عندك انت. جميل. اي سيدي.
4: مشكلة تجاوب الصحيحة تهز.
2: هوغو تشافيز. ما تجاوبوش.
5: تشافيز.
2: هوغو تشافيز.
5: تشافيز
2: معروف.
5: فنزويلا.
2: فنزويلا. صحيت. فيديل كاسترو.
5: فيديل كاسترو. كوبا.
2: كوبا. كوبا. راول كاسترو.
5: كوبا.
2: صحيت. نيكولاس مادورو.
5: سمادورو.
2: مادورو.
5: سمادورو إيطاليا.
2: فنزويلا.
3: مادورو.
2: فنزويلا. برافو عليك.
4: يزو في الجوكين.
2: برافو عليك.
4: يزو في الجوكين.
2: برافو عليك.
5: المدرخة ماشي تبعها.
4: يزو ترامب.
2: تره تره زينب.
3: مادورو.
2: ميكايل غورباتشوف. غورباتشوف.
3: غورباتشوف ده اتحاد سوفيتي.
2: صحيح. الاتحاد السوفيتي. برافو عليك. سوكارنو.
3: إيطاليا.
2: لا.
5: سوكارنو.
3: لا لا استنى استنى استنى بلي لحظة.
2: بلد اسيوي.
3: اندونيسيا.
2: صحيت. صحيت. سوكارنو اندونيسيا. ترى
3: معروف بالوحده نتاعي بس هديم.
2: دروبادي مورمو. مورمو ام يو ار ام يو.
3: دروبادي
2: مورمو.
5: بركينا فاصل تزرب شويه ما
3: لين خمم خويا خمم
2: شويك حاس راك تنجم تربح.
3: جاو بنتي جافور انا جو باس لما
2: اسيوي. بلد اسيوي.
3: دروبادي مورمو.
4: فيتنام.
2: لا.
5: فيلبين.
2: لا جانا الزينب.
3: ماليزيا.
2: بلد كبير.
3: الهند.
2: الهند.
3: أوكي.
2: والله ايش بكم بهتي. الهند. هاي سيدي عندك انت.
3: أي نزلت.
2: محمود عباس.
3: محمود عباس. فلسطين.
2: فلسطين. أحسنتي. محمد خاتمي.
3: محمد خاتمي.
5: إيران.
3: إلهي.
2: صحيح. جعفور. إيران. نمشي لجعفور. سامحني جعفور. تباري فاسكيز. فاسكيز نعرفوه.
5: فاسكيز
3: والله نعرفوه.
2: فاسكيز نعرفوه.
3: مش بعيد علينا.
5: اعطيني شو وقت.
2: لا بعيد.
5: تباري
2: فاسكيز. يطيب ويخلط.
5: لا لا امريكا. هو امريكا.
2: امريكا الجنوبية.
5: امريكا الجنوبية. المكسيك.
2: لا شكون يجرب.
3: فاسكيز.
4: الاكوادور.
3: الارجنتين.
5: شيلي.
2: لا لوروغواي. لوروغواي. نمشي
5: لا مونيا كتبت لي ربي.
2: أحمد نجاد. محمود أحمد نجاد.
3: محمود أحمد نجاد.
5: إيران.
2: إيران. إيران. أما قالتها
5: والله أنا قلت إيران.
4: والله جعفر
3: قالتها أصدق ما كاو
2: برا جعفر. رايح عند جعفر. عبدو ضيوف.
5: عبدو ضيوف. سينيغال.
2: سينيغال. أحسنت. اليمين زروال.
5: مغرب.
2: غالط.
4: تشاد.
2: غالط. غالط.
3: موريتانيا.
2: ليه الجزائر.
5: الجزائر.
2: الجزائر. اما قلت المغرب قبل.
5: اي اما قلت الجزائر.
2: هاني رجعت لك ليك انت. اه يا سيدي. محمد مرسي.
5: محمد مرسي. مصر.
3: مصر.
2: مصر. ايميل لحود.
5: لبنان.
2: لبنان. حافظ الاسد.
3: سوريا.
5: سوريا.
2: سوريا. سهلة. علي عبد الله صالح.
5: اليمن.
2: اليمن. اليمن. احسنت.
5: خلوني واحد.
2: ماكي سال. اس ا دوزيل.
3: خلوني واحد.
5: غينيا.
2: غلط. رباب.
4: غينيا بيساو.
2: غلط. اختي.
4: الكونغو الديمقراطي. عاود لي الاسم بالله.
2: ماكي سال. اس ا ال ال.
3: كامرون.
2: السنغال. رباب.
4: السنغال. يا رسول السنغال.
2: رباب.
4: يا ربي.
2: عمر بونغو معروف.
3: اها
2: بونغو.
3: عمر بلاد مسلمه
5: معناتها السنغال
3: مالي
2: صومال لا تبدا بالجي بالغا
3: غانا
2: لا
5: غينيا
2: لا
3: الغابون
2: صحيت
5: غابون
3: غابون
2: هاي نكمل معك صحيت جورجيو نابوليتانو
3: ايطاليا ايطاليا سمعتها
5: ايطاليا
2: بي
5: موتزاريلا
2: دي سوزا مارسيلو ريبيلو دي سوزا
3: برازيل
2: دي سوزا كان تحب اس او يو اس ا لي
3: مكسيك
2: لا
3: فنزويلا اورغواي
2: بحدا
3: غواتيمالا بحدا
2: اسبانيا
3: برتغال
2: البرتغال زينب نرجع لزينب البرتغال اعطيني يا اختي
3: فما برشا ما نعرفوهمش
2: صعبه الرومان اسمه هذا انسى راديف
3: رومان رومانيا
2: لا مكش اي غادي هو
5: اوكرانيا
2: صحيت بلغاريا محليه الزهر بي صحيت جعفر جيمس ماديسون ماديسون
5: ماديسون امريكا
2: براف
3: ماديسون سكوير
5: ميزون بلانش تاني
2: ماديسون امريكا
5: ماديسون كما ماديسون عادي
2: بي جونسون ليندون بي جونسون
5: امريكا
2: امريكا جيمي كارتر
5: امريكا
2: شارل دو جول
5: فرنسا هو على نيوني
2: فرنسا ساندرو بيرتيني
5: ايطاليا
2: ايطاليا ذا كله بال
5: قولك ماشي
3: والله برافو الحمد
5: لله والله سيري كامله
2: باتريس لومومبا
5: زير
2: لا هذايا هذوما
5: كونغو
2: الكونغو صحيت هذوما هذوما اللي قادوا
3: هذاك اخونا نتاع لي صحيت
2: لحظة
3: مش هو ذاك اللي عمل
2: لحظة انا تو ابار الرؤساء تو حبيت نقول لكم جوست نقول لكم اللي قاعدين نتعداو للزعماء اللي ساهموا في تحرير بلدانهم دونك باتريس لوبومبا ابرز قادة استقلال الكونغو عن انا بلاد
5: زير
2: عن انا بلاد
3: بريطانيا قالت على انا بلاد على بلجيكا
2: صحيت على بلجيكا زينوبه برافو برافو عليك برافو عليك جعفر توري اح هي اللي طلعت
5: انا مالي توري
3: انا
5: مالي
3: مازلت باش نكمل انا
2: عند زينب احمد سيكو توري
3: مالي
2: قاد انا بلاد في استقلالها عن فرنسا
3: عن فرنسا
2: عن 58
3: مالي
2: غينيا
3: غينيا
2: غلط ربيب ربيب
3: ايوه احمد غلطني خاطر مالي
2: نتاعنا جواهر ليل نهرو تتكلمش وانت تتكلمش جواهر
3: ايران ولا
2: ليل نهرو شنو اختار
3: هند
2: هند احد ابرز قادة الاستقلال الهندي برافو عليك نكمل معك هو شي منه
3: فيتنام
2: صحيح ربيب زينب توا فيتنام سيمون بوليفار
3: بوليفيا
2: ساهم في استقلال صحيت وساهم في استقلال فنزويلا وكولومبيا والاكوادور وبوليفيا والبيرو عن انا بلد هذوما الكل استقلوا من شكون
3: على اسباني
2: صحيت خاطر كلهم ناطقين باللغه الاسبانيه برافو عليك يا زينب مصطفى كمال اتاتورك
3: تركيا
2: تركيا وقاد حرب الاستقلال التركية بعد الحرب العالمية الأولى هواري بومدين
3: زاير
2: قادة حرب التحرير الجزائرية شكون مالا رمز الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي إذا هواري بومدين قاد حرب التحرير شكون أحمد شراه كلكم تزير تزير أحمد
5: أحمد بن بلة
2: برافو عليك جعفر نرجع لجعفر جميل مهاتما غاندي
3: هند
5: لا لا أنا عادي
2: هو قاد المقاومة لشنية نوحة
5: مقاومة سلمية
2: باهي زين قاد المقاومة السلمية
3: لماخش دو سيل
6: نول السلاح
2: بربي لماخش دو شنو يحكي هي لذي نعرفيش
3: لماخش دو سيل
5: لا مارش ديسيل أيوة. هي اسمها مشية الملح
2: عليه
5: يذري
2: يذريه بالملح بعد العين
5: قلت ترش بالملح ماء وملح ما تروش بالعشرة
2: لحظة دوك هو قاد المقاومة السلمية في الهند ضد أنا بليت
5: ضد بريطانيا
2: ضد بريطانيا برافو عليك وهذا علاش باش نكمل معاك
5: أنا تكملي معايا
2: يا سيدي ملك كيفاه شكون شكون الرئيس اللي ارتبط اسمه باستقلال المغرب عن فرنسا وإسبانيا
5: ما تكلموا حسن رئيس
2: مش حسن الثاني
5: لا مش حسن الثاني الحقيقة ملك هذاك
2: تين ملك نحكي تي مش حسن الثاني يمشي شكون
5: بوه حسن الثاني بوه
2: بوه واش اسمه هو ولده واش اسمه
5: محمد
2: دونك بوش اسمه
5: محمد الخامس
2: صحيح صحيح
5: والله محمد الخامس
2: صحيح محمد الخامس ركض ضحك جعفور
5: صحيت
2: ايزي يا جعفور صحيت
5: بصفة عامة
2: شكون اللي سميناهم بكري رؤساء من كينيا شو لقبهم
3: كينياتا
2: أبرز رموز استقلال كينيا هو جومو كينياتا استقلت كينيا عن أنا بلد عن أي قوة استعمارية
5: عن القوة الإيطالية
2: لا
3: بريطانية.
2: برافو عليك يا زينب زينب سميلي حتى لو كان سميناهم سميلي خمسة رؤساء فرنسيس
3: جيسكار ديستان ميتيرون شارل دو غول جاك شيراك ماكرون
2: ماكرون شكون ينجم يزيد واحد
5: فرانسوا هولاند
2: هولاند شكون ينجم يزيد واحد آخر جورج
5: اوليسي البارح مركز البارح مش نورمال
3: جورج لا لا لا جورج
5: البون توريت اللي من برا مش موضوع
2: بومبيدو
3: بومبيدو
5: حرر ساقين
3: بومبيدو
2: بومبيدو برافو عليك رباب قداش نجم تسمي لي من رئيس امريكي باللي سميناه
3: خمسة
2: ترى
3: جو بايدن ترامب باراك اوباما روزفلت واشنطن جورج الاب ولا شنو هو ذوكم
2: جورج بوش الزوز كان تحب الاب والاب قعدت نجم تزيد
5: كينيدي
3: كارتر
2: كارتر
5: ماديسون
3: ثمانية
5: حقيقة ما نجم ننساها ماديسون
3: تسعدوا
2: معي برا شيء صحيح نجموا اي عند رباب النقاط نجموا نكملوا جرانت روزفلت ويلسون روزفلت فما زوزرا وتيودور روزفلت وفرانكلين دي روزفلت
5: فما
2: ايزنهاور يزي جون اف كينيدي عنا جونسون نيكسون كارتر ريغان بيل كلينتون دي ما ننساو جورج دبليو بوش الاقدم منهم قلنا بكري جورج واشنطن وجيفرسون جيمس ماديسون اندرو جاكسون وابراهام لينكولن أنا خليت فما بلدان ما سألتكمش الحقيقة مثلا تشيك وسلوفاكيا والأوتريش وتنجموا تعرفوا هذو ما صعيب شوية جعفور النقطة الأخيرة هذي عبد ربو منصور هادي
5: هذي موريتانيا
2: لا تراه لبنات
3: سودان
2: لا
3: تشاد
5: مصر
2: اليمن
3: يمن يمن عبد ربو
2: منصور هادي احسبوا لنا الأولاد
3: كل بلدان يعملوا أسماء مركبة فيها ثلاثية ولا رباعية ولا
2: جعفور 30
3: برافو جعفور
4: قول والله
2: زينب 28
4: صحيح جعفور
2: ورباب
3: جاوبت
4: ليش ولا جاوبت قديش
2: 12 ذوما
4: 18
2: 15 رباب صحيح جعفور
3: برافو
2: والله صحيح جعفور برافو عليكم احسنتم
3: مش سهل اللعبة
2: احسنتم يعطيكم الصحة ميرسي جعفور هذه كانت سنجي معريم يا جعفور جي قد محتفل لومومبا
3: لومومبا
5: لومومبا عايشك صحة شكرا زينوبات
3: مرسي جعفور عايشك
5: رباب مرسي بوكو الأولاد مرسي عزيز يبارك لك ساعه حوس يا مريقل هاي أخوي قبل غدو في نص توقيت 9:30 نهار فينا من باي باي
1: ساعة سعيدة ساعة سعيدة تسمعونا في سفيقز على الفريكانس 9.1 كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على 9.1 ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب 9.1 وزادة على السيت متاعنا www.9.1.com على 9.1 ما يفوتك شيء صوتكم ديوان افام فلاش نيوز
6: موجز منتصف النهار ديوان افام عسلمة الديوان الوطني للعلاف ينطلق بداية من اليوم في تزويد صغار ومتوسطي مربي المشية بالعلاف الخشنة لإصابة 2026 موضحا أنه تم تسعير قرط القصيبة ب 12 دينار للبلة وتبن الشعير وتبن التريتيكال بخمسة دنانير للبلة الواحدة وفي سياق متصل ديوان العلاف يدعو الهياكل المهنية التي تضم شركات تعاونية وشركات أهلية ومجامع تنمية فلاحية للتنسيق المسبق مع مصالحه لتحديد الكميات المطلوبة وبرمجة مواعيد تسلم بصفة منظمة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة على مستوى عدد من تقاطعات السكك الحديدية إلى حين استكمال أشغال إصلاح الأعطاب المسجلة في تجهيزات حواجز العبور والتي نتجت عن عمليات سرقة متكررة. وأوضحت الشركة أن هذه التقاطعات تشمل كلا من تقاطع جامع الشفاء ببن عروس وتقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة إضافة إلى تقاطع سوق الجملة ببير القصعة. اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحف المحترف تفيد بأن البطاقات المهنية لسنتي 2025-2026 جاهزة وستشرع في توزيعها بداية من يوم الغد. وقد حددت أجل الاعتراض على قرارات الرفض بعشرة أيام انطلاقا من تعليق نسخة هذا البلاغ بمقر اللجنة. انطلاق الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا بقصر المعارض بالكرم اليوم لتتواصل إلى غاية يوم 11 من نجوان، وذلك بمشاركة أكثر من 30 دولة. إلى الشأن الدولي، قائد القوات البرية بالجيش الإيراني يقول أن قوته تتمتع بجاهزية عالية ومستعدة لمواجهة أي تهديد محتمل. ومشروع القرار الأوروبي الأمريكي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة عن أرصدة المواد النووية والمرافق النووية، ويدعوها إلى السماح للوكالة بإجراء المعاينات للتحقق من هذه المواد. مدينة عدن العاصمة المؤقتة لجنوب اليمن تشهد احتجاجات ليلية غاضبة على خلفية الانقطاع غير المسبوق للتيار الكهربائي منذ عدة أيام بالتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة. نهاية الموجز الإخباري، بعد قليل المشوار ينطلق مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحية بهير عوجي، في أمان الله.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام كالعادة والعويد. معودكم اليوم يا القار من برنامج هوني تونس، كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معاكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، برشا مواضيع اليوم في انتظاركم في برنامج هوني تونس. كما عودناكم نحاولوا فيه كل مرة كل ما يكون فما ملف مهم، ملف يهم الشأن الوطني وغيره، نحاولوا نطرحوه بالعمق في البلاتو من خلال طرح كبرى الأسئلة والتحليلات والنقاشات اللي تنجم تصير في علاقة به. واليوم باش نحكي على التوقعات أو أحدث التوقعات السكانية عن مستقبل تونس من مجتمع شاب إلى مجتمع يشيخ تدريجيا. شنو تفاصيل الدراسة هذية وخاصة من معهد الوطني للإحصاء، نرجو بعد على التفاصيل قراءة في الأرقام وفي المعطيات إن شاء الله على امتداد الساعة الأولانية مع المختصة في الديموغرافيا الدكتورة ابتهال بوشوش، إن شاء الله باش تكون ضيفتنا على امتداد الساعة الأولانية. ومن بعد أكيد في الساعة الثانية باش نرجو معكم لفقرة الارتيكل ديجور، المقال اليوم اللي اختره لنا سرحان الشيخاوي، من يفرض شروط النهاية، ترامب أم إيران؟ مهم جدا نرجو على آخر التطورات كما عدناكم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، شنو هي آخر التطورات المتعلقة بالحرب الحالية، وهل يمكن الحديث عن النهاية، وإذا كان فما نهاية للحرب الحالية شنو هي شروطها ومن سيفرض شروط هذه النهاية؟ نكتشف التفاصيل في المقال. ومن بعد في فقرة بالأرقام باش نحكيوا على مذيق هرمز، مصدر جديد للتضخم العالمي، نرجع على الأرقام والنسب آخر الحصة في فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي كالعادة. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
2: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة، على يميني طرق الكحلاوي. طرق أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا ومرحبا بجميع المستمعات، مشاهدين، مستمعين والمشاهدات، و بيك بسرحان فريق الأعداد، وأيضا بضيفتنا. مرحبا بك.
4: مرحبا بك،
2: مساعدة جدا باستقبال ضيفتنا لليوم المختصة في الديموغرافيا الدكتورة ابتهال بوشوشة. دكتورة أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا الكل.
2: مرحبا بك أستاذة، شرفنا، مرحبا بك، مشكورة على قبولك الحضور معنا. الحقيقة باش نحكيه على دراسة مهمة جدا، وباش نحكيه على موضوع مهم ومهم برشا، يفتح برشا أفاق، برشا نقاشوني في البلاتو، تنرجم بعد بالنقاش. وعلى يسارك العادة سرحان شيخاوي، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا، مرحبا بطارق، مرحبا بالأستاذة معنا، مرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل. فقط ابتسام لازم تحل قوسين وقت اللي تقول المجتمع التونسي مجتمع يا شيخ، لانه نور الفارسي بالي يا شيخ ماني عامل جو المجتمع. قال لك ليه مش يا شيخ المجتمع، مش شيخ برشا، دونك هو قال لك المجتمع. نور يا شيخ معناها يكبر في العمر، مش يا شيخ معناها شيخ وعامل جو. سورتو انا شيخ،
2: هو مش شباب، هو ولا لا نجم نصنفوهم الشباب نور ولا لا؟
3: هو شوف
2: حسب المعايير والمعطيات،
3: هو بالنسبه للتهرب السكاني خلينا نوضحوا في البلاتو هذا، معناش تهرب سكاني، معناها نحن الكل شباب لهنا بما فينا نور وغيره. نبداو معناها في الشيخوخه باعتبار خليفه وبسام، هذوك معناها دخلوا في مرحله تقاعد بالنسبه لنا، نحن مازلنا شباب بنا طارق، مازلنا مازلنا صغار. دونك مساله تهرم وبعد كي جيت ناقشها نخرجوا نحن نتعاود تعيط الخليفه وبسام يفهموا برشا في المسائل هي الريتريات وغيره والحكايات هذوما الكل.
2: تحيه لهم مره اخرى، ربي يهديك سرحان الشيخ، ومرحبا بكم الكل. طارق
3: بسام خلاص تقاعد من 20 سنه.
2: سيبو سيبو سيبو يهديك ربي يا سرحان، مرحبا بكم الكل. سرحان طارق الكحلاوي مرة أخرى، سعيدة جدا باستقبال ضيفتنا لليوم ابتهال بوشوشة، ومرة أخرى أستاذة مرحبا بك مختصة في الديموغرافيا، مشكورة على قبولك الحضور معنا. الدراسة دراسة مهمة ومهمة جدا، خلينا نقول فيها جملة من المعطيات، فيها جملة من العناوين، أيضا اللي تخلينا تكون عنا وكأنه كشف مبكر لجزء من التوقعات اللي تم كيفاش باش تكون عليه التركيبة السكانية لبلادنا. مهم موضوع مهم ومهم جدا. في البداية نحطوا ساعة دراسة في السياق نتاعهم بعد تنجيو للتفاصيل بشوية بشوية. تفضل أستاذ.
4: نحكيو على الإسقاطات الديموغرافية بروجيكسيون لا بوبولاسيون اللي هي عمل إحصائي يقوم به المعهد الوطني للإحصاء بعد كل تعداد السكان والإسقاطات السكانية تمكننا باش نعرفوا نستشرفوا شوية التنبؤات نتاع منقولوا احنا عدد السكان المستقبلي والتركيبة نتاعه حسب الجنس والفئة العمرية واللي هي معلومات مهمة خاصة للتخطيط واللي هي تتزامن في الغالب مع تخطيط التنمية للبلاد التونسية.
2: هذه خلينا نقول السياق العام للدراسة هذه. المعطيات المضمنة فيها في عناوين كبرى، شنو أبرز الأرقام اللي تخلينا إلى حد ما نفهم السياقات اللي باش تكون عليها في المستقبل أستاذ؟
4: من أبرز الأرقام اللي هو تباطؤ النمو الديموغرافي اللي هو معناها حاجة من الحاجات اللي اكتشفناها ولا ظهرت أكثر في التعداد العام للسكان والسكنة. بعد ما عملنا تعداد ظهر اللي النمو الديموغرافي في تونس النمو السنوي ما بين 2014 و 2024 وقدر ب 0.87%، هي نسبة الأقل عبر التعدادات، وتوا معناها النسبة هذه تضاهي 0.5%. اللي النمو الديموغرافي باش يتباطأ أكثر باش نوصل حتى ل 2050 نحصلوا نمو ديموغرافي زيرو 0%، يعني باش يكون ما ثماش ارتفاع نقولوا احنا استقرار لعدد السكان، يعني باش يكون ثم استقرار لعدد السكان. وبالنسبة للظواهر زاد عنا انخفاض نسبة الخصوبة، معدل الخصوبة اللي هو الانخفاض هذا يبدأ نلاحظه فيه بعد 2014 واللي هو تسارع مع بعد الكوفيد. احنا كنا نتصوروا اللي الكوفيد باش يكون مرحلة كيف ما نقوله كونجونكتوريال، معنا مرحلة وباش تتعدى، معنا بعد ما يوفى الكوفيد باش نرجع للمستوى العادي، ولكن اكتشفنا اللي معدل الخصوبة استمر في النقصان، وهذا مش يكون معنا عنده تأثيره أكيد على تركيبة السكان، واللي هو باش لاحظنا بالتعداد اللي ثم ارتفاع في نسبة السكان اللي هم 60 سنة فما فوق، يعني قدرة النسبة ب 17% مقارنة ب 11.7 في 2014، وباش تتواصل هذا الارتفاع في نسبة السكان اللي هم 60% باش توصل حتى 31.8% في عام 2054، واللي باش يكون عنا على حسب التقريب ثلث من سكان تونس هم أعمارهم من 60 سنة فما فوق.
2: طبعا بعد نرجع على تفاصيل أخرى ومحاور أخرى أستاذة ابتهال، ولكن هنسمعوني حتى البلاتو الحاضرين معنا بتبع طارق وسرحان شنية رؤيتهم في علاقة بالتفاصيل المضمنة في الدراسة هذه اللي خلينا نقول العنوان العريض طارق تباطؤ النمو الديموغرافي. ما نجموش نحكيه على الدراسة هذه كمجرد ربما بسط لعدد من التوقعات اللي بخصوص عدد السكان، بل هل يمكن قراءتها في إطار طارق انذار مبكر اليوم حول مستقبل تونس الديموغرافي خلال 30 سنة القادمة؟
5: والله أنا قبل ما نبدأ نعلق وأنا نحب نزيد نستوضح من الأستاذة ابتهال مزيد من المعطيات حول طريقة البروجيكسيون اللي صارت المنهجية، منهجية الدراسة كيفاش تم التوصل لهذه النتائج، باش نفسر زادة مهم للمواطنين لأنه خاطر بعض الناس ممكن ما يفهموش اللي فما منهجية علمية للاستشراف الاستراتيجي، وهي منهجية يعني معناتها محكمة وصاير عليها دراسات وخدمة، ما هوش عرافة ولا نقرأ في الكف دونك يلزم نوضح للناس الحاجات هذه باش بعد كي نتحدثوا نبدأ نتحدثوا ياخذوا المسألة بأكثر جدية ربما، وأنه ما هيش لعب، هذه مش مجرد معناها انطباعات أو تقديرات هكا بدون أسس. يعني
4: لا، هو هي طريقة علمية معتمدة على بعض على العديد من الركائز العلمية اللي هي معتمدة على المستوى الدولي. قبل كنا يعني وثم في الـ في الـ في الـ في الاكزرسيس هذا يعني في العملية هذه بالذات استعملنا طريقة متطورة، يعني من أحدث الطرق اللي مستعملة في الإسقاطات السكانية اللي هي استعملنا الطريقة الاحتمالية اللي هي ميثود probabilist Bayesian يعني, واللي هي تعتمد على طرق علمية إحصائية يقع نقول احنا الاناليز يعني يقع دراسة

0: هي نتائج جدية
1: ليست
0: مسائل انطباعية، ويجب أخذها. يعني المستقبل ربما إذا كان تقعد نفس السياسات وتقعد نفس الظروف وتقعد نفس الأوضاع، خاطر معناتها لهنا الميتود هذية ما تدخلش فيها قراءة يعني المتغيرات الأخرى الهيكلية. يعني فما دول تقرر تغير السياسة العامة السكانية متاح، ما تاخذش بعين الاعتبار، تاخذ بعين الاعتبار المعطيات الحالية وبقائها، يشوف لك كيفاش التندانس ماشية وكيف مستوى التغير كيفاش حاصل، ويحسب عليه هو من هنا لعشرين ثلاثين سنة ويقول لك نحن ماشيين لغديك. يعني ما يدخلش في التقدير متاع السياسات العمومية اللي كما قلت نشتغل. إذا كان تقعد الظروف كما هي والمعطيات كيف احنا نتجه إلى هذا الوضع، هاو كنشوفوا فيه الهرم ماشي ويطوي ما عادش هرم ماشي بشمالي ومستطيل هكايا، معناها متاع كما قالت توا الأستاذة الثلث راهو الثلث السكان باش يوليو معناتها من المسنين اللي لزمنا. شنو معناتها يكون يخدم عليهم باش يوفر لهم مش فقط التقاعد بل الرعاية، الأهم الرعاية الصحية. يعني راهو التوازنات كبرى ستختل مش لعب، مانيش نتفادلك ولا هنا رانا ماشيين. والتغييرات هذه اذا كان نحب نحاول ناثروا عليها التوندونس خاطر هذه تسمى توندونس لورد، باش تتعمل تاخذ وقت وباش تتغير تاخذ وقت وتقعد 5-10-15 سنة باش تتغير التوندونس. اذا كان هي باش تتغير، اذا كان النجم نغيروها واذا كان فما سياسات نجم نتوافق عليها باش تتغير، فانه يلزمها وقت. توندونس لورد بطيئه جدا، كما فما انواع متاع تاريخ كالتاريخ البطيء جدا. من اهم المؤرخين في الموضوع الديموغرافيا في ليبوك بري مودرن فيرنون برودال. فيرنون برودال عنده فكره الزمن في سرعات مختلفه، الزمن البطيء والثقيل والزمن السريع. يقول لك الزمن السياسي سريع، سير تغير في السلطه كل 5-10 سنوات تتغير السلطه. اما الزمن الاجتماعي والزمن الثقافي والزمن الديموغرافي فهو زمن ثقيل وبطيء، تحب لك باش يتغير يلزمه عقود، يعني باش تصير تغيرات على المستويات هذه. وذا علاش هذا مهم جدا، هذا لا يتعلق بأكلي أنت مع هذا الحاكم أو ذاك، هذا يتعلق بمصير دولة ومجتمع. وذاك علاش يلزم تتحط طويل وتتحط الكريسي للنظر بعمق في هذه المخرجات، المخرجات اللي كنا توا نسمع فيها وأثارها الكبيرة على مستقبل البلاد وتوازنات اللي في البلاد. هي ذاك فيرنون برودال صديقي جدا، يعني شنو ما احنا في التاريخ الحديث هذاك تنجم تقول الشخص المرجع الرئيسي خدم على تاريخ الديموغرافيا في ليبوك بري مودير. انا توا نجي للخلاصات باش نعاودوا نفسروا نعاودوا نوضحوا نحن شنو عن دونك عندنا توا يعني اقل شويه من 12 مليون ساكن، اقل شويه. وفقا للزيكزرسيس على الاستطلاعات السابقة والتعدادات السابقة وهذا التعداد، عنا هالتوقع متاع بناء على هالمعطيات هذه، تراجع معدل الخصوبة من أكثر من 3 أطفال عام 94 إلى 1.54 طفل 2024، أي دون عتبة التجديد الديموغرافي. بين 2014 و2024 لم تزد نسبة السكان، عدد السكان بمليون ساكن، أقل من مليون، عملنا 989 ألف. هبط معدل النمو السكاني إلى سنوي إلى 0.87، أدنى مستوى تاريخي في تاريخ البلاد. التقويم الإنجابي، تركزت الأمومة شبه حصريا في فترة متأخرة من عمر المرأة، وهذه معروف المرأة كي توخر بعد 30 سنة تمشي 35 سنة ألور لا تفوت 35 سنة، تخلى المرحلة صعبة في الإنجاب. دونك وهذا دونك شنو معناتها تركز الأمومة شبه حصريا في 30-34 سنة؟ لأنه يعني نحن في الثقافة متاعنا فقط الزواج يسمح بالأمومة عموما، يعني ما مش كيف الدول الغربية تنجم تكون أم بدون زواج. هذا يعني سن الزواج تأخر لين بعد 30 سنة. هذا هو ارتفعت حصة ما يتجاوز 60 سنة من في الوفيات من 61 عام 94 إلى 77، انعكاسا لشيخوخة البنية العمرية، وأيضا لأنه زاد وضعية الرعاية الصحية تسمح أيضا بذلك. تراجعت زيادة طبيعية من 152 ألف عام 2015 إلى 53 ألف فقط عام 2024.

0: هذه هي التغير البطيء. شفتها كالتغيرات الضخمة، أما تاخذ وقت، أما كي تتغير ما صعيب باش ترجعها في اتجاه آخر. الرصيد الهجري سالب القوة من المعطيات المؤشرات المهمة، سولد ميغراتوار نيجاتيف، وأكثر تقلبا لدى الرجال. يعني هذا يعني هذا بناء على هالمسار هذايا، هل المعطيات والمعادلات خاتذوما ديزيكواسيون تاع التغير، فانه عام 2030 ما نبش نزيدو كان في حدود قديش كنا 11 مليون فاصل 9 باش نوليو 12 مليون فاصل 16 فاصل 1، ما حد شيء براتيكمون، يعني زياده 190 الف ساكن في الست سنوات فقط. 2054 يعني في الاقصى الاسقاطات الاقصى باش نزيدو فقط 13.3 مليون، يعني زياده معناها لا تبلغ حتى المليون ساكن، وهذا خطير جدا. الخصوبة المتوقعة في 54.81، تعزز حصة النساء مقارنة بالرجال في 54، يعني لهنا فما فترة باش نتحولوا فيها إلى دولة تشبه دولة أخرى اللي هي النموذج في الدول المتهرمة في العالم، اللي هي دولة كوريا الجنوبية، اللي هي نحن علاش نجبد كوريا الجنوبية، خاطر نحن في الخمسينات كنا عموما متقاربين تماما مع كوريا الجنوبية في المسائل الديمغرافية والصحية والوضع الاقتصادي الفرق وين؟ كوريا الجنوبية عملت قفزة عملاقة في الجانب الاقتصادي، ولت واحدة من نمور وقوة جيوسياسية وسيطة، مش عملاقة وسيطة، مازالت كي عملت مؤتمر في كوريا الجنوبية مع أفريقيا، والمجتمع تهرم. لكن انت عندك اقتصاد قوي يستطيع تحمل صدمات الصناديق الاجتماعية التعبة. نحن لا عملنا خفزة اقتصادية، لكن وصلنا كيف كوريا الجنوبية عملنا تهرم سكاني. يعني خذينا ما هو سلبي في النموذج هذايا الاتجاه نحو التهرم، بدون على الأقل نعملوا يا أخويا شوية نمو ونوصلوا المستوى يعني مرتفع. هذه المفارقة الكبرى اللي نحن فيها، وهي تنجينا للاستتباعات، لأنه أنا جبت على الهجرة، نحب نحكي على هذا في علاقة حتى بالنقاش على الهجرة غير النظامية توا وغيرها من المسائل.
1: نرجع بعد على الهجرة وعلى الاستتباعات، ولكن مهم جدا جدا نرجع نسمع الدكتورة بتهيل. طبعا كان عندها تفاعل مع الكلام اللي كنت تحكي فيه أنت طارق، وجملة النقاط والمؤشرات اللي ذكرها طارق والمضمنة في الدراسة. وهوني باش نرجع بيك مثال أستاذة لفكرة في شنو تصلح الإسقاطات الديمغرافية هذه ومدى أهميتها. بون طارق وعطاء ربما ألقى ضوء شوية على المسألة الاقتصادية، ويقول لك على الأقل في نماذج أخرى إذا كان مش نحكيه على مجتمع فيه نوع من التهرم السكاني، ولكن عنده ميناء الأرضية الاقتصادية اللي تخلي ربما المسألة تكون إلى حد ما ينجم يواجه ما يمكن تسميته بالصدمة الديمغرافية. ولكن اليوم نحكيه على بنية تحتية اقتصادية معينة في تونس، علاش مهم جدا مثل هاتي الدراسات وهاتي الإسقاطات الديمغرافية؟ تفضل.
2: هو نرجع باش ناكد اللي باش نقولوا، راه هما تنبؤات، يعني ماهوش معناها استطلاعات، ماهيش تنبؤات حتميه، معناها اي حاجه اي مغير يتغير ينجم يغير الاسقاطات هذه، واللي هي نستعملها اكثر شيء في المخططات المتنبه وفي للتخطيط. يعني في عوض باش نتفاجئ انا بعد 30 سنه بوضع ديموغرافي ونحاول نتاقلم معاه نولي نحضر له من قبل. دونك اهميه الاسقاطات هي في لي بريباراسيون، التحذير لما هو ما شنو باش يصير في المستقبل. يعني
1: انا على الاقل 2030 بعد 4 سنين هاو شنو ينجم تكون الصوره، معناها
2: باش يكون الصوره، وهي هي من المحتمل باش نقولوا احنا راهو من المحتمل الصوره تكون كيف من هكا، معناها عندنا probability ما بين كبيره باش تكون الصوره كيف من هكا، ولذا من المستحسن التحذير لها باش نشوفوا هي يكون تحذير على مستوى التعليم، على مستوى سوق الشغل، على مستوى الصحه، على مستوى السياسات زاد السكانيه والاسريه، يعني كله هو اذا انت عندك تركيبه السكان، عندك قداش عندك من صغير، نجم تعرف قداش من مدرسه، نجم تعرف قداش من سات، اذا انت عندك زاد تركيبه السكان باش يكونوا معنيين بسوق الشغل، نجم يعني نجم يكون عندنا يعني خطط للاستيعاب هذه نقولوا احنا طبقه من السكان. زاد كيف ما احنا قلنا لو كان عندنا نسبه معينه من السكان اللي هم في عمر 60 سنه فما فوق، دونك عندهم خصوصيات وعندهم حاجات مخصصه لك العمر هذاك، يلزمنا يكون عندنا تحذيرات، يعني يلزمنا نتلائموا ويلزمنا نتفاعلوا مع الوضع الديموغرافي متاعنا الحالي والمستقبلي باش نكونوا متحضرين للتغيرات الكل. التغيرات الديموغرافية في تونس نجم نقولوا كانت سريعة خاطر في 50 سنة في بلتو 60 سنة من نقولوا احنا من عام 56 حتى 2000 وصلنا المستوى في الخصوبة اللي هو أقل من مستوى تجديد الأجيال اللي هو 2.1 بما معنى يعني في 2000 في سنة 2000 وصلنا اللي العائلة التونسية ما تنجبش أكثر من 2 ما معدل 2.1 طفل لكل. المرحلة هذه في بلدان أخرى كانت طويلة بالنسبة لنا احنا هذاك علاش راه مهم باش نرجعوا للهستوريك نتاعنا وقت نعملوا الإسقاطات السكانية نتاعنا باش نشوفوا كيفاش كانت المتغيرات وسرعتها وكيف شنو الحاجات اللي أثروا عليها وكيفاش تبدلت تركيبة السكان في الفترة هذه ويأخذ بعين الاعتبار في بها في الإسقاطات السكانية. دونك أي مغير توا ينجم يصير هو ينجم يأثر كيف ما قلنا احنا توا ريبونديسمون معناها الارتفاع مستوى الخصوبة في تونس اللي كان في 2014 واللي هو بدأ من بعد سنة 2000 بدأنا نشوف في ارتفاع في الولادات ما كانش متوقع يعني كان الريبونديسمون تاعنا ما كانش كنا نتصوروا اللي معدل الخصوبة باش ينخفض أكثر ولكن صار العكس توا اللي كيف ما كنت نحكي من بكري الانخفاض السريع اللي صار بعد الكوفيد ما كانش متوقع كنا نتصوروا اللي باش نرجعوا على الأقل شوية اللي في ما كان للسنوات الأخرى وزادة اللي هي حاجة باهية اللي ثم نافذة صغيرة باش تنفتح في 2030 باش يلقى ثم ارتفاع لمعدل الولادات وثم ارتفاع لمعدل الخصوبة واللي هو يكون بالنسبة لنا احنا نجم يكون إذا هو صار وإذا هي كيف ما قال الأستاذ لو كان كل شيء يبقى كيف من هك مثماش تغيرات أخرى مثماش تغير في طبيعة نقول وإحنا في أولويات المواطن التونسي لو كان هو بقى مثماش تغيرات كبيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي اللي تنجم تغير الصورة راهو المستوى الخصوبة بشرتفع في من خلال من 2030 حتى 2045 شنشاهدوا ثم ارتفاع في مستوى الخصوبة وارتفاع في عدد الولادات
1: يعني الفترة هذه 2030-2045 لازم يصير استغلالها في علاقة بتجاوز هالإشكال في علاقة بتباطئ النمو
2: نحاول نلقوا كيفاش ثم نقولوا احنا إكليبر ديموغرافي كيفاش نحاولوا نلقوا استقرار ديموغرافي يعني من المستحسن استغلالها باش نوصلوا لها الفترة هذه ثم النافذة الديموغرافية من المستحسن نعملوا كل ما هو بيوصلها باش نوصلوا لها.
1: واضح دكتورة ابتهال دونك نحكيه على الدراسة في علاقة بالإسقاطات الديموغرافية والتوقعات بالنسبة للنمو الديموغرافي في تونس بالنسبة للسنوات القادمة دراسة مهمة جدا ترجع فيها المعهد الوطني الأحصاء والدراسة هذه على عدد كبير من التفاصيل والمعطيات وتعطينا صورة واضحة إلى حد ما بناء على جملة كبيرة من المتغيرات اللي بدورها تنجم تتغير المتغيرات هذه وتنجم يعني المعطيات تتبدل أو النسب تتبدل ولكن مهم جدا نكونوا على بينة إلى حد ما كيفاش باش تكون الصورة في السنوات القادمة باش نتحضروا لها بالكدا كما قالت الأستاذة وتعطينا فكرة خاصة كي نحكيوا على النمو الديموغرافي ونحكيوا على السياسات الديموغرافية اللي هي مرتبطة أساسا بعدد كبير من المسائل الأخرى ومن ذينها المسألة الاقتصادية المسألة الاجتماعية والمجتمعية. أكيد باش نرجع نسمعك سرحان ونرجع نكمل أكيد مع الأستاذة ولكن قبل هذين نخرج فصل صغير ورجعنا.
3: هنا تونس.
4: Publicité.
5: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع Golden Moment Event وLexus Event حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.in.
6: مونديال سنيم مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوق.
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
8: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la quatrième édition des Tunisia Retail Days, les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com. TunisiaRetailDays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwana FM.
9: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
6: هنا تونس،
1: هنا تونس، نصف نهار و32 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا لولانية، ويتواصل نقاشني في البلاتو عن الدراسة اللي قام بها معهد الأحصاء مؤخرا في علاقة بالإسقاطات الديموغرافية ورؤية للنمو الديموغرافي خلال العقود المقبلة. شنو أبرز التحديات، المؤشرات والمعطيات؟ ونذكر ضيفتنا لليوم في البلاتو المختصة في الديموغرافيا دكتورة ابتهال بوشوشة، مرحبا بك مرة أخرى دكتورة. مشكورة على قبولك الحضور معنا، ونذكر حاضرين معنا في التحليل ونقاش كامل الحصة طارق الكحلاوي وسرحان الشيخاوي وسرحان واصلوا في الحديث قراءتك طبعا لمختلف المعطيات والمؤشرات المضمنة في الدراسة، وهل يمكن الحديث على اليوم ضرورة واستعجال فرض أو ربما الحديث عن طرح سياسة سكانية وديموغرافية واضحة اليوم في تونس في علاقة بتباطؤ النمو الديموغرافي باش ما تتحولش المؤشرات والمعطيات والتوقعات هذه إلى أزمة اقتصادية أو اجتماعية مستقبلا. تفضل.
10: هو ابتسام، خلينا في البداية ولا نقول أن المعهد الوطني للأحصاء من أهم المكتسبات اللي موجودة في تونس، بمعنى نحكيه على مؤسسة عندها دراسات مهمة جدا من الناحية العلمية وتعطيك فكرة واضحة سواء على التنمية سواء على المسائل الديموغرافية سواء على البنية المجتمعية الكل، وبالتالي المسألة دي لازمها تكون معناها محط اهتمام الدولة بشكل كبير جدا. اثنين، نحكي على الدراسة دي اللي فيها أرقام وفيها معطيات شديدة الأهمية، ولازم التونس كلها يبدأوا فاهمين شو معناها المعطيات اللي موجودة فيها. أنا فقط باش نفتح قوسين مع الأستاذة، أنا تقديري خاصة أن الدراسة هذه كمعطى علمي أو كوثيقة علمية مهمة جدا من ناحية السياق ومن ناحية الدراسة ومن كل النواحي، لكن فما جزء منقوص في الدراسة هذه هو الجزء الاتصالي، وهذا مش مسؤوليتكم أنتم فقط، هذا مسؤولية الدولة التونسية الكل. يعني مش مسؤوليتكم أنتم قاعدين تعملوا في دوركم، وسيادتك جيت بحذانا تحاول تفسر بعض المعطيات، لكن أنا من رأيي أنه الجهاز الرسمي للدولة التونسية الكل لازم يتحرك اتصاليا بشكل مكثف باش يفهم التونسي الأرقام الموجودة، لأنه الأرقام الموجودة هذه لا تعني الدولة التونسية في معناها الرسمي بقدر ما تعني الدولة التونسية في معناها الاجتماعي والمجتمعي، والتونسي الكل لازم يكونوا عارفين شنو المعطيات اللي موجودة وشنو الأرقام اللي موجودة، لأنه بعض المعطيات التقنية ساعات التونسي ما يفهمهاش، والأولى أنه نفهموا الوثيقة هذه وشنو اللي موجود فيها خير من ندخلوا فك المعارك التافهة الموجودة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي اللي لا تقدم لا تأخر بتونس، ونستغلوا في برشا طاقة وبرشا جهد باش نخوض الحروب هذه واللي هي أحيانا حروب معنا بها حتى علاقة. خليني نحكي شوية تو بشكل تفصيلي على المعطيات اللي موجودة. كما حكيت ابتسامة سابقا على بعض الظواهر وبعض السلوكات اللي موجودة داخل المجتمع التونسي واللي هي سلوكات مرضية داخل المجتمع واللي يجب مقاومتها وإصلاحها بالقدر الكافي. أيضا نحكي على بعض الانحرافات، كما نحكي على الانحرافات السلوكية نحكي أيضا على الانحرافات الديموغرافية، وجزء كبير منها موجود بالأرقام في الدراسة هذه. بعض الملاحظات اللي التوانسة نحاول أنا نبسط قدر الإمكان باش التوانسة يبدأوا فاهمين أنا اللي يعنيني أساسا أنا ميفهموش قاعدين نقوله طبعا لأنه فما بعض المعطيات التقنية ساعات تظهر لما سيدو شينوا ما يفهموهاش خلينا نحاول نبسطوها قدر الإمكان باش يكونوا معناها على نفس الموجة معانا لأنه تعنيهم المسائل هذه كل تونسي تو قاعد يسمع فينا المعطيات هذه تعنيه في حياته اليومية مش مثلا تاع تعرف فكري ولا مثلا تعرفه وخلي يمن عاش بعد 3-4 قرون تم فكره تعنيه يوميا في حياته اليومية. فما ملاحظات أساسية لازمها تتقال. أولا أن تونس سجلت أبطأ وتيرة متاع نمو سكاني منذ الاستقلال، بمعنى أنه نحن من الاستقلال إلى حد الآن أول مرة نعيش حالة متاع بطء في مستوى النمو السكاني بهذه الطريقة. يعني المجتمع التونسي بالعربي قاعد ينمو بشكل بطيء جدا، وهذا عنده برشا انعكاسات على برشا معطيات بما فيها حتى المعطيات الاقتصادية، وتنرجع لهذا بشكل تفصيلي باش نحاول نفسره. النمو هذا البطيء واللي يعني تم وصفه حتى بالركود، معناها هو ركود ديموغرافي، عنده الكثير من التأثيرات. من أهم التأثيرات اللي فيه أحيانا ساعات فما نظريات مختلفة في مسألة مقاربة معناها الحجم متاع المجتمعات. أحيانا يقول لك المجتمع يبدأ صغير من ناحية العدد السكاني يكون معناها أخف حتى مستوى التزامات الدولة وغيره، لكن كيكون مجتمع صغير برشا من ناحية العدد رغم ما نجموش نحكيه على سوق استهلاكية كبيرة، ما نجموش نحكيه على ديميغا بروجي يكونوا موجودين في دولة، لأن السوق الاستهلاكي في تونس سوق ضعيفة جدا، سوق صغيرة مقارنة مع الدول الأخرى اللي البوبيلاسيون بتاعها أكبر، وبالتالي نحكيه على ديميغا بروجي قادرين أنه يحركوا النمو الاقتصادي. وبالتالي بقدر ما تكون أنت السوق متاعك ضيق، بقدر ما العجلة الاقتصادية في علاقة بالميغا بروجي الكبار بش يجيوك تولي مسألة صعيبة شوي، وبالتالي مسألة دي رأي مهمة جدا من ناحية المقاربة العلمية. نسبة الخصوبة المتراجعة أيضا هذه من أهم المعطيات اللي لازمها تتحكي للتوانسة، ولازم تصير عليها كوميونيكاسيون كبيرة برشا بالنسبة للتوانسة. وهذه زادة مربوطة أيضا معطيات اقتصادية ومعطيات اجتماعية، التشجيع على الزواج وغيره، مسائل معناها متعددة، وهذا من واجب الدولة التونسية، لأن التوانسة اللي يسمعوا فينا الكل يعرفوا معناها صعوبة الزواج في تونس وتكاليف الزواج وتكاليف الحياة اليومية في تونس، واللي أصبحت مسألة معقدة جدا. أستاذ حكينا نحن في بلاتو سابق على السكن في تونس اللي أصبح حتى يعني أمنية بالنسبة للتوانسة، حلم بالنسبة للتوانسة، معناها يمتلك معناها شقة، ما عادش نحكيه على معناها المواصفات الشقة كيفاش تكون، المهم 4 بيوت يسكن فيهم يكونوا على ملكه. بالتالي صعوبة الحياة اليومية وصعوبة المسائل دي الكل تخلينا نحكيه على المعطيات اللي موجودة في الدراسة هذه. فما معطى آخر بالنسبة لي أنا خطير جدا ينضاف المعطيات اللي موجودة، اللي هي نسبة الهجرة. وقت اللي نحكيه ونحن على النسبة متاع بطء كبيرة برشا في نمو المجتمع التونسي، ونحكيه على نسبة كبيرة برشا متاع هجرة متاع الطاقات الشبابية اللي هي مفروض تخدم في تونس، واللي هي معناها تكون طاقة متاع عمل كبيرة جدا، وقت جزء كبير منهم يخرج. وبالتالي وقت تخزر أنت 10-20-30 سنة القدام تقول أنا نسبة الخصوبة ما ضعيفة ونسبة النمو بطيئة جدا، وحتى عدد معناها الشباب اللي يكونوا موجودين الأغلب متاعهم يخيروا أن يخرجوا خارج تونس، أي تونس شكون باش يخدم فيها معناها؟ لهنا نقطة استفهام كبيرة. هذاك علاش أنا ديما نقول أنه هذا من واجب الدولة التونسية أنه تاخذ المعطيات هذه بجدية وتتعامل معها بالقدر الكافي من الجدية باش نحاولوا قدر الإمكان نتجاوزوا بعض المعطيات اللي تنجم تهدد المجتمع بشكل مباشر. التوانسة لاحظوا مثلا بعض المهن اللي هي أحيانا يقول لك مش موجود معناها عدد كبير من الناس اللي زاولوا في المهنة المعينة، هذا جزء كبير منه مربوط بالمسائل هذه، أنه أنت عندك ناس اختارت أنه تهجر لبرا وعندك نسبة نمو مجتمعي بطيئة جدا، وبالتالي باش تلقى معناها الحاجات اللي كنا نحكيه فيهم. هذا فيما يتعلق يمكن بالقوة الشبابية والقوة العاملة. العنصر الثاني اللي نحكيه فيه لمسألة الشيخوخة، رو فما تغير كبير جدا في ملامح المجتمع التونسي، وتغير هذا ماشي بشكل سريع جدا في المستقبل. ولينا نحكيه على نسبة متاع تهرم سكاني مهمة، نحكيه على نسبة متاع شيوخ مهمة جدا، وبالتالي هذا يعني على الدولة التونسية أنه ترعيه في الكثير من المستويات. أولا مش نحكيه على مشكل كبير داخل الصناديق الاجتماعية، وقت تلقى أنت نسبة كبيرة جدا وعدد كبير جدا من الناس اللي هي دخلت في مرحلة الشيخوخة، وبالتالي لهنا فما ثقل كبير برشا على الصناديق الاجتماعية اللي نحكيه عليها. نحن أيضا تعاني في أزمة، فما بالك إذا كان نواصلوا نحن بنفس الطريقة هذه، وقت تلقى أنت زاد عدد كبير جدا من نسبة الشيوخ، من الناس كلها تستنفر وتريتها بتاعه، وبالتالي فما ثقل مادي كبير جدا، إذا ما نبدأش نصلحه من طوه مش نتيحوا في أزمة كبيرة جدا. أيضا فما تأثير على مسألة الصحية والمرافق الصحي، واللي هما الناس هذوما حتى من ناحية المرافق الصحية لازم تكون فما خصوصية بالنسبة للناس هذوما، وبالتالي فما مسائل مهمة جدا على الدولة التونسية أن تنطلق من الآن في أنه تأخذ المعطيات هذه يعني بشكل جدي وبشكل رسمي ونبدأ نخدم عليها. أنا ديما نحاول نطرح مسألة دي ولو أنه الأستاذ معناه مش اختصاصها برشا، لكن نحاول على الأقل نتناقش معه في المسألة دي. بين المعطيات هذه مهمة جدا وهنا قاعدين نفكوا فيها وهنا قاعدين نحكيوا عليها ونحاولوا قدر الإمكان فهموها للتونسي. إيه الصدى متاع هذا الكل موجود داخل الدولة التونسية ولا لا؟ أنا كمتابع للشأن اليومي في تونس وكمتابع للنصوص القانونية والقرارات السياسية مش قاعد نشوف الصدى متاع اللي تحكيوا فيه. أنتم قاعدين تقوموا بمجهود كبير جدا وقاعدين تقولوا معناها وكأنه أنتم دقوا في ناقوس الخطر، تقولوا راو ماشيين في مرحلة متاع تهرم سكاني، ماشيين نحن في 3-4 وقود يمكن نحكي على 2054، فما برشا أزمات تنجم تصير. لكن وقت اللي نشوف مثلا أنا في داخل البرلمان التونسي ونصوص القانونية اللي قاعدة تتناقش ما عندها حتى علاقة باللي قاعدين تحكيوا فيه، منفصلة تماما عن الواقع وكأننا نتحدث عن واقع ديموغرافي مخالف تماما اللي قاعدين تحكيوا فيه. وبالتالي حبيت نتناقش معك شوي في المسألة دي، هل أنه الأرقام هذه اللي قاعدين تقدموا فيها والدراسات عندها أثر واقعي داخل السياسات العامة، داخل التصورات العامة، داخل القرار السياسي وداخل النصوص القانونية، أو أنكم أنتم تقوموا بالدراسات هذه ناقشوها نحن في بلاتو هذا ومن بعد تطوى تماما وتدخل في الأدراج؟
1: هاي تفضل استاذ
2: عايشك. هو معناها نرجع ونثمن أول حاجة اهتمامكم بمسألة الديموغرافيا، خاطر ما هيش مجرد أرقام بل هي مستقبل مجتمع كامل. الديموغرافيا مستقبل مجتمع كامل. واللي نحب نأكد لك اللي احنا خدمنا ليل ونهار باش توصل المعطيات هذه تكون حاضرة باش تدخل في مخطط متاع تونس متاع التنمية متاع تونس 2025 و2030 معناها وقع الأخذ بعين
10: وهو المخطط الذي نسمع عنه ولا نراه إلى حد الآن مازلنا نسمع عليه كشبح وإلى حد الآن مازل مش مرجو
2: أكيد. يعني هو وقع الأخذ بالعين الاعتبار بالواقع الديموغرافي هذه ووقع إدماجه في المخطط، وهنالك يعني محور خاص بالديموغرافيا في تونس. وإحنا زادة فرحانين برشا اللي هو ثم وقع اعتماد يعني نقولوا احنا احصائيات حديثه واستشرافيه معتمده على حاجات معناها اللي تخلينا مرتبطه اكثر بالواقع نتاعنا.
1: واضح كما قلت انت يا استاذه جمله من الارقام والمعطيات والمؤشرات اللي خلينا نقولوا تتيح يعني الصوره وتخلي صوره واضحه واللي تخليك في علاقه بسياساتك المستقبليه. نعرفوا هذه مسائل في علاقه بالدوله على مستوى القرار، يبقى دوركم انتم طبعا علمي في اعداد الدراسه هذه وتقديم المؤشرات وفق منهج علمية تحدد إلى حد كبير شنية أبرز المعطيات وغيره. تبقى أنه الدولة مطالبة باتخاذ طبعا هي السياسات اللي لازمها تواكب طبعا كل هذه المؤشرات والأرقام. نرجع معك طارق، حبيت تعلق في بداية الحصة قلت يرجع لي فيما يخص الاستتباعات، ماذا يعني هذا عمليا، شنو المطلوب اليوم طارق؟ تفاصل
0: بلي نحب نفسر أكثر، نفسر مع بعضنا ونرجو حتى الأستاذة بعد زيد هي دقق المسألة الكورت هذية متاع 2014 هالفوج هذية علاش مهم. شفت أنا صار تصريح كي من هكا في إذاعة أخرى زميلة وصارت معناها الناس اللي مولودين في التسعينات قالوا إيش بينا نحن، نحن نقصين ما نجموش نحن نساهموا شنو معناتها النافذة الديموغرافية، علاش هذوما بالذات اللي تولدوا بين 2000 و2014 هما اللي نجموا يعاونونا باش ربما نقصوا في هالفجوة هذه. عندنا كل نافذة توفى في 2045 يعني اخرها 2045 هذوما كي باش يوليو في سن الانجاب. علاش هذوما؟ لانه هنا صارت طفرة ديموغرافية. يعني اللي تولدوا بين 2000 و2014 عنا عدد أكبر من الناس اللي تولدت قبل أو من بعد. يعني ارتفعت الولادات 177,000 في 2004 إلى 225,000 2014. لهنا عنا دونك كل خزان اللي قادر على أنه هو اللي يعملك الزيد. يعني عنا كما تقول جيش أكبر قادر على أنه يبدل الطرح بالمعنى متاع الكورة، أنه يدخل للميدان ويقلب المعادلة نوعا ما، يوصلنا لمستوى الإحلال. خاطر هنا هو نحن مسألة التجديد الديموغرافي هنا هو الإشكال الرئيسي. هنا توا هل هذا ممكن ولا هل يعني يلزمنا نذكر اللي السياسات العمومية ساهمت في إيصالنا لهنا نبدأ واضحي. يعني كان فما إرادة وخيار سياسي للتخفيض من عدد الولادات ونظرا لتصور، وهذا تم في الستينات وتم وفق تصور تونسي مع عندها تبنيته الدولة لكن بتأثير زادة اللي ما يتحكيش عليه برشا، بتأثير زادة مؤسسات دولية أهمهم الفورد فاونديشن. خدمت عليه الموضوع هذا شوية في الكتاب الجيوبوليتيك التونسي بالمراجع، مش نظرية مؤامرة، وخدمة الفورد فاونديشن في عديد الدول منها الهند خاصة، كان أكبر بروجي عندها في الهند ونجحت في تونس. من نماذج ناجحة في تونس ما نجحتش في الهند باركو، ما عمل الفورد فاونديشن في التوجه هذا. مش معناتها الإرادة هذه نجحت إلى حد ما، نجحت لكن كيفاتت وقتها أكثر من لازم، ولينا في وضعية صعيبة زادة. خنقولوا نجحت أكثر من لازم إلى حد أنها ولت مشكل، ما عادش نجاح يعني. لكن شيئا فشيئا زادة تغيرت ثقافة الناس، ولا ثقافة الإنجاب وفكرة الإنجاب ولت حاجة صعيبة، والتونسي يعتبر لي هو يحب يعيش في رفاه، لن يضحي من أجل التونسي والتونسية عموما. الثقافة أصبحت أنا مانيش نتعب ونضحي وما معناتها ما نتمتعش بحياتي خاطر نجيب صغير، كان كثر تجيب صغير واحد زاد باش ما نقص. ولا الجانب المادي مهم، ولات رفاهية الوالدين أو الشخص سواء تونسي أو تونسية أهم من فكرة ولهنا تجي الجانب الثقافي اللي كنشوفوا نشوفوا النماذج الأخرى اللي في حالتنا أو نحن ماشيين لهم بليتو، نحن ماشيين للوضع ذاك. دول أوروبا الشرقية، إيطاليا، كوريا الجنوبية، هذوما هما الدول عموما اللي موجودين في الوضع هذي. كنجيو نشوفوهم نلقاهم بعضهم عمل سياسات عمومية للارتداد، أنه يبدل المسار، عمل ها؟ فما سياسات ناجحة وفما سياسات فاشلة. من السياسات الفاشلة واللي معناتها ليس لنا مصلحة في استعادتها هو مجهود يركز فقط على الجانب المالي، معناها أي هاو كذا تخلص على كل صغير، هذه ساعة غير قادرين عليه ماليا. نحن اللي عنا نسبة مديونية عالية غير قادرين، ليه مشيت فيه المجر، المجر مشيت في توجه هذي، لكن المجر كان عندها مشكل كبير كي دخلت الاتحاد الأوروبي، ولا حلم أي شاب وشابة مجرية للهجرة لألمانيا وهجرة لأوروبا الغربية بما أن الحدود ولت مفتوحة. نحن بالرغم الحدود غير مفتوحة وديجا فما الهجرة هذه اللي قاعدين نخسروا فيهم هذوك، يعني ذوك ينجموا ينجبوا لهنا مش ينجبوا خارج البلاد. من النماذج الأخرى هي فرنسا، ولهنا فرنسا ما ركزتش على أنها تعطي مباشرة أموال تحفيزية للعائلات اللي تجيب أكثر صغار، خلقت ظروف تحفظ بلتو تنقص ملعب الأمومة، ملعب هشاشة السكن، أنو الرعاية العمومية لحضانة الأطفال أصبحت أقوى. كي تمشي تخدم الأم عندها وين تحط صغيرها بأسعار معقولة مش بأسعار مشطة كما توا الحضانات اللي عنا. السكن تدخل سياسات الاجتماعية للتقليل من الارتفاع للسكن، وبالتالي كي يبدأ عندك سكن مش هش تم رغبة في الاستقرار والإنجاب. هذه كل تابع شوف الظروف المحيطة بليتوك تعطي فلوس على كل صغير باش تجيبه. الجانب الآخر الموضوع المثال الآخر هو مثال الكيان، من أنجح التجارب في العالم في الإحلال وفي المحافظة على نسبة نمو سكاني هي الكيان الصهيوني. علاش؟ هنا يجي الجانب الثقافي، فكرة يعني كما أوامر دينية براتيكمون، أوامر توراتية، جزء من السياسة الدفاعية نوعا ما. أنا يظهر لي نحن معنيون بسياسة عمومية تعمل توليفة، تعمل تأليف بين هذا الكل. وربما تخوف بعض التونسيين من موضوع البنية الديمغرافية يقع استثماره في هذا الاتجاه مش في العنصرية. ده أوكي بيه توانسة نحب تقعد تونس تمشي في مستوى إحلال ويعني تحسن وضعها الديمغرافي بما لا يضر توازناتها المالية والاقتصادية، هي انجبوا أطفال. مش أنه المشكل في 40,000 اللي أثبت معهد الوطن الإحصاء اللي نسبة المهاجرين غير الشرعيين اللي جزء كبير منهم أفارقة لا يتجاوز 40,000 شخص، مش مليون، ما يمثلوش تهديد توا هكا في الوضع الحالي كما تقول الباجيت متاع التيك توك وهالحملة اللي صايرة في وسائل التواصل الاجتماعي. أما ذكر متخوفين من هذا برا جيبوا صغار يا رسول الله، برا هذيك كيفاش تجاوب؟ مش تجاوب تقول لي يا عام هدوا علينا وهجموا تبدا تدور عليهم تو تشوفك الفيديوهات شي يعمل العار واحد خارج من البلاصه اللي يخدم فيها وخالط وراء مراه هزه صغير ويسب فيها وشي يعمل العار معناتها وكاينه نحن التوانسه مش موجودين في افريقيا جنوب الصحراء وما نجموش يعملوا لنا هكاك للشركات نتاعنا اللي تخدم في البنيه التحتيه وتخدم وفما انا كلموني صحفيين قالوا لي راه جاليتنا في عدد من الدول الافريقيه جنوب الصحراء قاعدين نشوف مؤشرات مقلقه كيفاش يتعاملوا معها نظرا للشيء اللي قاعد يصير لهنا دونك نسيسوا بعضنا الناس كل ينمشوا للحلول الهادئه والعقلانيه واللي تفيدنا بالحق سياسه عموميه تركز على ثقافه الانجاب تركز على تحسين سياقات الامومه والسكن وكذا هي اللي تنجم تحسن بعض الشيء ومع النفذه هذه هالنفذه هذه لازم نحضروا لها ظروف مناسبه نتاع 2014 ما يكفيش نقول هما ايا بر مشيو اهبطوا للميدان نوفروا لهم ظروف نوفروا لهم دي كونديسيون مناسبه مش كيك ايا بر فلح
1: واضح هاي نرجع معك استاذ لي الدراسه وغيره طبعا كان عندك تفاعل مع الكلام اللي كان يحكي فيه طارق خاصه في النقطه المضمنه في الدراسه وما سمي بالنفذه الديموغرافيه 2030-2045 ومهم جدا زاد نسالك استاذ نعرف انه بعد كل دراسه يصير الاشتغال عليها اكيد تصير ديما المتابعه ومواصله متابعه الارقام والمؤشرات لانه كما قلت انت المؤشرات هذه بتبعتها متغيره والمتغيرات اللي تتبنى عليها هالمؤشرات والمعطيات بتبعتها المتغيرات تتبدل عام بعد عام بعد فتره وبالتالي ديما تكون فما متابعه لهالمؤشرات وهالمتغيرات باش تقعد مواصله طبعا في علاقه بالعمل نتاعكم على الدراسه هذه وكان عندك تفاعل مع الكلام اللي
2: اكيد لازمنا اول حاجه نحب نحط شويه الامور في نسابها النفذ الديموغرافيه ما يعنيش اللي عندنا بيبي بوم تماما يعني بابا بوم معناها راهو حتى كي لي بروجيكسيون نتاعنا ظهرت اللي معدل الخصوبه باش يبقى ديما اقل معناها حسب المعطيات الموجوده حاليا أقل من مستوى الإحلال اللي هو 2.1 واللي هو ما يعني اللي الأجيال الحالية باش تعوض الأجيال السابقة بنفس العدد يعني باش يكون ثم ارتفاع في عدد السكان ولكن مش باش يكون بنفس العدد كيف ما الأجيال السابقة الحاجة الباهية فيها كيفاش حتى راحنا كون قلنا السقطات السكانية راهو توت شوز ايغال باريير يعني إذا هو الوضع باقي على ما هو عليه راهو من ممكن اللي احنا نمشوا في الاتجاه هذايا والحاجة الباهية اللي احنا توا مادام ثم عندنا جينيراسيون جاية اللي هي كبيرة العدد واللي تنجم تكون فك الفترة هذيك في مرحلة الإنجاب واللي هي المرحلة اللي فيها أكثر أكثر معناها معدل للخصوبة يكون معناها نقول احنا ثم ما هو وضع نقول احنا اجتماعي وسياسي معنى وضع كلي يعطي المعطى هذا يزم معناها يكون ثم معناها نقول احنا دي بوليتيك ولا دي انترفونسون ولا حتى سياسات اجراءات اللي هي تخلي اللي احنا نوصل الوضع هذاك ولما لا حتى نطلع معناها نفوتو يبقى اللي راهو كله ما هوش مربوط كان بالسياسات معناها مربوط بالسكان مربوط بال الثقافة السكانية وهذا يعني ونظرتهم للحياة يعني احنا في 2002 ثم البافام اللي هو مسح وطني صار بين اللي العدد اللي هو المرأة ترغب فيه للأطفال أقل برشا من العدد اللي هي جيبه يعني ما نصورش الوضع هذاك معناها باقي ونفسه ما نجم نقوله ثم عدد مرغوب فيه للإنجاب وعدد زاد مثالي للعيش يعني احنا يلزمنا نحاولوا كيفاش نفهمه هو الأهم هو توا نفهم وعلاش صار هكا يعني راه ونهن الفئة العمرية اللي هي معنية بالتغير هذا في المفهوم وفي النظرة للعائلة وفي النظرة للطفل ويلزمنا يكون ثم فهم دقيق لكل المعطيات لكل الجوانب باش نجمو نحاولوا كيفاش يكون عنا نقولوا احنا دي بوليتيك بيان سيبلي دي بوليتيك اللي هي تعطينا ودي مزير اللي تعطينا النتيجة
1: واضح مرة أخرى دونك سرحان شجع معك لفكرة السياسات الإجراءات الاوقات وغيره في اطار ربما شنو المطلوب اليوم طارق ركز من ناحيه الاستتباعات رجع بينا زاد لي المسار التاريخي والسياسات اللي صار اعتمادها من قبل الدوله في علاقه به الوضع الديموغرافي عموما شنو المطلوب اليوم على الاقل على ضوء ديما نذكروا المعطيات المتوفره في الدراسه الحاليه طارق.
10: هو انا باش نرجع شويه اللي كان تحكي فيه الاستاذ وحكي فيه زاد طارق شويه لمساله النافذه الديموغرافيه احنا عندنا الامل الاساسي لنا هو النافذه الديموغرافيه. الاشكال الاساسي انه الناس اللي نحن اللي هما معنيين بالنافذه الديموغرافيه واللي نحن رهاننا الاساسي متاع انهم يحسنوا المساله الديموغرافيه في تونس يبدو لي انه الناس هذوما حتى في اذهانهم هم يحبوا يحسنوا المساله الديموغرافيه متاع بعض الدول الاوروبيه. يعني كتمشي تسالهم انت تو الناس هذوما معنيين بالنافذه الديموغرافيه تقول لك انا الحلم الاساسي متاعي اني نهاجر لاوروبا وبالتالي يبدو لي انه النافذه الديموغرافيه باش تحسن يعني بعض المسائل الديموغرافيه في الدول الاوروبيه مش في تونس. لهنا نرجع شويه مساله السياسات العامه لو انت رهانك الاساسي توا بعد الرصد هذا وبعد الارقام انك انت كيفاش قادر انه تقنع الناس هذوما المعنيين بمساله النافذه الديموغرافيه اولا انه يقعد في تونس هذا تحدي كبير برشا، ثانيا انه هو يكون فعلا نافذه ديموغرافيه وقادر انه يحسن المساله الديموغرافيه في تونس هذا تحدي ورهان اساسي. كيفاش يقعد لهنا في تونس كيفاش يخدم لهنا في تونس ويكون على الاقل معنا في مستوى عايش معين وكيفاش يتزوج في تونس ويجيب اطفال في تونس. وبالتالي المساله هذه مساله متشابكه ومترابطه وفيها اساسا تحسين الوضعيه الاجتماعيه وتحسين الوضعيه الاقتصاديه. ما نجموش نقولوا نحن راهو عندنا مثلا فئه عمريه معينه اللي هي تمثل لنا نحن نافذه ديموغرافيه نخليوها كي يكون مشاعر اي كي نافذه ديموغرافيه هذه بعد قرر يتهاجر الكل او 70-80% من يهاجر مش تعمل انت لهنا باش نقعدوا في نفس الاشكال ونعاودوا نفس المشاكل. وبالتالي علاش انا ديما نعاود ابتسامه انه صحيح عندنا ارقام مهم جدا ان يكون عندنا تابلو دبور نتاع المجتمع التونسي فاهمين تركيبه المجتمع التونسي شكونهم شباب شكونهم شيوخ شكون في فئات عمريه معينه شكون طاقم نتاع شغل اللي هما قادرين انه يحركوا العجله الاقتصاديه هذا الكل مهم الارقام الكل مهمه تخلينا نفهمه. لكن بعد ما نفهم شنو باش نعملوا الإشكال الأساسي لهنا أنه لازم تكون عندك مستوى متاع قرارات سياسية ومستوى متاع سياسات عامة يتماشى أساسا مع الأرقام اللي هي موجودة في الدراسة دي. وبالتالي نعاود نقولها ابتسام راهو الأرقام هذه قادرة أنه تتغير وقت اللي أنت تكون عندك سياسات عمومية واضحة ومرتبطة أساسا مع المسائل العلمية اللي موجودة في الوثيقة هذه ابتسام.
1: طب تفاعل بإيجاز
0: أي تول من يستطيع البناء على هذه الإسقاطات السكانية والعمل على سيناريوهات لسياسات عمومية لإمكانية تنشيط النمو الديموغرافي والترفيع في نسبة الإحلال ومواجهة الارتدادات الاقتصادية والمالية في علاقة بالإسقاطات الديموغرافية هذه المؤسسات متاع الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية. ولهنا أنا أتوجه يعني بالحق للدولة ونسأله بخاصة في علاقة بمؤسسة رئاسة الجمهورية ما هو وضع ليتاس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية منذ تم إعفاء المدير العام السابق هل ما زال ينشط ليتاس ولا خطر المؤسسة الأولى المعنية أنا كي شديت ليتاس بين 2012-2014 كانت من المؤسسات التي أعمل معها بشكل متواصل هي ليانس لانسيتون ناسيونال دي ستاتيك المعهد الوطني للإحصاء تعاون هذوما واحدة كما تقول تبني المعطيات يعني وتخرجها بشكل اللي يدقق فيها والطرف الآخر يبني على المعطيات لبناء سيناريوهات للمستقبل هذوما مؤسسات عمومية مكلفين من الدولة بذلك. أنا أسأل الآن شنو وضع ليتاس حان الوقت أن يقولون شنو الوضعية متاعه وإذا كان المؤسسة ما زالت تخدم فانه هذا أول مهمة هي هذه البناء على هذه المعطيات مش فقط تقدموا هذه المخطط التنموي متاع جوستا الخمس سنين هذه مش موضوع متاع مخطط التنموي خمس سنين هذه موضوع متاع 30 سنة القدام مش فقط مخطط التنموي الحالي يعني.
1: واضح يا طارق مازال دقيقة نخليك كلمة الختام أستاذ قبل ما نختم معك
2: عايشكم أول حاجة نشكركم خاطر الموضوع مهم ومهم جدا وطرحه في منبر من هكا باش ما يكون كان عنده أثر إيجابي هذه حاجة نفرحوا به خاطر كما قلتها ونعود نقولها اللي الديموغرافيا ماهيش مجرد أرقام بل هي مستقبل مجتمع كامل ويسمى معناها وصلنا في وضع اللي هو يلزمنا نكونوا معنيين بالمسألة الديموغرافية ونعملوا معناها كونسيون بأهمية الديموغرافيا. ومن المنبر هذا زاد نشكر كل الفريق اللي عمل معنا في الدراسة هذه واللي هما كانوا معناها من نقول احنا خيرة اللي ما خرجت تونس ومن ونفرحوا اللي هو ما زالت عندنا زادة دي كومبيتونس موجودة في تونس وتشتغل في تونس ومكنتنا زادة باش نطوروا من العمل بتاعنا.
1: يعطيك صحة مرة أخرى أنت أستاذة ابتهال، مشكورة على العمل هذه ومع كل الفريق اللي اشتغلتوا على الدراسة هذه، يعطيك الصحة ومرحبا بكم في كل مرة تكون فما دراسة وعمل ويكونوا المختصين والخبراء حاضرين في البلاتو هذه تاخذوا وقتكم ونسمعكم خاطر مهم جدا الاستماع لكم. شكرا لك مرة أخرى. احنا نخرج فاصل موعد الأخبار ونرجع نكمل معكم ساعتنا الثانية.
3: هنا تونس، تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ديوان فام فلاش نيوز.
11: موجز الواحدة ظهرا ديوان فام عسلمة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر في حق الإرهابيين الخمسة المتهمين في القضية المتعلقة بفرارهم من السجن المدني بالمرنقية والقضي بسجنهم لمدة 38 سنة. وقررت الدائرة نقض الحكم الابتدائي في حق 4 متهمين من بينهم أعوان سجون والقضاء في حقهم بعدم سماع الدعوة. كما أقرت الدائرة ذاتها إدانة 8 متهمين وسجن كل واحد منهم لمدة 2 مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ، فيما تم الترفيع في العقوبة الصادرة ضد متهمين 2 إلى 7 سنوات مقابل النزول بالعقاب البدني إلى 7 سنوات في حق 7 متهمين آخرين. وتشمل قائمة المتهمين أكثر من 40 متهما من بينهم الإرهابيين الخمسة الفارين من السجن المدني بالمرنقية وأعوان وإطارات من الهيئة العامة للسجون. الإدارة العامة للحرس الوطني تتولى اليوم نقل حوالي 170 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العمرة من ولاية صفاقس في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. ووفق الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين شبابلي، فقد تم اليوم تجميع حوالي 250 شخصا بكل من مفترقي لاك زيرو بمنطقة البحيرة في العاصمة وولايتي سوسة ونابل تمهيدا لنقلهم إلى مخيم كيلومتر 21 الذي أصبح نقطة مركزية لاستقبال المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية. وبلغ عدد المنتفعين ببرامج العودة الطوعية وفق جبابلي 4620 شخصا منذ بداية السنة الماضية، مضيفا أن مخيم الكيلومتر 21 يؤوي حاليا نحو 420 مهاجرا في انتظار استكمال إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. كاتب عام النقابة الخصوصية لأعوان الرصيف والخدمات المينائية بالموانئ البحرية التجارية عصام بن عمر يؤكد وجود ما وصفها بالإخلالات الجوهرية والقانونية الواضحة في كراس الشروط الخاص بطلب العروض المتعلق بإسناد لزمة استغلال الرصيف الصناعي أو رصيف البضائع الصلبة، مشيرا إلى أن الشروط الحالية لطلب العروض تؤدي إلى إقصاء الشركة التونسية للشحن والترصيف من المنافسة، على الرغم من أن هذا الرصيف يمثل نشاطا دائما ومستمرا للشركة ليس نشاطا مستحدثا. والمصدر ذاته يطالب بالإيقاف الفوري لطلب العروض الحالي ومراجعة كراس الشروط بما يتوافق مع الآليات القانونية الجاري بها العمل، مع الحفاظ على مبدأ الإسناد الحصري للشركة التونسية للشحن والترصيف باعتبارها المستغل التاريخي والفعلي والناشط في هذا الرصيف ضمانا لاستمرارية المرفق العام، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
12: موضوع يعني اسناد لزمه استغلال الرصيف الصناعي او بالاحرى يعني رصيف البضاعه الصلبه. طلب العروض هناك يعني اخلالات جوهريه واخلالات قانونيه واضحه للعموم، يعني تقصي الشركه التونسيه للشحن والترصيف، هذا نشاط دائم تشتغل فيه الشركه في اطار يعني استمراريه المرفق العمومي. دونك الشركه التونسيه للشحن والترصيف تستغل في هذا النشاط في الموانئ الداخليه من ميناء بنزرت الى ميناء جرجيس وكذلك في ميناء رادس، وقت يتم معناها اصدار طلب العروض الحدود هذا الموجه لشركات صناعيه. نحن ما عندناش مشكله مع القطاع الخاص، نحن اليوم بالعكس دفاعنا على قطاع مهنه الشحن والتفريغ في القطاع الخاص والقطاع العام، لكن التوجه ترى العروض هذا هو موجه لشركات صناعيه لا علاقه لها بمهنه الشحن والتفريغ، وبالتالي مطلبنا واضح وصريح هو ايقاف طلب العروض ومراجعته بما يتماشى مع اليات قانونيه في اطار يعني اسناد الحصري الى الشركه التونسيه للشحن والترسيب، حكم هي قلنا المستغل التاريخي واللي تنشط في هذا الرصيف.
11: وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الفرنسي جونويل باغو يعلن فرض بلاده لعقوبات على مستوطنين مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية، وذلك بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، موضحا أن فرنسا قررت أيضا حظر دخول وزير المالية الصهيوني بيتسل إل سموتريتش وأربعة من قادة منظمات المستوطنين وواحد وعشرين مستوطنا متورطين في أعمال عنف إلى الأراضي الفرنسية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمل فريق هنا تونس.
13: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

0: اكسترا تايم اكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فهم صوتكم.

0: يسير من حولنا في المنطقة وفي الأقليم. مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع والملفات. مرحبا بمتابعتكم لنا على صفحة الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوانا فيما لايف. ونذكر حدا معنا هوني في البلاتو في التعليق ونقاش كامل الحصة طارق الكحلاوي وسرحان الشخاوي، مرحبا بكم من جديد. ونمشي كالعادة لأولى فقراتنا في الساعة الثانية، الارتيكل دي جور.
1: الارتيكل دي جور،
0: المقال اللي اختاره لنا سرحان الشيخاوي وفيه العنوان الرئيسي: من سيفرض شروطا لا نهاية، ترامب أم إيران؟ سرحان تفضل لك الكلمة.
2: وابتسام، مقال صادر في صحيفة واشنطن بوست، يعني العنوان: ترامب الآن يكافح لإناء الحرب على إيران، لماذا إشعالها من الأصل؟ متحدث المقال على بداية الحرب على إيران، معناها جدواها، للكاتب ماكس بوت، وهو من أكثر الكتاب معناها في سياق المسائل السياسية، اللي قدم مقاربات فيها جزء سياسي وفيها الجزء العسكري، لأنه عنده معناها تكوين سياسي وهو أيضا مؤرخ عسكري أمريكي، وبالتالي معناها فما معطيات أنا ريت أنه قابلة للتفكيك والتحليل داخل هذا المقال. المقال جاء فيه أنه رئيس دونالد ترامب يؤكد بأن اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران بات وشيكا وسيتم الإعلان عنه قريبا، ومع ذلك وبعد مرور أكثر من أسبوعين لم يكشف عن أي اتفاق، وتستمر القوات الأمريكية والإيرانية في تبادل إطلاق النار بشكل منتظم في الأسبوع الماضي، فيما هاجمت إيران القواعد الأمريكية في الكويت وأطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل، ولا يزال مضيق هرمز مغلقا أمام حركة المرور باستثناء حركة مرور محدودة للغاية. في الفقرة الأولى من المقال حاول الكاتب دحض المقولة اللي قال دونالد ترامب بأنه الحرب يعني إنهاءها مسألة باتت وشيكة، ويقول أنه معناها المسائل الواقعية وكل ما يتعلق بالتفاصيل الحرب ما زال مستمر على عكس ما يقول دونالد ترامب. أيضا ذكر في المقال أنه عندما تسربت الشروط المقترحة والتي تضمنت على ما يبدو الإفراج عن مليارات الدولارات ومن الأصول الإيرانية، ثارت حفيظة المتشددين الأمريكيين تجاه إيران، فقد قارن مايك بومبيو وزير خارجي ترامب في ولايته الأولى الاتفاق المقترح بالاتفاق النووي العام 2015 الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما وانسحبت منه ترامب عام 2018. وأضاف المقال: ولأن ترامب لا يرغب في التصعيد العسكري ولا يريد تقديم تنازلات باهظة الثمن، فإنه يلتزم بالوضع الراهن في الوقت الحالي بينما يلجأ أحيانا إلى الخيال. أنا أحكي شوي على بعض ما يقوله دونالد ترامب والذي يبدو لا علاقة له بالواقع، بل المسائل تتعلق بخيال دونالد ترامب فقط. وقال أنه نشر ترامب 3 مرات نفس المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي متخيلا توقيع إيران على وثائق استسلام، ومع ذلك لم يكن محل إشادة من الديمقراطيين والإعلام على هذا النصر بين ظفرين، النصر البارع والمذهل. وتابع تقريرا أنه من الواضح أن ما يقوله ترامب مجرد أمنيات فقط، يحاول ترامب ببساطة تجنب الحقيقة المرة، وهي أنه لا يوجد مخرج سهل من صراع ما كان ينبغي له الدخول فيه أصلا، فجميع الخيارات سيئة. ولا يلوم ترامب إلا نفسه، لأن الكاتب حاول الذهاب في مسألة جدوى هذه الحرب، ولماذا دخل دونالد ترامب في هذه الحرب، ولماذا اتخذ قرار هذه الحرب منذ البداية، لأنه لا جدوى لها إلى حد الآن. وأوضح كاتب المقال أن ترامب يبدو فاشلا في إدارة الحروب، لكنه بارع في الترويج للسوق، لكن مسؤولي صناعة النفط والمحللين يقولون أن احتياطات النفط العالمية آخذة في النفاذ، وإذا لم تنتهي الحرب قريبا فقد ترتفع أسعار النفط إلى 150 دولار البرميل. وحذر مركز أوكسفورد الاقتصاد من أنه إذا لم يفتح المضيق حتى هوت القادم فسيكون من الصعب تحمل ذلك لفترة طويلة. وأشار المقال إلى أن ترامب لم يستوعب دروس الحروب السابقة في فيتنام والعراق، وهي أن الحرب ليست مجرد عملية استهداف، والطرف الذي يملك أكبر عدد من القنابل لا يفوز بالضرورة. كما جاء في المقال: الإرادة أهم من الأسلحة، والقدرة على تحمل العقاب أهم في نهاية المطاف من القدرة على إنزاله. بالنسبة لترامب هذا الصراع مغامرة قصيرة دخلها دون محاولة لحشد الرأي العام، لأنه افترض أنها ستنتهي سريعا. أما بالنسبة لإيران فهو صراع وجودي، وأي طرف مستعد لإظهار صبر أكبر لتحقيق النصر، كما كان طالبان يرددون: أنتم تملكون الساعات ونحن نملك الوقت. يعني خلاصة المقال هذا يتحدث أساسا عن الجدوى من خوض الحرب على إيران. تسرع دونالد ترامب في اتخاذ قرار الحرب دون أن يشهد الرأي العام سواء الدولي أو الأمريكي في علاقة بجدوى وضرورة خوض هذه الحرب. أيضا يحمل كاتب المقال مسؤولية نتائج هذه الحرب إلى دونالد ترامب في شخصه،

0: ويعتبر أنه ليست هناك أي جدوى من هذه الحرب، وأسقط كليا مقولات دونالد ترامب الأولى عندما تحدث عن حرب قصيرة المدى. يعني هذه المقولة سقطت واقعيا لأن الحرب ما زالت إلى حد الآن، ولم يحقق دونالد ترامب أي من الشعارات السياسية التي طرحها منذ البداية، مثل إسقاط النظام الإيراني، إسقاط الدولة الإيرانية، والتخلص من ترسانة الصواريخ والملف النووي وغيره. ويؤكد كاتب المقال أنه هذه الحرب بين دفرين حرب عبثية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، في حين من الجانب الإيراني إيران تقود حرب وجودية ومن الصعب جدا الانتصار عليها في هذه الحرب، لأنه المسألة تتعلق بمسألة وجود ليست مسألة متاع طرف فكري مثل ما يقوله دونالد ترامب.
1: واضح من منطلق المقال هذي اللي اختاره لنا سرحان الشيخاوي، نحكيه على شروط النهاية، نهاية الحرب، من سيفرض الشروط ومن سيحددها، هل هو ترامب أو إيران، خاصة مع إعلان ترامب وآخر تصريح ليه طارق بأنه النهاية باتت وشيكة وأنه بشي يصير التوصل للاتفاق. وهي الحقيقة مش أول مرة طارق يعلن على يخرج من ترامب تصريح مثل هذا في علاقة بقرب التوصل لاتفاق مع إيران. مؤخرا صار تحليل إخباري نشرته شبكة CNN الأمريكية طارق، والتحليل هذا أحصاه من خلاله عدد المرات اللي أعلن فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه الاتفاق مع إيران بات وشيكا، يعدوا بالمرات هذه بالتواريخ وغيره، في أنه بعد كل مرة ما يصيرش الاتفاق هذا كما حكاه هو، ما يصيرش في المدة اللي أعلن عليها هو. ولكن يقول التحليل الإخباري هذا أنه بحسب الفترة اللي سبقت أعلان وقف إطلاق النار، فإنه الرئيس الأمريكي أكد 37 مرة بشكل مباشر أنه الاتفاق مع إيران بات وشيكا أو أنها متلهفة لإبرام، هي سواء عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو خلال مقابلات عامة أو اتصالات هاتفية مع وسائل الإعلام. تفضل طارق.
2: هو هذا المقال لهذا الكاتب هو أحد الكتاب الأعمدة في صحيفة واشنطن بوست القارين، يعني يكتب مرة في الشهر، في الأسبوعين، في الشهرين، في الشهر ونصف، يكتب بشكل متواتر يعني من القارين. زوز هما صحف رئيسية، واشنطن بوست، نيويورك تايمز، فيهم من هذا من الكتاب اللي يكتب بشكل دوري. وهو عموما هو متعاطف مع الحزب الجمهوري تاريخيا، ليس من مناصري الحزب الديمقراطي، يوري اللي الحزام الواسع للحزب الجمهوري قلق جدا من السياسات هذه. هو معارض في نفس الوقت لترامب، هذا ليس يعني من متعاطف تاريخيا من الحزب الجمهوري، لكن خطابه يحمل نبرة نقدية واضحة لترامب، يتبنى التعبير الأكثر يعني إشكالية بالنسبة لترامب والقاعدة متاعه، وهي تاكو ترامبس always chickens out، معناتها ترامب دائما يتراجع في آخر لحظة ويخاف في آخر لحظة، يعني يمشي فك التصعيد القصوى ويمتعين راني باش نوصل للأقصى، ثم يجي في آخر لحظة هو اللي تراجع مش تعرف ليه. دونك يتبنى التعبير هذايا اللي يستعملوه أكثر خصوم ترامب نقدية تجاهه، معناها للسخرية منه. وهو معناتها تبنى نفس موضوع المقالة والحجج اللي في المقال، قالها في مقالات سابقة، ليس أول مرة يتحدث في هذا. وهو أيضا يعني من فيفري بريتك من اللي بدأت الحرب كتب مقال في هذا الاتجاه، هو على عنوان ودير المقال منطق ترامب في القيام بهذه الضربات غير مقنع، وقارن حتى بشكل مبكر هذه من اللي صارت الضربة في آخر فيفري، قارن في الحرب هذه بالحرب على العراق كيفاش حسابات غالطة وستؤدي إلى نتائج خاطئة. كتب في أفريل في نفس الاتجاه، كتب في 25 ماي في نفس الاتجاه، وكتب هذا المقال يعني معناته ماشي في نفس التوجه. وموقف يتقاسموه فيه عدد من أهم الخبراء في العلاقات الدولية في الولايات المتحدة، أهمهم يعني رأس المدرسة الواقعية في الولايات المتحدة تقريبا ماكس بوت يعاود نفس الكلام اللي يقول فيه جون مرشايمر. جون مرشايمر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة شيكاغو، الحجة المركزية متاعه هي اللي تقريبا ياخذها ويعاود فيها كاتب المقال متاع الواشنطن بوست، وأنه الفكرة هي متاع فكرة يعني جون مرشايمر هي أنه كل الخيارات سيئة أمام ترامب، والخيار الأقل سوءا هو عقد اتفاق سياسي ستخرج فيه إيران في وضع أفضل. وإن لاحظت دير بالمناسبة دير مقاله فما تعبير يستعمله جون مرشايمر في نفس فكرة المقال بتاع كاتب بتاع الواشنطن بوست، مغلق في صندوق في إيران، boxed in إيران، ترامب معناته كأنه مسجون في إيران ما عندوش خيارات يعني. وأنه مع الخيارات العسكرية هي خيارات أكثر إضرارا ليس بإيران، بهو بمستقبله السياسي بوضع حزب جمهوري، وأيضا بالأسعار النفط. هو ذكر رقم مثير للانتباه كتب مقال واشنطن بوست، هو حكاية $150 هي أكثر التقديرات تفاؤلا تتحدث على استقرار الوضع في $110. فما تصريح عمله لفت انتباهي عمله رئيس أرامكو أمين الناصر، قال إذا بقي المضيق مغلقا بعد منتصف جوان فلن يتطبع السوق، يعني لن يعود السوق إلى الأرقام الأسعار اللي كانت قبل الحرب، إلا لن يعود قبل 2027، يعني يقعد حتىش البداية 2027 يقعد هكاية في $110-$111. وهذا مهم بالنسبة لنا احنا كدولة في تونس، يعني الدولة مستوردة للنفط، انه باش تقعد تيرة الاشهر القادمة ونحن نحضره في الميزانية داير باش تقعد في $110-$111. لكن فما الرقم اللي قاله موجود في مصادر اخرى، في بلومبرغ اللي هي وكالة الأنباء المختصة في المال والاقتصاد الأمريكية الأهم، نقلوا على مسؤولين أمريكيين اللي فما عمل واستشراف وسياسات قاعدة تتخدم على أساس رقم مش $150-$200 اللي هو أسوأ أصلا، يعني ضعف الأسعار الحالية. هنا نتحدث على سيناريو كارثي، إذا كان هال 150 بين $150-$200 فإنه الدول المستوردة مش الدول النفطية، الدول النفطية ستستفيد منهم جيراننا، وعدد مش بالضرورة الخليج، خاطر الخليج مازال عنده اضطراب في الانتاج وأيضا في التصدير بسبب إغلاق مضيق هرمز. السعودية قاعدة تحاول ديما تلقى في حل عبر البر في اتجاه ميناء ينبع، ونفس الشيء بالنسبة للإمارات في اتجاه أحد الموانئ العمانية. لكن الدول المستوردة للنفط هي متضررة بشكل واضح، ومنها الدول الأوروبية اللي هي شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. هذا سيناريو سيء جدا بالنسبة لنا احنا، السيناريو هذا يمتع 110 أو خاصة الأكثر كارثية $150 فما أكثر. هذا الاتفاق تقوم حوله التوازنات المالية والاقتصادية في العالم، الاتفاق الحالي ليس فقط مضمونه أيضا متى يتم، وواضح إيران مستعدة. ما المنازلة اللي صارت الأخيرة هذه مع الكيان وجنوب لبنان ولبنان أوضحت الإيران حتى على الطاولة خيار الحرب في أي وقت، وأكثر من خيار الحرب، فإنه أهم معطى دخل الموضوع أنه ورقة باب المندب ظهرت على السطح، تلك الورقة الخطرة إذا كان بمضيق تعمل هكا فما بالك بمضيقين، وقتها حتى ميناء ينبع والبحر الأحمر اللي تتصدر منه السعودية سيصبح هو مغلقا أيضا. هذاك يعني رسالة للمملكة العربية السعودية بشكل خاص، تعرفوا إذا كان ما تدخلوش هاورو حتى النفذة اللي عندكم من البحر الأحمر ستغلق. ونفس الشيء بالنسبة لمصر، إيرادات قناة السويس راهي في وضع كارثي، هو ديجا توا في وضع صعب، فما بالك والخسائر متاع الحرب اللي فاتت في الصيف كبيرة، فما بالك يزيد، يعني دولتين كبيرتين في النظام العربي الرسمي السعودية ومصر ستتأثران بشكل مباشر بوضعية باب المندب. الورقة متاع اليمن اللي وريتها إيران أنا أعتقد هي موجهة بشكل خاص لدول الحليفة الولايات المتحدة لمحاولة يعني دفع ترامب لإقامة اتفاق امضاء اتفاق في اخر وقت ممكن.
1: واضح باش نوصلوا اكيد نحكيوا على مختلف المستجدات الدوليه وباش نحكيوا ونواصلوا نحكيوا على تاثيرات اغلاق مضيق هرمز خاصه في علاقه بمساله مهمه ومهمه جدا في علاقه بالوضع الاقتصادي. كي نحكيوا على التضخم والتضخم العالمي كيفاش تاثرت النسب هذه في حتى على مستوى القوى الاقتصاديه العالميه بعد اغلاق مضيق هرمز الفتره هذه. كنا نرجو نحكيوا باكثر تفاصيل بعد الفاصل. فاصل ورجين.
3: هنا تونس. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 31 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا توا. مازلنا مواصلين معكم الجزء الأخير من حصتنا اليوم. كما قلت لكم باش نحكيو على التضخم العالمي اللي تأثر طبعا بإغلاق مضيق هرمز وباش نحكيو معكم على أبرز خلينا نقولوا وأهم المؤشرات والمعطيات فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي في ظل الحرب الحالية. وهذا باش يزن مباشرة لفقرة بالأرقام.
3: بالأرقام
1: مرحبا بك نور. نور يظهر قبل ما نحكي وفي علاقة بمسألة الأرقام والتأثيرات على التضخم العالمي حبيت تتفاعل. قلت لي عندك جملة من الأرقام والمعطيات اللي تخص الموضوع متاع النووي. تفضل.
4: عايشك ابتسامة. أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وبسرحان. وطارق قبل ما نبدأ في موضوعنا بالأرقام اليوم, في وقت أنه أمريكا والدولة الصهيونية قاعدة تحارب في إيران على برنامجها النووي حسب ذي المعلن طبعا, جاءوا أرقام جدد حسب الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية. قديش أنفقت الدول النووية في 2025 على ترسانتها؟ عنا أمريكا هي الأولى ب 69.2 مليار دولار, ومن بعد عنا الصين ب 13.5 مليار دولار, ومن بعد عنا بريطانيا 12.6 مليار دولار, ومن بعد عنا روسيا 9.5 مليار دولار, ومن بعد عنا فرنسا ب 7.7 مليار دولار, ومن بعد عنا الهند ب 2.8 مليار دولار, بعد عنا باكستان اللي هو الوسيط ب 1.5 مليار دولار, ومن بعد عنا الاحتلال 1.2 مليار دولار, ومن بعد في الاخير عنا كوريا الشماليه ب 656 مليون دولار.
1: نذكر دونك نور كان يقدم لنا في الارقام والترتيب بخصوص كم انفقت الدول النوويه على ترسانتها عام 2025 وقدم لنا الترتيب نتاعها. وهذه زاد باش يزن الارقام ومعطيات اخرى زاد مهمه برشا نور. نذكر باش تحكي لنا على التضخم العالمي وكيفاش صار تاثرت باغلاق مضيق هرمز. تفضل نسمع.
4: احنا فقط ابتسام باش نفسروا اللي المشكله هذه ماهيش جيوسياسيه فقط بين ايران وخصومها, بل هي تصدرت للدول الاخرى وتسبت في ازمه تضخم عالميه. باش نفسروا كيفاش ونعطيو باك جراوند شنو اهميه المضيق هذايا. كالعاده هي أزمة كما قلنا تمس الاقتصاد العالمي الكل, وسبب بسيط أنه المضيق هذا كما قلنا في الحصص السابقة يمر منه حوالي 20 مليون برميل نفط يوميا, أي ما يعادل قرابة 20% من الاستهلاك العالمي للنفط وربع تجارة النفط البحرية في العالم. يعني أي تعطيل كما قلنا برشا مرات هو تهديد للملاحة ويخلق حالة هلع في الأسواق العالمية ويرفع أسعار الطاقة بشكل مباشر. كي ترتفع أسعار النفط يعني ما يغلاش الوقود فقط, بل ترتفع كلفة النقل البحري والجوي والبري, وبالتالي ترتفع كلفة توريد المواد الأولية, ونحكيه هنا على السلع الغذائية والصناعية. لهذا السبب يعتبر الاقتصاديون أنه مضيق هرمز واحد من أهم نقاط الاختناق في الاقتصاد العالمي. خلال الفترات الأخيرة المرتبطة بالمواجهة الإيرانية الصهيونية الأمريكية قفز سعر الخام إلى أكثر من 98 دولار للبرميل قبل ما يتراجع لاحقا مع الحديث على الهدنة المؤقتة اللي احنا توا نعيش فيها, وقات الأسعار فوق مستوى 90 دولار البرميل بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات. وصندوق النقد الدولي في الأثناء حذر بدوره من أنه ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 10% لمدة عام كامل يمكن يرفع التضخم العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية ويأثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي. الدول الأكثر تضررا شكون هي؟ هي الدول المستوردة للطاقة بشكل بسيط. يعني عندنا أوروبا ارتفاع النفط والغاز ينعكس مباشرة على فواتير الكهرباء والتدفئة والنقل, من بعد عنا آسيا، نحكي على الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، تعتبر الأكثر تعرضا للخطر على خطرها تستقبل القسم الأكبر من نفط المار عبر هرمز. وبعض التقديرات تشير إلى أن الصين وحدها تعتمد على نحو 37.7% من تدفقات النفط عبر المضيق، بينما تستحوذ الهند على 14.7% وكوريا الجنوبية على 12% واليابان على 10.9%. والتأثير ما يقفش على النفط فقط، خطر مضيق هرمز يمثل ممر حيوي للغاز الطبيعي المسال القادم خاصة من قطر، يعني أي اضطراب في الإمدادات يرفع أسعار الغاز، هو ما ينعكس على كلفة إنتاج الكهرباء والأسمدة والزراعة والصناعات الثقيلة في عدة مناطق من العالم. وشركات التأمين البحري وقتها ترفع رسومها عند تصاعد المخاطر الأمنية ويزيد كلفة الشحن، وفي بعض مراحل الأزمة ارتفعت رسوم التأمين الحربي على السفن بشكل كبير، اللي يدفع العديد من الشركات إلى إعادة حساباتها التجارية ولا البحث على مسارات بديلة أطول وأكثر تكلفة. نجيو للي يهمنا تو بالنسبة لبلادنا تونس، رغم أنها ليست معنا احنا مناش مستوردين مباشرين عبر مضيق هرمز، لكن تتأثر عبر الأسواق العالمية. كيفاش؟ يعني وقت يرتفع سعر النفط عالميا ترتفع فاتورة الطاقة والتوريد والنقل، وهو اللي يضغط على الميزانية العمومية للدولة ويزيد من مخاطر التضخم المحلي خاصة في المواد المرتبطة بالنقل والإنتاج والتوزيع.
1: واضح نور، يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل والتفاصيل والأرقام والمعطيات. هاي نعطيك مباشرة الكلمة سرحان الشغاوي. لليوم ما زلنا نحكي على تأثيرات كبيرة وكبيرة جدا غيرت خلينا نقوله الواقع الاقتصادي وواقع كبرى الاقتصاديات العالمية اليوم. وخلينا ديما كما نحكيه في تونس علاقة بمسألة التضخم وأهمية التضخم في تحديد إلى حد ما اليوم، من بين الأرقام المهمة والمعطيات اللي تحدد لك الوضع الاقتصادي الداخلي مهم جدا زادا كي نحكيه على التضخم العالمي من العالم التونس الأرقام كيفاش قريتها؟ تفضل.
0: ومنطلق نقاش ابتسام ما يحدث بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وملف الإيراني تحديدا، نحكي على زوز مسارات أساسية. أولا ملف المفاوضات، ملف متعطل إلى حد الآن، مش تقدم كبير جدا، نتحدث عن ورقة إيرانية ورقة أمريكية وسطات باكستانية في محاولة لتقريب وجهة النظر بين الطرفين، لكن إلى حد الآن هناك تعطل كبير جدا، برغم أن الوقت المستنزف في هذه النقاشات والمفاوضات وقت طويل جدا، إلا أنه إلى حد الآن لا يمكن الحديث عن بوادر على الأقل اتفاق، لأنه سقف عالي جدا بالنسبة لإيران، أيضا السقف عالي جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي المسألة المتعلقة بالنقاشات والمفاوضات وورقة يتم إمضاء واتفاق يتم إمضاء مسألة بعيدة إلى حد الآن. الجانب الثاني يتعلق بالمسألة العسكرية، مسألة متقطعة من ناحية الزمن لكنها مستمرة، نتحدث إلى حد الآن على مسائل ومواجهة عسكرية ما زالت مستمرة، آخرها استهداف الكيان الصهيوني لجنوب لبنان والرد الإيراني، وبالتالي عودة المسألة إلى المربع العسكري والمواجهة العسكرية، وبالتالي نتحدث عن مسارين، مسار نقاشات ومفاوضات وأيضا مسار عسكري. كل هذا المسار مرتبط بعنصرين إضافيين، العنصر الأول متعلق بمضيق هرمز، العنصر الثاني عنصر إضافي يتعلق أساسا بباب المندب، وبالتالي نتحدث عن اهتزازات كبيرة جدا على الساحة الدولية وعدم استقرار. عدم استقرار مرتبط أيضا بعنصرين أساسيين، الرقم اللي ذكره نور اللي هو متعلق أساسا بالإنفاق العسكري وحجم الإنفاق العسكري الذي تضخم بشكل كبير جدا عند عدد كبير من الدول، وبالتالي نتحدث عن أهبة عسكرية واستعداد عسكري لدى عدد كبير جدا من الدول العظمى وإمكانية الدخول في مواجهة عسكرية في أي لحظة. هذا واحد. اثنين، أيضا نتحدث عن نسبة التضخم التي ارتفعت، الرقمين مرتبطين بشكل جذري. مسألة ارتفاع التضخم ليست مسألة تتعلق أساسا بدول بعينها بقدر ما تتعلق بأغلب دول العالم، وبالتالي نتحدث على المسألة بمعناها العالمي، عدد كبير من الدول اللي هي معنية بشكل مباشر بارتفاع مسألة التضخم دخلت في سياق التفكير في محاولة تقليل ارتدادات هذا التضخم بشكل كبير جدا. أيضا نتحدث عن مسألة في جانبها الوطني التونسي، في تونس يجب التعاطي مع هذه المعطيات بشكل دقيق جدا وبشكل مهم. الإشكال الأساسي في أنه كل التحولات اللي موجودة في العالم، كل الأرقام التي تتغير بشكل كبير جدا، وأحيانا هناك أرقام تتغير بشكل يومي، لا نجد صدى لهذا التحول والتغير في مستوى الأرقام والارتفاع الكبير جدا في مسائل تتعلق بالتضخم وغيره، والأرقام المتعلقة أساسا بالتعطل ومعنى انقطاع سلاسل الإمداد في علاقة بالمواد الأساسية وغيرها، لا نجد صدى لكل هذا داخل الموقف الرسمي التونسي أو داخل الديناميك الرسمي التونسي. بالتالي هنا دعوة أنا أحكيتها سابقا ابتسام ونعودها، نحن في تونس في حاجة أولا إلى الحديث عن مشروع قانون مالية تكميلي، لأن التوقعات والليزيستيماسيون اللي كانت موجودة كلها في الهيكل العام تاع قانون مالي سنة 2026، خاصة في علاقة بسعر برميل النفط، خاصة في علاقة بالكثير من المعطيات الأخرى، لم تعد صالحة لهذا التوقيت. وبالتالي الحديث عن إعادة التصور، ربما نعرفش يمكن العباد تعتبر مسألة هذه سلبية، أنك أنت تعمل مشروع قانون مالي تكميلي، مش سلبية، أنت لازمك تعاود تغير طريقة طرح الموضوع وتصوراتك وتنبؤاتك في علاقة بالأرقام حتى تستجيب مع الواقع الحالي. وبالتالي إعادة الرؤية في مستوى الأرقام في علاقة بسعر برميل النفط، في علاقة بالكثير من المعطيات الأخرى، يجب أن تكون بشكل سريع جدا. أيضا كل هذا يجب أن يترافق مع جملة من القرارات اللي هي تكون مربوطة بشكل كبير جدا، خاصة في علاقة بمسألة الطاقة، لأن وقت اللي كنا نحكيه يعني مسألة كلها مربوطة بوعدها، حتى ما تضمنه المقال السابق في علاقة بإمكانية أن سعر برميل النفط ينجم يكون 150 دولار. المسائل هذه يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار حتى داخليا وطنيا في تونس، لأنه نحن وقت اللي نحكيه على نسب مخفضة جدا في علاقة بهذا الرقم، يجب إعادة النظر في المسائل كل متعلقة بالنفط وسعر برميل النفط، وكل هذا يجب أن يترجم ابتسام داخل قرارات السياسية في تونس، حتى لا ندخل في المسار نتاع أنه ننفصل تماما عن الواقع الدولي الموجود، لأنه كما قلت لك أنا قاعد نشوف في الكثير من الدول يعني في حالة متاع استعجال لعدد من القرارات واستعجال لعدد كبير جدا من التصورات، لأنه الناس الكل تحاول أنه تناسب الموازنات العامة اللي موجودة فيها والتصورات السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية الموجودة فيها تناسبا مع الأرقام هذه. والأهم من هذا الكل أنه يعني وتيرة التوتر مش وتيرة محدودة في الزمن، يمكن أن نعيش على امتداد أشهر طويلة نفس هذا المسار، مسار متاع نقاشات متقطع ومسار متاع مواجهة عسكرية أيضا متقطعة، والامتداد هذا متاع أنه تشمل مضيق هرمز، تشمل باب المندب وغيره، بالتالي يمكن أن تشمل بعد قطاع الطاقة، حكينا نحن سابقا حتى على أنه السوق الزراعية والمنتوجات الفلاحية وغيرها والأسمدة كلها تضررت من إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي ما عادش نحكيه حتى في المسألة الطاقية فقط، بقدر نحكيه حتى في مواد أساسية وغيره. وبالتالي وقت نسقط المسائل هذه الكل وتصورت هذه الكل على المسألة الوطنية، أنا تقديري الخاص يجب أخذ كل هذه الأرقام وكل هذه المعطيات بشكل جدي جدا والتعاطي معها في شكل صياغة إما نص قانون جديد في علاقة بقانون مالي، مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2026، أو أنه نحن نتخذ قرارات على الأقل تحاول قدر الإمكان أن نتخفض من الارتدادات السلبية للارتفاع الكبير جدا في هذه الأرقام.
1: برشا استتباعات وبرشا ارتدادات طارق كما قلنا، وصحة مسة كبرى الاقتصاديات العالمية وحتى الاقتصاديات ربما اللي ما يشمعني بدرجة كبيرة ومباشرة في الحرب الحالية، ونحكي وعلى خلينا نقول إغلاق مضيق هرمز اللي أثار خلينا نقول كل هذه الاستتباعات الاقتصادية، وأنه بات ضروري اليوم أنه كل الدول خاصة الاقتصادية الضعيفة أنها تنكب في علاقة بإيجاد حلول وبدائل في ما يخص مواجهة كل هالارتدادات الاقتصادية. كيفاش متابعة الأرقام المعطيات هذه يا طارق؟ تفضل.
2: هو بزوز مستويات، ساعة المستوى العام وتأثيرات ذلك على تونس، والمستوى العام نحن نتحدث على مرة أخرى، ورينا الخريطة اللي بنشوفوها توا أكثر من مرة حول عقدة هالنقاط الاختناق هذية في العالم، المضائق اللي كل مضيق كم نصيبه من يعني تدفق النفطي، تدفق النفطي وأثر ذلك على الأسعار. وقلنا طبعا نتحدث عن مضيق هرمز يعني بما يعادل يعني 20%، قلت أنا ديما يقعد مضيق ملقة هو الأهم في العالم لأنه تجي من أمريكا اللاتينية وإفريقيا ومن الخليج كلهم باش يمشيوا للآسيا يتعديوا من مضيق ملقة. المتاع مضيق هرمز خاص بدول الخليج اللي هم من أكبر المصدرين، يعني من ضمن أكبر المصدرين مع أمريكا وروسيا، أهم دول الأوبيك هم موجودين في الخليج، والمصدرين الآخرين اللي هم خارج الأوبيك، أوبيك بلوس روسيا والولايات المتحدة اللي هي المصدر والمنتج الأكبر في العالم. لكن أنا توج بنت على مضيق هرمز أيضا, مضيق باب المندب. مضيق باب المندب زاد مهم, صحيح مش نفس النسبة متاع مضيق هرمز, لكنه يعني امدادات تسمى نسبيا ضخمة, خاصة كي نحطوها مع قناة السويس. يعني مضيق باب المندب مرتبط بشكل كبير بقناة السويس. يعني قلت مضيق قناة السويس هو مضيق مصطنع, يعني هو قناة تم طبعا بنائها وحفرها واصطناعها في نهاية القرن 19. بناتهم الاثنين حوالي 9%, نزيدوهم على تقريبا 21% متاع مضيق هرمز. طبعا الاستتباع سيكون مباشرا, يعني الأسعار من العادي أنه توصل ل100 و110, والتقديرات متاع 150, يعني نمشيه للأقصى, التقديرات الأقصى اللي هي تقديرات الأكثر كارثية. وهذا كما قلنا سيكون له انعكاس كبير على دولنا. نحب نتحدث أكثر علينا, لأنه نحن كدولة ماشيين في سياسة اجتماعية اللي تستعمل وسادة, يعني تخفف من أثار تقلبات السوق العالمية للنفط, خاصة النفط الخام, وبالتالي تتدخل الدولة للدعم. أكل الفرق اللي موجود, اللي نحن يزمنا نذكر الميزانية متاعنا عملناها على 63 دولار, نحن هنا نحوسه في 90 100, يعني على الأقل فما 30 دولار زيد, هذا ديجا ضخم. كان نحسبه 95 فقط دولار, ما نحمشوش للمية والمية وعشر, فلو نتحطه على 30 نمشي له 110, مش حطه على 40. 40 دولار زائدة في سعر برميل النفط رقم ضخم جدا, اللي تقريبا مش نوصله 30, معناتها 30% يعني تقريبا إضافية. يعني كيف ستجلب تونس هذا الفرق؟ توا إلى حد الآن العقود اللي عملناها يبدو بما فيها في توريد النفط المكرر, يعني البنزين ليسانس والمزوت, تكفينا نتصور للأشهر القادمة حسب ما قالنا في أحد المداخلات الخبير محمود المي بناء على اطلاعه على مجمل العقود ممكن اللي عملناها. لكن الصيف شيكون صعب, شيكون صعب ليس فقط الارتفاع الاستهلاك الكهرباء, لأنه يعني كما عديد الخبراء في المناخ هنا نمشيو لقطاع آخر اختصاص آخر لكن عنده تأثير مباشر لهنا, أنه عديد المختصين في التقلبات المناخية والاحتباس الحراري يقولوا الصيف هذي بش يكون ربما حتى أسخن من الصيف اللي فات. ارتفاع يعني أسعار الكهرباء, ارتفاع الكهرباء استهلاك الكهرباء سيكون كبيرا. عنا فما أحد التقديرات قيلت لي بالنسبة لغرفة الناس اللي ركبوا الكليماتيزور, أنت عنا ما يفوق 1,500,000 كليماتيزور, يعني ويدوم كل بشي تخدموا يعني بشكل مرتفع في مش كلهم فرد وقت لكن في أوقات الذروة في أوقات الخدمة في الليل زادة, هذية بشي أدي في الصيف أيضا نخلصوا براتيكمال الكلفة الطاقة مع الجزائر تقريبا في الفترة هذيك اخر جويليا. لكن في صيف هذا بالذات عنا استحقاق مالي اخر اخطر, اللي هو نحب نوري هنا تقرير لمؤسسة ألاينس حول الجانب المالي, المخاطر المالية في علاقة بتونس. ولهنا يقولوا في التقرير اللي عنا يلزمنا نخلصوا احد السندات متاعنا يورو باند بقيمة 750 مليون يورو في جويليا 2026. هذا يلزم خلصوه, عملة صعبة, 750 مليون يورو, ورقم ضخم. يعني يلزمنا عملة صعبة بهذه القيمة. نذكر وقتها وزيرة المالية قالت اللي مش نحتاجه نخرجه للسوق المالية ديجا قبل هذه الأزمة بش نحصله 2 مليار دولار أعتقد قالت وقت في التحضير للميزانية, تون نزيد نثبت, لكن سيبوزي نخرج للأسواق المالية في الأشهر القادمة هذا العام دونتوليكا معناتها ردم مستوى من الحاجات المالية, معناتها ديجا يعني قبل ما تصير الأزمة هذه. يعني عندنا استحقاقات مالية بالعملة الصعبة كبيرة هذا العام مع الارتدادات هذه, يعني لأنه نحن نشتري النفط بالعملة الصعبة والغاز أيضا, إذن حاجتنا للعملة الصعبة ضخمة وكبيرة جدا. وهنا بش يكون فما يعني بش يكون أنا في اعتقادي أربيتراج مهم, هل ستواصل الدولة إذا كانت تواصلت الوضعية هذه التدخل لدعم النفط أم لا، والتدخل لي يعني هل باش نوصلوا الوضعية متاع الدولة لا تستطيع التدخل في سياسات الدعم، وبالتالي نمشي في وضع متاع ارتفاع أسعار البنزين والمازوت، أنت ليسانس والمازوت، بما ما يعنيه ذلك من استتباعات على بقية القطاعات اللي تعتمد على النقل، وهي طبعا كثيرة وكبيرة جدا، وهي الأكثر تأثيرا. يعني أسعار الخضار العالية والغلال واللحوم البيضاء وكذا بالضرورة باش تزيد وقتها الأضرار، لأنه هي يعني تعتمد أساسا على النقل، سعر النقل يزيد دونك هي تزيد. هذي باش يكون يعني وضع نحن في سنة يعني سنكون في مواجهة وضعية مهمة، إن شاء الله نتجاوزوا هالوضعية هذية في الأشهر القادمة وما تصيرش صدمة شوك معناها بناء على ذلك. لكن وضعية نحن في وضعية نجم تكون حرجة في الأشهر القادمة، فنحكيوش على بعد 3 أشهر، نحكيو على جويليا أوت اللي جايين
1: طاو به. مش نقدوا في السياق هذا صراحة، لأنه غالبا وقت اللي نحكيه وإحنا في كل ما يهم الشأن الدولي أو ما يهم المنطقة والأقليم في الأخير مسيش نقولوها ونعدوه، يقول لك أي في الأخير تقعد الحرب هذه اللي قاعدة تصير حاليا بعيدة علينا جغرافيا، ولكن البعد الجغرافي لا يعني بعد الاستتباعات الاقتصادية أو الاستتباعات الاجتماعية أو الاستتباعات الجيوسياسية، صحيح مش بنفس الدرجات وبنفس خلينا نقول درجة الخطورة، ولكن وقت اللي نحكيه على إغلاق كبرى المذائق اليوم على مستوى العالم هذه قرمز، وقت اللي نحكيه على كبرى الاقتصاديات العالمية اللي تأثرت بشكل كبير، وقت اللي نحكيه على اجتماعات ونحكيه على خطط ونحكيه على لجان وملتقيات قاعدة تصير للبحث عن بدائل في حال طال أمد الحرب هذه، خاصة حتى كنا من في إطار المقال أنت سرحان اللي اخترتونا اللي مازال ما نعرفوش متى ستكون نهاية هذه الحرب، كما تنجم تكون فما بوادر اليوم متوفرة ومؤشرات وشروط أنه نهاية الحرب ستكون خلال أيام، إلا أنه يصير أي متغير على مستوى المنطقة فتتقلب الأمور ونولي ونحكي على حرب غير واضحة المعالم، يعني في وقتي باش توفى، وقد ما طول الفترة متاحة قد ما تزيد تكثر الاستطباعات متاحة وقد ما تزيد تكثر المخاطر متاحة. خلينا على الأقل نحكي على تونس اليوم ونحكي على بلادنا، وانتم ما كنتم انطلقتوا في الحديث عن الموضوع هذا. يقول طارق أن الأشهر القادمة مش تكون أشهر سهلة، باش تكون أشهر صعبة، ولازم يصير التحذير لها في إطار خطة وطنية واضحة تأخذ بعين الاعتبار حتى المسائل اللي تظهر إلى حد كبير دقيقة من مسألة الدعم، الأسعار، النفط، المواد الغذائية وغيره، شنو البدائل اللي طرحتها تونس على روحها. حتى مثال طولت شوية صراحة، حتى احنا بكري كنا نحكيه على التوقعات في علاقة بالنمو الديموغرافي وغيره، قلنا صحيح نحكيه على العقود القادمة والسنوات القادمة، ولكن لازم يصير التحذير لها من طوى، حتى لو كان نحكيه على استتباعات قد تكون بعد عام ولا عامين وإلا أشهر، لكن مهم جدا التحذير لها ودراسة كل الفرضيات والسيناريوات المطروحة. تفضل سرحان.
0: هو المسافات والمساحات الجغرافية ما عندها حتى قيمة في الملفات هذه، يعني مسائل نجم تصير بعيدة يعني عشرات الآلاف متاع الكيلومترات بعيد علينا، لكن تأثيرها يكون مباشر وأحيانا في وقت زمني قصير جدا. تجد تكون مساحة الجغرافية بعيد لكن وصول الارتدادات الزمنية يكون قصير جدا. والتوانس اختبروا المسألة دي في علاقة بالفيروسات وغيره، ونتفكروا معناها في فترة كورونا الانتقال السريع متاع الفيروس من كامل المساحات الجغرافية في العالم في وقت قصير جدا، وبالتالي انت فهم يعني دول بعيدة عليك أصلا لكن بعد يجيك منها الفيروس، وبالتالي اكتشفت الناس أنه في المسائل الصحية وفي المسائل الاقتصادية وفي حتى في المسائل الاجتماعية المساحات الجغرافية ما عندها حتى قيمة، لأنه العالم مترابط ومتشابك بشكل دقيق جدا، وأنه أي أزمة تصير في دولة معينة عندها تأثير سواء مباشر أو بشكل غير مباشر على الدول الأخرى. مسألة الترابط والتشابك متاع سلاسل الإمداد خاصة في علاقة بالمواد الأساسية ومواد أخرى معناها استهلاكية ومواد يستهلكها المواطن في العالم الكل بشكل يومي، خليت العالم مترابط بشكل دقيق جدا. يعني سلاسل الإمداد دي مش محدودة في يعني في المساحة الجغرافية، سلاسل الإمداد أحيانا تجوب العالم الكل، نحكيه على ممرات بحرية، نحكيه على المذائق، نحكيه حتى على الممرات البرية وغيره. وبالتالي اللي هنا يعني التفكير بأنه أزمة نجم تصير في دولة بعيد علينا جغرافيا مش تمسنا، ما منطق غير سوي تماما. وبالتالي علاش احنا ديما نحاولوا انه ندفع قدر الامكان انه يكون التحرك الرسمي في زمن قياسي، لانه منطق تحرك الدوله مش منطق تحرك الفرد. يعني منطق تحرك الدوله ديما يكون بطيء لانه يراعي الكثير من المعطيات، وبالتالي وقت اللي انت على قد ما انت تتحرك بشكل معناها سريع منذ البدايه، تنجم انت على الاقل في فترات زمنيه معينه تتفادى الكثير من الارتدادات اللي هي تنجم تكون سلبيه. طارق قبيله كان يحكي على المساله الطاقيه وغيره. مثلا في اوروبا ذروه استهلاك الطاقه يكون في الشتاء، يعني الطقس يكون بارد جدا بالنسبه لموما. بالنسبه لنا نحن مساله مقلوبه تماما، ذروه استهلاك الطاقه بالنسبه لنا نحن كتوانسه تكون موجوده في الصيف، خاصه في استعمال الكليماتيزور وغيره. بالتالي وقت اللي نحكيه نحن على الارتفاع الكبير برشا في سعر برميل النفط، وقت اللي نحكيه على سلاسل الامداد في علاقه بالنفط اللي هي فيها برشا مشاكل باعتبار مضيق هرمز، وباعتبار كنا نحكيه وزاد على يمكن انك انت تحكي على ازمات اخرى في بالمندب وغيره، فانه سلاسل الامداد اللي باش تكون موجوده في العالم الكل باش تضر بشكل كبير جدا. تحكي على ذروة استهلاك في فترة زمنية معينة، وتحكي على سلاسل الامداد اللي فيها أزمة، وبالتالي لهنا الزوز مكونات هذوما ما نجموا ينجوا لك إلا يعني خلينا نقولوا اضطراب. ما نحكيوش على أزمة، لأنه مفهوم الأزمة مفهوم عميق جدا، خلينا نحكيه على الأقل مستوى متاع اضطراب، خاصة أنه توانسة جربوا معناه حتى في الصيف اللي قبل الصيف اللي فات والصيف اللي قبله مسألة انقطاع معناه متاع الكهرباء كان عندها الكثير من التأثيرات في المجتمع التونسي. وبالتالي هنا ديما نعيش وك الفترة متاع المخاوف أنه يصير اضطرابات في مستوى توزيع الكهرباء، يعني خاصة وقت اللي تكون ما عليها السخانة كبيرة برشا، لأن المجتمع التونسي تأثر بشكل مباشر. وبالتالي هنا نعود نحكيه ابتسام في زوز مسائل أساسية. أولا نحاولوا قدر الإمكان أن تكون معناها الاضطرابات هذه محدودة في مستوى زمان. اثنين المسألة التواصلية والاتصالية راهي مهمة جدا، ما نخليوش التوانسة يتفاجئوا بالمسائل هذوما، نجم تكون وقت اللي تبدأ فما ترتيبات معينة نعلم بهم التوانسة بشكل مباشر، ونحاولوا قدر الإمكان أن توصل المعلومة للتونسي باش يتصرف كما يجب ولا يفاجئ بالاضطرابات هذه اللي هي وقت اللي أنت ما تعلموش نجم تخرج من مسار الاضطراب إلى مسار الأزمة.
1: طلبت تفاعل طارق
2: والله قبل ما نخدم الموضوع هذا هو صحيح، خاطر ممكن ما نبداش هنا نهار الخميس ممكن يبدا كاس العالم. مي من الحاجات الغريبه اللي صايره توا، قررت الامريكيه كيفيه استقبال الوفود الرياضيه اللي جايه. اولا المهزله نتاع الاصرار على انه المنتخب الايراني اقامته في المكسيك ويمشي يسافر في نهار المباراه يلعب ويروح، يعني عندهم الحق يدخلوا في نهار وفي 24 ساعة يخرجوا، لا علاقة بالمبادئ الرياضية. نورمالمون توفر كل الظروف بشكل متساوي ومتعادل لجميع المنتخبات. منتخب يمثل دولة ليس مجموعة إرهابية باش تشد وتعمل لها مناقص كان يهبطوا معهم في في في استاد مرافقة مسلحة. الفريق السنغالي كنهار هبط عاملين لهم تدقيق بالواحد بالواحد، المنتخب السنغالي يعملوا لهم في التفتيش، معناها كانوا خاطر عليش خاطر من السنغال تعمل له تفتيش مدقق بتلك الطريقة. ثم الحكم الصومالي، يعني حكم هو من أهم الحكام في القارة الإفريقية، يتم عنده فيزا عنده كل شيء وصل يتم منعه خاطر الصومالي. يلزمنا نذكره بالتصريحات العنصرية للرئيس ترامب، عاودها أكثر من مرة في علاقة بالنائبة في الكونغرس تاع الحزب الديمقراطي إلهان عمر، بدأ بها هي ثم ولا يحكي على الصومالي. وخير علش يجيبوا فيهم نحن ذوما، علش ما نجيبوش ناس من السويد، علش يجيونا هذوما هكا بكل صفاقة، يعني كلام عنصري بشكل مباشر. والسيد من الصومال هذا، أنا لا أعتقد أنه هذه قراراته كيكة، يعني بالصدفة كان الحكم الصومالي ما يدخلش. ثم الفيفا تعلن عجزها على التدخل، هذا إنفانتينو ولا شنو، شخص خاضع تماما وفسال عند ترامب، ويبدأ يجري في جرته ويجري له في حظوظه بشكل مذل. معناه الفيفا تمثل راهي جامعات في العالم، وفعلا هنا كأس العالم المؤشرات اللي قاعدة تصير نتاع فما البعض بدأ دي جاي قارن فيها بالألعاب الأولمبية وقت هتلر في 36، يعني بالحق يعني فما ممارسات غير مقبولة، وهذا كلام يلزم يتقال في دول الجنوب خاصة، والتنديد يلزم يوصل للمؤسسات الأمريكية بشكل واضح. اللي ما يحصل هو فضيحة ضد دول الجنوب بشكل خاص.
1: شكرا لك طارق الكحلاوي، نور الفارسي، سرحان الشيخاوي، نادية بالحاج، وإيمان الشيبي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم. كنت معكم ابتسام شويخة، فاصل موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك. نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت، في أمان الله.
3: هنا تونس باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
5: ديوان FM صوتكم.
3: ديوان FM عسلامة.
6: عسلامة ديوان FM، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
7: وديما نحبكم برشا. ديوان FM
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
8: ديوان FM نحب نوصل النداء
9: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: مالا كابتن موجة صفاقس
10: على 91.2
3: تونس،
10: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
10: على 106،
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان FM.
5: Publicité.
3: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. ديوان FM فلاش نيوز.
0: موجز الثانية. ديوان FM عسلمة. مركز الامتحان بإعدادية أبو الطيب المتنبي بمنوبوة، مركز الامتحان بالمعهد الثانوي ابن أبي ضياف، يسجلان أمس 3 حالات غش في امتحان البكالوريا باستعمال السماعات الذكية الكيت. وفرقة شرطة العدلية تتعهد بالبحث في الموضوع، حيث تمت إحالة التلاميذ وهم تلميذ وتلميذة اختصاص تقنية وتلميذ اختصاص علوم تجريبية مساء أمس على المحكمة الابتدائية بمنوبة التي أبقتهم في حالة صراح، وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وبذلك يرتفع عدد حالات الغش المتعهد بها قضائيا في امتحان البكالوريا في منوبة إلى 7 حالات، منها 3 حالات بمعهد حمودة باشا وحالة بمعهد المرنقية، سيحالون اليوم على أنظار المحكمة في انتظار قرارها بحقهم وفق المصدر ذاته. دراسة أنجزها المعهد الوطني للإحصاء حول الإسقاطات الديمغرافية تخلص إلى أن عمار ثلث سكان تونس ستكون من 60 فما فوق بحلول عام 54 و2000، وفق ما أفادت به المختصة في الديمغرافيا الدكتورة ابتهال بوشوشة، مضيفة أن النمو الديمغرافي سيعرف تباطؤا أكثر في غضون سنة 50 و2000، حيث سيعادل نسبة 0%، ما يمثل استقرارا في عدد السكان وفق قولها في برنامج هنا تونس على ديوان FM.
11: من أبرز الأرقام اللي هو تباطؤ النمو الديمغرافي، ظهر اللي النمو الديمغرافي في تونس النمو السنوي ما بين 2014 و2024 وقدر ب 0.87%، هي نسبة الأقل عبر التعدادات، وتوا معناها النسبة هذه تضاهي 0.5. النمو الديمغرافي باش يتباطأ أكثر باش نوصلوا حتى ل 2050 نحصلوا نمو ديمغرافي 0%، يعني باش يكون نقولوا احنا استقرار لعدد السكان. وبالنسبة للظواهر زاد عندنا انخفاض نسبة الخصوبة اللي هو تسارع بعد الكوفيد، ولكن اكتشفنا اللي معدل الخصوبة استمر في النقصان، وهذا مش يكون معناه عنده تأثيره أكيد على تركيبة السكان، واللي هو لاحظنا اللي ثم ارتفاع في نسبة السكان اللي هم 60 سنة فما فوق، قدرة النسبة 17% مقارنة ب 11.7 في 2014، وبش تتواصل هذا الارتفاع في نسبة السكان اللي هم 60% بش توصل حتى 31.8% في عام 2054، واللي بش يكون عنا حسب تقريب ثلث من سكان تونس هم أعمارهم من 60 سنة فما فوق.
0: وزير الداخلية خالد النوري يقول خلال ورشة عمل انتظمت اليوم بالعاصمة إن الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لإنجاح الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور، داعيا في هذا السياق إلى ترسيخ ثقافة الإنجاز وتحمل المسؤولية واعتماد إدارة أداة تقوم على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس بما يضمن توظيف الأمثل للموارد المتاحة.
12: ووزير الداخلية يضيف أن الاستراتيجية ليست مجرد خطة قطاعية ضيقة، بل خيار سيادي جامع وتجسيد لإرادة الدولة في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الطرقات، مؤكدا أن السلامة المرورية أصبحت مسؤولية جماعية تتقاطع فيها الأبعاد الأمنية والصحية والتربوية والاتصالية ومجالات البنية التحتية والنقل. كما شدد الوزير على أن نجاح هذه الرؤية يظل رهين التزام مختلف الأطراف بتحويل الأهداف المرسومة إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابيا على حياة المواطن، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يطلع به المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في المجال. وفي الشأن الدولي، بريطانيا تعلن اليوم عن حزمة عقوبات تستهدف ما قالت الحكومة إنها شبكات أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها. والحكومة البريطانية توضح في بيان أن العقوبات التي جاءت بالتنسيق مع كندا وفرنسا والنرويج تهدف إلى عرقلة تدفق تمويل الذي سمح لمجموعات المستوطنين المتطرفين بالتصرف مع الإفلات من العقاب في الضفة الغربية المحتلة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
13: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: Radio NFM Flash Sport.
1: مرحبا بكم الناس الكل في الفلاش سبور. البداية بشكون بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل أمس لمدينة مونتيري المكسيكية، رحلة دامت 24 ساعة من تونس إلى اسطنبول ثم مكسيكو سيتي قبل التحول إلى مقر الإقامة بمدينة مونتيري. اليوم الفجر كانت أولى الحصص التدريبية، كانت ديكراساج بالنسبة للعناصر الوطنية لإزالة الإرهاق بمشاركة كل الملاعبية. منتظر غدوة بشكون الحصة التدريبية الثانية اعدادا لمباراة السويد في اولى لقاءات المونديال فجر الاثنين القادم، بداية بثلاثة متاع الصباح، وحظ موفق لعناصرنا الوطنية. منافس المنتخب الوطني التونسي في المونديال، المنتخب الياباني يغير مقر إقامته من المكسيك إلى مدينة ناشفيل الأمريكية بسبب سوء الملاعب في المكسيك. المنتخب الهولندي منافسنا أيضا في المونديال فاز البارح هدفين مقابل هدف على منتخب أوزبكستان في آخر ودياته قبل المونديال. لقاء كان شهد إصابة الحارس الأساسي لمنتخب الهولندي فيربروخن في الدقيقة 65 من المباراة في انتظار الكشف عن طبيعة الإصابة، وهذه إصابة أخرى في صفوف المنتخب الهولندي بعد قلب الدفاع البارح. إصابة الحارس في انتظار هل سيكون في المونديال أم أنه بشي غيب عن المحفل العالمي. مواصلين ديما مع أخبار المونديال، نعطيكم تعيينات حكام أول ثلاثة مباريات من المونديال. الحكم البرازيلي ويلتون سامبابو باش يدير المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين المكسيك جنوب أفريقيا بعد غدوة بداية من 8 متاع الليل. بالنسبة للمصري أمين عمر باش يدير مباراة كوريا الجنوبية والتشيك فجر الجمعة 3 متاع الصباح، والأرجنتيني فالكادو باش يدير مباراة منتخبي كندا والبوسنة والهرسك، لقاء باش يكون نهار الجمعة بداية من 8 متاع الليل. نحكيو على اخبار انديتنا التونسيه. نائب رئيس النادي الافريقي المهدي ميلاد اجرى حوار في الصفحه الرسميه للفريق، ابرز النقاط تحدث فيهم المهدي ميلاد والمدرب فوزي البنزرتي اللي يرغب في مواصله المشوار مع النادي الافريقي. يقول الهيئه متمسكه بخدمات فوزي البنزرتي. ايضا يقول اداره النادي الافريقي تعمل على تجديد عقود ركائز الفريق وتدعيم الرصيد البشري باربع انتدابات مدروسه حسب احتياجات. يقول أيضا النادي الفريقي يعتمد سياسة عقلانية في التسيير والتوازنات المالية، يقول عنصر أساسي ما يمكنش التفريط فيه. أكد زادة أنه حامد مبارك اعتذر بلطف عن الانضمام إلى الهيئة في الوقت الحالي. ومواصلين ديما مع النادي الافريقي، فانه لاعب فريق الاواسط يوسف المختاري تحول اليوم الى المانيا لاجراء الاختبارات اللازمه مع الاصناف الشابه لنادي بايرن ميونخ الالماني. الختام بالمقابلات الودية استعدادا للمونديال. اليوم الفجر منتخب إسبانيا فاز أمام منتخب بيرو 3-0. اليوم الخامسة متاع العشية منتخب الارديسي كونغو ديمقراطية واجه منتخب تشيلي. وبالنسبة لمباراة الودية الأعدادية المونديال تنتهي اليوم قبل التحضيرات الرسمية للمحفل العالمي اللي نذكر ينطلق نهار الخميس. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم على نهج التريبينال والدريبة في الأمان، وتحية فلسطين.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانا فام. ديوانا فام صوتكم.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قناة قضية اليوم أحداثها صارت في المغرب وبالتحديد في مدينة أكادير، واللي تعتبر من أكثر المدن أمان في المملكة كلها. الوقايع بدأت نهار لحد 16 فيفري 2003 في حي إليخ، حي راقي موجود على هضبة تل على أكادير بكلها. ومن غير ما نحكي لكم على نوعية المنازل الموجودة في هالحي ولا على الطبقة اللي ينتميوا لها السكان، ويكفي باش تعرفوا أنه في الفترة هذيك الصغار متاع السكان هذم يعني أطفالهم المراهقين يلعبوا في الحومة بموتورات متاع ماركات عالمية وغالية برشا. في نفس الإطار وفي آخر العشية، طفل اسمه فيصل عمره 11 سنة خرج مع دادو في الحومة يتسابقوا بالموتورات ويعملوا بيهم في حركات مخترة. ومن بين الأشياء اللي يعملوا فيها هي تكبرية بالموتورات، معناها شكون ينجم يمشي أكثر وقت على العجلة التيلانية وإلا الأولانية واللي هي أصعب وأخطر. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الطفل بقى يلعب حتى لين الدنيا بدأت تفرغ. وقتها كرهبة زرقة من نوع فيات باليو وقفت في النهج اللي يلعب فيه فيصل، اللي سوق فيها هو غريب على الحومة ولبس لبسة متاع جماعة السحرة كما نقولوا التوارك. هيك اللي يبدأ شطر وجهه ملثم بالحاف ومرايات كحول كبار على عينيه، وهاللبسة هذه موجودة عنا في قبلي ودوز وتوزر ونفثة يتلثموا على الرياح الرملية، وإذا كان تبدأ قوية يحطوا مرايتات. فيصل متعدي على موتوره وهكا الشخص الغريب عيطلو، اطفل وقف الموتور على الطريق ومشيله واحدة واحدة، والآخر بدأ يكلم فيه من الشباك متاع الكهرباء وسألو على جراج متاع ميكانيسيان. هكا طفل استغرب لأنه في الحي لا ثم لا جراجات ولا أي محل تجاري، كلها فيلات، معناها كل أنواع الأحوانت والوسخ اللي يجيبوا معها غير موجودين غادي. هكا الشخص الملثم بدأ يحكي مع فيصل في نفس الموضوع، معناها يعرفش ميكانيسيان آخر، من حل الباب وواصل يحكي معاه. وفجأة تنطر عليه سكر له فمه ورماه في الكهرباء من تالي. وقبل حتى ما يبدأ فيصل يسيح ديمارة وخرج من هكا الحومة بديماراج ماروكان أقوى من أمريكان. لكن وقت اللي فيصل بدأ يسيح بالقوي ويطلب في النجدة، هكا الشخص المجهول هدو بتيزر، يعني رجاج كهربائي بعبارة أوضح. الآلة هذه يستعملوها الأمنين يعني باش يوقفوا منحرف هايج، يضربوه بشارج كورون تاعك التيزر يتسعق يريض مع تشعوت، وإلا يستعملوها النساء باش يدافعوا على رواحهم، وبالتبيع زادة يستعملوها المنحرفين باش ينقذوا على الضحايا متاعهم ويسعقوهم ويسلبوهم اللي موجود عندهم فلوس أو ذهب أو غيره. الحاصل هكا الولد خاف والبد باش ما يتسعقش بك الآلة الكهربائية، ولا عاد زاد فيها حركة ولا عيطة ولا زيتة. في توازي هالأحداث بوها كطفل فيصل واللي اسمه عبد العزيز بن أفقير مهندس

0: أهم الحكاية، نطر من بلاستو ركب في كرهبته وهكا السائق متاعه تبعه في الكرهبة الثانية، وبقاوي خايتو في الحي متاع إليه وما جاوره ونهج نهج زنقة زنقة. لكن هكا الشخص المجهول اللي قام باختطاف فيصل أرضه كانت له بلاعة، ما تقوله شي جرة. في نفس هالإطار من اختطاف فيصل، الدنيا بدأت تظلم والكرهبة متاعك الشخص المجهول وصلت قدام جراج. هو هبط منها وطلع الريدو الحديد ودخل الكرهبة، علما وأنه فيصل ما كانت عنده حتى إمكانية باش يهرب من الكرهبة. البيبان مسكرين، الحاصل لك الشخص الملثم هبط فيصل وبدأ يطفر فيه قدامه وطلعه في دروج لوح يهز لبيطة فوق الجراج. زوز مترو على زوز مترو، زنزان على حالها وغادي، ورغم البكام تاع فيصل والتوسلات متاعو، هكا الشخص حط له سلسلة في ساقيه مجدودة في شوفاج أو آلة تسخين كبيرة، وفك له التليفون متاعو ونحاله البطري وحطه في مكتوب. في مجريات الأحداث، البوكي مل متفركيس هو والشيفور متاعو، قرر باش يمشي يبلغ الشرطة، وهذاك هو اللي صار. بما أنه العملية متاع اختطاف لطفل صغير اتجندت فرقة كاملة للبحث على فيصل، والتمشيط بدا من المكان اللي تختف منه، والبوليسية حاولوا باش يجمعوا أقصى ما يمكن من المعلومات. استجوبوا السكان وخاصة عمال الحظائر، لأنه في هكا الحي الراقي كانوا برشا مساكن في طور البناء، وبالتالي خدامة المرمى العدد متاعهم كبير وهما اللي سألوهم قبل غيرهم. وعلاش ما تقولش أن واحد من العمال هذم قال اللي هو جاه واحد يسوق في فيات باليو لونها أزرق، اطلب منه باش يعطيه الكاوتشو متاع الماء على أساس يغسل به كرهبته. والعامل هذا اعطاه الكاوتشو متاع الماء، أما وصاه وقت اللي كمل يسكر السبالة، وتفاجأ من بعد أنه السيد لغسل كرهبته لا شيء، وإنما يبقى يقلب في الديار متاع الحي وفي الناس المتعدية.
1: شفت واحد السيارة جا مولاها، واحد السيد وقفها غير بعيد على الورش، وجا طلب لي التيو باش يغسل الطوموبيل. قضى داك فترة الصباحية تما، والعشية رجع نفس المكان، تبين ليه بلي هذاك السيد ما غسلش الطوموبيل.
0: وباقي وعلى لسان هالعامل هذا قال أنه هالشخص اللي شافه كان مهتم بالصغار اللي يخرجوا يلعبوا بالموتورات، وواحدة واحدة وبشوية بشوية قرب لهم يعني صغار، ولا يحكي معاهم وجايب لهم مجلات فيها دراجات نارية ومن آخر طراز زادة. وأكلوا ليدات بالطبيعة تلموا بيه وبقاوا يتفرجوا، وهو كان مركز بالذات على واحد منهم، والمقصود لهنا فيصل، وهداله مجلة من هاك المجلات. في نفس الإطار من البحث على فيصل المخطوف، الأمنيين تقلقوا من موقف السكان متاع مواطنين حي إليغ، لأنهم تعاطفوا مع والد الطفل المفقود يعني عبد العزيز، وهما زادا خرجوا بكرهبهم يفركسوا في كامل أرجاء أغادير. والشي هذا خلى الأمور تتعقد بالنسبة للمحققين ويعطلهم في أبحاثهم وتولي فوضى. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، من غدوة مع العشرة متاع الصباح أعوان الشرطة قاموا بتمشيط حي إليه والمحيط متاعه، وغادي لقاوا سيارة فيات باليو زرقاء واقفة في شارع كبير، وبطبيعة الحال عينوها، لكن ما لقاوا فيها حتى شيء، ما عداش عر متاع كلب على الكرسي التيلاني. ولهنا واحد من أعوان الأمن واللي كان من ضمن المحققين كان يربي في الكلاب ويعرفهم مليح، وقال أنه الشعر هذاك هو متاع كلب من نوعية بيرجي ألمون. والسؤال اللي ولا مطروح لهنا، زعم هذيك هي السيارة اللي استعملها الشخص اللي قام بالاختطاف، مع العلم أنه شهود العيان نهارة الواقعة مخذاوش الرقم المنجم متاع السيارة كامل، وإنما يتفكروا اللي فما حرف دوبل في. وبتبيع هذا ما يكفيش باش يتم التأكد اللي هي سيارة الجاني. وخلف هذا إشنو يعمل في وسطها كلب بيرجي، وعلاش هالشخص خليها واقفة غادي؟ ولهنا الأمنيين كي قاموا بالتحريات متاعهم فيما يخص هالسيارة، رجعوا لقاعدة البيانات متاع الشرطة وعرفوا أنه هالكرة

0: هذه مسروقة ومولاها عنده أيامات من اللي بلغ عليها. ومش هذا فقط، برشا سيارات تسرقوا في أرجاء أغادير وفي وقت قصير، وأغلبهم من نوع فيات باليو ومن بينهم كهربا فيات أونو. لكن القاسم المشترك متاع الكراهب هذم الكل أنه في وسطهم شعر متاع كلب بيرجي ألمون. في تسلسل هالأحداث الأمنيين ربطوا الخيوط ما بين هكا الشخص الملثم والكراهب هذم واللي هما من نفس النوع، معناها اللي اختفى طفل فيصل هو اللي كانت عنده هكا الباليو اللي لقاوها. والبحث بالطبيعة تركز على حاجتين، الكلب من جهة، لكن صعيب برشا أو شبه مستحيل باش يحصلوا عدد لبرجيل كل اللي موجودين في مدينة كاملة. والأصعب من هذا هم أنهم يعرفوا جاب هكا الكلب ذاك للكرهبة المسروقة. والحاجة الأخرى يلزمهم يحدوا الأماكن اللي تسرقوا منهم الكراهب، وهما أحياء راقية وقريبة من بعضها كيما حي الدخلة والوفاة وحي النهضة وحي الموظفين، على أساس يوفروا الخيط الرابط الأول اللي نجم يوصلهم للشخص اللي قام بالاختطاف. ولهنا بالطبيعة ثم حاجة من المفروض تصير مباشرة بعد أي عملية اختطاف، تتمثل في أنه اللي اختف الطفل ما اتصلش بالعائلة متاعه، يعني بوه فيصل، على أساس يطلب فدية. وعادة عملية اختطاف الأطفال من عائلات ثرية وراهم مباشرة طلب مبلغ مالي مهم مقابل أنه يتم إعادة الطفل لأهله. وكما تعرفوا الأمور متاع الاختطافات هذه وكما شفتوا في عديد الأفلام تتفرع سطوفة بشكل مأساوي، والصغير اللي تم اختطافه يتقتل. وهذا هو اللي كان مخوف الناس الكل. لكن لحد الآن موصل حتى اتصال هاتفي لعائلة المخطوف، وتم طلب مبلغ مالي وتقديم شروط تسليم الطفل المخطوف. مجموعة من الأمنيين تم تجنيدهم ولاو مرابطين في دار عبد العزيز بوطفل، يترقبوا في أي مكالمة تجي من عند المختطف. وعلى هذاك الهواتف القارة متاع الدار واللي محمولة تم ربطها بآلات التنصت على أساس يرصدوا المكان اللي يجي منه المكالمة. في نفس الإطار وانتظار مكالمة تجي من عند المختطف، الأمنيين بقوا في الدار متاع أبو فيصل المخطوف. وبعد نهارين من عملية الاختطاف وفي لحظة كانوا بشي أيسوا فيها الأمنيين، جات مكالمة للبوم تاع عبد العزيز، ودوب مهز كلمه الجاني يعني اللي اختفى ولده وقال له باش نتصل بيك بعد 5 دقائق. وكان عمل لك هيك التليفون عاود نوقز، والمرة هذه زوجة عبد العزيز هي اللي هزت، وماهوش الخاطف اللي كلمها، وإنما سمعت صوت ولدها فيصل وكان يبكي بالشاقة. وأكيد راكم تتصوروا الحالة اللي ولات عليها هيك الأم المسكينة وقت اللي سمعت ولدها. من بعد التليفون تعلق، معناها المكالمة ما دامتش برشا وما خلاتش للأم الوقت حتى باش تتكلم وتحكي مع ولدها ولو كلمتين. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الجاني عاود اتصل بالعائلة من غدوة بعد الظهر.
1: اسمع، احنا عصابة كنخطفوا الدراري الصباح، كنحيدوا لهم الكلاوي وكنبيعوهم للكليان.
0: ومن بعد المكالمة تقصت تماما كيما في أول اتصال، معناها هالخاطف ما قال حتى شيء ولا اقترح فدية ولا حاجة تشبه لها، معناها زاد أجل المسألة. والحكاية هذه خليت عبد العزيز بو فيصل المخطوف يعتقد أنه اللي اختفى ولده هو شخص وحيد، معناها ما هيش عصابة كما هو يقول، وربما ما هوش عارف بالضبط إيش بش يعمل، وإلا ما هوش متعود بمسائل كيما هذه، يعني اللي تتعلق بخطف الأطفال وكبرت عليه الحكاية. في هالمرحلة هذه من القضية وفي النهار الرابع بعد عملية الاختطاف، الشرطة كانت تتمشط في آخر حي من الأحياء متاع محيط إليغ واسمه ليزاميكال، يعني التعاونيات. هما هكاكا في مراقبتهم والبحث متاعهم، وشافوا شاب يحوس بكلب لكن ما ركتوا بيرجي ألمان، قاوي ثبتوا فيه ومنها مشاوي. قالوا له أنت تسكن هوني في الحومة هذه؟ قالوا لهم لا. سألوه اش يعمل؟ قال لهم راني جبت الكلب متاعي لدار واحد صاحبي باش يلقى له ساعة، على خاطر داري ضيقة برشا والكلب استوحش فيها. قالوا تنجمش تهزنا لدار صاحبك هذا؟ قال لهم تفضلوا. مختصر الحديث هو شد ثنية والأمنيين وراه، وبتبيعه كانوا قارين حسابهم في صورة ما إذا هالشاب هذا يحب يهرب. الحاصل هكا الشاب خلط بالمفتشين قدام دار بابها حديد وبقى يدق، ما جاوبوا حد. وفي الأثناء واحد من المفتشين شاف كهربا باليو بيضا مشالها وبقى يقلب فيها، وغادي تلامح على الكرسي التيلاني متاع الكهربا شعر متاع كلب. ووقتها رجع الزملاء وقال لهم على اللي شافوا. في الأثناء هكا الشاب باقي يدق على الدار، لكن ظهرت عليه علامات الاضطراب ولات عينيه طايشة ماهوش مركز. والبوليسية وقتها تأكدوا أكثر فأكثر أنه السيد هذاك أمور مسترابة وكأنه يلوش في هربة. وفجأة هكا الشاب غفل العون اللي كان لاسقه وهيج عليه هكا الكلب البرجي ألمون، والبوليس بالطبيعة خاف وخر. وهكا الشخص اعطى على ساقيه ويبدو اللي هو كان يعرف الحومة هذيك مليح، لأنه في لحظة اختفى ودخل في بعض لونها جد ضيقة وما عرفوش لوين مشى. وكي سألوا عليه الناس اللي في الحومة قالوا لهم اللي هما يعرفوه، وجماعة قالوا أنه اسمه رشيد وجماعة قالوا اللي اسمه سمير، لكن كلهم متفقين على أنه يسكن غادي وبالتحديد في دار نسابه. وفتح الريات متاعهم مع السكان، الأمنيين عرفوا أنه الشاب هذاك عنده مطعم متاع حوت مسميه اس واس بواسون موجود بجنب الجامعة متاع الحومة. وهو جايكم الحديث. في تسلسل الأحداث الأمنيين مشاو المطعم الحوت متاع الشاب، لقاوه مسكر وواضح اللي هو عنده أشهر محلش. خلعوا الباب وكي دخلوا القوى فارغ، سقفوا قاع، لكن القوى دروج متاع لوح. طلعوا حتى لين وصلوا البيت فوق السطح والقوى فيها هكا الوليد المخطوف فيصل راقد على بونكات، يعني ديفون عريير متاع كرهبة زعمة زعمة فرش. والطفل المسكين كان في حالة يرثى لها ومربوط بسلسلة في الشودير، يتقذرف بالبرد وميت بالجوع خلف الوسخ، لأنه المسكين ما كانش عنده الحق باش يمشي لبيت الراحة. الشرطة في سعمة لقفونا حاولوا رباط متاعو وهزوه معاهم، لكن في الأثناء عشرات الأعوان كانوا يمشوا في هكا الحومة يفركسوا على كشاب اللي عنده الكلب. وثرانتو وقت اللي هرب عليهم ادخل للدار نسابه، ومن بعد هبط من سطح وجا في زنقة مزناقي ودخل التاكسيفون وعمل تليفون العبد العزيز بو فيصل كطفل المخطوف، وما كانش في باله أنه الشرطة عثرت على فيصل. ودوب مطلب البوق قال له جيب لي 300 مليون وتجي أنت ومرتك، ما يجي معاكم حد، وتشدوا الطريق متاع مراكش وتستناوا التعليمات. عبد العزيز بو فيصل قال له باهي، المهم ولدي يبدأ لباس. مشي جاب الفلوس ركب في كربته هز مرته وشد الطريق متاع مراكش. وهكا الشاب كل مرة يكلم عبد العزيز يبدله الوجهة متاعه، وهو مرة هازم في اتجاه ومن بعد العكس متاعه، وهكا البو والأم بقاوا مبهذلين. فجأة جاتهم مكالمة من عند رئيس منطقة الأمن متاع أكادير. عبد العزيز تبدل عليه الصوت وبقى بيت، ورئيس المركز قالوا إجا بحذانا عنق ولدك هاو عنا. وأكيد راكم تتصوروا الفرحة متاع البو والأم، ولي ما صدقوش بالكل اللي يسمعوا فيه. وبالفرحة عبد العزيز بود فل طار بالكرهبة تيران، وفي لمح البصر كان في وسط المنطقة. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، ما زلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة على ديوان فام. نهجة تريبينال

0: اكسترا تايم. ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فان صوتكم. تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
2: نهج التريبينال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في المغرب، وبالتحديد في أكادير في حي راقي اسمه إليخ، انهار لحد 16 فيفري 2003. طفل صغير عمره 11 سنة اسمه فيصل يلعب بالموتور متاعه في حومته، وخطفه شخص مجهول ملثم هزه معاه في سيارة فيات باليو. بعد منهارين هالجاني طلب والد الطفل واللي اسمه عبد العزيز بن فقير على أساس يحدد معاه موعد يتسلم فيه الفدية ويهز ولده. لكن الأمور ما مشيتش كما كان مبرمج الخاطف، لأن الشرطة المغربية وبالأحرى الشرطة في أغادير اكتشفت الحومة متاع الجاني وبدأت في ملاحقته. لكن هروبه ما منعش الشرطة باش يكتشفوا المكان واللي كان فيها كطفل صغير فيصل محتجز. وبتبيعه كما سبق وقلنا لكم، الطفل رجع لبوه وأمه اللي كانت فرحتهم كبيرة برشا. ولهنا نرجع للخاطف واللي يبدو اللي فاق بروحه ومحاصر من طرف الشرطة، وهكا الحومة كلها أمنيين في زي مدني، وهو وقتها كان في محل التاكسيفونات وكل مرة يعطي وجهه لعبد العزيز ومرته، وما جاش البال أن الشرطة أنقذت كطفل. وفي لحظة من لحظات هالشاب هذا اللي اختفى الطفل ظهر له باش يخرج من محل التاكسيفون، على أساس يغادر هكا الحومة. وعلاش ما تقولش وهو شادد ثنية ويزرب في الخطوة متاعه يلقى روحه كف وغرزة هو مفتش. طلبوا في الهوية متاعه، عمل روحه يفركس في المكتوب التيلاني متاع السروال، وبسرعة كبيرة ضرب هكا المفتش بونية وكان ناوي باش يهرب. لكن عون الأمن تنطر عليه ولاو يتفارع وتاحوا في القاعة. وبما أنه الحي كان ملغم بالشرطة في ساعة ما جاءوا زوز أعوان مدنيين عاونوا زميلهم، وبتبيعة غلبوا على كشاب اللي قام بالاختطاف وهزوه مسلسل لمركز الشرطة. في ترابط هالأحداث وفي التحقيق، الأمنيين قالوا لك المختطف، لو فرضنا احنا ما نجحناش وما لقيناش الطفل اللي انت اختفته، شنو اللي كنت تعمل للرهينة متاعك اذا ما نجحتش المفاوضات بينك وبين بوه؟ الاجابة متاعه كانت بابتسامة ماكرة وقال لهم نسيبه. لكن الشرطة فهمت العكس، اللي هو كان مستعد باش يقتل الطفل. مختصر الحديث، الامنيين واجهوا الخاطف والمخطوف يعني فيصل وتلاقاوا مع بعضهم، والمفتشين بقاوا مستغربين من فيصل كيفاش مشي يسلم عليه، خاصة وأنه كان نفسانيا منهار وخلف هذا كلوستروفوب، معناها ما يحبش الحسرة وما يحبش الأماكن الضيقة كما لاسانسور. البوب قاية تسهل علاش ولده معمل حتى محاولة بشهرب وإلا يسيح، خاصة وأنه ثم جامع بجنب المكان اللي كان محجوز فيه. الأمنيين فسروا للبو أنه السبب اللي منع ولده بشطلب النجدة هو وجود كاميرا متاع مراقبة حاطها له الخاطف في وسط البيت وربطها بكمبيوتر، معناها أي حركة يقوم بها المخطوف الخاطف يجيه مباشرة. هذا خلف الكلب اللي كان ملازم فيصل وما يخليهش يتحرك بالكل. في نفس الإطار الأمني، وقت اللي تم تفتيش المطعم والمحلات متاع الخاطف، البوليسية لقاو جهاز حاسوب ووثائق مختلفة ما بين شيكات مزورين وشهادة تأمين مزورة، بطاقات تعريف مزورة كيف كيف وبطاقات رمادية، معناها الشخص هذا كان بارع في تدليس الوثائق وكان ينتحل عدة صفات، معناها كل مرة بهوية. وفي الاستنطاق اعترف اللي هو سرق كراهب، وكانت عنده طريقة خاصة به يسرق بها، وتتمثل في أنه ينحي الاختاع متاع خزان البنزين متاع الكهرباء اللي حب يسرقها، على اعتبار أنه يتحل بنفس المفتاح اللي يخدم الكهرباء. ومن بعد يصنع عليه مفتاح في داره، لأنه كانت عنده المعدات اللازمة لصنع الأقفال والمفاتيح. وبتبيع بعد ما يستخرجك المفتاح يسرق الكهرباء ويرجع لها غلاقها متاع ليسانس. وثرنته بالطريقة هذه سرق قرابة 7 كهرباء في 7 أشهر، وأول واحدة كانت فيات أونو. من الأول كراها ورجعها لوكالة كراء السيارات، ومن بعد سرقها باستعمال الطريقة اللي حكينا لكم عليها، يعني عمل نسخة من المفتاح متاعها. في نفس الإطار من عمايل هالشخص هذا، ما كانتش سرقة الكراهب هي الاختصاص الوحيد متاعه، لأنه كما تعرفوا عنده سوابق زادة في الاختطاف. وجمعة قبل ما يختف الطفل فيصل قام باختطاف امرأة تخدم موظفة في مصرف ويسترن يونيون، والموظفة هذه كانت تخرج مخر من خدمتها وهي اللي تسكر. وثرانته هو كان يستنى فيها بالكرهبة متاعه، وفاجئها وتنطر عليها وطلعها عنوة في الكرهبة تحت تهديد السلاح، وعمل بها دورة في محيطها كالمصرف باش يتأكد أنه الدنيا فرغت، ورجع بها وأرغمها باش تحلها كالمصرف، لكن ما لقى فيه كان قرابة 3 ملايين بفلوسنا. هزهم وطلعك المرأة معاه وسيبها في الخلاء المخلي وهرب. المفتشين عرفوا اللي الشخص هذا عنده بارش عمايل مماثلة ما بين اختطافات تكمل بالسرقة وسرقات توفى بالخلع خلف السطو المسلح. وهكا المطعم اللي عملوا والكهرباء اللي شراها واللي هي غولف الكلهم بفلوس السرقات. وما خافيها كان أعظم، وأكيد راكم تقولوا أنه السيد تم القبض عليه، فبالتالي الحكاية وفات. لكن النهاية مايش هذي، وما زلتوا باش تكتشفوا القدرات العجيبة متاع المنحرف. وهو جايكم الحديث. فيها المرحلة هذه من القضية لازمكم تعرفوا أنه هالشخص هذا عنده عدة هويات، معناها العديد من بطاقات التعريف ومن الأسماء، لدرجة أنه الأمنيين ما عادش عارفين وشكون. ولهنا المحققين استقروا أخيرا على الاسم الحقيقي متاع الخاطف واللي هو سمير. وأثناء الاستنطاق باش يعمل لهم اعتراف مزلزل، حاجة ما كانوش ينتظروا فيها بالكل وإلا يتصوروها. قال لهم أنه هو اللي قام بسرقة الكازينو المشهورة في المغرب الكل، معناها مالها معروف برشا متاع قمار واسمه ميراج يعني السراب، وبالتحديد موجود في أغادير. وسرقة هالكازينو هذا عملت ضجة كبيرة في المغرب من عامين التالي، لأنه أول مرة محل من نوع هذا يتعرض للسرقة بالسطو. والشرطة ما تمكنتش من التعرف على هوية مخترف في العملية وتقيدت القضية ضد مجهول. كيفاش سمير قام بالعملية هذه؟ بكل بساطة قال اللي هو خدم في الميراج ككروكي، معناها يدور الميدة متاع القمار، وبالطبيعة كان يشوف في المبالغ الخيالية الكبيرة اللي كانوا يصرفوا فيها الأجانب، وبالتالي خامرته فكرة السرقة. لكن كان يعرف زادة اللي هو ما ينجمش يقوم بالعملية وحده ويلزمه شكون معاه. وعلى هذاك سمير كلم واحد من زملائه كانت طايحة بيه وعايش في ضايقة مالية كبيرة ويلوج على الفلوس، حكى معاه والآخر وافق على العملية. وسمير هو اللي قام بالخطة على أساس يتم التنفيذ في الفترة الزمنية اللي يبدأ فيها الميراج مسكر، يعني ما بين 5 متاع الصباح وماذي 2 متاع العشية. وباش ما يخليش صاحبه يخاف، لأنه العملية صعيبة وجريئة جدا، استعمل معاه الخداع وفهموا أنه المهمة متاعه تقتصر على الانتظار قدام الكازينو بالكرهبة باش وقت اللي يتم السرقة فيسع ما يهربوا. لكن شنو كان محضر له مهمات أخرين باش يردوا شريك معاه في الجريمة بأتم معنى الكلمة. أول حاجة طلبها سمير من زميله اللي كان يخدم ليلة العملية متاع السطو أنه يتخبى تحت الدروج اللي ما بين الباب التيلاني متاع الكازينو والباب اللي يهز للجراج. وزميله هذا كان كروبيه كيفه ويكمل 5 متاع الصباح، وبالتالي دوب ما الوقت نتاعو فيه مشى يتخبى تحت الدروج وبقى يستنى. وسمير من شيرته ما كانش يخدم ليلتها، وعلى هذاك تمكن باش يحضر كل المعدات متاع عملية السرقة. الفكرة اللي جات لسمير أنه يعمل روحه هو وصاحبه أجانب بالتحديد إيطاليين، ولبسوا على ريوسه مشعر مستعار يعني دي بيروك، وكان معاه الدوزان الكل اللي بشتم به العملية بما فيهم الشاليومو. وحوجيكم الحديث. النهار 2 سبتمبر 2001 سامي رجع الخمسة متاع الصباح للكازينو ووقف كرهبته التالي ومشى حل الباب الحديد البراني اللي يدخل للمستودع بانس كوبونت، يعني قاطع معدني قوي، ودخل. زميل وبتبيعته كان لابد تحت الدروج وسمع دقة خفيفة على الباب كانوا متفاهمين عليها. مشى حلو وسامير وقت عطاه لبسة وحوايج باش يتنكر بهم كما اللي عنده، على أساس أنه هو زاد يظهر أجنبي. والمهمة الصعيبة هي حلان الباب اللي دخل القاعة الألعاب وللمكان اللي فيه الخزنة متاع الفلوس. وبما أنه ما ينجموش يخلعوه، سامير استعمل الشاليمو، يعني النار اللي باش يذوب بها لشارنيير، يعني المفاصل متاع البيبان، ونحاهم ودخلوا الاثنين القاعة الألعاب. وقتها كانت 6:15 متاع الصباح. مشيوا للبيت اللي فيها الخزنة، ووقتها ما فما كان عساس واحد، وما يجيش البالو أنه واحد باش يجي يسرق كازينو. سمير وزميله مشيوا للعساس بالدقة وغفلوه وهبطوا عليه وما خلاو له حتى فرصة باش يقاوم أو يطلب النجدة. كتفوه بحبل، سكروا له فمه بشريط لاصق. وفي الأثناء سمير كان عامل روحه يتكلم بالطليان رغم اللي ما يعرف حتى كلمة بالإيطالية، معناها يقولوا في كلام كظلام ما عنده حتى معنى، أما بلكنا متاع تلاين. وفعلا اتعديت على العساس اللي ما يفهمش جملة في أمور اللغات، وكيتها ناو على كالعساس مشاو للخزنة حلوها هي زادة بالشاليمو يعني بالنار، وهزوا ما يقارب 150,000 دينار بفلوسنا ومعهم عملات أجنبية. لكن يعتقدوا اللي هما هزوا أكثر من هكا برشا، وتو تفهموا علاش. المفيد أنه الأمور صارت كما خطط لها سمير، والاثنين خرجوا سلامات وطلعوا في الكرهبة وطاروا. وهكا العساس المربوط باش يكتشفوه عمال التنظيف وقت اللي جاو، ولقاو باب محلول والآخر مخلوع والخزنة مفرطة. بطبيعة الحال جات الشرطة أشكال وأنواع، وزادت الداخلية بكلها هبطت غادي، واستجوبوا هكا العساس. قال لهم راهم اللي قاموا بالعملية الملامح متاعهم أجانب بيتكلموا بالطليان. وبطبيعة الشكوك ولات عند الأمنيين تحوم حول مطرب إيطالي ماهوش معروف برشا، وكان من ضمن الرواد متاع الكازينو. الشرطة المغربية ألقات القبض على المطرب الطلياني هذا وبداوا يحقوا معاه، وبقى رهن الإيقاف عدة أيام. لكن في الأخر بعد ما عملوا كل التحريات اللازمة فهموا أنه الطلياني هذا خطيه، لأنه بكل بساطة كان في مراكش وقت اللي صارت العملية وهما ما حبوش يصدقوه. لكن كي ثبتوا تأكدوا اللي هو بريء وما ينجمش يكون مولى العملة. فيها التور هذا من القضية، وبعدك العملية متاع السطو على الكازينو المحققين بداوا يركزوا على المسؤولين اللي يخدموا في الميراج يعني الكازينو. بالنسبة ليهم ينجموا يكونوا هما اللي وراء العملية متاع السرقة، بحكم أنه الفلوس اللي تدخل أو تخرج الغادي حتى حد ما ينجم يحصرها فعليا، ورغم المراقبين الإداريين والماليين واللي الدولة تفرضهم على أصحاب الكازينوات، فما تلاعب ورشاوي وأشياء من هذا القبيل. وهذاك علاش قلنا لكم من بكري أنه المبالغ اللي هزهم سمير وزميله حتى واحد ما ينجم يعرفهم قداش. وربما جماعة الكازينو عندهم يد في الحكاية باش يلخبطوا الأمور عند المراقبين الماليين ويغطيوا الاختلاسات والتجاوزات اللي قاموا بها. مختصر الحديث، المحققين جابوا مدير الكازينو اللي كان فرنساوي ومعاه الأعوان متاعو، وبقاوا يحقوا معاهم أسابيع، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة. وزيد الحكاية تغمت لأنها فيها ناس نافذين وأصحاب السلطة. لكن الشرطة زاد اقتنعت أنه ولا واحد فيهم وراها العملية هذه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه سمير وقت اللي نفذ العملية متاع الكازينو كان عمره 22 سنة، باش تعرفوا اللي هو موهوب في السرقة وحتى واحد ما يعرفش عمل بالفلوس. الحاجة الوحيدة الملموسة أنه شراها كالمطعم اللي حكينا لكم عليه وكرهبة غولف. بالنسبة لجميلو خذي الباي متاعه ويبدو أنه هاجر مرة واحدة، يعني خرج من المغرب ما عادش يعيش فيها. في نهاية هالقضية يقول القايل علاش سمير اعترف بحكاية الكازينو هذه وشكون اللي كان باش يفيق بيه. المعلومة المتوفرة أنه عمل بيعة وشرية مع المحققين، قال لهم نعترف لكم بحاجة من نوع الثقيل مقابل أنكم تخفوا لي الحكم في حكاية اختطاف فيصل، لأنه يعرف اللي جريمة الاختطاف أثقل برشة في حكمها من جريمة السرقة. وأثناء المحاكمة الابتدائية سمير تفاجأ أنهم سلطوا عليه حكم بالمؤبد، هذا رغم المفاهمة اللي عملها مع حاكم التحقيق. ووقت اللي استينف العقوبة متاعه تم تخفيفها ووليت 25 سنة، رغم اللي النائب العام حاول باش يقنع القاضي أنه سمير لو كان يتسيب ينجم يرجع بسهولة لعملية الاختطاف والسطو. ولهنا مبقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم
3: تبع الموسيقى.

0: نهار
1: ديوان افهم صوتكم
2: ديوان افهم فلاش نيوز
3: موجز الثالثة ديوان افهم عسلمة. عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرهمي الأستاذ عبد الناصر العويني يؤكد أن صدور الأحكام القضائية ضد المتهمين فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة لا يعني غلق الملف ما لم يتم تنفيذ العقاب على أرض الواقع، مشددا على أن هيئة الدفاع لن تسمح بتحويل الأحكام القضائية البتة إلى مجرد مناورات سياسية دون أثر فعلي. والعويني يشير إلى أن المتهمين الرئيسيين الثلاثة في هذه القضية يتحصنون بالفرار في دولتين أوروبيتين، مطالبا السلطات التونسية بتحمل مسؤولياتها القانونية وبالتحرك الفوري لتفعيل بطاقات الجلب الدولية والاتفاقيات الثنائية لجلب المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام، معتبرا أن مكانهم الطبيعي هو السجن لقضاء عقوبتهم مثلهم مثل بقية الموقوفين، وفق قوله في تصريح لديون فهم.
4: ثلاثة هذوما الرئيسيين محكومين، ثلاثة محكومين اللي هما رضا الباروني، مصطفى خضر وكمال العيفي، محكومين بمؤبدات مع أحكام سجنية أخرى مع المراقبة الإدارية بحالة فرار، وهم هذوما متحصنين في فرار في أوروبا. رضا الباروني موجود في إسبانيا، مصطفى خضر وكمال العيفي موجودين في فرنسا، كمال العيفي معناه مقيم في فرنسا وربما عنده جنسية، بالنسبة لمصطفى خضر غير مقيم، وقت اللي هرب مشى بطريقة أو بأخرى، موجود الآن في عرض التراب الفرنسي وتقدم، وهذا متأكدين منه، متقدم زوج مطالب لجوء سياسي في فرنسا ولم يمكن من اللجوء السياسي. الدولة التونسية نحن نعرفوا اللي هي ما في بلهاش، أنا أعلمناها تتحمل مسؤوليتها، ثم آلية قانونية اسمها التسليم، ثم اتفاقيات دولية تتعلق بالانتربول واتفاقيات ثنائية مع الدول سواء فرنسا ولا إسبانيا ولا غيرها تتعلق بتسليم المتهمين المحكومين. وزارة العدل عليها أن تقوم بدورها وتطلب تسليم الأشخاص هذوم، نحن لا نكتفي بأن تصدر أحكام غيابية في حقهم ومحاولة لتسييس هذه القضية وتسييس هذه الأحكام، لابد أن الناس هذه تتلقى العقاب وتقضي العقاب متاعها مثل غيرها الموقوفين.
3: الإعلان عن إطلاق مشروع البحث المتعلق بدراسة المشاجر الغابية بالبلاد التونسية جرين فور فاليو باعتبارها منبعا للموارد الجينية للغابات بتونس، وذلك خلال ملتقى علمي نظمه اليوم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات. ومنسق المشروع والباحث بالمعهد عصام التهمي يؤكد أن المشروع الذي انطلق منذ فبراير 26 و2000 ويمتد على سنتين يهدف إلى المحافظة على الموروث الجيني الغبي للمشاجر وتثمينها عبر أعطائها قيمة مضافة، كما يسعى إلى إدارة التنوع البيولوجي للمشاجر الغبية في تونس والمحافظة عليه وتثمينه مع التركيز على أبعاده الاجتماعية والاقتصادية وأفاق التنمية المستديمة. ويتمثل الهدف العام للمشروع في تشخيص التنوع البيولوجي الموجود داخل هذه المشاجر بهدف تحويلها إلى نماذج للقدرة على التكيف مع تغير المناخ وإلى أدوات فاعلة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستديمة. افتتاح دار الخدمات الرقمية بالحريرية في العاصمة صباح اليوم في إطار تعزيز التحول الرقمي وتحديث الإدارة وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين بما يضمن تحسين جودتها وتيسير النفاذ إليها. ووالي تونس عماد بخريس والمكلف بتسيير بلدية تونس سماح دلول يؤكدان أهمية المشروع في دعم مسار رقمنة الإدارة وتعزيز القرب من المواطن باعتباره نموذجا للخدمات المندمجة التي تجمع مختلف المتدخلين في نقطة واحدة بما يختزل الأجل وييسر الإجراءات الإدارية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للعموم. وفي الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية، متوقعا أن يتم التوصل إلى الاتفاق خلال يومين أو ثلاثة أيام وفق ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية. ومن جهته الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يعبر اليوم عن شعوره بالقلق البالغ إزاء التصعيد الجديد للعنف في الشرق الأوسط داعيا إلى إيقاف جميع الهجمات فورا وإلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: ثلاثة أو تسعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل على موجات ديوان فام. عدد جديد من إكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية، عدد جديد كالعادة باش يكون مخصص في جزء كبير منه للمونديال وأخبار المونديال، بما أنه نهارين فقط يفصلون على انطلاق مونديال كندا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. معكم هاني إبراهيمي في تعويض لزميلي حاتم جزبار، حاتم اللي إن شاء الله باش يكون موجود في المكسيك ثم الولايات المتحدة الأمريكية لتغطية كأس العالم. كل فيق لزميلنا حاتم جزبار اللي باش تلقاه ان شاء الله كل شيء على ديوان فام، صفحاتنا ديوان فام والسبور با ديوان فام، الموقع نتاعنا ديوان فام بوان نت، وكل منصاتنا الاجتماعيه تلقاه ان شاء الله تغطيه خاصه انطلاقا من انطلاق المونديال. من بعد غدوه تلقاه كل شيء ان شاء الله على منصاتنا، ونكون معاكم ان شاء الله في تغطيه ان شاء الله تنال رضاكم على ديوان فام. كما قلنا حلقه جديده اليوم، ساعتين من زمان باش نرجعوا فيها على اخر الاخبار. ساعه اولى باش تكون مخصصه لاخر الاخبار في تونس، وساعه ثانيه نحكيوا فيها على منتخبنا وكأس العالم النسخة الجديدة من كأس العالم والنسخة الأولى ب 48 منتخب. كما قلت معكم هاني إبراهيم اليوم رافقكم في التقديم لحصة اليوم، وكالعادة معايا الثنائي اللي تعودتوا به كل نهار ثلاث في إكسترا تايم، نعيم الساسي والدكتور سرق حبيش. خلينا نبدأ مرة هذه بالدكتور حتى نعيم تاخذ نفس لأنه سخان البرة، تاخذ في عقلها نفس. نعيم دكتور أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك هاني وباروتور، ومرحبا بنعيمة واللي يسمعوا فينا يتفرجوا فينا الكل، بالبنات المرة هذه في الرجية عاد مش بالولاد.
1: اي بالبنات المرة هذه في الرجية. يعطيك الصحة دكتور. نعيم الساسي أهلا وسهلا.
3: أهلا بيك هاني، مرحبا، نورت الاستوديو مرة أخرى. مرحبا بكل مشاهدين متتابعي ديوان فام البنات في الرجية، ومزيانة الأغنية، شكرا نادي على الأغنية سيلين ديون. راهي كما نقولوا نحن نتاع الأحداث هذه سيلين ديون، كما ديما نتذكرها في The Power of the Dream في أتلانتا 96. الحقيقة كانت أغنية أسطورية من سيلين ديون، ولحد الآن كل ما نسمع سيلين ديون نتذكروا الأحداث هذوما اللي بالحق يهمونا نحن اللي عنا في الشأن الرياضي ونحبوا الرياضة. إن شاء الله نعديوها كوب دي موند مزيانة كما أغاني سيلين ديون.
1: بالضبط إن شاء الله. 96 هو سنة الميلاد نتاعي أنا، ونتفكر الأغنية هذه زادة كنت صغير، كنت قبل ما ندخل نترين كورة كنت ترين تايكواندو عام، كنا ترين وحطوا ساعات الغنية ذي معناه ذاك عاش تفكرتها حتى عندك ذاكرة تبارك الله يا حصيلو. مرحبا بكم، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل. كما قلنا ساعتين باش نحكيو فيهم على الكأس العالم، لكن البداية بعد شوية باش تكون بالنادي الافريقي. النادي الافريقي اللي نائب الرئيس ورئيس فرع كرة قدم مهدي ميلاد في حوار مطول على الصفحة الرسمية يؤكد اقتراب توقيع فوز البنزرتي للعقد متاعه وحقيقة عودة حمد مبارك، وايضا يتحدث على ملف الانتدابات موسم جديد. تعرفوا طبعا بطل تونس، والأنظار ديما مواجهة للأندية الكبرى في تونس خاصة في فترات الميركاتو، خاصة الميركاتو الصيفي قبل انطلاق الموسم الجديد. أيضا نحكيه على النجم رياضي الساحلي، واحد من كبار الأندية التونسية، كيف كيف النجم الساحلي اللي يطرح الاشتراكات للجماهير متاعه، ولجنة فضل نزاعات تواصل العمل للدؤوب. بعد شوي يكون معنا عضو اللجنة ونتقها الرسمي سامي الجلالي لأكثر تفاصيل، والحقيقة فمن برشا حاجات في النجم الساحلي، وإن شاء الله يا ربي الفريق يوصل لزوبجكتيف متاعه بالنسبة للأموال اللي لازم يلمها. ساعتنا الثانية باش تكون مخصصة لكأس العالم، البداية طبعا بالمنتخبنا الوطني التونسي اللي أجرى أول حصة تدريبية ليه في مونتيري في المكسيك استعدادا لمواجهة السويد، ونتسائل وهي يؤثر طول الرحلة على الجاهزية البدنية للاعبين. ومنتخب هولندا منافسنا في المجموعة ينتصر في آخر اختبار ودي قبل الجديات نصف الساعة الأخير في برنامجنا باش يكون مخصص لمتفرقات من المونديال. نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية اللي تقوم رحيل الحكم الصومالي أرتان، وصمت رهيب من الفيفا والكاف، بعد زاد نحكيه على التصريح متاعه، ونحكيه على موقف الفيفا وغيره، كيف كيف منتخب السويس واليابان اللي يشتكي وزوز من ظروف الإقامة، واحد يحكي على أفاء وحد يحكي على ملاعب سيئة بالنسبة للتدريبات وغيره، كيف كيف إجراءات أمنية غير مقبولة ضد عدد من المنتخبات خاصة السنغال، منتخب العراق، إيران طبعا هذه حاجة تداخل سياسي كبير برشا مع الكرة، برشا حاجات نحكيه فيهم في النص ساعة الأخيرة. هذا كل معنا في حصة اليوم من إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية.
0: إكسترا تايم، إكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
4: ديوانا فام صوتكم.
1: كما قلنا البداية باش تكون بالنادي الأفريقي في فقرة الأكتو دي جور.
4: لاكتو دي جور
1: نحكيو على النادي الافريقي ونائب الرئيس بالنسبه للنادي الافريقي مهدي ميلاد في تصريحه وحوار مطول على الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي تحدث على عديد المواضيع اللي شغلت بال جماهير بطل تونس في الأسابيع الأخيرة، لأنه تعرفوا بعد نهاية البطولة تقريبا كل الفرق خذت راحة، معناها مسؤولين ولاعبين توا بدأت الأندية شوي كما شفنا الترجي يعلن على اللجنة الجديدة نتاع الانتدابات، النجم الساحلي اللي يعمل يلم في الفلوس، النادي الإفريقي معناها بدأت توا الأندية ترجع تتحرك بعد راحة خاطفة. البارح كان فما تصريح لمهدي ميلاد، تصريح قسمناه احنا على ثلاثة، باش نسمعوا الجزء الأول اللي تحدث فيه مهدي ميلاد على فوز البنزرتي والتجديد نتاع العقد تاع فوز البنزرتي، لانه عقده انتهى او ينتهي بنهايه الموسم. شنو صار مع فوز البنزرتي؟ علاش تو ما جدد؟ شنو جديد؟ نسمعوا تصريح نائب رئيس النادي الافريقي مهدي ميلاد.
5: احنا كهيئه مديره عبرنا على رغبتنا باش نواصلوا مع سي فوز البنزرتي، مالوريزمون ما نجموش نتموا الاتفاق في الايامات الفارطه. سي فوزي تعرض الى وعكه صحيه، تو بدا يسترجع في قواه، ونحيوه باللقاء هذا. بعد ما نحكيه مع معناتها نكملوا بيان كو راهو كي قابلته باش نعايد عليه باش نشوف، راهو يحكي نعملوا هكا وهكا ولاعبين هذا ويلزمنا هكا ويلزمنا هكا ونحضر، معناتها انسان قاعد يبرمج قاعد يعيش في الموسم القادم. قاعد بعض التفاصيل الماديه يظهر لي ماناش باش نهربوا على بعضنا، نلقاو فيهم حل. وسي فوزي معناتها يظهر لي لاقي راحته معنا، واحنا لاقين راحتنا مع سي فوزي ونحبوا نتطوروا معاه، ومازال ما يعطي برشا حوايج النادي الافريقي.
1: نبدا معاك نعيمه، سمعت مهدي ميلاد تقريبا بريسك الكلام اللي تقال في نهايه الموسم وقت تم استضافه النادي الافريقي هنا في البلاتو، يقول لك معناها باش نجدوا العقد يكون صار تعطيل شويه بسبب وعكه صحيه صغيره نتاع فوزي بنزرتي، ونتمنى له كل شفاء العاجل. النادي الافريقي باش يواصل مع فوزي بنزرتي الموسم المقبل رابط الابطال، كيف تشوف انت الاختيار هذايا بالنسبه للنادي الافريقي؟
3: الاختيار الامثل بالنسبه للنادي الافريقي دون لا كونتينيتي، معناها الاستمراريه هي احسن حاجه بالنسبه للنادي الافريقي، وعنده قادم على كومبيتيسيون كبيره كيما رابطه الابطال. يلزم تقريبا نفس الاطار الفني اللي يعرف الفريق ويعرف كل شارده ووارده على النادي الافريقي، وخاصه مع مدرب محنك كيما فوزي البنزرتي اللي متعود باللي كومبيتيسيون هذو ومتعود يلعب على

0: لكن كل شيء يلزمه يتخدم على بكري ولزم تدعيمات كبيرة للسيد فوزي بنزرتي، لأنه فوزي بنزرتي نعرفوه عنده عدد معين من اللاعبين معناها ديما في اللي زالونتور تاع 16-17 لاعب يدوكم اللي يبقى فيهم، لهذا لازم النادي الفريقي تدعيم وتدعيم على بكري باش يدخل الكومبيتيسيون هذه على بكري ويعرف روحه على شنو يقاد.
1: أنت حكيت على تدعيمات في اللاعبين، تدعيمات في الإطار الفني اليوم مستحق مساعد ثاني كما كان عثمان نجار في بداية الموسم بعد خرجه متمش تعويضه، مستحق زعم اليوم فوزي بنزرتي لأنه أكثر من وجه، مش كما تلعب على بطولة وكاس معناه بعد المقابل، مش كما تلعب تروا كومبيتيسيون
0: مستعد معناها ديما هو المساعدين المدربين يذولي أصبحوا عنصر أساسي في الفرق الكبرى ويذولي الخدمة الكل تعتمد عليهم، وتقريبا الفرق العالمية الكبرى يقول لك المساعد المدرب هو كما نقولوا نحن اليد اليمنى للمدرب وهو اللي يقوم بكل شيء تقريبا، لأنه المدرب يتخلي له الحاجات الأخرانية اللي يكملهم تقريبا. لازم تدعيمات
1: في الإطار الفني،
0: مش أي مش وهو تدعيم مش كان على المستوى الإطار الفني، حتى على المستوى الطبي، لأنه يزمك ديكيني يزمك حاجات أخرى زايدة، لأنه كومبيتيسيون بتبيع، لأنه كومبيتيسيون واثنين معناها بطولة وكيس وربيطة أبطال إفريقية، يلزم تدعيمات على مستوى الإطار الفني كذلك على المستوى اللاعبين. وأكثر حاجة اللاعبين يلزم فوزي البنزرتي يعرف الجروب متاعه من توا، هو عنده الجروب متاعه اللي هو باش يبقى له مع التدعيمات الجديدة اللي بشكون في الصيفية هذه.
1: نتو نسمو بعد شوية تصريح مهدي ميلاد بخصوص الانتدابات ونحكيو زيد الحمد مبارك. دوك فوزي البنزرتي اليوم تجديد العقد يمكن تعطل شوي بسبب العملية الجراحية اللي خضع لها ونتمنى له الشفاء. أيضا فما بعض الكلام في الكواليس على أنه فما يمكن مفاوضات، فما شوي اختلاف شوي في الآراء بخصوص الجراية الشهرية بتاعه. كيف تشوف أنت الموضوع هذا بالنسبة لمدرب توج بلقب البطولة باش يواصل بنسبة كبيرة مع نفس الفريق؟
2: صحيح، نبدأ من اللي أنت كملت. نادي الفريقي توج عنده شهر، ظهر لي في شهر كافي باش تلقى حل مع المدرب اللي رجعك للتتويجات بعد 11 سنة
1: بالضبط.
2: صحيح فما عملية جراحية نتمنى الشفاء العاجل صديقنا سي فوزي، لكن معناه انترتون فما وكيل أعمال وانترتون فما أمور كنت تنجم تقوم بها، لأنه جماهير نادي الفريقي عقد العزم باش تعدي سيزون اكسبسيونيل عام جاي وباش تزيد دعم أكثر فريق وتمشي أكثر مع الفريق. النادي الافريقي كما حكيته الناس كل عنده اموا كان يترشح دور مجموعات، عنده اموا 10 مباريات زايد، كي دي 10 مباريات زايد دي اوسي برشا انجاجمون، برشا
1: سفر،
2: برشا خدمه، برشا سفر، برشا تعب، مباريات كل 3 ايام، مباريات نتاع خلينا نقولوا ريكوبيراسيون يتلعبوا في وسط الجمعه، دي ديبلاسمون سوكسيسيف، نجم تلقى روحك فرد جمعه طلع في 3 ديبلاسمون ما بين شامبيونز ليغ وشامبيونا ومن بعد كوب ولا شامبيونا، متعرفش على الكالندري شنو مشي عطيك. سي فوزي الحقيقه الى بزوان اجوردي دا بو دو روبو اي اوسي الى بزوان دا اسيستون كيما كنت تحكي. سي احمد طويري تبارك الله عليه ويعطي الصحه وبارك الله فيه قائم خدمه كبيره، لكن لو ستاف اجوردي يلورا بزوان خطر علاش او موا اي فا بارتير سور ان سور اون سيزون 50 ماتش معناها كونتون لي ماتش انترناسيونال. دونك باش نرجعوا حالة تعاقدية الحقيقة اون ستاند باي معناها اون فادير سي بهدي ميلاد بيان سور معناها هو اون برومي ديسيدور باش يقول لي كونو سيي وصلنا واحد وكل شيء، لكن دونك فماش صحاح، دونك فماش عقد جديد، دونك لا سيتياسيون اي انكور اون ستاند باي. عقد فوزي بنزرتي ينتهي بحلول موافق جوان 26، اليوم احنا اوني لو 9 مازالوا 20 يوم، دونك 20 يوم هذوما الناس كل مكونات نادي الفريقي الكل يزون انتري باش يقعدوا ويحكيوا ويلقاو معناها تيران دونتونت، وحكايه الجراي اللي حكيت عليها انت موجوده، وفما معناها مساعي لي انا نقولوا بور رابروشي لي بوين دو فيو فهمتني. مي سينو نادي الفريقي اليوم الى توت انتيري باش يسكر فيسع موضوع فوزي البنزرتي باش يمشي فيسع فير الموضوع اللي هو الاصعب واللي هو الموضوع لو بلو كومبليكي والشائك اللي هو الغربله ولا بروغراماسيون سي تري تري امبورطون. عملناه النادي الفريقي ما عملش اون بريباراسيون مع نفس المدرب، قا برشا صعوبات جات
1: خاصه في الذهاب
2: جات heureusement pour lui la grosse trêve نتاع 7 semaines خليته يعاود يعمل
1: اون تاكس فريقي
2: بريباراسيون. نادي الفريقي نا با انتري وما نجمش يراتي مره اخرى سا بريباراسيون، خاصه اللي كونه بالرصيد البشري الموجود مازالوا فما بعض النقائص كي تحب تلعب على ثلاثه وجهات. سينو يفوت تروفي في فيت اي فيسا qui est devenu معناها une parole française aussi معناها لازمك تلقى في ساعة

0: تيران دونتونت، لأنه قد ما زيت قدم قد ما لدوت بلان وقد ما الحديث يكثر قد ما فما شائعات. دونك فو كوبي كور ام سي فوزي بزرتي عبر في عديد المرات عن رغبته كما قال سي مهدي يسو بروجيت ديجا فير لافنير، ونجيبوا هذا ونخليوا هذا ونحيوا هذا ونحطوا هذا ونعملوا هكا وبروغرامي هكا. دونك اي لي بارتي برونونت اي انتيغرونت، هو جزء لا يتجزا، معناها في رواية أخرى هو الكور دو بروجي، هو القلب النابض، وهو اللي يحب يبرمج دونك برنامج النادي الإفريقي للسنة المقبلة اي بوركوا با بورا، معناها ان سيكل تريانال معناها تاع 3 سنين، انه ماك تعرف الفرق الكبرى تتبنى على 3-4 سنين، تتبناش على 6 شهور على عام. هلا
1: بالضبط هذا هو. انت حكيت على الانتدابات، نسمع وزاد مهدي ميلاد شنو تحدث على ملف الانتدابات واللي هو ملف الاهم نتاول تستنى فيه جماهير النادي الافريقي مع ملف فوزي بنزرتي، نسمع شنو قال.
2: لزمنا 4 عناصر، 5 اذا خرج حد ولا حاجه، باش نحاولوا نجدوا اللاعبين الركائز نتاعنا، باش نحافظوا على لوساتور نتاعنا، ونطعموا ب4 لاعبين اخرين، وان شاء الله ربي يوفقنا. هذا الكل يقعد مربوط بتوفر الموارد الماليه، صح مع ملاعبي ولا حاجه اللي صحته معاه هذاك هو اللي باش يقعد كالكسوا لو ريزولتا سبورتيف. دونك اذا نكونوا ركزين، لا افراط ولا تفريط ولا تهور. النادي الافريقي فريق عقلاني، نعرفوا شنو داخلين، نعرفوا شنو باش نصرفوا، ونحبوا يكون عندنا كلمه مع الناس الكل.
1: هذا يا مهدي ميلاد حدد الرقم تقريبا نعيم، يقول لك 4 لاعبين، معناها هذا على الاقل مبدئين
3: 4-5 لاعبين
1: تصورين بعد نجم يقل واقل بواحد ولا اكثر بواحد ماهيش مشكله، ويقول لك زاده لازمنا نجدوا للركاز والعناصر الاساسيه في الفريق.
3: هذا هو اللي قلناه من الاول، معناها هو اكيد فما لاعبين باش يغادروا، وفما اللي باش يستحقهم المدرب فوزي بنزرتي اذا كان بقى فوزي البنزرتي، واللي هما ركائز الفريق واللي هما كانوا اكثر كما نقولوا نحن فاعلين في الشامبيونه هذه للنادي الافريقي واستحقهم النادي الافريقي. لكن 4-5 لاعبين اول حاجه في رابطة الابطال الافريقيه لازم 4-5 لاعبين دو كاليتي، لكن اللاعبين دو كاليتي قاعدين نشوفوا يظهر لي في المبالغ اللي قاعده تتباع بها الملاعبيه خاصه في افريقيا توا، معناها تشوف في الاسوام الطائله نتاع اللاعبين الافارقه، لانه كومبيتيسيون كيما رابطه الابطال الافريقيه حقق للحق قاعدين نشوفوا نحن في اخر السنين. شوف الترجي الرياضي التونسي قديش صرفت، لكن من 2018 الى حد الان معناها ما ثماش بطوله اخرى رابطه الابطال. يعني لازمك تعرف شنو تصرف، ويعرف تعرف وين تحط الفلوس نتاعك.
0: ما نتصورش نادي الافريقي باش تبدا شامبيونز ليغ هي طامعه باش الشامبيونز ليغ.
3: لا اكيد لا اكيد، لكن
0: متفاهمين. الى انكور بوكو باش
3: هو قال لك لا افراط ولا تهول، الكلمه واضحه. لا
0: كلامك انت كلامك اللي بارفيتمون لوجيك، معناها فما دي زيتاب فرانشير
3: اكيد
0: بعيدا على العاطفه والجماهير واحنا والنجم كبير افريقي هذاك كل موضوع اخر. انا احكيو كوره، نادي الافريقي لو يخرج من دور المجموعات يلقى روحه في الكار، يخرج معناه يترشح ديما نقولوا يخرج
1: معناه يتعادل
0: يترشح
1: لربع
0: النهائي. الفريقي يوصل للربع النهائي شامبيونز ليغ راهو لا راهو انجاز انجاز. انا نقول لكم نعاودها اي جو سي سو كو جو دي، انه فريق غاب على شامبيونز ليغ سنوات عديده مع لا كومبيتيسيون، مع الصعب نتاع لي زادفيرسير، مع الناس كل قاعده تقوي في روحها، مع دي زيكيب اللي هما ما تعرفش منين يطلعوا، بيترو اتليتيكو سيمبا وجو سي با كوا. دونك
3: نشوف السويحلي انت
0: السويحلي ولي
3: معناها المصاريف
0: كي تخرج توصل كار دو فينال سي كو فريمون سي موش اوبجيكتيف تاع
3: اي سورتو
0: بور بلانيفي العام اللي بعده.
1: مش بكري شويه دوك على الكلمه ذي قبل ما نعرفوا الافكتيف تاع العام الجاي شكون الاربع انتدابات، قبل ما نعرفوا
0: انتدابات القائمه تاع
1: المواجهات الانديه باش يواجههم.
0: ركز معايا كل سؤال الانديه اللي باش يواجههم، نادي الفريقي باش يتيح في رام مرسو بلوز او موا محترم في الدوزيام تور،
1: نحكي في الدوزيام تور
0: الدوزيام تور، انه ترتيبه في الكاف طايح
1: على الاخر.
0: هذو ما سي دي شوز براغماتيك لي لوجيك دي بلانيفيكاسيون. فهمت بعد فهمتني ولا ورادس واحنا و50,000 وهذاك كل موضوع اخر. اعطيني توا
1: تيرا
0: ورقه وستيلو بزنس بلان. موسي مهدي ميلاد تبارك الله عليه فهمني ولا ديما يقرن لي زوبجيكتيف بالموجود بالصويردات هو وين يحب يمشي. عقلاني برشا
1: باللوجيك
0: دونك يعرف روحه وين يمشي. حتى سي المناعي كان موجود معنا النادي الافريقي اليوم امون افيا باش يلعب الشامبيونز ليغ 2x4 سي تروبو 2x4 ديجا النادي الافريقي حاشو بدوز اكسيو ساعه كي ربي واحد قبل كل شيء كان ماهمش 3 خرج شريفي وقعد بو عبيد وبن عبد
1: مازال هو اوفيسيال مو مازال ما خرجش
0: الشريفي
1: 30 جوان يوفى
0: ماشي الجيسكا ماشي
1: صحيح. لكن يقول لك في تصريح مؤخرا يقول لك ان نتفاهم ونجم نبقى معناه ما سكرش
0: الشريفي قعد الشريفي لازم دوز اكسيو خرج الشريف لازم دوز اكسيو ان تروزيام لاترال اللي هو ينجم يكون اناكسيا
1: ما عندك بن عبد وبو عبيد
0: اكاهو
1: وشريف اذا كان قاعد
0: كان اي قلت دوز اكسيو
3: انت خذ بالاكزامبل اللي عندك زاد انت ياك تشوف مثلا في الترجي اكثر معاناه بالنسبه ليه كان
1: كيف في ليزاكسيو
3: معناه اللي انا ما امنتش دفاعيا
0: ابي نادي الفريق الناس كل تعرف زمزمي وي داكورد ومتفاهمين اوكي نجم يلعب قدام ديفونس ايش بيه يفولو ليبيري ان بو ولا عنده بون فورس معناه من بون فراب وعنده من بون تكنيك اي تو سا حاشك بسنتينيل حاشك
1: بميتي
0: اي حاشك بميليو اخر روليور لانه شويه معناه ولا خلينا نقولوا السكواد اللي يلعب به نادي فريق صغير
1: نعم
0: يعني فوزي دور في 17
1: تقريبا
0: 17 لا قدر الله سسبونسيون على بليسيور كذا تقرك 13 جور
1: معناه سيرتو بشكل ماتشويات
0: يا ودي راهو تهبط اليوم من الفول غدوه تعمل ديكراساج بعد غدوه تلعب ما عادش هما وقت الانترينمون باش تولي المباراة هي التمرين وبالتالي حاشك ب 22 نقولها ونعاودها
1: فالابل يكون
0: الخمسة هذوما اللي يحكي عليهم سمادي مع كامل احتراماتي كونش كان يجيب دوز اكسيو ولا قولوا احنا بلغتنا احنا ويجيب انوتر بوتور اون بوني دو فورم تاع 10 12 بونتو ويجيب ميليو دو تيران ان فاتيغابل دينامو دوراسيل على
3: هي مزيدها الفلوس هو فينالمون في الاخر
0: اي صد سالو يرحم هذا بكل باش يجيبهم قال لك الا تتوفر
3: بالموارد الماليه
0: اي وين من الموارد الماليه لازم الجمهور توا يفيق انكور اون فوا كيما قال سي شيبر فيت قال احنا معناها اون فادير اون في نعيشوا ب 18 مليون دينار اللي وفرهم لنا الجمهور بخلاف لي كونترا دو سبونسورينغ تو سا لكن باش نطلعوا في بالي اخر جور برون سي دير هو قاعد في بلاصه نائمه قالوا نوري بوزوان ب 12 اخرين اللي هما براتيكمون 70 75% من اللي قاعد يتعطى توا بدير 66% اللي قاعد يتعطى 70% قاعد يتعطى توا معناها يفو ان ايفور سوبليمونتير دو 170% اي سا يفو لو فير با بور ان كلوب اللي توج ويحب على الفلوس هذه ولو برومي تور نتاعو سافا ايتر دون موان دو دو موا نهار لي ديبي اوت برومي تور
1: تقريبا وسط اوت
0: لا الي غران تان دو كومونسي معناها ظهر لي يعني حسب راي الي تان دو فينير الافراح سي بون انتهى
1: ديجا كنت باش نقول لك
0: النجم الافراح لازم
1: يبدا حتى التحضير للسيزون الجديد قبل حتى ما يوفى الكونترا القديم تاع فوزي بن زرد تبدا اخر جمعه في جوان ولا
0: سيزون الافراح لازمها تنتهي pour donner une impression à l'UNESCO que ce que l'on a réalisé Hajabeya Momteza, lekin leo awel titre, leo ekher titre, wraho le futur est 100 fois plus difficile.
1: Bien sûr.
0: Donc, la rit, ishtirakat qaada bdat tetba', la rit fahamtni wala معناها دي انوفاسيون ان تيرم دو ماركتينغ
3: للنادي الفريق الاشتراكات نتاع سيزون
0: يا ولدي مش مازالوا فريق يلعب فريق باش يلعب شامبيونز ليغ شكون الفريق اللي مستانس امور وهانيه ينزل على القرص يلقى روحه حاضر الاسبيرونس عند 10 سنين تلعب على فيلو 12 عام تلعب على فيلو لكن نادي فريق مش مستانس لازم يحضر روحه على بكري لازم الجمهور يبدا يلم على بكري ولازم فهمتي لي زابونمون على بكري كل شيء على بكري على خاطر لو جور جي انت اليوم باش تبدا تحب تبدا لي زونترينمون تاعك وتحب تبدا لا بريباراسيون تاعك بالجروب كامل كي باش نبدا بالجروب كامل دونك لازمني نعمل معناها تعاقدات بتاعي لو برومي جويي لو 5 باش يكون حاضر معايا او موان 5 6 سيمين سيد قبل لو برومي تور مو لي كونترا الكل يوفى 30 جوان نبدا نكون كلمت ديجا 8 10 لاعبين فيهم اون بروميير الترناتيف ما نحبش ديما كلمه شوا اون بروميير الترناتيف ان دوزيام اون دوزيام اون تروزيام ومن بعد لو 5 نصحها وباش نصحها اذا توفرت الاموال
1: بالطبيعة.
0: وين الاموال انا قاعدين
3: اي ما زاد ما تنجمش تي تابوي على البوبليك كهورا
0: بخلاف سبونسورين
3: فوالا فما فوالا دي دوسي دو سبونسورينغ
0: اما كان اليوم النادي الافريقي اللي كابابل
3: اي ربي طلبت
0: سامحني بربي نعيم النادي الافريقي اللي كابابل دو دريني اليوم اجوردو جوردوي 22 ا 27 الف ابونمون كان النادي الافريقي اليوم يوصل يعمل حتى 20,000 قبل لو 5 لو 10 جويي لو 15 20,000 فوا 300 6 مليارات هذوما ينفسوا 6 مليارات يخليوه ينجم يخمم باش يبدا يتعاقد مع اللاعبين
3: اكيد
0: ديجا اون مان فينانسيير حصلت ويخلي 5,000 ولا 6,000 تسكر البياتري وهذا لازم يصير فيسع. الفرق مش نادي الفريقي بركة، نادي الفريقي والاسبيرانس ان دوغري بواندر لانها مستانسة وعندها
3: من مانشينانسير والنادي سفيقسي
0: والنادي سفيقسي
3: وترجي
0: جرجيس. هذا كموضوع اخر. ترجي جرجيس معناها سي فيتال بور لوي، كلش كان يحب يمشي بنفس معناها لي زامبيسيون والمجموعه نتاع اللاعبين، مي اي فا بونسي ا سون نيفو. ترجي جرجيس راهو لو نيفو نتاع النادي الافريقي مش نيفو نتاع ترجي جرجيس. نادي افريقي شامبيونز ليغ و سي ان غراند افريك اللي هز معناها يا 30 ans او بلوس سلا، حب يرجع يرفي معناها فهمتني سون هيستوار. بور سا راهو لا بروغراماسيون في الكوره ماهيش ديبلاسمون نيت وماهيش ماتشات في الشامبيونان نتاع تونس
1: راهو،
0: ونديما نقولها ونعاودها
3: سي ان تو هو
0: ماهيش راهو يفو بلان لافريك سي اوتر شوز. لو ماشي في بالنا اللي لافريك سي لا ميم شوز باش نمشي نحضر باش نلعب مع الجمعيه الفلانيه جاي من رواندا ولا من كينيا ولا كذا، اكل عام عمنا والكينيا ربحت ليتوال واسكو ديكارا ربحت للسي اس اس والافريقي نحاتها
1: اكاديميك
0: نحاتها اكاديميه تاع لوبيتو ولا شكون
1: اكاديميك تاع لوبيتو
0: ولوبيتو هذيك لوبيتو والاخرى الانهار المتحده ريفرز
1: ريفرز
0: شنو ماهيش شامبيونار راي وما تعرفش عليه ما تعرفش هما شنو هي لا فورم نتاعهم شنو هو جروبهم اون بلوس ما عندكش فيزيوناج كبير عليهم سيرتو الجمعيات هذوما تاع البريمي تور والله لي غراند افريك
1: لا باش يكونوا فرق اقوى من هذوما هذوما كانوا في كاس الكاف
0: فما حاجه اخرى باش نومك هاني تعرف شنو هي الحاجه اللي باش نومك الكوب دي موند
1: بالطبيعه
0: الكوب دي موند باش نوم باش نوم ناس باش تركز مع الكوب دي موند ناس تركز مع المنتخب اي كومبري لي ديريجون راه ومعناها هذا باش يدخل في اطار اللي اللي النادي الافريقي معناها محتفل انكور بالبطوله سكر عينك حلها تلقى روحك للتروجي وفي الموضوع راهو معناها راهو سان سينيال دالارم
3: دخل جويلي دخل اوت
0: يعني نحكي لكم على فيرغسون قبل فيه هز الشامبيونز ليغ كونتر تشيلسي ضربها تيري على البار فهمني مع المدرب اللي ما تسميش خل فيستير قال لهم اللي مش نايبش يهز عام الجاي سبحان الله خير فهمت يا روفاري ميرسي حضر فليش شو من تو الخير ما تبدا دوبا يوفى الماتش الاخر
3: شكون المدرب اللي
0: فيرغسون
1: ما تسميش نسمع التصريح الاخير خل نسمع التصريح الاخير قبل نمشي للنجم الساحلي لمهدي ميلادي اللي حكى فيه على عوده حمد مبارك وبرشا كلام على الموضوع هذايا في الايام القليله الفارطه.
2: بلغني وسمعت اللي تم مسؤولين يحبوا يرجعوا هذا انا ما عنديش فيسبوك وانستغرام ناس قالوا لي راهو تم يحبوا يرجعوا واكثر شخصيه اللي وقع توترها هو سي حمد مبارك اللي نحييه ونكل كل احترام. صحيح الاسبوع اللي فارت الفارت قعدت انا وسي حمد بحضور ثله من الاخوان الكبيستيه وطرحت له سؤال قلت له سي حمد تحب ترجع في الهيئة تحب تعاون كيف؟ قال لي سي مهدي ربي عينكم يعطيكم الصحة راني أنا ما عنديش في برنامجي الرجوع عمري ما قلت هذا وإذا ثم حاجة نعاون بها النادي نعاون.
1: دونك هذا مهدي ميلاد حذر حمد مبارك واضح جدا انه يقول لك ماهوش ما عندوش نيه في العوده في الوقت الحالي ويقول لك انا موجود اذا كان تستحقوا اي حاجه باش نعاونكم كان عندكم اي تعليق سينو حتى
3: ولا جوك سمانه بالنسبه لي انا هذوما الاشخاص وكل شيء كوزين انترن بيناتهم فهمت معناها امور الحقيقه انا ماذا بيا ما تخرجش فهمتني اذا كان عبد انسان مسؤول كان وخدم في فتره معينه في نادي الافريقي وعنده الفولونتي انه باش يجي يا حبه ذا يمشي ويجي اذا كان ما فماش معناها فولونتي وانا بالنسبه لي انا راه يلزم زاد المجموعه تكون متفاهمه مع بعضها ماذا بيه واحد كيما نقولوا نحن يحب يكمل في الاستمراريه الناس الكل تبدا متفاهمه هذيك متفاهمه هذيك رئيس الفرع مع هذيك وهذيك وهذيك اذا كان فما عنصر او عناصر لي واحد ما ينجمش يكمل معاه فالمستحسن انه النادي الافريقي يعاونها بطريقه اخرى وهذا الكل انا نحبذ انه يبقى بينات الاشخاص ما يخرجش من النادي الافريقي فقط
0: ابستراكسيون فيت من سي حامد مبارك اللي هو معناها خدم وعطاء عمناه وكل شيء كيف كيف سي لا ميم شوز. اليوم سي مهدي ميلاد يسي ديفوي كورز ايام للنادي الافريقي بوندون اون اني لاني اللي تعدات اكولي سيتي براتيكمون هو مع سي هشام ان دوغري مواندر معناها لي بورت بارول اي اي سو كي فوزي لو ترافاي فونسي معناها ترافاي دو فون فهمتني مي بون كيف كيف نرجع نقول حقيقة معناها مع كامل احتراماتي اليوم النادي الافريقي باش ترجع للمجال الافريقي باش ترجع للاقليمي باش ترجع للدولي باش ترجع للكونتيننتال هيك كامله لازم تعزيز اوسي لازم لو كيف كوا
1: واضح
0: في النادي الافريقي اليوم انت كجورناليست انت كجورناليست اليوم تحب تتصل واحد
1: ما تعرفش شكون الفيزافي معني عندك الرئيس فرع اللي هو مهدي ميلاد واللي
0: السيد الرئيس معني
1: ما فهمش مدير رياضي
0: على السيد الرئيس معني الجوفيرن ويشابوت سي تري ديفيسيل دو لافوار وفما سي مهدي ميلاد
1: فقط لا مدير رياضي لا مدير فن
0: وفهم
1: اهم دو بوست
0: وفي الموضوع احنا اغزر لي احنا دورنا راهو الي كروسيال
1: بيان سور
0: علاش خاطر اون فو ليدي اي اون فو معني امني جمعيات نتاعنا اللي هما كي بورت درابو تاع تونس
1: منظمين
0: اي اون تير فير لو او اي نو با فير لو با
1: بيان سور
0: درجه قداش قعدت من عام في خلينا نقولوا معناها اون فادير اونيفورميزاسيون دو ديسيزيون احاديه قرار فما ياسي حمدي مد بياسر
1: ياسر بنور
0: لو جور جي اللي ما مشاش البرنامج من 19 ل 24 شعملت نعيم سي ريستركتوري ولا
1: بيان سور
0: راهو لا ريستركتوراسيون ماهيش راهي عمرها ما كانت فهمتي اون فيبليس بيان او كونترير
1: بالعكس
0: ادميتر كيليا اون لاكون جي انت تستعرف اللي تقول في البوان الفلاني فما مشكله لازمني نعالجها واني كبيرسون ما نجمش نعيش 24 ساعه ولا 48 ساعه باش نعالج المشاكل كل
1: بيان سور
0: يفو ديليغي دوتر بيرسون وتعطيهم دي ريسبونسابيليتي وتتفاهم معاهم وتاكد لهم اللي هما نهار اخر يصير ان رولمون باش ينجم هما ياخذوا دوتر معناها بوست اي فونكسيون بلوز امبورطونت باش هو يبدا يخدم موتيفي
1: بيان سور
0: هذا هو في الفرق اللي تحترم روحها الكل ناخذوا اكزامبل يا اخي بار اكزامبل مثلا ناخذوا بار اكزامبل اليوفي اسرتا ماما وقت اللي حست اللي فما مشكله كبيره جابت ساليا ميديت شونطون هو ريبريزونطون دو كلوب وديريكتور سبورتيف واحد وكل شيء وجابت بخلاف قبل يافي لاتريات ثلاثه كاملين يخدموا موجي وبيتيغا وجيراودو ومن بعد توا جا كومولي فهمتني جاب معاه شو اسمه كما يسابيل الديريكتور سبورتيف
3: جونتولي
0: فهمني لا جونتولي جا قبلكم وجاب معاه كيليني معناها ديما يا توجور تحس اللي فما 4-5 بير مثلا الميلان
1: كل واحد وتاش
0: الميلان عاش دخل في حيط سنة تفرتت في 10 جون
1: خاطر ما فما حد يقرر
0: ما فما حد معناها الكارد نجم تطلع ما غير حتى حد وابراهيموفيتش هاو يغني هاو ليه يعمل في شويه انترفيوات في التلفزه نحكي معك سيريو هاو يهبط في فيديوهات ويترينا كابويرا وفهمني والتايكوندو تحكي لي انت بكري مش لاعب الكوره
1: شفت ديجا
0: كيف بامور اخرى فهمتني دونك الجمعيه تتفرد
1: شويه سبونسورين
0: هو معناها الحقيقه جمعيه لازم فما خمسه سته ديريجونات واقفين من الصباح للطياح ويا بابا الله تسلم
1: وكل واحد والتاش واضح
0: مشروع هو يهديكم ربي سي تام بروجي مشروع يا اخي فما مشروع يوقف على انسان برك
1: لا مستحيل
0: وفما مشروع ينجح على لونغ دوري فهمتني موش واضح المعالم وواضح لي ديسيزيون اي لي بوست
1: مستحيل
0: مو في الموضوع
3: لا مشاريع ليه لازموش نحكيو على مشاريع الحقيقه في الفرق الكبرى انت تشوف في مشاريع توا معناها على المستوى العالي
0: أموا مشروع أكور تيرم تعيون سيزان
3: لا معنى تحط, تحط ناس كل واحد دول مهام متاعه مش نحكيه على ما مشروع
0: أم بروجي باش توصل لديز أوبجيكتيف
3: هذا هو بروجي باش معناه كما قلوا مش لون تيرمي أكور تيرم نص نص باش
0: أموا تخلط
3: تعرف تخلط ليز أوبجيكتيف متاعك
0: نعيمة درشنية النوسيون دو مشروع كل جمعية عندها مشروع راه مشروع مي أتري كور تيرم معنا كنا أكور ولينا أتري كور فما جمعية في تونس بار اكزومبل مشروعها هو المنع فما جمعيات مشروعها هي اللي تجيب
3: كلاسه في وسط التابلو
0: تجيب لاعبين وتحسن لهم القيمه التسويقيه
1: وتبيع والعام الجاي
0: فما جمعيات اللي قاعده تكبر بوتيتومون دوسمون وترجع في تاريخها وتحب ترجع تلعب على اموا على البلايص الافريقيه وتيترويت وفما جمعيات كون لو فيو با استامبيي جمعيات تاع تيترويت مشروعها هو تيتر
1: بالضبط
0: والوبجيكتيف فينال نتاعها هو تيتر احنا اون بار دو بوين ا و بوان بي لازم عنا دي زوتي لازم عنا معناها اون استراتيجي واضحه ولازم دي زوم كي اكزيكوت سا
3: وينهم هذا غير مو حتى الاهلي تخرجوا سميل تيلي ولا مو تيلي بدلت
1: بالضبط استركتور كامله
3: استركتوريسيون كامله بدلت وعبطت على الفيسبوك كل
1: ما وذيك الفرق المنظمه على بالك شفت سيزون مازال كون فات في مصر بعدنا معناها وفات سيزون ديريكت عملوا استركتوريسيون جديده تو باش يبداو
3: ليه وما بقاوش يبكيو على الاطلال
1: ديريكت نهارين يبكيو نهارين
0: نلعبوها باش نربحوا في الموضوع
3: انتهى الامر فهمتني
1: هذا هو باش نمشي نحكيه بعد لحظات على فريق آخر يلا من أجل تتويجات كيف كان يحكي الدكتور اللي هو النجم الرياضي الساحلي. لكن قبل الفاصل جوز نحب نوجه تحية كبيرة للناس تسمع فينا توا والناس يتابعوا فينا على شان اليوتيوب تاعنا ديوانا فام لايف. الحقيقة يعطيكم الصحة أكثر من 1600 متابع بخلاف المتابعين على الفام. تحية ليكم كبيرة كبيرة برشا. طاهر دانيل وسلاتي
0: رضا
1: فريخة محمد ما يهربوش
0: لا طاهر مستنس أهرب يا طاهر
1: أهرب
0: طاهر موجود
1: لا لا
0: تحية كبيرة
1: موجود هو ديجا آخر كومنتير عنده هو
0: سلمنا على طاهر
1: تحية لي تحية زادة كبيرة صديقنا حمزة سعيداني من كندا بعثي تو مساج يسمع فينا من كندا ونعملوا عليكم جليتنا في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية
0: رانا باعثين لكم ولاية بريسيو يهديكم ربي أفرحونا به
1: كونوا
0: نحبوه يروح راو زايد 5 كيلو مش ناقص 5 كيلو كي عملناه يهديكم ربي
1: يحكي لكم على حاتم
3: زايد 5 كيلو يرد بيه
0: ميسالش منيح
1: حاتم تلقاه إن شاء الله في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية لتغطية المونديال وتحية للناس تسمع فينا الكل وين ما كنتوا في تونس وإلا خارج تونس. فاصل قصير ورجعين نحكيوا على النجم الرياضي الساحلي.
4: إكسترا تايم من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
1: إكسترا تايم 43 دقيقة بعد 3 متاع العشية رجعنا لكم في الجزء الثاني من ساعتنا الأولى في إكسترا تايم باش نمشيو مباشرة نحكيو على النجم الرياضي الساحلي النجم اللي لجنة فض النزاعات بقيادة كريمة العكرو تعود العمل متاعها منذ أيامات والحقيقة ميسيون كبيرة برشا تنتظر النجم الرياضي الساحلي وخاصة اللجنة هذه لأنه الحقيقة خدمة كبيرة تستنى فيهم. الأوبجيكتيف تقريبا 12 مليون دينار ليعلق الرفع المنع خلاص ديون وغيره من برشا حاجات هذه كله أكثر باش نحاولوا نفهموه والاشتراكات وغيره نحاول نفهموه في المباشر مع عضو لجنة النزاعات وناطقها الرسمي السيد سامي الجيلاني. سي سامي اهلا وسهلا بك.
5: عسامي سيدي تحية ليك وتحية لكل مستمعي رجو ديوانا فيهم تحية للدوك الصادق ومدام نعيمة معك.
1: يعطيك الصحة زيد نحب انت مدامك وجهت تحية للدوك ونعيمة نحب نوجه لهم تحية نزوز من شكون من كريم العكروت لانه قبيلة في اتصال به الحقيقة يسلم عليكم برشا كريم العكروت نعيمة وخاصة انت ويسلم زيد على الدكتور ايه. يسلم عليكم برشا
3: تحيتنا ليه الحقيقة خدمة كبيرة خدمة وان شاء الله كما نقولوا نحن العودة تاعو تعود بالنفع للنجم الرياضي الساحلي
1: ان شاء الله. ايضا نحب تحية لك انت كبيرة ولا ياو يعرفوني يعني مش كان يخد تليفون قلوا تحية ليك وكل لك التحية ليك انت كبيرة سي سامي لأنه الحقيقة حسب اللي نعرفه انك تخدم في خدمة كبيرة العقل المدبر للجنة هذية خاصة من ناحية الاتصالية ناحية التكنولوجية الموقع وغيره الحقيقة والأفكار برشا أفكار فأنا نقول لك تحية ليك كبيرة وتحية من جمهور النجم ليك انت والجماهير الكل وقديش مستحقين في كورتنا ناس كيف كنتي اللي بالرسمي معناه دي جيني اللي يجيبوا الأفكار واللي الأفكار ذيك تجيب فلوس فتحية ليك سي سامي. شكرا لك على قبول الدعوة يعطيك الصحة. دونك سي سامي أولا خلنا نحكيه على الأوبجكتيف متاعكم اللي هو 12 مليار في النجم الساحلي البارح تم طرح الاشتراكات أيضا عندكم الأقمصة اللي باش يتم بيعها وبعده نحكيه على الحاجة الثالثة اللي هي البطاقة الكارت لايف ستايل هذه مسالش خليه للآخر بالجماهير النجم تفهمها لأنه هذه مازلت ما تلانسيتش حتى التو ولكن نحكيه على الأوبجكتيف متاعكم وأيضا الأقمصة والاشتراكات.
5: أول حاجة العفو شكرا على الاستضافة مرة أخرى هذا واجب لازم اي عندك اي اتواليست موجود لازم يكون معناتها يتحلى بثقاف انتماء للنجم الرياضي الساحلي. قبل كل شيء اهم حاجه حاب نوضح الصعه للمحبين النجم الرياضي الساحلي علاش رجعت لجنه فض النزاعات في الوقت هذا وفي الفتره هذه تقرير الدكتور كريم العكروت. للاسف الوضعيه الحاليه للجمعيه خطيره برشا. النجم الرياضي الساحلي معناتها يواجه عديد الملفات ملفات نزاعات مع عدد من اللاعبين يبلغ عددهم 18 دوسي منه عنده دوسي فيفا اللي هو معناتها ينجم يمنعنا من الانتداب دونك دينا هو بهو لو برومي دوسي وعندنا 17 ملف مع لاعبين محليين والمشكلة وين إذا كان مسلش مرتا باش نسكره جميع ميفات الكل. أنا حتى كان سكرنا 17 عد واحد ذلك أروا ويزم نسكره كلهم ميفات الكل سينون تعرضوا لعقوبات رياضية كبيرة برشا ذلك حتى تكلفنا النزول القسم الهوات وهذه مرتا سيناريو مرتا لا يليق لا بالنجمة الساحلي ولا بالجميع.
1: ما يخنيش معاك واحدة واحدة سيسامي قلت الدوسي واحد اللي هو معناها دولي نحكيه على الدوسي متاع ألفونس أوميجا هكا ولا
5: اكزاكتومون هي هذاك هو واليوم بدينا به هو الدوسيون بريوريتي الاكسيون تاعك بديت عندها تو نهارين بدينا بالملف هذا هو اول ملف وان شاء الله قريب في القول في الساعات القليله القادمه كان مش الدقائق القليله القادمه نكونوا سكرنا الملف هذا ان شاء الله.
1: اي هو حتى سويعات التالي وصلت 69% حسب الصفحه نتاعكم 150 الف دينار نتصور توا راهو بريسك 90%
5: 93 94% ممتاز على 150 مليون 139 مليون معناتها وصلنا توا لميناهم ومن بعد نكملوا بقيه الدوسيات. نحب زاد نجس نوضح حاجه برك المبلغ الجملي للنزاعات تكون التجاريات هو 5 مليار دولار و825 مليون و265 دينار. هذا هو المبلغ الجملي نتاع النزاعات نتاع اللاعبين اللي معناتها يستوجب على اللجنه توفيرها اللي معناتها باش ناخذ الليسونس نتاعنا باش نلعبوا ان شاء الله في السيزون الجاي
1: البطوله.
5: اول حاجه عملناها قبل كل شيء اللي احنا قمنا بالاتصال مع اللاعبين باللاعب ومع معناتها التنسيق مع المحامين نتاعهم يعطيهم الصحه معناتها اللي كمان تعاونونا برشا نجمنا معناتها ان ثم لاعبين طالبوا بالمستحقات نتاعهم كامل ثم لاعبين مشينا في التقسيط نتاع المبالغ نتاعهم لان ولينا مطالبين حاليا بتوفير 3 مليار دولار و20 الف دينار فقط باش نجمو ناخذوا الليسونس نتاعنا باش نبداو العام نتاعنا جديد. دونك هذاك علاش اللجنه ساعه رجعت اكشوالمون كواجب تجاه الجمعيه وباش معناتها نبعثوا كلكو زاكسيون للجماهير نتاعنا ونبدأ في الرحلة الأولى في المغارة تاعنا للمرة الثالثة على التوالي في السنوات هذه. المرة هذه مانيش باش نطلبوا معناتها تبرعات وإلا نمشوا للجمهور أعطينا ولا لا المرة هذه مشينا منطلق غانيون غانيون. دونك لي ترانزاكسيون كون فالي بروبوزي باش نقترحهم على الجماهير تاعنا هما كلهم فيهم منفعة للجمعية وللجمهور فرد وقت. أول أكسيون اللي فيها هي بيع الاشتراكات. دونك بدينا بالفون دي ابونمون هذايا اللي هو حقيقه الاشتراك هو معناتها مورالمون هو رابط قوي برشا قوي ما بين الجمعيه والمحب نتاع النجم الساحلي. الهدف نتاعنا حطينا هو 22000 اشتراك لازم يتباع. هي سين بريمير تقريبا في النجم الساحلي اما الرقم هذايا حطينا اوبجيكتيف وان شاء الله باش نحققوه. حطينا 8000 اشتراك جرادان 8000 اشتراك شنو و6000 جرادان بلتو 6000 ابونمون فيراج. المبلغ هذا كله المبلغ هذا كله نتاع الاشتراكات هو 4 مليار دويت و150 مليون اللي هو وحده الحمله هذه كان كملت وحدها معناتها المشروع هذا معناتها الاكشن كان كملت وحدها تمكننا من تسديد ملفات النزاعات خلاصه اللي هو 320 ونفضلوا تقريبا مليار لتحضير بداية الموسم. معنى ديجا الاكسيون هذه وحدها تنجم تمنع نجم ريال الساحل وزادت تنجم تخلينا عندنا مونطون باهي باش نجم نبداو به بداية الموسم على الأقل في التحضيرات في لي ريكروتمون في لي بري كونترا في تخليص
1: هذا بالطبيعة مع الفلوس اللي قاعدين يتلموا تو لأن وأنت قلت لي عندنا 5 مليارات و800 ألف دينار اللي هما نتاع النزاعات هكا ولا
0: لا ما هو مليارات
1: كيتفاهموا عليها أوكي طايحتهم الثلاث دونك يفضل مليار اي
5: يفضل مليار بالله مليارتكم
1: والدوسي الوحيد اللي فيه منع هو الدوسي اوميجا اللي تقييمه 93% تسكر معناه تقريبا
5: ولو في منع من الانتداب خاطر ستاندوسي
1: بالضبط بالضبط معناها ديجا المنع معناها في غضون دقائق النجم الساحلي باش يرفع المنع
5: باذن الله باذن الله
1: ان شاء الله هذا سكوب ديجا خبر ان شاء الله مبروك
5: ان شاء الله يبقى 17 ملف الاخرين نتاع اللاعبين المحليين شدوا فهم بالدوسي بالدوسي كل نسكر دوسي انا ولا في شيء في البلاتفورم تاعنا كل شيء الاكشن الثانيه هي الفوند دي مايو اوفيسيال تاع ليتوا بدينا في حضرنا ذاك الفورنيسور اجري معنا بيسير مع لوخيين اللي خدموا قبل احنا قبل لجنه تفضل نزاعات على دوسي حضر الكونسيبسيون والديزاين وبالحق اون كاليتي اكسترا اوردينير نتاع المايو المره هذه دونك حضرنا لاكسيون هذه بارزون تاع لي مايو سي اون بري كوموند بور لو مون خاطر المايو مازالو ما تخيطوش ان شاء الله اخر جمعه هذه باش يصير الشوتينغ نتاع نتاع المايو اوفيسيال. والحاجه بالحق اللي معناتها تفرح برشا العباد، شريتو اكثر من 500 المايو وزدت حتى مرات شات الكونسيبسيون. في حاجه بالحق فرحتنا برشا، العباد قاعد تشري من غير ما تقول لك لا وريني تصويت المايو لا كيفاش، لا حتى شي عباد تاخو وديتاي ديفيرون كل شيء. الحاجه المميزه للسلكسيون هذه بارابور لي زوتر فون تاع من قبل في المايو، اللي المره دي قرينا برسك حساب الناس الكل في لي مايو. شو معناها؟ معناها بدينا بالنسبه لي زادوت من تاي اكس اس حتى للسيس اكس اس.
1: ممتاز ممتاز جدا، حتى هكاك صغيرات على الاخر كان تشوفونا حتى اللي تايم تاع لي بيبي كان تعملوه. انا نتصور باش تكون فكره ممتازه، خاطر تصور برشا عائلات يحبوا ياخذوا هكا مريول يبدا صغير برشا، البيبي صغير عمره 6 اشهر عام اقل.
5: خدمنا في الصغار بيان سور، خدمنا في الصغار. هو الاوبجيكتيف نتاعنا كان 50000 مريول ان شاء الله باش نبيعوهم ان شاء الله. عملنا 44000 مريول ادولت من اكس اس حتى للسيس اكس ال، وعملنا 6000 مريول للصغار من العامين حتى ال 14 عام.
1: ممتاز،
5: وكل واحد والفريم تاعو معناتها كل واحد والمونطون تاعو سي با لو ميم بري. لادولت 139 دينار ولادولت 99 دينار. لافونتاج لهنا اللي احنا اون بيان نيغوسي، وزاد نقدموا تحيه كبيره برشا للمزود نتاعنا اللي معناتها اون بيان نيغوسي للفريم تاعو للكود دو فابريكاسيون تاع المريول اللي معناتها بريسك ناخذوا لا مواتي. معناتها الكود تاع المريول اللي 69 دينار والكود تاع المريول الصغير 49 دينار، احنا نقسموا
1: مع المزود
5: المونطون مع المزود المونطون سوف دو. ودي حاجه ممتازه ممتازه برشا. بيعان المريول الاغنيه ينجم يوفروا لنا بالنسبه لزادير 6 مليار دوات و80 الف و80 مليون دينار، وبالنسبه للمريول الصغار ينجم يوفروا لنا 300 مليون اللي يعطينا توتال تاع 3 مليار دوات و380 مليون اغنيه بالنسبه للي فونت نتاع لي مايو اللي تو قاعده بالحق تمشي على قدم وساق. وزدنا اوبسيون اخرى في المراود اللي انت اطرافي البلاتفورم تاعنا تقدر تعمل فلوكاج نتاع الاسم، معناها تحط اسم اللي تحب تكتب على على المريول
1: ويجيك فيه اسمك.
5: ودونك انا حبينا نعطيو طول لي اوبسيون بوسيبل باش الناس تكون مغرمه والناس تكون حباها باش تشري المريول هذا. والاكسيون الثالثه اللي حكينا عليها بكري شوية هي الكارت إتوال.
1: به قبل ما نمشي كارت إتوال، تعرف الجماهير ديما تسأل على الفلوس وغيره. به قلت لي 4 مليارات متاع الاشتراكات باش يبقى منهم مليار للتحضير الموسم الجاي، وإذا كان يتباعوا الكل معناها ديجا تكونوا خلصتوا الدوسي، كملتوا الدوسي الانترناسيونال متاع الفيفا متاع أوميجا، وأيضا الدوسيات المحلية هكا ولا محلية. وبشوف ذا المليار به تبقى بقيه الديون، علما انكم سي كريم قال لي 12 مليار هي الديون الاجماليه، دونك هنا تقريبا باش يقعد مونطون تاع الديون اللي مازالت بعيده هكا ولا السيم.
5: هو 12 مليار فهم ديجا اللي
1: اي بالطبيعه باش يبقاو منهم 6 ولا 5 اخرين.
5: فوالا احنا عندنا لي زابونمون ديجا 4 مليار دوات و150، عندنا المشروع الثاني اللي مايوهم 3 مليار دوات و380، الباقي الكل بيجيب الكارت اللي حكينا عليها الاتوال لايف ستايل.
1: به نحكيو عليه يلا.
5: هي السيوم بريمير في الاتوال، ونشكر برشا برشا برشا اللي حضروا الاكسيون هذه. ان شاء الله هما تقوم بالتقديم تاعها ان شاء الله بريمير هلا حدا غي. دونك شكون تقديم الكارت هذه؟ هي كارت ممتازه برشا اللي تعطي للحاملها ولا صاحبها اللي مش اقتناها عديد الامتيازات. تحطوا معناتها باش تعطيه برشا تخفيضات برشا امتيازات تستعملها مع المزودين اللي باش يكونوا اديري مع الكارت لايف ستايل. انا باش تشتري حاجه مش ديك الحاجه ديما عندك دي ريدكسيون ديما عندك دي بروموسيون ايتترا اون جوليزون الكارت هذه. الكارت هذه باش تكون بقيمه 120 دينار وفالابل عام كامل. دونك تاخذ الكارت تقعد لك فالابل عام كامل
1: 220 دينار
5: 120
1: دينار ممتاز. والاستفاده نتاعها انه تعمل لك دوريميز في كي باش تقضي حاجه باش تاخذ حاجه باش تاكل، كيما نعطيو اكزامبل كيما لي كارت فيداليتي نتاع لي غروند سيرفاس هنا في تونس ما غير ما نسميو، معناها تعمل لك ريدكسيون بورسونتاج معينه في القضيه نتاعك وغيره.
5: تقريبا نفس المثال. اما هي كارت ممتازه برشا عندها برشا خصائص اخرين، مش معناها باش نعملوا لها كيما نقولوا ان لونسمون اوفيسيال اكسترا في وسط هو باش تكون فيها معناها تسمية جميع الامتيازات الموجودة في وسط الكارت هذه. الكارت هذه ان شاء الله حاطين ان اوبجيكتيف نتاع 40000 كارت، 40000 كارت باش تباعوا بقيمه 120 دينار، راهم يوفروا لنا 4 مليار دوات و800 مليون اضافيين في الحساب نتاعنا. وبالتالي نكونوا تقريبا اذا كان جميع الحملات صارت في اللي ريال دولار نقولوا احنا وتباعوا الكل كل شيء، عندنا 12 مليار بريسكو 330 مليون متوفرين عن احنا نكونوا كيكا خلصنا ديون متاعنا حضرنا بداية الموسم متاعنا ونجموا ننطلق ان شاء الله على ديبون بارز ان شاء الله في الموسم القادم ان شاء الله.
1: والله ممتاز جدا، انا الحقيقه منبهر لانه الافكار هذه بالمونطون هذوما اللي باش تجيبهم ان شاء الله، معناها ديما هذا يكون راهو نعملوا على جماهير النجم الساحلي وديما نشجعوا الجماهير بالطبيعه اللي من غيرهم هم ما نجموش توصلوا للمونطون هذوما، لكن كاستراتيجيه ممتازه جدا. سي سامي خلي كلمه الخدام قبل ما نعطي كلمه فيسا فيسا نعيمه والدوق قبل ما تفسعات.
5: اكيد احنا شنو عملنا احنا بور لو مون بوسك اللي كارت معناها لي زابونمون مازال طبعا نتاعهم اللي مايو مازال طبعا نتاعهم، شنو عملنا احنا عملنا حطينا على ذمه احبياء النجم الساحلي منصه litige.etoiledusahel.com موجود على الصفحه الرسميه نتاعنا وكل شيء باش تصير عمليه اقتناء وكل شيء يصير عن بعد هذيك الكارت بونكير وكل شيء لاشام تاع المايو لاشام تاع لابونمون تختار اذا انت اسكو تحب ليفريزون ادوميسي ولا تحب
1: تاخذ
5: القضيه نتاعك من لوكال اوفيسيال نتاع ليتوال الموجود في اللوكال. ان شاء الله لا ديستريبيسيون اوفيسيال مش تكون ان شاء الله بارتي من 5 جويلي ان شاء الله. عندنا ان شاء الله 1 جويلي ان شاء الله باش تكون معناتها تكون المراي والكول حاضرين وشكون عندنا معناتها دي بروميس مع عند الفورنيسور اللي معناتها في الايام الاولانيه وفي الشهر الاولاني شكون عندنا كميات كبيره برشا متوفر باش نجموا نلبيو رغبات احباء النجم الرياضي الساحلي اللي في تونس واللي برا زاد اللي عملوا عليهم برشا برا جميع النجم الرياضي الساحلي اللي برا ان شاء الله شكون الصيف يكونوا كلهم بحذانا لهنايا ويعاونونا باش نجا ان شاء الله نحققوا الاهداف المرسومه كامله ان شاء الله.
1: ممتاز جدا. كان عندك اي كلمه في الختام سي سامي اتفضل.
5: الحقيقة نحب نستغل المنبر هذا باش ندعو جميع أحباء النجم الرياضي الساحلي داخل تونس وخارجها في الحبة كبيرة برشا في شريان ليزابونمون والمراول إن شاء الله ولا اللي كارت لايف ستايل بالحق ما تدخلوش على الجمعية المرة هذه ما فماش أعطيني وأعطيني المرة هذه أعطيني وخوذ معناها تسمى أن غانيون غانيون في الحكاية هذه دونك الناس كلهم شغلش فرحانة الناس كلهم اللي فابروفيتي معناها باش تستنفع برشا حاجات أو ميم طون لوتوال إن شاء الله معناتها باش تستنفع باللي مونطون كوليكتي هضم ليا
1: ان شاء الله
5: وان شاء الله ترجع لتوال سكه صحيحه وان شاء الله من حسن الاحسن ان شاء الله.
1: وهذا بفضل الخدمه نتاعكم انتم يعطيك الصحه سي سامي جيلاني الناطق الرسمي للجنه تفضل للنزاعات وعضو اللجنه هذيا تحيه ليك وتحيه للساده كريم العكروت وغيرهم اللي معاكم الكل يعطيكم الصحه. دقيقه ولا حتى 30 ثانيه 30 ثانيه نعيمه والدكتور نجيك دوك تدعو معاك انت نعيمه الحقيقه حاجه ممتازه ما تخلي لك تعليق لك
3: بو انا مانيش نطول برشا لانه ما عنديش برشا وقت لكن في جمله واحده انا بالنسبه لي انا اعاده ترتيب البيت واستكمال مسار الانقاذ بالنسبه للنجم الساحلي يمر عبر استراتيجيه واضحه والاستراتيجيه الواضحه هذه ذول ما تنجم تكون كانت راهن على الجماهير نتاعك وعلى الاداره اللي يلزمها تخدم خدمه صحيحه هذا هو
1: هذا فقط. هو دوك
0: برافو عليهم يعطيهم الصحة والحاجة سي تريز امبورتون الدقة والأرقام
1: مهم جدا كل شيء بالمنقالة باش تعرف روحك بالضبط قديش
0: بتوصل سي تريز امبورتون سي جيلين يعطي الصحة برافو عليه هو وكل القائمين على اللجنة اللي هما وقفوا هنا نقولوا هالنزيف هذايا ديجا دون بار إيزون بري سيت إنيسياتيف إي بي عطاو الأرقام صحيحة بدينا ب 5 مليارات و 800 حكينا مع 17 لاعب عملنا معناها إشلونمون تاع برشا لاعبين وبرشا ديون وصلنا 3 مليارات ماك 3 مليارات هذوكم عملنا ليزيديم تاع الماركتينغ نتاعنا اللي هو غانيون غانيون تاع العالم كامل يخدم غانيون غانيون اعطيني والطلبه ما عادش تعطي برشا
1: بيان سي
0: دونك توا اشري بهم ابونمون عاون جمعيتك انتمي كون لو برومي اللي تفتخر نهار اخر تقول جيتي لا جي بارتيسيبي و وعاونت باللي نجم ومنعت وانقذت جمعيتي ورجعتها تلعب الادوار الاولى وتوجت استترا اي اوسي كما كان يحكي سي سامي بخلاف ليزابونمون عندك لابونمون وعندك تريكو الجمعيه هذوما زوز معناها يلفون دو بير اللي هما خلينا نقولوا الانتماء معناها اون بوني دو فورم للكوسون هذاك للشعار هذاك للنجمه هذيك اي بي اللايف ستايل هذاك سي اون ايد خلينا نقولوا كونتينيو اي بيرين دون لو تان واللي تخليك كل ما تمشي انت تقتضي حاجياتك معناها في كل حياتك اليوميه فما ان بورسنتاج دو تيزاشا
1: في ريدكسيون
0: يكون موفر للجمعيه ان شاء الله ان شاء الله معناها بتضافر الجهود لاخر النجم يوصل يوفر 5-6 مليون دينار باش يخلص هالثلاثة هذوما، يبدا عنده أسي من السيولة زوز ولا ثلاثة باش يبدا السيزون مرتاح
1: ان شاء الله. واكيد نكملوا نتابعوا سيف كامل، وان شاء الله حتى مع كاس العالم وبارلين كامل نتابعوا الموضوع هذا وبرشا مواضيع بالنسبة لانديتنا التونسية. ساعتنا الاولى وفات، نمشيوا لقسم الاخبار ثم نرجعوك في ساعتنا الثانية في اكسترا تايم حتى للخمسة نتاع العشية.
4: اكسترا تايم تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5 ديوان اف ام فلاش نيوز.
6: موجز الرابعة ديوان اف ام عسلمة. عدد القتلى في حوادث الطرقات يسجل ارتفاعا منذ بداية السنة الجارية وإلى موافى شهر مايو الماضي رغم تقلص عدد الحوادث، وفق تأكيد رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين عدواني، مرجعا ذلك إلى ارتفاع مؤشر الخطورة، إذ أصبحت السرعة السبب الرئيسي في حوادث الطرقات بعد أن ارتفع عدد الحوادث الناجمة عنها بنسبة 100.24%. والعدواني يشير في تصريح إعلامي إلى أنه تم ضبط خطط اتصالية شهرية للتحسيس بأهمية احترام قواعد السلامة المرورية، إلى جانب إعداد برنامج خصوصي للفروع الإقليمية وبرامج للتدخل الميداني للحد من حوادث الطرقات، موضحا أن المرصد يعمل على المدى القصير على تنقيح عدد من القوانين والأوامر الترتيبية وإعداد كراس شروط خاص بالدراجات النارية واعتماد كاميرات المراقبة كوسيلة إثبات لجرائم الجولان، فضلا عن تهيئة فضاءات الامتحان التطبيقي للحصول على رخصة السياقة بما يضمن عدم التأثير في حركة المرور. عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي الأستاذ عبد الناصر العويني يؤكد أن ما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة ليس ملفا فارغا كما يروج لذلك البعض، مشددا على أن كافة الاتهامات الموجهة للمورطين فيه موثقة بشكل قطعي. والعويني يفند الادعاءات بأن المحاكمات في هذا الملف هي محاكمات سياسية مرتبطة بمسار 25 جوليا، مشددا على أن المتهمين في هذا الملف ليسوا ضحايا سياسيين بل هم أشخاص تورطوا في جرائم وأيديهم ملوثة بالدماء بعد أن أداروا غرفة عمليات خططت لتصفية واغتيال التونسيين أمام منازلهم، وفق قوله في تصريح لديون فهم.
7: موجود الملف بالوثائق بالمؤيدات بالاشخاص بالتواريخ كل شيء معناها موثق، نحن جينا باش نوريو كيفاش الملف مش فارغ، نجاوبوا في الناس اللي تدعي اللي الملف فارغ واللي تروج اللي الملف فارغ واللي المحاكمه هذه محاكمه سياسيه واللي المحاكمه هذه عندها علاقه ب 25 جويلية وعندها علاقه بقيس سعيد وعندها علاقه بالوضع القضائي الحالي، هذا كل جاوبنا عليه، قلنا بانه الملفات الكل بما فيها الملف هذا تحل قبل 2019 اصلا وخذنا فيه صراع معهم وهم يتحكموا في القضاء ويتحكموا في الامن ويتحكموا في جزء كبير من المنظومة العالمية وفي صفحات فيسبوك في الحب انت دونك الحديث هذا نتاع هذا احكام متعلقه ب 25 جويلية ومحاوله لبس قناع الضحيه ولعب دور معناها المظلوميه التاريخيه نتاع الناس محطوطه في الحبس على مسائل سياسيه في هذا الملف بالذات، لا ملفات اخرى انا ما عنديش على اطلاع في ملف الجهاز الخاص، الناس هذه مورطه، الناس هذه مرتكبه جرائم والناس هذه دهم ملوثه بالدم وهي اللي عملت غرفه عمليات للتخطيط لتصفيه واغتيال الناس امام منازلها.
6: غابات القوارص بمناطق سليمان وابن خلاد ومنزل بوزلفة وابو عرقوب من ولاية نابل تواجه تحديات كبيرة ناجمة عن تأخر انطلاق عملية الري التي تتم عادة في منتصف شهر ماي من كل موسم، وهو ما أثر سلبا على أشجار القوارص وينذر بمزيد تفشي مرض التدهور السريع بسبب نقص المياه. ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحري بابن خلاد البشير عنالله يرجع تأخر عملية الري إلى تقدم قنوات توزيع المياه وتعرضها للأعطاب منذ سنوات، حيث تم التفطن إلى حوالي 33 عطبا وقد تم الشروع منذ بداية شهر مايو الماضي في إصلاحها وما زالت العملية متواصلة إلى اليوم ما تسبب في انعكاسات سلبية على الموسم الفلاحي وفق تأكيده. وفي الشأن الدولي، إيطاليا تعلن فتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بنكفير على خلفية إساءة معاملة ناشطي أسطول الصمود العالمي في مايو الماضي بمناسبة مشاركتهم في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. ووكالة الأنباء الإيطالية الرسمية أنسا تؤكد أن مكتب المدعي العام في روما فتح تحقيقا رسميا ضد بنغفير بتهمة إساءة المعاملة وسخرية من النشطاء بينما كانوا راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم في ميناء يزدود. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.

0: راديو نفاق
1: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنين. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
2: ناس الديوان
1: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: 12 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية، رجعنا لكم في إكسترا تايم في ساعتنا الثانية، متواصلين معاكم حتى للخمسة. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل وإلا تفرج فينا على الباج فيسبوك متاعنا ديوان اف ام وإلا سبور باي ديوان اف ام، كيف كيف الشانية اليوتيوب متاعنا ديوان اف ام لايف، أيضا بالطبيعة الفريكونس متاعنا وين ما كنتم موجودين في دياركم في كرهبكم ولا في أي بلاصة. مرحبا بالناس الكل، معاكم هاني إبراهيمي كما قلنا في تعويض زميلي حاتم جزبار اللي يمشي إن شاء الله لتغطية المونديال، والمونديال هو اللي باش نحكيو عليه في ساعتنا الثانية، وباش نكونوا بعد لحظات في فقرة الفيزيوناج. نذكر مرة أخرى أنه إن شاء الله باش نكونوا ديما في متابعة للمونديال أبارتير من انطلاق، وتغطية باش تكون خاصة على موجاتنا أيضا على الباج متاعنا البلاتفورم متاعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم الناس الكل، نعيم ساسي وأيضا صادق حبيش معايا، وكما قلت بداية في ساعتنا الثانية باش تكون بالمونديال ونحكيه على منتخبنا الوطني في فقرة الفيزيوناج.
0: Extra time.
2: Visionnage.
1: المنتخب الوطني التونسي بعد وصوله البارح تقريبا 24 ساعة منذ وصوله أكثر شوية إلى المكسيك، وصل إلى مونتيرين بعدها بعد معمل فول انترن في المكسيك. منتخبنا كان خاض أول حصة تدريبية في المكسيك، وكان حصة كان فيها حاضرين كل اللاعبين. بالنسبة لمنتخبنا الوطني اللي يدخل رسميا في أجواء المونديال ويبدأ حاضر لمواجهة السويد إن شاء الله فجر الاثنين 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. نذكر فقط الناس ديما تسأل على توقيت وغيره، وبيناتنا 7 سوايع احنا والمكسيك، معناها احنا توا 4 متاع العشية في المكسيك، توا 9 متاع الصباح و13 دقيقة، هذا ديما التوقيت 7 ساعات بيناتنا. قبل ما ندخلوا اكثر في التفاصيل وغيره باش نحكيوا حتى بعد شوية حتى على الطقس متاع المكسيك، الارتفاع، الرطوبة غيره، لكن قبل هذايا حاب نسألكم على الرحلة متاع البارح نعيمة ودوك، انت معاك انت نعيمة، رحلة مكوكية الحقيقة، وكنتوا حكيتوا حتى البارح على عدم توفير طائرة خاصة وغيره، رحلة كانت طويلة، تونس تركيا، تركيا المكسيك، مكسيكو سيتي ثم مكسيكو سيتي إلى مونتيري، الحقيقة رحلة كبيرة برشا وطويلة، التعب هذايا ينجم يأثر على اللاعبين في الأيام الجاية حتى في التمارين؟
3: ينجم معناها بطويل المدة ينجم يأثر أكيد معناها على اللاعبين. الحقيقة ما كناش نتمنى أن تكون الرحلة بالطريقة هذه، لكن بالنظر لل الظروف يقول لك، لكن لي مويا الى متى معناها باش تكون هكايا. انا قاعدين نشوفوا في دوسي دو سبونسورينغ بالنسبه للجامعه، معناها كل ما تكون كومبيتيسيون موجوده تلقى لي سبونسور موجودين، معناها كناش نجموا نعملوا استراتيجيه واضحه للحكايه هذه وانا نخطوا من قبل. معناها نحن السفر للمنتخب والمشاركه في كاس العالم كنا نعرفوها منذ مده كبيره، كنا نجموا نضمر احنا تكون رحله مش بالطريقه هذه، على الاقل ما نعملوش التراجي هذه الكل بالنسبه للاعبين. لكن للاسف يظهر لي نحن اكثر فريق عمل تراجي في المنتخبات الكل، معناها سفر طويل 14 ساعه اسكال ومن بعديك مكسيكو بعد مونتيري برشا الحقيقه، وهذا راهو من بعد هو اللي باش يضر شويه المنتخب، لانه بعد هذا كيف كيف باش يمشي الكانسا سيتي، واذا كان بون ترشحت للدور القادم ان شاء الله معناها نترشحوا ان شاء الله اسبيغو انه ساعه اول حاجه نترشحوا ومن بعديك قول انا باش نقول وقول تعب مخلوف. لكن بالنسبه لي هنا راهو هكا، شوف السنوات الاخيره خلينا نكونوا صراحة واضحين، راه وديع الجريرة بيخلص وحله، لكن كانت أمور منظمة أكثر، لكن كانت بالنسبة للمنتخب كان فما لي مويان اللي خليه المنتخب يمشي في أريحية أحقاقا للحق. لكن في السنوات الأخيرة قاعدين نشوفوا في حاجات اللي ما يلزمناش نشوفوها، راهو نشوفوا في منتخبات أول مرة تشارك لكن ما عملتش اللي عملته المنتخب الوطني. إن شاء الله في المستقبل نتلافيو الحاجة دي وإن شاء الله تتوفر الظروف، لكن أنا ديما نرجع نقول راهو إذا كان كنت تعرف السفر وتوقيت السفر وترشحنا على بكري وعملنا كل شيء على بكري، كان من المستحسن أنه على الأقل أخف الرحلة هذه تكون من الرحلة اللي عملناها للعناصر المنتخب.
1: دوك
4: صحيح، هو سوكي سير كان معناه اعضاء المكتب الجامعي كانوا كان جايب فما موارد ماديه موجوده وصور درام شاو ديريكتومون، انت تعرف نعيمه معناه اليوم الجامعه تواجه مشاكل ماديه كبيره، وهيك علاش داير الكومبيتيسيون العزيزه على قلب نعيمه كاس العرب مشات شاركت فيها. سينا فهمتني تشارك في كاس عرب 3 أيام قبل الكوب دافريك وتدخل في كلمتها هذيك والشوشرة والفوضى وفي الاخر ما صورت شيء
1: تبديل افكتيف وغيره
4: تبديل افكتيف وجو سي با كوا بون مالوريزمون ما تعديناش لكن اليوم لو ريما رحله مكوكيه رحله

0: تعدي وغير
1: تعدي نهارين كاملين وانت معناها معناها الاورديناتور نتاعك داخل بعضهم خلص
0: بدك اللاجوري
1: ما بالك عباد لازمهم يكونوا كومبيتيتيف سي امبورطون وكومبيتيتيف مش دون دو سومين كومبيتيتيف دون 4 جور
2: دون لي ميديا
1: 4 جور 4 5 جور شنو هو صديقي اليوم مش محسوب ديجا رام كلهم نرمال ما يمشي يرتاحوا
0: ديجا البير عملوا حصة خفيفة معناها وتوا عندهم صباح معناها نرمال ما مازالوا يرقدوا توا ولا يفطروا غيره
1: 3 سيونس داكليماتاسيون دادابتاسيون كا
0: تقريبا
1: و سي ترو بو الحقيقة سي ترو بو فما جمعيات مشيت على بكري كنا نجمو بار اكزامبل نمشيو قبل
0: ونعملوا ماتش اميكال غاد
1: مثلا فما جمعيات عملوا ماتش اميكال في المكسيك ولا في في امريكا
2: المنتخب المصري
0: مصر المغرب هولندا كل
1: كل اول حاجه الطقس انا مانيش كيف كيف
0: باش نحكي لك ديجا عندي كل شيء على الطقس تو نجيو باش نعطيكم ديتال
1: اكثر منا نورمالمون فهمتني ومتقلب شويه ومانيش مستنسين احنا وال ما نقولوا تعدينا هيك الحكاية بتاع الطقس والديبلاسمون لا لا ما تعديناش ما زالت موجودة
0: والطقس أمريكا اللاتينية رو أكسح ما حتى من إفريقيا ساعات
1: ما زالت موجودة وهو نزيدك أكثر منك سخانة تنقب الراس
0: هاو بس نجيك نعطيك لي ديتال
1: سرتو مغادي في المكسيك مشيت للكوت ويست وتعديت المكسيك رو صدقني يقسم بالله رو مش كما سخانتنا احنا رو صدقني تحط عظمة تفقرها نرمال عادي معناه 50 سخانة عادي موجود رو لا معناه وفما جوارات احنا مش مستنسين برشا بالسخانة فما جوارات يهربوا من السخانة وما يمشيوش لافريك
0: ايه
1: اون بلوس كيما كنا نحكيهم بكري تيرانات على مراد الله واجواء لاهي لاهي وتحس روحك سو بريسيون معني الظروف مش ملائبة قد قد فهمت ان شاء الله هذا الكل ما ياثرش في ولادنا وكاو ان شاء الله نكونوا حاضرين وان شاء الله باش نلعبوا كونترهم يتقلقوا اكثر منا خاطر جيماجين تهز ان سويدوا تحطوا غادي va avoir toutes les peines du monde.
0: Déjà, متخبلين متقلقين شوي.
1: لا هو السويدوا تهزوا معناها من موان 10 وتهزوا من كذا كي تسخن فريمون الدنيا يهبطوا يعوموا 10 دوغري هما 10 دوغري 12 يهبطوا يعوموا باش تفهم ان بو معناها لو كليما اللي يعيشوا فيه تصور كي تهزوا ال 50 لانه السويد مع مع شو اسمه كما يسابيل دالين وبرولين 94 عملت كار ولا دومي كان مش غلط اي بون ان شاء الله هما فهمتني ولا يتقلقوا اكثر منا يذوبوا
2: إيه لكن بون انا اللي قاعد نشوف فيه الحقيقه من الفرق نتاع لي بيس سكانديناف تحس فما شويه هكا يعني تفرجنا في النرويج تفرجنا في السويد تحس انه ايتوفمون كبير
1: ماهمش في الاسيات نتاعهم
2: ماهمش في الاسيات نتاعهم مانيش عارف انا انا نتصور فما خاطر وقت عملوا التجربه اللي هي في مش في الكونكاكاف المسابقه اللي ديما يعمل فيها
1: فما
0: كيف الجولد كاب الكاس الذهبي
2: كيف كيف المكيفات
1: كما في قطر
2: هذا هو
1: ما حضروش مره هذه قالوا شي عملوها
2: ما ريتش في في
1: والله والله كلامك صحيح ريت التصويره اني تعديت قدامي نتاع المعسكر نتاع النرويج
2: النرويج
1: يدي مطيشين ملطوخين في القاع
2: حتى حتى المباراه ضد المنتخب المغربي باينين معناها باين اللاعبيه باي ماهيش ماهيش الملاعبيه اللي متعودين بها مع
1: فان سيزون
2: فان سيزون
1: معناها اقل واحد تفرق. فيه اقل واحد فيهم لاعب 50 55 ماتش
2: فرصه للمنتخبات الافريقيه يعني نتصور المنتخبات الافريقيه معناها في
0: الافريقيه خارجه
2: باش فما شكون منهم باش تنجم توصل مع البعيد لانه تشوف
1: حتى الافريقيين ولا يرجعوا لبلدانهم كان في الصيف صحيح. معناها ديجا يعديوا في 10 شهور في الاوروب
2: صحيح صحيح
1: معناها حتى الكليما وحتى الجينوم نتاعهم معناها
2: لا ناتور نتاعهم
1: الاولانيه اي بوتيتر
0: تونجيو بعد نحكيو على تونجيو نحكيو على بقيه المدن وخير ولك خليني في مدينه مونتيري المكسيكيه المدينه هذه الطقس في الوقت هذا من السنه حاليا ديجا اليوم مثلا الحراره في النهار بين عموما في الفتره هذه من العام تكون بين 30 و 40 درجه ديما زيد ب 5 6 درجات في الشمس تقراه بين 45 درجه
1: زايد علينا احنا 5 دقري
0: بالضبط
1: زايد علينا احنا تو
0: اي اما عام الرطوبه هو باش نجيك ما فما فرق مش كيما حراره نفس الحراره في الرطوبه مش كيما لا في الليل توصل ما بين 23 و 29 درجه ديجا حتى في الليل فما
1: شويه في الليل سامباتيك
0: اي انت ماتش ويتك مش تلعبهم الكل فما ماتش هولندا
1: نلعبوا 3 تاع الصباح دونك ليكيفالون بتاعهم 8
0: اي 8 8 والتدريبات الاحساس الفعلي بالحراره النجم يوصل حتى فوق ال 45 46 درجه بالنسبه للرطوبه الرطوبه حاليا في الفتره ذي من العام تتسمى عاليه شويه لانه توصل بين 60 و86 بالمئة الرطوبه الفتره هذه
1: في مونتيري
0: في مونتيري بالذات في مونتيري بالذات تو في مكسيكو سيتي حتى الارتفاع هو باش نجيك اكثر من
2: امبارح فما صور ريتها فما امطار معناها
1: في مكسيكو هما عندهم

0: للشانجمان
1: سرعة
2: الريح عادية جدا من 10-25 اللي هو طبيعي جدا وعادي. الضغط الجوي عادي كيف كيف، لكن الارتفاع عن سطح البحر احنا مزهرين، لأنه مثلا مكسيكو سيتي 2200 متر ارتفاع فوق سطح
0: مكسيكا طالعة،
2: وانت فوق 1500 باش تولي تقلق. انت ديجا 2200 برشا على الاخر مكسيكو سيتي، بينما في مونتيري 540 فقط، دونك عادي جدا عادي، معناها تقريبا ما يحسش بقلق.
0: تصور انت 45 سخانة و2200 متر تولي تتنفس معناها
2: بالباي،
0: مش بالباي تجبد بالنكته تجبد.
2: بالنسبه للامطار اخر حاجه، الامطار جوان يعتبر بدايه موسم الامطار في مونتيري، امكانيات ديما فمتاع زخات وعواصف رعديه خاصه في المساء تقريبا كل ليله كما ناتقل سي اي ديما فما كيما جنوب افريقيا وغيره.
1: حاتم لازم امبيرميابل
2: امبيرميابل المعدل الشهري للامطار حوالي 73 ملم. حاس ما فهمنا الكونتيتي مش كبيره، لكن الامطار تصب في اوقات مختلفه والامطار مسحوب بعواصف
1: رعديه،
2: هي زخات لكن مسحوب بعواصف رعديه، دونك الطقس اجمالا شويه ما يقلقش برشا زي عموما حسب ما فهمنا. بعد بطبيعه الله اعلم احنا وزهرنا معنا
0: ما يقلقش ليها ما ابرك حال الحمد لله.
2: به دونك كيفاش
1: في الكوره كيف بامبي هذيك
2: هذه الفايده. ذاك شنو كنت باش نسالكم انا، مجموعتنا هولندا اليابان والسويد، هل الطقس والوعاوي الذي الكل نجم تكون في صالحنا ام لا؟ صحيح باش تقولوا لي الكوره وكذا اوكي متفاهمين وكذا، لكن راهو هذه مؤثره، واحنا تقلقنا قبل في كؤوس افريقيا في مش كيما في المغرب، مش كيما
0: في كاس افريقيا قبلها اكواتوريال وقت تقلق
2: بالضبط معناه، مش كيما في المغرب في جام في دونك فان فرق. دونك اليوم نحسب روحنا في الكونديسيون تاع الافريق هكا نايمه
1: بو، باش تحسب روحك في لي كونديسيون تاع الافريق اكيد، لانه بون لانه الطقس معناها كيما كنت تحكي يا نهار تنجم تكون مشمس على الاخر،
2: لكن الحراره دي موجوده،
1: السخانه تختلف، السخانه كيما كان يحكي الدكتور معناها شيحه ما همش كيفنا نحن، تلقى فيها شنيه فما شويه هويه كي اللي تنجم تتنفسوا غاديكا معناها مسكر. بالنسبة لي أنا يذولي مقلقة لجميع المنتخبات، مش كان المنتخب التونسي كيما تنجم تكون مقلقة بالنسبة، لكن هما وجاهزيتهم وجاهزية على المنتخب التونسي وجاهزية المنتخبات الأخرى، وكذلك الكونديسيون فيزيك نعرفوا الملاعبين راهو اللي جينا معهم ثلاثة منتخبات لكم الكونديسيون فيزيك متاعهم الكل ممتازة وممتازة جدا، نعرفوا اللاعبين معناها عندهم بنية جسمانية والنيفو اللي يلعبوا فيه بعيد كل البعد على النيفو والمستوى اللي يلعب فيه المنتخب التونسي وعناصر المنتخب التونسي، مش كون فارق بالنسبه لي انا، مش نجمش كون فارقه، الكره في الميدان هي اللي باش تكون فارقه في في في ثلاثه مباريات هذوما.
0: تعرف حاجه بيني وبين روحي البارح مديت الماتشوات الاخرانيين نتاع تونس كل
1: الكل
0: ومديت الماتشوات اللي قبل لي جراند كومبيتيسيون الكل كل كل من بريسك 15 عام تالي ومديت من بعد لي كومبيتيسيون، راه اوني تيلمون امبريفيزيبل On est capable du meilleur comme du pire. Maintenant, احنا نجمو vraiment on est binaire. Vraiment صفر ولا واحد.
1: اي اي.
0: معناها باش تفرج على التوز ما تعرفش شنو هي الكوبي اللي باش تراها. تنجم تعمل ماتش اكستراوردينير كونتر اقوى جمعيات
2: كيما صار في كاس العالم الاخيره،
0: وتخسر كونتر جمعيات اقل منك في الترتيب وانت ماشي افيك ديجا ليدي باش تربحها بالطقس هذا.
1: منتخب مش متوقع.
0: لا امبريفيزيبل امبريفيزيبل، وبالطقس هذا وباللي كونديسيون هذو انكور بلوس امبريفيزيبل. فا سافوار شنو هي لا فورما دو مومون لا فورما دو جور جي، كيفاش باش تهبط كيفاش تو فاتادابتي.
1: يا اخي انت تذكر مقابلات الثلاثه الوديه اللي لعبناها قبل ما نمشيو لروسيا، انت معناها مباراه ممتازه
2: عالميه
1: مباراه ممتازه حتى قبل
0: تشافي ونيستا يكاوروا معنا وقتها وكل معناها الدوخ بالحق اوني امبريفيزيبل كوم با بوسيبل. ما نقول لك من الاخر ما عندك حتى سيرتيتود حتى سيرتيتود،
2: نجم اي كلام تقوله تو يطلع من بعد العكس
0: نتاعك،
2: نجم تقوله يطلع صحيح.
0: معناها اغزر بارفوا راهو كيبدا فما ركول، تبدا فما مثلا نحكي توا نقعدوا نجبدوا برشا منتخبات تاني وياك ونعيمه عندنا بلوز موا 70-80% نعرفوهم وين ماشيين. تونس نجم تكمل الثانيه كيما تنجم تكمل الرابعه،
2: لكن في مجموعه هكا الحقيقه واللوجيك صعيب برشا.
0: والله العظيم
2: صعيب برشا،
0: والله كان تربح لك الماتش الاولى وتمشي بمعنويات ممتازه وما تخسرش كونتر جابون تكمل لك الثانيه. ها نقول لك نجم كات كات تتعدى الثانيه نجم كان لك كان الكبير ربي كان لولاني في الجروب
2: اللي هو
0: يعمل تسعه كي كما صارت وقتها تذكرني 2000 الارجنتين خرجت في الجروب تاع السويد و 2002 باتيستوتا وش اسمه كما يسابيل الميدا والجماعه اربعه بولت خرج اربعه بولتو وهي الثالثه والثاني اربعه بولتو الارجنتين والسويد ما رابيل بلو لولاني شكون حسيلو جمعيه الاخرى الاولى تعادات سته ولا سبعه هي اربعه ومعها اربعه والثالث جاب ان بوان نجم كان تربح الماتش الاول تكمل حتى الثاني اما با كان ديما في اطار الكان
1: الحقيقه معناها انا نحس فما با مانيش نحكي معناها الدكتور لكن نحس شويه مش نمشيو متفائلين يعني زعما نمشيو اما كانه شويه برشا طمع بالنسبه للمنتخب السويدي فهمت معناها حقيقة نزل تطبع في المنتخب السويدي نجم يكون منتخب السويد اللي عمل ماتشوات ماهيش ولا بد توا في الودي
0: نجم يكمل هو ثاني زاد
1: راهو تلقى حاجة أخرى فهمتني
2: ما نجموش زاد نطمعوا في جابون
1: ما
0: نجم والله نجم افيك بوكو دابليكاسيون افيك بوكو داغريسيفيتي
1: كبيرة برشا راهو
0: ما
1: نحبش نكون لأني قلت احنا باش نربحوا البارح راهو ليماج تاع المنتخب اللي ريناه في الماتش ما يزمهش تكون تعكس اللي
0: باش نلعبوا بيه بلجيكا يحسبوا ما جاش بلجيكا مش خمم فيه خلاط
1: وجلاط
0: لا ما تخممش فيها اصلا يعني عندي فسخناه بالقوم مش موجود مع جابون اغريسيف كومباكت واقفين مركزين
1: برشا رابيديتي دكتور
2: كيما صار في فينال كاس كيرين
0: مثلا ما نغلطوش النجم وما نخسروش
2: دي فينال كاس كيرين كي ربحنا
0: والنجم حتى نلقعوهم في برا
2: كي ربحنا 3-1 3 كونتر اتاك 3 بلاش دونك 3 كونتر اتاك ضيعوا
0: هما 3-4 بوت احنا ماركينا 3 بوت و
2: 3 كونتر اتاك ما
0: ماركيناش مي بون لا لوجيك دي كو
2: احنا متزايد كثر
1: المنتخب الياباني هو اللي يمشي الاول في البول هذا
0: ينجم هولندا مش ولا بد البارح حتى هما زاد سخانه قتلتهم
2: ديجا باش نحكيوا على المنتخب الهولندي لانه البارح انتصار صعب امام اوزباكستان 2-1 زود ضربات جزاء
0: ب10 وكليت بونتو في 92
2: بالضبط
0: واعطوها بيلانتي في 98
2: 98
0: مركزو بيلانتي
2: في نيويورك لعب الماتش
0: مي با اني تفرج شويه على الماتش ضيعت برشا زد حاجه اللي تخوف مع هولندا اللي هي ماهيش قاعده ماركي قاعده تخوف برشا الحكايه ان شاء الله لو جورجي نهار 26 هو ان شاء الله زاد تكمل الكيك مي هولندا قاعده تخلق راه
2: لكن سا ديبون كيفاش توصل لك هي الكونديسيون تاع لي بوان تاعها اخر مباراه
0: حتى البرناكه نتاعها فهمتي زاد يا لطيف معليش باش نبداو
2: لا مش على التدوير الافكتيف يعني تنجم توصل لك سبحان الله عملت عثره
1: في المباريات
2: توصل لك اوبليغاسيون تاع فيكتوار
0: باش كباش لك اونكور
1: بلوس وفي المباريات الوديه اللي تفرج فيهم كل تقريبا المنتخبات الكبرى الكل قاعده تضيع في برشا فرص راه كميه فرص هائله
0: يضيعوا برشا
1: الوحيد المنتخب البلجيكي براتيكمون اللي معناها
0: فرص هائله البلجيكي شامخ نحى 3 أو 4 بوندا
1: هذا هو اما كي تفرج المنتخب البرازيلي قديش من فرص ضايعة منتخب الإسباني ضد كيف مصر كيف كيف شنو قديش ضيع فرنسا قديش ضيعت ومن بعديك ضد الكوديفوار ومن بعديك خسرت
0: إسبانيا اللي تنجم تام بروميتور كامل من غير يامال ونيكو ويليامز
1: ليه هو ديجا تقرير اللي بعثته إدارة البرسا لأنه ما يلعبش المباراة الزوز للولانين معنى يلعب كل المباراة الثالثة
0: انت تحكي على البرازيل تحكي على البرازيل صديقي كارشيلوتي روح ويسلي تضرب في ماتش تضرب. مصر 10 دقائق
1: تمبر زاد في هولندا مش في
0: تمبر روح زاد تمبر الجراندي تمبر تاع الارسنال لارير
1: مش تاع مارسيليا
0: مش تاع مارسيليا مش كينتن جوريان روح اليوم التوام روح ويسلي اللي هو لارير دروا نتاع روما فهمتني شكون يجيب ايدرسون اللي هو وسط ميدان فا شيرشي بونور دونك دانيلو لارير سنترال نتاع اليوفي اش قلنا البارح مع العياري باش يلعب هو ريال دروا جينا هادشي تو
1: شفت
0: معناها دانيلو باش يلعب ريال دروا عمره 33 عام وما عندوش فيفاسيتي وما عنده حتى شيء والراجل واقف قلتو على حاله
1: دانيلو معناها دو ميتي الاول من الاول
0: البوست من الاول البوست الاولاني
1: سنترال
0: دانيلو
1: ما لعب ريال دروا
0: ما هوش يلعب دروا لعب برشا
1: ريال دروا حتى في اليوفي لعب برشا
0: يا اخي سامحني انت ماك تبع في السيتي يا اخي البيب وتعمناول عمناول ما لعبش أربعة سنترو التالي
1: لعبهم
0: ما لعبش ستونز كان يلعب بريد رو يدخل في الوسط ما لعبش أكي أريال جوش
1: عاد جوارديولا
0: تنحكي لك جوارديولا حاجة فو بايتر في جي في الكورة هذا اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة ليه صديقي
1: كيميتش زادة مع جوارديولا
0: أخي كيميتش كان تحطه في السنتر طيب مارك ميرينو
1: اسمه
0: ميرينو 6 9 8 10
1: الباير الاخر زاد نتاع المانشافت زاد كيف كيف الباير بدلوا البوست نتاعو
0: الالماني
1: الالماني نسيت اسمه تاع
0: اعتزل بابلو بيش اللي كان الدروا
3: وستايجر
1: اللي اعتزل اعتزل لامير دروا تاع
0: لام لا
1: فيليب فيليب زاد بدلوا الخطه معناها لازم تبدل الخطه راهو اما الحاجه اللي باش نرجع للمنتخب البرازيلي باش تفهم انت اللي فقر في برازيل معناها اللي هي ولاده نتاع ملاعبي ما عادش عندك لي زاريير
0: ما عادش عندها فانسوبر
1: معناها انت لا خلي معناها ساندرو ودانيلو اللي
0: تو يلعب
1: اللي
0: هما زوز
1: اللي انت ما عادش فما عندك
0: ساندرو 37
1: اي ما فماش عليك الكساندرو دانيلو
0: مع اليوفي راهو على اوكيز راهو ماتشات الاخرين
3: والبطوله البرازيليه كل بفرق الكبار ما فيها حتى ريال درو
1: ما لقاوش
0: جابوا مغادي هما جابوا ريال درو قاعدين يجيبوا اما مثلا نعطيك اكزامبل مثلا لويس انريكي اللي دخل بتاع الزينيت ممتاز
1: اي اي اي عالمي
0: يتعدى عالمي فيوتور نتاعو الشامبيونز ليغ الراجل ماهوش تاع الزينيت غادي
1: ممتاز جدا
3: شيق جدا الحوار
0: جوست نسكروا الدوسي تاع المنتخب ما فماش
3: خنسكروا الدوسي تاع المنتخب ياكو
0: يقعد ديما اون بون الترناتيف
1: ريشار ليسون ما استدعاش
0: ريشار ليسون عاد
3: خنسكروا الدوسي تاع المنتخب فاصل قصير رجعوا باش نحكيو على برشا هوامش في المونديال في الوقت اللي مازال لنا بالنسبه للاكسترا تايم حق اليوم
4: اكسترا تايم على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
5: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
4: إكسترا تايم
3: 4:35 رجعنا لكم في اكسترا تايم وصلنا معكم حتى للخمسة تقريبا العشرين دقيقة اللي ما زلت باش خاصو نحكيو فيها على كاس العالم برشا اخبار الحقيقة ويبدو انه كاس العالم هذية في الولايات المتحدة الامريكية كندا والمكسيك باش تكون الحقيقة فريدة جدا لكن يبدو انه بناحية سلبية لانه الحقيقة منذ توافد المنتخبات في الايامات القليلة الماضية اليوم البارح غدوة فما برشا اخبار وبرشا حاجات الحقيقة اللي سلبية تو نحكيو عليها بالحاجة نبدأ ساعة من الموضوع الكبير بالنسبة للحكم الصومالي عبد القادر أرتان اللي تم ترحيله من الولايات المتحدة الأمريكية وتم إرجاعه إلى تركيا هو شنو صار عبد القادر أرتان اللي هو الحكم الصومالي هذا كان خذاء جواز دبلوماسي من كينيا لأنه طبعا ما في الصومال تعرف الوضعية والكل فمن كينيا سافر إلى تركيا ثم من تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم غادي تم احتجازه في المطار التحقيق معه وغيره ثم تم ترحيله ورجعوه إلى تركيا ومن غادي طبعا باش يرجع لبلاده الغريب في الأمر هذا الكل أنه لأول مرة ساعة في بطولة عالمية وفي كأس عالم أنه يتم ترحيل حكم من بلد مستضيف هذه سابقة ثاني حاجة أنه هو عدم تدخل الفيفا لأنه كخرج الخبر من الأول الكلنا وتصور متابعين في العالم الكل مشى في بينا أنه الحكم هذايا باش يتم فض الإشكال وباش يرجع على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية وإلا يبقى غادي في المطار حتى يتم حل الإشكال لكن تم ترحيله ورجع السيد معناه أصلا حتى لبلاده ومفهم حتى تحرك من الفيفا والاتحاد وحتى أيضا الكاف شنو صار من بعد الحكم هذايا يخرج في معناها الساعة نعرف الترحيل من غير ما نقعد نفسره برشا أنه واضح الوضعية السياسية بين الصومال والصومال اللي هي بلد اللي في الولايات المتحدة
2: الأمريكية اللي برشا معناها ممنوعين من السفر، وإنه قائمة البلدان الممنوعة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وغيره، ذي موضوع أكثر شائك. لكن شنو صار بعد؟ لأنه الحكام ذي عبد القادر تنخرج في التصريح في موقع أفريكا فوت يقول أنا في بونيمور، معناها في مزاج جيد وكل معنويات مرتفعة وكذا، ومركز يقول كونسنتري في اللي دي في متاعي جايين على في الكارير متاعي دربيتراج. يقول أنا نشكر الفيفا والكاف لمساعدتهم بور لور سوتيان، ويقول زاد نوعد أنه باش نبقى معناها ديما في الاستندار متاعي كأربيتر انترناسيونال، ونخزر ديما للأفنير القدام معناها
1: للمستقبل. سمحني يشكر الفيفا والكاف على
2: رسميه، هذا ايش باش نقول لك يعني. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد الكلام وغيره منذ قليل يصدر بلاغ الملخص نتاعي يقول حاول رفض تشكيلة الدخول بالنسبة للحكم الصومالي عمال أرتان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الفيفا لا يتدخل في إجراءات الهجرة في الدولة المضيفة بما في ذلك البت في طلبات التأشيرة، وقد أبلغنا بالفعل من قبل السلطات الأمريكية بأن وضع السيد أرتان لن يتغير في الوقت الراهن.
0: هذا أو في بالنا
2: البلاغ بالنسبة للفيفا
0: هاو
2: في بالنا وكهو
0: معنا حتى إنفانتينو كوبان برشا مع ترامب دونك من الجمش يعني.
1: لكن هو يخدم تحتك انت معناها
2: صحيح،
1: اي ما تابعك انت.
2: انا نحب نفهم على شو يشكر الفيفا والكاف.
1: سمحني لا سمحني، كيفاش اخترتوا انت من لجنه نتاع التحكيم اللي تتابع صلب الفيفا، كيفاش اخترتوا انت تعرف اللي عنده الاشكاليه هذه؟ ما نختاروش من
2: وتخلي بجواز سفر دبلوماسي.
1: سمحني علاش نخليه في الوضعيه هذه؟ معناها انت اي حكم تو يمشي تيتر بيرسونيل هكاك وحده، وانا ما عندي حتى عليه حتى شيء الفيفا. الحقيقه معناها نستغرب انه ما حبطتوش البين زادت التين بلة
2: بالبيان هذا، كان سكتت معناه أكثر
1: ولا ولا ولا ولا والحكم نورمال مو ما عليش نشكر فيه أنا الفيف. شنو على الإشياء اللي قامت بيه الفيف؟ هو نورمال مو كل حكم يمشي يزم ديما. أنا نتصور أنه معاه عنصر من الفيفا من الاتحاد الدولي للحكام
2: وتوفير الإقامة متاع والتدريب.
1: ليه عليش خليه في الوضعية هذه؟ عليش خليه في الإحراز هذه؟ كي أنت عارف أنهم بيش يرجعوه
0: هما ملول روف زولو التأشير ومن بعد أعطوه
2: بالضبط.
0: بعد كي وصل للباب رجعوا اما من الاول ما عطاوش جمله راهو
2: وبجواز سفر دبلوماسي مش حتى جواز صومالي، معناه جواز احمر دخل معناه كان ناوي يدخل الولايات المتحده الامريكيه. تقول لي انت على الشكر زاد النجم نقول لك انا فيرسيون اخرى الله اعلم.
0: اني سمعت الحكايه بتاع ايران دخلت
2: الحكايه او باش يجيو هذا
0: بالحق باش يلعبوا يجيو يلعبوا وعندهم
2: ويروحوا في نفس النهار
0: عندهم 2 بور كيتي يخرجوا المكسيك
2: وهذاك اللي باش يصير.
0: فضيحة
2: كبير. نكمل لك مع عبد القادر
1: في الاشكال نتاع التيكيت زاد بالنسبه للجماهير.
2: باش نجي فقط عبد القادر أرتان انت تقول عليه يشكل في فال لانه تو سامبلومون يعني ما كانش يقول اليوم ويخرج في تصريح مثير اكزاكتو باش يقول في فام وقفتش معايا انتهى حكم متفسخ معناه، وهذا معمول به تقريبا في العالم الكل مهما كان، فما عندوش حتى حل كان انه يشكر الفيفا والكاف.
1: معناها باهي الوضعيه الحرجه اللي حطوه فيها معناها راهو ترحيل، راهو تعرف شو معناها ترحيل. شوف انت الوضعيه اللي شوف انت قداش خليه يستنى في المطار، شوف التفتيشات اللي صارت معاه، معناها الحقيقه حرج كبير. انا قاعد
0: نفهم في ارتان مترا بلو لي بي اوز ايتازوني
2: بيان سور
0: افيك تو سكي سون سويب
1: الا اذا كان
0: تغرب عرض الحائط كل النواميس.
2: ما كانتش الفيفا نجم سامحوني معناها من نجم
1: ما تحطوش من الاول تعرف الوضعيه هذه. شوف انا نختار لانه اذا كان نعرف فما وضعيات فما بلدان
2: بالضبط.
1: فيها باش يدخل السياسي في الرياضي بالمستحسن انه ما نبعث
2: ونتفاهم مع السلطات الامريكيه من الاول
0: ونقول فيفا نهار طول تكسرنا في روسنا بتدخل السياسي في الرياضي.
1: شفت ما ولا
0: مش دو بوا دو مزور غادي شويه.
1: شفت ما الكونتراديكسيون
0: مش دو بوا دو مزور غادي شويه.
1: انت تحكم على البلدين التدخل السياسي في الرياضي وفي هذا فما تدخل سياسي في الرياضي وانت تقول عين رات وعين ما راتش للاسف.
0: وش بيك معناها عملت هكا معناها بدلت هذا وش بيه الوزير قال كذا في الكويت وقت حل
1: برشا عقوبات الكويت
0: في الكويت وفي
2: ثلاث سنين الكويت
1: أكثر دولة تعاقبت
2: ثلاث سنين الكويت
1: من طرف الفيفا
0: صحيح.
2: به هذا الموضوع نواصله مع الحاجات السلبية جدا والغير مسبوقة لأنه أول مرة الحقيقة مونديال نشوف في حاجات كما هكا. المنتخب السويسري اللي يتشك من وجود أفاعي في مقر الإقامة فيخرج من بعد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يقول لك هذه طبيعة البلاد متاعنا وهذه الطبيعة متاعنا، اللي عاجبه يبقى واللي مش عاجبه يعود إلى بلاده حرفيا يرجع لبلاده. دوك
0: غريبة
2: تنجيو الإيران وأذن أيمن حسين هل هو مونديال كرة قدم 2026 أم أنه مونديال دونالد ترامب اليوم؟
0: هذه غريبة معناها يخيروا ما دي كونديسيون باش تحضر أنت كوب دي موند معناها
2: لا وكأنه كأس العالم مخصص لترامب
1: تي ليه سمحني في 94 معناها ملاعب يبدأ في الشامبر نتاعه ويدخل له أفعى وتقرا يكون
2: لا وكان مش عاجبك معناها يرجع لبلادك هذه حرفين
1: وفيها بيه وغداد ساعات تشوف
0: تمسح
1: تمسح أنت متعدي
0: نورمال عادي هذيك هي بايفو ديال هذيك الطبيعة ويبوريا فير ما كانت نجم تكون ريبونس اكثر معناها دبلوماتيك وكاو هذيك فما طبيعه بون اي با لا شانجي على خاطر كوب دي موند انا موا من نجمش شو باش يعمل لهم
1: لي
2: يا اخي فما احتياطات امنيه
1: معناها تيرا ذاك اللي تنجم تتدرب فيه ولا كان البلاصه هذيك
0: في البلاصه هذيك
1: اي فما كان البلاصه هذيك معناها تنجم تكون موجوده فيها الاقامه نتاعها مع اكيد فما اقامات اخرى
2: بالضبط صار في الكاميرون في كوب دافريك ولقاو الحل
0: اظن لي راهو فما بلدان مش نحكي على امريكا فما بلدان معناها انت مشيت لافريك وتعرف
1: لا تصلح لي كره القدم
0: لا فما بلدان اخرى مثلا نعطيك اكزامبل فما مثلا كيما هكا حيوانات احنا مانيش ابيتيو بشوفهم مثلا ما نعرفش يعني مشيت الهند القرد نورمال يحوس في الشارع
2: عادي لا حد خويت متحد الامريكيه في برشا في برشا ولايات في امريكا تلقى الحيوانات يحوسوا معناها في الشوارع انا سمعت حتى
0: القرد نطار
2: سمعت البارح
0: احتمالك وقت معناها يوقذوا فينا ويقولوا لنا ردوا بالكم راهو قرد نطار مش بالليك معناها قرد الشارع
2: انا سمعت البارح
0: عنده ذيل ذيل طويل وزاد في ماليزيا كيف كيف الورلا في ماليزيا يبدا يستنبط فيك
2: انا سمعت البارح زميلنا نزار لكحل في قناه العربيه تحيه ليه يحكي يقول لك راهو بعض الحيوانات تحوس في الشوارع في الولايات المتحده الامريكيه وحاجه عاديه وحتى الناس تتصرف عادي معناها مستنسين احنا اللي مانيش مستنسين معناها جايين من بلدان اخرى اوكي فما بعض الحيوانات
1: فلي شوية نموز
0: ذاك عاد
2: به أيضا التفتيش اللي صار للمنتخب السنغالي في المطار
1: حتى دي بروين شفني
0: سيكل دي بروين بعد عزك ودليلك هذه هي
1: قاعد في كرسي
0: ذلوه
2: ها احنا متفتشناش احنا محل في المكسيك إن شاء الله كي مجي ومشي الماتش هولندا متفتشوش
1: احنا في المكسيك متفتشنا احنا مجي ومشي الكنساس
0: سيبا سيبا لميم شو
1: ليه في المكسيك يعملوك معاملة الإنسان العادي بالحقيقة ديوغ عاملونا في فما صفحة في الإيجيبشن ليج ظهر لي قال لك المنتخب الوحيد اللي حطوا له استقبال جيد المنتخب التونسي حلو هذا عجبتني الحقيقة
2: قال لك المنتخب الوحيد اللي استقبلوه بالحسنوات في المكسيك وكذا هذا التعليق نتاعي لانه هكاك
0: صار ما عندي حتى تعليق ما تسميش بالفلوس الامور هذه من
2: به تعدي المنتخب العراقي المنتخب العراقي اللي الحقيقه احتجاج 7 ساعات للمهاجم المنتخب العراقي ايمن حسين وايضا تم ترحيل المصور الرسمي للجامعة العراقية لكرة القدم وترحيله ورجع رجعوا معنا اصلا لبلاده هذه زاد حاجة خايبة برشا وغريب جدا في علاقة بالسياسة وفي علاقة انه نعرفه التاريخ بين امريكا والعراق والغزو متاع العراق في 2003 وغيره وايضا نعرفه معلومة مهمة انه اخو ايمن حسين تم استشهاده في الغزو تحديدا عام 2003 2004 و2008 تم استشهاد والده عفوا 2008 شقيقه حتى الان اللحظة هذه ما عندهم حتى خبر عليه فربما يلقاو السيد اللي عنده ربما يكون من العائلة متاعه فما حاجة تم احتجاب 7 ساعات ثم تم إخلاء سبيله لكن المصور تم ترحيله إلى العراق نعم.
1: هو الحقيقة أنا بالنسبة لي أنا إذا كان فما تدخل السياسي في الرياضي بالطريقة هذه كنا نتمنيه أنه مثلا الفرق اللي عندهم إشكالة كي تحطهم في الكندا تحطهم في المكسيك فينالمو
0: لأنه
1: أي تيراج وسور لكن إذا
0: إنك
1: ولا أموا على القليلة بس تتفادى الحاجات هذه اللي أنت عارفها مسبقا اللي هي بستير لكن للأسف صارت وما تنجمش تعمل أنا بالنسبة لي خاطر برشا ناس تقول بويكوت بويكوت ما تسوى ما تنجمش تعمل بويكوت لأنه أنت من بعد باش تضطر أنه معناها فما عقوبات باش تجيك إذا كان أنت باش تغادر وإلا تقول ما يلزمش يصير عليها هكا باش يصير عليك أنت العقوبات هذيا شو اللي أنت عندك مثلا يمنعوك يعاقبوك بعامين اللي أنت بغنى عنه هذا تفتك أو تستحمله كهو
0: لآخر دقيقة ترامب معناها يحاول بكل جهده باش يعدي طليان قدام إيران لآخر دقيقة
1: لآخر دقيقة هاي
0: بعد في الآخر الإتيك معناها حتى تلين أمام قال لك باه احنا هنا يتيه دي ميني الاتيك ما تسمحش لكن مش نرجع جوست على معلومة اخرى كولينج بريك شيولي انتر 3-5 مينوت
2: اللي هي الاستراحة متاع شرب المياه بسبب حرارة الطقس
0: يعني براتيكمان فافوار 4 كارتون مش ميتون 4 كارتون كيما
2: في الباسكيت
0: كي الانبي
1: زيدهم التيكيات نتاع الليبيين نتاع المنتخب الايراني سحبتهم
0: يجي حد
1: سحبوهم
0: ما حاجش بجماهير
1: ما وش ودي مش ما معناه الجماهير ما غير ما تتنقل ما تمشيش ما فماش
3: والفيفا في سبات عميق معناه شوف احنا توف في الربع ساعة ذي قديش من حاجة سلبية وغير معتادة مش حتى سلبية راهي عمرها ما صارت حكينا عليها توا راهو كان لو تلقى برشا حاجات خمسة سبع حاجات
0: سمحني انت توا ناس شكون حطوا انفانتينو خي كيفاش نحاو بلاتيرو نحاو بلاتيني
1: تي مول اف بي اي هما اللي خرجوا
3: فهمتني دونك سي بون
1: هو حط جوارهم هو مش تقول شبيه في زبيط عميق
3: دونك هذا مونديال دونك هذا مونديال دونالد ترامب هذا هو
0: الموضوع معني انت تنحى بلاتيني خاطر وقتها حاشو باش يولي بريزيدون وبلاتير كيف كيف هو حاشو باش ينحي بلاتيني اخي نحاو من زوز تلفتوا على اليمين وعلى اليسار يا ودي انفانتينو هز في الكره هذيك ربي شامبيونز ليغ 2007 و8 و10 فهمني ولا ايه في الاتيراج صار بتاع لي كوب دو موند وكل معناها
3: اصبح رئيس الفيفا
0: هو معناها باش نبداو متفاهمين فهمت
3: بش رغم السلبيات اللي حكينا عليها خلينا نحكيو في بعض الارقام والهوامش ارقام مهمه جدا وفي الدرج المازال باش ناخذ من عندكم كل واحد يختار رقم اللي باش نحكي عليهم وماذا بيا كان كل واحد منكم يعطيني تعليق لانه رغم كل شيء لازم نحكيو زاده شويه كوره شويه ارقام لانه مونديال في الاخر واول مونديال ب 48 منتخب واللي هي حاجه لاول مره تصير فلازم نحكيو به بعض الارقام المهمه جدا في المونديال بالنسبه للمونديال 2026 عدد اللاعبين الاجمالي 1248 لاعب يمثلوا المنتخبات نتاعهم 357 من هذوما 357 لاعب شاركوا في مونديال او مونديالات سابقين معناه 891 لاعب باش يظهروا لاول مره في المونديال 449 لاعب يمثلوا 71 نادي دونك معناه عفوا سامحوني بالنسبه للاعبيه هذوما يمثلوا 449 نادي ومن 71 دوله بالنسبه لبعض الارقام الاخرى طبعا 48 منتخب عندنا 104 مقابلات في المونديال 22 لاعب اقل من 20 عام باش نقاوم في المونديال هذايا 7 لاعبين تجاوزوا ال 40 عام هذوما من بعد باش نشوفوهم ويمشوا يوصلوا في المونديال هذا كيما عصام الحضري في المونديال الفارط
1: 4 لاعبين تجاوزوا
3: 22 7 لاعبين تجاوزوا ال 40 عام ايضا 22 لاعب فازوا بكاس العالم 22 لاعب فازوا بكاس العالم
0: زيادة
3: مودريتش ميسي غيرهم
1: زيكو زيادة ولا ليه زيكو
3: به نكملوا بأصغر لاعب وأكبر لاعب
0: حمزة عبد الكريم الصغير
3: الزوز أكبر لاعب باش نبداك بالكبير ديما نقدروا الكبير يا دوك
0: صحيح
3: أكبر لاعب اللي هو الاسكتلندي غريك جوردون اللي هو 43 عام 162 يوم وأصغر لاعب اللي هو المكسيكي جيلبرتو مورا
0: أصغر
3: في قائمة المكسيك 17 عام و240 يوم هذوما أبرز
0: كريك جوردون قريت عليه جابوه جست باش يأطر اللاعبين وجابوه كمام هزوا المدرب باش يأطر اللاعبين وباش يترينا معاهم وباش يعطيهم كالروح الانتصارية قريت عليه توتا نارتي
3: كيما هزين احنا قبل في مونديالات سابقة من غير ما نسميه وزم لاعبين باش يأطروا
0: ها هما سيدي اسكتلندا وما دراك وهزت ها وما صارش الجوجمة هذه
1: ها واليابان كيف كيف هزت
0: ناغاتومو 39 واش بريسك 40 زاد كيف كيف إنه سون با سوري باش يلعبوا.
1: اي اي.
0: يعني وفما رقم آخر اللي فما رقم آخر اللي فما ثمانية أخوات.
3: اي.
0: ويت بير دو فراتري.
1: دو فراتري.
3: واللي فيهم أربعة يمثلوا بلدان مختلفة.
1: فيهم إيرلانديز فيهم ويليامز.
0: نفس البلاد.
1: اي
0: ويليامز
3: فيهم يمثلوا بلدان مختلفة.
1: لا نحكي لك على اللي فرير اللي موجودين.
0: مازوز من كوراساو ظهري.
3: اي.
0: وفما بروبي نتاع هولندا وخوه كيف كيف.
3: هاو باش نسميهم لك. عابش سميهم لك الكل أيه. فما أبي وأبناء وفما زاد حتى الإخوة معناها
0: شو أبي وأبناء بو ولد
3: أي اللي لعبوا في المونديال معناها
0: لعبوا قبل
3: وموجودين لا لا مش توا لعبوا قبل وموجودين
0: توا نجموا راه بو بالنسبة
3: للأشقاء
0: 41 20
1: أي أي أي
3: بالنسبة للأشقاء عندنا ديزيري دوي وجيلا دوي اللي هم
1: واحد
3: جيلا دوي
0: جيلا دوي
3: يكتبوا بال اللي هم واحد المنتخب الفرنسي وواحد منتخب كوت ديفوار كيف كيف عندنا نيكو ويليامز إسبانيا وإيناكي ويليامز اللي هو منتخب غانا هذوما الزوز ديجا معروف
1: كما قبل
0: لبواتينك اي جيروم وبرينس اونت بارونتيز لا فامي دوي مش مستعرف بالديزيري بور او هما لي دوي سي ديزيفواريان
3: مي هو مثل المنتخب الفرنسي
2: برايان بروبي وكيفن بروبي.
0: برايان هو هولندي
1: هولندي سمحني هاني على الماتش الاخرين ضد الكوديفوار على ديزيري كيف مشى الخوه صارت بوليميك كبيره في الصحافه الفرنسيه
2: على اللقطه اللي صارت
1: اي وكيف هبطوا في ستوري معناها بريتو سي سون فرير قال شو زي خوه هو خاطر هو ماركا واسيست همني مشى
0: كما ماركوس سيرا
1: فرحان الخوه ما فرحت الخوه
2: فما الاخوين ستار اللي هما استراليا واسكتلندا
0: واحد استرالي واحد
2: جون اللي هو الاسكتلندي وهاري اللي هو الاسترالي هذوما إخوة وفما اللي حكيت عليهم أنت فما كورسا وفما الرأس الأخضر اللي هما نفس المنتخب معناها بخلاف فرنانديز تاع منتخب فرنسا فما جونيني وليوناردو باكونا اللي هما منتخب كورسا وفما زون تاع الرأس الأخضر اللي هما ديروي ولاروس دوارتي
0: حتى قبل كانوا فما برشا راهو في الكونجيمون فما فرانك وفما رونالد فرانك ديبور ورونالد ديبور
1: ليلا ودروب
0: ليلا ودروب ليلا ودروب لعبوا هم 86 برايان نعرفش لعبوا ولا 86 ظهري برايان ما لعبش صغير
2: ما لعبش
0: مايكل لعب 86 فما بوكو دو فراتري لعبوا قبل خواتي
2: بالنسبة للأباء والأبناء
0: اما اسمه كومن كومن وخوه إيروين ورونالد زادة كيف كيف فما برشا بوكو دو فراتري
2: باش نشوفوا زادة مواجهات باش نشوفوا مواجهات حتى بين الأخوة هذوما ينجموا يكونوا موجودين
0: جيروم وبرينس لعبوا كونتر بعضهم
2: لا في المون في المونديال هذا نحكي لك أكيد باش نشوفوا مواجهة ولا زوز على الأقل معناها بين الأخوة نتصور معناها في حتى بالزهر باش تكون موجودة
0: لا جيروم كان منبوذ كريمور
2: أي بطبيعة
0: معناها برينس برينس هو لو غانيان هو اللي قعد في بالك برينس بالكاريير الإكسترا أوردينير اللي عملها سوا ديزون ومعناها بالجمعيات اللي تعدى عليها فهمتني وميلان وبرسا عمل برسا وعام وعمل 20 سيليكسيون فقط ولا 22 كان ديما يتهرب ديما مضروب ديما يحبش معناها توسكي ديبلاسمونات وماتشوات في الافريق كل ما يمشي
2: يمشي كان كؤوس العالم ولا كاس افريقيا هكا
0: ايه اوكر كوب دافريك يمشي كركر فهمتني
2: هذا هو
0: ما كانش مركز برشا على الكوره
1: ميليسا ساتا ما كانش
2: دونك تقريبا كملنا يعطيك الصحه نعيمه شكرا لك شكرا على الحضور ايضا الدكتور يعطيك الف صحه
0: برافو
2: دونك فقط قبل ما نختم نحب نواجه تحيه ونقول ويز انيفرسير لصديقنا عثمان بوعلاقي كل عام وانت حي
0: عثمان علاقي بعثونا
2: كل عام هو الف حي بالف
0: كل عام تحيه لي فهمني صديق
2: كبير بالورقه انت
0: بالورقه والله نسيت
1: بالورقه
0: معنا سي عثمان
2: سي عثمان تحيه لك
1: طول العمر ان شاء
2: الله طول العمر تحية ليك نادي شكرا ليك أيضا إيمان يعطيك الصحة بعد شوية يجيكم ديجيتال ويفز ثم سماح مفتاح يعطيك الصحة مرسي بوكو دكتور بعد شوية يجيكم ديجيتال ويفز وأيضا ناس الديوان مع سماح مفتاح وكامل الفريق احنا موعدنا غدوة كما كل أربعة من 3 إلى 5 في إكسترا تايم
4: إكسترا تايم
5: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
4: أريد طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزة جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول لدي وانا فاما خبر يخص بلادنا والتكنولوجيا الحديثة فيها ويفرح ويوري مرة أخرى أن تونس عندها شباب واعد ومستقبل قدامه. الأكтуالية تمثل une première historique لتونس في الانستيتوت ناسيونال دي سيونس ابليكي دو لا تكنولوجي أعلنت أن ناديها إكسيلانس إي تريبل إي آر إس ستودنت تشابتر تم تكريمه بجائزة أفضل فصل طلابي إي تريبل إي آر إس ستودنت تشابتر إن ذا وورلد. ديسيرني بار لا برانش روبوتيك إي أوتوماتيزاسيون دو لي إي تم تقديم هذا الاعتراف الدولي في النسخة 42 من المؤتمر الدولي الإي حول الروبوتات والأوتوماتيزاسيون 2026 هو أكبر مؤتمر روبوتي في العالم عقد في فيينا وحضر أكثر من 8000 مشارك من جميع الدول حسب الإنسات الجائزة هذه هي الأولى لتونس في مجال الروبوتيك والابتكار التكنولوجي للطلاب وكانت نتيجة لعدة سنوات من العمل الجاد والمتواصل وتطويرات والانجاجمون كوليكتيف لطلاب الكلوب EEERS وليعتبر أحد أكثر النوادي نشاطا في المؤسسة تميز يضع الإنسات ما بين les références mondiales en matière d'activité estudiante في علاقة بالروبوتيك والأوتوماتيزاسيون 4 طلاب تحصلوا على الكؤوس في فيينا وهما تيسير طرابلسي ابن تغلت ومحمد أمين القاضي ورامي ترودي ومرة أخرى غيمو برافو شركة اسكتلندية اسمها بيغ تركز تخصصها على التكنولوجيا قليل من يخدم عليها في وقتنا الحاضر، وهي طريقة لربط دماغنا بالموند فيرتوال مباشرة. الشركة تخدم على اكسسوار سميته بيغ اكس ار، بامكانه التقاط دي زوند سيريبرال وحركة الوجه اون طون ريال، وسيستم باش يكون كومباتيبل مع لي كاسك دو رياليتي فيرتوال الاكثر شهرة في العالم ومنهم لو ميتا كويست. اذا كشفت الشركة الاسكتلندية عن احدث مشروع لها في واجهة الدماغ والآلة، اي وما يعبر عنه بالبروجي انترفاس سيرفو ماشين، هو جهاز يتشبه لقناع يركب على ناباري دو لا جاما ميتا كويست، ويمكن التحكم في البيرسوناج فيرتوال في اللعبه عن طريق العقل والتعبيرات فقط. الجهاز يعمل بفضل دي كابتور ميديكو انتغري اللي يقيسوا الاكتيفيتي الكتريك اللي ينتجها الدماغ بصفه طبيعيه. وللتذكير فان هذه التكنولوجيا مازالت ما تعرفش تقرا افكار المستعمل المخفيه لحد الان، لكن النظام يعمل تحليل للتا جينيرال كيما التركيز والغلاكساسيون، ويترجم لي دوني جلوبال اون كوموند انفورماتيك كوريكت، وكتصير النافيغاسيون من دون اللجوء استعمال اون مانيت فيزيك. تكنولوجيا باش تخلق ان نوفو جونغ دو جيم بلاي، باش تحول فلسفه الالعاب نتاع الفيديو كامله، واستعملتها باش تتطور مع الوقت وتشمل كل الميادين. الشركة الصينية المختصة في التكنولوجيات الحديثة وتكنولوجيات الاتصال شاومي أطلقت في 28 مايو فارة لاسيرية دي شاومي 17 في أوروبا والمعتبرة كهواتف أودوغام، وفي 8 جوان الحالي أطلقت نفس الهواتف لكن في الصين، والإيفينمون كان مختلف على اللي صار في أوروبا لأن الشركة الصينية اختارت أنها تدخل على الخط رجالها الآليين تابعين لنوع سايبر وان. في العادة شاومي تطلق هواتفها في الصين قبل أي مكان في العالم، لكن المرة هذه قررت أنها تقلب المعتاد وتخلي مستعمليها الموجودين في عدد واللي تمتعوا هما زادة قبل أو في نفس الوقت بأجهزتها المتقدمة. في الإيفينمون اللي صار في الصين، شاومي أدمجت سا ديرنيير جينيراسيون دو روبو هيومانويد سايبر وان، واللي أصبحوا اليوم ينجموا يستعملوا هاتف ذكي بفضل اليدين اللي ولات عندهم وديمان بيونيك تقرب جدا لحجم يد البشرية، وفيهم حتى سيستم دو ترانسبيراسيون مجعول لتبريدهم. اليد الروبوتية الجديدة بإمكانها التقاط صور سيلفي بدقة كبيرة، وكان رئيس المدير العام لشاومي لي جون زاد ذكر بمناسبة هذا الحدث عن طموحاته إطلاق لغوبو هيومانويد للعمل فيما صنعوا منذ سنة 2030 للرفع في المردودية. باليدين هذوما الرجل الآلي يربح اون فلويديتي دو موفمون، ويمكنه زاد إنجاز دي تاش كومبلكس يصعب القيام بها على ماركت أخرى من لغوبو هيومانويد. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان اف ام. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز، أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
7: أريدو، طور عالمك.
5: ببليسيتي
8: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدرة.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الخامسة مساء ديوان افهم عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمري يؤكد خلال مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي أن تونس تعمل على تكريس العدالة الاجتماعية على أرض الواقع في إطار مقاربة حقوقية شمولية تعزز آليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لكل الفئات وفي كافة القطاعات وتقطع مع كل مظاهر الإقصاء والتهميش بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية. والوزير يبين أن موضوع العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية يحظى باهتمام متزايد نظرا لبروز أنماط العمل الجديدة في العالم، وهو موضوع معروض للمناقشة خلال الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي بهدف اعتماد أداة معيارية بشأنه نظرا لما يواجهه هذا القطاع من تحديات تتعلق بضعف الحماية القانونية وغياب الاستقرار المهني وتفاوت التشريعات بين الدول واعتباره من القطاعات والمهن غير المنظمة، مثمنا مبادرة منظمة العمل الدولية لتطوير قانون العمل الدولي وحماية الحقوق الأساسية في العمل. وفي المقابل أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يقول في كلمة خلال مؤتمر العمل الدولي بجنيف إن الحكومة التونسية لم تحرز التقدم المأمول في تنفيذ توصيات صادرة عن لجنة تطبيق المعايير خلال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بشأن احترام الحرية النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي، معربا عن انشغال الاتحاد إزاء التراجع المسجل في بعض التسهيلات والضمانات الضرورية لتمكين الممثلين النقابيين من الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب وفق قوله. والسلمي يدعو الحكومة التونسية إلى الامتثال الكامل لتوصيات لجنة تطبيق المعايير واتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لضمان احترام الحقوق النقابية واستئناف حوار اجتماعي جدي ومنتظم يتيح معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس في إطار من التفاوض المسؤول والاحترام المتبادل، كما دعا منظمة العمل الدولية إلى مواصلة متابعة هذه المسألة وإلائها العناية اللازمة.
2: إن الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن احترام الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ليس خيارا سياسيا ظرفيا بل التزاما دوليا وقانونيا وأحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل الذي يدعو إليه تقرير المدير العام. وعليه فإننا ندعو الحكومة التونسية إلى الامتثال الكامل لتوصيات لجنة تطبيق المعايير واتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لضمان احترام الحقوق النقابية واستئناف حوار اجتماعي جد ومنتظم يتيح معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا في إطار من التفاوض المسؤول والاحترام المتبادل. كما ندعو منظمة العمل الدولية إلى مواصلة متابعة هذه المسألة وإيلائها العناية اللازمة بما يكفل احترام المعايير الدولية للعمل والوفاء بالالتزامات المترتبة عنها.
1: رئيس قسم خدمات الحريف ونائب رئيس إقليم إقبالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز فاضل بن محمد يؤكد أن مشروع محطة توليد كهرباء بمنطقة ويل من معتمدية دوزة الجنوبية والذي تناهز كلفة إنجازه 32 مليون دينار سيدخل حيز الاستغلال أواخر شهر ديسمبر القادم، مشددا على أن إنجاز هذه المحطة سيساهم في تحسين الخدمات وتخفيف العبء عن محطة توليد الكهرباء بمنطقة بازما. وفي الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية متوقعا أن يتم التوصل إلى الاتفاق خلال يومين أو ثلاثة أيام وفق ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية. الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة ومن بينها حركة حماس مع وسطاء قطريين ومصريين وأتراك توافق على مبدأ حصر السلاح في قطاع غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها وفق ما أفادت به مصادر متابعة للمحادثات لوكالة الأنباء الفرنسية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس ديوان.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
4: ديوان فم صوتكم
5: ناس الديوان.

0: Publicité.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم.
4: من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: الخمسة وخمسطاشر دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم، هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على الديوان اف ام صوتكم. شكرا على المتابعة، طريق السلامة للجميع، نحبكم برشا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. الجميلة نادية في الإخراج، مان العزيزة في الإخراج الرقمي، على يميني الدكتور ابن سينا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا مرحبا.
6: أهلا وسهلا سماح،
5: أهلا دكتور،
6: تحية كابتن، تحية نادية وإيمان ونورز، وتحية لكافة متابعين، ونتمنى ان شاء الله السلامه للسيد العميد، ان شاء الله
5: ربي
6: يرجع لنا لاباس.
5: مريض شويه سيد العميد،
6: شويه غاسترون تيريت، بون
5: أيوة.
6: ان شاء الله لاباس، ان شاء الله
5: فوالا. وردوا بالكم انتوا ملي تاكلوها، خاطر سيد العميد نو سي جامي، تشكون غله تشكون ماكله، ما علاش لي غاسترو هذوما يزيدوا في الصيف سليم؟
6: الحرارة، الحفظ نتاع الغلال والشمس، واللي نحكي فيه، فهمت ذاك هو، فهمت، والنظافة، فهمت الأمور تدخل بعضها، والسكينة اللي نستعملوها لبرشا حاجات، فهمت
5: فوالا. ان شاء الله لاباس سيد العميد، ان شاء الله لاباس للناس الكل. طلياني كابتن كباتن، اهلا وسهلا مرحبا. اهلا طلياني،
7: صباح الحمد لله.
5: عطار حومتنا اسمه قاسم، قال يسلم على خالة حسن.
7: ربي يفضلك يا قاسم،
5: سلم لي على قاسم.
7: عايش ربي يفضلك، بارك الله فيك.
5: أيوة.
7: دكتورنا الغالي،
6: اهلا،
7: نسلموا زاد على السيد العميد، ونقول لك ان شاء الله لاباس، وترجع لنا في فورما غدوه، فهمت، حاشنا بيك المنتخب، معليش كل مركي. فهمت، ولا تو الغله اللي بالحق توليت نخاف انا، كلام الطبيب يجي في مخي، هل مسين الناس كل تمس، تمس الخبز، تمس الغله، يشوف المشماشه باهي ولا يعملها، بعد شيء يذوق واحده يرجع الاخرى.

0: الرمعاء تاع لوناس، خاصة الرمعاء تاع لوناس، معالي الرمعاء تاع لوناس المدير العام، رئيس مدير العام، وإلى معناها معالي وزير الفلاحة والصيد البحري. الصيد البحري معنا الحوت، يبدو الحوت يولي فيه كذا وناكلوه، تولي كروش، تولي واحد وكذا، يعني أقسم بالله البحر أسود، البحر الأسود المتوسط، الرمل نفس الشيء، الرمل ما عادش. أنتم وين تو؟ أنتم معالي الوزراء، أنتم وينكم؟ يا خويا واش نقول لكم؟ ما هنا من الديوان فهم يا خويا، انا نستدعكم للدار دار اربعة المعالي، ونفطر ونعمل كويس تاي، وحوسوا وشوفوا بعينيكم، ونتمنى في الصيف زاد تجيوني للدار ونعوموا لكل عائلاتنا تاع الاربعة وزرة، وانا معاكم نعوموا في البحر هذاك. معناها قديش عنا واحنا مش حاملين بركة، توصل كل الناس كل تشكي من حكاية البيئة والناس. معنيه مدينة حمل انف ومدينة ساسمة اللي بينا فيها حمام الشط نعوموا، فما بلدان تعوم تحتها بترول، صح عليهم، احنا تحتنا القمة، راهو الريحة في الاربعة تاع الصباح تقومك من النوم، الرمل اللي عرش وين يهزوا فيه يا اخي، فماشي مراقبة؟ فما حد شيء؟ مظن معنيه الاجيال الجاية ما يلقاوش باش وين يعوموا، يمكن ما فماك البحر الميت في الاردن مش ولي زاد البحر الميت عندنا هنا احنا.
1: لا يحلوه الاسم البحر الأسود المتوسط.
0: المتوسط البحر الأسود المتوسط.
1: أنا شفت فيديو متاع امرأة مشيت تطل على عائلتها في جيبس، تبكي
0: نبكي واحنا
1: مقهورة في الفيديو، تقولك البحر متاعنا شبيه ولا هك، معناها فما تصاور ومناظر متاع بحر ماذا بينا، وكان ما عديناهمش وما شفناهمش حياتنا الكل. هذي اليوم صاير في شتوتنا وفي بحوراتنا
0: بارتو
1: في الجمهورية التونسية.
0: لي عندي بيكور دو رابي، نعرف بيكور دو رابي، مو عنا احنا مز الشعب،
1: اي
0: مو يقول احنا، ما احنا مش شكون مش يدافع علينا، شكون مش يوري، ما مش الشعب
1: اللي انتخبناهم،
0: اللي انتخبناهم واللي يعملوا بورتا بورت ومشينا وكذا، شكون ممثل على ولاية بن عروس وعلى مدينة حملنف وعلى مدينة، شكونكم تي وينكم؟ شكون نسكن راقدة تي شنو معني ممثلين؟ شكون تي؟ ما عندكم الكراب وعندكم شهريات وعندكم الدنيا، معني عمناو اللي في مسلسة من المسؤول ذلك، ما نقولنا لهم اخرجوا بيروات برا، شوفوا وش يعاني المواطن، وش يعاني في البلاد، وش يعاني من الأسعار، وش يعاني من الدنيا، يشوفوا الأخرى بتواجدكم الأخرى، الإنسان المواطن يحس لي فما ناس مسؤولين ومعناه وقلبة على هذا البلد،
1: وفما ناس حاسين،
0: فما ناس حاسين على البلد. ربي يفضلكم سيد معالي الوزراء.
1: وصلت الفكرة 25 دقيقة، نمشي وتوتسويت لي ضرب البارح.
2: ضرب البارح
3: تحياتي لكم، استقبل كل شيء مسلم
1: حسليم نورس.
3: تحياتي اللي يسمعوا فينا نوروزة. كل وان شاء الله لبي السيد العميد، وبربي نحب نقول كلمه بخصوص الماكله، وكل انا أي. اكثر واحده ديما نتحسس من الغله وكذا، في ساعه ما تصير لي بالوقت
0: فريد مير انت وجو
1: الو سامح جيني لورجونس.
3: الحقيقه انا من كثر ما بقيت ديما نستنى باش ناكل الغله، ونبدا نحب ناكل الغله وكل، دونك تو ما عادش نحب ناكل الغله، نخزرها من بيت لبعيد اقل حاجه، وليت مفجوعه حتى من اي ماكله ناكلها نشمها ونثبت وكل، دونك وليت اي حاجه نثبت فيها قبل ما نشريها وقبل ما ناكلها، وشوف نسلك
1: ردوا بالكم.
3: دونك ان شاء الله لاباس السيد العميد، تحياتنا للناس كل تسمع فينا. بالنسبه لضرب البارح باش نحكيوا على المعهد الوطني للاحصاء اللي كشف في دراسه جديده توقعات عدد السكان في تونس بين 2024 و2054، اللي البلاد ماشيه نحو نمو سكاني ضعيف برشا، ويمكن توصل تقريبا لمرحله الاستقرار السكاني بحلول سنه 2054، والسبب الرئيسي هو تراجع عدد الولادات وارتفاع عدد كبار السن. وحسب الدراسة عدد سكان تونس وصل لسنة 2024 إلى حوالي 11,970,000 ساكن، وهو رقم أقل من التوقعات السابقة، وهذا يبين اللي تغيرت ديموغرافية في تونس،
1: يعني بشنو نقصوا مانيش نزيدوا 2054
3: ولات أسرع وأكبر مما كان متوقع. كما بينت الأرقام اللي معدل الخصوبة انخفض بشكل كبير، بعد ما كانت المرأة التونسية تنجب أكثر من 3 أطفال في المعدل سنة 1994، ولا المعدل اليوم حوالي طفل و54 طفل فقط.
1: 51
3: سنة 2024 هو أيه. رقم أقل من المستوى اللازم لتعويض الأجيال، ويتوقع المعهد اللي أن يرتفع عدد سكان تونس إلى حوالي 12,160,000 ساكن سنة 2030، ثم إلى قرابة 13,300,000 ساكن سنة 2054. لكن في المقابل نسبة النمو السكاني باش تواصل تنخفض تدريجيا حتى توصل إلى حوالي 0.03% فقط في نهاية الفترة، وهو ما يعني اللي عدد السكان الحين بش يقرب برشا للاستقرار. ومن جهة أخرى تونس بش تشهد تغييرات كبيرة في تركيبة السكان من ناحية الأعمار، عدد الأطفال والشباب.

0: بش ينقص تدريجيا، بينما عدد كبار السن بش يزيد بشكل متواصل، وهذا يطرح تحديات جديدة للدولة خاصة في مجالات الصحة، التغطية الاجتماعية ورعاية المسنين. دراسة تحدثت زيادة على ما يسمى بالنافذة الديمغرافية بين سنتي 2030 و2045، وخلال الفترة هذه الأجيال المولودة بين 2000 و2014 واللي شهدت تونس وقتها ارتفاع في عدد الولادات باش تدخل لسن الإنجاب، وهذا يمكن يساهم في ارتفاع محدود في عدد المواليد بعد سنوات من التراجع.
1: باش نحكيوا عليه هذه الكل. ما نادية لقات مشكلتك نورز،
0: مشكلتي في
1: السيدة المخرجة تقول لي نورز عندها ما يسمى بالسيبوفوبيا. السيبوفوبي يتسمى رهاب الأكل أو الطعام. الناس اللي عندهم خوف وقلق مستمر من تناول أو لمس أطعمة معينة كما الفواكه أو الخضار تتسمى سيبوفوبيا. برافو نادية توتويت سيدة المخرج، والله برافو عليها.
0: مو على خاطر صارت لي فيها حكاية
1: سيبوفوبيا
0: ديما رد بالي
2: تحت مرقبة الدكتور. رد بالك من النوريكسي.
1: لا ما خلطنيش الغادي
2: تقولي معش تاكل
1: تحب الماكلة، تحب أنواع معينة متاع ماكلة.
0: ناكل ناكل لا
1: ناكل ماكلش بالكل
2: هك عملت ضعاف كما
0: بالعكس كما ستين الناس كلها تسمع فيا أنا نوزن ستين
1: توزن بي أنا منيش أقول قديش أكثر من نورز شوي. دراسة تقول دكتورنا ما هيش دراسة هذه مع هذا الأحصاء يقول 2054 النسبة أكبر نسبة من البوبولاسيون تونيزيان وقتها باش يكون عمرها 60 سنة الفوق، يعني تقريبا 30% ثلث الشعب التونسي يكون عمره 60% الفوق.
3: اي باش تكون معناتها شيخوخه المجتمع فما التداعيات عليها، التداعيات اهمها اقتصاديه واجتماعيه وحتى صحيه. معناتها الاقتصاديه باش يقع الضغط على الصناديق الاجتماعيه والتقاعد
1: فوالا،
3: وما عادش فما معناتها اون مان دوفر معناتها اليد العامله متوفره. اجتماعيا معناتها باش يكثروا معناتها معدل الحياة باش يكثروا كبار السن والمعزولين، وهذا يلزموا تهيئة تهيئة المنازل لوسائل النقل للصحة بيدها. بون صحة هنا بنينا في تونس معناتها توا معناتها ولات فما اختصاص تاع سكون ابل لاجيرياتري معناتها طب شيخوخة، ولا اختصاص في تونس شو اسمهم لي ميزون داكوي تاع تاع المتقاعدين. معناتها نمط حياة ممكن يتبدل، هذا باش تكثر زاد الأمراض المزمنة باش فهمت معناتها باش يتبدل النمط تاع الحياة باش يتبدل. يلزمنا نتحضروا له، يلزمنا نخطوا اقتصاديا واجتماعيا كيفاش، خاطر راهو تنجم تسبب اشكاليات معناتها كبيره كي تنقص اليد العامله ومواطن الشغل فهمت، ينجموا يسببوا اشكاليات. يلزم نحضروا احنا ها، وهذه اهميه المعاهد هذوما تاع الاحصائيات يلي يعطيك معناتها السينيال ولا نقوز الخطر معناتها من قبل المده، يقول لك فوالا ها وشنو اللي قاعد يستنى فيك، نستناو في الحلول من الدوله معناتها باش تلقى الحلول. وراه كيما قلت لك حتى وسائل النقل حتى المنازل كل شيء يلزم يتبدل، يلزم
1: الناس ما عادش تسكن في دروج مثلا،
3: ما عادش تسكن في دروج في دروج الدويات الامراض المزمنه معناتها ما عادش نجم تعمل امبورتاسيون تاع كل شيء، يلزم تصنع في بلادك، معدل الحياه باش يتكاثر، اليد العامله باش تنقص. شنو سياستنا نحن باش نلقاو 20 30 سنه القدام يد عامله؟ بون هو تو اللي يسمع يقول لك نحن عندنا البطاله في تونس معناتها هذا تو هذا فهمت مينو، خاطر اللي تو يعيش البطاله عمره 20 30 سنه، 30 سنه القدام يبدا شيخ وبيدو 60 سنه فهمت. دونك فوالا فوالا فهمت،
1: هذا هو
3: يلزم البحوث ويلزم نحطوا حلول على الميدان من تو
1: باش نخلطوا القدام. برافو عليك دكتور، على خاطر هو يقول لك اهم اثار الشيخوخه السكانيه او ما يعبر عليه بالتهرم السكاني، اولا نقص اليد العامله، اثنين زياده زيادة الإنفاق على تقاعد والرعاية الصحية، 3 تباطؤ النمو الاقتصادي، و4 الحاجة إلى سياسات تشجع على الإنجاب أو استقطاب المهاجرين. هذي عملوه بلدان قبلنا، خلطوا للتهرم السكاني. أول بلد في العالم طليني فيه شيخوخة سكانية هو اليابان. اليابان تعد من أكثر دول العالم شيخوخة، حيث تزيد نسبة كبار السن على ربع السكان. الثانية في العالم إيطاليا، 3 ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، ثم اليونان. ثم كوريا الجنوبية اللي قاعدتها تشهد أسرع وتيرة شيخوخة سكانية في العالم بسبب الانخفاض الحاد في معدلات الإنجاب. كوريا الجنوبية أكثر عائلة تلقى فيها صغير فقط في كوريا. الصين بدأت تواجه كذلك تزايد سريع في نسبة المسنين نتيجة انخفاض المواليد وارتفاع الأعمار. فنلندا والسويد قاعدين يخموا في استراتيجيات القدام لمواجهة الشيخوخة السكانية.
2: مواجهة هذه طيب. الظاهرة ظاهرة ظاهرة كبيرة عالمية يعني. وما شو يقولوا الظاهرة ذي شيخوخة السكان في تونس بعم. فما أسباب
1: أيوة.
2: تقولوا يمكن أنت
1: أسباب أعطينا الأسباب.
2: أنت عملت النتيجة شنو الاقتصاد وكذا. هو الأول أسباب ارتفاع من الحياة،
1: صحيح
2: ارتفاع من الحياة، وعندك كما قالت انخفاض معدلات
1: الإنجاب.
2: إيه معدلات الإنجاب نمشي يجيب الأولاد ما بش تعرسوا. أيه. ناس معاش تعرس عليه خاطر ما يخدموش، خاطر كل شيء أصبح غالي. فهمتي ولا؟ العرس غالي، الكري غالي، الدنيا أيه. غالية، الحياة غالية. دونك الناس يسبستين معناه ما عادش يجيب. بلوس الوليد كي يبدأ في كرش أمه ملي يبدأ في كرش أمه يزمك عندك الملايين حتى يخرج.
1: لا نحب أقول لك اللي في تونس يبدأ في كرش أمه ديجا مسال في 6 ملايين.
2: إيش قلت؟
1: ديجا مسال هو كمواطن تونسي مسال في 6 ملايين.
2: كي إحنا نحطوا هالأمور هذه أمور أخرى ونحطوا علاش معناه الفيسمو هذا خاطر ما عاد يجيبوا الأولاد. خليني هذا العنصر الهام هو هذا الأولاد يعني مش السكان يتكاثروا. كي أنا لكو دو لانفان يصبح لي عائق كبير يعني مش نعمل أنا من خمم معناها شهريه الزوجه والزوج يوليوا يمشيوا في الكوش وفي الدواء وفي كذا ما عادش يعيشوا وما يلقاوش باش ما يلقاوش باش الكرا والماء والضوء. دونك تو سا لي شارج هذوما لي شارج ما يخليك ما
1: عادش فما ادخار. شكون اللي تلقاه يقول لك حط شويه فلوس على جنب اليوم واحد على ألف.
2: حتى
4: نسكن في الروج.
2: دونك وشو الواحد هو مش يقولوا القاره على اوروبا يقولوا القاره
5: العجوز.
2: القارة العجوز العجوز العجوز حتى أنا مش مولي وزادة معناه إفريقيا الصحراء مش تولي كل وإحنا الفوقانيين زادة مش مولي وعجوز بتيت الجنسيباته وعليش هم يتعاركوا تو فهمت يتعاركوا على سن التقاعد خاطر الناس تخرج بكري من الشغل فهمتي وسي بور سيت ريزون لي كيس زاد لي كيس ما عادش الناس معناها
1: شركة
2: اون فايت معناها كي تشوف انت الدنيا ذي كل تقرا تلقى معناها وخاصه فهمتي هو ارتفاع امل الحياه الدويات والدنيا والعلم وكذا معناها
1: ارتفاع امل الحياه كيف نربطوه بانخفاض معدلات الانجاب كما قلت انت المعادله
2: تبدا
1: نتيجتها تهرم سكاني. وكما قال سليم راهو اهميه الدراسات هذه هو في وضع الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى معناها من اليوم تخمم راهو انت بعد 30 سنة البلاد هذه ما عادش نفس النمو الديموغرافي وما عادش نفس التركيبة العمرية والاجتماعية.
5: بالنسبة للبلاد سماح ما تسماش طويلة المدى لو 30 سنة تسمى غدوة. بالنسبة للشعب نحكي لك معناتها استراتيجية بلاد هذاك اللي شخص طويل
1: هو قصيرة المدى 5 سنين متوسطة المدى 10 سنين طويلة المدى 3 سنين.
5: أغزلي. بالنسبة لشخص 30 سنة خطة استراتيجية طويلة المدى باش يكسب دار ويكسب ويحد ويكون عائلة ويحد شنو بالنسبة للدولة ذو 30 سنة سي ريان بور لي شعب من توا لازم تبدا الخدمة هذاش حبيت
1: اي من توا نحطوها على الاستراتيجية
5: مش 30 سنة القدام هم مازال عندنا الوقت
2: لا
5: خاطر الآليات راهو مش ساهل باش تبدل كيما تقول مود في ونمط حياة كامل وتتدابت حاجات تتطلب شوية سنوات اللي يحب لها ادابتاسيون تاع 10-15 سنة اللي هو نص كيما تقول المدة هذه معناتها راهو حبيت نقول انا اللي 30 سنة راهي ماشي بعيدة إذا كان بشعيشوا الشيخوخة هذا يماش بعيدا
1: وهو كذلك فاصل ورجعين
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
7: ببليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين
4: اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
9: عندك أورانج
10: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
11: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
6: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الكابتن قال بكري قال ارتفاع معدلات الحياة ومعه انخفاض معدلات الإنجاب، كيفاش باش ينجب الراجل ولا المرأة في تونس يزم يعرسوا، واليوم احنا غير قادرين على العرس هذا في تونس. موظف ولا موظفة كابتن ولا صحيح. دكتور حسب رأيكم قديش يلزم يكون يخلص في الشهر باش يعيش حياة كريمة باش يعرس باش يخمم قدام وحده المواطن التونسي؟
2: مواطن
1: قديش يلزمه شهرية؟
2: إيه كي ما يلزمه شهرية هو
1: أي وحده
2: يلزم ساعة داره ملك بوم خلي له دار.
1: لا ما عنده شيء، لا دار ملك لا حد شيء.
2: شكري شكري عنده ولاد مع راسه عنده ولاد
1: مثال.
2: إيه
1: قديش الشهرية اليوم؟
2: الشهرية 4 ملايين.
1: 4 ملايين
2: وحده قد وحده
1: ما وحده 4 ملايين
2: جاء وحده.
1: جاء وحده أي تعال صديقنا علي جاء وحده. دكتور
5: صديقون كما قال الكابتن دادو ملك عنده صغار
1: ما عندوش لا دار ملك لا حد
5: وما عندوش صغار
1: ميسيلش ما عندوش صغار
5: قلت 3 ملايين وحده
1: بصغار
5: معناتها ما عندوش كهرباء وسائل النقل والمشاكل يبوكم 3 ملايين العازب يكفيوهن تصور
1: 3 ملايين. المعارس عنده صغار؟
5: لا لا المعارس يلزموا في ال 4 ملايين يمكن
1: 4 ملايين يلزموا يخلص باش يكون يوفر حياة كريمة أو لتأمين مقومات الحياة الكريمة
2: حياة
12: وفي الإطار هذا الحبيب
1: حياة فقط
2: فقط
1: كريمة مش لوكس.
2: لا لا أنا مش يكنوين لوكس
1: كريمة مش مفيدة
2: كريمة
12: مكتفي في الإطار هذا الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا شكنديلي قال اليوم 3 للمواطن التونسي يحتاج حاليا إلى دخل شهري ما يقلش على 4 ملايين و200 لتأمين مقومات الحياة الكريمة، مشير إلى بعض الدراسات تذهب إلى أبعد من ذلك وتقدر الكلفة الحقيقية للعيش بحوالي 5 ملايين و500 دينار شهريا. وأوضح شكنديلي في تصريحه لإذاعة جوهرة FM اللي الأرقام تكشف حجم الفجوة بين الأجور الفعلية اللي يتقاضاها التونسي ومتطلبات الحياة اليومية في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتزايد الأعباء المعيشية على الأسر.
1: فالخبير الاقتصادي يقول أنه التوينس اليوم راهو قاعدين عام بعد عام وهما يتكبدوا في خسائر كبيرة برشا في قدرتهم الشرائية. يقول أنه شريحة واسعة من الطبقة الوسطى اليوم ما عادش طبقة وسطى طبقة وسطى، وقال تآكل القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة هما اللي يحطوا الطبقة الوسطى اليوم في تونس قدام تحديات معيشية غير مسبوقة في التاريخ القصير متاع تونس. وهو راهو قال بين 4 ملايين و200 و5 ملايين و500. أنا يقول لك راهو تخلط يلزمك 5 ملايين و500 أنت كمواطن مش نجم اليوم توفر مقاومات حياة كريمة. دكتور
5: اي ارتفاع كلفة الحياة في تونس راه معناتها فيها عدة اسباب، اهمها ارتفاع الاسعار والتضخم والظروف العالمية زادة مش معاونة باش نقصوا من التضخم والدينار اللي طاحت قيمته والمشاكل والاقتصاد الموازي والاحتكار هذا الكل راه يدخل. بالنسبة للتصليح التصليح راه مش بارتفاع باش ترفع الاجور بركه
3: يلزم تنشط الاقتصاد وتخلق معناتها نمو اقتصادي ومواطن شغل. شوف ارتفاع الأسعار، زيدوا التضخم، زيدوا كلفة الإيجار والسكن، زيدوا كلفة النقل وأسعار المحروقات، زيدوا التعليم اللي الناس وليت ماشي للتعليم البريفي التعليم الخاص، ما عادش التعليم. شوف كلفة الصحة، زيد الكنام والتأمين عن المرض والمشاكل تاع الخلاص، هي لا ريزولتونت شنو اللي قاعدين نعيشوا فيه، اللي المواطن التونسي يحسوا في القفة نتاعو كي يمشي يلقى كيلو غلا ب 15 و17 دينار. عادي جدا، معناتها مانيش نحكيو راهو، معناتها انا توا كي قعدت نخم في الكلام الخبير الاقتصادي والله بمجد، راهو معناتها اذا كان اش معناتها عايش كريم معناتها باش ياكل نهار الحم ونهار الدجاج ونهار الحوت وعايش كريم، هذا راهو سي با ان لوكس، راهو خاطر ولينا نحكيو عليه لوكس، معناتها باش اللي باش ياكل الحم وباش ياكل الحوت راهو لوكس، الوغ كو قبل كان العادي جدا
12: في المتناول
3: اذا كان كيلو اللحم ب 50 و60 دينار وعنده عائله معناتها، والكيلو الحوت من عشب قداش، والدجاج والياغورت والماء والقضيه والخضره والغله والضوء والماء والتليفون والليسونس، اللي ترتع ليسونس ما نعرفش، انا هاني في معناتها في تونس العاصمه ما عادش نمشي نقري في المستير ديبلاسمونات لحتى شيء، ليسونس في الشهر 500 دينار ما بين 400 و500 دينار
12: مينيموم
3: معناتها بون دونك كي تحسب الحسبه راهو تلقى الخبير الاقتصادي بصراحه خاطر فما عباش تسمعك شنو يقول لك 5.5 مليون باش يعيش لا كي تحسبها ان تصور الامور تخلص هكاك وهو خبير اقتصادي يعرف ايش يقول.
1: هيت نحسبوها نورس
12: حاجه تقريبيه طبعا. عائله خلينا مثال، عائله متكونه من 3 اشخاص
1: رجل ومرته
12: وولدهم صغير. بالنسبه للمواد الغذائيه والقفه والماكله اون جينيرال بين 800 دينار ومليون و200 تقريبا ديما نقولوا. بالنسبه للخبز والحليب ومشتقاته اليوميه ونقراو حساب البيبي معناتها بين 150 و250 دينار تقريبا ديما ناكدوا. الماء والكهرباء والغاز وغيره بين 100 دينار و250 دينار. الانترنت والتليفون ومصروفه بين 50 دينار و100 دينار. النقل والمحروقات بين 150 و400 دينار ديما ذكروا انها معناها هذه تقريبيه. مصاريف الدراسه والا الحضانه اي خطر عملناها تقريبيه بين المصاريف نتاع الدراسه والا الحضانه بين 100 دينار و500 دينار. دواء ومصاريف صحيه 50 دينار و150 دينار. كماليات وخروج وترفيه وغيره اذا امكن بطبيعه بين 100 دينار و300 دينار. واذا نحن زدنا معاليم الكري بين 500 دينار ومليون و200 بطبيعة تختلف حسب المنطقة تولي الكلفة الجملية للعائلة بين 2 ملايين و4 ملايين و500 دينار شهريا تقريبيا ديما نقولوا.
1: فوالا وروحنا كي نقولوا 4 ملايين و500 وخلي انتي تخلص 4 ملايين و500 وعندك قرض، القرض الأول اللي خذيته في العرس ومن بعد عملت ما قرض آخر، فما اللي ياخذ قرض للكعبة، فما اللي يبدأ مرهون عند الليزينج، وفما غير معناها كي تحسب أنت قديش مسالات، قديش تدخل في الروج، قديش تدبر منه ومنه، قديش اللي ما توانسة ولا يخدموا في خدمة الأولى والثانية والثالثة والكلنا، ولينا ما خدمة بركة ما عادش معناها تنجم تحل عائلة. كان تشوف أنت أختك الفلانية اللي تعيش البرة تبعث لك شوية فلوس بوك من الروتريت متاعه شنو يعطي منه ومنه وكالقفة ساعات وكل كذا وقديش اللي قاعد يصرف معك، راه باش تلقى روحك تصرف فيهم 3 ملايين ولا 4 ملايين. وفي هذية لا تنجم رانا لحسبنا باش تمشي تعمل 3 أيام في وتيل في الصيف، لحسبنا باش تكري دار، لا ما حسبناش المصروف متاع حتى باش تهز صغيراتك وتمشي للبحر، راه وليت تتكلف برشا.
2: غالي برشا.
1: نحكيو على الناس الحاذقين راه اللي طيبوا كل شيء في الدار، مانيش نحكي على تقعد في قهوه والا في ريستوران، احنا كي نمشيو نعملوا قهوه هك بحذا الراديو قداش تتكلف؟
2: 20 دينار. مينيموم.
1: في كين ما حطيتش فلوس هذي قهوة عرضية في وسط
12: النهار 20 دينار مينيموم.
1: 20 دينار. معناها راهو اليوم التوانسة يعلم بهم كان ربي طلياني.
2: لا شو معناها هذا إذا ما عندوش أمه وأبوه في الدار. يفو دي لافيريتي باسكو لا فامي يعني عائلتنا عائلة محب ساعة ساعة أما تلقاها أمها ولا أبوها معناها باش يقعدوا في الدار ما عندهم وين يمشيوا.
1: أي.
2: باهي. معني مصروف
1: حتى ما همش في الدار فما اللي عندهم والديهم يزم يصرف عليهم
2: يصرفوا عليهم متوى الوالدين ولا يصرفوا على أبنائه كما قلت انت ربي فضلك مع الرترات انتها وتمشي تمشي للولد والبنت وكذا باش يعاونهم وكذا احنا الماء كان قبل من السبيلة تو تشريه دي مشكل تو كان نحسبه 5 ملايين يا دكتور والعلوش بزوز ملايين هكا ولا ويتكلف القضية نتاعو كله بزوز ملايين وخمسة ملايين شنو يبقى له؟ يكون بقى له الكريم من 5 ملايين حتى 5 ملايين خاطري في بونسي خاطر 5 ملايين في مخي انا تاع قبل 5 ملايين تاع قبل تشري كهرباء تشري كهرباء معناها راهو كبيرة 5 ملايين راهو يقعد ويقول لك هذه رشق فك الواحد العرس راهو رشق 5000 يقعد يتكلموا بها رشق ب 5000 وب 10000 معناها ونعقل انا صغير معناها الحوت 300 مليم وكذا السردينه سي لي بواسون دو بوفر عليه خاطر يتحشم الناس كي تشري السردينه المراه تخبيها تحت السفسيري
1: صحيح
2: تو السردينه ولات لوكس بروتين ما نعرفوش فهمتني ولا وخيرات ربي بون جيتيون 4 مليون 5 مليون الفو دي لا فيريتي بعدش بدينا هكا وهكا وهكا بقى خويا غالي نار نار غالي تاني البارح قلت لك موكاسان ثلاثة جلود ب 600 دينار وصبت معاهم 150 هذوما 750 دينار وماشيين يا عباد رانا في تونس
1: تشري سروال تجين لولدك اللي عمره 12 13 سنة لولدك راهو كي تلقاه ب 90 دينار ثم عملت فار سروال مريول توا بن 70 دينار الفوق باش تقولي فما ال 20 وال 30 حتى كي نمشيو للاسواق يا سيدي ما عادش فما
2: 20 حتى الفريب صحيت
12: الفريب حتى الفريب
2: الفريب وهذا اذا عنده 3 وليدات تصوروا انتم وعنده في الحضانه وعنده كذا وكذا وعنده جيه العيد الصغير والعيد الكبير وجيه المولد وجيه كذا ما نعرفش مش يعمل مسكن التونسي والله يا ربي
12: والمصاريف التجميليه
2: برشا
12: الحجامه
2: ما وصلناش التجميليه تنقرع نقرعوا مع شو الحجام
1: صفيحة ناشي تقول والله زوز ملايين صدقني حق الكري والديون يفضل لي معدل 20 دينار يوميا ولا نهار بعد نهار هذا لا دواء لا ما لا ضوء لا ويفي لا لبسة لا تفرهيد احنا وين عايشين يعني تخلص زوز ملايين
5: اي شخص فيكس عندها ما زوز ملايين معناتها هي
1: لا هي تخلص زوز ملايين قالت كي نخلص القرض نتاعي والديون اللي بدا عندي
5: 20 دينار في النهار
1: 20 دينار في النهار او نهار بعد نهار
5: نقولوا نقولوا 500 دينار
1: 500000 يقعدوا لها من شهريتها هذا اللي ما ساعات يصبوا في الوقت ساعات مش في الوقت
5: ربع شهريه تقعد
1: شوفوا شوفوا معناها راهو خاطر اليوم برشا مؤسسات ما تصب لك في الوقت دونك انت تلقى روحك كلي شارج اللي عندك يزيدوا في العشر
5: صحيح اي هذوما
1: كل حاجه تزيد
5: القدام هذوما حاجات كيما كنا نحكيو نتاع شيخوخه المجتمع يولي يقول لك يا خويا انا ما نجمش نقوم بعائله نخص في زملين زملين نص نعيش على ضوحي عازب جو بروفيت دو لا في فهمت وفهمت
2: فوالا اللي في الكتيبه ما حسبتش اللي يدخن القهوه نتاعو الصباح وكذا ها
1: لا نورس قد تخم على مصاريف العرس القدام امبارح بركه سالتني قلت لي سماح ما
2: بيت
1: سالة وحدها ب 4 ملايين و 5 ملايين شفنا
5: نحن نحكيو ونحسوا في الناس نورس كي بيجي تعس تقول له صيغ بيد نسير السفر نحب هذه ونحب هذه فهمت وفرحتي وما نعرفش درا شنو والخاتم لازم ما نعرفش
1: احنا نتشرط ونورس نورس تقول لي سماح ما نخطا
5: تبدا تخرج
2: هذه تاع مصر
5: تبدا تخدش فيك الجرينات من راسها بشويه بشويه
12: ونتبسم
1: والله يوسف قال كلمه صحيحه وتحيه للكتيبه يقول راهو احنا اليوم سميك زوز ملايين راهو في
2: كتيبه
1: راهو يعتبر هذيك سميك اقل ما تنجم تواجه به الحياه
5: بالله ذكرنا في السميك قداش في
12: 540 ولا 500
2: زادوا شويه زادوا شويه
1: دينار
2: شو لاحظوا الفاتوره تاع ستيك
1: ايه
2: نخلصوا في زبلة وخروبة ليه تو تلقى زيادة فما تاكس نتاع مدن نتاع خروبة نتاع شوف يزمكم يا سيد المواطنين المواطنين الكل شوفوا تاكس اللي على على الوحدة نتاع ستيك
1: تنجيبوا انفيتي بحدنا ضيف خبير
2: لا فاكتور
1: يقرا لنا
2: ما عندكش فكره فاتوره
1: الضوء فاتوره الماء
2: شنو هو ما نعرفش شنو نتاع المدن ونتاع مدن ونعرف شنو حرام عليكم لي تاكسي تخلص
1: فيها نجيبوا كل مره هي فكره هايله هذه روبريك هايله كل مره خبير يفسر لنا ورقه من الاوراق اللي نعيشوا بها في بلادنا
2: كيما زبله خروبه انا زبله خروبه انا زبله عملت اسمع والله حاجه باهي كان المواطنين معاش يخلصوا زبله خروبه زيت
1: لا لا لا طليلي احنا زي. كل مواطنين يلزم يخلص
2: ما عندهمش باش يخلصوا تاع شفنا
1: ما عندهم يلزم يخلصوا لكن احنا في من حقهم باش يلقاو
2: باش يعملوا بها الفلوس تاع زبله خروبه باش يعملوا بها
12: وفرحنا بك الزيادة ذيك الحاجة هيلة زيادة في الشهري
1: ايه كزيادة وبعد ما فهمناش
2: زيادة عشنو تاع قهوة 20 دينار
1: فما شيء فاصل ورجعين
13: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
14: ببليسيتي
15: الدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم.
13: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
16: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
17: ديوان فام
16: ديوان فام
17: صوتكم
18: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكل عاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم
13: من الاثنين للجمعه من 5 ل 7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان تحية كبيرة برشا لكاتبة ناس الديوان شكرا على التفاعلات. نحبكم توا تكتبونا شكون فيكم يجيد اللغة الإسبانية في الكتابة قولونا تعرفوا تحكيوا بالإسبانية ولا لا وحنا باش نمشيو توت سويت لي توب أكتور.
13: توب أكتور
12: 3-9 جوان 2026 ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتوا 55 دقيقة. وزير الداخلية يقول الدولة وفرت الإمكانيات لإنجاح استراتيجية السلامة المرورية. البريد التونسي يحذر من مواقع احتيالية تنتحل صيفته. تحذير من أعطاب في حواجز السكك الحديدية بعدد من تقاطعات بن عروس وبير القصعة نتجت عن عمليات سرقة متكررة. رغم محاولات تهريب الحرس يقع بمجرم مصنف خطير جدا في القصرين. إدراج اللغة الإسبانية ضمن التكوين الدبلوماسي في تونس. وفي حدث نادر رصد قرش أبيض عملاق قبالة السواحل التونسية.
2: مرحبا بيك سن
1: وينك يا عميد قرش أبيض عملاق قبالة السواحل التونسية. إدراج اللغة الإسبانية ضمن التكوين الدبلوماسي في تونس.
12: وين أدرجت الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في تونس اللغة الإسبانية ضمن برنامجها السياسي وين رحب السفير الإسباني بتونس إسيدرو غوانليس بهذه البادرة وذلك خلال زيارة أدها أمس إلى مقر الأكاديمية. وخلال الزيارة استقبل السفير رفقة المدير العام للمؤسسة رياض الدريدي الدفعة الجديدة من الدبلوماسيين التونسيين الشباب واللي تتميز العام هذا بأغلبية نسائية لفتة.
1: فوالا أغلبية نسائية في الدبلوماسيات الشباب في تونس على كل التوفيق وكل النجاح. تعرفوش قديش من شخص في العالم يتحدث الإسبانية دكتور؟
5: برشا فما أمريكا اللاتينية في برشا
1: هي مش نعطيكم
5: هي أمريكا اللاتينية فهمت هي والبرتغالية خاطر كانوا مستعمرات إسبانية وبرتغالية
2: برازيل برتغال
5: أي برازيل برتغال
2: حتى في أفريقيا
1: فما تعطيني قداش
5: لا ما نعرفش الحق
1: 500 مليون شخص
5: أي فوالا كانت لغة
1: يتحدثوا الإسبانية تقريبا من 480 مليون شخص و500 مليون شخص
5: واحد على
3: 12 من سكان العالم.
1: فوالا، واحدة على 12 في 20 دولة. الدول التي تعد الإسبانية اللغة الرسمية فيها هي بيان سور إسبانيا، المكسيك، غواتيمالا، هندوراس، سلفادور، نيكاراغوا، كوستاريكا، بنما، كوبا، جمهورية الدومينيكان، كولومبيا، فنزويلا، الإكوادور، البيرو، بوليفيا، تشيلي، الأرجنتين، الأوروغواي، باراغواي، وغينيا الاستوائية.
3: أي كذلك
1: لغتها الرسمية هي اللغة الإسبانية. اللغة هذه كما قلنا يتحدث بها أكثر من 500 مليون شخص في العالم، والدول اللي تتكلم رسميا اللغة الإسبانية ماذا بها تتحدث باللغة الإسبانية معهم، يعني دبلوماسيا يسهل برشا، يقرب برشا، وإحنا اقتصاديا راو يهمنا برشا التعاملات مع البلدان هذه كما أمريكا اللاتينية كما قلت أنت دكتور. راهو بالنسبة لتونس عندنا برشا شراكات استراتيجية مع دول التي تتحدث الإسبانية، وأولها الشراكات التجارية في زيت الزيتون، لأنه يعني زيت الزيتون التونسي سي دي كونكورون، وهما زيد راهو ياخذوا برشا من زيت الزيتون التونسي. إسبانيا اللي هي مع تونس يعني من أول البلدان المنتجة لزيت الزيتون. دكتور
3: شوف، اللغات ديما ديما ديما مهمين، راهو كسوا في السلك الدبلوماسي ولا حتى في التعليم، معناتها اللغه هي التواصل، معناتها اذا كان ما عندكش لغه ما تنجم تتواصل مع حتى حد، وما تنجم تعمل حتى مشروع مع حتى حد، يا اقتصادي يا سياسي يا عسكري اللي هو، يا علمي اللي هو. دونك اللغه المتطلبات نتاعنا يعني اللي كنا نحكيو فيهم قبلك يا سماح، الاستراتيجيه اكور مويان اي لون تيرم، نحن شركاتنا مع شكون، الانجليزيه ما فيهاش كلام، الفرنسيه كيف ما فيهاش كلام، على الارث الاستعماري راهو على خاطر موجوده الفرنسيه في معناتها في حياتنا اليوميه، اللغات الأخرى الصينية، الإسبانية، الألمانية، الإيطالية، هذه الكل راهو نجموا نستحقوه، وجات بريود راهم دخلوهم اللغات هذوما في التعليم، مي اوبسيونيل الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، معناتها قعد كان الفرنسية هي المهيمنة، وبعد جي الإنجليزية وهذوما دخلوهم اوبسيونيل. أنا مع اللغات، راني معناتها انا بالنسبه لي انا في الكورسوس تاع التلميذ، التربيه المدنيه، الحس الوطني، وتخلق مواطن، واللغات
1: والتاريخ والجغرافيا،
3: راهم والتاريخ بطبيعه الحال والجغرافيا، معناتها تاريخك يلزمك تعرف تاريخ بلادك وتاريخ حضارتك وكذا، راهم هذوما ممكن يكونوا اهم في تكوين شخصيه الانسان من الرياضيات والفيزياء والكيمياء وكذا. على خاطر يظل حد ما قاعد يسام في التيوريم دو بيتاغور في حياته، ولا في الغاسين كاري، ولا في اللوغ والاكسبونسيو والانتجرال، نحكي على الحياه اليوميه دونك اللغات مش هذه تقسيم راهو المواد العلميه، انا معناتها انا سيونتيفيك لاني ليتيرار راحت شيء، مي راهو يلزم نعاودو ننظموا الاولويات تاعنا في التعليم. انا فكرتي انا راهو اللغات راهو والتربيه المدنيه جداً. مهمين باش تخلق مواطنين يعرفوا، خاطر المات والفيزيك واحد يجي راهو بعد تنجم تلو ديكال شويه المفيد، تخلق شخصيه بناءه وشخصيه باهيه وشخصيه تعرف تتواصل مع العباد،
1: وتخلق مواطن
3: مهم. اي تخلق مواطن.
1: قلنا اللغه الاسبانيه يتحدثوها تقريبا 500 مليون شخص في العالم. اللغه الفرنسيه هي احنا لغتنا الرسميه الثانيه بعد اللغه العربيه، بين 320 و 350 مليون شخص، يعني اقل من اللغه الاسبانيه،
3: وفي تراجع
1: في العالم. هي اللغه الرسميه في حوالي 29 دوله. دونك كيف تجي تشوف في العالم في الترتيب، تلقى الانجليزيه يحكيها مليار ونص مواطن في العالم، الانجليزي اللي احنا لغه ثالثه في تونس ماهيش الثانيه الفرنسيه قبل، يحكيها مليار ونص مواطن، وبالنسبه ل 600 مليون شخص هي اللغه الام الانجليزي، لكن يتقنها ويتحدثها مليار ونص مواطن. ثم تجي الاسبانيه 600 مليون مواطن، بعدهم الفرنسيه بين 320 كما قلنا و 350 مليون، ولكن الفرنسية عندما كانت دبلوماسية مهمة لأنها إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة وتستخدم تاريخيا في العمل الدبلوماسي والقانون الدولي، وحضورها القوي في إفريقيا
2: إفريقيا
1: بين فرنسي وعربي، حضورها القوي في إفريقيا هو اللي أعطاها المكانة بريستيجوز متاع اللغة الفرنسية.
2: كما هي كل لغات متاع مستعمرين، معناها الإنجليز الإسبانيول، فما أنغولا في إفريقيا زادا يتكلموا برتغي، فهمتني؟ نعم
12: أقرب
2: نقرب بيها نقرب الميكرو بيها. والله يعني انا وين السيد العامي شامل الميكرو انت ذوكم لي يعني
12: المريض العامي
2: ايوه ان شاء الله لبي يسر بيفدك دونك نتكلموا على
5: سامحني كابتن السيد العامي تقول له خذ لنا طاوله انت في بي جورج صوف صبح تشوفوا تجري
2: بالفجع سبتوا احنا كنا نقراو في السكوندير عندك العرب فرنسي وعندك تختار بين الايطاليان الاسبانيول شدوا
12: الالمان
2: شد رويحكم الروس خاطر مشاو دي زيتي دي وقت برغي مشاو الأوكرانيا مشاو الأوكرانيا وليو دي دي زانجينيور وكذا عاد فما حكاية في الكتاب تاع نوتر استوار بين بيبي جينيور وبوه يحكي كي مشا الحبس اللي في مرسي سيتو سان نيكولا جو كروا يطلع عليه وهزلو تاع لي نوت نتاعو فهمتني قالوا سيبيا ونعرف شنو كذا كذا قالوا واش تقرا لاتام ما مكسلون لا تاش تعمبي لاتام قالوا قبل نقرا لاتام اتونسيون فهمتني قالوا اسمع كي تروح ابدا اقرا الانجليز اقرا الانجلي سو سرا لا لونغ دي فانكور مزاد الحرب العالمية شو بركي بعرف اللي لونجليس صرا معناها لا لونج
5: يعني
2: فهمتي اي وبعد ويقول هو في الكتاب هذا يقول وقت قريت الانجليز وقت وليت ديبلومات ومشيت سافر في امريكا ومشيت كذا كذا قيمة اللغة معناها كي واحد يوصل المطار كاينو حاشيكم ذرير ما يشوف شيء ما يفهمش يفهمش الواحد عاد فما كان مازال الوقت ونحكيو
12: يمشي يلا يلا
2: امي مشات
12: نزيد نحكي شويه على الصينيه
2: والله بالحق سي فريديك امي مشات لباريس بعد اختي الله يرحمها قالت لي راهو كذا واحنا نوفاو نهار الجمعه القرايه نهار الجمعه والسبت وحد ونجي نهار الاثنين اين تاج هايت معناها عندهم حفله قوميه في المانيا معناها لونيتي اونتري دو زالمان اي مشيت خذيت انا كالعاده من كولن حتى لباريس الكي والفاغون وديح نلقى فرنسوي مير دولور نار شو كسكو سي سبي قالوا اسمه تكلم كامل الماء ما حبش يف كيريت وين كيك وقول بالله قلت له كسكي بوتر سيرفيس مسيو قال لي كذا وكذا قلت له الفلوس كذا بيس
12: كلمتهم انت
2: بالالماء قال لي ميرسي قلت والله العظيم كيف في
12: كلمه ميكرو
2: قلت له قال لي ميرسي بوكو مسيو قلت له يفو دير ميرسي يا برقيبة
12: فوالا تو تفاي جوستومون هذيا عام قداش
2: الثمانينات
5: فلا
12: ثمانينات كدير
5: العالم اليوم على اللغات على الزعيم الله يرحمه نعمه قال بيبي جونيور الانجليزيه مي ما حطوش في التعليم في تونس غيرمون معناتها خلى الفرنسيه اللي هي ماخذ المرتبه الثانيه
2: هو تختار
12: ممكن من بالانجليزي
2: بالانجليزيه
5: وما حطوش في التعليم
2: تختار بين الواحد والناس كل كان تختار ديزون تختار الانجلي فهمت فما ناس باين اخويا دوكم عندهم دماغات في الماء يختاروا الروس مشاو يقراو
12: دونك قلنا مليار ونص شخص في العالم يحكيو انجليزيه ومليار و100 يحكيو
5: الصينيه
12: اللغه الصينيه هي اكبر لغه في العالم من حيث عدد المتحدثين الاصليين يعني اكثر من الانجليزيه الصينيه دونك كي تجي تشوف العالم تلقى انجليزيه ثم صينيه ثم اسبانيه
5: والهنود سمعت والهنود زاد شوف قداش مليار وحاجه زاد
2: اونسيان كولوني انجليز
12: فوالا وتحيه الاستاذ ناجي جلولة كيف كان وزير تربيه قداش دافع على الانجليزيه قداش خلص على خاطر حكي على الانجليزيه كذلك الاستاذ ناجي جلول وزير تربيه الاسبق اخبارنا ثم رجعنا
19: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
20: Publicité.
21: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
19: ديوان فام فلاش نيوز
22: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة أمين عام الاتحاد العام التونسي لشغل صلاح الدين السلمي يقول في كلمة خلال مؤتمر العمل الدولي بجنيف أن عددا من النقابيين لازالوا يتعرضون لكل أشكال التتبعات والاستهداف المرتبطة بنشاطهم النقابي، كما تتواصل التدابير تمس من الضمانات الضرورية لممارسة المسؤولية النقابية، وهو ما لا ينسجم مع دعوات متكررة صادرة عن هيئات منظمة العمل الدولية إلى توفير مناخ ملائم لممارسة الحرية النقابية بعيدا عن كل أشكال التضييق أو الترهيب أو المعاملات التمييزية. وسلمي يشير إلى ما اعتبره تواصل تعطيل الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية على المستويين الوطني والقطاعي في ظل غياب التشاور الفعلي حول عدد من مشاريع الإصلاحات والتشريعات الاجتماعية والمهنية. عدد من أساتذة التعليم الثانوي ينفذون اليوم بمركز إصلاح الامتحانات بمدينة قفصة وقفة تضامنية مع زميلهم بمعهد الامتياز بأم العريس، والذي يواجه مساءلات قانونية وإدارية عقب تدخله لمنع التجاوزات ومحاولات الغش خلال الامتحانات الوطنية، وفق ما أفاد به كاتب عام نقابة الأساسية لأساتذة التعليم الثانوي طارق قمامدية، مشددا على ضرورة توفير الحماية القانونية والفاعلة للمربين أثناء أداء مهامهم داخل المؤسسات التربوية وفي مراكز الامتحانات.
0: اليوم قبل وقفة تضامنية في مركز إصلاح في قفصة، وقفة تضامنية مع أخونا الأزهر، الأزهر مرحوم هو أستاذ بمعهد الامتياز بأم العرايس، اللي أكيد الناس كلها تعرف الحيثيات الحادة اللي وقعت بها متاع الغش، كيفاش تصدر الغش، لقى روح في مساءلة قانونية ومساءلة إدارية إلى آخره. اللي نحب نأكدوا عليه وأن هو ذاك مبدأ أساسي، هو المربي لازم يكون محمي ويقوم بواجباته المهنية والوطنية. الأستاذ الأزهر كان يخدم في إطار القانون ويقوم بدوره في تأمين الامتحانات الوطنية والتصدي لكل تجاوز، لذلك من حقه يلقى المساندة والدعم المعنوي والقانوني من كل الأطراف، سواء من زملاء أساتذة، سواء من النقابة الأساسية وفرع الجامعة والجامعة العامة والاتحاد الجهوي، وكذلك من كل المتدخلين في نجاح الامتحانات الوطنية.
22: ولاية بنزرت تشهد اليوم انطلاق موسم حصاد القمح الصلب واللين من احدى الضيعات الفلاحية بمعتمدية أوتيك، والمندوب الجهوي للفلاحة ببنزرت فريد الدلاعي يعتبر هذا اليوم تتويجا لمجهودات الفلاحين وجميع المتدخلين في القطاع الفلاحي طيلة موسم كامل.
4: اليوم على بركة الله تم إعطاء إشارة انطلاق موسم حصاد القمح الصلب واللين، بالطبع تم إعطاء إشارة انطلاق حصاد الشعير منذ تاريخ 3 جوان 2026، واليوم تم الافتتاح تحت إشراف السيد والي بنزرت مشكور. اليوم هو تتويج لمجهودات الفلاحين وجميع المتدخلين في القطاع الفلاحي طيلة موسم كامل. الحمد لله احنا السنة إن شاء الله الموسم يبشر بكل خير. السنة كما تعرفوا بولاية بنزرت من الولايات معناها الرائدة في إنتاج الحبوب وزراعة الكبرى بصفة عامة، نتمنى وإن شاء الله موسم ناجح. احنا تعرفوا معناها ولاية بنزرت أكثر من 100,000 هكتار حبوب، قلت ربي متوقعين صابة تكون مميزة ويمكن حتى تتجاوز زملين و100,000 قنطار.
22: وتزامنا مع انطلاق موسم الحصاد بولاية بنزرت اندلع اليوم حريق بأحدى مزارع الحبوب الموجودة بمنطقة تسالة التابعة لعمادة الخاتمين من معتمدية العالية، أتى على مساحة تقدر بحوالي 3 هكتارات من القمح الصلب حسب ما أفاد به مصدر محلي لمراسل ديوان فام بلجيا، مشيرا إلى تدخل وحدات الحماية المدنية ودائرة الغابات وعدد من فلاحي المنطقة للسيطرة على الحريق. وفي الشأن الدولي، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول اليوم أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة ملحوظة للغاية في ظل الحرب مع إيران، مضيفا أن الأمر سيستغرق عدة أشهر للعودة إلى التدفقات الطبيعية للطاقة بمجرد انتهاء الحرب. عام 25 و2000 يسجل رقما قياسيا في عدد النزاعات المسلحة بين دول، وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية وفق تقرير صادر عن معهد أبحاث السلام في أوسلو، والذي خلص أيضا إلى ارتفاع الهجمات ضد المدنيين. ووفق التقرير فقد شهد العام الماضي 65 صراعا بمشاركة طرف حكومي واحد على الأقل، فيما تضاعف عدد النزاعات بين الدول ليصل إلى 8، شملت اشتباكات حدودية بين الهند وباكستان وأفغانستان وكمبوديا وتايلاند، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وعمليات الاحتلال في سوريا وفلسطين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: افام
2: صوتكم.
0: ديوان افام فلاش سبور.
3: مرحبا بكم الناس كل في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي، بالنسبة لعناصرنا الوطنية وصلوا البارح لمدينة مونتيري المكسيكية بعد رحلة طويلة بدأت من تونس في اتجاه اسطنبول ثم مدينة مكسيكو سيتي ثم تحول إلى مونتيري مقر تربص المنتخب التونسي في المونديال وإعدادا للمباراة الأولى. بالنسبة لديكراساج كان يوم الفجر، غدوة الفجر بتوقيت تونس بتكون أول حصة تدريبية إعدادا لمباراة المنتخب السويدي في افتتاح المونديال. بالنسبة لعناصرنا الوطنية اللي قاف شكون نهار 2/3 متاع الفجر، حظ موفق لنصور كرتاش. سامي الجيلاني الناطق الرسمي للجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي أكد أن اليوم في برنامج إكسترا تايم على ديوان أفام أنه النجم اقترب من إغلاق ملف أوميغا والمساعي متواصلة لغلق بقية الملفات والتفاصيل في التصريح التالي.
4: النجم الرياضي الساحلي معناتها يواجه عديد الملفات، ملفات نزاعات مع عدد من اللاعبين، يبلغ عددهم 18 دوسي، منه عنده دوسي فيفا اللي هو معناتها ينجم يمنعنا من الانتداب، دونك دينا هو بهو لو برومي دوسي، وعندنا 17 ملف مع لاعبين محليين، والمشكله وين اذا كان موصلناش معناتها باش نسكروا جميع الملفات كلها، معناتها حتى كان سكرنا 17 عاد واحد بركه راهو لا لازم نسكروا كلهم الملفات الكل، سينو نتعرضوا لعقوبات رياضيه كبيره برشا، حتى تكلفنا النزول للقسم الهوايات لا يليق لا بالنجم الساحلي ولا بالجميع. واليوم بدينا به هو الدوسي اون بريوريتي، لاكسيون توقف بديت عندها تو نهارين، بدينا بالملف هذا هو اول ملف، وان شاء الله قريب في القول في الساعات القليله القادمه، كان مش الدقائق القليله القادمه، نكونوا سكرنا الملف هذا ان شاء الله. 93-94% وصلنا تو على 150 مليون 139 مليون معناتها وصلنا تو لميناهم، ومن بعد نكملوا بقيه الدوسيات. نحب زاد نجلس نوضح حاجه برك، المبلغ الجملي للنزاعات كل التجارات هو 5 مليار دولار و825 مليون و265 دينار.
3: كان هذا تصريح الناطق الرسمي بلجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي. نحكي عن نادي غزل المحلة المصري اللي تقدم بعرض رسمي لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي رائد البوشنيبة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. بالنسبة لقيمة العرض حسب مصدر رسمي من الفريق المصري بلغت 120 ألف دولار فقط، يعني 350 ألف دينار تونسي. من أجل حسم الانتقال الاتحاد المونستيري طلب ما لا يقل عن 200 ألف دولار مع نسبة مهمة من إعادة بيع اللاعب في انتظار توصل الاتفاق نهائي بين الطرفين. بالنسبة للرائد بوشنيبة منح موافقته المبدئية على الاحتراف في الدوري المصري نظرا للصعوبات المادية اللي يمر بها فريق الاتحاد المونستيري. مستقبل الرياضي بالمرسى، تدب اليوم متوسط الميدان الهجومي هارون العياري قادم من اتحاد تطاوين. العياري 30 عام امضى زوز مواسم مع القناوية، مع العلم انه كان هداف الاتحاد الموسم الفارط ب 14 هدف. اليوم تم الكشف عن حكم مباراة الافتتاح في مونديال 2026 بين المكسيك وجنوب افريقيا. المباراة تجرى نهار الخميس 8 بإدارة الحكم البرازيلي ويلتون سامبادو، وتحتضن المباراة ملعب أزتيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. ختام بالمباريات الدولية الودية أعدادا للمونديال، يوم الفجر إسبانيا فاز ضد بيرو 3-0. حاليا الكونغو الديمقراطية تواجه منتخب بشيل. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان فان بوانيت. كان معكم قدور، خليكم على ناس الديوان في الأمان وتحيا فلسطين.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
1: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتا

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على

0: Joanna Femme.
1: لما لثني للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم.
2: ديوان أف أم
1: ديوان أف أم
2: صوتكم
3: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
4: جاني لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى لسبعة. شكرا على المتابعة، تحياتي ليكم وين ما كنتوا. باش نمشي وتوا توت سويت لايك ديزلايك
5: لايك لايك ديزلايك
6: في لايك ديزلايك باش نحكي عن موضوع الحقيقة تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في شكل تدوينات كسوسوا في تونس وإلا حتى في العالم العربي، وهي نوع من الاحتجاج بخصوص منع لبس الشورت وإلا الجوب في معناها في مؤسسات العمل، خاصة وأنه مع ارتفاع درجات الحرارة يحبوا هكا يكونوا اللي يخدموا في معناها يخدموا يكونوا مرتاحين أكثر. نذكروا اللي اليابان اعتمدت الملابس الخفيفة في العمل لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة، دونك الناس هكا تحتاج بعض الشيء وتطالب انه يكون فما نوع من التساهل في الخدمة، تكون لبسة محتشمة لكن في عرض وقت تكون لبسة مريحة، شورت في حاجات معينة وكيف كيف الجيب حاجات معينة.
4: أنا في الإدارات مثلا توصيت أو الجيب ذولي موجودين ما شورت ما شفتش. دكتور لايك ولا ديزلايك؟
7: أنا مع زين محترم وزين موحد في بعض المؤسسات وشورتو معناتها المؤسسات العمومية مؤسسات العمومية بصراحة ما شورت ما هو ما ثماش هذا الشورت في المؤسسات العمومية ما ثماش برميدا ولا شورت فما لي جوب لي جوب أنواع أنت والطول أنت انت والفورمه وانت وبرح حاجات معناتها بصراحه فهمت يلزم من نشوفوا حتى في سلك التعليم شكون يقري بجين معناتها يلزمنا ماهيش مشكله معناتها قصير ولا طويل ولا يلزم زي
4: لائق
7: محترم ويلزم معناتها المؤسسات العموميه الدوله تحط يدها على المشكله هذيا اما يلزم زاد تعطي بريم نتاع لبسه خاطر انت كي تطلب من موظف مثلا باش يلبس كوستوم وفيستا وسروال وسوري وكرافات ينجم يكون مش مقدور زاد هذاك كي باش تطلب من مره باش تلبس تايور ولا ما نعرفش شنو اللي باش تلبس ينجم يكون مش في مقدورها زاد يلزم
4: فما بريم نتاع
7: اي فما يلزم فما بريم واما كي تعطي بريم يلزم تطبيق هذا شورتو في سلك التعليم شورتو في المؤسسات الاقتصادية البنكية والعمومية عامة يلزمنا مراجعة لللباس على خاطر ولينا نشوفوا بعض الموظفين بصراحة في لباس غير لائق
4: فعلا مش معقول يقول الدكتور اللباس يكون غير لائق مهما تدخل
7: اسمع تدخل لها ومش حكاية كما قلت لك قصير ولا طويل تدخل ساعة تلقى موظف معناتها حوايجه مكمشه ماهمش ما غير لائق معناتها ما ما مال غازي كيما قلت انت كابتن ما فهمت بصراحه يلزمنا نشوفوا حكايه المظهر هذايا يلزمنا نشوفوها بصراحه.
4: فوالا توتا في ديكور هنا طالين
8: فما تسيب كبير
4: اي
8: تسيب كبير خاطر في مؤسسه فما عندك المدير العام عندك تاع البيرسونيل هو اللي يشوف معناها اذا ما عندناش تروح معناها ما احنا مش طالبين باش الانسان يلبس سيني باش محترم فهمتني وزعيم بورقيبه الله يرحمه وقت عمل الحمله حسن هندامك انا كنت نخدم في ستار شاوش يلبس خير من الشاب سيرفيس معليهم وكذا واستقبال وكذا خاطر هذيك صوره المؤسسه تدخل تلقى انت معناها ما نحبش نسمي انا ساعه تدخل تخرج من الريحه نتكلم صراحة نتكلم صراحة هذه حياتنا وهذه أمورنا وهذه
7: هذا وضعنا
8: هذا وضعنا اليومي خاصة مع لي سيرفيس نمشيو لهم راهو مش معقول معناها عايشكم وفضلكم ما تجي مكسر منقوب ومقطع ولا عارف شنو وحاجة أخرى أنا لاحظتها معناها يمشيو للمساجد بمراول مكتوب عليهم يعرفش مكتوب عليهم ما صحيح ما تعرفش شو مكتوب عليهم أتونسيون أنت ما تعرفش الإنجليز فما كلام راهو خايب ياسر اتونسيون سياسي ولا بالحق تبدا مرأة ماشية
4: ما تمشيش مع حرمة المرأة
8: شو اللي كاتب بالمريول تاخذه من الفريق يعجبها يعطيها الصحة تقول له ساعه شنو هذا الكتيبة هذه راه فهمتني اي سي بون ان شاء الله اسمع من نجم نحسنوا الى وقت احنا نراجع انفسنا انا كمواطن او كاداري او كرئيس مؤسسه يلزمني يكون في الباب اللي موش في المستوى يا خويا يرجعوا راجع ما شو تجين ايش حاجه اخرى ما قلتلكش ايش حاجه اخرى بولي تاير طبعا انا ختمت الحق معني كانت ما عندكش فكره بالنظام والدنيا والمراه محليها فك التاير وكذا ايوه محتشمه وكذا ونعرف شنو كل معناها اللبس محتشم بعديش انت حر واش تعمل في دارك ولا
4: تخرج من الاداره انت
8: تخرج من الاداره هذيك عندها طقوسها الاداره يا خويا مش نقول لكم فتى سيب كبير وكبير جدا
4: فوالا ومش كاين في الادارات زيد سورتو في المؤسسات التربويه
8: قال حد حد قال حد حد
4: معناها كما قال الدكتور كسوا في الأسيدة في الاطار التربوي والا في التلمذة الانفلات راهو في كل بلاصه وانا مع اللباس المحترم في كل بلاصه حتى في وسائل الاعلام يعني بالنسبه لي انا اون با سو بيرميتر تلبس حاجه مفتوحه ياسر ولا كذا على خاطر احترام للناس اللي قاعده تفرج فيك واحترام لروحك انت ولبيتك انت قبل كل شيء انت تحترم في روحك قبل ما تحترم الناس في حياتك الخاصه انت حر البس ما بدالك لكن احترم المؤسسه او البلاصه اللي انت تخدم فيها
8: محتشم
4: الخبر الموالينا ورزيلا
6: مع اقتراب انطلاق منافسة كأس العالم 2026 وارتفاع اهتمام الجماهير متابعة المباريات عبر الهواتف الذكية أطلق خبراء في الأمن السيبراني تحذيرات متزايدة من تنامي نشاط تطبيقات البث غير القانونية اللي تستغل شغف المشجعين للوصول إلى بياناتهم الشخصية والمالية عبر برمجيات خبيثة يتم إخفائها داخل التطبيقات تدعي توفير النقل المجاني للمباريات والقنوات الرياضية دونك تحذيرات من تطبيقات لمشاهدة مباريات كأس العالم تستهدف التطبيقات البنكية على الهاتف امتاعك وحتى بياناتك الشخصية
4: فاصل ورجعين
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: تبليسيتي
3: مونديال سنيم عطري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام
5: ديوان اف ام صوتكم
3: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
4: تحذيرات من تطبيقات لمشاهدة مباريات كأس العالم تستهدف التطبيقات البنكية على الهاتف متاعك مش فقط التطبيقات متاع كأس العالم ما ياما دي لينكس تنزل عليهم وتلقى روحك بيغاتي ولا غيره السؤال ليكم هو هل تستعمل التطبيقات هذه ما تعرفهمش تقول خلينا نتفرج في بلاصة فلانية ولا يجيك تطبيق تنزل ولا دكتور
7: أنا نستعمل تطبيقة واحدة
4: أي.
7: اللي هي ديوين سبق
4: واو
7: اش قالك فيها هذه
4: هذه بريم واحد
7: هذه كنترول اورينتي
4: حاجه نتاع معلمين
8: يفهمونا شويه
7: هذه كنترول
8: طولت علينا يا كابتن
4: هي حاجه
7: هذه سبيسيال باس افوغل السيد رئيس التحرير مهدي بن عمر
4: لا يا مهدي
7: لا بون شوف انا الحق ما نستعملش التطبيقات ما نعرفهمش اختنا بتفضليك تو ما نستعملهمش لا حكايه عندي لابليكاسيون تاع البنك ولا ما عنديش خاطر ما نعرفش اش فيهم ما فيهمش بيغاتاج حتى مش على المعطيات الشخصيه حتى ينجم يهلكوا لك التليفون فهمت دونك حاجه انا ما نعرفهاش ما نستعملهاش كيما يقول الكابتن ما نتشعبطش
4: حاجه ما تعرفهاش ما تستعملهاش طالين
8: انك ساعه تجيني كابتن ما نفهم شيء نمشي لصاحبي تاع التليفونات ولا يقول لي لا ما تخافش هذه سي خضرك ولا هذه لا ولا هذه كذا الاخر يمشيوا الناس اللي تعرف بالنسبه للماتشوات ما معنا لي بي تي في معنا كذا احنا حياتنا كل فهمتني
4: عندكم ديوان سبورت
8: لا لا على كوب دي مون تاعو نتكلم على كوب دي موند مش على الشامبيونات يعني الكوب دي موند اون بي با اشتي لي دروا لي دروا ما كوب بي تي في
4: موجودين
8: القناه القطريه هذيك وفما
4: اشتي وربي اللي يخدموا لي زي بي تي في يسيسونها في فتره الكوب دي موند خاطر تكثر ياسر لي فخود ردوا بالكم حتى كي باش تشري تطبيقه شريها من عند حد تعرفه ما تمشيش هكا لي كود وابعث راه ولا توا لي باج فيسبوك يبيعوا في التطبيقات هذيا
7: هما ابارمون لي بي تي في بداو خدموا عليه من رولان غاروس نتاع التنس شوشوا على على الوحود نتاع البيراتاج وما تنجمش تفرج معناتها لي ماخو حاجات بيراتي
4: ما ينجمش
7: صاروا فيهم مشاكل ابارمون وتوا باش يزيدوا قويوا على الكوب دي موند
8: الكوب دي موند الناس الكل تتفرج واحد حكى لي قلت له علاش تقص قال لي كي تبدا انت في اوتوروت تمشي وتقص تمشي وتقص قال لي كيك الامور الناس كل والله هذه واشهد محمد رسول الله في ايطاليا كالعام وكمازالت ايطالويين يعملوا كرمه تبدا تدور في الشوارع ونعشوا الطرقه تاعو يدخلوا على الدار عنده بي تي في عنده فهمتي ونعش كيفاش اللي كابت بيعرفوهم اللي يعملوا بي تي في وخطيه كبيره ياسر خاطر بها كيما مره على كانال بلس ما عنينيش قلت تو خرجت فهمتي قال لي نخدم قال لي احنا نحب
7: زملائنا
8: شفت وقت المغرب نخدم كانال بلس قال اسمع قال لي احنا نحبوا اون فيو سامبلونتي اون تونيزي وكذا وكذا ونعرف شنو ما قلتش نقول لك يا معلم احنا على في تي في دونك قال لي بون زي قلت انا نحكي
7: لي موجو هم عملوا كانال اوريزون سا با مارشي
8: لا لا من بعد كان بلوس كان البلوس بلوس قال لي اون فيو سامبلونتي قلت احنا يا ولدي احنا عم تخافش عندنا كل شيء
4: الامور الكل موجود
8: فهمتي خاطر واش يقول لك يقول لك احنا ما نعرفوش نو زابوني بار اكزومبل وما نعرفوش شكون يتبع فينا معناها في الخفاف بون توانسه عندنا لي بي تي في
4: يسلكوها راه بالطرق الكل
8: يسلكوها احنا كالعام
4: احنا مانيش مع البيراتاج اما توانسه يسلكوها
8: او يعقل معناها
4: مريقلين الناس كلش تتفرج
8: عطور يعقل كنا قبل في اللونتين نعملوا كسكيس
7: اي حصل
8: باش نجبدوا لو سود ليتالي
7: اي على الريون
8: فما الريون هذيك مون الريون عندها قصه كيفاش جات لتونس تعرف ما
4: لا
8: لا تعرفش بيه 1960 فما لي جو ميتيرانيا لي جو اولمبيك نتاع روما طلب تونس مش تونس تلاين برشا
4: جيت على اساس البريود هذيك وبعد قعدت على
8: قالوا تلاين طلبوا اللي في تونس حبوا يتفرجوا جابوا حطوا بوكرنين مقبينا حطوا لون هذيك الواحد لونتين هذاك في الاخر بان شيخنا احنا وكذا وبيبو باود وجو كذا خلونا ولينا تعلمنا التليين من التلفزة من التلفزة طوالة تالين نفهم ونقرأها من الكتيبة من التلفزة كنا
4: تفهم الإيطالية
8: بشي بشي سيدي لا تعرف بونجور بونجور بونجور كيف استعبيني فهمتي ايرن ليدي ريت ايرن ليدي تكلم انجليزي زمان مولتو بيني نعرف شنو في جيتس جود الاسكرار
4: امورك واضحه يلا ردوا بينكم البيغاتاج عفوا من عند شكون تشريو ان شاء الله فرجه باهيه للناس الكل وان شاء الله فرجه باهيه للمنتخب الوطني التونسي في كاس العالم
6: لغه التوانسه الكل مش باش يرقدوا معنا باهيين تلقى شوارع الكل مهبيه
8: اما حاجه باهيه تونس
4: ناس القاوي باش يخدموا ولا في الليل
8: نشوفوا اما حاجه باهيه اللي طقس كبير وطقس خون بلوس ليميديتي يسمى ليميديكس
7: اسم دو هذا
8: لا والله يوميد لا نقرا لا لا تاع التمبيراتور وليميديتي مع بعض
4: يوميديكس
8: هكا في مخي قريتها
4: دونك يمشي معنا الطقس هذا
8: علاش يمشي معنا يا خويا نلعبوا مع هولندا وتعمل لك في البريسينغ ما تنجمش في الصغر تبداو يقف الاخر ما يخسروش علينا بريسينغ
4: شويه دعاء
8: شويه سخانه معناها لي زيكيب نو بو با ديفلوبي لور جو لانتونسيتي والواحد خاطر سخانه برشا توصل 43 14 قداش في المكسيك فهمتي بلوس التيتود احنا التيتود سافا فهمتي ليميديتي دايروا ما مش يعملوا الروبو تاع الواحد ريفريشيسمون 4 فوا
4: أربع مرات تلمو سخانة
8: أيوة مش يعملوا كل باسكيت شو نسميه أربع مرات
7: تاخذ كارتون
8: مش يعملوها كيف كيف كل مرة يجيو يعملوا هكا يشطحوا كذوك ربع ساعة
7: لا مش يطولوا في فترة الاستراحة
8: هذيك الاستراحة والبيبيسيتي هذيك
7: أي مو كانت هي دقيقة ولا دقيقتين باش يشربوا الماء تو بيظل باش يخسروا حتى الأربع ولا خمس دقائق
8: خمس دقائق برشا
4: وحنا نستنى
7: أي من المشكل تاع السخانة والهيوميديتي كابتن كان جاو ليكيب ناسيونال لا ماجوريتي يلعبوا في تونس متكونين في تونس أما نحنا سيدي بين ناسيونو هم بيدهم
4: بطبيعتهم والسخانة
7: ممكن ممكن تقلقهم
8: بتاتر اما عطينا اخوي اللي قدامنا هو
7: نحي العاب
8: ليه وكلي بان شكم شدوا بالجارة خلي شوي شوي
4: واحدة واحدة يلا باش نمشيو توا 36 دقيقة نعمل شوية كويز غنيات سيد المخرجة حضرتنا شوية غنيات شكرا جزيلا
7: انت داخل في الطرح ولا
4: لا لا لا نتفرج
7: ناقصين نحن ندخل على معنا
8: دخل فيه شك
7: لوميديكس
8: ايتان انديس ميترولوجي كي كومبين لا تمبيراتور دو لير اي لوميديتي ريلاتيف
4: ماكش فاهم انت انت حكيت اوميديكس هو يحكيك على اونيديكس حاجه اخرى
8: لا اوميديكس انا
7: فهمت
4: فما نفسك
8: دخل في طبيب يقول لك لا لوميديكس معني قريت عليها ولا كذا
4: اوميديكس هذه مش زريقه دكتوره
8: Voilà. C'est ça ma publicité. Combinaison entre l'humidité et la température.
4: Ou l'unidex, l'autre est le docteur.
7: Oui, tu as un docteur.
4: يلا نمشي تو تسويت الكتيبة نحبكم معانا زيدا انتوما ونسكو اللي قادة تسمع فينا باش نمشي الكويز غنيت كويز السيدة المخرجة ستر ربي الله أعلم مش حضرت لكم اليوم أمنو في الكويز متاع الغنيت شكون نبدأ سيدة المخرجة
7: هيت
4: الدكتور حتى هي قالت لي الدكتور ونورز معنا
8: ونورز بار كوريسبوندانس بار سيد العميد
7: وهي تحايل معنا نورز تعطي الغنيت السهلة
4: خليت جيلها دونك بدا سهل نرجع نقفنا شويه للكويزيت
7: ما عندك ما تعمل
4: كيف كيف والله زيت يلا
7: نشوفوا الحيل تعلق قلبي
4: اغنيه تونسي
7: والله كانها هي
8: لا اغنيه تونسي
4: يلا
0: بنت المدينة
4: لطفي بوشنا يا بنت المدينة
8: ربريز
4: نديلها فن
8: ربريز لخنية ربريز مش خنية
4: قديمة
8: قديمة قديمة ربريز قديمة
4: يا بنت المدينة بأكي هي قديمة شو ما عرفتهاش
8: شكون
4: طليل
8: انا نعرف
4: ينبر وكاها
8: مش ينبر يا الدكتور نتكلم على بنت الريف
7: هاي
8: بنت الفلاح
4: ما كل بلاد ومدينتها كل جهه ومدينتها
8: لا والمدن فريمون عندهم رمزيه كبيره ياسر خلينا نقولوا معناها المدينه العربي نتاعنا
4: صحيح المدن العتيقه لشكون توا
8: نادي الكابس
4: ركز ركز ومن بعد نبر
8: عندي بعدك هكا عاملين لي بوق على البطاطا ويمشي نركز
4: اي تاتشي ناي
8: هي تونسية دي
4: لا لا خليجي
8: جمعتي يا دوما
4: تعرفها سليم بالبدايرة
7: ما عرفها قلت خليه هو وحده
8: هذاك السعودي
7: هاي هاي
8: صحيبي السعودي
7: هاي هاي
4: قول اسمه على قلب قول اسمه طي عونك الدكتور
8: هاي اسمه والله باقي نحطه في الطيارة هذاك اسمه هو
4: اسم الأغنية
8: باهي هو حق باهي مش دوني
4: نيس طيب قول له دكتور
7: محمد عبد
4: هاي
7: الأغنية أنا أعطيه الاسم خل طلع الأغنية
8: وعنده مشاكل كبيرة مع الأمير
7: هي معروفة هي وهم عنده أغنيتين ولا ثلاثة
4: صحيح هذه أكثر أغنية معروفة مؤثرة
8: تبكي
4: تبكي تبكي
7: في مقام الصبا حزينة هيك
8: أنا ما فهمتش مقام
4: ما تفكرش اسمه شي في المقام هاي
7: البلايز
4: البلايز
8: الأماكن
7: هاي
4: هاي
8: كل

0: تسمعها دكتورة ولا
1: نسمعها
2: خليجي
1: فما غنيات هي مي منهم
2: من
1: كل الأماكن الخليجي اون جينيرال
2: ذكرى الغنيات
0: فيها شيء غنيتها برشا الأماكن ذكرى كان هذا محمد عبدو يلا وتحية للكتيبة طلعوها كمان الكتيبة تحية لمعز منوب
1: سهلة الغنية
0: بولعز هو أول من طلع سهلة
1: أي
0: سهلة شفت كيفاش نادية معناها
1: لا لا لا أنا فاطم أنا فاطم بها نادية شو نعمل يا أخوي هي تحكم شو عندي باش نعمل باش نعمل حركة احتجاجية باش نعمل شو عندي
0: لا باهي الدكتور فقتي بحاجة
1: أي
0: ليك أنت ما قالتش اسكتوا خليه يطلع وحده
1: أي خاطر عارفة مش باش يطلعها
0: كي جاي الكابتن قالت هي اسكتوا توا خليه الكابتن
2: كايني أنا علمها في الوحدة أنا الحمد لله قلت لها ماكن نعرف
0: خلينا نشوف اي قالت لي خاطر سليم ما شاء الله عليه طلع في سادوك زدنا نعيو في البال
1: قالت لي بغنيه
0: عرفتها
1: انا ايوه عرفتها نورز
0: خلا تحيه تحيه كبيره برشا للدكتور مهدي الاسود في في لوبيتال ميليتير
1: مهدوش
0: قال لي بربي سلم على دكتورنا وقل له عمري ما كنت نتصور انه ميوزيكولوج بالطريقه هذيك قلنا الاكتشاف نتاعي قد ما خدمنا مع بعضنا قد ما هو زميلي اكتشفت معناها محبته للموسيقى في ناس الديوان
1: هو مهدي
0: تحيه ليك دكتور الاسود
1: في سيرفيس نتاع لي زورجونس نتاع قسم الاستعجالي باش نحكي معها شو كان على حالات الاستعجالية
0: مش على الموزيك
1: نعرفوا بعضنا بالمرايات ونظف المرايات
0: تحية لي دكتور مهدي الأسود حقيقة أخلاق كبيرة برشا حاجة هي لبرشا دكتورنا تحية كبيرة ليك دكتور الأسود باش نمشي وتوغنية لنورز غبخيز هي باهي يلا ليدي
1: جاي
3: طلعت
1: ولا طلعت
0: تشتح براسك

0: ليه ليه تونسي شكون يغني
1: هذا حبوب
2: هلا واش تيقولوا فينا انكور بين معز وسامي سليت اللعبه في الكتيبه برافو معز معز هذا مغروم برشا بالموسيقى يظهر يلا باش نمشيو للدكتور تو
1: انت عاد انت
2: جاهليتي
1: مركز تاوها العدالة يا أخوي
0: احنا أربعة مش من
1: العدالة
2: باهي غني لي أنا
1: هاي باش تعطيك حاجة سهلة كاس المنى ثمانية
2: باسكال مش عليني نو
3: لا لا لا
1: صبر بيع
3: خونا ليه أحمد الشريف سهران
1: هاي سهران معك ليه
2: مهموم وسرح في خيل
3: نعرف شريف تونس
1: هاي تحب أقول لك حاجة والله يا حياتي كل صعيبة صبر بيعي
2: بالحق أي يقرب برشا هو صوته من اللي كان في ساق أكاديمي يقولوها
0: هو شكونه
2: هو مغني تونسي طلع على بيريودي دي كان بعد اعتزلها ما
1: اعتزل
2: ولا أحمد شريف
3: غاب
2: وصفيقس يا وزيد ولد صفيقس
1: والله صعيبة صبر بيعي
2: شفتوا نورس كيفاش نكزت
0: قوية قوية
2: ماشي مع نورس اليوم
1: أنا ما بديت نشك في العادات نتاع عماول
2: لا لا نحب نقول لكم حاجة ربي هدية ربي هدية كلمة حق خليني نقول على السيدة المخرجة راهو نادية كيف جينا أنا قلت لها الخمسة وأربعة قلت لها نادية حضرنا كويز
1: ما تدخل نورس
2: حضرت كويز تحية ليك
1: نورس ما شاء الله
2: يا دكتور وبرا طلعت دكتور
3: ليه نعرفهم ديجا نغني فيهم
1: هاك دلالي معناتها متدخلة هي ما شفت تعرفها جسمي ما تعرفش تاع حبوب
3: صحي جسمي انا
1: شفت كيفاش
0: هي سمعتها ما
1: اوك عملت لها الزريق
2: فوالا والكابتن ينبر ما يعرفش الاغنيه وبعد يقول حبوب فمتاعكم ما تعرفوش يقول يغني فيها اعطيني اغنيه للدكتور توصلي فيه بربي نادي

0: تي فيها كلمة بالخليجي
1: صحيح. لو
0: سنة يعني حطتها قبل راني وطلعتها.
1: ايه صحيح.
0: فيها كلمة فيها الغاء ولا
2: لو
1: تعرف على قلبي
0: غلاك
1: ولا

0: هالإيمان في الكتيبة قد أطلع في الغنية.
1: ليش كله لغني غلاك ده؟
0: اسمه ربيع الأسمر. معروف.
1: خليجي هو.
2: اللي غني هذا.
0: يدل عراقي نعم.
1: عراقي. أيه عراقي بون خليجي.
0: ربيع الأسمر ده. نمشي للطليان.
1: شبه جورج وسو.
3: لبناني لبناني. من علبك.
0: ربيع الأسمر. غلاك.
1: غلاك.
0: غلاك.
1: عندكم في لبنان ده نورز غلاك.
0: غلاك. نمشي للطلياني يلا عطيني غنية كابتن.
1: سهلة.
0: اسكت
1: تو اسمع تو انا طلعت القنفيله مشيت
3: هيك ولا ينفع
1: تشبيش ليه عندي في الباك وردة
0: لا لا معاها
1: قربت قربت
3: جماعة الصباح
1: تسمع
0: لا عرفت مش
1: أكل عينيها زرقة
0: فيروزة لا
1: أكل عينيها زرقة دي كمايدة حنية
0: لا لا
1: نجات نجات
0: صحيح
1: هاي
0: هاي
1: هني قلت لك نجات
2: نجات صغيرة
0: نجات صغيرة
1: هاي هي ماذا نجات عطيب
2: كبيرة الله يرحمها
0: الله يرحمها مش جوها
2: لا جو كبير ياس
0: هاي
2: هاوي تسمع الأغنية نتاعها المشهورة جريت وجريت يا
0: كابتن
1: هاي نعيمة سميح هذيك يا كابتن لا لا نعيمة سميح هاي جريت وجريت
2: ونعيمة سميح وسسمة وعتيب وشو انت غني
1: ما مش جديد وجديد عنده هنية معروفة ايه
2: عتيب ايه يكاوه وطلعناها
0: سيدي مسسمة الغنية
1: لا والله ما نعرف
0: على طرف
2: لساني
4: يا حمامي حرب طلق مكتوبي كلها أشوائي وسلامك وصلها المقروبي على طرف جناحك يا حمامي حرب طلق
0: على طرف جناحك يا حمامي نربط لك مكتوبي وصلها
2: المقروبي قطع ما في شيء
0: بعنيا الاثنين
2: لا قديمة دي قديمة
0: حلوة
2: قديمة ايه بس مش تشوف بعدين ايش يعني اثنين تربط دائما انا عارف
0: وبين ده شيء ما تفكرتهاش
2: قلت لي جات صغيرة
0: ايه
2: ايه الاغنية
0: ايه تفكرت على الاغنية تعرفها ولا
2: بدها
3: ما يعرفهاش
2: بدهاش
1: أمو طلعت أنا جيت
0: أمو
2: صعيبة
1: صعيبة
0: نحب نعرف هنا شكون طلعها في الكتيبة بربي يقولوا لي شكون من كتيبتنا طلع
1: لازم تكون مغروم بنجاة صغيرة مش طلعها.
0: لازم تكون تحبها وتوين سروا معنش معنى كوميونوتي كبيرة أنا جيت صغيرة في تونس
2: والله جاوها
0: ممكن آخر. وردة أكثر
2: آخر حفلة جاوها
0: جاوها جاوها برشا نحكي لك كان الكوميونوتي معناها
3: جوزية
0: حليم وردة أم كلثوم عبد الوهاب فريد الأطرش
1: ما عنديش لي سوكسي نتاعهم أقل
0: أقل
1: أقل
0: أيوة.
1: سامي لي تا خمسة أغنية سوكسي نتاع نجاة صغيرة
0: لا لا أنا لا
1: أنا
0: بالكل
3: شايف البحر شو لا لا لا
1: كونفيزيون إليميناتوار هذي فيروز هذيك
3: بي.
1: انا بعشق البحر
3: انا بعشق البحر والاحي والقريب منك بعيد
0: صحيح وساكن
1: قصادي عيون القلب
3: عيون القلب
0: وساكن قصادي
1: اي انت تعرفوا
2: ويا جارة الوادي مش تاعها
1: عبد الوهاب
3: لا
2: هي ما غنتهاش غنيت
1: لا تكذبي
2: لا
0: تكذبي
2: هي غنيتها ولا ما غنتهاش
0: يظهر لي
2: ممكن مو شوفوه
0: مانيش من لفه
1: اي معناتها
0: طليان يهز يزك
2: مو تحب نشارك
0: طلع الاغنية
2: اللي حب نشارك معاكم
0: يحب يتكلم
1: يا جارة الوادي جبالي محمد عبد
0: وبربي يعطيني
3: غنيتها فيروز زادة
1: يا جارة الوادي فيروز
0: اوكي نجات صغيرة غنيتهاش
3: لا
0: لا ما غنت حتى يا جارة الوادي طلعت لا طلعيني تحية المعز منوبي هو اللي طلع الاغنية ونجات الصغيرة يظل لي مغروم نجات عطينا اغنية لنورز ترى
1: سهلة شايفين يلي كما طلحيش روح شنو حيالة ولا جهار بها نادي
0: ما عرفتش
3: ما عرفتش حتى
1: حتى انا ما
0: ايه فنانة انا قلتها بكري غلط فيها
1: ما عرفتش
0: باسكال مش عليني
3: ايه ليلى ما نسى
0: لا برافو ايمان عيادي طلعتها وقالت خياله
3: ما فيش اصلا
0: عيوني آه.
3: حاله
0: سحر ما
1: 100 سنة القدام. كان جزيتون هذا يطلعت
2: عندي كويس غير بحق.
0: نمشي للدكتور يلا.
2: نادية دقيقة
1: سهلة يا نادية.
2: نادية دقيقة.
0: دقيق.
2: يا جارة الوادي. شمعنا؟
1: أيوة.
0: جار الوردة اللي تسكن اللي على الوادي.
2: شعر أحمد شوقي يا جارة الوادي.
0: أي جارة الوادي.
2: معناها هي امرأة.
0: هي وردة زهرة.
2: زهرة.
0: زهرة.
2: لا.
0: بحذا الوادي.
2: لا.
1: الزهرة بحذا ود مدينة.
2: جميل بديه. جميل. لا أنا بحكي أنا بيدي كنت نخسابي يتغزل بامرأة بوردة هي مدينة زحلة.
1: أيوة.
2: لبنانية تغنى خاطر أحمد شوقي عاش فيها يتغنى بجمالها بجمال طبيعتها
1: ولا جمال الطفلة اللي تسكن في
0: مدينة زحلة.
2: إحنا إحنا عنا واد بوميليان بخلف بوميليان.
0: ماش كنت تسكن في زحلة؟
2: والله بالحق مرة تحت عليها كيك سيبها مرأة أنا طلعت هو يتغزل بعه يتغزل يعني عاش في مدينة زحلة سميها جارة الوادي مدينة زحلة إيش قولك أنت؟
5: راجل زمني وتفهم في القطايع الزمنية.
0: حتى راجل تفهم في القطايع الزمنية.
2: أي في القطايع الزمنية عندي حنود في القسمة.
0: ساعات موجود. بي.
2: عايش.
0: نحب غني للدكتور نورز ويني. نورز مش تجيب في ورقة. وجاية غنية للدكتور. بي. خلنا نشوفوا الغنية ونورز ماش حاضرة. بي.
2: مابو السوداني.

0: نعيش منها فيلم هذا
1: فيلم اي نوري بلان نوري بلان مصر
2: شكون
0: فيلم نوري بلان وشتيح
1: والله جو الموسيقى هذايا راهو غناها عبد الحليم
2: اي صحيح اي
1: عبد الحليم اي
2: برافو ايمان عايدي طلعت تعرف
1: في الفيلم اي دخل بون
2: كيف الكلمات في وسطهم واء
1: حلو كذاب
2: لا لا خليه اليوم وغدو
0: بكرة وبعد
3: بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد اللي وعدني حيوفي بوعده اللي وعدني حيوفي

0: بكرة وبعده حليم بي
1: واشتيح ولديه
0: هسه اشتيح بي عطيني غنية للطليل
1: اي
0: يلا
1: جنجون
0: جو الكابتن صحيح سليم اي جنجون اي غنية انا نحبها برش وديما نسمعها في كرم
1: هو صاحبك يا كابتن
2: جنجون
1: غيب عليه يعمل لي غنية نعرفهم
0: اسمع ايش قولك الكلمة الأولى غنية في البدايات هذية
1: البدايات
0: يا شوارع
1: يا حوم
0: لا برافو إيمان عيدي شكوني إيمان عيدي عزبي
1: والله إيمان عيدي
0: برافو عليها إيمان إيمان عيدي عزبي برافو
1: باش نزول المكسيك
0: طلعت كل شيء
1: تملكي كل شيء خويا
2: يا شوارع يا
0: شوارع طافية عطينا جنجون
1: برافو عليك يا جنجون يا معلم

0: بس اللي يفرح
1: لعيبك ولا لعيب في اللي ما يصلحش.
0: صحيح نادي
1: يا نعم انا اصلحش في غريق بحري العوام.
2: جنجون علاش تحبوا طالين جنجون بالذات؟
0: شو ما فهمي السؤال علاش تحب؟ قال لي اخر مغير لي.
2: كيفاش اكتشفتوا انت يا جنجون؟
0: شفته في المسلسل
2: في الجينيريكا.
0: جينيريك شيء كبير معناه يدخل يعني يأثر عليك يدخل
2: حب على وقت ليو اللي يكتب غنيت والكل دراما هو يكتب
0: وحتى يكون قام بأدوار معناه مسلسل معناه زي
2: مثلا
0: غير كان وعنده صوت معناه اكسترا ودينير.
2: فلا تحية لي جنجون. اخر غني للدكتور
3: نورس هذا بت
2: نورس
3: زعم زعم جايب ورقي.
2: آخر أغنية للدكتور صعيب شوية كان يطلعها الدكتور.
3: هيت بركة
2: ينجم يحدث الفارق.
3: وردة هي
2: لأم غريمتها
3: ما يضحك يا شو يا شو
2: عفوا

0: اللي متعكه مع برده بين الغزلان ما شافش ايش هو ايش هو
1: مين جابتهم الاغنيه هذول شرنوبي
0: ناديا
1: ناديا
0: ناديا خطير خطير ايش اقول بسلامه لا ورزيش
1: لأنا كي قلت قديمة أنا بالنسبة لي جديدة روني
0: صغير
1: كي قلت قديمة مش حط محمد عبد المطلب صالح عبد الحي
0: أي تو مرة نعملوا هكا تبربيشة
1: تينيزي تينحنا هذوما واخرين فيهم
0: يعلم بينا رب عسلامة نورز
2: هلو
0: سلام شو مالك نورزة
2: صافا
0: صافا لبس
1: صافا الكويز نورز خاطر في مخك
0: جينا تليفون يتبع الأعداد دونك يلزمنا
1: أنا يظل لي فصلت من الكويز
2: لا خافت اللي جاوبت براتيكمون اليوم الكل ما
1: طلعش يلي فاسكيتهم جاوبتهم ما
0: طلعش مش هتجيب في فوسكا
1: يظل لي
0: عندك كيت
1: كيت
2: كيت
0: فيها أمر علي كي طيب شكرا لكم الولاي تحية لكم تحية للكتيبة وقديش نفرح كتبدوا عاملين جو هكا معنا تسمعوا معنا وتحاولوا تطلعوا معنا الغنيات لكل شكرا دكتورنا شكرا طلياني نوروزة الجميلة والعزيزة نادية شكرا إيمان أمونة أصدقائي الكل كلكم نحبكم برشا تحية لكم ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزة والغالية في لمن
3: ناس الديوان
4: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
3: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
5: مجازة السابعة ديوان اف ام عسلمة. وزير التجارة والتنمية التصادرة سمير عبيد يتفق مع وفد يضم فاعلين اقتصاديين من جمهورية مصر العربية اليوم على تذليل الصعوبات اللوجستية والإدارية وتفعيل الغرفة التجارية التونسية المصرية لدفع التبادل التجاري. وأكد الوزير في هذا السياق أن العمل المشترك يهدف إلى تطوير المبادلات التجارية والعلاقات الاستثمارية الثنائية وتوسيعها نحو بقية الدول الإفريقية داعيا القطاع الخاص إلى بناء شراكات قوية. كاتب ودولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمدي الحبي بحث تقدم إنجاز المشاريع الفلاحية والمائية صلب المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بيجابس والمهدية لتجاوز إشكاليات التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز. ووضحت الوزارة وفق بلاغ صادر عنها أن الجلسة ركزت على التدابير الاستباقية لتوفير مياه الشرب وتأمين المضخات الاحتياطية لاستمرارية تشغيل المنشآت المائية قبل حلول الصيف. وأضافت الوزارة أن كتب الدولة ألزم المصالح المعنية بتركيز عدادات لقياس استهلاك مياه الحمامات بولاية جابس للحد من الضياع المائي موصيا بتثمين هذه الموارد عبر أحداث مناطق سقوية جديدة وشدد على منع قطع أو نقل أشجار النخيل بالواحات دون الحصول على التراخيص المستوجبة من السلطات المختصة. لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تفيد خلال دورتها 48 المقرر تنظيمها بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية من 20 إلى 29 جويلية القادم تنظر في ملف ترشح قرية سيدي بوسعيد لإدراجها على قائمة التراث العالمي. ويحمل الملف التونسي عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط وهو من بين 30 ملفا جديدا للترشح سيتم عرضها على تصويت الدول الأعضاء 21 في لجنة التراث العالمي خلال الفترة الممتدة من 24 وحتى 26 من جويلية وفق ما ورد في النشرة الإلكترونية لمنظمة اليونسكو. في العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة مضطرة للرد على الهجوم الذي استهدف مروحيتها بالقرب من مضيق هرمز أثناء تنفيذ دورية في المياه الإقليمية. وأضاف ترامب أن الإيرانيين أسقطوا إحدى مروحيات واشنطن المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق المضيق. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز أباتشي بعد سقوطها بالقرب من مضيق هرمز أثناء تنفيذ دورية في المياه الإقليمية. صحيفة نيويورك تايمز تفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات النووية ستستأنف من حيث توقفت بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إسقاط المروحية الأمريكية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم ينطلق الآن مع هدى في 60 دقيقة، إلى اللقاء.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
6: ديوان فم صوت كوم.
7: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام.
6: ديوان فام ديوان.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا في 60 دقيقة. مشوار ينطلق معكم توا يتوصل حتى لـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحياتي لكل المستمعين ولا مستمعات، لكل الناس اللي تبع فينا في الداخل ولا خارج، تحية للناس اللي تسمع فينا في الطرقات، طريق السلامة للجميع، الناس اللي تخدم بالليل ان شاء الله ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة، الناس اللي تسمع فينا في ديارها مرحبا، والجالية التونسية في مختلف الدول في العالم عالم اهلا وسهلا ومرحبا بكم. شنو مش نحكيوا الليله؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتسويت البطلة مروة بوزياني تتوج بذهبية ستوكهولم وتحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 3000 متر موانع. نحكيوا في الموضوع في العيون. فيديو لأفعى الكوبرا المصرية في سيدي بوزيد يثير المخاوف من مدى خطورتها، موضوعنا في فيسبوك. ما مدى الإقبال على شراء السيارات الكهربائية من قبل شركات الكرا، موضوعنا في الأكتوة. نقابة الفلاحين تحذر من نقص في عدد من الأدوية البيطرية، فما هي التفاصيل، موضوعنا في الأجرية. اتحاد الفلاحين يحذر من تأخر عملية ري القوارص، فما هي الأسباب، موضوعنا في فسفاس. ما حقيقة ما يروج حول الزيادة في تعريف التعليم السياقة في تونس، موضوعنا في أنفوانتوكس. فقدان بحار شاب أصيل صفاقس في سواحل جربة وعائلته توجه نداء للبحارة، موضوعنا في إنبوكس. اتحاد الفلاحين يدعو الحكومة إلى إيجاد حل لتصدير الجمبري الأحمر التونسي للاتحاد الأوروبي، موضوعنا على فيتو دجور. وفيلم عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم يثير الجدل، نقترح عليكم الليلة في بون بلان.
0: في 60 دقيقة
1: صبري أبو عزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى سويسي كوتي ديجيتال، هدر ورغمي معكم كوتي ميكرو حتى للتسعة.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.
0: على إيه
1: نحكي اليوم على استقبال رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية محرة بوزياني البطلة مروة بوزياني المتخصصة في سباق 3000 متر موانع بعد العودة متاحة وحصولها على الذهبية في ستوكهولم. مش نحكي معها بأكثر تفاصيل على هذا التتويج. تحضر معنا البطلة الأولمبية التونسية مروة بوزياني، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور، ألف ألف مبروك.
3: عسلامة، مرحبا عايشة، كيبارك فيك،
1: مرحبا. رقم قياسي تم رقم قياسي عالمي يتم تحطيمه من العداء التونسية مروة بوزياني، تحكينا شوية على المشاركة على هذه الذهبية، على هذا الانتصار، على هذا التتويج.
3: اي اول حاجة يعطيكم الصحة على الاتصال،
1: مرحبا، نورتنا
3: بيكم. اي عايشك. انا شاركت في مدينة ستوكهولم في ملتقى دور الماسي. تعرفوا أني شاركت قبله في 2 ملتقيات دور الماسي في الصين، وحققت المرتبة الرابعة وحققت الرقم القياسي التونسي اللي كان عندي قبل 9-1، وحققت في الصين 58 رقم قوي، رقم نجم نحكو على تحت 9 دقائق، رقم ما يكون كان صعيب.
1: أول مرة يصير في تونس هكا ولا؟
3: أي أول مرة، أول وديجا أول عربية مهيش مجنسة إن تجري توقيت هذاك، وسابعة إفريقيا اللي تجري توقيت هذاك زادة. الحمد لله بعد ما روحت من الصين اخترت إني نجري في ستوكهولم، وأصلا حتى من المنظم معناها استدعاني إني نجري الملتقى هذا، وبفضل الله الحمد لله إني حققت المركز الأول وحققت الرقم القياسي للملتقى، خطر الرقم القياسي القديم كان 9-4، أنا حققت 8-59، والحمد لله خليته باسمي وخليته باسم تونس.
1: بس تونس فراح الرقم هذايا لأول مرة في المسيرة متاع مروة بوزياني ولأول مرة في تاريخ تونس رقم كبير وكبير جدا 29 سنة فقط معناتها هكا ولا لا مروة مازال المسيرة قدامك ومازلت نجم تحطم أكثر حتى الرقم هذايا القياسي في الـ في الـ في الـ في, المس في المسابقات إن شاء الله القادمة.
3: اي ان شاء الله عندي مازلت عدد الملتقيات الاخرى وطموحي اني نحقق تحت الرقم ذاك وطموحي الحقيقه اني خطر السنه عنا الالعاب البحر الابيض المتوسط في ايطاليا وعنا العامين ان شاء الله بطولة العالم في بكين ولوس انجلوس 2022 معناها في جرت بعضهم الحمد لله ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن وان شاء الله نحقق الميداليه ان شاء الله.
1: المنحه الاستثنائيه اللي اعلن عليها رئيس اللجنه الوطنيه اليوم الاولمبيه اللي باش يسندوها لك ان شاء الله تنجم تكون تعاونك في البريباراسيون للمسابقات هذوما الكل.
3: أكيد أول حاجة نشكر اللجنة الأولمبية نشكر بالحق برشا في محرز اللي معناها تفاعل فيسع فيسع واليوم أنا روحت البارح اليوم يكلمني باش نمشي اللجنة الأولمبية أعطاني منحة وأصلا فما عديد النقاط اللي حكينا فيهم وكان معناها فاهم كل شيء ومستعد إنه يعاونني في الحاجات اللي أنا مستحقتهم واللي أنا الحاجات اللي لازم باش يقدموا بينا في البيرفورمانس خاطر هما يعرفوا اللي المستوى هذا مستوى ماهوش سهل يلزم الناس الكل تتعاون وإن شاء الله معناها يكونوا معناها المساند الرسمي لي إن شاء الله.
1: لشكون تهدي هالفوز والانتصار وهالميدالية لشكون الناس اللي تعبت مع مروة وخليتك توصل للتتويج هذي؟
3: نهدي الفوز هذا لعائلتي نهدي الفوز هذا للشعب التونسي الكل وأكيد فما كل نتيجة وراها برشة معناها برشة تعب وبرشة تضحيات نشكر برشة المدرب بتاعي ياسين باربوغي اللي بالحق تعب معايا برشا وضحى معايا برشا خاطر النتيجة ما كانت سهلة نتيجة بعد تعب بسنين راي مش نحكو على عام وعامين نحكو على سنين من الخدمة والتضحيات والانضباط الحمد لله كانت نتيجة طيب وهو نهديه لأي حد يحب مروة ويشجع
1: أي حد يحب مروة ويشجع مروة. كيفاش كان الاستقبال اليوم؟ كان استقبال يليق بمروة مع تفرحت بالاستقبال الكبير اللي صار ولا كنت تتمنى أنه يكون بطريقة أخرى؟
3: فرحت إيه بالاستقبال أما كان ينجم يكون استقبال خير من هكاكة صحيح أنا ما ننتظرش مثلا مش استقبال ولا حاجة باش تتأثر فيه ولا لا بالعكس ولكن بالحق نقولك أني تمنيت تكون يكون أعلام أكثر تمنيت أنه وزارة الشباب والرياضة تمنيت أنه إن شاء الله
1: إن شاء الله تكون هذه البداية كل واحنا إن شاء الله تكون هذه البداية لأنه أنا عندي ثقة اللي مروة مش حطم كل الأرقام القياسية القادمة ومش الذهبية هذه فقط فما ذهبيات أخرين جايين إن شاء الله في الثنية وإن شاء الله معناتها يكون استقبال كما أنت تتمنى وكما أنت تحلم يكون معناتها تولي ميديا يكونوا حاضرين كل الجمهور الرياضي يكون حاضر كل الصور متاعك وأعلام تونس تكون حاضر إن شاء الله إن شاء الله كل هذه البداية هاو اليوم مروة وقتكم أنا جبتكم الذهب وجبت وشرف في تونس ومع عليكم المرة الجاية كان انكم تزيدوا تستقبلوني اكثر فاكثر هكا ولا لا يلا لله احنا معاك واقفين معاك ان شاء الله بقدرة ربي الجاي الكل خير. مروة بوزياني البطلة التونسية اللي توجت بذهبية استوكهولم وحطمة الرقم القياسي العالمي لسباق 3000 متر موانع كانت معنا في المباشر الف الف مبروك يا مروة شرفتنا ويعطيك الف الف صحة مواصلين معكم مشوارنا مرحبا لو سهلة 7:17 دقيقة على موجتنا
0: Facebook.
1: فيسبوك باش نهزكم لسيدي بوزيد. تصويره دارت خلال 24 ساعه اللي تعدت كوبرا من اول مره. انا الحقيقه نعرف الاسم ما نعرفش تقولوش هي مختصه وما الى ذلك. سي الحبيب هو اللي قال لي على الاسم كوبرا ولا افعى كل كوبرا المصريه. هو سي الحبيب كي دخل معنا سي الحبيب الدلنسي المره اللي فاتت وقت اللي تحدثنا على ظاهره ظهور الافاعي والثعابين بصفه مبكره. وقتها فسر لنا الظاهره العلميه هذه شنو بالضبط وشنو قاعد يصير. تحدث من بين الانواع الموجوده عن هذا النوع من الافاعي. لكن الفيديو اللي دار على لي ريزو سوسيو في 24 ساعه وهذه الافعى ما نعرفش ان نحسها تشبه للفراعنه ولا هكا ما والله اعلم يعني نشوف فيه الشكل هذا قبل نحكي في الموضوع وتفاصيله. كاتب عام جمعيه المرصد للبيئه والخبير سي الحبيب الدلنسي ضيفنا في المباشر. مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور.
4: مرحبا بك اختي هدى بكل مستمعي ديوان فهم.
1: شكرا. مرحبا. شنو
4: المجتمعات بالطبيعه
1: بطفيها. مرحبا. شنو الافعى هذيا اللي مرقطه يظهر لي فيها زلوان زي كلي اكحل وجري؟ كان صدقني ربي هكا ولا
4: اي؟ هو صحيح، هو ثعبان مش افعى.
1: ثعبان. هاي ثعبان الكوبرا هكا اسمه.
4: هو كوبرا

0: كونغري حسب البيوتوب اللي يعيش فيها، معناها حسب المكان اللي يعيش فيه اللون يولي قريب باش ينجم يحمي روحه من
1: باش يتأقلم معناتها
0: باش يتأقلم.
1: هي نوع من في التضاريس. هاي
0: هو في تونس معروف بفطيرة
1: فلا معناتها هو هذا هو بفطيرة اللي يحكيوا عليها،
0: هذاك هو بفطيرة
1: اي،
0: وهو ملك السم
1: اي،
0: يعافينا ويعافيكم منه
1: اي،
0: ويسميوها الصل زادة. نذكر أنا صغير يقولوا لنا كي تمشيوا هكا وهكا ردوا بالكم الصل، حتى أنهم قالوا لنا ينجم معناه يهاجمك من بعيد وينقب ويتعدى، فهمت كأنه فلاش
1: هكا يقولوا لنا. هو صحيح ولا لا معناته؟
0: لا هو مش صحيح.
1: مش صحيح.
0: هو صحيح ملك السم.
1: معناتها قاتل كي يقولوا ملك السم.
0: اي
1: قاتل، لدغته قاتلة معناتها.
0: هو من أقوى السموم الموجودة في المملكة نتاع الزواحف السامة. أقوى واحد تقريب.
1: هاي.
0: بالنسبة لمنطقتنا، معناها منطقتنا وكامل شمال إفريقيا، خاطر هو موجود في إفريقيا في شمال الصحراء شوية لوطة. لأنه كان موجود حتى في الصابان في برشا بقايا أخرين، بعد خرج تصنيف آخر، خرجوا كبرى سنغالية عام 2009، معناها بعد التحليل الجيني اللي عملوه. الوزن نتاعو يوصل بين كيلو ونص حتى 3 كيلو.
1: اي ما يوزن بالقدام.
0: طول من اي طول من 1.30 حتى شي 1.60
1: طويل بالقدام هون بلوس معناتها.
0: اي وهو انا صارت لي معه برشا لقاءات.
1: اي كيفاش احكينا على تفاصيل اللقاءات هذي.
0: اللقاء مره كنت في واد الشيخ اللوج على الافيعي وسرابين باش نصور نحكي كما غروم شويه بالتصوير.
1: اي
0: ونسمع في حاجه تعمل في صحيح قوي وكنت مش نعرفش عليه، هو نبهني قال لي ابدا ليه ما تعرفش.
1: هو ينبه معناته،
0: ينبه وقت تبدا انت مش تعرفس عليه يعمل حس قوي ينفخ معناها كما نقولوا احنا.
1: اي
0: يقول لك ابعدني. انت تبعد هو يتخبى في سما ويكون سريع برشا. اما ايفوا انت حصرت ولا حاجه وقتها هو يقف، احنا نقولوا يقف ويخرج شكل فطيره نتاع راسي ولا راس عريض، وقتها يولي يحب يدافع على روحه. اما في الغالب هو خجول.
1: خجول
0: معناها دوب ما يشوف العبد يهرب.
1: فلا معناتها عنده هالامكانيات هذيا الكل وفي الاخر هو يتم
0: عنده امكانيات غريبه، لانه قادر انه كيف يتصادم مع انسان يعض الانسان لكن من غير ما يفرغ سم، لانه السم ماده ثمينه جدا.
1: هاي
0: ويستحفظ بها للاكل.
1: يستعملها في الاكل.
0: اي في صيد الطيور الصغيره والقوارض والثعابين اللي كيف والافاعي.
1: يعني ينجم يلدغ عبد وما يعطي ما يعطيش ما يفرغش في السم نتاعه.
0: ما يصبش سمها، لانه هو ينجم حتى يتحكم في كميه السم اللي يصبها. مش كما يضرب جربوع، مش كي يضرب فار صغير، معناها كميه السم يخليها حسب البغوا اللي قدامه، حسب الضحيه
1: الفريسه اللي قدامه.
0: قدام الفريسه اللي قدامه. الحقيقه قبلته انا المره هذيك، قبلته برشا مرات حتى حبيت نصوره ما يعطينيش وقت باش نصوره، لانه يهرب في سما يقعدش.
1: يهرب
0: ما يخليلكش وقت. اقرب راسه موجوده عندنا، يمكن موجود جيت الشفار التالي شويه هكا من الواد وانت ماشي.
1: اي
0: والقنا هاي ادبا موجود فيها بكميات باهيه، ولو انه هو بدا في تونس يتهدد من القراض، خاطر نشوفه في السياسه نتاع القتل، مو السياسه هي في طول الناس اللي لقاو احنا يقتلوه اللي هي عمليه غلطه. في صوره اللدغ يلا.
1: اي الله يقتل.
0: كان لدغني انا مثلا.
1: اي
0: يلزم اول حاجه نعملها
1: لطف عليك الحبيب،
0: لطف عليك مثلا نخدش حد داخل. يلزم الواحد يقعد في حاله هدوء كبير. ينظف البلاصة بالماء والصابون ما أكثر شيء، إذا كان عنده خواتم ولا سلاسل ولا حاجة ضيقة ولا حاجة نحيهم الكل. ما يضطربش، ما يتحركش بقوة، ويلزم التدخل يكون في أقرب وقت، خاطر هو السم متاعه يوقف بالخفي يهجم الرواري هو والإشارات متاع المخ. يكون ينجم يكون قاتل بين 15 مينوت يا ربي نص ساعة حتى ساعتين من زمان.
1: معناها لازم الالتحاق بأقرب وحدة صحية تدشوي
0: أقرب وحدة صحية، ويلزم تنفس اصطناعي وتدخل سريع عند المختصين.
1: وانت وكمية السم معناتها اللي قدر تنجم تموت، وإذا كان ما عطاكش سم برشا معناتها تنجم تتسلك ولا ما تسلكهاش.
0: حسب أنا خطر مش اختصاصي كبير فيه، لكن مخالط برشا ناس تعرف وعملت خارجيات

0: صحراء مع مختصين جانب ينجم يضربك وما يعملك حد شيء، وكما ينجم يصب شوية سم، وكما ينجم يصب ياسر، لكن في الغالب مع الإنسان لا.
1: مع الإنسان ما يصبش برشا سم. يعني معناش حالات وفاة كثيرة بال ما سجلناش حالات وفاة نتيجة الإصابة بلدغة النوع متاع الثعبان.
0: والله يمكن العقارب قاعدين يقتلوا في العباد أكثر، لأن العقارب انتشارهم أكثر في تونس وقراب وما ينبهوكش جي طول تضرب، وبعد يمكن يجيو الأفاعي، لكن هو في الغالب لا.
1: هو في الغالب يدافع على روحه. قتل خجول أيضا هكا ولا؟
0: خجول أنا قابلته على الأقل 15 مرة.
1: ديما يهرب؟
0: ديما ما يهرب مرة برك كان
1: معي واحد فرنساوي. قلت لي نبهني معناتها هاي.
0: معي واحد فرنساوي وبالحق مليمترات ويضربه. يعني حب يضربه في جهة قفصة. في بلاصة اسمها كريشتنها. هي صبخة. ودوارة يا ربي استغفر الله اللي هي الدوارة. وهو استفزه ياسر وقعد يلعب عليه وكل شيء، لكن ضربه حكيت مليمترات وكانت تصير كارثة.
1: لاباس.
0: لكن ممكن ياسر اللي يضربه راهو ينجح، والمختصين الكبار في عالمنا العربي في اللدغات نتاعو هما في مصر.
1: الاختصاص في مصر معناتها. فما دواء معناتها في العالم ضد معناتها فما مصل يتعطى ينجم يوقف معناتها اذا كان الله اللي قدر واحد عطاه برشا سم ينجم يمنع؟ فما المصل نتاعو موجود ولا مازال مش موجود معناتها سي حبيب؟
0: المصل موجود، لانه المصل موجود انه هو سم يحارب السم، يضخ كميه من السم تحارب السم اللي نتاعو هو. ما نعرفش احنا في تونس عندنا ولا
1: لكن في العالم موجود.
0: المصل نتاعو موجود. المصل نتاعو موجود في العالم، لكن نظرا نشوف في الغالب اذا كان ثم حوادث تصير ديما من حشره ولا من زاح حاجه سامه تلقى الامصال موجوده. اما اذا ما تصيرش حوادث بالحق ما دام تلقاها حاجه ناقصه برشا. ونذكر انا وقت حب قريب نعرف عليه، راني مش عارف عليه ايش نغزر الحاجه اخرى بعيد. هو تحت ساقي أقل من متر، أقل من متر يعني يضربني بسهولة تامة. معناها
1: هو سريع في الضربة متاعه معناته.
0: سريع ما بتشوفهش كما يقولوها كما البرق
1: ينقز معناه ينقز عليك.
0: شفت هو وقت يجي مش يضرب بدنه يتلم. إذا هو طوله متر ونص معناها الضربة تكون 75 سنتي. لأنه 75 هذوكم يقعدوا كما سيبار و 75 الأخرى للضربة. وإذا كانوا زوز متر طوله النصف عندك متر ويقعد ومتر ويضرب.
1: معناته على بعد متر ونجم يضربك.
0: ينجم يضربك.
1: على اشتر الطول متاعه هي المسافة اللي نجم يضرب بها.
0: اشتر الطول متاعه.
1: يا لطيف. يا لطيف. بإن احنا شفناه معناتها في سيدي بوزيد الفيديو هذايا موجود في وسط تجمع سكاني قدام دار، معناتها ماهوش في الاحراش، ماهوش في الباديه البرة، ماهوش في الريف، ماهوش في الطويبي، معناتها في وسط الناس في وسط السكان. وانت تفسرت لي معناتها قبل معناتها سي الحبيب قلت لي إزالة الطويبي نتاع الهندي خلى النوعية ذي نتاع الأفاعي والثعابين وغيره ما عادش تلقى الأوكار الطبيعية نتاعها، ولات معناتها تمشي إلى وين يسكنوا الناس هكا ولا لا؟ هذا هو السبب؟
0: ثم حوايج أخرى زاد نعمل فيها احنا، لأنهم هما وقت التزاوج خاطر مازالت ممتدة الفترة نتاع التزاوج ينجم يمشي حتى 3 كيلومتر إذا كان ذكر ولا أنثى يلوج على شريك للتزاوج. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية احنا قاعدين نفرغوا في الطبيعة. إيش معناها؟ قاعدين نصيدوا في العصافر الكل بالأحجام الكل، قاعدين نصيدوا في الجربوع بكيفية غريبة في الصحراء معناها.
1: حتى صيد الجربوع منتشر اليوم في تونس معناها بصفة غريبة؟
0: كان منتشر برشا لكن نقصوه ياسر يصيدوا فيه. تخيل تلقى واحد بكتف وكات في الليل يصيد في جربوع، معناتها حاجه غريبه ياسر بالسلاح. ثم صار اخر اسمه بصموميس، هو نوع من فأر الرمل، كيف يصيدوا فيه. اذا انت فرغت هذوما الكل يعني الطبيعه مش قاعده ما تقعدش نقيه، لانه الذئب معاش يلقى ما ياكل، والطيور الجواح معاش يلقاو ما ياكلوا، والزواحف معاش يلقاو ما ياكلوا، يولوا يقربوا الديار. الذئب يولي ينجم يهاجم السعي، والزواحف تقرب للديار خاطر تعرف الناس تربي البقر وتربي الصاي وكل شيء، وحول هذاك الكل تلقى الجرذان. هم يجوا لخاطر الجرذان هذيك.
1: هذاك علاش يولي يهدد حياه الانسان.
0: والا والا زبله مطيشه خاطر ما شاء الله زبلته في كل باقه هم يقربوا للزبله خاطر الزبله تقع فيها الفيران بجميع انواعها.
1: والسلاح حبيب
0: هذا مجرد مش نحكي على هذيك بالذات
1: اي تحكي على تحليل الظاهره بصفه عامه. اي سلاح حبيب معناتها كي يلقاوه اليوم مواطنين يقول لك انت تقول ما نقتلوهمش النوعيه هذيا باش نحافظوا على التوازن البيئي وباش وغيره. ايش كيفاش تعمل معه انسان بالطريقه هذيا في الفيديو نشوفه فيه في حاله تاهب باش يضرب هكا ولا مهزز راسه وقاعد يحذر ولا باش يضرب الساعه في الفيديو معناتها شنو هي الوضعيه اللي هو فيه؟
0: قاعد يحذر ولكن اذا كان بالحق زاد يشغله اكثر يولي يضرب. هو اكيد
1: اذا كان عمل شطر الدوره ولا شطر اللفه نتاع البدن نتاعو متى وقتها راه باش يضرب هكا.
0: باش يضرب اللي وريناها البارح باش يضرب لكنه ينبه قبل ما يضرب راه
1: ينبه
0: فوالا. انا نعطيك حاجه اخرى اختي ثم الطريق البينيترونت نورسيد قاعدين يعملوا فيها في الشخص
1: المدخل الشمالي الجنوبي.
0: انا مده جمعه كلمني مواطن في عين فلات. عين فلات انا صغري كل عديته فيها ونعرفها تركينه نقبه قلت الزوز افاعي مقرنه وراني الفيديو وراني كل شيء وسيدي صحيبهم حاجة عادية وتصرف معهم بطريقة معناها عادية جدا يصحيبه احناش معناها متعودة ولا احنا وهم فاجئوا قلت في التراب اللي يجيبوا فيه باش يردموا كياس وكذا وكذا ذكر ويجيب كل شيء. دونك انا نتمنى الناس اللي حول المنطقة هذيك الكل يحتاطوا خطر ثم أسير ثم عقارب تتنقل هذوك بتنجم انت فعلا تتخلص منهم. اما كي تمشي للطبيعة نقول انا مشيت نحوس في محمية في الجنة ولا في غيرها ولا في بوهدمة ولا في أي بقعة راه كي نوقع عقرب ولا لفعة ما نقتلهاش راه ما نقتلهاش بكل لا ما نقتلهاش خطرها في
1: في محمية في مكانها الطبيعي معناتها
0: في مكانها الطبيعي وقاعدة عندها دور قاعدة تخدم فيه ما نجيش أنا نكسره كالدور هذاك كي نلقاها في الدار وقتها تولي حاجة أخرى ولو أن أنا كي نلقاها في الدار نهزها للطبيعة البقر هي فيها.
1: فلا
0: ولا نقول لك أنا
1: مش الناس الكل عندها الكوراج نتاعك سي حبيب.
0: مدة عام جيب لي واحد ورل.
1: هاي
0: والورل معروف في الطبيعة اللي ياكل الكبرى وياكل الثعابين والأفاعي وما يخلي حتى شيء. قلت مني شديته قال لي بقعة الفلانية. قلت له كثر خيرك يرحم والديك أوصل والله مشيت 70 كيلومتر مشي و70 كيلومتر جاي بس جبته في البلاصة اللي جابوا لي منها.
1: رجعته لبلاصته.
0: رجعتوا بلاصه.
1: فوالا معناتها ما نمشيوش للطبيعه باش نعملوا معناتها ازاله الحيوانات هذوما ونهزوهم من المكان نتاعهم. سي الحبيب سؤال اخير قلت لي نسميوها بفطيره نسميوها صل هكا ولا لا؟ فما شكون يقول لك
0: هو اسم قديم ماناش مازال معروف ولا لكن بفطيره معروف.
1: فوالا وبومغرف فما شكون يقول لك نسميوه هو نفسه ولا لا سي الحبيب؟
0: بومغرف.
1: فوالا فما شكون يقول احنا نسميوه بومغرف.
0: ممكن بالحق ما جاش قدامي الاسم. لكن هي ثم نوع اخر بالبفطيره ثم الفوق برا هو نوع من الثعابين هو اسمه سيربون دالجيري يشبه له ولكن باش يموه يحب يوري هكا قوت وكل شيء وهو مسام يعمل هكا بالفطيره نتاعو اللي هي فطيره كذبه فهمت.
1: فوالا
0: يسموها كبرى كذبه.
1: فوالا شو الفرق بين الثعبان والافعى؟
0: والله حتى في في في طريقة المشي الثعبان يمشي مقوم هكا قدام والأفعى تمشي تسبق ذيلها كي تمشي.
1: فوالا كي اللي تنقز تبدا هكا ولا
0: اي تسبق ذيلها بعد لحق الراس معناها تمشي على جنب.
1: وشكل الرأس هذا مش كيف
0: احنا نقولوا حتى المشي نتاعها تلقاها عبارة أربعة بالعربي.
1: فوالا واضح
0: أربعة بالهندي باللغة بالأحرف الهندية الهندية اللي احنا نقولوها ديما عربي.
1: واضح شكرا سي الحبيب بفضلك على كل هالتفاصيل هذيا. سي الحبيب دلانسي كاتب عام جمعية مرصد البيئة والخبير يما في الحيوانات وفي الزواحف يعطيك الف صحة. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا موصلين معكم مشوارنا. مرحبا بكل الأصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا لديوان اف ام لايف. نصف الدهش مرحبا معز المنوبي سلومة مرحبا فارس العياري مرحبا فدوى داري بيبي مرحبا أهلا وسهلا سيدة يحيى شكرا سي عبد العزيز مرحبا مرحبا. شكرا لكم إبراهيم الشكي مرحبا, أهلا وسهلا. فتحي الراجدي مرحبا, تحياتي لكم ومرحبا بكم. وشكرا من المنصوري مرحبا, مساء النور. شكرا على التفاعل وتحياتي لكل الأصدقاء. أبو عز المنو بيزد تحياتي لك, أهلا وسهلا. نحكي على الإقبال على شراء السيارات الكهربائية في تونس, واليوم مش نحكي على الشركات كراء السيارات تحديدا, هل أنه توجهوا نحو هذه السيارات المقتصدة للطاقة والصديقة للبيئة, ولا ما زالوا محافظين على السيارات القديمة؟ ما مدى الإقبال وعلاش وشن هي التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تتشويته.
2: صوتكم
1: لكتو. في الأكتو ضيفنا رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات سي الحبيب المعاوي, مرحبا بك, أهلا وسهلا. مساء النور.
3: مساء الخير, مساء النور, تحية لك أختي ولكافة مشاهدي ومستمعي راديو ديوان اف ام.
1: شكرا, مرحبا, أهلا وسهلا. السيارات الجديدة والسيارات الكهربائية واللي ماشي لها العالم الكل اليوم نظرا لأنها مقتصدة البيئة ونظرا قاعد تنزل على تليفونك, رد بالك سي الحبيب, فلا رد بالك. النوعية هذية متاع السيارات اللي ماشي لها العالم ومتوجه لها العالم اليوم, كشركة كراء السيارات ما مدى إقبالكم على شراء النوعية هذية من السيارات؟
3: في الحقيقة المجال متاع الأوتوموبيل بصفة عامة في تونس وفلا في العالم كله هو مجال كبير وواسع. اليوم في بداية 2024 نحكيه على معناها دخول السيارات الالكتريك والسيارات العجينة, أظن الهبريد الشارجابل دخلوا للمجال كراء السيارات, وهو قطاع كما تعرف قطاع كراء السيارات يعد تقريبا 33 ألف سيارة وأكثر من 33 ألف سيارة. دونك تقريبا نحكيه على 712 شركة لكراء السيارات. بتبيع الإقبال اليوم إقبال موجود ما نبش ما ننكروش, لكن مازلنا في مجال كراء السيارات و تقريبا بالتشاور وتنسيق مع كافة المانيين في القطاع. فما تردد, فما حذر في اقتناء هذا النوع من السيارات رغم التطمينات اللي اقتناها حقيقة من المستثمرين في هذا المجال من الكونسيسيونير ولا من الموردين لهذا النوع من السيارات. وللأمانة سيد هدى الإشكال يتعلق بالإنفراستركتور بالبنية التحتية. احنا اليوم في تونس حاضرين جاهزين باش نستقبلوا باش نتعاملوا بهذا النوع من السيارات اليوم في تونس؟ اللي بورن هضمية اسك موجودين في كامل تراب الجمهورية,
1: موجودين دور شارج كولا لا
3: بيان سور اللي بورن دور شارج. يعني احنا اليوم متعرف عنها وضي المهنة بتاعنا هو تأجير السيارات. اسك اليوم انا نأجر سيارة من نوع هذية الكتريك ولا الهبريد بالشرجاب الحريف وهبط بها للجنوب ولا هبط بها لأحد الولايات المجاورة, إذا كان ما تعذر عليه ما لقاش فين يشرجي السيارة متاعه, وشنو الحل؟ فهمت؟ دونك هذوما الوضعيات المتخوفين منهم من ناحية
1: التوقيت زاد متاع الرشارج. فما اللي بارن اللي موجودين اللي موفرتهم عدد من البلديات, لكن الكهرباء تقعد معناتها فترة وهي تشرجي هكا ولا؟
3: اي فما تقعد فترة. فما السيارات الحديثة تويكا اخر مصدر يعني في توقيت بيان ديترميني معناها 10 دقائق 20 دقيقة تنجم تشارجي معناها الشارج السريع رابيد. لكن يعني كما قلت لك احنا بحذر شديد قاعدين نتعامل مع هذا النوع من السيارات بحذر كما قلت لك رغم التطمينات اللي لقيناها من المستثمرين في هذا المجال. وكذلك عندنا ملاحظة اخرى ولا حذر اخر يتعلق ب سيرفيس بريفونت يعني الصيانة وقطع الغيار, اسك هذه متوفرة؟ هل أنا لدينا من الكفاءة والمختصين في هذا المجال معناه اللي نجمة تصلح السيارات هذه معناه عندما تدخل معناه المستودعات؟ ما يخفاش عليك اللي احنا السيارة معناه نتحاسب عليها باليوم, وهي سيارة معدة للكراء وعليها شارج وعليها ليزينج وعليها أسيرانس, بالتالي قاعدين نحتاطوا. لكن في الجانب آخر نلقاو اليوم فما إقبال سواء كان من المواطنين التوانسة وخاصة المواطنين المقيمين بالخارج والسياح اليوم يطلبوا في هذه النوع من السيارات, وفما نوعا من الإقبال على هذا النوع لكن كما قلت لك بحذر شديد.
1: قاعدين معناتها تستناو حتى انه تتوفر البنيه التحتيه الملائمه, يكثروا لي بوردو ريشارج, تكون معناتها فما السيرفيس بريفونت يكون في المستوى حتى انكم تتوجهوا نحو الخيار هذا هكا ولا؟
3: بالضبط بالضبط. ولكن في نفس الوقت سيد عدنان، تعرف اللي العالم قاعد يتطور، اخر صيحه في التكنولوجيا اليوم معناها فما السيارات الذكيه، فما السيارات اللي معناها تمشي معناها ودخلوا لتونس ووصلوا موجودين هذه نوع من السيارات. معناها مطالبين احنا ان نتفاعلوا ايجابيا مع هذا النوع من السيارات اللي دخلت تونس، وندوصلني كلكو سورس مع هذا، لان هذه تكنولوجيا حديثه متطوره جدا والعالم قاعد يتطور وكل يوم نشهد اختراعات جديده وتطورات جديده في هذا المجال. بالتالي مش يجي وقت ان سوف تعم هذه النوع من السيارات في الاسطول نتاعنا، وكما قلت لك احنا بدينا وقاعدين نخدموا على هذا المجال، لكن بتفاعلنا ولقاءاتنا المتعدده مع زملائنا المانيين وردود الافعال كما قلت لك فما تخوف معناها واضح في كما قلت لك في البيز ريشونج في خدماتنا بعد البيع، خاصه انك تعرف السياره هذه ما فيهاش برشا قطايع، فيها بطاريه، والبطاريه دي معناها حسب معناها التصريحات نتاع لي كونسيسيونير يقول لك معناها 8 سنوات الجارانتي نتاعها، لكن بعد 8 سنوات شنو ينجم يصير؟ السياره هذه معناها تبدل لها بطاريه، تتبدل البطاريه هذيك قداش التكلفه نتاعها، البطاريه هذيك السياره هذيك تتباع تتلوح، ما مازلنا قاعدين
1: مازلت غامزه معناتها المساله مازلت غامزه،
3: لكن نثمنوا معناها بكل صراحه بوالله مش رمي ورود، اللي جابوا لي كونسيسيونير والموردين لهذه النوع من السيارات قاعدين يخدموا على هذا المجال في التعاون مع الغرفة الوطنية لشركات كبيرة السيارات، وكل يوم معناها نلقاو توصلنا دعوات للحضور سواء كان في لقاءات تكوينية للاطلاع للتجربة كذلك وللترويج لهذه النوع من السيارات.
1: بمناسبة انطلاق الموسم السياحي سي الحبيب، خرجتوا بيان دعتوا فيه ولا حذرتوا فيه من التعامل مع جهات غير قانونية، شنية الجهات هذية ولمن هل التحذير متاعكم؟
3: احنا تعرف الموضوع هذي تقريبا سنوات الفارطة، كله 4-5 سنوات حقيقة معناها قاعد حاجات تمس في صورة القطاع وتشوه فيه بشكل واضح. اليوم حابين خرجنا البيان هذا كان لحظش على بكري يعني في أول الموسم، بداية الموسم السياحي وبداية معناها عودة أهالينا ومواطنينا بالخارج اللي مش يجيوا عاديوا قبل العطلة الصيفية. دونك احنا حابين بصراحة حابين نقولوا يكفي، يزي من المغالطات، يزي من التحيل فيما في هذا المجال. يعني اليوم تشوف مدام اللي فما شكون يعمل كابتير كرام ولا يعمل معناها باج فيسبوك ولا يعمل باج على تيك توك، كلهم هذو منية الغاية منهم الترويج لعمليات كراء لسيارات، يحط لها أسعار يعني عمرها ما كانت موجودة خيالية ب 50 و 55 دينار لليوم الواحد في وقت الذروة. بتبيع الناس اللي مش يشوفوا اللي باج هذو منية مش يهبطوا عليه، مش يتصلوا به، شيش يقولوا لهم؟ يقولوا لهم تحجزوا وتعطوني عربون تبعثوا لي على الوسائل المتاحة بكي باش ينجم يستقبل الماندا متاعه. لكن للأسف اللي شفناه يعني وقت اللي العائلات هذية ولا الناس الحرفاء هذوما يقتنيوا يقوموا بالعملية ذيك وقت اللي يهبطوا في المطار في كل مطارات تونس باش ما نحدوش مطار معين، هذه توصلنا احنا التشكيات كل صيف شهر جويليا اوت تقريبا نتلقاه في مكالمات وتشكيات بمعدل 3-4 وضعيات في اليوم. بالتالي حبينا في اول الموسم السياحي انه ننبهوا ونحذروا مواطنينا خاصه واهالينا اللي يقيموا في الخارج واللي يتعاملوا في الخارج، وتعرف رقم معاملاتنا تقريبا 92% من رقم معاملاتنا مع اهالينا ومواطنينا بالخارج، والناس هذوما عزيز علينا برشا وجايين مش يعديوا عطله وجايين مش يتفرهدوا وجايين مش يطلعوا على اهاليهم، من اول خطوه يحطها في التراب التونسي يلقى روحه متعرض الى وضعيه تحيل معناها مش بالسهل. هذا احنا نحسوه وحاجه توجعنا برشا، تمس القطاع متاعنا، تمس صورتنا احنا وتمس صورة تونس. بالتالي احنا خرجنا البيان هذا ونددنا بهذه التصرفات، ومازلنا مواطنين في الحملة الاعلامية اللي بدينا بها مع كل وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة باش نحسوا المواطنين وحرفانا في الداخل والخارج بضرورة الانتباه لهذه العمليات اللي كما قلت لك راهي ما تليقش بالمرة بمستوى التونسي وبأخلاق التونسي والقضاء بالمرصاد لهذه التصرفات، ونحن لن نتردد في أخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة الناس هذوما اللي قاعدين يضروا في الاقتصاد زاد الوطني، يضروا في صورة بلادنا. ونشوفوا قلت لك أنا عشنا وضعيات ونعرفوهم، تصور عائلة معناها 4-5 من الناس يهبطوا في المطار مدي ساعتين تاع الصباح يلقاو التليفون مسكر وما يلقاوش حتى واحد، لا عندهمش حتى في الوقت هذا كيف مشكون يروح بيهم اصلا. تقام روحين للجنوب وحالات معناها، وفي الاخر توصلنا هذه التشكيات هذه وبكل الم نتفاعلوا معها، لكن اسمع حبينا على بكري ناخذ الاجراءات هذه، وكما قلت لك سوف نلتجئ للقضاء، والقضاء نعرف في الامور هذه لن يتردد في اخذ الاجراءات اللازمه.
1: شكرا جزيلا سيد الحبيب المعاوي رئيس الغرفه الوطنيه لشركه كرا سيارات، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا، نلتقي ان شاء الله في موعد اخرى، احنا موصلين معكم مشوارنا. شكرا لك، الى لقاء 7:44 دقيقه على موجتنا.
2: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء،
4: كل ساعه كل نهار
2: لحظه بلحظه نواكبوا اخر الاخبار الجهويه الوطنيه والعالميه.
5: ديوان اف ام
6: عسلامه، اهم التصريحات جديد من القرارات، كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات،
2: خليكم على فرد موجه وتابعونا اخبارنا على راس كل ساعه كيما العاده، وتابعونا زادا على الباج فيسبوك ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام،
6: ديوان اف ام، صوتكم
7: جوك، موسيقى تسمع راب،

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا. نقابة الفلاحين تحذر من نقص في عدد ميناء الأدوية البيطرية. شنية التفاصيل، شنية الأدوية هذية، ما مدى التأثير متاحة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويته.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 92.5.
1: رئيس نقابة الفلاحين التونسيين سيد الميداني الضاوي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: أهلا بك، مساء الخير هدى، مساء الخير ديونا فام وكافة مستمعي ديونا فام.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. نقص في الأدوية البيطرية، بمعنى سيد الميداني؟
3: بمعنى أنه إحنا عندنا يعني نقلة على مستوى يعني المراعي، وبالتالي احنا عندنا كان القطيع يعني في العلف نتاعه انا اغلبيتها في الزراعات خضراء، ونعرفوا اللي صناعه ربي خيره، وفما شونجمون حاليا تو القطيع انتقل من مرحله الى مرحله، بينا يعني
1: من الاخضر للشاي حكا ولا
3: من الاخضر للجاف، من الاخضر للجاف. وهذا معناتها الامر ليس بغريب وليس بجديد، احنا داخلين على الصيف. من العادة أنه كيلو داخلين على الكومباني نتاع الصيف على حصايد بمفهوم الفلاحة، على حصايد هذايا معناتها بالقرط والتبن و و و و هذا من العادة ندخلوا بتلقيح معينة باش احنا نتفادوا فما أمراض نتفادوها. صحيح أغلبية التلقيح هذه ما تقومش بها يعني الإدارات المعنية، إدارة العامة للإنتاج الحيواني، ولكن كان الأمر متاح لدى الخواص، الأطباء البياطرة الخواص. كانوا المنتجين يتصلوا بالأطباء البياطرة الخواص ويقوموا بعملية التلقيح، من ضمنها هذايا مرض، سامحني، مرض هذايا البومريرة ولا شو اسمه؟
1: بومريرة.
3: هذا معناتها وكنا نعملوا ندخلوا في التوقي قبل ما ندخلوا في الأمراض. إذا بيها احنا توا كي نتصلوا بالأطباء البياطرة الخواص يعني ما نلقوش إمكانية على خاطر فقدان الأدوية، وهما بيدهم يعانوا من فقدان الأدوية. وعليه احنا نعرفوا شنو اللي صاير في القطيع، ونعرفوا شنو يعني الحرص، كل الحرص من كل يعني الناس بما فيهم إعلاميين، منظمات، سلطة، مجتمع، الكل نحاولوا أن نرموا القطيع. كيفاش باش نرموه؟ نرموه أول حاجة بالإحاطة، ثم بالتوقي من كل حدث قد يحدث.
1: ضالة من التوقي من كل، معناتها لازم الأدوية اليوم تتوفر، أرى لقدر معناتها تصير حاجة العلوش ولا النعجة ولا أي نوع من أنواع الماشي نلقاو الدواء. هذا هو معناتها اللي حابوا تتوصلوا
3: للميدان. هذا هو
1: يأكدوا لكم، معناها اتصلتوش بالعمادة متاع البياطرة، وصلتوا لهمش المعلومة، ربما معناتها تكون بعض البياطرة. أي
3: احنا شوف احنا راو صوتنا ما نحكو في الكلام هذا الا ما يعني الامر هذا يواجه المنجين الفلاحة، وقت اللي الفلاحة وصلوا انهم هم في حد ذاتهم يلوجوا على الدواء، هم بخلاف البياطرة هم يلوجوا على الادوية باش يقوموا يعني باش يسهلوا العملية ويتمكنوا من التلقيح، فهمتني؟ وقت اللي الفلاح ما يلقوشوا، ومعنى قد يحدث أنه نفوق من القطيع بناء على أنه ما عملناش عمليات التلقيح، وراو كي نحكو راو مش نحكو عارتيك اللي متعام رض واحد سنتين. لهنا هذه معضلة، راو معضلة كبيرة، نعرف راو القطيع راو جسمه يقارب جسم إيه مرض يلزم يلقى الواحد يلزم يلقى الدواء، ثم عنده كما يلقح الإنسان كما يلقح الحيوان، وهذا معناها لازم أن عملية التلقيح والاستباق لكل مرض لازم أن العملية تكون متاحة. وكما لقيناهاش في الإدارة العامة للإنتاج الحيواناتي ما لقيناهاش من الدولة، على الأقل أنه نلقوها بإمكانياتنا الخاصة لدى الخواص والأطباء البياطرة الخاص، وإحنا كي نلقوها ها تعطينا فهمتني الأطباء البياطرة الخواص احنا نقوم بالتلقيح على عاتقنا.
1: واضح،
3: مناش طالبين حاجة مش ممكنة، طالبين الحد الأدنى أن يوفرون الأدوية، شأن الإنسان شأن الحيوان، عملية مرتبطة وهذا قطيع. كل حرصنا في بالي توجه الناس الكل ونعرف الضريبة اللي احنا كي نقص القطيع شنو صار ومن با جمعة ولا عشر ايام شنو صار في العيد والحم و و و وبناء على ما مرينا به حتى كيفاش يعني نحوصوا هل معناها الإحاطة دي ونخلوا قطيعنا في أحسن ظروف كيف مع الظروف وكيف في شانجمون في الكليما ولا في الأعشاب ولا في العلاف ولا في كذا. ديما احنا عندنا وسائل التوقي اللي تنجد تحمي قطيعنا وتحمي مجتمعنا في أمح.
1: واضح. فقط سؤال أخير سلميداني يجيكم معناتها سجلنا حالة نفوق على اللي قدر معناتها في القطيع ولا موصلناش الغادي
3: أمر لا معناتها ما نجموش نعطوا مؤشر سلبي ولا نعطوا مؤشر معناتها أنه يعني نرهبوا الناس. لا لا لا احنا هذا توا حاليًا بقطع نظر حالات حالات تعتقد معناتها عادية. نحن اللي يعنينا أنه نستبطل الحدث. احنا موسم الحصاد نعرفوه احنا توا كي بدينا فيه في بعض الجهات وربما ما زالوا مدوش ولهذا ثم نقلة شانجمون في يعني العلف. كنا في زراعة الخضراء دخلنا في اليابس والجاف وبناء عليه هذا راه يصير معناتها توترات على مستوى الحيوان صحة الحيوان ولذلك نستبطل الحدث. احنا منزلنا في البداية وما نحسبوش الحاجات اللي هي تصير ربما بشكل فردي ونعموها ونعتبرها لا اللي معناتها تخويف الناس. بالعكس احنا نستبطل الحدث ومطلبنا شرعي و بالعكس لفت النظر لكل الأطراف حتى نحيطوا هالقطيع هذا.
1: شكرا جزيلا سيد ميداني الضاوي رئيس لنقابة وسائل الفلاحين التونسيين. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا للتجزينة وللقاء مصير معنا معاكم مشوهنا. مرحبا اتحاد الفلاحين. قبل مش اتحاد الفلاحين فقط حبيت نذكر بارح مش كان نضيفنا سيد هشام بن يحيى على اقتران زوز كواكب مازلت و59 دقيقة 57 دقيقة نجمو توينسا الكل تغزروا نحو غروب الشمس. توتروا الاقتران متاع زوز كواكب في صورة مزينة برشا. نذكركم بعدها بالضبط 57 دقيقة المشتري والزهر هكا ولا زوز كواكب هذوما تشوفوهم بحذا بعضهم على نفس الاستقامة أو كركزوا مع تزيدوا شوية وقت وناس كلت نجم تغزر باتجاه الغروب. نواصلوا معكم مشوار نمشي لاتحاد الفلاحين ليحذر من تأخر عملية ري القوارص شو اللي قاعد يصير موضوعنا تشويت.
0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكانس 9.2
1: رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد سي البشير عون الله. مرحبا أهلا وسهلا مساء النور.
4: مرحبا مرحبا بك هدى تحية ليك وتحية لكافة مستمعي راديو ديوان أفاد.
1: شكرا لفضلك أهلا وسهلا سي البشير. عملية الري تأخرت هذا العام شو هي الأسباب؟
4: والله بكل صراحة مأساة كبيرة عيشة فلاحو القوارص في جهة الوطن القبلي. أرغم ربي سبحانه وتعالى أنعم على البلد هذه بخيرات معناه متعددة ومتنوعة وبلغت نسبة الصدود على مستوى الوطن القبلي 100%. كذلك النسبة العامة للصدود ونسبة الامتلاء ما يمكننا معناها عامين ولا ثلاثة سنين. الحقيقة حيرة كبيرة في صفوف فلاحي القوارص في جهة الوطن القبلي في بني خلاد مزب وزلفة. هذه معضلة كبيرة رغم معناها تحذيراتنا منذ بداية الموسم منذ شهر جان في فيبري معناها مع المجلس المحلي بابني خلاد مع السيد المعتمد مع السيد المندوب مع السيد الوالي عملنا جلسة تحذيرية بطبيعة الحال باش يكون الموسم الري ينطلق معناها في ظروف طيبة ونحذروا من الإشكاليات اللي وقعنا فيها السنة فارتة. ورغم ذلك بدينا الاجتماعات متاعنا منذ شهر فيبري وفي شهر مارس بدأت التجربة الأولى معناها بحرص من المندوبية لكن مع الأسف تتبين وأن القنوات هذه فيها 40 عطب منذ ذلك التاريخ من مارس والمندوبية منكبة على إصلاح معناها الأعطاب المتتالية على مستوى القناة قناة مجردة الوطن القبلي خاصة من محطة بلي إلى خزانة سيد التومي.
1: 40 عطب
4: القنوات هذه أرب أكثر من واليوم أهو بشنزيرك مفاجأة أخرى من المفروض اليوم الماء يوصل مجمع التنمية الفلاحي بابني خلاد. الحقيقة انفجار آخر وقع على مستوى القنوات قطر معناها 800 في منطقة معناها القبة معناها تحرموا فلاحة ابني خلاد يوم مجددا وفلاحة زوج جديد من أري أول سقي. هذه بطبيعة الحال لا يعود. وقت اللي نحكيه وتعدينا معاه في عدد المناسبات وبلغنا أصوات. اليوم رأوا أحنا كي لاحظوا والتي نعطيهم ملاحظات من أجل الإصلاح رأهم حبة في بلادنا في القطاع متاعنا. رأهم مش معناش غاية أخرى. رأوا وقت اللي نقولوا فما دي بروبلام ونحضروا مع بعضنا رأهم من أجل المصلحة العامة. من أجل النهوض بالقطاعات والمنظومات الفلاحية بشكل عام. لأنه اليوم تونس تعيش في مخاض كبير بين دول العالم وريت منها التحديات العالمية اللي قاعدة تقع على مستوى العالم منها صعيب اليوم باش تحصل على المواد الاستراتيجية الضرورية حياتية للمواطن التونسي تجيبها بالعملة الصعبة. واحنا عنا الخيرات وعنا الإمكانيات والأدمغة باش نحققوا الاكتفاء الذاتي في عديد المناسبات. اليوم هذه القنوات بدأت معناها منذ أواخر الستينات بداية السبعينات إلى يوم الناس هذا لم يقع معناه إنسان حتى باش يخمم يحط اعتمادات فهمتي ولا باش يجدد ولو جزئين منذ ذلك التاريخ إلى يوم الناس هذا وإحنا قاعدين نعانيو في الأمرية رغم معناه تحذيراتنا ورغم مقترحاتنا العديدة والمتعددة عبر سنوات. اليوم راهو ماهوش معقول الدولة التونسية جات في معناه في الستينات وفي بداية السبعينات وصلت بالعزيمة والإرادة السياسية نقبت جبل بوغرنين وجابت مياه شمال الوطن القبلي لإحياء غابة القوارض مش تعرفها ونسطر تحت كلمة لإحياء غابة القوارض. ومن هنا بدينا نحكيه على القوارض ونحكيه على سمعة تونس في الأسواق الخارجية وبدينا نعمل في إنتاج ناهز 600 ألف طن سنويا وصلنا نصدر في 54 ألف طن. على كل حال احنا منذ ذلك التاريخ بدينا معناه نحكيه ونقوله معناها راهو القنوات هذه يلزمها تجديد يلزمها وضع اعتمادات. عملوا دراسات وعملنا مع بعضنا دراسات وصلت 60 مليار 60 مليون دينار لتجديد هذه القنوات. هل بالعزيز على أبناء وفلاحي الوطن القبلي فلاحة القوارض 60 مليون دينار إلا كان قطاع القوارض يجيب في 125 مليون دينار يا رسول الله. اليوم هذه شرايين حياتية. اليوم راهو قطاعات اليوم راهو فلاحة تعيش مثل القطاع هذاك ولو خيبة المسعى. احنا تو فما فلاحة اللي عنده اكتار واكتار ونص والتاريخ اللي قاعد يعتمد اساسا نقطة المال الوحيدة من مياه الشمال. هذا شو نعملوا له؟ اليوم فلاحين قاعدين يخرجوا معناه من القطاع تدريجيا. راهو حالة فزاع كبرى. راهو حالات اجتماعية عيش فيها فلاح القوارض. علاش؟ على خاطر يعتمد على مياه الشمال فقط. ما نحكيوش وانا نقول كل شيء اسود. عندنا صابه ممتازه وعندنا معناه انتاجيه مرتفعه وجوده عاليه جدا بالنسبه لفلاحه القوارض اللي عندهم موارد مائيه ذاتيه خاصه بهم. انا اليوم نحكي على الفلاحه اللي ما عندوش موارد مائيه معناه خاصه بهم
1: يعتمد على السقي العمومي معناته.
4: ايوه هل فلاحه ضيع يعني ماساه؟ صدقني يقطوا ده ناس جايتني لداري والبيرو بتاعهم تبكي بالله الناس تبكي اللي مشاو للمعتمد مشاو للمجلس المحلي المندوب متفاهم معناه الوالية متفاهم ولكن ما باليد حيلة لا اللوم على ولاية ولا اللوم على مندوبية. الأمور هذه خاصة بالمعناه
1: لازم اعتمادات ومشروع وطني لإعادة تجديد القنوات هذي معناته هذا هو هذا هو الحل.
4: هذا هو الحل فعلا. اليوم مشروع ذنب الفلاح ضيع قاعد يخرج راهو تدريزين أخته ده راهو من حلقة الإنتاج. اليوم تصحر كامل ما يفوق الأربع ألف هكتار بين بني خلاد ومزب وزلفة تصحرت تماما. وتعرف أنت الأشجار بتاع القوارض كيف يبدأوا عطشانين راهو ساهل باش يتفشى مرض التدهور السريع ويلوج على الملاذ اللي فيه الأشجار معناها عطشان ونقص ماء. وقاعدين نخسروا سنويا معناها في هكتارات وصلنا لأربع آلاف وأكثر من الأربع آلاف هكتار بالنسبة للفلاح الصغار والمتوسطين. شو ذنب من الصدوم ذات إلى ذلك شروط معناه ما يترتب عليه. هالفلاح ضايا ما خداش الماء ما جابش إنتاج باه ما جاب جودة باه جاب جودة متدمية وماتوا الأشجار متاعه. هذايا بطبيعة الحال المجمع كذلك اللي كان يبيع فيه معناه كميات تماء باش ينجم يخلص معناه الأعوان متاعه ويخلص الديون متاعه زاد غرق زاد عجز مناش من جراه السياسة الحقيقة إلا ما عرفناهاش وين تحب توصل البلاد صراحة شدة واضحين باستثناء سيادة رئيس الجمهورية اللي كل ما نطلق نداء ويتدخل هو بقية الوزارات تقول شنو تعمل. على مستوى التخطيط الاستراتيجي، على مستوى النهوض بالمنظومات في خضم ما يشهد العالم من تحديات وبالمنافسة شرسة على مستوى الأسواق الخليجية وعلى مستوى التكتلات العالمية. اليوم احنا تونس قادرين باش نحقق الاكتفاء الذاتي في عديد المواد وفي جل المواد، وعندنا فيض في القوارص. وتعرف انت ولاية نابل راي مش ولاية عادية، ولاية تعد أكثر من 14 موسم. اليوم مندوبية ما زالت معناها، وإحنا معناها مندوبية تعد المواسم الموسم في الموسم. إحنا العام فيها 12 شهر وإحنا عندنا 14 موسم فلاحي وأكثر. إذا كل المندوبية اليوم ما زالت ما تحضرش الموسم ويدخل الموسم لا بهذه الكثافة هذه، وين مش تقبل؟ لا عندها اعتمادات، لا عندها سيارات، لا عندها معدات، لا عندها اعتمادات للإصلاحات مثل هذه الأعطاب. شو تعمل المندوبية؟ شو تعمل؟
1: واضح سيد بشير، واضح. شكرا جزيلا سيد بشير عونا رئيس الاتحاد المحلي الفلاحة سيد البحري بابني خلد. الأخبار مع أميرة، الأخبار الرياضية محمد أمين خانوش. نتواصلوا بعضنا حتى للتسعة
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الثامنة. ديوان فام عسلامة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تؤكد دعم تونس للجهود الإفريقية لخدمة قضايا المرأة، وذلك خلال مشاركتها عبر تقنية التخطب عن بعد في اجتماع استشاري لتحضير للاجتماع التنسيقي نصف المرحلي بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المقرر تنظيمه بمصر. وضحت الوزارة وفق بلاغ صادر عنها أن الاجتماع خصص لتحديد الأولويات وحشد الدعم للتوقيع والمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أجرى اليوم محادثة هاتفية مع وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية لجمهورية النمسا، هنأ من خلالها نظيرته النمساوية بانتخاب بلادها عضوا غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة الممتدة من 2027 حتى 2028. كما شدد الوزير على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق مع النمسا صلب منظمة الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل الدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على خلفية انضمامية تونس إلى نفس الخطة ضمن مجلس الأمن الدولي لسنتي 2020-2021. العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية صادر اليوم تضمن تسمية علي عباس رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن القوات الأجنبية قرب أراضي طهران معرضة لخطر دائم سواء إثر خطأ بشري أو حوادث عرضية أو وقوعها في مرمى تبادل النار. وأكد الوزير أن انسحاب القوات الأجنبية المتمركزة قرب أراضي طهران هو أفضل حل لتقليل الأخطار المعرضة لها. وشدد عرقجي على ضرورة تفضيل لغة الدبلوماسية، لكن طهران تجد أيضا لغات أخرى. ختاما، طقس الليل يكون صافيا إلى قليل السحب ثم مغيم جزئيا بأغلب الجهات حسب آخر تحليل للمعهد الوطني للرصد الجوي. أما الريح فتهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط وضعيفة فمعتدلة، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا حيث تثير محليا الرمال، ويكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 22 و28 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 28 و 32 درجة ببقية المناطق. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، أتروت، حمامات سوسة، أتروت، سوسة الجم.
6: اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم. ديوانا فام فلاش
7: مساء الخير لكم. منتخبنا الوطني غدوة الفجر ينطلق في الاستعداد لأولى مواجهته في مونديال 2026 ضد منتخب السويد نهار 15 جوان في ساديو بي في آ في مدينة مونتيري. مباراة برمجة اليوم الاثنين بدايتين من الساعة 3 صباحا. نجم الرياضي الساحلي تمكن اليوم العشية من إغلاق ملف مستحقات صفقة شراء المدافع الكيني أوميغا من نادي غورما. هي لجنة تفضل النزاعات بمساهمة كبيرة من جمهور ليتوال تمكنت من الوصول إلى المبلغ المطلوب 156,000 دينار بعد باش يتم إرسال المبلغ هذا للفريق الكيني. وإعلام الفيفا من أجل رفع عقوبة المنع من الانتداب. نجم الساحلي 5 مليون دينار، 5 مليارات هي الديون اللي مطالب الفريق بدفعها من أجل المشاركة في البطولة الموسم القادم، أي ما يعادل 14 ملف نزاع محلي ودولي. لاعب النادي الافريقي منتخب أقل من 20 سنة يوسف المختار يسافر اليوم إلى ألمانيا باش يقضي فترة معايشة مع نادي بايرن ميونخ لمدة شهر تقريبا. والمهاجم الهولندي السابق ومدرب بايرن ميونخ للشباب روي ماكاي باش يشرفوا على بايرن ميونخ خلال فترة الاختبارات والمعايشة، وبعدها الفريق الألماني باش يقرر انتداب يوسف المختار وإلا لا. أخبار الميركاتو، رسميا فريق مستقبل المرسى تعاقد اليوم مع متوسط الميدان الهجومي لفريق اتحاد تطاوين هارون العياري لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. العياري سجل الموسم الفارط 14 هدف في الرابطة الثانية. فريق فيرسي ريفني الأوكراني قدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع لاعب وسط الترجي سابقا محمد وائل الدربالي. موضوع أكيد يبقى للمتابعة. محمد وائل الدربالي كان وفى عقده مع الترجي مع نهاية الموسم الحالي. متقدمة بين فريق غزل المحل والاتحاد المنسير من أجل انتداب الظهير الأيمن رائد بوشنيب. الفريق المصري تقدم بعرض رسمي قيمته 120,000 دولار، يعادل تقريبا 320,000 دينار، ولكن الاتحاد المنسير إلى حدود اليوم يرفض هذا المبلغ ويطلب على الأقل ب 200,000 دولار مع نسبة هامة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا. أبرز المقابلة الودية بالنسبة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، إسبانيا ربحت منتخب البيرو 3 أهداف مقابل هدف. الكونغو الديمقراطية انهزمت اليوم ضد منتخب الشيلي 2 مقابل هدف. ثم بداية من الساعة منتصف الليل السنغال تواجه السعودية، وبداية من الساعتين متاع الصباح الأرجنتين تواجه إيزلندا. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوانا فام. ونتخليكم مع عادل الغمي في برنامج 60 دقيقة.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net.
1: ديوان افهم، تبع الموسيقى.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. كنتوا تسمعوا في الراحلة ذكرى، فمشكون يحب يسمعنا جتة صغيرة معز المنوب إن شاء الله نبرمجوها ليمة الجاية. جتة صغيرة علاش لا، نختاروا غنية من الأغاني قل لا تنتقد، نصاف تقول لا تنتقد خجلي الشديد فإنني بسيطة جدا وأنت جسور. فالا غنية حلوة نجم نبرمجوها إن شاء الله في غدوة بعد غدوة، هوك هيفا معناتها خذ على عاتقك الموضوع. شكرا لكل الناس اللي تتواصل معنا، فارس العياري، معز المنوبي، سمير الهوالي، سيدة يحيى، نصف الديهش، مرحبا معز، مرحبا لو سهلة، شكرا فدوى، سامية، شكرا سلومة، يعطيكم ألف صحة ومرحبا بكم متواصلين حتى لـ9 متاع الليل. نذكركم في الجزء الأولاني شنو المواضيع اللي تحدثنا عليها. كان ضيفنا سي الحبيب الدلنسي المختص في الزواحف وكاتب عام جمعية مرصد البيئة، تحدثنا على فيديو لثعبان الكبرى المصرية في سيدي بوزيد، الفيديو اللي دار وعمل بوليميك وتحدث عليه مدى خطورة هذا النوع من الزواحف، يقول هو ملك السم وهو ما يسمى بمفطيرة أو بالصل في بعض المناطق. تحدثنا على البطلة مروة بوزياني اللي توجت بذهبية ستوكهولم وتحطمت الرقم القياسي العالمي لسباق 3000 متر موانع، كان ضيفتنا في العيون. تحدثنا مع شركات كراء السيارات على السيارات الإبريد وكذلك على كراء السيارات خلال الموسم السياحي وحظر الغرفة، من جملة من النقاط خاصة من المغالطات والتحايل في مجال كراء السيارات. نقابة الفلاحين كان ضيفتنا، تتحدثت على تغيير العليقة العلفية بالنسبة للمواشي خلال هذه الفترة من العليقة الخضراء إلى الجافة، تقول فما انتشار مرض بومريرة، هذاك علاش تدعو إلى توفير عدد من الأدوية البيطرية. وتحدثنا مع اتحاد الفلاحين بابني خلاد اللي يتحدث على تأخر عملية ري القوارص في الوطن القبلي ويحذر من انتشار الأمراض المتدهور، بعض الأمراض اللي ربما تتسبب في خسائر يقول تقدر ب 4000 هكتار نخسر فيها سنوين، ويدعو إلى تجديد قنوات مجر دام. في الجزء الثاني شو مش نحكي، ونحكي على ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي حول الزيادة في تعريفة تعليم السياقة في تونس، ما مدى الحقيقة هذا الخبر، الأسعار كيفاش هي، فما نية للزيادة ما فماش، نحكي في الموضوع بعد الفاصل.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام

في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: ميكس.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا. قبل ما نمشيوا للزياده والاسعار، فقدين شاب مؤمن الجربوعي اصيل ولايه صفاقس في سواحل جربه بحار. شاب شنو اللي صار بالضبط، شنو هي التفاصيل؟ والده سي صلاح الجربوعي ضيفنا في المباشر. مرحبا بك، اهلا وسهلا. شنو حوالك سي صلاح؟ مرحبا، شكرا. شو اللي صار بالضبط سلاح؟ ولدك مؤمن يخدم في البحر، وقتاش خرج؟ شنية التفاصيل والمعطيات باش نجم نقدموا معناتها البلاغ الصحيح للبحار الموجودين في البحر، ولا الحماية المدنية، ولا لكل الناس؟
2: عايش اختي، هو خرج في البحر عندهم تو 4 ليالي تقريبا، ولا حاجه كما كان معين. قالوا اصحابه هو صغير في العمر، عمره 20 سنه، معناها مازال ميكانيكي، هو قاري في الشهيد وراق، وكان قاري وعامل شيء معناها شرتي فيه كله، وعامل معناها في قرا في جابس ودبلوم وكل. خرجوا البحر عندهم تو 4 ايام يخدموا.
1: خرجوا من صفاقس؟
2: خرجوا من صفاقس
1: اي باتجاه وين؟ خرجوا من قرقنا
2: يخدموا السواحل. هما
1: السواحل وين معناتها اخر اتصال؟ معناتها
2: اخر اتصال هما يخدموا معناها بين الصخيره، جهه الصخيره، فاهم؟
1: مش في جربه معناتها، في الصخيره.
2: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا
1: مش في سواحل جربه، في الصخيره. اي اي
2: قال شو اسمه اصحابه اللي يحكموا معاه، قال الصبح نجي نشتري معلومه الصباح، معناها على الطاير. بقينا نتبعوا في اصحابه، يا اخي كلمت واحد من الاولاد اللي يخدموا معاه، قلت له كيفاش الحكايه؟ شنو قال لي؟ راه الصباح بعد ما كملنا معناها نفس النهار ارتحنا، رمي المخطاف معناها واقفين، هبط هو قال نحب نعوم، هذا الكلمه قال نحب نعوم، نغطس البحر نعوم.
1: هما عوام هو في العاده ولا
2: عوام؟ هو عوام، هو عوام.
1: اي
2: قال يا اخي، قال ما احنا في معنا جالسين مش نفطر، نسمعوا فيه عيط، خرجنا له. قال خرجنا من شفنا عيط، رمينا له الشيمة. قال ما خلطتلوش معنا على بعد 100 متر تقريبا،
1: يعني
2: هو ما نجمش يخلط. قال شفنا كيفاش يغطس، هذا كلام مهم، معنا المعلومه اخر ما كلمني بكريك واحد من المديجا في مركز الحرس، معنا مازال ياخذوا في الاقوال نتاعه. قالنا غادي نشوف نغطس. قالنا قصينا الحبل نتاع المخطاف وكله، وحبينا نعملوا الشفن منعوه معنا بالوخروا بالفلوكه وكله، بقاو يحاولوا معاه، انا ما نجموش
1: يمنعوه. معناتها مع الغرق مؤكد، معناتها غرق هو توا
2: اللي عندك؟ هذا قالوا اشغال، وقالوا الغرق مؤكد. هذا مجمع معاه، راني معلومه ما عنديش معلومه صحيحه من ما عنديش حاجه
1: مؤكده، ما عندك حتى شيء مؤكد.
2: المعلومه اللي يحكوا فيها اصحابه معناها ممكن صحيحه، ممكن الله قالوا يعني طول النداء نعمله، يعني جسمي مرة معناها 36 سنتيمتر مرة معناها النداء نعمله، وكان تتحرك السلطات لو جل على ولدي على الأقل نخرج جثة شن نعمله. احنا تو ما ثم حتى حد على في البلاصة يلوج معناها يعني.
1: هم غادروا معناتها المركب غادر من غادي، معاش موجود غادي،
2: ما غادر، ما ثم حد غاديك في البلاصة تعملوا مزية، أبعثوا بلنسية فليك، قال لك نمشوا الفليك، المهم صرحوا لهم يمشوا، شي نجموش يمشوا البقعة، ينجموش يمنعوا ما يمنعوا، فهمتي؟ يمنعوا يجيبوا على الأقل يخرجوا شي الكادر على الاقل.
1: ان شاء الله نلقاو حي، ان شاء الله نلقاو حي. ما نحكيوش ما نحكيوش نسبقوا الخير، نسبقوا الخير.
2: احنا الامل ان شاء الله موجود، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا رب مؤمنين، بعد مؤمن بربي وكل شيء، معنا مضبين، احنا نقول الخبر صحيح، معنا اللي الليل لباس ويخرج 20 سنه، معنا ما يتمنهاش الاسرائيلي المسلم 20 سنه.
1: الله لا يوريك في شر، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله يلقاوه، ان شاء الله يلقاوه، معناتها نسبقوا الخير نلقاو الخير بقدره ربي. نذكروا في سواحل الصخيره على بعد
2: ما بين
1: الصخيره والمحرس، معناتها نجم نقولوا الصخيره الحشيشين البلايص هذيك الكلها، معناتها الغادي الكنايس البلايص هذيك الكلها، معناتها نجموا نشوفوا فيها، معناتها ان شاء الله تتحرك كل السلطات بسرعه القصوى، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله هذا ما نتمناوه، ان شاء الله ربي يسمك علم الخير. واذا كان فما بحاره يسمعوا فيها في البحر في البارتي هذيك الكل، معناتها نتجندوا الناس الكل، ان شاء الله نلقاوه يا ربي، معناتها هذا ما نتمنى. شكرا سي صلاح، ربي يسمك علم الخير، وان شاء الله ان شاء الله تلقاوه لبيس ويكون منع ويعوم في البلاصة هذيك. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 8:30 على موجتنا.
0: فيسبوك
1: فيسبوك موضوع كنا مش نحكيو فيه امبارح مش نحكيو فيه الليلة هو دلاعة تصويرة متاع دلاعة في ذهيبة من ولاية تطاوين يتجاوز الوزن متاعها 32 كيلوغرام فما شكون يقول صحيح وفما شكون يقول لا ماهيش صحيح شنو اللي صار مش نحكيو مع الفلاح اللي معناتها هو صاحب الصورة وصاحب الدلاعة هذية سي بلال الهويدي مرحبا بك هلا وسهلا مساء النور مرحبا سي بلال هلا وسهلا مساء النور
0: مساء النور
1: مرحبا لو سهلة التصويرة متاع الدلاعة 32 كيلوغرام تقريبا ساعة صحيحة ولا مش صحيحة صحيحة
0: 74 غلطة
1: قديش مش 74 أنا قلت 32
0: كيلو
1: 32 هو أنت اللي مصور معاها الدلاعة مع تحاتها فوق كميونة وتتصور معاها هذيك تصويرة صحيحة 32 كيلوغرام كيفاش جيت في أي ظروف الدلاعة هذي وصلت للوزن هذي
0: نفس الزراعة زراعة جبت المديبية نفس الزراعة بكو نفس خليتها كل شيء نفس الزراعة بضبط
1: اي زراعة جبتها من ليبيا وغرستها معناتها
0: كاب جبت 32 كيلو
1: ما سمعتك سي بلال عاود لي المعلومة
0: كاب واحدة جبت 32 كيلو
1: جاتك قديش
0: 32
1: معناها واحدة بركة مش الدلاعة الكل 32
0: لا واحدة بركة
1: واحدة بركة وباقي الدلاعة كبير متوسط صغير شنو الحجم متاعه
0: 18 12 9 8
1: من 8 حداش ل 18 كيلو الباقية تقريبا الوزن متاعه وهذه معناتها زراعة سقوية بعلية شمسية بالبيوت المكيفة بشنو بالضبط
0: سقوية
1: سقوية بالبيوت المكيفة ولا على الشمس
0: بيوت مكيفة
1: بيوت مكيفة على هذه الانتاج معناتها متاع ذهيبة أول عام في الدلاع ولا ما عندك سنوات يا بلال؟
0: لا أول عام
1: أول عام في الدلاع أول عام تدخل تجربة هذي أيوة شنو صار لها الدلاع هذي تباعت تاكلت شنو صار بالضبط؟
0: لا أنا اكتشف فرحة صاحبي
1: شنو قلت لي؟
0: لا صاحبي عندي صاحبي يعرف بنديالة
1: مش تهديها هدية العرس صاحبك ان شاء الله ربي يتم فرحه بخير ان شاء الله برشا ناس يقولوا عطيت ادويه باش وصلت للحجم هذايا ولا الطبيعي هيك من عند ربي
0: والله ولا ادويه شيء
1: لا ادويه لا حتى شيء وحدها معناتها جيت من عند ربي هك
0: عند ربي
1: من عند ربي ربي يزيد ويبارك ان شاء الله
0: الله
1: ان شاء الله ربي يتم فرحكم بخير هاك شنو نجم نقول لك شكرا لك سي بلال الهويدي يعطيك الف صحه شكرا على التفاصيل اللي قدمتها لنا فاصل ونتواصل
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5 نايت كلوب
4: تسمعوا نايت كلوب كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
3: ديوان اف ام
4: ديوان اف ام
3: صوتكم
4: انفو وانتوكس
1: مرحبا اهلا وسهلا انفو وانتوكس اللي قاعد يدور على لي ريزو سوسيو حول ما يروج من زياده في تعريف تعليم السياقه في تونس شفنا تعريفه وارقام جديده هل انه تم اقرار الزياده هل هي اشاعه شنو اللي قاعد يصير بالضبط سي محمد الفاضل باكوش رئيس غرفه النقابيه الوطنيه لاصحاب مدارس تعليم السياقه مرحبا يا سي محمد الفاضل شنو حوالك
5: مرحبا شكرا مدام هدى على الاستضافة
1: أهلا وسهلا
5: نشكر عبر موجاتي وأنا فاهم كل المستمعين ونحيي كل العاملين في قطاع تعليم السياق
1: مرحبا أهلا وسهلا القطاع زايد ولا ما زايد شنو هي الأرقام اللي قاعدين نشوفوا فيها على الريزو سوسيو
5: بالنسبة مالوروزمو الأعوام الأخرى فما برشا افتعال نتاع دي تاريخ بالفوتوشوب وكل على وسائل التواصل الاجتماعي احنا حسب قانون المنافسة والأسعار مش من حقنا أن نحدو تعريفة يعني موحدة لكل المهنيين هذا يتنافى وقانون المنافسة والأسعار ولكن كما بينت في السابق يعني حصة تعليم السياقة هي اليوم تتراوح بين 25 و 35 دينار فعليا وكل زميل يعرف احنا الغرفة قامت بدراسة في سنة 2018 الدراسة هذه نشرناها على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى صفحة الغرفة النقابية الوطنية الدراسة هذه فيها القواعد العلمية اللي تحسب بها التكلفة تحسب تعليم سياقة، وأهم نقطة في التكلفة هي السيارة اللي هي أهم مكون مكونات التسعيرة، اللي تقريبا تمثل 40% من سعر العربة. وكما بينت في السابق احنا اون 2009 و 2010 كانت السيارة معدلة تاعها ب 16000 دينار، السعر الحصة وقتها كان ب 13 دينار. يعني كي نعملوا بار سامبل كالكول ريجل دو 3، إذا كان اليوم السيارة المعدل تاعها 60000 دينار، نلقاو حصة التكوين اللي كانت ب 13 دينار تولي ب 48 دينار اليوم. يعني فما مونكا غني كبير بالنسبة لزوتويكو. صحيح تقول لي 48 دينار راهي برش على المواطن، أنا حبيت نفسر لك حاجة واحدة، اللي كان يخدم ب 3 دينار في 2010 اليوم كي يخدم أقل من 48 راهو يعني عنده أمونكا غني بارابور لقبل. دونك الإشكال اللي لا صاحب المؤسسة فرحان بالتسعيرة اللي يخدم بها اليوم على خاطر ما تخلطوش بشي يعني يغطي مصاريف الكلفة والواحد، ولا المواطن فرحان. احنا كنا طلبنا من سلطة الاشراف وطلبنا من مثلا سيد وزير المالية وسيد وزير النقل ان ناخذوا امتيازات عند اقتناء السيارات. اليوم احنا نشريو السيارة كما اي مواطن، ما عندنا حتى امتياز جبائي، في حين انه يعني عديد الميادين المختصة في التكوين المهني الوسائل
1: البيداغوجية
5: على غرار مثلا ليزيكول دو فورماسيون توسكي ماتريال نتاع انفورماتيك ولا اي اوتي بيداغوجيك ياخذوه اكزونوري دو لا تي في ا اي دو لا تاكس دوانيير. احنا اليوم نشريو الكهرباء فرد سعر احنا والمواطن. دونك يعني العمليه هي عمليه حسابيه، احنا اليوم كي ناخذ كهرباء ب 60000 دينار الخلاص تاع الليزينغ سور 5 اون يوصل ما بين 75 و 80000 دينار، يعني تقريبا شهريا الكلفة متاع السيارة انتر 15000 و18000 دينار. ضف إلى ذلك يعني مؤشر مهم برشا هو تراجع حجم العمل. إذا كان احنا اليوم يعني وهذه تراجع حجم العمل على خاطر قدرة الشرائية والاستهلاكية المواطن ضعفت ديون بار،
1: معاش أولوية البرمي معتها اليوم
5: ولا. والحاجة الثانية فما تراجع في يعني نسبة الولادات. احنا اليوم تونس يعني تعيش مرحلة تاع تهرم سكاني، دونك يعني النسبة متاع الجون انتر 18 و 35 ans خلينا نقوله يعني سويفون لزاني قاعدة تتراجع. دونك هذا اللي ولد بمعطيات دقيقة ومضبوطة عن طريق الوكالة الفنية النقل البري فما تراجع بنسبة تقريب 25% ما بين 2010 و 2024. دونك هذا الكل خاطر أنا مثلا وقت اللي نعمل ديس بيرمي باش نقسم سور دي بيرسون الكلفة، مش كيما باش نعمل سي بيرمي. دونك الكلفة بطبيعتها باش تولي ترتفع إذا كان حجم العمل ينقص. دونك هذا هو يعني العملية هذه الكل خلات فما إشكال كبير ما بين التسعيرة اللي ترضي صاحب المؤسسة
1: وترضي الحريف معناتها
5: المواطن وتخليه. دونك احنا كما قلت لك يعني شدين صحيح ان شاء الله في قانون المالية 2027 في المشروع باش نزيدوا ندرجوا النقطة هذه كهيكل نقابي باش نطلبوا من وزارة المالية انها تتحط في القانون المالية 2027. كذلك عملنا جلسات على مستوى وزارة النقل على البرنامج متاع تكوين السواق المهنيين اللي هو الفيمو، وطلبنا انه يكون فما دي شيك دو فورماسيون يعني بالتنسيق بين وزارتي النقل والتكوين المهني باش الناس اللي يحبوا يكونوا مهنيين وكل يكونوا فما دي شيك دو فورماسيون يتعطاو عن طريق المنظمات الدولية اللي تسعى للتكوين ولا رفع مستوى اليد العاملة وكل في تونس. دونك باش نحاولوا عن طريق ليشيك دو فورماسيون هذوما نجموا نكونوا الناس من غير ما يعني يكون عندهم مصاريف كبيرة وينجموا يعملوا دي كونترا دو فورما دو ترافاي لبرا في الأوروب وكل خطر ما تصير العملية كان بالبروغرام في مولي كنت نحكي لك عليه. كيف كيف حتى كي حابين نضغطوا على المصاريف اليوم فما دعم الدولة في الفواتور الإلكتريك
1: هاي.
5: احنا ما نجموش نقتنيوها.
1: علاش
5: تقول لي علاش؟ على خاطر الفواتور الإلكتريك يعني فيها دي بوات اوتوماتيك ما فيهاش بوات مانويل. واحنا في التكوين متاعنا باش يكون جيد ويعني فيه مستوى خطر انك تسوق بوات مانويل بعد باش سوق الاوتوماتيك سي فاسيل اما العكس ماهوش سهل. سينكرونيزاسيون يعني مش كيما بتروا بيدال كيما بدو بيدال. دونك احنا حتى لي فواتور الكتريك ما نجموش نستعملوهم نظرا كيما قلت لك اليوم اللي فما دي بوات اوتوماتيك.
1: فوالا هذا هو معناتها يعني
5: ما سميش يعني كيما كنت مبين لك رفيع عن طريق الهياكل النقابية
1: نذكروا بالأرقام شوية نذكروا شوية بالأسعار. قلنا سعر الساعة بين 25 و35 دينار وتختلف بالنسبة للصنف باء والحصة قديش تدوم 50 ولا ساعة؟
5: لا 50 دقيقة. هي من اللي بدأ التكوين في تونس وهذا معمول به في فرنسا وفي عديد الدول الأوروبية حصة النظري هي 60 دقيقة وحصة السياقة هي 50 دقيقة. عمرها ما كانت فما حصة بستين دقيقة تاع سياقة حتى قبل يعني من اللي بدأ التكوين في تونس. مرة ما كانت ساعة نقولوا حصة التكوين اللي هي 50 مينوت على خاطر المونيتور ما بين الحصة والحصة ياخذك دي مينوت الكهرباء ترتاح والمونيتور يرتاح باش ينجم يعمل ديماراج للحصة اللي بعد.
1: انت حكيت على النظري والتطبيقي. النظري قداش معلوم الحصة؟
5: معلوم الحصة أنتر 12-15 دينار
1: ما بين 12-15 دينار. معلوم مطلب الامتحان النظري للمرة الأولى قديش؟ أحد شو عندي كود؟
5: 100 دينار.
1: قديش؟
5: 100 دينار.
1: امتحان المعلوم امتحان الجوالين قديش؟
5: 150 حتى 180 دينار.
1: من 150 ل 180 دينار. المناورة امتحان المناورة قديش؟
5: كيف
1: نفس المعلوم. نفس المعلوم فوالا هذا هو. شكرا يعطيك الف صحه على كل التفاصيل اللي قدمتها. تفضل
5: قدسي محمد فضل. نحب ننبه يعني ننبه المواطنين لها اللي هي لي بوبليسيتي مونسونجير اللي قاعدين يشوفوا فيهم في سير فيسبوك ويجي أعمل فورفي ب 500 دينار و 700 دينار وبيرمي دون لا بوش وكذا واحد راهم هذوما في الاخر يقعوا يعني يكونوا ضحايا عمليات تحيل. راهو ياخذوا الناس هذوما ياخذوا 3-4 كونديدا في نفس الوقت 3-4 متكونين يعملوا لهم حصة كل واحد 15 ولا 20 مينوت ويهبطوا من السيارة. راهي ستون بيبليسيتي مونسونجير راهي ستون فورماسيون خاطئة راهو مش صحيحة. وبعد يلقى روحه يعني انجاجي مع لطوي كل ذاك ويقول له لا راك طلعت انت ناقص وباش تزيدني 300 ولا اخر يقول له تزيدني 500 ولا اخر كذا. راهو ماذا بينا المواطن يتصل باللطوي كل يسال عليه قبل يسال عمه جار وخاله ولد خاله انسان خذا بيرمي وعمل له اكسبيريونس ناجحه باش تكون الاكسبيريونس نتاعو هو زاد ناجحه. ما يلتجئش الاسعار اللي سوا ديزون بين ظفرين يعني فيه اون بيس في الفيسبوك وبعد يكون عرضة للتحيل
1: وحتى إذا كان معناتها تنجم تاخو برمي معناتها فخفتاغ في الأخر خمم في روحك في الطريق وخمم في حياة الناس اللي معاك حاجة ما نلعبوش فيها يظهر لي هكا ولا
5: وهذه من الحاجات اللي يعني اللي روى يعني القطع الغيار غلاء بصفة رهيبة حق في تاكيا بيكانتو تقريب زملين. دونك يعني ساعات حق الفورماسيون كاملة كي يضرب في ولطف على أولادنا وعلى المستعملين الطريق الكل كي يضرب في أفون تاكيا بيكانتو يصرف الزملين اللي هو تقريبا حق البرميت كله. دونك كيفو ميو البرميت عدى مرة واحدة في الحياة يعمل من بون فورماسيون على قاعده يعطي حق البرمي حقه، وان شاء الله ربي يحمي شبابنا وكل المواطنين على الطرقات.
1: شكرا جزيلا سيد محمد فضل بالبكوش رئيس غرفة النقابة الوطنية نصحى مدارس تعليم اللاسيق، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتين، شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا 8:45 دقيقة، شكرا فارس العياري على كل الكلمات الجميلة اللي قاعدة تكتفي فضلك، شكرا لك، شكرا ديما كونوا عند مستوى الانتظارات والأمل. نحكي على ديدي اليوم بخصوص الجمبري الأحمر، اتحاد الفلاحين يدعو الحكومة لإيجاد حل لتصدير الجمبري الأحمر إلى الاتحاد الأوروبي، شنية الحكاية شنية المشاكل، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيت.
4: تسمعوا نفيس في قصة الفريكانس
3: ناف أبواندر ناف أبواندر
4: لانفيتي دو جور.
1: نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر المكلف بقطاع صيد البحر سي صالح هديدر، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
6: مساء النور خدا، مساء النور لكل المستمعين ديوان فن.
1: شكرا، مرحبا سي صالح. شنو حكاية الجمبري الأحمر؟ احنا في الموسم توا، تعطينا فكرة ساعة على السيزون على الانتاج وعلى المنتوج في حد ذاته، وشنو المشكلة اليوم في اللي تواجهوها في التصدير؟
6: هو بور المومون الوقت الحالي من ماي الى اواخر اوت هو موسم الجمبري الاحمر اللي يعملوا عليه الصياده نتاعنا في مياه الدوليه اللي هي في الصقليه سيسيليا والزون هذيك نتاع ايطاليا
1: بالكوتا حتى هو ولا لا.
6: الجمبري الاحمر هذا اللي تفاجئنا اخت وداء، تفاجئنا يوم الجمعه هو من نهار الخميس العشيه، تفاجئنا انه الجمبري الاحمر هذا انه راهو بالكوتا، صار بالكوتا واحنا ما عندنا حتى علم الشيء هذا، وانه واستوفات تونس حصتها من التصدير الجمبري الاحمر اللي هو في الاصل احنا فور اكزامبل احنا 2025 صدرنا ما يقارب 300 طن من الجمبري الاحمر، وهو كما تعرف من هوت كاليتي من لبال كاليتي والكاليتي الغاليه برشا اللي هي نصدروا فيها ونخدموا فيها في اعالي البحار اللي هي في من 600 متر الى برسك 1000 متر احنا معنا بروفوندور نتاعهم. مالوريزمون اللي بلغنا الاشكال هذا اللي صار،
1: شكون اللي ابلغكم انه تونس استوفيت الحصه نتاعها؟
6: اللي صار اللي بلغنا عليه تفاجئنا به من عند المصدرين اللي الكادرات نتاعهم وصلوا الميناء معناها ايطاليا وتوقف غادي بقلت انه استوفيتوا الحصه نتاعكم، اللي قالوا الحصه نتاعكم راهي 36 طن من الجمبري الاحمر اللي هذا معناها ما مجيش حتى اون برينسيب 10% من المنتوج نتاعنا.
1: وانتم تصدروا في 300 هكا ولا؟
6: اي احنا نصدروا في برسك 300 واكثر من 300.
1: التصدير يصير عن طريق ايطاليا، يعني البوابه نحو الاتحاد الاوروبي في التصدير هي ايطاليا؟
6: الاتحاد الاوروبي وخاصه ايطاليا، كما تعرف ايطاليا خطر هي اللي الكونسوماسيون نتاعها في الجمبري الاحمر اللي هي اكثر دوله كما تعرف قريبه لينا، وانها تاخو النوع من القشريات هذه والرخويات هذه انها معناها تستهلكها بزيد هنا. لكن مالوريزمون احنا نلقاو انه ثم اتفاقيات، كما تعرف ان هناك تمثيلية البلاد نتاعنا في المنظمات الدولية المختصة في الصيد البحري كيف سي جي بي ام، هذه هي اللجنة العامة لمصائد اسماك البحر الابيض والمتوسط، هذه اللي الهدف نتاعها شنو؟ المحافظة على الثروة السمكية والبيش اي ان ام، البيش الصيد المسموح به والمقنن. احنا فور اكزامبل كتونس احنا ديما نسعاو للصيد المقنن والصيد المستدام للمحافظة على الثروة السمكية، وهذا هو معناها بحارتنا كيفاش تخدم. كيف نجي ونلقاو احنا كيف الليكات، الليكات شنية هي؟ الليكات المنظمة الدولية ليصون الطونيات تاع الطن. علاش احنا فور اكزامبل نجيو في الطن ونقول علاش انه الطن وقت اللي تحضر المهنة وتحضر مقاربة تشاركية العمل مع المهنة نلقاو انه الكوتات تزيد، فور اكزامبل عملنا ونتزادت السنات زادت كل عام قاعدة تزاد، هذاك تضافر جميع الجهود وأنه الناس الكل تخدم مع بعضها باش أنها تستحفظ على ثروات البلاد وأنها تعمل ديمومة للقطاع هذايا وتستحفظ على اليد العاملة في القطاع هذايا وأنه تحافظ عليه. اليوم نلقاه كما زاد الـ OMC المنظمة الدولية للتجارة هذه زاد هذوما شفتهم هذوما كلهم موجودين اللي شكون يتحاور فيهم البلاد التونسية، شكون يمثلها البلاد التونسية؟ فما بعض المسؤولين اللي صلبة وزارة الفلاحة تخرج وتمشي وتتفاوض مع الناس هذوما. وين تتفاوض؟ تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي في إيطاليا. بار إكزامبل إطلاين ماك تعرف أنت، بار إكزامبل إطلاين راهم كما نقولوا بلغتنا احنا راهم يمشيوا يمين ويسار، ديما يخدموا في مخهم وديما ماذا بيه يكونوا ليهم هما اكثر حاجه ليهم. اليوم نجيو نتفاجئوا نلقاو انه ايطاليا عندها بريسك 900 طن وتونس عندها 336 طن.
1: 900 طن الكتام
6: بتاع
1: ايطاليا واحنا 36
6: هاي واحنا 36 اللي بصراحه معناها ما ما ما بهتنا في الشيء هذا اللي اون برينسيب اون برينسيب. واحنا وقت اللي تصير ناس انها تمشي وتتفاوض راهي تفاوض على الدرب وتونس، راهي تفاوض على تونس، تفاوض على انه اليوم التصدير تونس مش تدخل عمله صعبه وتحافظ على اليد العامله التونسيه اللي يخدموا فيها رجال البحر هذم اللي هما يتعبوا ليلا نهارا ويتعرضوا لجميع المخاطر باش انهم يدزوا عجله الاقتصاد ويدوروا عجله الاقتصاد للبلاد التونسية الهدف هذا، وأنه يوفروا الأمن الغذائي كيف كيف. اليوم وقت اللي نقوله احنا نصدروا 850 مليار وقيمة 850 مليار من العملة الصعبة ندخلوها للبلاد التونسية ما هيش هينا. اليوم وقت اللي احنا نخسروا معناها الكوتان تاعنا في الجبري الأحمر باش احنا نصدروه، أرى قداش مش تخسر من العملة الصعبة. زد على ذلك أرى اليد العاملة اللي خسرتها والناس البحارة توفم احتقان كبير. اليوم نلقاو أن البحارة كلها دخلت، قال لك احنا لشكون مش نبيعوا المنتوج هذا، المعامل قالت لك احنا ما نخلوش مش مستخدها، وهذا حقهم لأنهم وين مش يصدروها لشكون مش يصدروها. وزد على ذلك انها خطر الكلفة نتاعها تتكلف غالية، وانها شكون المواطن التونسي مش يستهلك زاده قداش مش يستهلك من الكريفات روج اللي هي كما قلت لك غالية برشا. يهنا فقعدنا في حيرة، البحارة الكل الناس الكل في حيرة وحيرة كبيرة، وهذا بصراحة واقع وتحديات كبيرة للمهنة هذه راهي مكتسبات البلاد. أنا مكتسبات البلاد راهي تلزمها تكون في جميع المحافل الدولية. مستقبل العاملين في قطاع الصيد البحري مرتبط بالعمل التشاركي مع أهل الاختصاص. هنا لو فما مقاربة تشاركية وفما لو عمل معناها مع سلطة الإشراف ومع الناس اللي موجودة تمشي تتفاوض، اليوم مالورزمون نقولها بحرقة وقلتها قبل أنه فما بعض ما نجملوش الناس الكل، أنه فما بعض المسؤولين اللي يمشيوا باش أنه يتفاوضوا على مصير بلاد ومصير معناها قطاعات بصراحة.
1: سمحني معناتها اليوم هذوما اذا كان فما الارقام اللي قلتهم لي معناتها انا مازلت بلوكي الغادي، معناتها كانت الحصه نتاعنا 300 طن نتفاجئوا سنا اللي الحصه نتاعنا 36 طن مقابل انه ايطاليا ولا 900 طن. يسمحني المسؤولين اللي مشات تتفاوض على درابو البلاد وعلى الكوتام تاع البلاد وعلى واش باش ندخلوا واش باش نصدروا من اقتصاد ومن عمله وغيره وغيره وغيره ما يتحسبوش هذوما؟
6: ما نعرفش انا بار اكزامبل، انا ما نجمش نتهم حتى حد، لكن المتابعه وين المتابعه اليوم؟ مش انه كانت عندنا 300 طن، احنا كانت قد ما نصطادوا النجم نصدروا ما كانتش بالكوتا، لكن مش كيما تعرف انت شكون اللي هذا التقرير هذا شفته من الناس صارت انت بار اكزامبل هذه فما تقرير رسمي من وزاره الزراعه والسياده الغذائيه الايطاليه هذه مدفوعه منين مدفوعه معناها بجميع الاشكال ومعناها باش انه تضرب البلاد التونسيه. فاش تضربها في الكوتان تاعها باش تقعد جزيره الصقليه، وكما تعرف لامبادوزا وكما تعرف البلايص هذوما مازارا دالفولو هذه معناها انه البحاره نتاعها هما اللي اشتاوا هما اللي دفعوا هما اللي عملوا هما اللي تصرفوا باش انه معناها ما ياخذوش معناها ما ناخذوش الجمبري الاحمر من البلاد التونسيه. علاش؟ خاطر عندهم هما انتاج يقول لك راهو احنا اولى بالانتاج هذا، لكن في المقاربه فين؟ اليوم انت تاخذ 900 طن وانا ناخذ 36 طن تونس والحدود نتاعنا وبلادنا وسيادتنا وغيره، لكن هنا بصراحه معناها معامل خاسره، معامل هنا كما تعرف خاسره، بحاره او بحاره مالورزمون او من بنزرت حتى للسقف لهنا الناس كل دخلت، الناس كل قاعدة، الناس كل في حيرة وحيرة كبيرة، مش ماشي يعملوا نظموا احنا معنا حتى ما نعملوا حتى شيء. احنا بالعكس احنا ما شاوروناش وما قالوناش، خاطر عنا من الكفاءات وعنا لهم ربابنا وميكانيكيين وبحارة ومجهزين وغيرهم، راهم عندهم من الكفاءة الكفاءة الكبيرة والعالية جدا اللي اون برينسيب يستشيروهم ويقولوا لهم اش نعمل واش ما نعملوش، يعطيهم الآراء يعطيهم الأفكار، يقولوا لهم كيفاش يخدموا كيفاش معناها يعملوا الدوسيات ومعناها كيفاش يحضروا، ومستعدين حتى انهم يدفعوا من جيوبهم ويعملوا باش انهم يمشيوا ومعناها ويدافعوا على البلاد ويدافعوا على القطاعات نتاعنا. احنا كما قلت لك نخدموا ديما ماذا بينا نكونوا في مقاربة تشاركية مع سلطة الإشراف، لكن مالورزمون نقولها بكل حرقة، معناها السنوات هذه الأخيرة كلها سلطة الإشراف تتصرف وحدها تتصرف وحد ما عرفناش علاش هذا لين علاش. لو أنه إنسان يخدم ويجد الخدمة نتاعه ونقولوا نحييه ونقولوا بارك الله فيك، لكن لا خاب من استشار. وقت اللي تبدأ ماشي تتفاوض ولا مش تشوف حاجة ولا مش ترى حاجة، هذه من 2022 وبدأت المفاوضات وبدأت كذا، لكن احنا بصراحة ما عندناش متابعة. كل مرة يمشي مسؤول، كل مرة يكون مسؤول ما يعرفش صار وما صارش، ما فماش متابعة. هذا اللي خلانا اليوم في بلوكاج كبير، وخلى انه البحارة في حيرة كبيرة وفي غضب شديد. وهذاك علاش احنا كاتحاد تونسي للفلاحة والصيد البحري احنا هذو منظورينا من البحارة، ورفعنا معناها مراسلة للسيدة رئيسة الجمهورية أنه للتدخل علق الأموة، والسيدة رئيسة الحكومة علق الأموة، نراه نجموش نعملوا حاجة علق باش نجموا نصدروا ونجموا ندخلوا العملة الصعبة ونجموا نخليوا البحارة هذا والناس هذه تخدم وتعمل وتجتهد باش توفر الأمن الغذائي وباش تنجم تدخل العملة الصعبة وباش تخدم على الصيارات.
1: شكرا جزيلا سيد صالح حديد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف في قطاع الصيد البحري، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. 8:57 على موجتنا.

0: بون بلان.
1: بعد ما هبط وبعد ما بدأ العرض متاعه على الانترنت وعلى وسائل التواصل فرصة نحكي على فيلم الست اللي هو واحد من أكثر الأعمال السينمائية العربية اللي أثرت الجدل في الفترة الأخيرة خاطر يتناول شخصية استثنائية في تاريخ الفن العربي وهي كوكب الشرق أم كلثوم اللي ما زالت اليوم تعتبر رمز من رموز الغناء وطرب الأصيل. الفيلم من بطولة منى زكي واللي خاضت تحدي كبير برشا بتجسيد شخصية بحجم وقيمة أم كلثوم. ومنذ الإعلان عن العمل الآراء انقسمت بين اللي شاف إنه الفيلم فرصة باش الأجيال الجديدة تكتشف جوانب مختلفة من حياة كوكب الشرق، وبين اللي اعتبر إنه الاقتراب من شخصية عندها قيمة كبيرة في الوجدان العربي أمر مش سهل ويستوجب دقة كبيرة. وزاد الجدل أكثر بعد بداية العرض متاعه خاصة على ليغيزو سوسيو وين برشا ناس عبروا على موقفهم من الفيلم، بعضهم مدحوا العمل وبعضهم انتقدوه، وحتى فما اللي وصل يعتبروا محاولة للمساس بصورة رمز فني مصري وعربي كبير. لكن في المقابل عدد من النقاد أكدوا اللي الحكم على أي عمل فني لازم يكون بعد المشاهدة متاعه مش قبل. السؤال اللي يطرح روحه اليوم، هل نجحت منى زكي في تجسيد شخصية أم كلثوم؟ وهل الفيلم قدر يقدم صورة مختلفة ومقنعة على واحدة من أهم الشخصيات الفنية في تاريخنا العربي؟ الإجابة نخليها لكم أنتم، إذا تحبوا تكونوا رأيكم الخاص أفضل طريقة هي تشوفوا الفيلم. خليكم بعده الحكم بعيدا عن الضجة وعن الآراء المسبقة، وفي النهاية العمل الفني يتشاف أولا وبعد يجي النقد والتقييم. فيلم الست هو اختراع هيفا لكم الليلة في بون بلان.
0: بون بلان.
1: شكرا صبري، شكرا هيفا، شكرا ضحى، أجمل تحية هدى، الأخبار مع أميرة، نايت كلاب مع محمد القرق، نيتكم زينة، بحال خير، تقابلوا غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات.
0: على خاطر الأخبار ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الأخبار والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز التاسعة، ديوان فام عسلامة. مجلس وزاري بشرف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري يقرر اليوم جملة من الإجراءات لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وأحكام إدارة المخزون المائي لضمان توفير مياه الشرب والري لتفادي الانقطاعات. وضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لهنا المجلس الوزاري المضيق قرر إعادة تنظيم التزود بالماء بالوسط الريفي عبر إحالة التصرف في المنظومات المائية والمشاريع الجديدة تدريجيا إلى شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وضفت رئاسة الحكومة أنه تقرر إلزام الباعثين العقاريين بإنجاز خزانات لتجميع مياه الأمطار بمختلف البناءات الجديدة، إلى جانب دعوة السناد إلى اعتماد العدادات الذكية ومنظومة الكشف المبكر عن التسربات لتحسين مردودية الشبكات. لجنة التفكير لفريق عمل الأجار المثمرة بحثت اليوم بمقر البنك الوطني للجينات آليات المحافظة على الموارد الجينية وبلورة برنامج عمل منسق لحماية الثروات النباتية الوطنية. وضح البنك الوطني للجينات في بلاغ له أن اللقاء الذي ضم ممثلين عن قطاع البحث العلمي والمجامع المهنية والإدارات المعنية خصص لعرض نتائج البحوث المتعلقة بثروات تونس من الزيتون والتين والقوارص. وزارة الصحة تدعم قسم الأشعة بوحدة الأغالي بالتابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان بيئة أشعة متطورة تعمل بجهاز تحكم عن بعد بكلفة مالية بلغت حوالي 600,000 دينار. وضح الدكتور عبد الرحمن دعدوشة في تصريح لمراسل ديوان فم أن هذه التجهيزات الحديثة ستساهم في تسريع عمليات التشخيص الطبي والرفع من نجاعة التكفل بالمرضى الوافدين على المستشفى. وأضاف أن الآلة الجديدة ستمكن من التقليص في فترات الانتظار إلى جانب تحسين ظروف العمل للإطار الطبي وشبه الطبي. مساعد وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية أباتش الأمريكية فوق مضيق هرمز، وهناك احتمال بوقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة بالمضيق. وقال المسؤول الإيراني إنه لم يكن هناك أي استهداف متعمد من قبل إيران للمروحية الأمريكية فوق مضيق هرمز. صحيفة نيويورك تايمز بوست تقول إن تكلفة طائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي تزيد عن 35 مليون دولار للطائرة الواحدة، مضيفة أنها تعمل في جميع أنحاء خليج عمان ومضيق هرمز لفرض الحصار الأمريكي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. موعدكم ينطلق الآن مع محمد في نايت كلاب. إلى اللقاء.

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكة الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه النايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاصدين. ربي يقول لكم خليوا الموسيقى علينا كيما العاده. نسلم على كيب الكل, سابري البوعزيزي السيد المخرج, نسلم على هيفا السيد المعدة, هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. اللحظات الأخيرة ولا مسات الأخيرة للباك ولا التعدية ولا الاكزامينات متاع الباك, إن شاء الله ربي ينجح كل اللي باشوا اللي قاعدين يسمعوا فينا. أكيد إن شاء الله يا ربي نسمعوا الصغاريت في كل الديار, نسمعوا الفرحة في كل الحياة, في كل لنهش, في كل بلاسة, في كل فم متاع والدة ولا والد اللي هو قاعد يستنى في الفرحة هذه. إن شاء الله ربي ينجحكم, الله لا يخيبكم يا ربي. إن شاء الله الجمعة الجاية ديجا في بالي هكا ريزولتا نو بعد 10 ايام جو بونس ولا الجمعة الجاية دونك نبداو نسمعوا ان شاء الله في الصغاريت ونبداو كيما الوقيت هذا نهار الخميس نهار الجمعة نبداو نستناو في لي اس ام اس تخرج قريب مش قريب. اون تو كان ان شاء الله يا ربي الله لا تخيب حد ولا تحرم حتى حد من الفرحة هذه. على كل نقول لكم كيما العادة برشا موسيقى حاضرة معنا اي كوم دابيتود البداية نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في الموسيقى بعد شوية بشي اسمه عمرو مصطفى زياد زازا في بعتيني ليها.

موسيقى كيما قلت اول تجربه كانت لعمر مصطفى هذه في الموسيقى نتاع الاي اي. داير من بعد وليت البرودكسيون نتاع الكل تقريبا في الاي اي. داير نستدعاكم انكم تسمعوا حمائي, معناها عنده حيلي من اروع ما تنجموا تسمعوا, ديجا مخدومه الكلها بالاي اي. مي سينون زيد من بعد شويه باش تسمعوا جاست فانك, باش تسمعوا وير ماي هارت ستيل ليفز.

0: كريس براون، ريانا، أحمد سعد، سوارك مان، كيف برشا موسيقى كما قلت. شيما المغربي زادا بعد شوية مش كنا معنا بتوسيبش، خليكم مع مايكل جاكسون كينغ فوب، You are not alone. هذه الموسيقى متاعنا، قولكم بانيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.
1: نايت كلوب، l'émission référence de la musique.

0: في نايت كلوب.
1: مرحبا بكم جيد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للنسليل ايبا ديراكتومون الموزيكا للريتم زادة كومبليتمون يتقلب ونمشي مع بعضنا الموزيكا ديل موندو.
0: موزيكا ديل موندو
1: في موزيكا ديل موندو ليلة نسمو تشوزن تكساس, نسمو هاري ستايلز في أبرتشر, نسمو زادة ميغان ترينر في تشيمر, نسمو توبي كان بيج جي في سوري بابي, توت سويت برونو مارس جاست مايت. هذه الموزيكا متانا قلكم بني كوت شوية خلي تكون معكم أميرة مخني بالأخبار, رجعين معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. موسيقى

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: وجزء العشرة ديوان اف ام عسلمة. وزير التجهيز والإمكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقس الحزوري يدعو إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج النظافة بشبكة الطرقات المرقمة بتونس الكبرى وتكثيف التدخلات الميدانية للقضاء على النقاط السوداء. ورصدت الوزارة اعتمادات مالية بقيمة 10 ملايين دينار خلال سنة 26 و2000 لتنفيذ أشغال النظافة على طول يقارب 1400 كيلومتر، إلى جانب تخصيص 8.2 مليون دينار إضافية لتنفيذ البرنامج عن طريق المقاولات الصغرى. كاتب عام جمعية مرصد البيئة والخبير لحبي بدلنسي يفيد بأن الكوبرا المصرية أو الثعبان الذي ظهر في ولاية سيدي بوزيد يحتوي على أقوى السموم الموجودة في مملكة الزواحف، مشيرا خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة إلى أن وزنه يتراوح بين 1500 كيلوغرام إلى 3 كيلوغرامات، وطوله يتراوح بين 1.30 متر إلى 2.60 متر. وحذر من أنه في صورة تعرض أي شخص للدغ من قبل هذا الثعبان فعليه عدم التحرك بقوة والبقاء في حالة هدوء تام، مع تنظيف مكان اللدغ بالماء والصابون ونزع أي حلي ضيق يرتديه.
2: هو في تونس معروف بفطيرة، وهو ملك السم، من أقوى السموم الموجودة في المملكة متاع الزواحف السامة بالنسبة لمنطقتنا شمال إفريقيا، خطر هو موجود في إفريقيا في شمال الصحراء شوية لوطة، لأنه كان موجود حتى في الصابان في برشا بقايا أخرين. بعد خرج تصنيف آخر، خرجوا كبرى سنغالية عام 2009، معناها بعد الوزن متاعه يوصل بين كيلو نص حتى 3 كيلو، طول من 1.30 متر حتى شي 2.60 متر. وقت تبدأ أنت مش تعفس عليه يعمل حس قوي، ينفخ معناها كما نقوله احنا، يقول لك تبعد هو يتخبى في سماء ويكون سريع برشا. اما ايفوا انت حصرت ولا حاجه، وقتها هو يوقف، احنا نقوله يوقف، يخرج شكل فطيره نتاع راسي ولا راس عريض، وقتها يولي يحب يدافع على روحه. اما في الغالب هو خجول، دوب ما يشوف العبد يهرب.
1: افتتاح فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي في أجواء احتفالية مميزة وبحضور عدد من المسؤولين والعارضين والزوار. وتعد هذه الدورة حدثا اقتصاديا وتجاريا وثقافيا بارزا ينتظره أهالي صفاقس وزوارها سنويا. ومن المنتظر أن يستقطب المعرض أكثر من 250 ألف زائر من مختلف ولايات الجمهورية، لما توفره من فضاء للتسوق والترفيه واكتشاف المنتجات المحلية والأجنبية. ويشارك في المعرض لغاية اليوم 214 عارضا يقدمون مجموعات متنوعة من المنتجات، من بينها الصناعات التقليدية والفخار والملابس والمنتجات الاستهلاكية المختلفة، وفق ما كدا والمدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية معرض صفاقس عصام بن عبد الله.
3: عن أكثر 214 مشارك رسميا حد اليوم صباحا، عن أكثر من 12000 متر مربع مغطى للعارضين، أكثر من 3000 متر مغطى للعارضين في مادة الفخار والبوتري. إن شاء الله الأرقام هذه نترجموها عدد الزوار السنة. الهدف نتاعنا هو أن نفوت 250000 زائر، وفرنا جو اجتماعي وجو عائلي كبير لكل زوارنا، إن شاء الله بيشرفوا جمعية المعارض وقصر المعارض. والهدية دو بيان فينو اللي هي سيارة إن شاء الله تكون نصيب الفائز أو الفائزة. بدأت عملية التسجيل في طومبولا متاع السيارة، وعملية السحب السوق على 23.
1: في العالم، فرنسا تعلن اليوم منع وزير المالية في الاحتلال سموتريتش من دخول أراضيها، لتنضم إلى 5 دول غربية أخرى اتخذت إجراءات مماثلة بحق شخصيات إسرائيلية متهمة بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال وزير الخارجية الفرنسي في منشور له عبر منصة إكس إن سموتريتش يروج بنشاط لضم الضفة الغربية المحتلة، ويدعو علنا إلى إنشاء مستوطنات جديدة فيها وإعادة الاستيطان في قطاع غزة، فضلا عن الدفع نحو الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية لما يحمله ذلك من تداعيات ضارة على الفلسطينيين. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم الآن مع أمين خنوش، إلى اللقاء.
4: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
5: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
4: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
6: ديوان افام،
7: صوتكم
4: ديوان افام. فلاش سبور.
8: مساء الخير، اهلا بكم. منتخبنا الوطني ينطلق غدوة الفجر في الاستعدادات لاولى مواجهته في مونديال 2026 ضد منتخب السويد يوم الاثنين 15 جوان في استاديو بي في ا في مدينه مونتيري المكسيكيه. كما قلنا مباراه مبرمجه ليوم الاثنين بدايه من الساعه 3 صباحا. تونس السويد غدوة ينطلق منتخبنا الوطني في الاستعدادات. الساحلي تمكن اليوم من اغلاق ملف مستحقات صفقه شراء المدافع الكيني اوميغا الفونس من نادي غورما هي بمساهمه كبيره من جمهور ليتوال. تمكنت لجنه فض النزاعات من الوصول للمبلغ المطلوب 156 الف دينار، بعد اكيد باش يتم ارسال مبلغ هذا للفريق الكيني واعلام الفيفا من اجل رفع عقوبه المنع من الانتداب. نذكر انه ليتوال بعد اغلاق ملف اوميغا باش يكون مطالب زاد بتوفير 5 مليارات من اجل خلاص ديونه المحليه وضمان المشاركه في البطوله. الجديد التونسي تمكن بصفة رسمية من إغلاق ملف مستحقات فريق ليتش الإيطالي بخصوص صفقة شراء حمزة رفاعة تقريبا مبلغ في حدود 600 ألف دولار، وبالتالي رسميا الترجي رفع عقوبة المنع من الانتداب. نذكر أنه الترجي خلال الميركاتو الصيفي هذا يتعاقد مع منتصر السيد وكذلك محمد بالحاج محمود. النادي الافريقي ومنتخب اقل من 20 سنه يوسف المختار يسافر اليوم الى المانيا وباش يقضي فتره معايشه واختبارات فنيه مع نادي بايرن ميونخ لمده شهر تقريبا باشراف المهاجم الهولندي السابق ومدرب بايرن ميونخ لاقل من 19 عام روي ماكاي. بعدها بايرن باش ياخذ قراره بخصوص انتداب يوسف المختار. متقدمة بين فريق غزل المحلة المصري والاتحاد المنستير من أجل انتداب الظهير الأيمن رائد بوشنيب. الفريق المصري تقدم بعرض رسمي قيمته 120 ألف دولار، يعادل تقريبا 320 ألف دينار، ولكن الاتحاد المنستير إلى حدود اليوم يرفض هذا المبلغ، يطلب على الأقل ب 200 ألف دولار مع نسبة مهمة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا. فريق مستقبل المرسى تعاقد اليوم مع متواصل ميدان الهجومي لفريق اتحاد تطاوين هارون العياري لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حرة. أبرز المقابلات الودية بالنسبة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم. إسبانيا اليوم الأصبح ربحت منتخب بيرو 3 أهداف مقابل هدف. كونغو الديمقراطية هزمت المنتخب الشيلي 2 مقابل هدف بداية من منتصف الليل. السنغال تواجه السعودية، وبداية من الساعتين متاع الصباح الأرجنتين في مواجهة ضد منتخب إيسلندا. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان افام بونت. نخليكم مع شير قلقني في برنامج نايت كلوب.
4: الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف ناجي تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمع رديف الرافماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
6: ديوانا فان

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا. لو رانديفو كيما العادة الوقت هذا نمشي ونرجع مع الموزيكا القديمة في أولديز. أولديز في أولديز مازلنا نحكيو على البيلبورد متاع عام 2000 أنتو كان نحكيو ونمشيو ديركت مع المرتبة 52 وين نلقاو موزيكا غنية مهمة في بداية ومسيرة النجمة الأمريكية بينك وهي موست جيرلز اللي خرجت عام 2000 ضمن أول ألبوم لها كان تيك مي هوم. في الوقت اللي كان فيه موسيقى البوب والار ان بي مسيطر على الساحة العالمية ظهرت بينك بأسلوب مختلف شوية في شخصية قوية وثقة بالنفس. موست جيرلز كانت من الأغاني اللي ساعدت الجمهور إنه يتعرف على صوتها وحضورها مميز قبل ما تولي واحدة من أكبر نجمات البوب في العالم. الغنية تحكي على الاستقلالية متاع المرأة وعلى حقها في اختيار حياتها بطريقتها الخاصة. كلماتها تدافع على فكرة إنه البنية تنجم تكون ناجحة قوية مستقلة وفي نفس الوقت تعيش الحب والعلاقة بشكل طبيعي. المساج كان إيجابي ومواكبة للتغييرات اللي كانت تعيشها الثقافة الشبابية في بداية الألفينات. موسيقيا نحكي على غنية تعمل في ميلانج بين الأغنبي وبين البوب بقاعة هكا إنرجيتيك شوية كورس سهل للحفظ وهذا هو اللي ساعدها على أنها تكون نجاح تجاري محترم والوصول إلى مراتب متقدمة في التصنيفات ولا في الشارتس الأمريكية. وقت صدورها كان بينك مازلت في بدايتها لكن موست جيرلز أثرت جانب من شخصيتها الفنية اللي باش يميزها فيما من بعد الجرأة صراحة الدفاع على الفردية وعدم الخضوع للقوالب.

نمشي للمرتبة 51. نحكي على واحدة من أشهر أغاني الراب في التاريخ، The Real Slim Shady، المغني الراب الأمريكي أمينيم، واللي خرجت عام 2000 ضمن الألبوم

السوري بتاعه The Marshall Mathers LP في بداية الألفينات. كان إمينيم يعيش في فترة متاع صعود استثنائية, والغنية ذي كانت بمثابة أعلى رسمي على وصوله إلى قمة عالم الليبوب. ومن أول جملة في الغنية Will the real Slim Shady please stand up, شد انتباه الملايين بالأسلوب متاعه الساخر والمستفز في نفس الوقت. Slim Shady هو الاسم الفني والشخصية اللي ابتكرها إمينيم باش يعبر بحرية على أفكاره وانتقاداته للمجتمع والأعلام والمشاهير. في الغنية يسخر من ثقافة النجومية ومن محاولات التقليد, ويطرح سؤال يقول شكون الحقيقي وشكون مجرد كوبي وإلا نسخة. الغنية تميزت بإيقاع سريع برشا, كلمات ذكية مليانة سخرية, برشا فكاهة سوداء, ولا وهي من العناصر اللي خلات إمينيم أنه يختلف على بقية مغني راب في الوقت ذاك. كما أنه الفيديو كليب حقق نجاح ضخم كبير برشا في العالم, خاصة مع ظهور عشرات الأشخاص المتنكرين في شكل إمينيم, في إشارة إلى انتشار شخصيته وتأثيره على الشباب. نجاح The Real Slim Shady ساهم في فوز إمينيم بعد جوائز عالمية, ورسخ مكانته كواحد من أهم وأشهر فنانين للراب في التاريخ حتى لليوم. ومازالت الغنية تعتبر رمز الفترة الذهبية من موسيقى الهيب هوب وبداية الألفينات.

في المرتبة 50 والأول مرة جو بونس في البيلبورد نلقى هكا فنان عربي موجود في الشارت الأمريكية. نحكي في نالمو على واحدة من أجمل الأغاني العالمية اللي جمعت بين الموسيقى الغربية والنغم العربي, وهي ديزرت روز الفنان البريطاني ستينغ ومشاركة النجم الراي الجزائري شاب مامي. الموسيقى خرج عام 1999 ضمن ألبوم براند نيو داي, وسرعان ما تحولت إلى نجاح عالمي كبير. موسيقى معناها من أروع ما تنجموا تسمعوا أكيد, والكلنا نعرفه والكلنا حافظين الموسيقى ذي. اللي ميزها هو الميلانج الرائع بين صوت ستينغ الهادي وأداء شاب مامي بطابع الراي الجزائري الأصيل في تجربة موسيقية كانت جديدة ومختلفة على الجمهور العالمي في الوقت ذاك. كلمة الغنية تحكي على رجل مسحور بجمال امرأة غامضة تشبه وردة الصحراء, يعيش بين الحلم والواقع وبين الشوق والرغبة في الوصول لها. الجو العام للغنية فيه توش شرقية واضحة خاصة مع المقامات العربية وصوت شاب مامي اللي أعطاها هوية فريدة من نوعها. النجاح الكبير لديزرت روز كان ساهم في تعريف ملايين المستمعين حول العالم بموسيقى الراي, وخلى شاب مامي يوصل لجمهور عالمي أوسع من أي وقت كان, كما تعتبر زاد الغنية من أبرز الأمثلة على نجاح التعاون بين ثقافات موسيقية مختلفة. الفيديو كليب كان بدوره مميز بصور صحراوية وأجواء حالمة, زادت الإحساس هكا بالغموض والسحر اللي موجودة في وسط الموسيقى. واحدة من أروع الأغاني تنجموا تسمعوها توت سويت.

ما فماش ديسكوتيك، ما فماش ديسكور هكا كيما كنا نسميوها في فوق السطح. ما لعبش المزيكا هذيا، ما فماش واحد ما سمعش المزيكا هذيا. نحكيوا على غنية مستحيل تسمعها وما تبقاش عالقه في البال، هي بلو دابادي. اون توكا نحكيوا على فرقه الدانس الايطاليه ايفل 65، الغنية اللي خرجت عام 98 ضمن البوم الاورو بوب، ولات بسرعه ظاهره عالميه في عالم موسيقى اللورو دانس. من اول سكوند بصوت السينث سايزر المميز والكلمات الغريبه، نحكيوا على دابادي دابادي داي هكا من عشان قاعد يقول. الموسيقى عرفت نجاح كبير في أوروبا وأمريكا وعديد البلدان في العالم، واحتلت المراتب الأولى في التصنيفات الموسيقية، وحتى لليوم تعتبر من أكثر الأغاني شهرة في أواخر التسعينات. غنية على تحكي على شخصية تعيش في عالم أزرق بالكامل، دارها الشخصية ذي بالأزرق، سيارتها بالأزرق، وحتى حياتها الكل كان باللون الأزرق. لكن برشا مستمعين اعتبروا إنه اللون الأزرق لهنا مش مجرد لون، أما يمكن يرمز للوحدة أو شعور بالغربة والعزلة. رغم هذا إلا أنه أعضاء الفرقة أكدوا أكثر من مرة أنه الهدف الأساسي كان خلق غناء ممتع وخيالية تخلي الناس تشتح وتستمتع، ومن الأسباب اللي ساهمت في نجاحها زادة كان استعمال مؤثرات صوتية رقمية على الموسيقى، وهي تقنية كانت جديدة نسبيا في الوقت ذاك، وعطت الغناء طابع مستقبلي مميز. وهذا اللي هنا نحكيه على فيديو كليب زادة كان مليان شخصيات فضائية ومشاهد خيالية، زادة ترسخت الغناء في ذاكرة الجيل متاع الألفينات. بعد أكثر من ربع قرن تقريبا ما زالت بلو تتمثل تو في الإذاعات والحفلات، وتعتبر من أبرز رموز موسيقى التسعينات.

في المرتبة 48 نحكيو على موسيقى اسمها Then the Morning Comes الفرقة الروك الأمريكية Smash Mouth. الغنية خرجت عام 99 سامحوني ضمن الألبوم الناجح Astro Lounge اللي ضم زاد الغنية الشهيرة All Star. في الفترة هذيك كانت Smash Mouth من أكثر الفرق حضورا على موجات الغاديو فضل أسلوبها الخفيف اللي يعمل ميلونج بين الروك البوب والسيكا وجات Then the Morning Comes بيانسور لتواصل نفس الروح هكا البوزيتيف اللي موجودة والإيقاعات بتاع الموسيقى وبتاع الفرقة. الغنية تحكي على الصعوبات والمشاكل اللي يمر بها الإنسان في حياته اليومية أما برسالة متفائلة تقول أنه مهما كانت الليلة صعيبة أو الظروف معقدة ديما يطلع نهار جديد وجي فرصة جديدة للبداية. العنوان نفسه يعكس الفكرة هذية بعد الظلام يجي الصباح ومن بعد التعب يجي الأمل. موسيقيا تتميز الغنية بإيقاع سريع برشا دي جيتار أكتيف دي كورس سهل إنه يتحفظه وهو اللي خلاها تحقق نجاح كبير في الولايات المتحدة وتصبح من الأغاني المميزة في مسيرة الفرقة. صوت المغني ستيف أرويل أعطى الغنية طابعها الخاص خاصة بأسلوبه الهكا الفانكي شوية القريب من المستمع. ومع مرور السنوات بقات الغنية مرتبطة بأجواء التسعينات وبداية الألفينات الفترة اللي شهدت انتشار موجة الروك الخفيف والألترناتيف زادة على نطاق واسع.

انا دوما سمعت الموسيقى عملت له هكا اوه معناها عرفت موسيقى تهزك في المود كومبليتمون. نحكيو على واحده من اكثر الاغاني اللي عملت ميلانج بين الروحانيه والاحساس الديب. نحكيو على My Love Is Your Love المغنيه الاسطوريه ويتني هيوستن واللي خرجت عام 99 ضمن البوم بنفس الاسم My Love Is Your Love. نحكيو على موسيقى فينالمون في المرتبه 47 والاخيره بالنسبه لليله. الغنيه جات في مرحله كانت فيها ويتني تحاول انها ترجع بقوه للساحه بعد تغيرات في حياتها ومسيرتها الفنيه, وجات النتيجة مختلفة شوية على ستيل الكلاسيك متاحة. لهنا نلقاو ميلانج بين الغنبي بين الريغي تاتش بين هكا حاجة خفيفة يعطيو جو مدافي وهادي برشا في نفس الوقت. My Love Is Your Love تحكي على فكرة الحب اللي ما يتبدلش مهما صار ظروف صعيبة في الحياة, فقر سفر مشاكل أو حتى اختلافات. الرسالة الأساسية هي أنه الحب الحقيقي يبقى ثابت وقوي وكأنه طاقة تحمي العلاقة من كل الضغوط الخارجية. الغنية كتبها فريق من المؤلفين من بينهم جيري دابلس آيس ويسلف جين, وهذا اللي فسر تأثير متاع هكا الجو الكاريبي معناه ولا السامبل اللي نسمعه في الإيقاع. الميلانج هذا الموسيقي خليت الغنية مختلفة في وسط ألبوم كان نجح برشا وحقق مبيعات عالمية كبيرة. من ناحية الأداء صوت ويتني في الغنية جي هذه برشا من أكثر من عملها القوية المعروفة. فينالمون موسيقى كانت من أنجح ما كانت موجودة في الألفينات.

0: في ساعة سلطنة.
1: الاختيار كان على وائل جسار. أوعدك الموسيقى ذي اللي مش اسمها تو سويت. السؤال اللي كان موجود زاد في وسط البلاتو صبري قلت له شنو شكون يغني فيها أغنية شكون أوعدك معناه دينا قال لي سير مو بتعمرة أم كلثوم شكون يبقى الموسيقى ذي بتاع سعاد محمد واحدة من أروع الفنانات اللي كانوا موجودين في فترة في هي من مواليد 26 ولكن تعرفت أكثر في في الفترة بتاع الأربعينات والخمسينات من أروع الأغاني كانت واحدة من الفنانات اللي تعرفت في دمشق من الأول وتعرفت في إذاعة دمشق في البداية متاحة بغناء الموشحات ومن بعد سافرت إلى مصر بينصور هي أصلها مصر ولكن رجعت إلى مصر وين تعرفت برشا أغاني وكانت حتى مثلت مع عدة في عدة أفلام وانتوكا وحشتني قد كفاني من أوعدك زادة يا رب من غير حب برشا أغاني وانتوكا عندها في الريبرتوار متاحة يمكن نعرفوش عليها برشا معلومات ولكن من أروع الأغاني اللي تنجموا تسمعوها أوعدك تو سويت

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiofm.net. راديو ان اف ام صوتكم. الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم.

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Diwana FM, sous le camp.
0: Diwana FM, Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ديوان FM على السلامة. رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات الحبيب المعاوي يقول أن هناك إقبالا على كراء السيارات الكهربائية في تونس، خاصة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج وأيضا السياح. وأضاف خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة أن هناك تردد وحذر في كراء هذا النوع من السيارات من قبل الحريف، رغم التطمينات من قبل المستثمرين في هذا المجال. وأوضح المعاوي أن الإشكال يتعلق أساسا بالبنية التحتية وعملية شحن السيارة، هل متوفرة في كامل الولايات أم لا، وهل هناك مختصين لإصلاح هذه السيارات، ومدى توفر قطع الغيار الخاصة بها. سفير اليابان بتونس أشرف الثلاثاء على تدشين ملحق تابع للمركز الطبي الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بقصر جديد بمعتمديت بن خداش التابعة لمدنين، والذي أنجز في إطار برنامج المنح اليابانية للمشاريع المحلية. وأوضحت السفارة وفق بلاغ صدر عنها أن هذا المشروع الممول بهبة تبلغ قيمتها 169,530 دينارا يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية والتربوية داخل فضاءات وتجهيزات ملائمة لاحتياجات هذه الفئة. فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بجابس نجح في إجراء أول عملية جراحية لعلاج متلازمة تضيق الوصلة الحويضية الحليبية لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، وذلك بهدف تطوير نشاط القسم الجامعي بالجهة. وأوضحت الإدارة الجهوية للصحة بجابس في بلاغ عنها أن هذه العملية الدقيقة أنجزت تحت أشراف رئيس قسم جراحة الأطفال حمد الواتي والمساعدة الاستشفائية أمنة كريشان بمشاركة فريق التخدير والإنعاش بقيادة المساعدة الاستشفائية مروى البهالي. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم نابل للحمامات تعلن اليوم عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة السمعة بسبب عطب فجئي طرأ على محطة الضخ بتزركة. وضحت الشركة أنه من المتوقع استئناف التوزيع بصفة طبيعية بداية من منتصف الليلة، وأضافت أن عودة التزويد بالماء الصالح للشرب مرتبطة بالانتهاء الفعلي من أشغال إصلاح العطب الحاصل بمحطة الضخ المذكورة. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول أنها بدأت شن ضربات على أهداف إيرانية دفاعا عن النفس حسب تصريحها، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. وقالت أن هذه الضربات على إيران هي رد على إسقاط مروحي أباتشي التابعة للجيش الأمريكي، مضيفة أن هذه المهمة تعد ردا مناسبا على العدوان الإيراني غير المبرر. من جانبه، قال رئيس ترامب لشبكة ABC أن الولايات المتحدة ترد في هذه الأثناء على إيران، ومن المهم جدا هذا الرد فقط لأنهم أسقطوا المروحية. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. زون VIP.
3: هو نجم نجح باش يفرض روحه في الساحة الفنية وصنع ستيل خاص به، رغم انه برشا اتهموه بتقليد سعد المجرد، لكن هو في كل مناسبة كان ديما يقول انا الاصل والباقي تقليد، وانا اللي كنت سباق، اما فما اللي تخلطت عليه الامور. هو النجم حاتم عمور.

حاتم عمور فنان مغربي من مواليد 29 أوت من عام 1981، تولد في مدينة الدار البيضاء المغربية، ومن اللي كان صغير ظهر عليه غرامه بالفن. وأول ما بدأت موهبته الفنية تظهر للجمهور الكبير كان وقت شارك في مسابقة اكتشاف مواهب في المغرب، مسابقة استوديو دوزيم في موسم 2005، ومن كثرة ما أثار إعجاب لجنة التحكيم كان هو الفائز في البرنامج. ومن وقتها بدأت انطلاقته الفنية الحقيقية، وأكثر غنية كانت هي بطاقة التعريف الفنية لحاتم عمور عند الجمهور ونجحت وكسرت الدنيا هي غنية حس دونا.

فارس. حاتم عمور من اللي تحصل على المركز الأول في مسابقة اكتشاف المواهب في المغرب قرر أنه يعمل إنتاجات فنية خاصة به، ومسيرته الفنية الحقيقية بدأت عام 2005 وخرج برشا أغاني مزيانين على برشا مواضيع كيف ما غنيته على الأم نداني حضنك يا أمي، وغنيته آخر مرة اللي تعتبر رسالة للمرأة بشتو

وجاءوا من بعدهم برشا نجاحات خلاو اسم حاتم عمور يتعرف أكثر وأكثر، خاصة عند الشباب اللي حبوا أسلوبه الألحان والموسيقى اللي يختارها، وحتى هبلاته في اللوك المتميز والمتمرد.

حاتم عمور تحصل على جائزة أفضل مطرب في شمال أفريقيا في مسابقة أفريكا ميوزك أورد فضل غنيته أنا الأول وحب المركز الأول واللي تم اختيارها كأفضل أغاني عام 2016.

حاتم عمور في رصيده برشا ألبومات ناجحين كيف ما ألبوم بلا عنوان وعمل برشا أغاني قلبت الدنيا وتشهرت. واللي يقول حاتم عمور يقول بالطبيعة حزدونا أنا الأول ما على باليش علاش يا ليل مشيتي فيها وقلبك يمشي لحاله وبرشا أغاني أخرى.

وعمل ديو مع النجم سعد المجرد وجمعتهم أغنية محبوبي، واللي سكتت الإشاعات اللي كانت ديما تتبع في حاتم عمور وتتهم فيه بتقليد سعد المجرد، وإنه الثنائي علاقتهم ما يشبه برشا. لكن الثنائي خرجونا مع بعضهم واحدة من أحلى الأغاني، أغنية محبوبي.

دخلي في الفن والغناء، حاتم عمور تخلل عالم التمثيل، ممثل دور هود في المسلسل الرمضاني بنت بلادي، وشارك في برشا أعمال أخرين بين البرامج والمسلسلات كيفما رشيد شو وجزيرة الكنز. حاتم عمور جمعوا زادة ديو بالنجمة أسمى المنور في غنية هانية، وكانت له زادة تجربة متميزة في ديو مع النجم العالمي أونريكي إغليسياس، وهو لليوم يعتبر واحد من أهم نجوم الساحة الفنية، وكيف ما يقول هو أنا الأول وحب المركز الأول.

Zone VIP. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. جوك موسيقى تسمع راب بوب روك

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز
4: مجد منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. مجلس وزاري مضيق يقر استكمال مشاريع تحويل المياه بين سدود الشمال نحو المنظومات الكبرى وتعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية وتثمين المياه غير التقليدية للرفع من نسبة استخدامها في القطاع الفلاحي. من جهة أخرى، نصت الإجراءات المعتمدة خلال المجلس الوزاري على استخدام الطاقات البديلة للتحكم في كلفة إنتاج ونقل المياه ومحطات التطهير ومواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية المبرمجة للفترة الممتدة بين 2026-2030 مع تجديد الرقابة لترشيد استهلاك المياه. وفاة رضيع يبلغ من العمر 16 في ظروف مستربة بعدما كان في منزل امرأة تتولى رعاية الأطفال بالجهة. وحسب المعطيات الأولية، فإن رضيع كان قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة فتم نقله إلى المستشفى المحلي بجرومباليا لأنه فارق الحياة رغم محاولات إسعافه. وتم رفع الجثة إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل لإخضاعها للتشريح الطبي وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. من جانبها، تولت الوحدة الأمنية بالجهة فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وحيثية الحادثة وفق ما فاد به مصدر أمني لمراسلة ديوان فم. بلدية صفاقس تحصلت الثلاثاء على شهادة المصادقة الصحية لسوق الجملة للأسماك ومنتجات الصيد البحري، حيث تم إجراء تدقيق رسمي ونهائي من طرف دائرة الإنتاج الحيواني بصفاقس بصفتها الجهة الرقابية والفنية المخولة لمنح المصادقة والإشراف على المطابقة الصحية للنظر في مدى استجابة سوق الجملة للأسماك بصفاقس للشروط والمعايير المعتمدة ولدفع نشاط وإشعاع هذه السوق وطنيا ودوليا. وتؤكد هذه الخطوة حرص بلدية صفاقس على تعزيز قيمة المنتجات السمكية المختلفة وضمان جودتها الصحية العالية ونظارتها وتأمين المسار الصحي من المنتج إلى المستهلك، حيث تضفرت جهود البلدية بمختلف إداراتها من خلال تهيئة البنية التحتية وتوفير الظروف اللوجستية المطابقة للمواصفات بسوق الجملة للأسماك ومنتجات الصيد البحري، وكذلك الفريق الصحي المكلف بالمراقبة الذاتية داخل السوق والمسؤول عن متابعة وضمان تطبيق معايير السلامة والنظافة والقيام بمتابعة استرسال المنتوجات البحرية مما يسهل مراقبة جودتها والتدخل السريع عند وجود أي خلل. افتتاح موسم الحصاد لسنة 26/2000 بولاية جندوبة بحضور رئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى الزواري بن حديد. وقد انطلقت فعالية الافتتاح من المركب الفلاحي الكدي الراجع بالنظر لديوان الأراضي الدولية وضيعة خاصة لفلاح شاب رائد، ثم تحول والي جندوبة الطيب الدريدي لتفقد عدد من مراكز تجميع الحبوب للوقوف على جاهزيتها ومدى توفر شروط السلامة والحفظ المستوجبة بها. وقدرت الصابة لهذه السنة ب1,757,000 قنطار وطاقة خزن تصل إلى 950,000 قنطار موزعة على 21 مركزا وعشر شركات مجمعة وفق بلاغ صادر عن ولاية جندوبة. في العالم، CNN تنقل عن مسؤول أمريكي أن الضربات الأمريكية تهدف إلى توجيه رسالة تحذير إلى إيران، مضيفا أن الضربات الأمريكية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين إيرانيين قولهما إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد عسكرية وبحرية ومنشآت رادار وبطاريات مدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية لإيران في الساعة الأولى من فجر الأربعاء. وأضافت أن الأهداف شملت قواعد بحرية في سيريك وجزك وأنظمة دفاع جوي في بندر عباس وبطارية صواريخ في جزيرة قشم. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
3: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها. باش تسمع وقائع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم أحداثها صارت في المغرب وبالتحديد في مدينة أكادير، واللي تعتبر من أكثر المدن أمان في المملكة كلها. الوقايع بدأت نهار لحد 16 فيفري 2003 في حي إليخ، حي راقي موجود على هضبة تل على أكادير بكلها. ومن غير ما نحكي لكم على نوعية المنازل الموجودة في هالحي ولا الطبقة اللي ينتميوا لها السكان، ويكفي باش تعرفوا أنه في الفترة هذيك الصغار متاع السكان هذم يعني أطفالهم المراهقين يلعبوا في الحومة بموتورات متاع ماركات عالمية وغالية برشا. في نفس الإطار وفي آخر العشية، طفل اسمه فيصل عمره 11 سنة خرج مع دادو في الحومة يتسابقوا بالموتورات ويعملوا بيهم في حركات مخترة. ومن بين الأشياء اللي يعملوا فيها هي تكبريا بالموتورات، معناها شكون ينجم يمشي أكثر وقت على العجلة التيلانية وإلا الأولانية واللي هي أصعب وأخطر. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الطفل بقى يلعب حتى لين الدنيا بدأت تفرغ. وقتها كرهبة زرقة من نوع فيات باليو وقفت في النهج اللي يلعب فيه فيصل، اللي سوق فيها هو غريب على الحومة ولبس لبسة متاع جماعة السحرة كما نقولوا التوارك. هيك اللي يبدا شطر وجهه ملثم بالحاف ومرايات كحول كبار على عينيه، وهاللبسه هذه موجوده عنا في قبلي ودوز وطوزر ونفثه يتلثموا على الريح الرمليه، واذا كان تبدا قويه يحطوا مرايتات. فيصل متعدي على موتوره وهكا الشخص الغريب عيطلو، اطفل وقف الموتور على الطريق ومشالو وحده وحده، والاخر بدا يكلم فيه من الشباك متاع الكهرباء وسالو على جراج متاع ميكانيسيان. هكا طفل استغرب لأنه في الحي لا ثم لا جراجات ولا أي محل تجاري، كلها فيلات، معناها كل أنواع الأحوانت والوسخ اللي يجيبوا معها غير موجودين غادي. هكا الشخص الملثم بدأ يحكي مع فيصل في نفس الموضوع، معناها يعرفش ميكانيسيان آخر، من حل الباب وواصل يحكي معاه، وفجأة تنطر عليه سكر له فمه ورماه في الكهرباء من تالي. وقبل حتى ما يبدأ فيصل يسيح ديمارة وخرج من هكا الحومة بديماراج ماروكان أقوى من أمريكان. لكن وقت اللي فيصل بدأ يسيح بالقوي ويطلب في النجدة، هكا الشخص المجهول هدو بتيزر، يعني رجاج كهربائي بعبارة أوضح. الآلة هذه يستعملوها الأمنين يعني باش يوقفوا منحرف هايج، يضربوه بشارج كورون تاعك التيزر يتسعق يريض مع تشعوت، وإلا يستعملوها النساء باش يدافعوا على رواحهم، وبالتبع زادة يستعملوها المرحرفين باش ينقذوا على الضحايا متاعهم ويسعقوهم ويسلبوهم اللي موجود عندهم فلوس أو ذهب أو غيره. الحاصل هكا الولد خاف والبد باش ما يتسعقش بك الآلة الكهربائية، والعاد زاد فيها حركة ولا عيطة ولا زيتة. في توازي هالأحداث، بوها كطفل فيصل واللي اسمه عبد العزيز بن أفقير، مهندس معروف ولبس عليه، قاعد في داره وفجأة تدخل عليه السايق متاعه ويجري ويصيح ويقول له ولدك فيصل تختف.
5: كنت تابع دراري تنشوفهم من بعيد ضرب واحد دري بيدخلوا الطوموبيل.
3: البوت صدم وترعب لدرجة أنه ما عادش فاهم حتى شيء وما نجمش يصدق اللي يسمع فيه. وبدأ يقول للسائق متاعو شكون اللي اختف ولا تختف. الاخر قال له بالفلاقي راهو ولدك فيصل خطفوا واحد وحطوا في الكرهبة وطار به، وراهو العساس هو اللي قال لي وحاضر على عملية الاختطاف وشافها بعينيه. ولهنا عبد العزيز بو فيصل وقت اللي فهم الحكاية نطر من بلاست وركب في كرهبته، وهكا السائق متاعو تبعوا في الكرهبة الثانية وبقاو يخيطوا في الحي متاع إليغ وما جاوره نهج نهج زنقة زنقة. لكن هكا الشخص المجهول اللي قام باختطاف فيصل أرضه كانت له بلاعة، ما لقاولو شي جرة. في نفس هالإطار من اختطاف فيصل الدنيا بدأت تظلم، والكرهبة متاعك الشخص المجهول وصلت قدام جراج. هو هبط منها وطلع الريدو الحديد ودخل الكرهبة، علما وأنه فيصل ما كانت عنده حتى إمكانية باش يهرب من الكرهبة. البيبان مسكرين، الحاسلك الشخص الملثم هبط فيصل وبدأ يطفر فيه قدامه، وطلعه في دروج لوح يهز لبيته فوق الجراج، زوز مترو على زوز مترو، زنزان على حالها. وغادي ورغم البكام تاع فيصل والتوسلات متاعو، هكا الشخص حط له سلسلة في ساقيه مجدودة في شوفاج أو آلة تسخين كبيرة، وفك له التليفون متاعه ونحاله البطري وحطه في مكتوب. في مجريات الأحداث البوكي مل متفركيس هو والشيفور متاعه، قرر باش يمشي يبلغ الشرطة، وهذاك هو اللي صار. بما أنه العملية متاع اختطاف لطفل صغير اتجندت فرقة كاملة للبحث على فيصل، والتمشيط بدأ من المكان اللي تختف منه، والبوليسية حاولوا باش يجمعوا أقصى ما يمكن من المعلومات. استجوبوا السكان وخاصة عمال الحظائر، لأنه في هكا الحي الراقي كانوا برشا مساكن في طور البناء، وبالتالي خدامة المرمى العدد متاعهم كبير، وهما اللي سألوهم قبل غيرهم. وعلاش ما تقولش أن واحد من العمال هذم قال اللي هو جاه واحد يسوق في فيات باليو لونها أزرق، اطلب منه باش يعطيه الكاوتشو متاع الماء على أساس يغسل به كرهبته. والعامل هذا اعطاه الكاوتشو متاع الماء، أما وصاه وقت اللي كمل يسكر السبالة، وتفاجأ من بعد أنه السيد لغسل كرهبته لشيء، وإنما يبقى يقلب في الديار متاع الحي وفي الناس المتعدية.
6: شفت واحد السيارة جا مولاها واحد السيد وقفها غير بعيد على الورش، وجا طلب لي التيو باش يغسل الطوموبيل. قضى داك فترة الصباحية تما، والعشية رجع نفس المكان، تبين لي بلي هذاك السيد ما غسلش الطوموبيل.
3: وباقي وعلى لسانها العامل هذا قال أنه هالشخص اللي شافه كان مهتم بالصغار اللي يخرجوا يلعبوا بالموتورات، وواحدة واحدة وبشوية بشوية قرب لهم يعني صغار، ولا يحكي معاهم وجايب لهم مجلات فيها دراجات نارية ومن آخر طراز زادة. وأكل وليدات بالطبيعة تلموا بيه وبقاوا يتفرجوا، وهو كان مركز بالذات على واحد منهم، والمقصود لهنا فيصل، وهداله مجلة من هاك المجلات. في نفس الإطار من البحث على فيصل المخطوف، الأمنيين تقلقوا من موقف السكان متاع مواطنين حي إليغ، لأنهم تعاطفوا مع والد الطفل المفقود يعني عبد العزيز، وهما زادا خرجوا بكراهبهم يفركسوا في كامل أرجاء أغادير. والشي هذا خلى الأمور تتعقد بالنسبة للمحققين ويعطلهم في أبحاثهم وتولي فوضى. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، من غدوة مع العشرة متاع الصباح أعوان الشرطة قاموا بتمشيط حي إليغ والمحيط متاعو، وغادي لقاو سيارة فيات باليو زرقاء واقفة في شارع كبير، وبطبيعة الحال عينوها، لكن ما لقاو فيها حتى شيء ما عدا شعر متاع كلب على الكرسي التيلاني. ولهنا واحد من أعوان الأمن واللي كان من ضمن المحققين كان يربي في الكلاب ويعرفهم مليح، وقال أنه الشعر هذاك هو متاع كلب من نوعية بيرجي ألمون. والسؤال اللي ولا مطروح لهنا، زعم هذيك هي السيارة اللي استعملها الشخص اللي قام بالاختطاف، مع العلم أنه شهود العيان نهارة الواقعة مخذاوش الرقم المنجمي متاع السيارة كامل، وإنما يتفكروا اللي فما حرف دوبل في،
7: وبتبيع هذا ما يكفيش باش يتم التأكد اللي هي سيارة الجاني. وخلف هذا شنو يعمل في وسطها كلب بيرجي؟ وعلاش هالشخص خليها واقفة غادي؟ ولهنا الأمنيين كي قاموا بالتحريات متاعهم فيما يخص هالسيارة رجعوا لقاعة البيانات متاع الشرطة وعرفوا أنه هالكرهبة هذه مسروقة ومولاها عنده أيامات من اللي بلغ عليها. ومش هذا فقط، بارشة سيارات تسرقوا في أرجاء أغادير وفي وقت قصير، وأغلبهم من نوع فيات باليو ومن بينهم كرهبة فيات أونو. لكن القاسم المشترك متاع الكرهبة هذم الكل أنه في وسطهم شعر متاع كلب بيرجي ألمون. في تسلسل هالأحداث الأمنيين ربطوا الخيوط ما بين هكا الشخص الملثم والكراهب هذم واللي هما من نفس النوع، معناها اللي اختفت فول فيصل هو اللي كانت عنده هكا الباليو اللي لقاوها. والبحث بالطبيعة تركز على حاجتين، الكلب من جهة، لكن صعيب برشا أو شبه مستحيل باش يحصلوا عدد لبرجيل كل اللي موجودين في مدينة كاملة. والأصعب من هذا هم أنهم يعرفوا الجيب هكا الكلب ذاك للكرهبة المسروقة. والحاجة الأخرى يلزمهم يحدوا الأماكن اللي تسرقوا منهم الكراهب وهما أحياء راقية وقريبة من بعضها، كيما حي الدخلة والوفاة وحي النهضة وحي الموظفين، على أساس يوفروا الخيط الرابط الأول اللي نجم يوصلهم للشخص اللي قام بالاختطاف. ولهنا بتبيع ثم حاجة من المفروض تصير مباشرة بعد أي عملية اختطاف، تتمثل في أنه اللي اختفى الطفل ما اتصلش بالعائلة متاعه، يعني بوه فيصل، على أساس يطلب فدية. وعادة عملية اختطاف الأطفال من عائلات ثرية وراهم مباشرة طلب مبلغ مالي مهم مقابل أنه يتم إعادة الطفل لأهله. وكما تعرفوا الأمور متاع الاختطافات هذه وكما شفتوا في عديد الأفلام تتفرع سطوفة بشكل مأساوي، والصغير اللي تم اختطافه يتقتل، وهذا هو اللي كان مخوف الناس الكل. لكن الحد الآن موصل حتى اتصال هاتفي لعائلة المخطوف وتم طلب مبلغ مالي وتقديم شروط تسليم الطفل المخطوف. مجموعة من الأمنيين تم تجنيدهم وولاوا مرابطين في دار عبد العزيز بوطفل يترقبوا في أي مكالمة تجي من عند المختطف. وعلى هذاك الهواتف القارة متاع الدار واللي محمولة تم ربطها بآلات التنصت على أساس يرصدوا المكان اللي يجي منه المكالمة. في نفس الإطار وانتظار مكالمة تجي من عند المختطف، الأمنيين بقوا في الدار متاع أبو فيصل المخطوف. وبعد نهارين من عملية الاختطاف وفي لحظة كانوا باش يأيسوا فيها الأمنيين، جات مكالمة للبوم متاع عبد العزيز، ودوب ما هز كلمه الجاني يعني اللي اختفى ولده وقال له باش نتصل بيك بعد 5 دقائق، وكان عمل لك كاكا. التليفون عاود نوقز، والمرة هذه الزوجة عبد العزيز هي اللي هزت، وما هوش الخاطف اللي كلمها، وإنما سمعت صوت ولدها فيصل وكان يبكي بالشاقة. وأكيد راكم تتصوروا الحالة اللي ولات عليها هيك الأم المسكينة وقت اللي سمعت ولدها. من بعد التليفون تعلق، معناها المكالمة ما دامتش برشا وما خلاتش للأم الوقت حتى باش تتكلم وتحكي مع ولدها ولو كلمتين. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الجاني عاود اتصل بالعائلة من غدوة بعد الظهر.
8: اسمع، احنا عصابة كنخطفوا الدراري الصباح، كنحيدوا لهم الكلاوي وكنبيعوهم للكليان.
7: ومن بعد المكالمة تقصت تماما كيما في أول اتصال، معناها هالخاطف ما قال حتى شيء ولا اقترح فدية ولا حاجة تشبه لها، معناها زاد أجل المسألة. والحكاية هذه خليت عبد العزيز بو فيصل المخطوف يعتقد أنه اللي اختفى ولده هو شخص وحيد، معناها ما هيش عصابة كما هو يقول، وربما ما هوش عارف بالضبط إيش باش يعمل، وإلا ما هوش متعود بمسائل كيما هذه يعني اللي تتعلق بخطف الأطفال وكبرت عليه الحكاية. في هالمرحلة هذه من القضية وفي النهار الرابع بعد عملية الاختطاف، الشرطة كانت تتمشط في آخر حي من الأحياء متاع محيط إليغ واسمه ليزاميكال. يعني التعاونيات. هما هكاكا في مراقبتهم والبحث متاعهم وشافوا شاب يحوس بكلب، لكن ماركتو بيرجي ألمان قاوي ثبتوا فيه ومنها مشاوي. قالوا له أنت تسكن هوني في الحومة هذه؟ قالوا لهم لا. سألوه اش يعمل؟ قال لهم راني جبت الكلب متاعي لدار واحد صاحبي باش يلقى له ساعة، على خاطر داري ضيقة برشا والكلب استوحش فيها. قالوا تنجمش تهزنا لدار صاحبك هذا؟ قال لهم تفضلوا. مختصر الحديث هو شد ثنية والأمنيين وراه، وبالطبيعة كانوا قارين حسابهم في صورة ما إذا هالشاب هذا يحب يهرب. الحاصل هكا الشاب خلط بالمفتشين قدام دار بابها حديد وبقى يدق، ما جاوبوا حد. وفي الأثناء واحد من المفتشين شاف كهربا باليو بيضة مشالها وبقى يقلب فيها، وغادي تلامح على الكرسي التيلاني متاع الكهربا شعر متاع كلب. ووقتها رجع الزملاء وقال لهم على اللي شافوا. في الأثناء هكا الشاب باقي يدق على الدار، لكن ظهرت عليه علامات الاضطراب ولات عينيه طايشة ماهوش مركز. والبوليسية وقتها تأكدوا أكثر فأكثر أنه السيد هذاك أموره مسترابة وكأنه يلوش في هربة. وفجأة هكا الشاب غفل العون اللي كان لاصقه وهيج عليه هكا الكلب البرجي ألمون، والبوليس بالطبيعة خاف وخر. وهكا الشخص اعطى على ساقيه ويبدو اللي هو كان يعرف الحومة هذيك مليح، لأنه في لحظة اختفى ودخل في بعض لونها جد ضيقة وما عرفوش لوين مشى. وكي سألوا عليه الناس اللي في الحومة قالوا لهم اللي هما يعرفوه، وجماعة قالوا أنه اسمه رشيد

0: وشهر ما حلش، خلعوا الباب وكي دخلوا لقاوها فارغ، سقفوا قاع، لكن لقاوا دروج متاع لوح. طلعوا حتى لين وصلوا البيت فوق السطح، ولقاوا فيها هكا الوليد المخطوف فيصل راقد على بونكات، يعني ديفون عريير متاع كرهبة، زعمة فرش. والطفل المسكين كان في حالة يرثى لها، ومربوط بسلسلة في الشوديير، يتقذرف بالبرد وميت بالجوع خلف الوسخ، لأنه المسكين ما كانش عنده الحق باش يمشي لبيت الراحة. الشرطة في سعم اللقفون حاولوا الرباط متاعو وهزوه معاهم، لكن في الأثناء عشرات الأعوان كانوا يمشوا في هكا الحومة يفركسوا على كشاب اللي عنده الكلب. وثرانتو وقت اللي هرب عليهم دخل الدار نسابه، ومن بعد هبط من سطح وجا في زنقة مزناقي ودخل التاكسيفون وعمل تليفون العبد العزيز بو فيصل كطفل المخطوف، وما كانش في باله أنه الشرطة عثرت على فيصل. ودوب مطلب البوق قال له تجيب لي 300 مليون وتجي أنت ومرتك، ما يجي معاكم حد، وتشدوا الطريق متاع مراكش وتستناوا التعليمات. عبد العزيز بو فيصل قال له باهي، المهم ولدي يبدأ لباس. مشى جاب الفلوس، ركب في كربته وهز مرته وشد الطريق متاع مراكش. وهكا الشاب كل مرة يكلم عبد العزيز يبدل له الوجهة متاعه، وهو مرة هازم في اتجاه ومن بعد العكس متاعه، وهكا البو والأم بقاوم بهذلين. فجأة جاتهم مكالمة من عند رئيس منطقة الأمن متاع أكادير. عبد العزيز تبدل عليه صوت وبقى باهت، ورئيس المركز قال له إجا بحذانا عنق ولدك هاو عنا. وأكيد راكم تتصوروا الفرحة متاع البو والأم، ولي ما صدقوش بالكل اللي يسمعوا فيه. وبالفرحة عبد العزيز بو طفل طار بالكرهبة تيران، وفي لمح البصر كان في وسط المنطقة. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة
1: الراديو الثليل حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهجة تريبينال والدريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان فام صوت كوم.
0: نهجة تريبينال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في المغرب، وبالتحديد في أكادير في حي راقي اسمه إليخ. نهار الأحد 16 فيفري 2003، طفل صغير عمره 11 سنة اسمه فيصل يلعب بالموتور متاعه في حومته، وخطفه شخص مجهول ملثم هزه معاه في سيارة فيات باليو. بعد منهارين هالجاني طلب والد الطفل واللي اسمه عبد العزيز بن أفقير على أساس يحدد معاه موعد يتسلم فيه الفدية ويهز ولده. لكن الأمور ما مشيتش كما كان مبرمج الخاطف، لأن الشرطة المغربية وبالأحرى الشرطة في أغادير اكتشفت الحومة متاع الجاني وبدأت في ملاحقته، لكن هروبه ما منعش الشرطة باش يكتشفوا المكان واللي كان فيها كطفل صغير فيصل محتجز. وبتبيعه كما سبق وقلنا لكم، الطفل رجع لبوه وأمه اللي كانت فرحتهم كبيرة برشا. ولهنا نرجع للخاطف واللي يبدو اللي فاق بروحه ومحاصر من طرف الشرطة، وهكا الحومة كلها أمنيين في زي مدني، وهو وقتها كان في محل التاكسيفونات وكل مرة يعطي وجهه لعبد العزيز ومرته، وما جاش البالو أنه الشرطة أنقذت كطفل. وفي لحظة من لحظات هالشاب هذا اللي اختف الطفل ظهر له باش يخرج من محل التاكسيفون على أساس يغادر هكا الحومة. وعلاش ما تقولش وهو شادد ثنية ويزرب في الخطوة متاعو يلقى روحه كف وغرزة هو مفتش. طلبوا في الهوية متاعو، عمل روحه يفركس في المكتوب التيلاني متاع السروال، وبسرعة كبيرة ضرب هكا المفتش بونية وكان ناوي باش يهرب، لكن عون الأمن تنطر عليه ولاو يتفارع وتحو في القاعة. وبما أنه الحي كان ملغم بالشرطة في ساعة ما جاو زوز أعوان مدنيين عاونوا زميلهم، وبتبيعة غلبوا على كشاب اللي قام بالاختطاف وهزوه مسلسل المركز الشرطة. في شيت أنا.

الأحداث وفي التحقيق، الأمنيين قالوا لك المختطف لو فرضنا احنا ما نجحناش وما لقيناش الطفل اللي انت اختفتو، شنو اللي كنت تعمل للرهينة متاعك اذا ما نجحتش المفاوضات بينك وبين بوه؟ الإجابة متاعو كانت بابتسامة ماكرة وقال لهم نسيبو. لكن الشرطة فهمت العكس، اللي هو كان مستعد باش يقتل الطفل. مختصر لحديث الأمنيين، واجهوا الخاطف والمخطوف يعني فيصل وتلاقاو مع بعضهم، والمفتشين بقاو مستغربين من فيصل كيفاش مشى سلم عليه، خاصة وأنه كان نفسانيا منهار وخلف هذا كلوستروفوب، معناها ما يحبش الحسرة وما يحبش الأماكن الضيقة كما الأسانسور. البوب قا يتسأل علاش ولده معمل حتى محاولة باش يهرب وإلا يسيح، خاصة وأنه ثم جامع بجنب المكان اللي كان محجوز فيه. الأمنيين فسروا للبو أنه السبب اللي منع ولده باش يطلب النجدة هو وجود كاميرا متاع مراقبة حاطها له الخاطف في وسط البيت وربطها بكمبيوتر، معناها أي حركة يقوم بها المخطوف الخاطف يجيه مباشرة. هذا خلف الكلب اللي كان ملازم فيصل وما يخليهش يتحرك بالكل. في نفس الإطار الأمني، وقت اللي تم تفتيش المطعم والمحلات متاع الخاطف، البوليسية لقاو جهاز حاسوب ووثائق مختلفة ما بين شيكات مزورين وشهادة تأمين مزورة، بطاقات تعريف مزورة كيف كيف وبطاقات رمادية، معناها الشخص هذا كان بارع في تدليس الوثائق وكان ينتحل عدة صفات، معناها كل مرة بهوية. وفي الاستنطاق اعترف اللي هو سرق كراهب، وكانت عنده طريقة خاصة به يسرق بها، وتتمثل في أنه ينحي الاختاع متاع خزان البنزين متاع الكهرباء اللي حب يسرقها، على اعتبار أنه يتحل بنفس المفتاح اللي يخدم الكهرباء، ومن بعد يصنع عليه مفتاح في داره لأنه كانت عنده المعدات اللازمة لصنع الأقفال والمفاتيح، وبتبيع بعد ما يستخرجك المفتاح يسرق الكهرباء ويرجع لها غلاقها متاع ليسانس. وثرمته بالطريقة هذه سرق قرابة 7 كراهب في 7 أشهر، وأول واحدة كانت فيات أونو، من الأول كراها ورجعها لوكالة كراء السيارات، ومن بعد سرقها باستعمال الطريقة اللي حكينا لكم عليها، يعني عمل نسخة من المفتاح متاعها. في نفس الإطار من عمايل هالشخص هذا، ما كانتش سرقة الكراهب هي الاختصاص الوحيد متاعه، لأنه كما تعرفوا عنده سوابق زادة في الاختطاف، وجمع قبل ما يخطف الطفل فيصل قام باختطاف امرأة تخدم موظفة في مصرف ويسترن يونيون، والموظفة هذه كانت تخرج مخر من خدمتها وهي اللي تسكر، وثرانته هو كان يستنى فيها بالكرهبة متاعه وفاجئها وتنطر عليها وطلعها عنوة في الكرهبة تحت تهديد السلاح، وعمل بها دورة في محيطها كالمصرف باش يتأكد أنه الدنيا فرغت، ورجع بها وأرغمها باش تحلها كالمصرف، لكن مرقى فيه كان قرابة 3 ملايين بفلوسنا. هزهم وطلعها كالمرأة معاه وسيبها في الخلاء المخلي وهرب. المفتشين عرفوا اللي الشخص هذا عنده بارش عمايل مماثلة ما بين اختطافات تكمل بالسرقة وسرقات توفى بالخلع خلف السطو المسلح، وهكا المطعم اللي عملوا والكهرباء اللي شراها واللي هي غولف كلهم بفلوس السرقات. وما خافيه كان أعظم، وأكيد راكم تقولوا أنه السيد تم القبض عليه، فبالتالي الحكاية وفات. لكن النهاية مايش هذي، وما زلتوا باش تكتشفوا القدرات العجيبة متاع المنحرف، وهو جايكم الحديث. في هالمرحلة هذه من القضية لازمكم تعرفوا أنه هالشخص هذا عنده عدة هويات، معناها العديد من بطاقات التعريف ومن الأسماء، لدرجة أنه الأمنيين ما عادش عارفين وشكون. ولهنا المحققين استقروا أخيرا على الاسم الحقيقي متاع الخاطف واللي هو سمير، وأثناء الاستنطاق باش يعملوا لهم اعتراف مزلزل، حاجة ما كانوش ينتظروا فيها بالكل وإلا يتصوروها. قال لهم أنه هو اللي قام بسرقة الكازينو المشهورة في المغرب الكل، معناها ملها معروف برشا متاع قمار واسمه ميراج يعني السراب،
وبالتحديد موجود في أغادير. وسرقة هالكازينو هذا عملت ضجة كبيرة في المغرب من عامين التالي، لأنه أول مرة محل من نوع هذا يتعرض للسرقة بالسطو، والشرطة ما تمكنتش من التعرف على هوية مختلف في العملية وتقيدت القضية ضد مجهول. كيفاش سمير قام بالعملية هذه؟ بكل بساطة قال اللي هو خدم في الميراج ككروكي، معناها يدور الميدة متاع القمار، وبالطبيعة كان يشوف في المبالغ الخيالية الكبيرة اللي كانوا يصرفوا فيها الأجانب، وبالتالي خامرته فكرة السرقة. لكن كان يعرف زادة اللي هو ما ينجمش يقوم بالعملية وحده ويلزمه شكون معاه، وعلى هذاك سمير كلم واحد من زملائه كانت طايحة بيه وعايش في ضائقة مالية كبيرة ويلوج على الفلوس، حكى معاه والآخر وافق على العملية، وسمير هو اللي قام بالخطة على أساس يتم التنفيذ في الفترة الزمنية اللي يبدأ فيها الميراج مسكر، يعني ما بين 5 متاع الصباح وماضي 2 متاع العشية. وباش ما يخليش صاحبه يخاف، لأنه العملية صعيبة وجريئة جدا، استعمل معاه الخداع وفهموا أنه المهمة متاعه تقتصر على الانتظار قدام الكازينو بالكرهبة باش وقت اللي تتم السرقة فيسع ما يهربوا. لكن شنو كان محضر له مهمات أخرين باش يردوا شريك معاه في الجريمة بأتم معنى الكلمة. أول حاجة طلبها سمير من زميله اللي كان يخدم ليلة العملية متاع السطو أنه يتخبى تحت الدروج اللي ما بين الباب التيلاني متاع الكازينو والباب اللي يهز للجراج، وزميله هذا كان كروبيه كيفه ويكمل 5 متاع الصباح، وبالتالي دوب ما الوقت متاعه فيه مشى يتخبى تحت الدروج وبقى يستنى. وسمير من شيرته ما كانش يخدم ليلتها، وعلى هذاك تمكن باش يحضر كل المعدات متاع عملية السرقة. الفكرة اللي جات لسمير أنه يعمل روحه هو وصاحبه أجانب بالتحديد إيطاليين، ولبسوا على ريوسهم شعر مستعار يعني دي بيروك، وكان معاه الدوزان الكل اللي باش يتم به العملية بما فيهم الشاليومو. وهاو جايكم الحديث. النهار 2 سبتمبر 2001 سمير جاء 5 متاع الصباح للكازينو ووقف كربته لتالي ومشى حل الباب الحديد البراني اللي يدخل للمستودع بانس كوبونت، يعني قاطع معدني قوي، ودخل. زميل وبتبيعته كان لابد تحت الدروج وسمع دقة خفيفة على الباب كانوا متفاهمين عليها، مشى حلو. وسمير وقتها عطاه لبسة وحوايج باش يتنكر بيهم كما اللي عنده، على أساس أنه هو زاد يظهر أجنبي. والمهمة الصعيبة هي حلان الباب اللي دخل القاعة الألعاب وللمكان اللي فيه الخزنة متاع الفلوس، وبما أنه ما ينجموش يخلعوه سمير استعمل الشاليمو، يعني النار اللي بيش يذوب بها لشارنيير، يعني المفاصل متاع البيبان، ونحاهم ودخلوا الاثنين القاعة الألعاب. وقتها كانت 6:15 متاع الصباح، مشيوا للبيت اللي فيها الخزنة، ووقتها ما فما كان عساس واحد وما يجيش البالو أنه واحد باش يجي يسرق كازينو. سمير وزميله مشيوا للعساس بالدرقة وغفلوه وهبطوا عليه وما خلاو له حتى فرصة باش يقاوم أو يطلب النجدة. كتفوه بحبل، سكروا له فمه بشريط لاصق، وفي الأثناء سمير كان عامل روحه يتكلم بالطليان رغم اللي ما يعرف وحتى كلمة بالإيطالية، معناها يقولوا في كلام كظلام ما عنده حتى معنى، أما بلكنا متعت لين. وفعلا اتعديت على العساس اللي ما يفهمش جملة في أمور اللغات، وكيت هناو على كالعساس مشاو للخزنة حلوها هي زادة بالشاليمو يعني بالنار، وهزوا ما يقارب 150,000 دينار بفلوسنا ومعهم عملات أجنبية. لكن يعتقدوا اللي هما هزوا أكثر من هكا برشا، وتو تفهموا علاش. المفيد أنه الأمور صارت كما خطلها سمير، والاثنين خرجوا سلامات وطلعوا في الكرهبة وطاروا، وهكا العساس المربوط باش يكتشفوه عمال التنظيف وقت اللي جاو ولقاو باب محلول والآخر مخلوع والخزنة مفرطة. بطبيعة الحال جات الشرطة أشكال وأنواع، وزادت الداخلية بكلها هبطت غادي، واستجوبوا هكا العساس، قال لهم راهم اللي قاموا بالعملية الملامح متاعهم أجانب بيتكلموا بالطليان،
وبتبيع الشكوك وليت عند الأمنين تحوم حول مطرب إيطالي ما هوش معروف برشا وكان من ضمن الرواد متاع الكازينو. الشرطة المغربية ألقات القبض على المطرب الطلياني هذا وبداوا يحقوا معاه وبقى رهن الإيقاف عدة أيام، لكن في الأخر بعد ما عملوا كل التحريات اللازمة فهموا أنه الطلياني هذا خطيه، لأنه بكل بساطة كان في مراكش وقت اللي صارت العملية وهما ما حبوش يصدقوه، لكن كي ثبتوا تأكدوا اللي هو بريء وما ينجمش يكون مولى العملة. فيها التور هذا من القضية، وبعدك العملية متاع السطو على الكازينو المحققين بداوا يركزوا على المسؤولين اللي يخدموا في الميراج، يعني الكازينو بالنسبة ليهم ينجموا يكونوا هما اللي وراء العملية متاع السرقة، بحكم أنه الفلوس اللي تدخل أو تخرج الغادي حتى حد ما ينجم يحصرها فعليا، ورغم المراقبين الإداريين والماليين واللي الدولة تفرضهم على أصحاب الكازينوات فما تلاعب ورشاوي وأشياء من هذا القبيل. وهذاك علاش قلنا لكم من بكري أنه المبالغ اللي هزهم سمير وزميله حتى واحد ما ينجم يعرفهم قداش، وربما جماعة الكازينو عندهم يد في الحكاية باش يلخبطوا الأمور عند المراقبين الماليين ويغطيوا الاختلاسات والتجاوزات اللي قاموا بها. مختصر الحديث، المحققين جابوا مدير الكازينو اللي كان فرنساوي ومعاه الأعوان متاعو وبقاوا يحقوا معاهم أسابيع، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة وزيد الحكاية تغمت لأنها فيها ناس نافذين وأصحاب السلطة، لكن الشرطة زاد اقتنعت أنه ولا واحد فيهم وراها العملية هذه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه سمير وقت اللي نفذ العملية متاع الكازينو كان عمره 22 سنة، باش تعرفوا اللي هو موهوب في السرقة وحتى واحد ما يعرفش عمل بالفلوس. الحاجة الوحيدة الملموسة أنه شراها كالمطعم اللي حكينا لكم عليه وكرهبة غولف. بالنسبة لزميله خذاه الباي متاعو ويبدو أنه هاجر مرة واحدة، يعني خرج من المغرب ما عادش يعيش فيها. في نهاية هالقضية يقول القائل علاش سمير اعترف بحكاية الكازينو هذه وشكون اللي كان باش يفيق به. المعلومة المتوفرة أنه عمل بيعة وشرية مع المحققين، قال لهم نعترف لكم بحاجة من نوع الثقيل مقابل أنكم تخفوا لي الحكم في حكاية اختطاف فيصل، لأنه يعرف اللي جريمة الاختطاف أثقل برشا في حكمها من جريمة السرقة. وأثناء المحاكمة الابتدائية سمير تفاجأ أنهم سلطوا عليه حكم بالمؤبد، هذا رغم المفاهمة اللي عملها مع حاكم التحقيق. ووقت اللي استئناف العقوبة متاعه تم تخفيفها ووليت 25 سنة، رغم اللي النائب العام حاول باش يقنع القاضي أنه سمير لو كان يتسيب ينجم يرجع بسهولة لعمليات الاختطاف والسطو. ولهنا مبقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ما ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار. ديوان فام تبع الموسيقى.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رف ماغ 3 9 جوان 2026. من توالى 9:30 نرجعوا على مسار في تونس والعالم، نحكيوا على اخر اخبار منتخبنا، اخر اخبار المونديال. 48 ساعه قل شويه قبل انطلاق كاس العالم، امريكا المكسيك والكندا 2026. اخبار بالجمله في الانتظار وفقره العاده كيف العاده، يستنوا فيكم بعد شويه زعما شكون، بعد شويه ترند على راس الساعه، الاخبار، الكويز، البوكس نيوز بسعود جهان السليني. السلام عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ربي يعطيكم تتمنى، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. رسميا منتخبنا البارح وصل للمكسيك بعد رحلة دامت تقريبا بين 18 و20 ساعة. إن شاء الله حس سعيد يا ربي للنسور، إن شاء الله الفورمة تحذر، إن شاء الله الحظ يحذر، إن شاء الله كل حاجة باية تحذر، إن شاء الله يا ربي يكون مونديال العبور بالنسبة للنسور. سوداسي يحذر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق الكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس،
1: صباح السعادة والهناء، نقعد معك في كأس العالم في الأجواء هذيك الحلوة ياسر، ونقول لك سيكوريتي معناتها عمرها ما صارت. وأنا نتذكر شقال بلاتير قبل ما يتنحى هو بيدو، قال راي باش تكون من أصعب نهائيات كأس العالم، وأمريكا راي مش سهلة في حكاية سيكوريتي. آخر ما طلوا علينا الحكم اللي تحبوه هو خاطره بتاعنا والفريق كذا اسمه عمر عبد القادر أرتين، قال له لا ما تدخلش، هاي ما يدخلش برا برا، شوف شنو بس القالوا الحل. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم.
0: امين يا رب، ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. لوكرون نجم النجوم زياد المكي، صباح الانوار،
2: اهلا بك رفيق، حبيبك رحبك. البارح نتفرج في فرنسا وايرلندا رفيق، وليت نغزل كيفك على مبابي، ولا انت يمكن عملت لاباس سيرفو، راه كل ما تجيه الكوره قول شو تعالي اللي ولا عنده، شو تعالي هو يجري، راه بعد نقول شبيني راه وليت نغزل عليه في غزول يا رفيق، شيء من وراء العجب. ولكن كيما قال رامي يظهر لي كوب دو موند السنة فرنسا هي المترشح رقم واحد يا رفيق، يا رفيق كيما الرومبلاسون كيما التيتولير، وساعة ترقى الرومبلاسون أقوى من التيتولير بالحق، ماكينة معناتها رعب، معناتها عملت طرح باهي برشا. وإيرلندا زادة كيف كيف لعبت بالكدا، إن شاء الله نحن الحظ يمشي يا رفيق، راه يكذب عليك في الكومبيتيسيون هذوما، مهم برشا الحظ يمشي، إن شاء الله مربوح، إن شاء الله الأولاد يوصلوا غادي ويرتاحوا ويتدربوا، إن شاء الله تكون الأجواء باهية والتوانسة بدأت تطلع بالشجاعها، وإن شاء الله نهاركم زير بجاي الليبي.
0: أمين يا رب، إن شاء الله كل الظروف تكون مواتية للمنتخب، إن شاء الله الفورمة تحذر، وإن شاء الله الحظ يحذر، وإن شاء الله كل شيء يحذر في صالح منتخبنا. كما قلت منتخبنا وصل البارح للمكسيك، منافسنا البارح منتخب هولندا لعب مع أوزباكستان، يظهر لي هكا ما شفتش المقابلة، لكن النتيجة